0: حاليا. أضافت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول، ومؤكدا أن هجمات إيران على السفن البريئة بالأعمال الإرهابية. في إيران أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني، وذلك لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. قال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. ميدانيا، كان حاكم مدينة كونارك الإيرانية قال في وقت سابق إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، وتأكيد القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. أهلا بك ناصر، ماذا لديك من جديد؟ وربما نبدأ معك من مسألة أن لا هجمات هذه الليلة من الناحية الأمريكية، ما هو الموقف؟
1: يعني لا شيء، لم يتحدث البيت الأبيض رسميا أو وزارة الدفاع، لكن المؤشرات الأولى ما نراه من جهة عندكم في المنطقة على الأرض، وهذه تسريبات قبل ساعتين هنا في واشنطن، والهدوء الملاحظ الآن على الأرض في الأجواء الإيرانية، كلها توشي بأننا نحو التهدئة الآن وعودة الدبلوماسية في هذه الأزمة، خصوصا الآن أن لدينا سواء أكسيوس أو وسائل إعلام أخرى أمريكية، الكل بدأ يتحدث الآن عن جهود وسطات حقيقية تقوم بها قطر، باكستان، تركيا ومصر، كلهم الآن اتصلوا منذ الأربعاء منذ أمس حسب أكسيوس وحسب أيضا مصادر إقليمية، اتصلوا بالجانب الأمريكي وحاولوا أن يشرحوا الخطورة في أو مغبة ما سيحدث من تدهور عسكري إذا ما استمرت هذه إذا ما استمر النزاع العسكري. وأكسيوس تقول إنهم بالفعل حاولوا تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران منذ الأربعاء، وذلك بهدف إعادة الجميع إلى مفاوضات النووي الإيراني. وتضيف أكسيوس مثلا، وهي تتحدث إلى مصدر إقليمي في المنطقة، تقول إن الوسطاء الآن يعتقدون بأن مجموعات عسكرية داخل إيران هي من قامت أو خلقت هذه الأزمة الآن العسكرية، هي التي نفذت الهجمات لأنها تعارض مذكرة التفاهم كما تقول أكسيوس وتسعى لتقويضها، أي أن هناك مجموعة داخل إيران الآن عسكرية بها لديها سلاح وبإمكانها الهجوم في أي لحظة، استهداف سفن في مضيق هرمز.
0: هذا تحليل رغم أن الجانب على معلومات أو معينة أمريكية ناصر؟
1: هذا أكسيوس عن مصدر إقليمي من إحدى دول الوساطة، هذا ما لدينا. والوسطاء يعتقدون إذن أن جزءا من الجانب الإيراني العسكري هو الذي أوصل المنطقة إلى ما هو عليه الآن، وبالتالي إذا كانت هذه الفكرة صحيحة وتم إيصالها إلى البيت الأبيض بجهود الوسطاء هذه، فيبدو أن هناك اقتناعا أمريكيا بالفعل بأن ربما ليست كل إيران أو كل المؤسسة الحاكمة في إيران هي التي تريد هذه المواجهة العسكرية، وإنما الشرذمة أو مجموعة بها لديها أسلحة هي من استهدفت تلك السفن، وكان الرد الأمريكي وبالتالي الأزمة العسكرية الحالية. في غضون كل هذا، مصادر أمريكية أيضا قالت إن التفاوض سيستمر وأن أمريكا تريد أن تحل هذه الأزمة، وأصلا المفاوضات الفنية كما قالت هذه المصادر أيضا التي لم تعلن عن هويتها أن المفاوضات الفنية مستمرة ولم تنقطع. وبالتالي في كل مراحل الثلاث أيام الماضية نفهم من هذه المصادر أنه لم تكن هناك قطيعة نهائية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، والآن يدخل الوسطاء بسرعة ليحاولوا إعادة القطار إلى مساره، ويبدو أنهم نجحوا لحد ما. منذ عدة ساعات لم تأتي أي تقارير أمريكية على الأقل من الجانب الأمريكي تؤكد بأن بالفعل هناك هجمات وقصف أمريكي. عندما كما أظهرت التجربة، عندما يكون القصف أمريكيا فشيء واضح أن الرئيس ترامب سيغرد وسيكون سعيدا بالقول إنه يدك المعاقل الإيرانية، وهذه الليلة لم يحصل هذا. وبالتالي مع هذه التسريبات في واشنطن في هذا التوقيت، التهدئة والدبلوماسية هي الاتجاه في هذه الأثناء على الأقل. والأمريكيون يذكرون أن الخيار العسكري ما زال.
0: نعم ناصر، أي حديث عن جولات للتفاوض معلنة وقريبة؟
1: نعم، هناك جهود في هذا الاتجاه. وأعود فقط للنقاط التي أخذناها أيضا مصدر إقليمي أي من المنطقة الذي يتحدث إلى أكسيوس هذه المرة، إن هناك هذه الجهود إلى تحديد موعد جديد للمفاوضات بين الفرق التقنية، لكن غير معروف أين ستكون هذه المفاوضات، غير واضحة النقطة. لكن هناك الآن مسعى جديد تقوده 4 دول على ما يبدو، قطر وباكستان ومصر وتركيا، وكلهم ضغطوا بهذا الاتجاه، تهدئة الغضب الأمريكي والإيراني كمرحلة أولى، ثم العودة للتفاوض كمرحلة ثانية. ويبدو أن هناك نجاحا ما يتم بسبب الهدوء الذي نراقبه. أجواء طهران أو إيران هذه الليلة على الأقل في الساعتين الماضية لم تشهد أي صواريخ أو طائرات أمريكية حسب ما هو معروف على الأقل، وبالتالي إشارة إلى أن الأمور نعم بدأت تهدأ.
0: ناصر، سي إن إن كانت قد تحدثت عن تحذير إسرائيلي لواشنطن من أن إيران قد وضعت خطة لاغتيال ترامب. إلى أي درجة يلقى هذا الخبر تفاعلا في واشنطن؟
1: لم يلقي تفاعلا كبيرا، لأن أولا تم الإعلان عنه منذ ساعة فقط، لكن من توقعات الولايات المتحدة وأجهزتها الاستخباراتية أن يكون ترامب هدفا مستقبلا سواء للإيرانيين أو لأي أجهزة أخرى حول العالم. لنتذكر أن الرئيس ترامب هو الذي يقول هذا الكلام منذ فترة، لا أتذكر متى، لكن دائما ذكر الأمريكيين بأنه يعاني في سلامته ويحذر الأمنيون من أنه مستهدف إيرانيا، ليس الآن، منذ اغتيال الجنرال سليماني في إيران. وبالتالي المصادر الإسرائيلية في هذا التوقيت بالذات بعيدة أنقرة أثناء الحرب، يعني تبدو إلى حد ما مبالغا فيها، لكن رجال استخبارات الأمريكيون ولا شك سيعودون للتحقق من هذه المعلومات. العلاقات الاستخباراتية الأمريكية جد حميمة، ولو أن الأمريكيون يشتكون من أن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة، رجال الاستخبارات نراهم في المواقع الإخبارية دائما يشتكون من أساليب الموساد وأساليب إسرائيل في الاستخبارياتية. لكن الكل يعلم أيضا أن الموساد مصدر جيد كما يقال هنا للمعلومات وموثوق به لدى الجانب الأمريكي. فيما يخص اغتيال رئيس ترامب، لا أحد يمكن أن يعلق حتى الآن عن طيب عن هذه النقطة بالذات، وإلى أين تسعى إسرائيل بإعلان هذه المعلومات السرية، عموما تكون سرية لا يعلن عنها.
0: نعم ناصر، مسألة أخرى هي ذلك الاتصال الذي جرى ما بين نتنياهو وترامب، والحديث الذي كان قبل أيام عن احتمالية أن يكون هناك زيارة لنتنياهو إلى ترامب. أي تفاصيل حيال ما جرى في هذه المكالمة أو حتى إزاء ما كان منشورا حول تلك الزيارة؟
1: والمفروض يأتي إلى الآن إلى نتنياهو في أي لحظة الآن يأتي إلى واشنطن. كان تم إعلان الأمر قمة إسرائيلية أمريكية قبل أنقرة وقمة الناتو والغضب الرئيس ترامب مما حدث في مضيق هرمز، ولكن الآن كل تقارير تأتي من إسرائيل والجانب الأمريكي جد متكتم، يعني البيت الأبيض لم يعطينا التفصيل الإخباري المعتاد عادة للصحافة كي تطلع على نوعية هذه المكالمة وما دار فيها. لكن الجانب الأمريكي عندما يتحدث عن هذه المكالمة اليوم تمت بين نتنياهو وترامب، تمت قبل حوالي 3 ساعات إن حسبتها بشكل دقيق، وتزامنت هذه المعلومة حول المكالمة نتنياهو ترامب مع هذه المعلومات التهدئة، كأن الولايات المتحدة اتخذت موقف التهدئة، وكان ضروريا على ما يبدو، أقول على ما يبدو منطقيا، أن يتم الاتصال بالشريك نتنياهو لإخباره ووضعه في المشهد الجديد، ربما بأن الولايات المتحدة ما زالت تعطي للدبلوماسية بعضا من الوقت، وأن الكرة الآن كما تقول المصادر الأمريكية في ملعب إيران، إن عادت لاستهداف السفن سنعود بقوة 20 ضعفا لنستهدفها. كان يجب إذن العودة لإسرائيل وإشراكها في خطة رئيس ترامب ورؤيته للمستقبل. يبدو أنه فقد الأمل في العودة للاتصال بالإيرانيين وأصبح لا يثق فيهم ووصفهم الآن بالمجانين، لكن مع هذه الجهود الدبلوماسية التي نلاحظ الآن يبدو أن هناك نوع من الفرملة للغضب الأمريكي كي لا يعود للقصف مجددا، والعودة لبعض من الهدوء والعودة لصياغات دبلوماسية. وكان يجب إذن أن يقال للإسرائيليين ما تم مع الوسطاء وأين الموقف الأمريكي الجديد، إن كان هناك موقف جديد حقيقة، لكن كان يجب إشراك تل أفيف بشكل أو بآخر في مدار من حديث مع الوسطاء. هذا ما نفهمه هنا في واشنطن قبل أن يعلن رسميا.
0: شكرا جزيلا ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. تزامنا مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة عودة الحظر على النفط الإيراني، وذلك بعد أن رفعته مع توقيع مذكرة التفاهم. لكن كيف أثر رفع الحظر خلال المدة القصيرة الماضية على صادرات النفط الإيراني؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر تتبعت فيه صادرات النفط الإيراني، وخلصت إلى التقرير التالي.
2: تطورات متسارعة يشهدها مضيق هرمز، استهدافات إيرانية لناقلات تعبر المضيق ترد عليها الولايات المتحدة بقصف استهدف عشرات المواقع الإيرانية وتشمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار الساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة لعدد كبير من الزوارق الصغيرة، وفقا لما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية بالتزامن مع إعلان أمريكي بعودة الحظر على صادرات إيران من النفط الذي رفع الحظر عنه مع توقيع مذكرة التفاهم في 15 يونيو الماضي. لكن هل استفادت إيران فعلاً من رفع الحصار عن موانئها ورفع الحظر عن نفطها؟ وحدة البيانات في الجزيرة بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري أجرت تحليلاً إحصائياً لحجم الصادرات النفطية الإيرانية، وأظهر التحليل أنه بين رفع الحظر النفطي وإعادته بلغت الصادرات الإيرانية نحو 30 مليون برميل. أظهر التحليل أيضاً أن متوسط الصادرات الإيرانية من النفط في الأشهر التي سبقت الحرب كان نحو 70 مليون برميل شهرياً، انخفض قليلاً في مارس مع بدء العمليات العسكرية إلى نحو 62 مليون برميل، وتراجع أكثر في أبريل نتيجة الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية وبلغ قرابة 53 مليون برميل. لكن أثر الحصار الأمريكي ظهر في مايو بانخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متدنية بلغت نحو 16 مليون برميل. أما في النصف الأول من يونيو فبلغت حوالي 7 ملايين برميل فقط.
0: الآن نرحب بضيوفنا من فلوريدا. ينضم إلينا تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. حول آخر المستجدات يتمحور حديثنا بطبيعة الحال، وأبدأ معك السيد تيم بالسؤال عما يمكن أن يدفع أمريكا لإعادة عملياتها العسكرية التي ما زالت هادئة حتى الليل حتى اللحظة.
3: إذا ما وصلت إيران بفعل ما تفعله وما تقوم به فهذا ربما يدفع الولايات المتحدة لاستئناف العمليات العسكرية. إيران دابت على الكذب، قالت أنها ستفتح مضيق هرمز في اليوم 37 عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ولم تفعل، وقالت أنها ستفتح مضيق هرمز كجزء من الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه، وأن إيران ستفتح المضيق أمام سفن العالم ولم تفعل، بل قامت بإطلاق الصواريخ وإطلاق النار على السفن والناقلات التجارية. إذن هي كذبت مرارا وتكرارا، قامت بإطلاق النيران وهاجمت فنادق وحتى سلطنة عمان الدولة المسالمة، وقامت بقصف مصفاة غاز أو محطة غاز في قطر وغيرها، وبالتالي هي استمرت في الكذب. وهذا لا يفاجئ أحد بأنها لا تلتزم من جانبها ببنود الاتفاق الذي وقعت عليه، وتستمر بقصف سفن تجارية مسالمة. لذلك إذا ما أرادت إيران أن تتعرض لقصف قاس وشديد من الولايات المتحدة فعليها أن تواصل قصفها ومهاجمتها للسفن والناقلات التجارية. وأضمن لكم أن الولايات المتحدة ستطلق العنان لقوة النار على إيران مرة أخرى.
0: ينضم إلينا الآن من طهران أيضا الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ولكن أريد أن أعود لك سيد تيم في تعليق أو في سؤال حول ما تحدثت به، مسألة عدم التزام إيران بما نصت عليه المذكرة. أمريكا كذلك متهمة بأنها لا تنفذ ما عليها في هذه المذكرة، سواء على صعيد وقف الحرب في كل الجبهات، ذهبت باتجاه اتفاق آخر مع إسرائيل ولبنان دعمته، ما زالت الخروقات الإسرائيلية في لبنان وباتت مقوننة بحكم ذلك الاتفاق الإطاري الثلاثي، مسألة العقوبات ومسألة النفط ومسائل أخرى كثيرة.
3: الولايات المتحدة رفعت الحظر عن النفط الإيراني إلى أن عادت إيران إلى إغلاق مضيق هرمز من خلال مهاجمتها للسفن، وهذه كانت نتيجة غير مباشرة لما قامت به إيران، وعفوا نتيجة مباشرة لما فعلته إيران. إذن لا يسمح لإيران أن تهاجم سفنا تجارية بريئة ولا تتعرض للعواقب. وبالنسبة لإيران طبعا الجميع يريد أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن الإيحاء بأن الولايات المتحدة هي من تتحكم بإسرائيل وتسيطر عليها أمر غير منطقي وغير صحيح. إسرائيل ليست ولاية أمريكية وليست الولاية 51، بل هي دولة ذات سيادة. وربما تتذكرون أنه قبل 30 أو ربما 60 يوما كان هناك اتفاقا برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، وإيران وحزب الله هما اللذان رفضا الالتزام بذلك الاتفاق. لذلك فكرة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن القتال في لبنان أمر عفوا سخيف. ومرة أخرى قناعتهم بأن إيران هي التي تسيطر على إسرائيل وما يدفع إيران إلى مهاجمة السفن التجارية. إذن ليس هنالك دولة على وجه الأرض تعتبر ما تقوم به إيران أمرا مقبولا.
0: طيب إلى ضيفنا الذي انضم إلينا الآن السيد خاميار، يعني يبدو أن ما يعقد المشهد وفق الرؤية الأمريكية حتى اللحظة مسألة المضيق وعدم التزام إيران بالفتح الكلي للمضيق. دعنا نفهم معك سيد خاميار ما الذي جرى ويجري حتى اللحظة في المضيق. آخر ما قيل أن هناك فئة، هذا ما يقوله الأمريكيون، فئة في الحرس الثوري معترضة على مذكرة التفاهم وتريد أن تقول رأيها بالنار، بالتالي هي من فعلت هذه الهجمات أو هي من تمارس هذا التصعيد في المضيق؟
4: لا، هذا أولا تحية لكم وصباح الخير للجميع. لا، هذا ليس دقيقا، لأنه الإيرانيون أساسا بما القرار يتخذ في مؤسسة دستورية والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التي تتمثل فيها كل السلطات الثلاثة، وإضافة إلى قيادة الحرس والجيش الإيراني والأمنيين ومندوبين ومندوبين

0: قبال من قبل المرشد الأعلى. لذلك كل ما يتخذ هو ينفذ. ما تقوم به القوات المسلحة وخاصة الحرس الثوري هو تنفيذ القرارات التي تتخذ على أعلى المستويات في هذه المؤسسة. لذلك وخاصة ما يتعلق بالمفاوضات، هناك كان 12 عضوا من 13 عضو قد دافعوا عن ضرورة هذه المفاوضات، وهذا يعني بأن الحرس والجيش الإيراني هم ضمن هذه المجموعة التي تريد التفاوض وتؤدي مقررات الدستور الإيراني والمجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني، ولذلك هذا غير دقيق. النقطة الثانية
1: ربما يكون
0: كما
1: غير دقيق،
0: تفضلت
1: ولكن هل هو
0: الغباء،
1: ممكن؟
0: لا غير ممكن دستوريا، غير ممكن،
1: لا
0: هذا
1: أتحدث
0: لن يحصل.
1: دستوريا، أتحدث
0: لكن المشكلة
1: دكتور أو سيد خاميار، أتحدث
0: حتى
1: على
0: على الواقع، لا لا لا لا لا أبدا. من يعرف التركيبة الإيرانية ومن يعرف كيفية اتخاذ القرار في إيران يعرف بأن الحرس لا يستطيع أن يقوم بهذا بمفرده. هناك صلاحيات أعطيت
1: طيب
0: للجيش الإيراني
1: الصورة
0: والحرس
1: واضحة،
0: الثوري من
1: ولكن
0: قبل.
1: أنا لا أريد أن أحاجج بهذه الفكرة، وإنما أن أستوضحها منك. سابقا وخلال ذروة الحرب كان هناك رواية إيرانية تتحدث عن أن هناك تعليمات واضحة معطاة للفرق العسكرية المتواجدة في مختلف أنحاء البلاد، ونظرا هذه نقطة كان يتحدث بها الإيرانيون، نظرا لتقطع الأوصال بهم جراء ضربات أمريكية، ولأن الأمر يعني جلل، كانوا يتصرفون وفق تعليمات. بالتالي مسألة أن يكون هناك استقلالية في القرار أو في الرأي يبدو أنها واردة، وخصوصا مع ما أحدثته الضربات الأمريكية على صعيد ضرب القيادات في الصف الأول في الصف الثاني.
0: هذا الحقيقة، أنا هذا ما أردت أن أصل إليه، يعني كنت أوضح حتى أصل إلى هذه النقطة. نعم، في مرحلة من المراحل التي كانت الأمور الأمنية شديدة جدا، كانت قد أعطيت الصلاحيات من قبل المجلس الأعلى للحرس الثوري والجيش الإيراني أو لمقر خاتم الأنبياء المنسق بين القوات المسلحة، أعطيت الصلاحيات بأنهم يتصرفون بسرعة وبشجاعة مما يرونه مناسبا. هذا نعم كان في مرحلة من المراحل،
1: لكن
0: لكن
1: اليوم
0: الآن نحن لسنا أمام هذا اليوم، يختلف كل الاختلاف أمام بالنسبة للوضع اللا أمني إن صح التعبير السابق. أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة تفضلت بها والضيف تحدث عنه، وهو عدم التزام الأمريكيين بأي قرار وبأي بند من بنود الاتفاقية، وهذا هي المشكلة الأساسية التي تعرقل المفاوضات.
1: هذه نقطة مهمة سننتقل إليها، ولكن عمليا إذا أنت تقول مما كنت تتفضل به قبل قليل أن قرار مهاجمة السفن هو قرار مركزي اتخذ من قبل أعلى مستويات القرار في إيران.
0: لا، أنا لا أقول مهاجمة السفن، أنا أقول الإيرانيون ملتزمون بالبند الخامس الذي يخولهم صلاحية تأمين يعني مهام الحفاظ على أمن السفن من خلال هذا البند. هذا تعتبره طهران مخول إليها. لذلك الابتزاز الأمريكي بإيجاد مسار آخر لتثبيت حضورها في المضيق هذا لا تتحمله طهران. تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى في هذا المضيق من خلال الضغط على دول المنطقة بإيجاد مسار جديد للسفن، وهي تواكب هذه السفن بقطاعاتها العسكرية لابتزاز إيران، وهذا ما لا تقبله طهران. الأمور تأتي، يجب أن تقرأ في هذا السياق.
1: وضحت
0: لن
1: الصورة.
0: تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ بند واحد من هذه البنود حتى تكون تواجه يعني خطوه ايجابيه من طهران مقابل الخطوه الايجابيه من الطرف الاخر. هذه المشكله
1: واضحة.
0: في مذكره التفاهم وتنفيذها على الارض.
1: طيب ما الذي دكتور حسن البراري، ما الذي يقول لنا بأن الأطراف عمليا ملتزمة بإيجاد حلول لهذه الأزمة في ظل أنهم كثيرا ما يصرحون بأنهم ملتزمون ويريدون حل هذه الأزمة عبر الدبلوماسية، لكن عمليا هل هناك ما يقول ذلك؟
2: ما يقول ذلك عمليا أن الجانبين يماطلان، يعني الولايات المتحدة الأمريكية على عكس ما يقول الأستاذ عباس خميار نفذت بعض البنود، رفع الحصار البحري، إيقاف الحرب مع إيران جزئيا، الحرب وقفت مع لبنان في اتفاق لرفع جزئي عن الأموال المجمدة، هناك في التزام أمريكي مقابله في التزام جزئي من قبل إيران. يعني القضية ليست أسود وأبيض، هناك منطقة رمادية يمكن أن تصف ما يجري على أرض الواقع الآن. لكن المشكلة الأساسية هي في تفسير البنود، يعني الصياغة، اللغة، لغة سيمانتكس في النص المذكرة هو يعطي لإيران أن تفسر ما تريد من البند الخامس، كما يعطي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن تفسر ما تريد في البند الخامس. يعني اللغة ما في مرجعية واضحة. لذلك مثلا على سبيل المثال عندما تقول إيران بأنه البند الخامس أعطاها الحق في إدارة المضيق، البند الخامس هو مذكرة تفاهم بين دولتين، ما في له قيمة بالقانون الدولي، هذا المذكرة لا قيمة لها بالقانون الدولي، هي تتحدث عن صراع بين دولتين، نحن نتحدث عن ممر دولي اللي هو مضيق هرمز. وحتى لو قلنا اعتبرنا أن البند الخامس هو بالتفسير بمعنى أنه يحق لإيران أو أمريكا أن يتوصل إلى هذا الاتفاق، لكن هذا لا يعني أن حرمان دولة مشاطئة لها مياه إقليمية مثل سلطنة عمان في فتح مضيق، في فتح المسار عفوا. فبالتالي في مشكلة المضيق هو بالنسبة لإيران، وهذا هو العامل التعطيل، أنها تريد أن توظف هذا المضيق كورقة من أجل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لانتزاع ما تريد من تنازلات، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أيضا أن تسحب هذه الورقة من تحت أقدام الإيرانيين حتى لا تمارس إيران الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذه المشكلة أن البلدين يتنافسان، يعني هناك صراع سياسي على المضيق وليس صراع قانوني.
1: طيب.
2: فبالتالي البند الخامس لا قيمة له في القانون الدولي، وإنما ما يجري الآن هو يعكس موازين القوى في المضيق.
1: عودة إلى عبارة ذكرتها دكتور حسن، وهي مسألة أبيض وأسود، بتقديرك ومما فهمته من كلامك أن إيران هي من تريد الأمر أبيض وأسود، ما الذي يجعلها متمسكة بهذا المفهوم؟
2: في ظني أن طهران اكتشفت خلال هذه الحرب بأنها تمتلك قنبلة نووية اسمها مضيق هرمز، وبالتالي إصرار الإيراني على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير مواقفها في كثير من الأحيان. يعني شفنا احنا في البداية كانت مطالب الولايات المتحدة السقف كان عالي جدا، ثم تراجعت هذه بعد أن تمكنت إيران من توسيع الألم وأيضا التلاعب في أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مما شكل ضغطا كبيرا على الرئيس ترامب. في نهاية الأمر هو تقدم التنازلات لإيران، فهي تريد أن تستثمر في هذه الورقة إلى أن تتوصل إلى اتفاق نهائي وفقا لمصالحها، ثم يعود المضيق إلى ما كان عليه. طبعا الجانب الإيراني يقول بأنه لن يعود كما كان، يجب أن يكون هناك إدارة مشتركة مع عمان بموافقة دول الخليج وضمن القانون الدولي، هذه كل شيء يتحدث عنها الجانب الإيراني. لكن إيران اكتشفت أن هذه الورقة هي لا يمكن لها أن تتنازل عنها، ثم بعد ذلك تنتظر من الولايات المتحدة أن تقدم لها التنازلات المطلوبة. على رأس هذه التنازلات وهو حق إيراني بالمناسبة، يعني لا أحد يقول عكس ذلك، ورفع العقوبات، لا يجوز أن يستمر هذا الحصار على الشعب الإيراني لمدة 47 عام، لا يجوز، يعني حتى إنسانيا لا يجوز. فبالتالي هي ترى إيران بأن التمسك بهذه الورقة مهما كان كلفتها، مهما كانت العمليات العسكرية الانتقامية للولايات المتحدة الأمريكية، هي ذات جدوى، لأنها في نهاية المطاف ستدفع الرئيس ترامب إلى الامتثال وتقديم التنازل.
1: طيب من جديد إلى السيد تيم، بتقديرك إلى متى سيستمر الفهم المختلف لبنود المذكرة التي ما زالت حتى اللحظة مستندا إليها من قبل الطرفين؟

0: Was that a question?
1: سؤالي لك سيد تيم، الفهم المختلف لبنود المذكرة إلى متى سيستمر؟
2: إذا أنا سأقرأ المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، لأن الدكتور عباس أشار إليها وكذلك الضيف من الأردن. المادة الخامسة من 14 نقطة تشير إلى أن إيران ستستخدم أفضل جهودها وذلك من أجل تسهيل حركة آمنة للسفن والناقلات دون رسوم خلال 60 يوما. إذا تحت أي ظرف يعتبر قصف السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ باعتباره ممرا آمنا؟ إذا لا يمكن تحت أي تفسير أو تأويل أن تزعم إيران بأنها تنفذ هذه المادة. إذا هي تنص على إيران أن توفر ممرا وعبورا آمنا، ولكنها بخلاف ذلك تقوم بقصف هذه السفن بطائرات المسيرة والصواريخ. وهذا وطبعا هي بشكل واضح تخرق وتنتهك هذه المادة، ما من شك في ذلك. والزعم بأن هذا تأويل لهذه المادة أمر يبعث على السخف. إذا إيران هي لا تلتزم بواجبها بشأن فتح مضيق هرمز ولا تسمح بعبور السفن بشكل آمن. إذا هذا هو نص المادة، وبالتالي فإن إيران لا تلتزم بنصها.
1: من الواضح سيد تيم بأن الإيرانيين يمسكون بهذه الكلمات التي ذكرتها، مسألة أن فتح المضيق هو واجبهم، وبالتالي فإن كل ما له علاقة بفتح المضيق من مسؤوليتهم. هذا هو الفهم الذي يطرحونه دائما. لذلك يأتي السؤال، أما من خيارات أخرى للتقريب وجهات النظر ما بين الولايات المتحدة وإيران حيال مسألة المضيق، في ظل أن الطرفين وقعا على بنود في نهاية المطاف قابلة لأن تفهم بشكل مختلف من قبلهما؟
2: منذ 28 من فبراير، أنا طبعا قضيت حوالي 75 يوما خلال فترة الحرب في المنطقة، والتقيت بإيرانيين ومواطني ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدت إلى واشنطن دي سي. وما هو واضح بأن ما تقوله إيران وما تفعله ليس متماثلين. هي تزعم أمورا كثيرة، ولكن ما تفعله عرض الواقع يختلف عما تقوله. وبالتالي إذا كانت تعتقد أن توقيعها على مذكرة التفاهم وتشير أنها مسؤولة على الإشراف على مضيق هرمز، بل نصت المادة على مسألة تأمين وتسهيل عبور آمن، وإذا ولكن هذا ليس ما تقوم به. هي تقصف السفن. إذا ما تتفق على أمر وبعد أسبوعين تقوم بعكسه، فهذا يعني أنه لا يمكن الوثوق بهم. هم يكذبون، وقعوا على وثيقة ولا يحترمونها. وللأسف أنا كنت أتمنى أنه لو كان هنالك طريقة لتسوية هذا الأمر وبشكل صادق، ولكن إذا ما استمرت إيران بما تقوم به فإنها ستؤدي إلى إطالة أمد النزاع، وربما تقود الولايات المتحدة إلى جزيرة خرق وتقوم بتدمير إيران. ولكن هذا ما تسعى إليه من خلال مواصلتها الكذب واستمرارها في قصف سفن وناقلات لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
1: أحيانا قد يفهم مما يفعله أحد الطرفين سيد خاميار أنه يريد شيئا ما. هل تريد إيران بالفعل الإبقاء على حالة التهدئة ولا تهدئة، التصعيد ولا تصعيد؟
3: أنا أريد قبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل الدكتور حسن أو أوضح له بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تلتزم بتاتا بأي بند من بنود هذه الاتفاقية. عندما رفعت العقوبات على النفط الإيراني كانت هي مدة محددة لعشرة أيام، وقبلها رفعت هذه المحدودية على النفط الروسي، لأن السوق الأمريكي هو كان بحاجة إلى تدفق الوقود لإدارة التضخم وإدارة الأزمة النفطية، وهذا كان السبب،
1: يعني
3: وليس
1: ليس لسواد عيون إيران.
3: حبا أو وليس حبا وتنفيذا للبنود. النقطة الثانية، أبدا ولن تلبي المطلب الإيراني بما يتعلق بالأرصدة الإيرانية. وصلت الأمور إلى اللمسات الأخيرة، ورجع السيد غريب آبادي من الدوحة إلى طهران، وكانت الأمور قد انتهت، ولكن الوعود كلها كانت وعود ورقية، ولن ترفع العقوبات على إيران، ولن ترفع بما وتنفذ بما يتعلق بالبند الأساس، وهو إعادة الأرصدة الإيرانية. بما يتعلق بالمسار اللبناني، لن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة أخذت مسارا آخرا، وما زالت إسرائيل تقصف والمدن في جنوب لبنان. لذلك لن يكون هناك خطوة إيجابية تنفيذية لإحدى البنود، ولو كتجربة من كحسن نية من الأمريكيين. بما يتعلق بالمضيق، نعم، الإيرانيون التزموا بإيجاد مسار مع الدولة المشاطئة عمان، وبرزت هناك لجنة مشتركة وعملت هذه اللجنة، وكانت المواقف العمانية إيجابية جدا. ولذلك هدد الرئيس الأمريكي الحليف له في المنطقة، أي عمان، بأن يفجرها من الداخل، وهذا التهديد كان صريحا وواضحا وكان على الهواء. لذلك المشكلة الآلية التي وضعتها إيران بسبب الشكوك التي كانت تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانيون، كانوا يشككون في حسن نوايا أمريكا، وكانت، وقلناها دائما، جدار عدم الثقة كانت سميكة جدا. ولذلك هذه الآلية التي اقترحتها طهران، خطوة أمام خطوة وتنفيذ أمام تنفيذ، جاء في هذا الإطار. بالتأكيد الإيرانيون لا يريدون حالة لا سلم ولا حل حرب، هذه مقيتة ومميتة بالنسبة للوضع الإيراني والوضع الاقتصادي، وإيران تريد أن تحسم هذه النقطة
1: لكن
3: بإيجاد
1: ما الثمن الذي تبدو إيران مستعدة لدفعه لإنهاء هذه الحالة؟
3: الثوابت الإيرانية واضحة، عدم تصفير المشروع النووي الإيراني، هذه نقطة أساسية، ورفع العقوبات على إيران وعلى الشعب الإيراني، هذه نقطة ثانية. والنقطة الثالثة، إعادة الأرصدة الإيرانية المجمدة على مدى عقود، وهذه أموال تعتبر طهران أموال الشعب الإيراني وتريد الإفراج عنها. هذه ثوابت إيرانية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، ولكن إذا كانت هناك حسن نية أمريكية، يجب أن تقوم بخطوة ولو رمزية حتى تستمر المفاوضات، وحتى تكون هناك، حتى يكون عاملا تشجيعيا للمفاوض الإيراني لاستمرارية المسار الدبلوماسي.
1: دكتور حسن، هذه الثوابت الإيرانية لا يبدو معها بأن إمكانية التفاهم بين الأطراف ممكنة، أو على الأقل ممكنة في القريب، كيف تعلق؟
0: في ظني أن الجدار الثقة اللي ذكره الأستاذ عباس خميار هو محق فيه تماما. يعني الطرفان عندما ذهبا إلى مسار إسلام أباد ذهبا وهم في حالة حرب، يعني لا يمكن أن يكون هناك، أن تكون هناك يعني دولتان في حالة حرب ويثقوا ببعضهم البعض. من هنا جاء دور الوسطاء الذين قدموا الأرضية وأيضا عملوا بشكل حثيث من أجل تذليل العقبات، وبالتالي أنتج هذا أولا وقف إطلاق النار، ثم في نهاية المطاف بعد الوساطة القطرية وزيارات الوفود القطرية للدوحة إلى طهران عفوا، وثم إسلام أباد.

ثم توصلوا إلى عملية المذكر التفاهم. المشكلة في مذكر التفاهم مرة يعني هي الصياغة، يعني كل طرف يفسر ما يريد وكما يريد، وبتقدير هذا الغموض كان غموضا بناءً عند الطرفين في البداية، لأنه كل طرف يريد هذه الصياغة حتى يسوق سردية النصر داخليا.

0: الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تفسر البنود بشكل يتناقض مع التفسير الإيراني، لأنه لا يمكن للرئيس ترامب أن يسوق هذا الاتفاق داخليا، أخذين بالاعتبار أن هناك انقساما حتى في البيت الأبيض. يعني هناك جي دي فانس له ربما موقف أكثر تحفظا من مارك روبيو، والرئيس ترامب في نهاية المطاف يريد اتفاقا يحقق مسألتين: أولا يحقق خفض أسعار الطاقة، ثانيا يعطيه نصرا دبلوماسيا. ونحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات نصفية، قد يخسر الحزب الجمهوري هذه الانتخابات، فبالتالي هذا عبارة عن سيناريو كابوس بالنسبة للرئيس ترامب. من هنا يأتي التمسك بهذه بالتفسير لدى الطرفين، وأنا بتقدير هذا هو الذي يؤدي إلى التوتر. الآن ما نشهده حاليا أن الطرفين ما عندهم مشكلة، ليس لديهم أي إشكالية في أن يديروا التوتر والصراع حول المضيق ويؤجلوا كافة القضايا إلى أن تتغير الظروف، فهي المسألة مسألة اللعب على الوقت عند الطرفين.
1: أخيرا السيد كونستانتين، عندما ذكر قبل قليل سيد خميار مسألة الاتفاق الذي كان ممكن أن يتم بين عمان وإيران، هدد الرئيس ترامب بضرب عمان، هل هناك ما تريد أمريكا أن تفرضه على عمان مثلاً؟

0: I guess the difference is, if you're ready, I guess
1: نعم,
0: the difference
1: نعم.
0: is, Iran...
1: أعتقد أن الفرق هو أن إيران قامت فعلا بمهاجمة عمان. نعم, الرئيس ترامب ذكر هذه العبارة في معرض حديث, ولكن من قام بمهاجمة سلطنة عمان هي إيران, وقامت بقصف ميناء. سلطنة عمان من أكثر الدول مسالمة على وجه الأرض, ولكن إيران طيب. هاجمت إيران.
2: كنت أود أن أسمع وجهة النظر بالكامل, ولكن أدركنا الوقت سيد تيم. شكرا جزيلا لك, انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش, والشكر كذلك لضيفينا من عمان ومن طهران. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته ورثوا الثرى في رواق دار الذكر داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد, وذلك عقب مراسم التشييع وصلاة الجنازة. وكان مصطفى خامنئي نجد المرشد الراحل قد أما المصلين في صلاة الجنازة التي أقيمت مساء الخميس بحضور رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات, بينما غاب المرشد مجتبى خامنئي عن مراسم تشييع والده لدواع لم يكشف عنها.
3: من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء, عاد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي محمولا على الأكتاف إلى المدينة حيث أبصر النور قبل 87 سنة. مدينة مشهد العاصمة الدينية لإيران, وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلا دينيا ورمزيا في الوعي الجمعي الشيعي. لكن المشهد لم يكن دينيا فحسب, فهتافات المشيعين المطالبة بالثأر تقول إن الرد على اغتيال خامنئي لم يكتمل بعد.
4: نحن نقف خلف المرشد ولن نهدأ حتى ننتقم لمرشدنا الراحل.
5: نحن جينا من لبنان لنوفي حق القائد العظيم اللي أعطانا حريتنا واللي أعطانا حقنا واللي دعمنا واللي أعطانا التحرير وعطانا النصر بال 2006, وان شاء الله اعطانا النصر الجاي, النصر القادم ان شاء الله.
3: تشييع تزامن مع تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة, وترافق مع ضربات استهدفت خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد. تطورات ميدانية لم تمنع الدولة من تنظيم ما تريدها أن تكون أكبر مراسم تشييع في تاريخها الحديث.
6: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مراسم كبرى في ظروف استثنائية. الإبقاء على برنامج التشييع رسالة بأن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل, وأن الضربات العسكرية لم تؤثر في تماسك أو حضور النظام.
3: تشييع تم بحضور شعبي وسياسي وعسكري, مع غياب لافت للمرشد الجديد.

0: الجديد مجتبى خامنئي، لا يعرف إن كان سببه اعتبارات أمنية أو صحية.
1: مراسم تشيع حملت في ثناياها رسائل عدة، أهمها أن الاغتيال والحرب لم يمنع إيران من رسم صورة الدولة المستقرة. ومع انتهاء المراسم وتراجع الصورة إلى خلفية المشهد، ستكون إيران أمام خيارين: إما التفاوض والتمسك بمذكرة التفاهم، أو احتمال عودة الحرب الشاملة. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
2: الآن إلى زميل زين العابدين توفيق والفقرة التحليلية وقراءة في تحول مضيق هرمز إلى بند أول يتصدر واجهة الأحداث العسكرية والسياسية، خصوصا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية، نسلط الضوء على النقطة الجغرافية الأكثر حساسية في العالم الآن، طبعا هي مضيق هرمز. الخلاف على مسارات هرمز البحرية هز البند الخامس من مذكرة التفاهم، وتعرض بالتبعية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الثلاثة الأخيرة لضغط هو الأخطر من نوعه منذ توقيع البلدين مذكرة التفاهم في منتصف يونيو حزيران الماضي. هذه الحرب بدأت وكان هرمز مفتوحا، كان ملفا رئيسيا متوقعا، لكنه لم يكن أبدا عنوان هذه الأزمة. مع الوقت برزت الأسئلة حول السلوك الإيراني في المضيق، فكيف استخدمت إيران مضيق هرمز؟ وأي تحول سببه ذلك على صعيد موقع المضيق ضمن الأزمة الحالية؟ بداية، طرحت طهران إغلاق هرمز كخيار سيادي مرتبط بقرار القيادة العليا وليس مجرد رد عسكري مؤقت. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان يقول إن مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية. انتقلت إيران من التهديد برفع كلفة الحرب على العالم إلى تبرير أي إغلاق بأنه رد على الحصار الأمريكي وعلى منع صادراتها النفطية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولون في الحرس الثوري قالوا أكثر من مرة إنه إذا منعت إيران من تصدير نفطها فلن يتمكن الآخرون من ذلك أيضا. ثم عاد خيار الإغلاق إلى الواجهة مع كل تصعيد إقليمي، ولا سيما بعد المواجهة مع إسرائيل، ليصبح أداة ضغط سياسية وعسكرية متكررة. إيران استهدفت سفنا في فترة المفاوضات لتربط أمن الملاحة بمسار التفاوض وتمنح نفسها أوراق ضغط إضافية. مذكرة التفاهم نفسها نصت على أن إيران ستبذل جهودها لتأمين عبور السفن من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، وهو ما فسرته طهران كاعتراف بحقها في إدارة المضيق. دخل المضيق في مذكرة التفاهم مع تمسك إيران بدور مستقبلي في إدارته وفرض رسوم، ما جعله جزءا من التسوية ليس فقط من الصراع. مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال إن المسار الآمن الوحيد لعبور السفن والناقلات هو المسار الذي تحدده إيران. أدى ذلك إلى بروز تباين واضح مع سلطنة عمان، مع الولايات المتحدة، مع المنظمة البحرية الدولية التي تمسكت جميعها بحرية الملاحة ورفض أي سيطرة إيرانية منفردة. وبالتالي تحول المضيق من هامش إلى جوهر للأزمة الحالية. كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية، نناقش تفاصيلها مع ضيفينا في الاستوديو: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم. سأبدأ معك عميد إلياس، ولنبدأ بالأحدث، الهجمات الأمريكية. الهجمات الأمريكية لم تعد قاصرة الآن على المقدرات العسكرية الإيرانية حول مضيق هرمز أو حول الخليج، وإنما امتدت إلى الجسور التي تربط إيران بدول أخرى كجسور السكك الحديد. ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يحققه؟
4: زين العابدين، هي عملية تصعيد ولكن إلى درجة أو عتبة عدم الذهاب إلى الحرب الشاملة والكاملة. اليوم كل الساحل الإيراني بطول تقريبا 2500 كيلومتر تم الاستهداف، تم استهداف المنظومة. اليوم الشيء الجديد هو بوشهر ومهشهر، يعني هذه المناطق مع سبيل المثال بوشهر هي قرب العسلوية، والعسلوية تؤمن 70% من الغاز إلى الداخل لإنتاج الكهرباء، وكأنها رسالة مستقبلية. استهداف سكك الحديد، فعلا لا أعرف لماذا هذا الاستهداف، لماذا؟ هل هو فعلا رسالة للمرحلة القادمة عندما هدد الرئيس ترامب بضرب كل البنى التحتية وأهمية الجسور؟ هناك ما يقارب زين العابدين 700 جسر في إيران بطول 100 متر تقريبا، هناك 185 جسر. هذه الأمور مهمة جدا بسبب الطبيعة الجغرافية، جبال.
3: هل هناك طبيعة عسكرية لهذه الجسور؟ بمعنى هل هي خطوط إمداد مثلا عسكري سواء من الصين أو من روسيا أو من أماكن أخرى؟
4: لا أعتقد زين العابدين. اليوم نتحدث عن هذا الجسر قريب من تركمانستان، وبعد تركمانستان تأتي دولة أخرى، هذا الأمر بعيد جدا. ولا أعتقد أن التموين المباشر والمفضوح من الصين أو من روسيا سيأتي. كان يأتي من بحر قزوين ممكن، ولكن هذا الأمر يخرج عن النطاق ردة الفعل الأمريكية والتصعيد الأمريكي.
3: دكتور محمد شرقاوي، هي إذن مرحلة إيلام وإيلام مقابل. إذا آلمت إيران الملاحة الدولية، تؤلمها الولايات المتحدة بقصف البنية التحتية، هذه معادلة قابلة للاستمرار، وإلى أي مدى؟
5: هي منطق الصاع مقابل الصاع، وأحيانا مقابل الصاعين، بمعنى أصبحنا الآن أمام معضلة الباب الدور. هناك تحرش إيراني أو تحرش لا تقره إيران ببعض السفن الخليجية، في المقابل يأتي الرد الأمريكي انتقاميا بعدد عدة أضعاف ما حدث. الآن يبدو أن البنتاغون وسع نطاق العمليات. في الوقت ذاته هناك أيضا معركة أخرى، معركة قانونية، بمعنى أن السردية الإيرانية تستند إلى مناورة قانونية على أساس أنها تريد أن يتم التمييز بين ما يسمى باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر التي وقعتها إيران ولم يصدق عليها البرلمان الإيراني، وأيضا ما يعرف بقانون الصراع المسلح. وفي حالة الحرب تكون الأولوية لقانون الصراع المسلح، فيتراجع مفعول اتفاقية الأمم المتحدة. البند 38 من هذه الاتفاقية ينص صراحة على أن هناك 100 من المضائق الدولية في العالم، بما فيها مضيق هرمز، ينبغي أن تكون فيه الملاحة حرة على أساس منطق الممر السلمي أو الممر البريء، innocent passage. أعتقد هذه الجملة أحيانا لا تأخذ بنفس المنحة عند الإيرانيين، فهناك المناورة بحكم الفرد الواقع في الأمر الواقع، وهنا تختلط الأمور حتى من حيث التأويل القانوني. لا نجد تأويلا قانونيا منطقيا لدى السردية الإيرانية.
3: وبعيدا عن التأويلات القانونية عميد الياس، القضية هي الإمساك بهرمز، هي ورقة استراتيجية تعتبرها إيران في المرحلة الراهنة، تؤلم الملاحة الدولية، تؤلم التجارة العالمية، تؤلم الرئيس الأمريكي بصورة أو بأخرى. لكن بيان القيادة المركزية الأمريكية بالأمس يقول إن المقدرات التي قصفت هي تستهدف الملاحة. هل بالفعل الولايات المتحدة قادرة عسكريا على أن تؤمن مرور السفن التي طبعا تحكمها أشياء كثيرة، منها شركات التأمين التي تخاف من أي صيحة على هذه السفن؟
4: زين العابدين، اليوم الاستراتيجية، يعني السيطرة على هرمز وأهمية هرمز، مضيق هرمز بالنسبة لإيران مر بعدة مراحل. هو بدأ من أيام الشاه عندما قال أنا أريد أن أكون شرط الخليج، لكنه لم يغلق المضيق. بعد حرب الناقلات أيضا تطور مفهوم الخليج. بعدها بنت إيران استراتيجية تقوم على لا تماثل، يعني استراتيجية كيف يمكن لي أن أقوم بما يسمى بالاستراتيجية زين العابدين A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني هذه المنطقة أمنع الآخر من الوصول إليها إلا على الشروط التي أضعها أنا، وبنت المنظومة والاستراتيجية على هذا الشكل. الزوارق السريعة، الألغام.
3: هل هذا شيء قابل للتدمير؟
4: لا يمكن، لا يعني يمكن زين العابدين. لماذا؟
3: لماذا؟
4: لأن هناك لا تناسب. يعني أنت اليوم إذا أردت أن تدمر كل هذه المعطيات، يكفي قذيفة واحدة أو مسيرة واحدة من الشاطئ الإيراني كي تضرب كل المنظومة
3: الأمنية. لأن الأمن في المضيق هو مفهوم وليس شيء يمكن تحقيقه بإجراء هنا أو بإجراء هنا. هو مفهوم إذا شعر الناس شعرت السفن وشركات التأمين بالأمن فهو
4: هو شعور
3: لن يكون إلا إذا قالت إيران ذلك صح؟
4: وهو مكلف زين العابدين يعني هناك التأمين هناك كلفة إصابة السفينة وبالتالي كل هذه الأمور تلعب لصالح إيران في هذه المرحلة.
3: الإمساك بهرمز كورقة استراتيجية عادت اكتشافها إيران في هذه الحرب وهو لم يغلق منذ بداية الحرب لم يغلق في اليوم الأول على سبيل المثال. كل الأوراق الاستراتيجية التي تم التفريط فيها لم تؤدي في التعامل مع هذه الإدارة الأمريكية إلى نتائج أفضل. هل لدى إيران نتائج أفضل من مضيق هرمز لتحقق ما تريد مع هذه الإدارة الأمريكية؟
5: طهران تتمسك بأهمية الجغرافيا السياسية. هرمز هو بجانب الساحل الإيراني تعتبره بمثابة سيادة مطلقة ولا تريد أي منافس. قد يكون هذا مكسبا على المدى القصير ولكن قد ينقلب إلى لعنة على المدى البعيد. وينبغي أن نستحضر أن ما هو عسكري هو جزء من الصراع. هناك أيضا صراع الطاقة. موارد الطاقة أيضا تفرض نفسها. والآن ينبغي أن ننتبه إلى النقطة الخامسة في البيان الختامي لمؤتمر أنقرة لدول حلف الشمال الأطلسي. عندما بدأ الأوروبيون خاصة ينتبهون إلى ضرورة حل قضية هرمز فضلا عن منع إيران من طموحاتها النووية. أرى أن الأمين العام للحلف مارك روتا أصبح أكثر المؤيدين للاقتراب إلى الموقف الأمريكي. بمعنى ضغوط عالمية أو ضغوط أوروبية على إيران ليس بالاتجاه الدبلوماسي العادي ولكن قد يبدأ دبلوماسيا وقد يتطور إلى ما يقترب ما هو عسكري. فبالتالي ينبغي أن نهتم هنا في الخليج بأن مضيق هرمز لن يبقى في المسارين الإيراني والأمريكي ولكن قد يصبح
3: يعني قد يتحول من في رأيك من ورقة ضغط إيرانية إلى ورقة ضغط على إيران.
5: قد يتحول إلى ورقة ضغط معاكسة على إيران ليس من الأمريكيين فحسب بل أيضا من المجموعة الغربية. بمعنى الدول الأوروبية التي ترى أن خصوصا مع بداية الخريف القادم عندما نعود إلى التساؤل عن أين هي أسعار النفط وأسعار الطاقة وربما المخاوف الأوروبية من أسعار الوقود خلال فصل الشتاء بسبب التدفئة. هنا يمكن بحكم الاقتصاد السياسي وبحكم هذه الحاجيات لموارد الطاقة ربما قد يكون هناك تقارب يعني متدرج بين المواقف الأوروبية التي حتى هذه اللحظة لا تريد الخوض في الحرب وبين الموقف الأمريكي الذي يريد أن يمنع الإيرانيين من ممارسة مزيد من هذا الافتعال في توظيف ورقة هرمز في كل اتجاه.
3: دور الصين في هذه الورقة؟
5: الدور الصيني يبقى يفضل الوضع الحالي بمعنى أن لا حالة حرب مفتوحة ولا حالة مفاوضات تنهي الخلاف ولكن الصين سواء الآن أو منذ 2018 عندما تحلل ترامب من الاتفاق النووي تستفيد من أسعار تفضيلية للنفط الإيراني وهي ليست في يعني ضير من أمرها الآن إذا تم التصعيد. المهم أن دائما الصين تبحث على أن هناك أخطاء أمريكية تستفيد منها والآن أزمة الطاقة في الخليج هي لصالح الصين وليس لصالح الولايات المتحدة.
3: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات وشكرا أيضا للعميد الياس حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة التحليلية نعود إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في أحدث التطورات نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود إقليمية لخفض التصعيد. هذا وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل لاتفاق نووي. من جهتها نقلت CNN عن مسؤول أو عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. أضافت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول. كما أكد على أن هجمات إيران على السفن البريئة هي أعمال إرهابية. في إيران أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. أما في إسرائيل فقد

0: الإيراني بعد أن رفعته مع توقيع مذكرة التفاهم. لكن كيف أثر رفع الحظر خلال المدة القصيرة الماضية على صادرات النفط الإيراني؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر تتبعت فيه صادرات النفط الإيراني وخلصت إلى التقرير التالي.
1: تطورات متسارعة يشهدها مضيق هرمز، استهدافات إيرانية لناقلات تعبر المضيق ترد عليها الولايات المتحدة بقصف استهدف عشرات المواقع الإيرانية وتشمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار الساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة لعدد كبير من الزوارق الصغيرة، وفقاً لما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية بالتزامن مع إعلان أمريكي بعودة الحظر على صادرات إيران من النفط الذي رفع الحظر عنه مع توقيع مذكرة التفاهم في 15 من يونيو الماضي. لكن هل استفادت إيران فعلاً من رفع الحصار عن موانئها ورفع الحظر عن نفطها؟ وحدة البيانات في الجزيرة بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري أجرت تحليلاً إحصائياً لحجم الصادرات النفطية الإيرانية، وأظهر التحليل أنه بين رفع الحظر النفطي وإعادته بلغت الصادرات الإيرانية نحو 30 مليون برميل. أظهر التحليل أيضاً أن متوسط الصادرات الإيرانية من النفط في الأشهر التي سبقت الحرب كان نحو 70 مليون برميل شهرياً، انخفض قليلاً في مارس مع بدء العمليات العسكرية إلى نحو 62 مليون برميل، وتراجع أكثر في أبريل نتيجة الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية وبلغ قرابة 53 مليون برميل. لكن أثر الحصار الأمريكي ظهر في مايو بانخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متدنية بلغت نحو 16 مليون برميل. أما في النصف الأول من يونيو فبلغت حوالي 7 ملايين برميل فقط.
0: هذه التفاصيل والمستجدات ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أريد أن أبدأ معك دكتور حسن، وتحديدا في تلك الجزئية التي تحدثنا بها بادئة هذه التغطية، أن مسألة توقف الهجمات الأمريكية في هذه الليلة كان مرتبطا أو نتيجة لجهود إقليمية لخفض التصعيد. نريد أن نذهب معك في قراءة وتوصيف للموقف سواء الخليجي أو العربي أو موقف الوسطاء حتى.
2: الموقف الخليجي مع الوسطاء هو موقف موحد، بمعنى أنهم يريدوا الاستقرار في هذه المنطقة، يريدوا أمن الطاقة، يريدوا أمن الملاحة، وتعتقد هذه الدول مجتمعة بأن مذكرة التفاهم توفر الأرضية التي يمكن أن تفضي إلى مسارات آمنة فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هي ترى بأن عودة التصعيد إنما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة. من هنا تستثمر هذه الدول بثقلها عند الطرفين من أجل التوصل إلى بمعنى استعادة التهدئة وإعطاء مجال أكثر للعمل الدبلوماسي والحوار بين الجانبين، لأنه المفاوضات بالنار هي تفضي إلى تعميق فجوة الثقة بين الطرفين، وبالتالي ربما يصعب في قادم الأيام التوصل إلى اتفاق. وأيضا تستند هذه الدول إلى حقيقة أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا مصلحة لهما في عودة الحرب إلى سابق عهدها، وأنهما ربما يحققان مصالحهما على قاعدة رابح رابح إن توفرت حسن النوايا وتم الالتزام ببنود المذكرة. وهنا أنا هنا أشير إلى الالتزام المتبادل، يعني لا يمكن أن يلتزم طرف بكل البنود والطرف الآخر يعني يدير الظهر إلى ذلك على اعتبار أنه يستغل الطرف الأضعف أو الطرف الذي يعتقد بأنه لا يمكن له أن يصمد في هذه المواجهة. هذه الدول تقدم هذه الأرضية، تقدم خبراتها التراكمية في الوساطة أيضا من أجل على الأقل استعادة التهدئة. يعني كما نذكر أخي محمد أنه قبل تقريبا 10 أيام أو أقل بقليل كان هناك اجتماع في الدوحة وتم التوصل إلى التهدئة، وهذه التهدئة

0: دي كان احد اهم بنود التهدئه، ان يتم التوافق على موعد لاجتماع الفرق الفنيه بعد ان يتم تشييع الامام علي خامنئي. لكن تفاجأنا بعوده الصراع وتبادل الضربات مره اخرى. من هنا الدول تريد ان تستعيد الهدوء وربما تستعيد زخم المسار التفاوضي.
1: السؤال يعني قطر ربما الوسيط الأبرز الخليجي، باكستان وسيط بارز أيضا في هذه المسألة، لكن أريد أن أذهب معك إلى مسألة دول الخليج التي يبدو أنها من أكبر المتضررين، سواء من التصعيد في المضيق أو سواء من تلك الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة. آخر ما رشح من أخبار هو مطالبة خليجية من مجلس التعاون الخليجي لمجلس الأمن يحملونه ربما نوعا من المسؤولية بأن يفرض حرية الملاحة بأدواته في مضيق هرمز. هذه النقطة دكتور حسن إلى أي درجة تبدو فعالة من ناحية مجرد المطالبة لمجلس الأمن، وفي نفس الوقت ما هي الأوراق التي بيد الدول الخليجية التي تبدو من أكبر المتضررين لفرض رغبتهم بالتهدئة سواء على الولايات المتحدة أو على إيران؟
0: هذه الدول، المجتمع الدول الخليجية لا تناصب إيران العداء. بالمناسبة هي دول تلقت ضربات إيرانية، وهي عدوان إيراني بكل ما تحمل كلمة من معنى، ومع ذلك أبقت العلاقات الدبلوماسية وأبقت على لغة الجيران، الجيرة بمعنى. وكانت تقول دائما في تصريحاتها على لسان المسؤولين بأنه ينبغي أن يتم التوصل إلى اتفاق من أجل أن تكون منطقة الخليج مع إيران واحة استقرار. هذه الدول الآن تذهب إلى مجلس الأمن، وهي ليست للمرة الأولى بالمناسبة التي تذهب لمجلس الأمن، لأنها تريد أن تقدم احتجاجا على ما تقوم في إيران من استهداف البحرين، الكويت، وكانت تستهدف الإمارات، واليوم استهدفت الأردن أيضا،
1: نعم
0: أو في الأمس استهدفت الأردن. فبالتالي هذه الدول ليست طرفا في المنازلة بين أمريكا، ليست طرفا إطلاقا، وهي دول تريد أن تقيم علاقات حسن الجوار مع إيران. لكن إيران تتحرك ربما بفهم مختلف تماما، لأنها تريد أن ترفع الكلفة على المنطقة بشكل عام حتى تتدخل للضغط على الرئيس ترامب. الآن الذهاب إلى مجلس الأمن أنا بتقديري خطوة جيدة، لكنها ليست فعالة 100%، لأنه موازين القوة في مجلس الأمن لا تسمح بقرارات حاسمة، لا تسمح بقرار تحت البند السابع لمجلس الأمن، يعني ضمان حرية الملاحة التي تريد هذه الدول. هذا يتطلب جهد دولي، يتطلب تفويض من مجلس الأمن، هذا غير موجود بسبب الفيتو الصيني، الفيتو الروسي، هناك خلافات بين الدول العظمى، وهي تستثمر هذه الدول فيما يجري في الخليج ليس من أجل حل المشكلة، وإنما ربما من أجل تحقيق مصالح في العلاقات الثنائية. فبالتالي هذه الورقة هي مهمة جدا كعمل دبلوماسي، لكن أيضا نعم هناك بجعبة هذه الدول ما تضغط فيها على طرفي الصراع. هذه الدول الحليفة الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت في الاقتصاد الأمريكي، وهناك أيضا دولة الإمارات لها علاقات تجارية مهمة جدا مع دولة إيران، وإيران يجب أو ينبغي أن تكون معنية بأن تستمر هذه العلاقات لما تعود عليها بالنفع. فبالتالي هذه الدول تملك هذه الورقة ربما الوحيدة التي يمكن أن تؤثر في إيران. لكن أيضا على المدى المتوسط إيران لا يمكن لها أن تهيمن في منطقة الخليج، ولا يمكن لها أن تعيش بسلام واستقرار إن لم يكن في سياق نظام إقليمي يسمح للجميع بالتقدم والازدهار. فبالتالي هذه الدول أيضا يمكن أن تقدم لإيران الكثير مما تريد في قادم الأيام.
1: حقيقة هذه النقطة لافتة يمكن أن أنقلها إلى ضيفنا سيد عباس خميار. مسألة الهيمنة الإيرانية في المنطقة، يبدو أن هناك شعورا حقيقيا في لدى دول المنطقة بأن إيران هذا ما تريده، من خلال مثلا حديثها عن أنها هي من سيدير المضيق، وبالتالي ترى نفسها أيضا إيران المنتصرة في الحرب بمجرد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يحققوا أهدافهم من تلك الحرب، وهذا يعطيهم الإيرانيين استحقاقا بأنهم سيكون لديهم ربما رصيد في المضيق أو في غيره أكبر. كيف تعلق؟
2: طبعا الإيرانيون لا يريدون هذه الهيمنة، وهذا ربما ما يكون نوع من يعني الوضع الأمريكي الذي يؤكد على هذا، والحرب النفسية التي تشن ضد طهران من قبل الأجهزة الإعلامية المرتبطة بالفريق الذي يحكم أمريكا الآن في البيت الأبيض. الإيرانيون مصرون على أن هناك يجب أن يكون نظاما أمنيا شاملا إقليميا يشمل الجميع. هذا ما كانت تقوله طهران منذ ثمانينيات القرن الماضي لحد الآن. إيران استبعدت من هذا النظام الأمني وأتت هذه الدول بأمريكا وأرسلت القواعد الغربية ظنا منها بأن هذه يجلب لها الأمن، وهذا ما حدث في الحرب الأخيرة، بين بأن هذه القواعد لن تجلب الأمن لأي دولة من هذه الدول. كل هذه القواعد التي أسست بأموال خليجية على مدى 70 عاما انهارت خلال 7 أيام، وما زالت مستهدفة ومنهارة مجتمعة. الإيرانيون والجميع أصبح الآن يفكر بنظام أمني شامل إقليمي. الاجتماعات المرتقبة بين الجانب العربي والإيراني في الرياض والتي أعلنتها السعودية وكذلك أعلنتها قطر قبل أسبوع يأتي في هذا السياق،
1: طيب
2: بأن هناك فهم مشترك لضرورة ترسيخ هذه الفكرة وإيجاد هذه
1: ولكن
2: المنظومة الأمنية الإقليمية.
1: سيد خاميار، فكرة ربما تبدو منطقية بالنسبة لإيران أن يكون هناك نظام أمني شامل في الإقليم أو في المنطقة، لكن ما أثبتت إيران أو ما أثبتته أفعال إيران بالنسبة لدول المنطقة في هذه الحرب الأخيرة هي أنه الثقة الآن باتت ربما شبه ضعيفة، سأقول ضعيفة، لا يمكن التصالح بسهولة مع إيران على صعيد أن يكون هناك نظام أمني شامل، في ظل أنه يمكن أن تضرب إيران هذه الدول كرد فعل على ما يمكن أن يصدر من الولايات المتحدة أو من إسرائيل.
2: أولا هذه كانت نتيجة الحرب ومن إفرازات الحرب وليست من أسبابها، هذه نقطة مهمة يعرفها الجميع. أتصور الأنظمة في المنطقة تفهم هذا الأمر جيدا. النقطة الثانية، لو كانت الأمور على ما كانت تريدها طهران في تلك الفترة والسنوات والعقود الماضية بأن يكون يجب أن يكون هناك نظام أمني شامل وإقليمي، لما كانت الأمور تصل إلى هذه الدرجة وإلى هذا اليوم الذي يعني نطل فيه. ولكن أي نظام أمني، هذه نقطة مهمة، أي نظام أمني إقليمي يجب أن يحمى بمشاركة اقتصادية. إذا لم تكن هذه المشاركة الاقتصادية سيكون هذا النظام الأمني الشامل هو هش وحبر على ورق. العلاقات الإيرانية السعودية تطورت بشكل كبير، ومع دولة قطر أيضا، ومع حتى مع عمان والدول الأخرى، ولكن لم تكن هناك حماية ومشاركة اقتصادية مع الأسف، وهذا مما جعل هذه العلاقة علاقة هشة. العلاقات الاقتصادية، الاستثمار الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية بين إيران وسائر الدول العربية في هذه المنطقة هي الحقيقة تأتي لتحمي أي نظام مستقبلي. على أي حال، طهران تعتبر هذه ما حدث بأنها سحب صيف، وممكن إعادة هذه العلاقات بسرعة، والخطوط الدبلوماسية التي ما زالت مستقرة ودائمة في حتى أصعب الأيام
1: طيب وصلت
2: في
1: الفكرة.
2: هذه الحرب هو أكبر دليل على أن الأمور تأتي، وهذه الأزمة ستنتهي بنهاية الحرب.
1: أريد أن أشرك ضيفنا من نيوجيرسي سيد جابرييل سوما، تحديدا في مسألة الوجود الأمريكي في المنطقة، وهذا ما تطرق إليه سيد خميار قبل قليل. هناك نقطتان، دول المنطقة لم تستشر في تلك الحرب التي بدأتها الولايات

0: الولايات المتحدة، لكنها كانت تتحمل جزءا كبيرا من تبعاتها رغم أنها حليفة لواشنطن. ومن ناحية أخرى يبدو أن هناك اعتراضات إيرانية واضحة على حالة الهيمنة الأمريكية التي تريد أن تفرض في هذه المنطقة. بالتالي ألا تعتقد أن وجود الولايات المتحدة بهذا الشكل كما يتحدث الإيرانيون هو جزء من المشكلة وجزء من التعقيد الذي يجري مع إيران اليوم؟
1: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك أن إيران تريد من الولايات المتحدة سحب قواتها من دول الشرق الأوسط. إذا حدث ذلك، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تفعل ذلك، لأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة نفوذ أمريكي بالدرجة الأولى، ولا يوجد طريقة، يعني لا أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تنسحب من دول الشرق الأوسط، لأنه هكذا انسحاب سوف يتسبب بمشاكل كبيرة في المنطقة. أولا، التغلغل الإيراني سوف يكون موجودا في كل هذه الدول، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة. المنطقة هي من أغنى مناطق دول العالم، النفط العالمي الأكثرية يأتي من تلك المنطقة، فإذا تأثير المنطقة على الطاقة، على أسعار الطاقة، هو تأثير كبير ويؤثر في الدخل، يعني يؤثر على مسألة الاقتصاد الدولي، ليس فقط اقتصاد الدول العربية، الاقتصاد الدولي يتأثر بأسعار النفط. فإذا الولايات المتحدة لن تتخلى عن هذه الدول، لأنها تعتبر بأن هذه الدول هو النشاط الحيوي العالمي التي تدور حوله كل دول العالم، وتتأثر كل دول العالم بما يحصل في الشرق الأوسط. لهذه الأسباب أعتقد بأن الولايات المتحدة
0: يبدو أن هناك
1: وجود دائم.
0: طيب، يبدو أن هناك مشكلة كانت في الصوت مع ضيفنا من نيوجيرسي ريثما تحل هذه المشكلة. تحول إلى ضيفنا من عمان دكتور حسن البراري. في ذات السياق دكتور حسن، هل تعتقد أن مخرجات الحرب الأخيرة على إيران وما أفرزته هذه الحرب يمكن أن تغير من وجود الولايات المتحدة ومن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، سواء إيران تجاه إيران أو تجاه دول المنطقة حضورها هنا؟
2: حمد، يعني ما جرى خلال هذه الحرب، الاستهدافات الإيرانية لدول الخليج أوجدت انطباعا في هذه المنطقة بأن إيران تريد طرد القوات الأمريكية من أجل أن تهيمن في هذه المنطقة، وبالتالي هذا ربما يعني يدفع أو الشك يدب في قلوب الأنظمة الحاكمة في هذه المنطقة بأن الوجود الأمريكي أصبح ضروريا لموازنة هذا المخطط الإيراني تحت تسميات مختلفة. في الأول كان اسمه تصدير الثورة، ثم كان هناك نفوذا إقليميا لإيران قبل أن يتم دحره في سوريا. التصريحات الإيرانيين بأنهم يسيطرون على عواصم عربية ما زالت يعني في الأذهان، فبالتالي هناك في إيران من يعتقد أن هذا مجال حيوي للدولة الفارسية الذي يجب أن يحترم، وهذا طبعا في اعتداء على الجوار العربي، سواء في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن. هذا الانطباع الموجود عند النخب العربية السياسية العربية أن إيران ليست دولة بمعنى مسالمة 100%. فبالتالي عند دول الخليج، أنا وهنا أحلل ليس معلومة، ربما الوجود الأمريكي يصبح ضرورة من أجل إحداث هذا التوازن، ويعني خلق حالة من الردع لإيران في حال أنها فكرت في أن تقوم بأعمال عسكرية.
0: مجرد التواجد الأمريكي بتقديرك سيخلق هذا الردع، أم المسألة التي ذكرها قبل قليل السيد خاميار بأن الوجود الأمريكي لم يثبت ربما أن له نجاعة على صعيد أنه يمكن أن يحمي المنطقة من هذا المد الإيراني؟
2: لا أبدا، هذا الوجود الأمريكي، هذه الدول الخليجية تمكنت من الدفاع عن نفسها بأسلحة أمريكية. أنظمة الدفاع الموجودة في قطر، في الإمارات، في السعودية، حتى في الأردن، هذه أسلحة غربية أمريكية. فبالتالي هذه العلاقة الأمنية، الاعتمادية الأمنية لدول الخليج على الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت هذه الحرب بأنه يجب أن تتعمق. هكذا يفكر الكثير من النخب، لكن أيضا هناك من يفكر بأنه أن هذه القواعد أصبحت عبئا على هذه الدول. لذلك والحل ليس الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب مع بقاء إيران بنفس السلوك، المطلوب اللي حكى عنه وهو محق في ذلك الأستاذ عباس خميار، أنه المطلوب نظام إقليمي للجميع ليس لدولة دون دولة، لكن لا يكون نحن نعرف بأنه أحد أهداف إيران هو طرد القوات الأمريكية من هذه المنطقة لإقامة نظام إقليمي على أنقاض الوجود الأمريكي يسمح لإيران بالهيمنة، هذا لا يبعث بالراحة عند الدول العربية القريبة جدا من إيران، فبالتالي ربما تتمسك هذه الدول بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة على ذلك ربما تنوع أيضا من شراكاتها الأمنية.
0: على صعيد مسألة الثقة التي تحدثت بها ومسألة العلاقات بين دول المنطقة وإيران، سيد خميار كان يرى بأن ما جرى ربما سيكون سحابة صيف بالنسبة لإيران، ومن السهل إعادة هذه العلاقات وبناء وترميم الثقة، لكن ما نفهمه من كلامك بأن هذا الأمر قد يصبح صعبا جدا.
2: العلاقات بين الدول يعني لا تستند إلى المصالحة الشخصية، يعني حتى عبارة سحابة صيف هذا يحدث بين أصدقاء أشخاص، يعني الدول تم استهدافها بشكل ممنهج، ضربت البنى التحتية، ضرب الغاز القطري، ضربت المطارات في الكويت في البحرين بحجة أن هناك وجودا أمريكيا أو أن هناك جنود أمريكان في هذه المنطقة. لكن إذا تذكر أخي محمد ويذكر الأستاذ عباس أنه في حرب ال 12 يوم عندما قامت الولايات المتحدة بضربة مطرقة منتصف الليل، طائرات البي 2 طلعوا من جزيرة في المحيط الهندي، والرد الإيراني كان على قاعدة العديد في قطر. هذا يدل على أنه إيران لا تتعامل مع الإقليم العربي كدول، تتعامل معهم كجماعات، وشفنا هذا احنا في سوريا كانت تتعامل مع نظام، في لبنان تتعامل مع تنظيم أقل من دولة، في اليمن تتعامل مع إقليم أقل من دولة، هي لا ترى فينا دول موحدة unitary actor بالمعنى بالعلاقات الدولية. هاي مشكلة عند النخب الإيرانية، عليهم أن يحلوها، عليهم أن يصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن لإيران أن تهيمن على منطقة الخليج ومنطقة المشرق العربي، ولكن يمكن لإيران أن تقيم علاقات جوار حسن على قاعدة رابح، على قاعدة التي تحدث فيها الأستاذ عباس وهو محق تماما، خلق اعتمادية اقتصادية بحيث يكون خيار الحرب مكلف للجميع، فبالتالي لا يقدم أحد على خطوة يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي.
0: سيد خميار، مسألة هذه يصفها الأمريكيون، يقولون إن إيران تريد ابتزازهم بالمضيق، وربما حتى يكون هذا التفكير موجودا لدى بعض النخب العربية في المنطقة. السؤال، السلوك الإيراني تجاه المضيق والذي يسبب مشكلة اقتصادية وعلى صعيد التجارة بالنسبة لكل دول المنطقة كما بات معروفا، ألا تعتقد أنه يعمق الفجوة والعزلة لإيران مع دول المنطقة؟
3: أولاً مع كل احترامي دكتور حسن، أنا أتصور من السذاجة أن أتصور بأن الأمريكيون جاءوا إلى المنطقة لحماية الدول، هذه الدول من بين قوسين العدو الإيراني. هذا يعني كل ما هذه القواعد مهمتها هو الحفاظ على الكيان الصهيوني، وهذا ما حدث بالفعل عندما شاهدنا الاستهداف الإسرائيلي بدعم أمريكي لقطر في مفاوضات حماس مع الأمريكيين، وكانت وهي قطر أكبر دولة، أو عفوا يعني أهم دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وقواعد العديد هي أكبر دليل على ذلك. لذلك الحماية لن تأتي لهذه الدول. الأمريكيون يعتبرون هذه الدول مع الأسف يعني، ومع اعتذاري للجميع، قالوها بصراحة، الرئيس ترامب قال بأنها هذه الدول هي أبقار حلوب. هذه النظرة أو ينظرون إليها كالدولار، عندما زار الإمارات وتحدث بهذه اللغة البذيئة. لذلك الأمريكيون يأتون إلى هذه المنطقة لمصالحهم المادية وللاستيلاء على هذه الدول، وهو نوع من الاستعمار الجديد التي كانت تتخذها دائما هذه الدول العربية.
0: لذلك تحدث قبل قليل دكتور حسن، ومما يقرأ من كلامه بأن إيران ما زالت تنظر إلى هذه المنطقة كأنها مجال حيوي للدولة الفارسية، هذا تفكير موجود لدى بعض النخب الإيرانية، وبالتالي جئنا على ذكر أن هذه الحرب عمقت الفجوة، وهذه الحرب ربما دفعت دول المنطقة للاعتقاد أكثر بأن الوجود الأمريكي بالنسبة لها بات ضروريا أكثر.
3: يعني هل يتصور أحد في هذه المنطقة بأن هذا الوجود العسكري الأمريكي المكلف لهذه الدول على مدى السنوات الماضية كانت مجدية وكانت تجلب السلام وتجلب الاستقرار لهذه الدول؟ أبدا، الولايات المتحدة الأمريكية هي تأتي لمصالحها ولمصلحة إسرائيل، وهذا ما يعرفه الجميع. المملكة العربية السعودية تعرف بأنها مستهدفة إسرائيليا، تركيا تعرف ذلك أيضا، وباكستان أيضا. التصريحات التي نسمعها من الأتراك وخاصة من الرئيس أردوغان في الأيام الأخيرة ومن بعض المسؤولين الباكستانيين في الأسابيع الماضية، وهي تأتي في هذا السياق. لا أعرف مدى الإخوة السعوديون يصرحون بهذه الأمور علنا، ولكن هم يعرفون الخطر من أي منطقة قادمة. هم يعرفون جيدا من أين مستهدفون، وهذا ما صرحوا بها للطرف الإيراني. لذلك أنا أتصور الأمور ليست بالطريقة التي يقولها الدكتور حسن.
0: وصلت الفكرة سيد خميار. فقط قبل أن يدركنا الوقت، في سؤال أخير ربما لضيفنا من نيوجيرسي سيد جابرييل سوما، بالذهاب مباشرة إلى الوضع الميداني في مضيق هرمز، أمريكا كانت تريد من خلال تصريحاتها وأفعالها في اليومين الأخيرين أن تقول إيران ليست هي من يسيطر أو من يجب أن يسيطر على المضيق. كيف ستفرض الولايات المتحدة هذه الرؤية في المضيق اليوم؟
1: صحيح، الولايات المتحدة تعتبر بأن هذا المضيق ممر دولي وليس ملكا لإيران. إيران من جهتها تعتبر بأنها تمتلك هذا المضيق لأن المضيق موجود في المياه الإيرانية، ولكن على صعيد القانون الدولي هذا الممر هو ممر دولي، ويوجد مئات الممرات في العالم في البحار وهي ممرات دولية. لا يمكن أن تتفرد إيران بالقول بأن مضيق هرمز هو ملك لإيران. نو، في ظل القانون الدولي هذا المضيق هو مضيق دولي، يجب أن يسمح لكافة سفن دول العالم بأن تمر به بسلام بدون أي تعرض.
0: على ذكر القانون الدولي، الإيرانيون لا يرون أصلا أن أمريكا كانت تحترم القانون الدولي عندما هاجمتهم.
1: أمريكا تحافظ عند مصالح في منطقة الشرق الأوسط، وعندما تجد بأن مصالحها تتضرر أو معرضة للضرر، حتى أن مصالح شركائنا في المنطقة إذا تعرضت للضرر، فالولايات المتحدة تعتبر بأن منطقة الشرق الأوسط هي تحت النفوذ الأمريكي، لا النفوذ الصيني ولا الروسي ولا أي نفوذ، هي تحت النفوذ الأمريكي، وأمريكا عندها مسؤولية للحفاظ.
0: وهذا بالضرورة بتقديرك يخول الولايات المتحدة لتجاوز أي قوانين؟
1: ما في معارضة لأي قانون عندما تكون منطقة الشرق الأوسط خاضعة للنفوذ الأمريكي. لا يوجد أي تعارض مع أي قانون. أمريكا تحافظ على أمن هذه الدول لأن هذه الدول هي من أغنى دول العالم وبحاجة لمساعدات أمريكية.
0: شكرا جزيلا دكتور جابرييل سوما من نيوجيرسي، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، كذلك لضيفينا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني والسابق أستاذ العلاقات الدولية، ولضيفنا من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته وورو الثرى في رواق دار الذكر داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد، ذلك عقب مراسم التشييع وصلاة الجنازة. كان مصطفى خامنئي نجل المرشد الراحل قد أما المصلين في صلاة الجنازة التي أقيمت مساء الخميس بحضور رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجني وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات، بينما غاب المرشد مجتبى خامنئي عن مراسم تشييع والده لدواع لم يكشف عنها.
4: من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء، عاد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي محمولا على الأكتاف إلى المدينة حيث أبصر النور قبل 87 سنة. مدينة مشهد العاصمة الدينية لإيران، وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلا دينيا ورمزيا في الوعي الجمعي الشيعي. لكن المشهد لم يكن دينيا فحسب، فهتافات المشيعين المطالبة بالثأر تقول إن الرد على اغتيال خامنئي لم يكتمل بعد.
5: نحن نقف خلف المرشد ولن نهدأ حتى ننتقم لمرشدنا الراحل.
6: نحن جينا من لبنان لنوفي حق القائد العظيم اللي عطانا حريتنا واللي عطانا حقنا واللي دعمنا واللي عطانا التحرير وعطانا النصر بال2006، وإن شاء الله عطانا النصر الجاي، النصر القادم إن شاء الله.
4: تشييع تزامن مع تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة، وترافق مع ضربات استهدفت خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد. تطورات ميدانية لم تمنع الدولة من تنظيم ما تريدها أن تكون أكبر مراسم تشييع في تاريخها الحديث.
5: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مراسم كبرى في ظروف استثنائية. الإبقاء على برنامج التشييع رسالة بأن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل وأن الضربات العسكرية لم تؤثر في تماسك أو حضور النظام.
4: تشييع تم بحضور شعبي وسياسي وعسكري مع غياب لافت للمرشد الجديد مجتبى خامنئي، لا يعرف إن كان سببه اعتبارات أمنية أو صحية.
7: مراسم تشييع حملت في ثناياها رسائل عدة، أهمها أن الاغتيال والحرب لم يمنع إيران من رسم صورة الدولة المستقرة، ومع انتهاء المراسم وتراجع الصورة إلى خلفية المشهد ستكون إيران أمام خيارين، إما التفاوض والتمسك بمذكرة التفاهم أو احتمال عودة الحرب الشاملة. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
0: الآن إلى الزميلة روعة أوجيه وفقرة سياق الحدث وقراءة بانعكاس جولة القتال الأخيرة في المنطقة على مسار المفاوضات وتطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات.
8: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش مآلات موجة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بعد سلسلة الضربات الواسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة أمس في ثاني رد على الاستهداف الإيراني لسفن في مضيق هرمز، وقد ردت إيران كالعادة على دول خليجية. وبين التصريحات الأمريكية الإيرانية المضادة، كيف يبدو المشهد في المنطقة خلال الساعات الأخيرة؟ وهل تبقى جولة التصعيد العسكرية الحالية تحت سقف مذكرة التفاهم دون مساس بوقف إطلاق النار، وبالتالي تكتفي بنقل الضغط إلى مساحة السياسة، أم أن حجم القصف الأمريكي في الداخل الإيراني ونطاقه قد يقود نحو سياق جديد يعيد الضغط الأقصى إلى الواجهة؟ وكيف سيتعامل الوسطاء مع هذا الوضع، خصوصا أن جزءا من المواقف والخطوات الإيرانية كان بذريعة أن ذلك ما تقوله بنود مذكرة التفاهم؟ ولماذا لم تشتغل آليات الاحتواء والاستباق التي حددتها قمة لوسيرن مثل الخط الساخن واللجان المشتركة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، باكستان وقطر. إذن ترافقت موجة التصعيد العسكري مع تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه وجه ضربة قاسية إلى إيران، وإن الرد المقبل سيكون دائما بعشرين ضعفا. وشكك ترامب في جدية التزام إيران بإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يثق بأن طهران ستلتزم بأي صفقة في المستقبل. وجدد الرئيس الأمريكي القول إن الضربة الأمريكية جاءت ردا على قصف إيران للسفن، محذرا من أنه إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. في المقابل، إيران التي استنكرت تصريحات ترامب ضدها قالت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي خلال اتصال مع قائد الجيش الباكستاني إن الهجمات الأمريكية على إيران انتهاك صريح لبنود مذكرة التفاهم. وأوضح بيان للخارجية الإيرانية أن الوزير عراقجي اعتبر إقرار المسؤولين الأمريكيين بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار السياسات الحربية لواشنطن. من جهتها، أعربت باكستان والتي تمثل وسيطا في الأزمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر، معتبرة أن تجدد الصراع ليس في مصلحة أي طرف. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأكدت استعدادها لمواصلة دورها في هذا المجال. أما قطر الدولة الوسيطة أيضا فقد شددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وأشار بيان من وزارة خارجيتها إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام المستدام في المنطقة. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وإقليمية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح الحركة البحرية في مضيق هرمز والتصعيد العسكري الذي ارتفعت ذروته خلال الساعات الأخيرة في المنطقة. ما هي أحدث التطورات الحربية بشأن مضيق هرمز؟ نقرأها مع صهيب العصر على الشاشة التفاعلية.
9: روعة، الآن يمكن القول بأننا إزاء انخفاض ملموس في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ توقيع مذكرة التفاهم. كنا نتحدث عن عشرات السفن، 30 40 45 سفينة، اليوم نتحدث عن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز. لازلنا نتحدث عن هذه المنطقة التي لا تزال تشغل بال العالم منذ أواخر شهر فبراير عندما اندلعت الحرب. بكل الأحوال، إذا ما أعدنا ترتيب المشهد خلال الساعات القليلة الماضية، نتحدث عن الضربات الأمريكية على مواقع عدة في إيران، ولكن هذه الضربات تركزت على المنطقة المحيطة في مضيق هرمز، سواء من ميناء تشابهار ومدينة تشابهار في أقصى جنوب غرب البلاد على الحدود مع باكستان، إلى جاسك وموانئ جاسك، إلى بندر عباسك وسيريك، وهاتان النقطتان أساسيتان سأتي على ذكرهما بالتفصيل، وصولا إلى بوشهر، وبالتالي مساحة واسعة من الاستهدافات. أبرز هذه الاستهدافات كانت في هذه المنطقة، المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، لأننا نتحدث عن المنطقة العملياتية الأهم بالنسبة للإيرانيين للسيطرة على المضيق، والتي يعتقد بأنها كانت منطلق العمليات باتجاه السفن التي تحركت خلال الأيام القليلة الماضية في المسار العماني المحاذي للأراضي والموانئ أو السواحل العمانية، والتي اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول اتهمت إيران بأنها ضربت هذه السفن التجارية التي تحركت في هذا المسار. يعتقد عملياتيا بأن مرتكز هذه العمليات كان من سيريك، منطقة سيريك الإيرانية، لذلك تم التركيز عليها في الضربات. هذا في ناحية التنفيذ العملياتي ردا على الهجمات، بمعنى الضرب المواقع العسكرية سواء منصات إطلاق الصواريخ الساحلية أو منصات إطلاق المسيرات أو الرادارات. هناك موقعان مهمان أيضا في محيط مضيق هرمز، نتحدث عن منطقة بندر عباس التي تعرضت لهجمات، بالإضافة لجزيرة أبو موسى. في هاتين المنطقتين يعتقد بأن المواقع المستهدفة، ونحن نتحدث وفق بيان مقر القيادة المركزية الأمريكية عن 90 موقع تم استهدافه أو 90 هدف تم ضربها، هاتان النقطتان وظيفتهما عمليات لوجستية للسيطرة على المضيق، سواء لناحية الرادارات أو لناحية مراقبة السفن وتوجيه الأوامر للسفن، لأن منطقة أبو موسى كانت نقطة الانتظار لأي أحد يريد دخول مضيق هرمز. كان الإيرانيين يجبرون هذه السفن على الانتظار في منطقة جزيرة أبو موسى من أجل أخذ الإذن والتحرك. بكل الأحوال، بعيدا عن كل هذه التفاصيل، بصورة عامة نحن نتحدث عن موجة ضربات هي الأعنف والأوسع في النطاق منذ توقيع مذكرة التفاهم، رغم هذا مقارنة بالضربات التي كانت محدودة والعمليات المحدودة. في الوجه المقابل كانت إيران ردت بضرب في البحرين، في الكويت وفي الأردن.
8: شكرا لك صهيب العصا. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية وسياقاتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في استوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. قبل النقاش مع ضيفنا دكتور محجوب زويري، دعونا نستعرض معا الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب تطورات المشهد البحري في مضيق هرمز. إيران تتمسك بأن مذكرة التفاهم تمنحها حقا في إدارة المضيق وتشدد على نفوذها في المنطقة وتؤكد أنه ليس للأطراف الأجنبية الخارجية أي مصلحة في مضيق هرمز، وتحذر من أن أي مغامرات أمريكية أو تدخل في تحديد مسارات الملاحة في مضيق هرمز سيواجه برد حاسم منها. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترامب على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقول إن الخطوات العسكرية التي وصلت إلى العمق الجغرافي الإيراني تهدف لتقويض قدرات إيران على تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز. دكتور محجوب الزويري، ما هي أولوية إيران الآن وما هي أولوية الولايات المتحدة، وهل هي نفسها أوراق القوة على طاولة المفاوضات؟
10: روعة. إيران تريد من هذه المفاوضات أولا تلبية حاجاتها الاقتصادية. الولايات المتحدة معنية بالملاحة، لكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن في تفسير المادة الخامسة وهي المتعلقة بالمضيق. إيران تفهم هذه المادة على النحو التالي: أن المضيق سيكون مفتوح وفق النص، وفق الترتيبات الإيرانية، وإيران مدعوة لذلك، لكن هذا النص فيه إلا فقط المسار الشمالي من المضيق، لا المسار القديم الذي هو بالوسط ولا المسار العماني ممنوع استعمالهم. ولذلك ما الذي فعلته إيران؟ عندما حاولت عمان أن تمارس سيادتها على المسار عندها، قامت إيران بقصف من حاول المرور هناك. هذه نقطة جوهرية، لأن تفسير الإيراني للمضيق على هذا النحو. الأصل وفق الاتفاق روعة أن المضيق ينبغي أن يكون مفتوحا مع انتهاء اليوم 30، ومعنى مفتوح أي كل مساراته، سواء كان بالجنوب بالوسط بالمسار أو المسار الإيراني. إيران تمنع ذلك. الأسوأ من ذلك في التفسير أن إيران تحاول أن تشيطن عملية فتح المسار العماني، وتقول أنه هو بناء على أوامر أمريكية وليس ممارسة للسيادة العمانية، وهذا في حد ذاته أيضا محاولة لفرض تفسيرها على الأطراف كلها وتبرير ما تقوم به من ضرب عسكري، وهذا الذي هو الآن يعقد المشهد بشكل كامل.
8: وبالتالي يعني هذه الورقة التي تريد أن تحتفظ بها إيران وتتمسك بها كأولوية على طاولة المفاوضات، الولايات المتحدة هل تتمسك بتجريد إيران من هذه الورقة أم لها أولويات مختلفة؟
10: أولها نعم، إيران تريد، الولايات المتحدة تريد تجريد إيران من هذه الورقة، بدليل عملية حرية 1 لم تنجح، الحرية 2 لم تنجح. يعني التفسير الإيراني لفتح المسار العماني هو أن الولايات المتحدة تريد ذلك، أو فتح المسار العماني من المصلحة الأمريكية، لأنه يعني بمعنى آخر سحب البساط من المسار الشمالي في المضيق، وبالتالي عبور أكبر قدر من السفن دون إشراف أو اطلاع إيراني، وهذا في حد ذاته بالنسبة لإيران أمر مرفوض. ذلك الولايات المتحدة تجدينها كلما قامت إيران باعتداءات على السفن ترد الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنها تعتقد أن إيران بذلك تمنعها من ممارسة ورقتها في سحب المضيق من يد إيران.
8: بناء على تصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز. السيناريو الأول يتجسد في استمرار الوضع الحالي في مضيق هرمز وبقاء التصعيد العسكري مهيمنا على المشهد، وهو أقرب لحالة اختبار قوة يومي لما تبقى من المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على توقيعها. أما السيناريو الثاني فهو يتمثل في أن تقود الأزمة رغم تصاعدها إلى تفاهمات جديدة تكرسها الوساطة بتحقيق اختراق نوعي في بنود أخرى من مذكرة التفاهم، مما سيؤدي إلى قبول إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط أمام حركة الملاحة. دكتور محجوب الزويري، نقرأ السيناريوهين. بداية السيناريو بقاء الوضع القائم.
10: هذا السيناريو هو الأغلب. لماذا؟ لأن الطرف الإيراني والأمريكي غير معنيين بتغيير الوضع الراهن. وعندما أقول الوضع الراهن معناه إيران تزيل الألغام، تفتح المسارات الثلاث من المضيق، بمعنى آخر يعود المضيق مفتوحا كما كان في 27 من فبراير. هل إيران جادة؟ لا يبدو أنها جادة. في الطرف الآخر الولايات المتحدة، هل هي جادة في منح إيران أولا بعض أموالها المحتجزة؟ هل هي جادة في رفع بعض الحظر المفروض على إيران؟ ثم الأمر الثالث، هل هي جادة في ما تقول أنه إيران، تسمي إيران العدوانية، بمعنى آخر التصريحات والهجوم والانتقادات المستمرة؟ هل الولايات المتحدة جادة في كف لسان رئيسها عن الحملات الدعائية ضد إيران؟ إيران تعتقد أنه هذا جزء من شيطنتها وتبرير اعتداءات عليها، وبالتالي هذا في ظني يجعل الخيار هذا أكثر قابلية للاستمرار، لأنه الطرفان لا يثقان في بعضهما، لا يثقان في تقديم تنازلات لبعضهما، والأهم من ذلك لا يرعيان مصالح الآخرين. لا الطرف الأمريكي يراعي مصالح شركائه في المنطقة، ولا إيران معنية بمصالح جيرانها وفق سلوكها، وإلا لا تتصرف بهذا الشكل ولا تتصرف بهذه العدوانية على كل من هم في المنطقة، متجاوزة لفكرة أساسية حق الجوار والشراكات الكبيرة مع الدول. الأمر الثاني الحقيقة روعة، هو اللي أعتقد أنه صعب أن يتحقق ربما لسببين أساسيين. الآن فتح المضيق يستدعي من إيران أن تزيل كل الألغام،
8: وهي لا تمتلك القدرات
10: ولا تريد ذلك، لأنها إن كانت تريد ستقبل مساعدة الدول الأخرى. اليوم الجزيرة أخرجت تقريرا تقول في أنه عدد الألغام بالمضيق تجاوز 6000. لا يمكن دولة واحدة أن تقوم بهذا الأمر، تحتاج إلى مساعدة دولية. إيران تتلقى هذه المساعدة على أنها تدخل ومحاولة سحب الورقة المضيق من يديها. الألمان مستعدون، الفرنسيون مستعدون، البريطانيون مستعدون،
8: حتى البلجيكيين،
10: حتى لكنها لا تريد ذلك. لماذا؟ عودة للفكرة الأولى، لا تريد تغيير الوضع الراهن الموضوع في المضيق. لماذا؟ لأنها تعتقد الولايات المتحدة لا يمكن الوثيق فيها، وقد تعود مرة أخرى لإغلاق المضيق، وبالتالي هل هي بحاجة أن تضع مزيد من الألغام بعد أن ترفع؟ هذا يعني لوجستيا سيكون صعب. لذلك أنا باعتقادي نحن سنسير في هذا السيناريو الأول، استمرار الوضع الراهن. احتمال أن يحدث اختراقات كبيرة باعتقادي قبل نهاية 60 يوم سيكون شبه، لا أقول مستحيل، لكنه تدريجي وبطيء جدا، ما لم يقرر الرئيس الأمريكي وتقرر إيران أنهم يقدموا هذه التنازلات. باعتقادي سنبقى في هذه المنطقة تنازلات بسيطة بطيئة، لكنها لا تحدث اختراقا كبيرا.
8: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
11: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة وفي أحدث التطورات. نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. هذا وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وإن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل لاتفاق نووي. من جهتها نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. وأضافت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول، ومؤكدا أن هجمات إيران على السفن البريئة أعمال إرهابية. في إيران أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عرقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. أما في إسرائيل فقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. ميدانيا، قال حاكم مدينة كونارك الإيرانية في وقت سابق إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، وتأكيد القيادة المركزية شن غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، أهلا ومرحبا بك. إذن الاتصالات مكثفة والوساطة عادت لتقنع الأطراف بخفض التصعيد، مساحة الدبلوماسية في المشهد الآن كما تراها الولايات المتحدة؟
12: نعم، بالفعل يبدو الأمر كذلك، خاصة وأننا لم نشهد أي هجوم أمريكي في لنقل 4-5 ساعات الماضية. هدأت المدافع الأمريكية والطائرات لم تتحرك باتجاه إيران، وبالتالي القصف الأمريكي توقف. وبعدها بدأ سيل من التسريبات هذه الليلة في واشنطن. أولا، مصادر مقربة من البيت الأبيض تحدثت قبل ساعات عن أن الولايات المتحدة ما زالت منخرطة في هذا الجهد للعثور على أي حل مع الجانب الإيراني، وأن المفاوضات الفنية لم تتوقف أبدا، ما أشار بطبيعة الحال وأوحى للجميع هنا في واشنطن بأننا لا نشهد أي قطيعة حقيقة بين أمريكا وإيران، رغم المشاهد العسكرية والمواجهات العسكرية. ثم بعد ذلك جاءت تقارير من باكستان أولا، ثم الآن في الولايات المتحدة تقارير إعلامية وتسريبات تؤكد بالفعل أن هناك جهودا مكثفة للوساطة السعودية، مصر، تركيا، باكستان، قطر، كل هؤلاء المسؤولين من هذه الدول تواصلوا منذ يوم الأربعاء، منذ أمس، بشكل مكثف كما يقول موقع أكسيوس الأمريكي المقرب من البيت الأبيض، ليحاولوا تهدئة الأمور منذ أمس بين الجانب الإيراني والأمريكي. ويبدو أنهم تمكنوا من إقناع البيت الأبيض، أو بالأحرى الرئيس ترامب، بضرورة عدم الاستمرار في أو من مغبة الاستمرار في هذا المسلسل العسكري الذي يدخل الولايات المتحدة وإيران والمنطقة في معاهدة الضربة والضربة المضادة بشكل مستمر يؤثر على مضيق هرمز وعلى الحياة الاقتصادية، ناهيك عن الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. ويبدو أن هذه المصادر التي تحدثت إلى أكسيوس متأكدة بأن الرئيس ترامب في نهاية المطاف هدأ من روعه، لأنه كان غاضبا أمس ورأينا كلنا تلك التصريحات، وبالتالي ما زالت قوات الأمريكية في المنطقة على أهبة الاستعداد للعودة للهجوم، لكنها لم تتوصل بأي أمر للهجوم، ما يعني الآن أن الجهود الدبلوماسية تجد محلها من الإعراب. وأكسيوس يقول أن الجهود الوسطاء تركزت على نقطتين أو مرحلتين، أولا إخماد النيران، أي إقناع الطرفين بضرورة خفض التطبيع وخفض التصعيد كما تقول أكسيوس، ثم كما تقول أكسيوس ومصادره أيضا الجهود تسعى أيضا إلى تحديد موعد جديد لجولة أخرى من المفاوضات. وبالتالي يبدو أن الوساطات تمكنت من إقناع البيت الأبيض وإيران أيضا من عدم الاستمرار في هذه المغامرات العسكرية، وسيكون هناك جولة من المفاوضات، لكن غير معروف الآن أين ستتم، هل ستتم مجددا في الدوحة أم في مكان آخر، لكن الوسطاء أنقذوا الموقف على ما يبدو.
11: أيضا ناصر، في ذات الإطار أو موضوع آخر لكن في ذات الإطار، CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن التقارير الإسرائيلية عن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس ترامب قد يكون محاولة لدفعه نحو التصعيد. إلى أي مدى يتفاعل هذا الخبر في البيت الأبيض؟
12: نظرا للطبيعه الاستخباراتيه والسريه لهذه النوع من التقارير الاخباريه، لم يرد المسؤولون في البيت الابيض ولم يعلقوا باي كلمه حول هذه التقارير الاسرائيليه. بطبيعه الحال الكل في واشنطن مراقبون وسياسيون، والبيت الابيض ايضا والاستخبارات الامريكيه تدرك مغزى هذا الحديث المصاد الاسرائيلي، وان كان المصاد او الاجهزه الاسرائيليه والمغزى منه. بعض المصادر الامريكيه من المحققين تحدث بعثت إلى CNN الموقع الأمريكي والقناة الأمريكية، وقالت هذه المصادر أن بعض أعضاء المخابرات الأمريكية يشككون في هذه التقارير وفي مدى صحتها وتوقيتها، وبالفعل البعض يربطها مع المسألة الإيرانية كما قلت، ويعتقدون أن إسرائيل كما قالت CNN حسب هذه المصادر من داخل الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل بهذا النوع من الأنباء أو هذه التقارير باتجاه رئيس ترامب إنما تحاول تأجيج الوضع ودفع رئيس ترامب لمزيد من التصعيد. من الصعب تأكد بطال حال من طبيعة هذه المعلومات، لكن الجانب الأمريكي يقول الإسرائيليون يقولون هذه المرة تقاريرهم الاستخباراتية مؤكدة ومحددة وفيها عناصر جديدة، لكن الجانب الأمريكي يأخذها ببعض التشكيك ولو أنه يقوم بالتحقيقات بطال حال. الاستخبارات الأمريكية كما جاء في CNN هي أصلا تحقق في مجموعة من المؤامرات لاغتيال رئيس ترامب ولم تجد أي تحرك على الأرض، لكن الأشخاص أو الجهات المعنية تعلم أنها مراقبة والأجهزة الأمريكية تقول إنها على علم بتحركات، لكن ليست تحركات على الأرض، تخطيط وتفكير.
11: نعم، جزيل الشكر لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. تزامنا مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة عودة الحظر على النفط الإيراني بعد أن رفعته مع توقيع مذكرة التفاهم، لكن كيف أثر رفع الحظر خلال المدة القصيرة الماضية على صادرات النفط الإيراني؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر تتبعت فيه صادرات النفط الإيراني وخلصت إلى التقرير التالي.
13: تطورات متسارعة يشهدها مضيق هرمز، استهدافات إيرانية لناقلات تعبر المضيق ترد عليها الولايات المتحدة بقصف استهدف عشرات المواقع الإيرانية وتشمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار الساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة لعدد كبير من الزوارق الصغيرة، وفقا لما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية بالتزامن مع إعلان أمريكي بعودة الحظر على صادرات إيران من النفط الذي رفع الحظر عنه مع توقيع مذكرة التفاهم في 15 من يونيو الماضي. لكن هل استفادت إيران فعلاً من رفع الحصار عن موانئها ورفع الحظر عن نفطها؟ وحدة البيانات في الجزيرة بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري أجرت تحليلاً إحصائياً لحجم الصادرات النفطية الإيرانية، وأظهر التحليل أنه بين رفع الحظر النفطي وإعادته بلغت الصادرات الإيرانية نحو 30 مليون برميل. أظهر التحليل أيضاً أن متوسط الصادرات الإيرانية من النفط في الأشهر التي سبقت الحرب كان نحو 70 مليون برميل شهرياً، انخفض قليلاً في مارس مع بدء العمليات العسكرية إلى نحو 62 مليون برميل، وتراجع أكثر في أبريل نتيجة الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية وبلغ قرابة 53 مليون برميل. لكن أثر الحصار الأمريكي ظهر في مايو بانخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متدنية بلغت نحو 16 مليون برميل. أما في النصف الأول من يونيو فبلغت حوالي 7 ملايين برميل فقط.
11: والآن إلى النقاش ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور حسن البراري أبدأ معك، برأيك إلى أي مدى هذه المعادلة مستمرة، أن تتحكم إيران بالملاحة في هرمز وأن تحاول الولايات المتحدة منعها من ذلك في ظل هذه الأدوات المستخدمة ما بين تصعيد وطاولة التفاوض كلاهما لا يفضيان إلى نتيجة؟
2: نعم، منى، كلاهما يفضيان إلى نتيجة التوتر والتصعيد. أنا بتقديري أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية الآن بصدد إدارة هذا التوتر والصراع وليس بصدد حله، وبالتالي المشكلة تكمن في المذكرة نفسها، مذكرة التفاهم، صياغة المذكرة، اللغة التي تستخدم، اللغة السيمانتيك، فيها اللعب على الألفاظ وهذا مكن الجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي من إعادة تفسير هذه البنود وفقا للتطورات أو وفقا لما يريد كل طرف أن يحققه. وربما الآن العقدة المنشار أو ربما القضية الأساسية هي مضيق هرمز والبند الخامس من هذه المذكرة الذي تفسره إيران بأنه يعطيها الحق الحصري في أن تهيمن على المضيق أو تدير المضيق ولا تسمح لغيرها، مع أن عمان دولة مشاطئة ولا حق في مياه الإقليمية، إلا أن إيران لا تعطي هذا الحق بحجة أنها وقعت مع الولايات المتحدة هذه المذكرة، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعطي تفسيرا مختلفا لهذا البند، وتحاول تجريد إيران من ورقة مضيق هرمز التي تم توظيفها إيرانيا من أجل دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في الكثير من مواقفها، وقد نجحت في بعض الأحيان ولم تنجح في أحيان أخرى. الآن حالة من الشد والجذب، يعني استهداف سفينة هنا، رد عسكري أمريكي، سيستمر هذا إلى أن يتم التوافق على مسار يفضي إلى حلحلة الأمور الحالية، وأيضا التوطئة والتمهيد إلى مناقشة القضايا الأساسية وهو الملف النووي.
14: دكتور حسين ربيوران، المشكلة

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن الموضوع هو ليس في النص، هو في الإرادة. المشكلة هنا تكمن. ذكرت التفاهم وقعت بين الطرفين، وفترة 60 يوما المحددة يمكن يعني أن يكون فيها شد وجذب، ولكن يعني إذا كان هناك تقدم في المسارات المختلفة كان يمكن أن تغطي على موضوع مضيق هرمز وأن تسهل يعني التفاهم حوله، ولكن عدم التطابق في الرؤى في الكثير من الأمور الأخرى هو الذي يجعل هذه النقطة يعني تتفجر، أنه ضمن إطار قاعدة الأواني المستطرقة كما يقال. من هنا يعني موضوع مضيق هرمز وليس السبب في التفجير، لا هو ليس هناك إرادة أساسا في التطبيق. يعني أمريكا بالأساس هي تقول أنه هذه المذكرة وقعت لتطبق، ولكن على أرض الواقع ليس كذلك. هل وقف إطلاق النار تم تطبيقه؟ لا، لم يتم تطبيقه. هل موضوع لبنان تم تطبيقه؟ لا، لم يتم تطبيقه. هل التزام أمريكا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة 12 مليار دولار تم تطبيقه؟ لا، لم يتم تطبيقه. أمريكا حاولت أن تقلل المبلغ إلى 6 مليار وبعدها إلى 3 مليار حتى 3 مليار هي طرحت اشتراطات يعني تمنع حدوثه. إن هنا يعني المشكلة هي أن الإرادة غير موجودة، والإرادة في أمريكا مع الأسف هي حتى هذه ليست ثابتة. يعني ترامب يتعامل مع الأمور تحت الضغط.
1: طب انطلاقا من ذلك سيد حسين، دكتور حسين، هل تعيد إيران النظر بجدوى مذكرة التفاهم بما أنها ترى بأن الولايات المتحدة لم تلتزم ببنودها؟
0: يعني في تصوري الآن هو اتفاق التفاهم هو المساحة المحدودة المتفق عليها بين الطرفين. من هنا الطرفان لا يحاولان يعني ترك هذا التطابق الموجود بين الطرفين. لكن ما أردت أن أقول المشكلة هي أن الرئيس ترامب تحت ضغوط في أمريكا، وهو يغير مواقفه حسب هذه الضغوط، وهذه هي لب المشكلة. يعني الكثير الذي هاجم ترامب بأن مذكرة تفاهم هي مذكرة استسلام أمام إيران إلى آخره، هو عندما يستفز بهذه الصورة يعني يظهر أيضا مستفزا لإيران، وهذا ما يزيد الطين بلة.
1: سيد ماركو مسعد، المجال متروك للدبلوماسية حاليا، تنقل CNN عن مسؤولين أمريكيين، ولكن طبعا بعد تدخل الوسطاء في محاولة لخفض التصعيد ومحاولة إيجاد لربما موعد جديد للجلوس على طاولة التفاوض، لكن الرئيس ترامب عندما قال أنه يعتقد بأن مذكرة التفاهم قد انتهت عندما كان في أنقرة، ترك الباب مواربا قليلا للعودة إلى التفاوض، لكنه أعقب ذلك بالقول إن التفاوض مع الإيرانيين مضيعة للوقت. إذا كان كذلك، لماذا ترك الباب موربا؟ ولماذا المجال متروك الآن للدبلوماسية؟
2: تحياتي حقيقة تحياتي للسادة المشاهدين والسادة الضيوف. فاعتقادي الرئيس دونالد ترامب كما كنا مرارا وتكرارا بأن المفاوضات كانت الخيار المفضل بالنسبة لترامب. لماذا؟ لأن كانت يعتبر أقل تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لترامب أن يصل لاتفاق كامل وشامل مع الإيرانيين، بدل من أن يدخل في حرب مفتوحة تكلف الخزانة الأمريكية الكثير وتكلفه أيضا سياسيا في الداخل وفي السياسة الخارجية أيضا. فعندما نتحدث عن المفاوضات، دونالد ترامب كان يفضل الوصول إلى المفاوضات، ولكن هذا الشكل الحالي من المفاوضات لا يعتبر مفاوضات اصلا. عندما نتحدث عن مذكره التفاهم، عندما نتحدث عن التزامات الولايات المتحده، على سبيل المثال الولايات المتحده التزمت بكسر حصار البحر العسكري على المواني الايرانيه مقابل فتح المضيق من قبل الطرف الايراني، والتزمت ايضا بحوالي 3 مليار دولار، ثم تحدثت يعني هيئت الطريق لامام المفاوضات او على الاقل خلال 60 يوما

0: حصول الاكتفاء الشامل والكامل. من يصل او من يحاول الاستخدام ورقه مضيق هرمز هو الطرف الايراني. محاوله استخدام ورقه المضيق باكبر قدر ممكن لتحقيق مكاسب او دعنا نقول لرفع التكلفه على الولايات المتحده الامريكيه هي من تعرق المفاوضات. ثم ذهب الطرفان الى سويسرا، ثم بعدها ذهب الى الدوحه ليجلس معا ليتفق على تهدئه، اولا لتشييع المرشد الراحل، ثم تهيئه وفتح قناه اتصال. ثم بعدها باقل بيومين النظام الايراني هو من قام بإطلاق صواريخ ومسيرات استهدفت سفن تجارية، وهذه السفن التجارية ليست سفن عسكرية على سبيل المثال، فكانت تمر من المسار العماني. فإذا المسار التفاوض بكل تأكيد الذي يريده دونالد ترامب ليس هو العودة إلى المربع رقم واحد كل يومين أو ثلاثة، ولكن ما يريده دونالد ترامب بكل تأكيد هو المضي قدما في مذكرة التفاهم والوصول إلى اتفاق شامل وكامل حتى يتم الانتهاء من هذه
1: المضي
0: المسألة.
1: قدما
0: ولكن
1: في
0: من
1: مذكرة
0: يعرف
1: التفاهم سيد ماركو مسعد في ذات المذكرة أم في مذكرة مع بنود جديدة برأيك؟
0: مذكرة التفاهم ليس لديها أي يعني قوة قانونية أو قوة سياسية حتى الآن، طالما أنها مذكرة مبدئية وتعتبر خط الطريق. فما أقوله من الممكن أن تكون يعني عرضة للتعديل من كلا الأطراف، وعندما يكون هناك اعتراض إيراني بدلا من أن يقوم بإطلاق الصواريخ والمسيرات على سبيل المثال على سفن تجارية تحمل أعلاما ليست أمريكية وليست إسرائيلية، كان من الأولى أن يفتح قناة اتصال دبلوماسية مع الجانب الأمريكي، وخاصة أنه قبلها بيومين كان هناك اجتماع في الدوحه وكل الاطراف يعني التزمت بتهدئه الاوضاع. فاذا مذكره التفاهم ليست المشكله، فاعتقادي المشكله هو الالتزام السياسي من قبل النظام الايراني. وعندما طالب النظام الايراني ان يجتمع مع الطرف الامريكي في الدوحه، الطرف الامريكي قابل ذلك. فاذا هناك مرونه من قبل الطرف الامريكي، ولكن بكل تاكيد لا يمكن يعني مطالبه الطرف الامريكي بالالتزام بكل مسؤولياته، في حين ان الجانب الايراني اصلا يعود الى مربع واحد وهو ورقه مضيق هرمز، ولا يريد اصلا الحديث عن باقي القضايا الخلافيه الاخرى. فاذا هذه هي المفاوضات التي يتحدث عنها دونالد ترامب بانها مضيعه للوقت، ولكن هل دونالد ترامب لا يفضل المفاوضات؟ بكل تاكيد هو يفضل المفاوضات، لان انا كما قلت هو عقليه رجل الاعمال يريد كل شيء ولا يريد ان يدفع شيئا، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا.
1: دكتور حسن البراري، يعني لا الحرب تحسم ولا المفاوضات تفعل، لكن هذه هي الأدوات الموجودة فعليا. برأيك هل من سبيل بهذه الأدوات للخروج بنتيجة أخرى حتى يعني نخرج من مشهد الباب الدوار هذا؟
2: بكل تأكيد منى، الآن التوصيف الصحيح لما يجري الآن أن الطرفين توصلا إلى تفاهم يفيد بأن ثمن البقاء في هذه المذكرة على هشاشتها وضبابيتها هو أقل بكثير من الخروج منها. بالتالي المخرج من هذا المأزق، لأن هذا المأزق بالنهاية أو بمعنى هذه الحالة الراهنة هي عملية سيناريو انجراف، يمكن أن تنزلق الأمور إلى صدام عسكري ثم لا يسيطر عليه أحد، وهو نتيجة لا يريدها لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي. لذلك أنا بتقديري هنا يأتي دور الوسطاء، الوسيط القطري، الوسيط الباكستاني، بإمكانهما الآن وأنا أعتقد أنهم بدأ في هذه العملية التواصل مع الطرفين من أجل التوصل إلى تهدئة وقد نجحا في ذلك. هناك الكثير من المكالمات التي تلقتها القيادة الإيرانية وأيضا القيادة الأمريكية، مما أدى إلى عدم أو على الأقل وقف التصعيد الحالي، لكنه وقف مؤقت، هو يعتمد على إن قامت إيران باستهداف أي سفينة تجارية في الممر العماني سيكون هناك هذه المعادلة، سيكون هناك رد عسكري أمريكي. هذه الحالة غير مفيدة لا للولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تستطيع أن تفتح المضيق، ولا للإيران لأنها لا تستطيع أيضا أن تنتزع تنازلات تحتاجها أو حاجة ماسة، وهنا تحدث عن الملفات الاقتصادية. الوسيط القطري الباكستاني عليهم الآن واجب ربما التواصل مع الطرفين للتفاهم على تفسير هذه البنود، لأنه في قناة يعني هو تنص يعني حتى اللقاء الدوحة تحدث عن قناة اتصال خط ساخن، لكن الخط الساخن عندما يكون هناك سوء فهم، لا المسألة ليست مسألة سوء فهم، المسألة مسألة تخندق خلف تفسير معين.
1: هذه دكتور حسن تذكرها بأن على الوسطاء محاولة إعادة تفسير هذه البنود والاتفاق على تأويل لربما موحد أو يقبله كل طرف، لكن كما ذكرت هنالك قناة اتصال خط ساخن بين إيران والولايات المتحدة، هنالك لجنة رقابة انبثقت عن مسار سويسرا ضمن اللجان التي انبثقت من شأنها أيضا أن تراقب وأن توجه ومن الممكن العودة إليها، لكن هذه أدوات لا تستخدم، إذن ماذا بيد الوسطاء الآن؟
2: تماما منى، هذه الادوات هي معطله، لانه ما في اتفاق على ماذا يعني هذا البند. يعني هذا يعني شيء مختلف لكل طرف. بالنسبه لايران هو عباره عن سيطره على المضيق، لانه منجز من منجزات الحرب ومكسب استراتيجي. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هذا ممر دولي، لا يجوز لايران السيطره. هذا الفرق، يعني المقاربه مختلفه لدى الطرفين. من هنا جاءت صياغه غامضه وتتيح المجال لكل طرف ان يفسرها كما يريد. هنا اسنان ساتر لا يمكن البدء في حلحلة موضوع مضيق هرمز ما دامت ايران والولايات المتحده كل طرف متخندق خلف تفسير معين. بالتالي دور الوسطاء هو التواصل مع الطرفين لتوضيح هذا ماذا يعني البند بالضبط. هل يعطي ايران الحق الحصري للهيمنه والسيطره على مضيق هرمز؟ الا يحق لعمان الدوله المشاطئه وصاحبة المياه الإقليمية أن تتصرف وتمارس سيادتها على الممر الذي يقع في مياهها الإقليمية كما هو الحال مع إيران؟ هذه مسائل بحاجة إلى يعني توضيح. بعد أن يتم توضيح هذه المسألة ويوافق الطرفان على هذا التوضيح، يمكن للآليات التي ذكرتها منى أن تكون عاملا مساعدا لتيسير العملية وأخذها إلى نهايتها.
1: دكتور حسين ريفيران، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني نحن أمام مفاوضات لم تفضي حتى اللحظة إلى اتفاق ولا تمنع العودة إلى التصعيد في إطار طبعا مناوشات أو حتى ضربات أوسع في المرة الأخيرة. برأيك ما الذي عليه أن يتغير حتى نخرج بنتيجة أخرى؟
3: يعني في تصوري أن يعني إذا كانت هناك إرادة للوصول إلى نتيجة يتم يعني تجاوز العقبات والخلافات بين الطرفين. لا زال سقف عدم الثقة عالي جدا. يعني إيران تقول أنها فتحت الطريق في مضيق هرمز. لماذا هذا الاستدعاء الأمريكي إلى إيجاد مسار آخر يعني للحركة في القسم الجنوبي؟ رغم أن إيران أعلنت يعني للأطراف أنها تقوم بعملية نزع للألغام في هذه المنطقة حسب المذكرة. يعني هناك تحدي يتم من هذا الطرف لذاك الطرف، وهذا يدخل في دوامة يعني بداية المواجهة إلى أن تنتهي على أرض الواقع في الضربات المتبادلة. من هنا في تصوري إذا كانت الإرادة قائمة في يعني خفض التوتر والوصول إلى نتيجة، أتصور أن الموضوع قابل للحل. ولكن عدم الثقة هو الذي لا يسمح بالوصول إلى مرحلة إيجاد مقاربات متقاربة بين الطرفين لحل وتجاوز الخلافات.
1: دكتور حسين، أنت تتحدث عن الإرادة غير الموجودة تقريبا في كل إجابة. إلى أي مدى الإرادة الإيرانية موجودة، خاصة بعد هذه الهتافات التي شهدناها في تشيع المرشد والتي تحدثت عن الانتقام ومحاسبة من قتل المرشد وحتى عدم العودة إلى التفاوض؟ هل الإرادة الإيرانية موجودة، وإلى أي مدى أيضا تستجيب لهذه الدعوات في الشارع الإيراني؟
3: يعني الإرادة السياسية هي مختلفة عن موضوع الإرادة الشعبية. أنه هناك إجرام أمريكي في اغتيال القيادة السياسية في إيران. هل يمكن للشعب أن يعني في لحظة بين ليلة وضحاها أن يتناسى أن هناك إجرام أمريكي في قتل قائد الأمة في إيران؟ طبيعي لا. أنه هذا الموضوع وموضوع التشييع يعني الذي جرى هو ظاهرة شعبية. ولكن النظام السياسي في إيران رغم وجود هذه الظاهرة الشعبية هو قرر الذهاب إلى التفاوض، وكان يعني صادقا في هذا الموضوع. الموضوع ليس كذلك. لا أتصور أن الشعارات التي طرحت في يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولكم في القصاص حياة، يعني عندما تكون دعوات للانتقام والقصاص هي ليست موضوعا هجينا أو موضوعا غير موضوعي، لا موضوعي بالمئة بالمئة.
1: طيب ماذا عن الإرادة الإيرانية ليكون هناك حل؟
3: إرادة سياسية.
1: نعم تفضل، عن هذا نسأل.
3: يعني هناك إرادة سياسية مجلس الأمن القومي في إيران فوض الوفد المفاوض للذهاب في تطبيق مذكرة التفاهم، وهذا في تصوري يعني بإيران.
1: سيد ماركو مسعد، ما هي الخيارات أمام الرئيس ترامب برأيك الآن؟ يعني التصعيد وارد والدبلوماسية كذلك، الأول قد يقود إلى إغلاق للمضيق وبالتالي يعني فرض الحصار مرة أخرى ونحن نقترب، الأمر الذي من الممكن أن يفضي إلى رفع الأسعار بالضرورة ونحن نقترب من الانتخابات النصفية، الخيارات أمام الرئيس ترامب في ظل هذا؟
0: يعني سوف أجاوب على هذا السؤال، ولكن دعني عندي تعليق صغير بأن المشكلة هنا ليست مشكلة تواصل ولا مشكلة قنوات دبلوماسية ولا حتى مشكلة مذكرات التفاهم. في اعتقادي يعني إن كان الإيرانيين يريدون التواصل مع الأمريكيين فهناك بدل قنوات الاتصال هناك عديد من قنوات الاتصال، وبدل الوسيط هناك وسيطين، ومن الممكن أن نتحدث عن أكثر من الوسيطين. وعندما نتحدث عن المشكلة هنا فاعتقادي المشكلة أن النظام الإيراني يريد أن يستخدم ورقة مضيق هرمز للوصول الأكبر قدر ممكن من المكاسب. إذن عندما نتحدث بأن المشكلة بأن النظام الإيراني لا يريد أصلاً أن يتنازل عن ورقة مضيق هرمز فلا يمكن أن نتحدث عن مفاوضات أخرى. فكيفية التنازل أو كيفية إعطاء أو مساومة النظام الإيراني بأن لا يقوم بالسيطرة على ورقة مضيق هرمز هذه هي المهمة الأساسية. فعندما نقول بأن النظام الإيراني
1: كيف من الممكن التوصل إلى هذه النتيجة بدون مفاوضات سيد ماركو؟
0: المفاوضات بكل تأكيد مهمة، ولكن هذه يعني أي طرف يدخل المفاوضات يدخل المفاوضات بأنه يعلم بأنه سوف يأخذ وسوف يعطي. النظام الإيراني لا يريد أصلاً أن يتنازل عن ورقة مضيق هرمز، وهي في حين أن هذه الورقة أصلاً معترض عليها أمريكياً، معترض عليها خليجياً، ومعترض عليها أصلاً غربياً. فإذن الطرف الإيراني يريد أن يفرض سيطرته على ورقة مضيق هرمز، في حين أن هذا يعتبر يعني لاغياً للمفاوضات لأنه أمر غير مقبول على الإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية. إن كان النظام الإيراني أصلاً كان يريد المفاوضات لكان يتحدث عن يعني محاولة يعني أفكار أخرى بديلة، أو على الأقل يترك الباب مغرباً لهذه الفكرة.
1: لكن إيران سيد ماركو تقول إنها تتصرف في مضيق هرمز تبعاً لما كان واتفق عليه في مذكرة التفاهم بأن أمن المضيق يقع ضمن مسؤولياتها، وكانت السفن قد عبرت بعد أيام من مذكرة التفاهم من التوقيع عليها من مضيق هرمز من المسار الذي حددته إيران بدون مشاكل.
0: ما هذه هي المشكلة، يعني إيران فقط تسمح بالسفن التي تعبر في المسار التي تضعه، ولكن إن عبرت السفن في مسارات أخرى تابعة لسيادة دول أخرى تقوم هنا المشكلة، وتقوم إيران بقصف هذه السفن، وهذا ما لا يريده الجانب الأمريكي ولا حتى الدول الخليجية. لماذا؟ لأن هذا يعتبر وضع يد على ورقة المضيق والسيطرة شبه كاملة على المضيق، وهذا أمر مرفوض تماما. ولكن عندما نتحدث عن أن إيران فرضت مسار آمن من ناحية الطرف الإيراني وإن تركت السفن التي تعبر خلال مسارات أخرى، نعم، فهذا في اعتقادي أمر مقبول لدى الدول العربية والدول الأمريكية، ويعتبر يعني رسالة إيجابية للدخول في المفاوضات. ولكن إيران تقول أن مضيق هرمز يتم إدارته ومغلق بشبه كامل بشكل 100% فوفقا للإرادة الإيرانية، وهذا يعتبر يعني هذا الإصرار في استخدام ورقة مضيق هرمز هذا الذي يفشل المفاوضات. ولكن عندما نتحدث عن ما يمكن فعله للوسطاء، الوسطاء من الممكن أن يقرب وجهات النظر، وكما قلت ان مذكره التفاهم جاهزه وعرضه للتعديل.
1: لماذا لا تجلس الولايات المتحده على الطاوله طاوله التفاوض وتعيد صياغه البند الخامس بوجود الوسطاء والايرانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز حتى لا يحتمل التاويل من اي طرف، يكون هنالك معنى موحد لكيفيه وطريقه العبور من المضيق؟
0: هذا هو يعني هذا هو جوهر الموضوع. ان كان هناك مشكله في ترجمه الموضوع، والنظام الايراني يعني باي حال من الاحوال لم يتحدث بصفه دبلوماسيه وصفه واضحه ومباشره. يعني راينا في كثير من الاحيان ان النظام الايراني يقول بان ورقه مضيق هرمز سوف نفرض قيودا ورسوما رسوم بيئيه وربطها بالتعاون والتواصل مع الجانب العماني، تم رفض الفكره، ثم بعدها بيوم قال بان هناك مسارات امنه خوفا من الالغام، وتم رفض الفكره وقال بان هناك مسار عماني لا يمكن لمرور السفن. فإذن عدم وضوح الفكرة أن النظام الإيراني إن كان لديه مشكلة في ترجمة أو في فهم البند الخامس لكان يجب عليه أن يسلك المسار القانوني أو مسار على الأقل الدبلوماسي الموجود مع الوسطاء للتواصل.

0: عن الامريكيين، ولكن النظام الايراني يعني فضل بان يستخدم القوه العسكريه وان يستفز الجانب الامريكي. فبكل تاكيد الجانب الامريكي
1: نعم سيد
0: يقوم
1: ملك،
0: بالرد العسكري، ومن الممكن ان نشهد يعني فشل المفاوضات. وهذه هي المشكله، ان كان هناك بالفعل مشكله في ترجمه هذا الموضوع فاذا من الممكن ان يغيره، ولكن كما قلت المشكله هنا ان الاراده السياسيه غير موجوده للنظام الايراني
1: نعم يعني أنت
0: للتخلي عن
1: تتفق مع
0: ورقه
1: سيد
0: ماجد هورموز.
1: حسن ريفيوران بكل موضوع الإرادة، بأن الإرادة غير موجودة. دكتور حسن البراري، يعني مجلس التعاون الخليجي كان قد طالب من مجلس الأمن الدولي بفرض موقف حازم لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى أي مدى يملك مجلس الأمن الأدوات والقدرة للاستجابة لطلب كهذا، ونحن نعلم أن إيران وإن كانت قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلا أن البرلمان الإيراني لم يصدق عليها؟
2: نعم، هنا نظريا يمكن القول بأن مجلس الأمن يمتلك السلطة الكاملة، وهذا بموجب ميثاق الأمم المتحدة اللي إيران عضو فيه تحت الفصل السابع والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يستطيع مجلس الأمن أن يفرض حلا في مضيق هرمز، وأنه هذا طبعا يخول هذه الدول استخدام القوة العسكرية. لكن هذا ربما نظريا صحيح، لكن عمليا كيف يمكن لروسيا أن تمرر هذا القرار، أو الصين حتى التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران كيف يمكن لها أن تمرر مثل هذا القرار؟ لكن بتقديري أنه مجلس الأمن سيناقش هذا الأمر ويصدر ربما قرار غير ملزم، وبالتالي في قوة أخلاقية لهذا القرار، لأن إيران الآن باتت، أنا في ظني باتت معزولة دوليا في تفسيرها للبند الخامس. لم أسمع تصريحا واحدا من أي دولة في العالم يؤيد التفسير الإيراني. هي فقط إيران تريد أن تحتفظ بهذه الورقة، ليس فقط انتزاع تنازلات من أمريكا، ولكن أيضا لما بعد الحرب. هي تريد أن تهيمن وتسيطر كليا على هذا المضيق، وهي تطالب الدول الخليج وخاصة عمان الآن أن تتوصل إلى بروتوكول. هذا البروتوكول يعكس المصالح القومية الإيرانية ويفرض على عمان بموافقة دول الخليج. هذا ما تسعى إليه إيران في نهاية المطاف، لكنها لا تريد أن تتخلى عن هذه الورقة بتاتا بعد أن اكتشفت قيمتها.
1: نعم.
2: لأنها تعرف أي تعطل في الملاحة هو سيرفع ثمن سياسيا اقتصاديا على الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة. لذلك الذهاب للأمم المتحدة هو خيار صحيح، لأنه هذا أيضا يعبر عن موقف دول الخليج على عكس ما تقدمه الآلة الدعاية الإيرانية بأنها تمت أو توصلت إلى التوافق مع عمان على بروتوكول معين. عمان تنفي هذا الكلام وتمارس حقها السيادي في المسار، وهي ليست طرفا في المذكرة التفاهم، فبالتالي لا ينطبق عليها هذه المذكرة.
1: نعم دكتور حسين ريفيوران، برأيك إلى أي مدى يحتمل الاقتصاد الإيراني موجة جديدة من هذا التصعيد، من عودة إلى الحرب، من إغلاق المضيق، من فرض حصار، من امتلاء الخزانات مرة أخرى، خاصة ونحن نتحدث الآن أن إيران يعني أمام عودة الحظر على نفطها، إلى أي مدى من الممكن أن يحتمل الاقتصاد الإيراني؟
3: أنا أولا دعيني أعلق على موضوع المضيق. يعني سؤال هو الرئيس ترامب الذي قال أنه مضيق هرمز لا يهمه، وأن صادرات النفط من هذه المنطقة هي غير موجهة لأمريكا لباقي الدول، وليأتي الآخرون ليفتحوه، وأن أمريكا غير مهتمة به. لماذا هذا الاهتمام الآن وبهذا الشكل الجنوني من قبل أمريكا بمضيق هرمز؟ يعني هذا سؤال. إنه أمريكا التي كانت تقول هذا الكلام، لماذا الآن هذا الإصرار؟ يعني في تصوري هناك نية مبيتة لدى أمريكا يعني توسيع هذا الموضوع بالشكل الذي يعني يفشل مذكرة التفاهم حتى.
1: لماذا يعني تريد أمريكا أن تفعل ذلك برأيك دكتور حسين؟
3: أنا في تصوري أن الرئيس الأمريكي تحت ضغوط كبيرة في الداخل الأمريكي، وهو يغير مواقفه ويتلون يعني حسب الضغوط التي هي عليه. لا يريد الالتزام بالمذكرة، يريد الالتزام بالظرف السياسي في أمريكا وضرورات الانتخابات التي ستجري مستقبلا. حول السؤال الذي تفضلت به، يعني أولاً الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد يعني مرن في مراحل الأزمات، يعني هو تعايش مع هذا، تأقلم مع الأزمات. من هنا لا أتصور أن

0: هذا الوضع الجديد وسيكون مختلفا كثيرا على الاقتصاد الإيراني من سابقاته. نعم هو يعاني من أزمات، هناك موضوع التضخم، موضوع قيمة العملة، هذه مؤشرات قائمة منذ عدة سنوات بسبب العقوبات القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، ولكن أيضا هناك معايشة لهذا الواقع السياسي والاقتصادي الموجود في إيران، رغم أن هذا الواقع في بعض الأحيان أدى إلى،
1: لكن في ظل العقوبات دكتور حسين لم تصل نسبة التضخم إلى 90% كما وصلت عليه الحال في الشهر الماضي في حزيران الماضي بحسب البنك المركزي الإيراني. يعني مرة أخرى القول بأن إيران معتادة هذا أمر لربما لا يتفق معه الشارع الإيراني الذي عانى من كل موضوع انخفاض العملة والتضخم وارتفاع الأسعار بشكل متراكم في أسابيع الحرب الماضية، ألا يشكل هذا رادعا لإيران بشكل أو بآخر؟
0: يعني لا أتصور أنه يعني الآن تركيا هي ليست في حالة حرب، نسبة التضخم فيها ما يقارب 80%، يعني وهي تعيش رغم يعني هذا الظرف السيء الاقتصادي، ولكن هي بالنهاية تعيش يعني وضع خاص وتستمر بهذا الوضع. في إيران يعني صحيح أن هذا الواقع موجود، هناك تضخم يعني كبير، ولكن في تصوري أن المجتمع في إيران يتفهم الظرف السياسي.
1: نعم.
0: يعني بسبب أن أمريكا هي التي فرضت الحرب، إيران ذهبت إلى السلام، ذهبت إلى كانت على طاولة الحوار لحل المشاكل سلميا، وأمريكا ذهبت إلى الحرب وليست إيران التي ذهبت إلى الحرب. من هنا هذا الفهم الشعبي بهذا الظرف في تصوري هو الذي يسمح للحكومة الإيرانية بالمناورة رغم كل هذا الظرف الاقتصادي الضاغط.
1: سيد ماركو مسعد، الآن لا تصدير للنفط الإيراني بعد عودة الحظر على النفط الإيراني الذي كان قد أزيل بموجب مذكرة التفاهم، الأسعار لربما ستواصل الارتفاع، هي ارتفعت فور الإعلان عن رفع الحظر لكن ستواصل الارتفاع على الأغلب نظرا للتجربة السابقة، ما هي أولويات الولايات المتحدة الآن؟
2: أولويات الولايات المتحدة كما قالها الرئيس دونالد ترامب، قال بأن إن كان ارتفاع أسعار النفط سواء في الخارج أو حتى في الداخل الأمريكي ثمن يدفعه المجتمع والولايات المتحدة الأمريكية مقابل ألا تمتلك إيران القنبلة النووية، فهذا يعتبر ثمن رخيص مقابل الوصول إلى هذا الهدف. فإذا الرئيس دونالد ترامب كان لا يريد الوصول إلى هذه النقطة، وعندما تحدث بأن دونالد ترامب كان يعني يريد الهدنة في من خلال هذه مذكرة التفاهم ثم يعود أو لأسباب داخلية ثم يعود إلى الحرب مجددا، يعني في اعتقادي المقاربه مختلفه، لان عندما نقترب شيئا او باخر من الانتخابات النصفيه يجب على دونالد ترامب او يجب على الرئيس الامريكي من محاوله احتواء المشاكل الاقتصاديه التي استنتجتها الحرب، ولكن عندما نكون بعيدين فمن الاقدر كان دونالد ترامب كان يعود للحرب في حين نحن كنا بعيدين عن الانتخابات باشهر كثيره، كان من الممكن يعود للعمل العسكري، ولكن هو فضل وقف العمليه العسكريه بعد 39 يوما ثم الدعوه الى المفاوضات، لان هذه هي طريقه دونالد ترامب يضغط على الطرف الآخر سواء كان من عقوبات أو سواء كان من يعني تصريحات إعلامية كبيرة أو استخدام القوى العسكرية ثم يعود إلى طاولة المفاوضات، وإن فشلت يكرر نفس التجربة مجددا. فإذا دونالد ترامب في اعتقادي هو جاد في الوصول إلى هذا الاتفاق، ولكن مع الوضع الراهن مع تكرار النمط الإيراني من عدم التنازل من استخدام ورقة مضيق هرمز، وبكل تأكيد هذه ورقة استراتيجية بالنسبة لإيران، هذا يفشل أي محاولة للمفاوضات ويفشل أي محاولة للسعي أو للتوسط ما بين الأطراف. المشكلة هنا ليست مذكرة التفاهم، المشكلة هنا ليست مشكلة أو غياب قنوات الاتصال، المشكلة هنا أن النظام الإيراني جسد كل الحرب وكل نقاط الخلاف ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية في ورقة مضيق هرمز، في حين أن الطرف الأمريكي يقول بأن التصور الإيراني الجديد لورقة مضيق هرمز مرفوض كلية وتفصيلا، وهذا ليس الموقف الأمريكي وحده ولكن موقف أغلب الدول التي يمر مسارحها من ورقة مضيق هرمز. يبقى الحال يعني مجمدا في ورقة مضيق هرمز حين التوصل إلى تغيير في التصور الإيراني بكل تأكيد.
1: جزيل الشكر لك سيد ماركو مساعدة.

0: الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. الشكر أيضا موصول للدكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران، وأيضا للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا لكم جميعا. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته ورثرا في رواق دار الذكر داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد عقب مراسم التشييع وصلاة الجنازة. وكان مصطفى خامنئي نجل المرشد الراحل قد أما المصلين في صلاة الجنازة التي أقيمت مساء الخميس بحضور رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجئي وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات، بينما غاب المرشد مجتمع خامنئي عن مراسم تشييع والده لدواع لم يكشف عنها.
1: من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء عاد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي محمولا على الأكتاف إلى المدينة حيث أبصر النور قبل 87 سنة. مدينة مشهد العاصمة الدينية لإيران، وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلا دينيا ورمزيا في الوعي الجمعي الشيعي. لكن المشهد لم يكن دينيا فحسب، فهتافات المشيعين المطالبة بالثأر تقول إن الرد على اغتيال خامنئي لم يكتمل بعد.
2: نحن نقف خلف المرشد ولن نهدأ حتى ننتقم لمرشدنا الراحل.
3: نحن جينا من لبنان لنوفي حق القائد العظيم اللي اعطانا حريتنا واللي اعطانا حقنا واللي دعمنا واللي اعطانا التحرير واعطانا النصر بال 2006، وان شاء الله اعطانا النصر الجاي، النصر القادم ان شاء الله.
1: تشييع تزامن مع تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة، وترافق مع ضربات استهدفت خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد. تطورات ميدانية لم تمنع الدولة من تنظيم ما تريدها أن تكون أكبر مراسم تشييع في تاريخها الحديث.
4: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مراسم كبرى في ظروف استثنائية. الإبقاء على برنامج التشييع رسالة بأن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل، وأن الضربات العسكرية لم تؤثر في تماسك أو حضور النظام.
1: تشييع تم بحضور شعبي وسياسي وعسكري، مع غياب لافت للمرشد الجديد مجتبى خامنئي. لا يعرف إن كان سببه اعتبارات أمنية أو صحية.
5: مراسم تشييع حملت في ثناياها رسائل عدة، أهمها أن الاغتيال والحرب لم يمنع إيران من رسم صورة الدولة المستقرة. ومع انتهاء المراسم وتراجع الصورة إلى خلفية المشهد، ستكون إيران أمام خيارين: إما التفاوض والتمسك بمذكرة التفاهم، أو احتمال عودة الحرب الشاملة. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
0: والآن إلى الزميل زين العابدين توفيق والفقرة التحليلية وقراءة في تحول مضيق هرمز إلى بند أول يتصدر واجهة الأحداث العسكرية والسياسية، خصوصا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية، نسلط الضوء على النقطة الجغرافية الأكثر حساسية في العالم الآن، طبعا هي مضيق هرمز. الخلاف على مسارات هرمز البحرية هز البند الخامس من مذكرة التفاهم، وتعرض بالتبعية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الثلاثة الأخيرة لضغط هو الأخطر من نوعه منذ توقيع البلدين مذكرة التفاهم في منتصف يونيو حزيران الماضي. هذه الحرب بدأت وكان هرمز مفتوحا، كان ملفا رئيسيا متوقعا، لكنه لم يكن أبدا عنوان هذه الأزمة. مع الوقت برزت الأسئلة حول السلوك الإيراني في المضيق، فكيف استخدمت إيران مضيق هرمز؟ وأي تحول سببه ذلك على صعيد موقع المضيق ضمن الأزمة الحالية؟ بداية طرحت طهران إغلاق هرمز كخيار سيادي مرتبط بقرار القيادة العليا وليس مجرد رد عسكري مؤقت. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان يقول إن مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية. انتقلت إيران من التهديد برفع كلفة الحرب على العالم إلى تبرير أي إغلاق بأنه رد على الحصار الأمريكي وعلى منع صادراتها النفطية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولون في الحرس الثوري قالوا أكثر من مرة إنه إذا منعت إيران من تصدير نفطها فلن يتمكن الآخرون من ذلك أيضا. ثم عاد خيار الإغلاق إلى الواجهة مع كل تصعيد إقليمي ولا سيما بعد المواجهة مع إسرائيل ليصبح أداة ضغط سياسية وعسكرية متكررة. إيران استهدفت سفنا في فترة المفاوضات لتربط أمن الملاحة بمسار التفاوض وتمنح نفسها أوراق ضغط إضافية. مذكرة التفاهم نفسها نصت على أن إيران ستبذل جهودها لتأمين عبور السفن من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، وهو ما فسرته طهران كاعتراف بحقها في إدارة المضيق. دخل المضيق في مذكرة التفاهم مع تمسك إيران بدور مستقبلي في إدارته وفرض رسوم، ما جعله جزءا من التسوية ليس فقط من الصراع. مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال إن المسار الآمن الوحيد لعبور السفن والناقلات هو المسار الذي تحدده إيران. أدى ذلك إلى بروز تباين واضح مع سلطنة عمان، مع الولايات المتحدة، مع المنظمة البحرية الدولية التي تمسكت جميعها بحرية الملاحة ورفض أي سيطرة إيرانية منفردة. وبالتالي تحول المضيق من هامش إلى جوهر للأزمة الحالية. كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية نناقش تفاصيلها مع ضيفينا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم. سأبدأ معك عميد إلياس، ولنبدأ بالأحدث، الهجمات الأمريكية. الهجمات الأمريكية لم تعد قاصرة الآن على المقدرات العسكرية الإيرانية حول مضيق هرمز أو حول الخليج، وإنما امتدت إلى الجسور التي تربط إيران بدول أخرى كجسور السكك الحديد. ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يحققه؟
7: زين العابدين، هي عملية تصعيد ولكن إلى درجة أو عتبة عدم الذهاب إلى الحرب الشاملة والكاملة. اليوم كل الساحل الإيراني بطول تقريبا 2500 كيلومتر تم الاستهداف، تم استهداف المنظومة. اليوم الشيء الجديد هو بوشهر ومهشهر، يعني هذه المناطق. مع سبيل المثال، بوشهر هي قرب العسلوية، والعسلوية تؤمن 70% من الغاز إلى الداخل لإنتاج الكهرباء، وكأنها رسالة مستقبلية. استهداف سكك الحديد، فعلا لا أعرف لماذا هذا الاستهداف، لماذا؟ هل هو فعلا رسالة للمرحلة القادمة عندما هدد الرئيس ترامب بضرب كل البنى التحتية وأهمية الجسور؟ هناك ما يقارب زين العابدين 700 جسر في إيران بطول 100 متر تقريبا، هناك 185 جسر. هذه الأمور مهمة جدا بسبب الطبيعة الجغرافية، جبال البرج.
6: هل هناك طبيعة عسكرية لهذه الجسور؟ بمعنى هل هي خطوط إمداد مثلا عسكري سواء من الصين أو من روسيا أو من أماكن أخرى؟
7: لا أعتقد زين العابدين. اليوم نتحدث عن هذا الجسر قريب من تركمانستان، وبعد تركمانستان تأتي دولة أخرى. هذا الأمر بعيد جدا، ولا أعتقد أن التموين المباشر والمفضوح من الصين أو من روسيا سيأتي. كان يأتي من بحر قزوين ممكن، ولكن هذا الأمر يخرج عن النطاق ردة الفعل الأمريكية والتصعيد الأمريكي.
6: دكتور محمد شرقاوي، هي إذن مرحلة إيلام وإيلام مقابل. إذا آلمت إيران الملاحة الدولية تؤلمها الولايات المتحدة بقصف البنية التحتية، هذه معادلة قابلة للاستمرار وإلى أي مدى؟
8: هي منطق الصاع مقابل الصاع وأحيانا مقابل الصاعين، بمعنى أصبحنا الآن أمام معضلة الباب الدور. هناك تحرش إيراني أو تحرش لا تقره إيران ببعض السفن الخليجية، في المقابل يأتي الرد الأمريكي انتقاميا بعدم

0: عدة أضعاف ما حدث. الآن يبدو أن البنتاغون وسع نطاق العمليات. في الوقت ذاته هناك أيضا معركة أخرى، معركة قانونية، بمعنى أن السردية الإيرانية تستند إلى مناورة قانونية على أساس أنها تريد أن يتم التمييز بين ما يسمى باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر التي وقعتها إيران ولم يصدق عليها البرلمان الإيراني، وأيضا ما يعرف بقانون الصراع المسلح. وفي حالة الحرب تكون الأولوية لقانون الصراع المسلح، فيتراجع مفعول اتفاقية الأمم المتحدة. البند 38 من هذه الاتفاقية ينص صراحة على أن هناك 100 من المضائق الدولية في العالم، بما فيها مضيق هرمز، ينبغي أن تكون فيه الملاحة حرة على أساس منطق الممر السلمي أو الممر البريء، innocent passage. أعتقد هذه الجملة أحيانا لا تأخذ بنفس المنحة عند الإيرانيين، فهناك المناورة بحكم الفرد الواقع في الأمر الواقع، وهنا تختلط الأمور حتى من حيث التأويل القانوني. لا نجد تأويلا قانونيا منطقيا لدى السردية الإيرانية.
1: وبعيدا عن التأويلات القانونية عميد الياس، القضية هي الإمساك بهرمز، هي ورقة استراتيجية تعتبرها إيران في المرحلة الراهنة، تؤلم الملاحة الدولية، تؤلم التجارة العالمية، تؤلم الرئيس الأمريكي بصورة أو بأخرى. لكن بيان القيادة المركزية الأمريكية بالأمس يقول إن المقدرات التي قصفت هي تستهدف الملاحة. هل بالفعل الولايات المتحدة قادرة عسكريا على أن تؤمن مرور السفن التي طبعا تحكمها أشياء كثيرة، منها شركات التأمين التي تخاف من أي صيحة على هذه السفن؟
2: زين العابدين، اليوم الاستراتيجية، يعني السيطرة على هرمز وأهمية هرمز، مضيق هرمز بالنسبة لإيران، مر بعدة مراحل. هو بدأ من أيام الشاه عندما قال أنا أريد أن أكون شرطي الخليج، لكنه لم يغلق المضيق. بعد حرب الناقلات أيضا تطور مفهوم الخليج. بعدها بنت إيران استراتيجية تقوم على لا تماثل، يعني استراتيجية كيف يمكن لي أن أقوم بما يسمى بالاستراتيجية زين العابدين A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني هذه المنطقة أمنع الآخر من الوصول إليها إلا على الشروط التي أضعها أنا، وبنت المنظومة والاستراتيجية على هذا الشكل، الزوارق السريعة، الألغام.
1: هل هذا شيء قابل للتدمير؟
2: لا يمكن، لا يعني يمكن زين العابدين. لماذا؟
1: لماذا؟
2: لأن هناك لا تناسب. يعني أنت اليوم إذا أردت أن تدمر كل هذه المعطيات، يكفي قذيفة واحدة أو مسيرة واحدة من الشاطئ الإيراني كي تضرب كل المنظومة
1: لأن
2: الأمنية.
1: لأن الأمن في المضيق هو مفهوم وليس شيء يمكن تحقيقه بإجراء هنا أو بإجراء هناك، هو مفهوم. إذا شعر الناس، شعرت السفن وشركات التأمين بالأمن، فهو
2: هو شعور
1: يكون إلا
2: وهو
1: إذا قالت إيران ذلك، صح؟
2: وهو مكلف زين العابدين. يعني هناك التأمين، هناك كلفة إصابة السفينة، وبالتالي كل هذه الأمور تلعب لصالح إيران في هذه المرحلة.
1: الإمساك بهرمز كورقة استراتيجية عادت اكتشافها إيران في هذه الحرب، وهو لم يغلق منذ بداية الحرب، لم يغلق في اليوم الأول على سبيل المثال. كل الأوراق الاستراتيجية التي تم التفريط فيها لم تؤدي في التعامل مع هذه الإدارة الأمريكية إلى نتائج أفضل. هل لدى إيران نتائج أفضل من مضيق هرمز لتحقق ما تريد مع هذه الإدارة الأمريكية؟
0: طهران تتمسك بأهمية الجغرافيا السياسية. هرمز هو بجانب الساحل الإيراني، تعتبره بمثابة سيادة مطلقة ولا تريد أي منافس. قد يكون هذا مكسبا على المدى القصير، ولكن قد ينقلب إلى لعنة على المدى البعيد. وينبغي أن نستحضر أن ما هو عسكري هو جزء من الصراع. هناك أيضا صراع الطاقة، موارد الطاقة أيضا تفرض نفسها. والآن ينبغي أن ننتبه إلى النقطة الخامسة في البيان الختامي لمؤتمر أنقرة لدول حلف الشمال الأطلسي، عندما بدأ الأوروبيون خاصة ينتبهون إلى ضرورة حل قضية هرمز، فضلا عن منع إيران من طموحاتها النووية. أرى أن الأمين العام للحلف مارك روتا أصبح أكثر المؤيدين للاقتراب إلى الموقف الأمريكي، بمعنى ضغوط عالمية أو ضغوط أوروبية على إيران ليس بالاتجاه الدبلوماسي العادي، ولكن قد يبدأ دبلوماسيا وقد يتطور إلى ما يقترب ما هو عسكري. فبالتالي ينبغي أن نهتم هنا في الخليج بأن مضيق هرمز لن يبقى في المسارين الإيراني والأمريكي، ولكن قد يصبح
1: يعني قد يتحول من في رأيك من ورقة ضغط إيرانية إلى ورقة ضغط على إيران،
0: قد يتحول إلى ورقة ضغط معاكسة على إيران، ليس من الأمريكيين فحسب بل أيضا من المجموعة الغربية، بمعنى الدول الأوروبية التي ترى أن خصوصا مع بداية الخريف القادم عندما نعود إلى التساؤل عن أين هي أسعار النفط وأسعار الطاقة وربما المخاوف الأوروبية من أسعار الوقود خلال فصل الشتاء بسبب التدفئة، هنا يمكن بحكم الاقتصاد السياسي وبحكم هذه الحاجيات لموارد الطاقة ربما قد يكون هناك تقارب يعني متدرج بين المواقف الأوروبية التي حتى هذه اللحظة لا تريد الخوض في الحرب وبين الموقف الأمريكي الذي يريد أن يمنع الإيرانيين من ممارسة مزيد من هذا الافتعال في توظيف ورقة هرمز في كل اتجاه.
1: دور الصين في هذه الورقة؟
0: الدور الصيني يبقى يفضل الوضع الحالي، بمعنى أن لا حالة حرب مفتوحة ولا حالة مفاوضات تنهي الخلاف، ولكن الصين سواء الآن أو منذ 2018 عندما تحلل ترامب من الاتفاق النووي تستفيد من أسعار تفضيلية للنفط الإيراني، وهي ليست في يعني ضير من أمرها الآن إذا تم التصعيد. المهم أن دائما الصين تبحث على أن هناك أخطاء أمريكية تستفيد منها، والآن أزمة الطاقة في الخليج هي لصالح الصين وليس لصالح الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات، وشكرا أيضا للعميد إلياس حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة في ساعة إخبارية جديدة. في أحدث التطورات، نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. هذا وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وإن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل لاتفاق نووي. من جهتها نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. أضافت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول، مؤكدا أن هجمات إيران على السفن البريئة أعمال إرهابية. في إيران أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران هي انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. ميدانيا، قال حاكم مدينة كونارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، تأكيد من القيادة المركزية الأمريكية شنها غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. هذه التفاصيل نأخذها لمساحة المتابعة والتفصيل أيضا مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. أهلا بك ناصر. إذا لا ضربات الليلة، كيف يوصف الأمريكيون المشهد ناصر؟
4: ويبدو أن الوسطات والدول دول المنطقة أنقذت الموقف مجددا على ما يبدو. هناك تسريبات الآن من أكسيوس وتسريبات أخرى لوكالة أنباء رويترز، لكن أكسيوس ربما كانت الأدق في معلوماتها إذ كشفت أن المسؤولين المحليين في المنطقة منذ يوم الأربعاء وهم يواصلون الاتصال بشكل مكثف حسب ما تقول كما كصادر أكسيوس، وهذا الموقع الأمريكي المقرب من البيت الأبيض وعادة يأتي بتفاصيل دقيقة حول الديناميكيات وما يحدث مع إيران. هذه المرة تكشف بأن هؤلاء الوسطاء أجروا محادثات مكثفة منذ الأربعاء في محاولة منهم للسيطرة على الوضع وعدم ترك الوضع العسكري يذهب إلى اتجاهات غير مطلوبة. ويبدو أنهم وجدوا أذنا صاغية لنقول في البيت الأبيض مع رئيس ترامب، لأنه لوحظ منذ الساعات القليلة الماضية الأجواء الإيرانية هادئة، ليست هناك صواريخ أمريكية، وبالتالي هذا الوضع على الأرض يعكس ما يدور حقيقة في الكواليس. أكسيوس الأمريكية هذا الموقع يكشف بأن هناك الأتراك والمصريون والسعوديون والقطريون كلهم تدخلوا منذ الأربعاء لحث البيت الأبيض وأيضا الجانب الإيراني على عدم التصعيد. ويبدو حسب هذه التسريبات أن هذا التدخل جاء لهدفين: أولا الحد من التصعيد العسكري كخطوة أولى، ويعتقد الآن على الأقل في واشنطن أنهم نالوا ما أرادوا، أي أن رئيس ترامب لم يعطي أي أوامر جديدة للقصف. ثم الآن بعد فترة التهدئة هذه وهدوء الأعصاب من الطرفين يتم بحث الآن جولة جديدة من المفاوضات، لكن مع الجانب الفني والفرق الفنية الإيرانية والأمريكية، لكن غير معروف هل ستكون في الدوحة أو في أنقرة أو في أي دولة أخرى. هذه ليست لم تأتي أي معلومات بهذا الاتجاه، لكن يبدو أن الأمريكيين استطاعوا الآن الرضوخ لطلبات أصدقائهم في المنطقة ليعطوا كما قال مسؤولون أمريكيون اليد على الزناد، لكن المجال الآن مفتوح للدبلوماسية. وبالتالي يمكن القول الآن في هذه الساعات الأولى من الساعات الأولى من صباح الشرق الأوسط أن هناك تهدئة بدأت تأخذ مكانها على أرض الواقع بسبب جهود الإنقاذ رجل الإطفاء الذي قام به تلك الدول في المنطقة لإقناع البيت الأبيض والجانب الإيراني أيضا بعدم الاستمرار في هذه المغامرة العسكرية. هذه المصادر التي تحدثت أيضا تحدثت عن مشهد غريب داخل القيادات الإيرانية، وهو أن هذا الهجوم الإيراني الذي كان السبب في هذه المغامرات العسكرية الأخيرة الخميس الماضي، الهجوم الإيراني كان بسبب قيادات عسكرية من الحرس الثوري على ما يبدو هي التي ترفض مذكرة تفاهم، لا تريد أي تواصل أو أي سلام مع الجانب الأمريكي، هي التي تسببت في هذه الأزمة. ويبدو أن الوسطاء أقنعوا البيت الأبيض بهذه التركيبة السياسية العسكرية هناك في طهران التي أفضت إلى ما أفضت إليه. وبالتالي الآن في هذه اللحظة الدبلوماسية لها مجال لأن رئيس ترامب سمح بها حقيقة.
3: قلت عبارة لافتة ناصر، يد الأمريكيين على الزناد، وهنا أسألك عن إما كان هناك أي تغير في التموضع العسكري الأمريكي بعيد توقيع مذكرة التفاهم، حيث أنهم لا يعلنون كثيرا عن الحشود، عن حاملات الطائرات، عن طائرات تزود بالوقود.
4: في كل مرة يقذف الإيرانيون أي مقذوف تقوم الأجهزة العسكرية الأمريكية بدراسة الموقع وتتبع الاتجاهات ومراقبة مواقع تمركز القوات الإيرانية، أماكن الصواريخ من أين أطلقت، بل وصل الحد إلى أن الأمريكيين في بعض الأحيان يطلقون طائرات MQ-9 الشهيرة هذه بالتجسس كي تطلق عليها النيران، يعني يخسرون الطائرة لكن يعرفون أين مصدر النيران، وبالتالي يمكن تتبعها وقصفها عند الحاجة. وبالتالي من وجهة نظري عسكرية أمريكية محضة، ما نسمعه من الخبراء العسكريين أنه في كل يوم تعلم الأمريكيون أسلوب الإيرانيين في الحرب، وفي كل يوم مع كل مواجهة مع كل تجربة عسكرية تعلم الأمريكيون وأخذوا دروسا وأصبحوا أذكى في مواجهة الجانب الإيراني وأقدر قدرة على الإصابات. وبالتالي يشعر الجانب الأمريكي عسكريا، هنا لا تتحدث عن البيت الأبيض لكن القيادات العسكرية القيادة المركزية تشعر بارتياح شديد. هي الآن كما قالت أمس في الساعات الأولى من هذه المواجهة. نحن الآن ننتظر الأوامر للتحرك. وهناك أفكار عديدة تطرح للرئيس ترامب في الحقيقة حول المواجهة العسكرية إن حدثت مع إيران. وينصح مثلا ينصح بعض الجنرالات رئيس ترامب بالدخول بالقوات الأرضية لجزيرة خرق، ليس لاحتلال باقي الأراضي الإيرانية، وإنما الحصول على الجزر الإيرانية المشاطئة للسواحل التي تعتبر مصدر رزق.

0: إيران، كل النفط يمر من هناك، وبالتالي السيطرة العسكرية ينصح بها الرئيس على مضيق هرمز، ينصح بها من طرف كثير من الجنرالات والمستشارين السابقين إلى آخره. البيت الأبيض هو من يتريث في الحل العسكري الأكثر يعني الأكثر إقحاما للقوات العسكرية الأمريكية. بطبيعة الحال لا تتحدث الولايات المتحدة عن مواقع الجنود أو تحركاتهم، لكن الحركة مستمرة باتجاه المنطقة في حسابات رئيس ترامب. أيضا فشل هذه المذكرة التفاهم، وبالتالي الخيار العسكري يجب أن يكون جاهزا، وبالتالي الجانب الأمريكي يعمل على المسارين دبلوماسي وعسكري أيضا. ولاحظنا قوة النيران خلال يومين 170 هدف خلال يومين، هذا رقم قياسي بالمعايير العسكرية. لنقل
1: مسألة أخرى مهمة ناصر، وهي التواصل الذي يجري ما بين نتنياهو ورئيس ترامب، اتصالات وترتيبات لزيارة لنتنياهو قريبة، وتصريحات كذلك من قبل نتنياهو بأن الحرب لم تنتهي بعد. ما شكل العلاقة اليوم وقد كانت متوترة ربما في مرحلة من المراحل؟ كيف هي الترتيبات لتلك الزيارة؟ ما الذي يتحدث به الزعيمان؟
0: بسبب ما حدث الآن مع إيران منذ الخميس الماضي إلى اليوم، واضح جدا أن هناك عدة تطورات حدثت ربما الإعلام لا يدري تفاصيلها، لكن البيت الأبيض يتناسى اليوم تحت رئيس ترامب خلافاته مع نتنياهو فيما يخص لبنان فيما يخص إيران. نعم هناك تحفظات إيرانية والبيت الأبيض يدركها، لكن ربما كان لزاما اليوم الحديث للشريك الإسرائيلي وإخباره، لأن الجانب الأمريكي يتحدث عن محادثة هاتفية اليوم بين نتنياهو ورئيس ترامب، أو يبدو أن رئيس ترامب هو من خبر نتنياهو حسب على ما يبدو، وأخبره أو لنقل كما قيل هنا في الولايات المتحدة قام بتحديث معلومات نتنياهو حول حقيقة الوضع الآن مع إيران. إذن كانت هناك حسب ما نفهم إذن تحدي إيراني، رد عسكري أمريكي، تدخل الوسطاء، حدث ما حدث، تم الإقرار بضرورة الاستمرار في الدبلوماسية. إذن يجب الحديث الآن إلى نتنياهو وإخباره بما هو قادم أو أي ترتيبات. على مستوى الشخصي يبدو أن الرجلان تجاوز الآن الخلافات بينهما سواء في إيران أو في لبنان. هناك مصالح قومية وطنية لإسرائيل، استراتيجية لأمريكا، وبالتالي يبدو أن الخناقات على التليفون كما يقال تم تجاوزها، والآن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يستعد لقمة قريبة جدا، لا نعلم بالضبط متى، لكن قريبا سيحل هنا نتنياهو، سيحل في البيت الأبيض. لا شك أن له مجموعة من الأسئلة والتساؤلات حول سياسات رئيس ترامب بشأن إيران، بشأن لبنان. لبنان سيكون واحدا من التفاصيل المهمة التي يريد نتنياهو السؤال عنها، لأن الولايات المتحدة الآن أصبحت راعية لسلام إسرائيلي لبناني حاليا، وبالتالي يطلب أو متوقع من الإسرائيليين الخروج من الأراضي الإيرانية قريبا. إذا ترتيب هذا الخروج إلى ما هي المناطق التي سيخرج منها الإيرانيون ويستعيدها اللبنانيون كحكومة وكسيادة، هنا النقاش مطول سيكون بين الزعيمين. هناك مطالب إسرائيلية واضحة، لا يريدون الخروج من الأراضي الإيرانية، لكن الرئيس الأمريكي أعطى كلمة يضمن هذه الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي، يحاول أن يدعم لبنان أيضا كي يستعيد كما قالت الخارجية الأمريكية سيادته على أراضيه، والولايات المتحدة تتفاهم بالتفاصيل الموقف الحكومة اللبنانية الحالية وسلاح حزب الله والتحدي الذي يمثله للحكومة من جهة كما يقول الأمريكيون ولإسرائيل من جهة أخرى. مسألة معقدة يجب أن يتحدث فيها الزعيمان وجها لوجه ولا شك. ثم إيران، إيران أيضا تحدي أكبر. الرئيس الأمريكي الآن اختار الدبلوماسية، وليست المرة الأولى التي اختار فيها الدبلوماسية عكس نتنياهو الذي كان يريد القضاء على إيران وتفتيتها منذ البداية، لم يكن ذلك سرا. وبالتالي اختلاف المصالح والاستراتيجية سيكون محل هذه النقاشات في البيت الأبيض بين الزعيمين. هناك كثير ما يقال في الولايات المتحدة، من يقود من إلى آخر هذه النظريات هنا وهناك، لكن معظم المراقبين الأمريكيين كما قال الرئيس ترامب هو من يقود، ونتنياهو واحد من أصدقاء أمريكا في المنطقة لكنه لا يقود، وكانت عبارة لافتة الأسبوع الماضي عندما وضع الرئيس الأمريكي نقاط الحروف فيما يخص العلاقة مع إسرائيل وأمريكا.
1: إحاطة وافية، شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. تزامنا مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة

المتحدة عودة الحظر على النفط الإيراني بعد أن رفعته مع توقيع مذكرة التفاهم. لكن كيف أثر رفع الحظر خلال المدة القصيرة الماضية على صادرات النفط الإيراني؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر تتبعت فيه صادرات النفط الإيراني وخلصت

0: ومواقع الرادار الساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة لعدد كبير من الزوارق الصغيرة، وفقاً لما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية، بالتزامن مع إعلان أمريكي بعودة الحظر على صادرات إيران من النفط الذي رفع الحظر عنه مع توقيع مذكرة التفاهم في 15 من يونيو الماضي. لكن هل استفادت إيران فعلاً من رفع الحصار عن موانئها ورفع الحظر عن نفطها؟ وحدة البيانات في الجزيرة بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري أجرت تحليلاً إحصائياً لحجم الصادرات النفطية الإيرانية، وأظهر التحليل أنه بين رفع الحظر النفطي وإعادته بلغت الصادرات الإيرانية نحو 30 مليون برميل. أظهر التحليل أيضاً أن متوسط الصادرات الإيرانية من النفط في الأشهر التي سبقت الحرب كان نحو 70 مليون برميل شهرياً، انخفض قليلاً في مارس مع بدء العمليات العسكرية إلى نحو 62 مليون برميل، وتراجع أكثر في أبريل نتيجة الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وبلغ قرابة 53 مليون برميل. لكن أثر الحصار الأمريكي ظهر في مايو بانخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متدنية بلغت نحو 16 مليون برميل. أما في النصف الأول من يونيو فبلغت حوالي 7 ملايين برميل فقط.
1: هذه التفاصيل نأخذها لمساحة النقاش، ونرحب بضيوفنا من تكساس. ينضم إلينا الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران الدكتور حسين الويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. بدأ معك دكتور البراري، المناوشات التي كانت في الليلتين السابقتين، الهدوء وعدمه في ظل مذكرة التفاهم، ماذا يعتبر وماذا يوصف هذا الوضع في مسار التفاهم بين الطرفين؟
2: يعني هذا يفضي أو ربما يدفع القول بأن مذكرة التفاهم وصلت إلى حالة حرجة. أنا لا أقول بأنها انهارت لكنها وصلت إلى حالة حرجة، وقد أظهرت الأحداث في آخر يومين على أن الصراع حول مضيق هرمز هو صراع سياسي وليس صراع قانوني، بمعنى أنه المسألة ليست مسألة قانون وإنما مسألة من يفرض تعريف وتفسير البند الخامس لمذكرة التفاهم. الولايات المتحدة الأمريكية تفهم هذه المذكرة وتريد أن تفرض فهما على الجانب الإيراني بأنه إيران لا تحتكر الممرات، بمعنى لعمان الحق في أن يكون لها أو أن تفتح مسارا ممرا في مضيق هرمز، في حين أن طهران تريد أن تفرض أيضا تفسيرها لهذه البند الخامس على أنه يعطيها الحق الحصري في إدارة المضيق وفي فتح المسارات، بمعنى أن إيران هي من يحدد أن هذا المسار هو آمن أو غير آمن، ولا تعطي لإيران الدولة المشاطئة، الدولة التي لها أيضا الحق في ممارسة سيادتها عالمية هي الأقليمية في المضيق. وبالتالي هذا الصراع هو اللي أدى إلى اندلاع هذه الأحداث الأخيرة. إيران تستهدف سفن تجارية، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم برد عسكري، ودخلنا الآن في مرحلة إدارة هذا التوتر وإدارة الصراع بدلا من الاستمرار في المسار التفاوض الذي كان يمكن أن يفضي إلى على الأقل إيجاد نوع من الثقة بين الطرفين.
1: سيد مسمار، المذكرة في حالة حرجة، هذا هو التوصيف الذي ذكره السيد البراري. من الناحية الأمريكية كنا نتابع ما يقال حيال استحقاقات في الداخل الأمريكي، هي من ضغطت ربما على إدارة ترامب بما جعلها تجلس وتوقع على هذه المذكرة. اليوم ما الذي يمكن أن يعيد المسار بدلا من إدارة التوتر إلى حالة التوجه نحو اتفاق نهائي من الناحية الأمريكية؟
3: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك وفي الدكاترة الأفاضل. شو أنا قلت من البداية أنه مذكرة التفاهم يعني غير كافية، ولكن كانت ضرورية لجلب الطرفين لطاولة المفاوضات، وتم التأخر كثيرا في صياغتها لأنه تم صياغتها فيربالزم تبعها كانت بطريقة لإرضاء الطرفين،

0: فبناء عليه بدأت التفسيرات تكون بطريقة كل طرف مختلفة تماما عن الطرف الآخر، حتى إذا لاحظنا في البداية. يعني عفوا اعذرني، ولكن يعني حتى نصل لجواب منطقي لسؤالك، السيد عرقجي طلب من جميع وسائل الإعلام الإيراني ألا تنشر أي شيء حتى يتم التوقيع على الاتفاقية، لأن بدأت التفسيرات. طيب البند هذا، البند رقم 5 بالذات، الذي يعني يثار حوله التساؤلات، هو كان أصلا الاتفاقية أو مذكرة التفاهم مدتها 60 يوم أصلا حتى نصل ما بعد ذلك، يعني إلى اتفاق أو تمديد أو كذا وهكذا. فتم تفسيرها أنه إعطاء صلاحية لإيران لمدة 60 يوم، هيك تم تفسيرها من الطرف الإيراني. ولكن هي كانت يعني إذا بدنا نأخذها بمنطقية، أنه إيران إذا كان هناك ألغام تنظفها أو تقول أين هي، تحافظ من طرفها على سلامة التجارة، وكان هناك طلب أمريكي أنه تكون هناك سلامة تجارة داخلي خارجي، إمبورت إكسبورت إمبورت، بهذه الطريقة بناء عليه تلتزم الولايات المتحدة أنها تفتح الحصار، يعني التزامن اللي هو طبعا في الاتفاقيات هنا مكاسب والتزامات، تكسب إيران شيء وتلزم نفسها بشيء آخر.
1: رابح رابح.
0: فالتزام الأمريكي كان أنها ترفع الحصار عن التجارة الإيرانية. طيب هل مثلا الضغوطات الأمريكية من الداخل هي التي أدت إلى هذا الاتفاق؟ شوف، في خلينا نتكلم عن الحزب الجمهوري، هناك طرفين، يعني اثنين من الصقور، صقور تذهب باتجاه احتواء سلمي لإيران، وهناك صقور عسكرية. ولكن ما لاحظناه في حلف مؤتمر حلف الناتو الأخير في تركيا، كان وراء الرئيس ترامب الصقور العسكريين اللي هم وزير الخزانة السيد ماركو روبيو والسيد بيت هيكسيث. وكان هناك كلام يعني عن الصقور اللي هم يعني في المجال الاحتواء السلمي والسياسي وهكذا، ولكن لم يكونوا مرافقين. ولاحظنا هناك تطور للأحداث من أيام الجي 7، لا وجود تعليق رسمي من الأمين العام لحلف الناتو بأنه هو مع سياسة الرئيس ترامب في فتح المضيق. وهناك تناغم الآن أوروبي كان على حياء، ولكن الآن يجب أن تحذر إيران أنه خرجنا من الحياء، وهناك توافق أوروبي ولو
1: إذن
0: كان على خجل، ولكن ليس كما كانت في بداية الحرب. فممكن جدا أن نذهب باتجاه تجمع دولي. نعم،
1: أعود من جديد لإخراج المذكرة من الحالة الحرجة التي تعيشها باتجاه مسار يفضي إلى اتفاق نهائي من الناحية الأمريكية، كيف يمكن ذلك؟
0: هلا كما قلت لك، يعني الاتفاقيه لا يمكن التعويل عليها، او مذكره التفاهم لا يمكن، لانه تفسر امريكيا بطريقه وتفسر ايرانيا بطريقه،
1: هو الطرفين
0: ولكن
1: اليوم معتمدين على
0: الخطوه
1: هذه
0: عريضه.
1: المذكرة.
0: نعم، وللاسف لانه صياغتها كانت بطريقه لاحضار الطرفين للطاوله، يعني لو لم تصاغ بهذه الطريقه كان لا يمكن جلوس الطرفين على طاوله مفاوضات، مستحيل. فاذا لاحظت مثلا من الجانب الايراني، هي تسوق انها نصر، وبناء عليه أي مخالفة للفكر الإيراني يعتبر مخالفة للوثيقة للبند رقم 5. هذا اللي أدى أنه إيران تعتبر أنه كان هناك خروقات أمريكية وخروقات عربية بمنطقة الخليج الجزء
1: طيب
0: الجنوبي أو الممر الجنوبي، أدت إلى أنها تضرب هذه السفن، السفينة القطرية والسفينة السعودية، لأنها بوجهة نظرها خرجت من نطاق الإدارة التي خولت لها بالبند رقم 5. يعني شوف تفسير خطير جدا هون. فإيران فسرت أنه هو لصالحها، طبعا هذا الولايات المتحدة لا تفسره بهذه الطريقة. فهنا المشكلة الرئيسية أنه إذا كل طرف فسر بطريقة، كيف سوف نعود إلى طاولة
1: طيب
0: المفاوضات بناء
1: من
0: على
1: هذه
0: مذكرة
1: النقطة،
0: التفاهم هذه؟
1: من هذه النقطة مسألة اختلاف الأفهام والتفسيرات، يطرح سؤال رئيسي دكتور حسين عن مدى قدرة هذه المذكرة أن تتحول إلى اتفاق نهائي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفين كريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن المساحة المتفق عليها بين إيران وأمريكا هي المذكرة، وهي إن يعني كان هناك قرار ونية في تنفيذها، هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تجمع الطرفين وتأخذهما إلى اتفاق بينهما.
1: ما زالت
2: هذه
1: قادرة على ذلك؟
2: الإرادة إذا كان في تصوري أن المذكرة هي تمتلك أرضية للوصول إلى ذلك، رغم

0: وكل اختلافات التفسير، ورغم كل اللغط حول لغة المذكرة إلى آخره، ولكن هل الإرادة قائمة؟ هذا هو السؤال يعني في تصوري. من الطرف الإيراني أنا أتصور أن الإرادة قائمة في أن تتحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق، ولكن في الطرف الآخر هناك عدم ثبات في الموقف. يعني الرئيس الأمريكي يتعامل ارتجاليا وتحت ضغوط الميدان مع كل المسائل، ليس فقط مع المذكرة. يعني يوم يقول المذكرة جيدة وتسير بشكل جيد، ويوم آخر ينقلب 180 درجة بسبب أن خبرا سيئا ما وصل إليه أنه على المذكرة وعلى كل شيء. من هنا المشكلة هي أن الطرف الأمريكي يعني للوصول إلى اتفاق يجب أن يكون هناك ثبات في الموقف،
1: ولكن هذا يطرح حتى على صعيد إيران. حتى إيران يراد منها وهي مطالبة اليوم بأن تكون ثابتة في الموقف.
0: يعني موقف إيران أنا أتصور ثابت. ما حدث في التشيع، يعني كل الشعارات كانت قائمة على القصاص والانتقام، ولكن القرار الحكومي الإيراني ومجلس الأمن القومي هو بأي اتجاه؟ باتجاه أنه تنفيذ المذكرة.
1: طيب،
0: من هنا هذا المزاج الشعبي
1: دكتور حسين، ما زلنا عند مرحلة مختلف. تبادل الاتهامات، هذه النقطة أريد أن أعود بها إلى دكتور حسن البراري. اليوم من يحاول أن يقرب وجهات النظر هم الوسطاء، وجزء منهم يضربون من إيران، لكن ما الذي بيد الوسطاء بتقديرك بما يجعلهم بالفعل يقربون وجهات النظر التي فيما يبدو أنها متباينة جدا، على أقل تقدير على صعيد الثقة والنيات؟
2: يعني محمد، في ظل غياب الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، كلا الدولتين إيران والولايات المتحدة يثقان بالوسيطين. يعني قطر تتمتع بعلاقات ممتازة مع الولايات المتحدة، علاقات تحالف، هي دولة حليف من خارج الناتو، وأيضا لها علاقات متينة مع الجمهورية الإسلامية، وأيضا هذا ينطبق على باكستان. باكستان أيضا تقيم علاقات ممتازة جدا مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي موضوع الثقة موجود بالوسطاء لكنه غائب بين الطرفين. من هنا يمكن الاستثمار في هذه النقطة، بأن هذه الدول تستطيع أولا أن تقدم اقتراحات لإعادة تفسير أو لإيجاد صيغة للتفاهم على ماذا يعني بالضبط البند الخامس الذي أصبح عقدة المنشار. وبتقديري أن إيران بعد أن اكتشفت قيمة المضيق هرمز، قيمته الجيوسياسية في انتزاع التنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية أو دفع ترامب إلى تغيير مواقفه، لا تريد أن تتخلى عن هذه الورقة. فبالتالي الورقة بحد ذاتها، المضيق، أصبح مكسبا استراتيجيا. إيران تعتبر أنها انتصرت في هذا المضيق، وكيف لها أن تفرط مقابل التزامات لفظية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني انتقل الموضوع من نقاش النووي ومسائل المذكرة إلى ربما اليوم ملحقات بهذه المذكرة تحتاج إليها لتفسير بنودها،
2: تحتاج أو تحقق إيران هدفين من مضيق هرمز. أولا التلويح بإغلاقه دائما، وبالتالي ابتزاز الطرف الآخر في المفاوضات أو ممارسة الضغط عليه، لكن أيضا هي وسيلة إلهاء. وسيلة إلهاء بمعنى أن إيران لا تريد فعليا أن تدخل في مفاوضات حول الملف النووي. الملف النووي هناك أسئلة صعبة جدا ربما ستطرح على الجانب الإيراني فيما يتعلق بالمخزون الغبار النووي، فيما يتعلق بنسبة التخصيب أو صفة التخصيب، فيما يتعلق بمجموعة من القضايا التي استثمرت فيها إيران الكثير، استثمرت أكثر من $1.5 تريليون على شكل بحث علمي، منشآت وعقوبات أيضا بسبب هذا البرنامج. هي لا تريد أن تفرط به وفقا لمطالب إسرائيلية طبعا يعني يتكلم بها ترامب، هي لا تريد ذلك. فبالتالي موضوع هرمز بالنسبة لها هو موضوع إلهاء، مماطلة، تسويف، إلى أن يدخل ترامب بالحيط، يعني يدخل بالحيط ويخسر الانتخابات النصفية ويتحول إلى بطة عرجاء. ربما يكون هذا هو السلوك الإيراني، هي بمعنى عملية التعطيل أو مضيق هرمز يعطي إيران الكثير مما لم تكن تحلم به قبل بدء الحرب.
1: طيب هذه نقطة لافتة أوجهها إلى ضيفنا سيد مسمار، كيف ستصل الولايات المتحدة التي بدأت هذه الحرب لوأد المشروع النووي، كيف ستصل للحديث عن النووي مع إيران في ظل كثير من العراقيل التي تحتاج إلى نقاش قبل النووي؟
3: هلا شو أنا قلت حتى على شاشتكم يعني إنه إيران تلعب بجوكر محروق محروق، يعني الملف النووي خليه على جنب حاليا لأنه يعني يجب أن نتعدى مشكلة الاقتصاد العالمي. لعبت إيران عليه ولعبت على اقتصاد 80 دولة. لماذا أنا أقول محروق؟ لأنه نعم هي تلعب عليه ولعبت عليه، وحتى من أيام الحرب العراقية لعبت عليه وكذا، ولكن إلى متى سوف تبقى 80 دولة اقتصادها يعاني بسبب إيران؟ طيب، حاولت أن تضع حجر ما بين الحلفاء الغربيين، ما بين مجموعة السيفن، مجموعة جي سيفن، حلف الناتو، التجمع الغربي بشكل عام. ولكن واضح جدا أنه بدأ يذهب باتجاه الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنه في النهاية عامل اقتصادي، يعني لن تقوم هذه الدول بحرب عسكرية ضد الولايات المتحدة، لأنه الولايات المتحدة بدأت الحرب على إيران لأنه بسبب هذه المعركة تم اخفاق او تم يعني خلينا نقول التاثير على مضيق هرمز وتاثير على الاقتصاد العالمي. هاي السيناريو لن يحدث. لن يحدث هناك حرب ما بين الصين وروسيا مع الولايات المتحده بسبب مضيق هرمز، يعني اذا كانت ايران تلعب بهذا المحتوى هذا لن يحدث. فبناء عليه يعني هو انا بوجهه نظري ورقه محروقه، يجب ان تفهم ايران انه هناك عامل زمني لا تريد ان تتعداه، وانا لاحظت هناك بدا يعني نفاذ لصبر الرئيس ترامب. يعني لاحظنا حتى الكلام تبعه، يعني في اجتماع الناتو الرجل فقد صبره، يعني هو يقول مثلا
1: وطالما إنه كان يوصف بأنه غير صبور.
3: هلا نعم بغض النظر هو يعني رجال الأعمال بشكل عام يحبوا الإنجازات، يحب 1+1=2، لا يحب التفاصيل في الداخل. فهو بالنسبة له مثلا عندما قال مثلا إنه يعني لا يوجد طريقة للتعامل مع هذا النظام لأنه أعطاهم أسبوع في حالة يعني تشييع الجنازة وهكذا اسلوب امني، وخلال الفتره نفسها يصل له مثلا خبر انه يتم الاعتداء على سفن، هذا افقد صبره للرجل، يعني انه انا اعطيكم ما تريدون مثلا في المقابل انتم لا تعطيني او لا تلتزموا يعني بطريقه معينه بالاتفاقيات. هلا لماذا هذا الموضوع مهم؟ لانه في النهايه هو اصلا قبل الجناح الموجود داخل الحزب الجمهوري اللي هو يعني ان يمشي بهذا الطريق، طريق جيري فانس اللي هو طريق الاحتواء السياسي، حتى انه يعني معلوم مش طريقه وهو لا يريده، حتى انه يحتوي النظام الايراني، ولكن يعني هو يثبت للاخرين انه يعني انا اعمل ما
1: واضح.
3: يمكن، ولكن لا يمكن ان نتعامل مع هذا النظام بهذه الطريقه.
1: دكتور حسين روي وران، عاجلا ام اجلا ستصل ايران الى مرحله تتحدث فيها عن النووي؟ إذا سلمنا بالنظرية التي ذكرها قبل قليل دكتور البراري بأن إيران تستخدم البنود الأخرى لإلهاء أو للمماطلة، التكاليف مرتفعة طيب على إيران، إلى متى ستستمر بهذه السياسة؟
0: أنا قد لا أتفق أن الموضوع النووي هو العقدة الأساسية يعني بين الطرفين. الآن مذكرة التفاهم تشير إلى النووي من زاويتين، موضوع التخصيب وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. موضوع التخصيب هو حق مكتسب يعني لإيران باعتبار أنها دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، وحتى الاقتراحات المطروحة هي تأتي ضمن إطار الاعتراف بحق إيران على أن تقوم إيران طوعيا بتجميد التخصيب لفترة معينة. وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي ورقة بيد إيران تتفاوض عليها. إيران ليست بحاجة أساساً لليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ومن هنا إمكانية تسييده إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% للاستشفاء هي مطروحة في إيران، والكثير من العلماء الإيرانيين ناقشوا هذا الموضوع وإمكانياته، وطرح ضمن إطار اللجان الفنية هذا الموضوع. من هنا الموضوع النووي هو لا يحمل مفاجآت كثيرة، هذه تقريبا هي المحاور الأساسية فيه، موضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التفتيش إلى آخره. هذه مسائل روتينية كانت موجودة أيضا في اتفاق 2015 ويمكن استنساخها أساسا من تلك الاتفاقية. ولكن إنه الاختلاف هو في تصوري، يعني حتى موضوع مضيق هرمز، يعني مضيق هرمز إيران إلى متى يمكن أن تطالب به كورقة؟ إنه إلى الوصول إلى اتفاق. إيران تقول بعد
1: لا لا دكتور حسين، التصريحات الإيرانية لا تقول أنه حتى الوصول لاتفاق. التصريحات الإيرانية من مختلف المستويات المسؤولين يتحدثون عن أنه مكتسب بعيد هذه الحرب، وأنهم اكتشفوا أهمية هذا المضيق، وبالتالي يريدون فيما يبدو سيطرة مطلقة على المضيق بالاتفاق النهائي.
0: شوف، أولا هناك وضع قانوني ملتبس في مضيق هرمز. يعني أولا هناك مناصفة بين إيران وعمان في المياه الإقليمية، ليست هناك أي مياه دولية في المضيق، إنه ولكن هناك مضيق دولي موجود في المياه الإقليمية الإيرانية العمانية. من هنا إيران تقول أن المضيق بعد الاتفاق سيفتح ضمن إطار القانون الدولي، لن تكون هناك رسوم، كل ما هو مطروح خدمات بيئية يمكن أن تتفق إيران وعمان والدول المتشاطئة في المنطقة. هذا هو الموضوع.
1: طيب دكتور البراري، المناوشات الأخيرة أعود إليها قليلا، بتقديرك هي ومثلها مما يمكن أن يحصل، هل هي أمر قائم بذاته وربما هي لكف يد إيران عن المضيق أو لأي سبب آخر من قبل أمريكا، أم أنها بالنسبة للطرفين ربما ترمي إلى تحقيق مكتسبات أخرى تفاوضية؟
2: محمد، بكل تأكيد يعني هي أداة لتحقيق مكتسبات أو تحسين الوضع التفاوضي. الولايات المتحدة الأمريكية لا ترتاح لفكرة أن إيران تسيطر على هذا الإقليم، على هذا المضيق عفوا، كما أن إيران ترى بالتحركات الأمريكية وحتى العمانية بأنها محاولة لسحب البساط أو ورقة المضيق من تحت أقدام الإيرانيين. وبالتالي إذا جرت إيران من هذه الورقة تفاوض بماذا؟ هي قدمت نفسها للشعب الإيراني ولأنصارها في الإقليم بأنها تخوض هذه المفاوضات من موقع المنتصر الذي خرج بمكسب استراتيجي اللي هو مضيق هرمز. الآن إذا تم تجريدها من خلال اللعب بالقانون الدولي على اعتبار أن سلطنة عمان هي دولة صاحبة سيادة على المياه الإقليمية وبالتالي لها الحق في تسيير هذا المسار، هذا يضعف الموقف التفاوضي الإيراني. من هنا هذه نفهم هذه التحرش الإيراني أو الاستهداف الإيراني للسفن التجارية التي تمر من الممر الجنوبي وإصرار إيران على حقها الحصري في تعريف أين هو المسار الآمن، وأن من يدير في خلال 60 يوم الذي يدير هذا المضيق هو إيران. ماذا عن عمان؟ هي لا ترى عمان إطلاقا. هذا هو الموقف الإيراني بعيدا عن التصريحات المعسولة التي يمكن أن نسمعها من المسؤولين الإيرانيين، لكن على أرض الواقع إيران لا ترى لا عمان ولا دول الخليج فيما يتعلق بالمضيق. هذا هو الموقف. من هنا هي تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لخلق الردع، لرفع الكلفة على إيران على اعتبار أن إيران لا حق لها في على الأقل في الجانب العماني، وبالتالي تستمر هذه المناوشات. أنا بتقديري هي لتحسين الشروط التفاوضية للطرفين، هي عبارة عن كما بالإنجليزية يقال أن التصعيد من أجل خفض التصعيد، to escalate in order to de-escalate، يعني عشان يخفضوا التصعيد في نهاية المطاف ويذهبوا إلى مفاوضات والاتفاق على البنود وتنفيذها من موقع مختلف، من موقع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية المنتصر، بالنسبة لإيران موقع من تمسك بهذه الورقة وسيقوم بتوظيفها في المفاوضات حول البنود الأخرى.
1: طيب سيد مسمار، أول من اعترض على طريقة تنفيذ بنود المذكرة هم الإيرانيون، وقد بدأوا منذ أول أيام توقيع هذه المذكرة بالقول أنه لا التزام حتى اللحظة، وربما حتى اليوم يقولون ذلك بمسألة البند الأول، البند الخامس، البند الحادي عشر، يعني يذكرون وكان لهم منذ بادئ الأمر اعتراضات كثيرة.

0: أمريكا حتى اليوم ماذا قدمت لطهران حتى تريحها من هذا الضغط الهائل عليها الذي تشعر من خلاله بأن أمريكا ستعود للحرب؟
1: لا شوف، كما قلنا هناك طريقين للولايات المتحدة، طريق الاحتواء السياسي اللي حاليا نحن نعيشه، وطريقه اكمال العمليه العسكريه الذي يعني لم، انا لا اقول بدا، ولكن يعني تم خلينا نقول استخدام جزء بسيط منه لضغط ايران لان تحضر مره اخرى الى طاوله المفاوضات بطريقه عقلانيه تقبلها الولايات المتحده حاليا. يعني هذا ما نعيشه في الموضوع هذا. طيب كيف ساعدت الولايات المتحده؟ شو التي تم استخدامه من قبل طبعا الجهد الكبير اللي بذلته دوله قطر ودوله باكستان، يعني لانهم يعلموا عقليه النظام الايراني والمنطقه وهكذا، تم استخدام لغه هي لغه يعني ممكن ان تسوق من قبل الحكومه الايرانيه للشعب الايراني المساند لفكر الثوره ولفكر الحرس الثوري. فاذا لاحظنا يعني هناك اختلاف داخل ايران نفسها ما بين من يتصرف بفكر الحرس الثوري ومن يتصرف بفكر السياسه او بفكر السياسيين الذين يفاوضوا. بناء عليه الرئيس ترامب دائما وابدا يعلق بانه مثلا هناك يعني شيء غريب، يعني هناك من يتكلم معي بطريقه وهناك من يتصرف بطريقه اخرى. فبناء عليه الولايات المتحده على سبيل المثال في تقريركم اللي انتم ذكرتوه قبل اللقاء، يعني 30 مليون برميل في حاله رفع الحصار عن الموانئ الايرانيه. طيب لو حسبناها في يعني سعر النفط وهكذا، يعني ايران يعني خلال شهر واحد ممكن ان تحصل على اكثر من الاموال التي تطالب فيها من الولايات المتحده. احسبها رقميا يعني. ففعليا يعني ما هي المعضله؟ يعني هل المعضله مثلا هو انجاز سياسي؟ انه مثلا ايران تريد مثلا 20 مليار او 15 مليار او 6 مليار كما قالت الولايات المتحده وهكذا، بغض النظر ما هو الرقم يعني. ولكن اذا
0: احيانا قد لا يكون
1: تمت
0: الموضوع
1: التجاره
0: مرتبط
1: بحريه
0: بتفصيله الارقام وهذه الحذافير، ولكن بمدى الجديه وحسن النيه في التطبيق. المذكره وقعت والطرفان كان يقولان التزام مقابل التزام.
1: نعم نعم نعم فبناء عليه يعني احنا كنا قلنا يعني التوافقات بشكل عام مكاسب والتزامات. يعني الالتزام الذي الزمت فيه الولايات المتحده على رقم خمسه مثلا، على اللي هو يعني المعضله الايرانيه، رفعت الحصار، الولايات المتحده رفعت الحصار التجاري عن الموانئ الايرانيه. شغله ثانيه، الكونغرس ووزاره الخزانه الامريكيه رفعت طبعا جزئي، ولكن ليش جزئي؟ لانه مرتبط بالتصرف الايراني، ولكن رفعت العقوبات عن النفط الايراني. يعني هناك تصرف من قبل الولايات المتحده يريح ايران اقتصاديا. المشكله الحاليه التي تعاني منها ايران هي الاقتصاد استاذي، يعني بغض النظر عن المكابره الايرانيه، الموضوع هنا ليس مكابره. يعني جميع منظمات الاقتصاد العالمي تقول انه الاقتصاد الايراني منهار، العمله الايرانيه منهاره. احنا لا نتمنى هذا للشعب الايراني، ولكن التعنت السياسي الايراني من يقود ايران حاليا
0: شكرا،
1: يؤدي الى ضغوطات اقتصاديه على المواطن الايراني.
0: شكرا جزيلا لضيوفنا جميعا، من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، من طهران دكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. ووري جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد عقب مراسم التشييع. وصلت الجنازة التي أمها مصطفى خامنئي نجل المرشد الراحل مساء الخميس، وحضر التشييع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني وكبار المسؤولين، بينما غاب المرشد مجتبى خامنئي عن المراسم لدواع لم يكشف عنها.
2: من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء، عاد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي محمولا على الأكتاف إلى المدينة حيث أبصر النور قبل 87 سنة. مدينة مشهد العاصمة الدينية لإيران، وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلا دينيا ورمزيا في الوعي الجمعي الشيعي. لكن المشهد لم يكن دينيا فحسب، فهتافات المشيعين المطالبة بالثأر تقول إن الرد على اغتيال خامنئي لم يكتمل بعد.
3: نحن نقف خلف المرشد ولا

0: نهدأ حتى ننتقم لمرشدنا الراحل.
1: نحن جينا من لبنان لنوفي حق القائد العظيم اللي أعطانا حريتنا واللي أعطانا حقنا واللي دعمنا واللي أعطانا التحرير وأعطانا النصر بال 2006 وإن شاء الله أعطانا النصر الجاي النصر القادم إن شاء الله.
2: تشييع تزامن مع تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة وترافق مع ضربات استهدفت خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد. تطورات ميدانية لم تمنع الدولة من تنظيم ما تريدها أن تكون أكبر مراسم تشييع في تاريخها الحديث.
3: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مراسم كبرى في ظروف استثنائية. الإبقاء على برنامج التشييع رسالة بأن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل وأن الضربات العسكرية لم تؤثر في تماسك أو حضور النظام.
2: تشييع تم بحضور شعبي وسياسي وعسكري مع غياب لافت للمرشد الجديد مجتبى خامنئي، لا يعرف إن كان سببه اعتبارات أمنية أو صحية.
4: مراسم تشييع حملت في ثناياها رسائل عدة، أهمها أن الاغتيال والحرب لم يمنع إيران من رسم صورة الدولة المستقرة، ومع انتهاء المراسم وتراجع الصورة إلى خلفية المشهد ستكون إيران أمام خيارين، إما التفاوض والتمسك بمذكرة التفاهم أو احتمال عودة الحرب الشاملة. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
5: الآن إلى الزميلة روعة أوجي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس جولة القتال الأخيرة في المنطقة على مسار المفاوضات وتطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش مآلات موجة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بعد سلسلة الضربات الواسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة أمس في ثاني رد على الاستهداف الإيراني لسفن في مضيق هرمز. وقد ردت إيران كالعادة على دول خليجية، وبين التصريحات الأمريكية الإيرانية المضادة كيف يبدو المشهد في المنطقة خلال الساعات الأخيرة؟ وهل تبقى جولة التصعيد العسكرية الحالية تحت سقف مذكرة التفاهم دون مساس بوقف إطلاق النار وبالتالي تكتفي بنقل الضغط إلى مساحة السياسة، أم أن حجم القصف الأمريكي في الداخل الإيراني ونطاقه قد يقود نحو سياق جديد يعيد الضغط الأقصى إلى الواجهة؟ وكيف سيتعامل الوسطاء مع هذا الوضع، خصوصا أن جزءا من المواقف والخطوات الإيرانية كان بذريعة أن ذلك ما تقوله بنود مذكرة التفاهم؟ ولماذا لم تشتغل آليات الاحتواء والاستباق التي حددتها قمة لوسيرن مثل الخط الساخن واللجان المشتركة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، باكستان وقطر. إذن ترافقت موجة التصعيد العسكري مع تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه وجه ضربة قاسية إلى إيران وإن الرد المقبل سيكون دائما بعشرين ضعفا. وشكك ترامب في جدية التزام إيران بإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يثق بأن طهران ستلتزم بأي صفقة في المستقبل. وجدد الرئيس الأمريكي القول إن الضربة الأمريكية جاءت ردا على قصف إيران للسفن، محذرا من أنه إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. في المقابل إيران التي استنكرت تصريحات ترامب ضدها قالت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي خلال اتصال مع قائد الجيش الباكستاني إن الهجمات الأمريكية على إيران انتهاك صريح لبنود مذكرة التفاهم. وأوضح بيان للخارجية الإيرانية أن الوزير عراقجي اعتبر إقرار المسؤولين الأمريكيين بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار السياسات الحربية لواشنطن. من جهتها أعربت باكستان والتي تمثل وسيطا في الأزمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر، معتبرة أن تجدد الصراع ليس في مصلحة أي طرف. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأكدت استعدادها لمواصلة دورها في هذا المجال. أما قطر الدولة الوسيطة أيضا فقد شددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وأشار بيان من وزارة خارجيتها إلى

0: أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام المستدام في المنطقة. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وإقليمية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح الحركة البحرية في مضيق هرمز والتصعيد العسكري الذي ارتفعت ذروته خلال الساعات الأخيرة في المنطقة. ما هي أحدث التطورات الحربية بشأن مضيق هرمز؟ نقرأها مع صهيب العصر على الشاشة التفاعلية.
1: روعة، الآن يمكن القول بأننا إزاء انخفاض ملموس في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ توقيع مذكرة التفاهم. كنا نتحدث عن عشرات سفن، 30 40 45 سفينة، اليوم نتحدث عن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز. لا زلنا نتحدث عن هذه المنطقة التي لا تزال تشغل بال العالم منذ أواخر شهر فبراير عندما اندلعت الحرب. بكل الأحوال إذا ما أعدنا ترتيب المشهد خلال الساعات القليلة الماضية، نتحدث عن الضربات الأمريكية على مواقع عدة في إيران، ولكن هذه الضربات تركزت على المنطقة المحيطة في مضيق هرمز، سواء من ميناء تشابهار ومدينة تشابهار في أقصى جنوب غرب البلاد على الحدود مع باكستان، إلى جاسك وموانئ جاسك، إلى بندر عباسك وسيرك، وهاتان نقطتان أساسيتان سأتي على ذكرهما بالتفصيل، وصولا إلى بوشهر، وبالتالي مساحة واسعة من الاستهدافات. أبرز هذه الاستهدافات كانت في هذه المنطقة، المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، لأننا نتحدث عن المنطقة العملياتية الأهم بالنسبة للإيرانيين للسيطرة على المضيق، والتي يعتقد بأنها كانت منطلق العمليات باتجاه السفن التي تحركت خلال الأيام القليلة الماضية في المسار العماني المحادي للأراضي والموانئ أو السواحل العمانية، والتي اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول اتهمت إيران بأنها ضربت هذه السفن التجارية التي تحركت في هذا المسار. يعتقد عملياتيا بأن مرتكز هذه العمليات كان من سيريك، منطقة سيريك الإيرانية، لذلك تم التركيز عليها في الضربات. هذا في ناحية التنفيذ العملياتي ردا على الهجمات، بمعنى الضرب المواقع العسكرية سواء منصات إطلاق الصواريخ الساحلية أو منصات إطلاق المسيرات أو الرادارات. هناك موقعان مهمان أيضا في محيط مضيق هرمز، نتحدث عن منطقة بندر عباس التي تعرضت لهجمات، بالإضافة لجزيرة أبو موسى. في هاتين المنطقتين يعتقد بأن المواقع المستهدفة، ونحن نتحدث فوق بيان مقر القيادة المركزية الأمريكية عن 90 موقع تم استهدافها أو 90 هدف تم ضربها، هاتان النقطتان وظيفتهما عمليات لوجستية للسيطرة على المضيق، سواء لناحية الرادارات أو لناحية مراقبة السفن وتوجيه الأوامر للسفن، لأن منطقة أبو موسى كانت نقطة الانتظار لأي أحد يريد دخول مضيق هرمز. كان الإيرانيين يجبرون هذه السفن على الانتظار في منطقة جزيرة أبو موسى من أجل أخذ الإذن والتحرك. بكل الأحوال، بعيدا عن كل هذه التفاصيل، بصورة عامة نحن نتحدث عن موجة ضربات هي الأعنف والأوسع في النطاق منذ توقيع مذكرة التفاهم، رغم هذا مقارنة بالضربات التي كانت محدودة والعمليات المحدودة. في الوجه المقابل كانت إيران ردت بضرب في البحرين، في الكويت وفي الأردن.
0: شكرا لك صهيب العصا. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية وسياقاتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في استوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. قبل النقاش مع ضيفنا دكتور محجوب زويري، دعونا نستعرض معا الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب تطورات المشهد البحري في مضيق هرمز. إيران تتمسك بأن مذكرة التفاهم تمنحها حقا في إدارة المضيق، وتشدد على نفوذها في المنطقة، وتؤكد أنه ليس للأطراف الأجنبية الخارجية أي مصلحة في مضيق هرمز، وتحذر من أن أي مغامرات أمريكية أو تدخل في تحديد مسارات الملاحة في مضيق هرمز سيواجه برد حاسم منها. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترامب على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقول إن الخطوات العسكرية التي وصلت إلى العمق الجغرافي الإيراني تهدف لتقويض قدرات إيران على تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز. دكتور محجوب الزويري، ما هي أولوية إيران الآن وما هي أولوية الولايات المتحدة، وهل هي نفسها أوراق القوة على طاولة المفاوضات؟
2: روعة، إيران تريد من هذه المفاوضات أولا تلبية حاجاتها الاقتصادية. الولايات المتحدة معنية بالملاحة، لكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن في تفسير المادة الخامسة وهي المتعلقة بالمضيق. إيران تفهم هذه المادة على النحو التالي: أن المضيق سيكون مفتوح وفق النص، وفق الترتيبات الإيرانية، وإيران مدعوة لذلك، لكن هذا النص فيه إلا فقط المسار الشمالي من المضيق، لا المسار القديم الذي هو بالوسط، ولا المسار العماني ممنوع استعمالهم. ولذلك ما الذي فعلته إيران؟ عندما حاولت عمان أن تمارس سيادتها على المسار عندها، قامت إيران بقصف من حاول المرور هناك. هذه نقطة جوهرية، لأن تفسير الإيراني للمضيق على هذا النحو. الأصل وفق الاتفاق روعة أن المضيق ينبغي أن يكون مفتوحا مع انتهاء اليوم 30، ومعنى مفتوح أي كل مساراته، سواء كان بالجنوب، بالوسط، بالمسار أو المسار الإيراني. إيران تمنع ذلك. الأسوأ من ذلك في التفسير أن إيران تحاول أن تشيطن عملية فتح المسار العماني، وتقول أنه هو بناء على أوامر أمريكية وليس ممارسة للسيادة العمانية، وهذا في حد ذاته أيضا محاولة لفرض تفسيرها على الأطراف كلها وتبرير ما تقوم به من ضرب عسكري، وهذا الذي هو الآن يعقد المشهد بشكل كامل.
0: وبالتالي يعني هذه الورقة التي تريد أن تحتفظ بها إيران وتتمسك بها كأولوية على طاولة المفاوضات، الولايات المتحدة هل تتمسك بتجريد إيران من هذه الورقة أم لها أولويات مختلفة؟
2: أولها نعم، إيران تريد، الولايات المتحدة تريد تجريد إيران من هذه الورقة، بدليل عملية حرية 1 لم تنجح، الحرية 2 لم تنجح. يعني التفسير الإيراني لفتح المسار العماني هو أن الولايات المتحدة تريد ذلك، أو فتح المسار العماني من المصلحة الأمريكية، لأنه يعني بمعنى آخر سحب البساط من المسار الشمالي في المضيق، وبالتالي عبور أكبر قدر من السفن دون إشراف أو اطلاع إيراني، وهذا في حد ذاته بالنسبة لإيران أمر مرفوض. ذلك الولايات المتحدة تجدينها كلما قامت إيران باعتداءات على السفن ترد الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنها تعتقد أن إيران بذلك تمنعها من ممارسة ورقتها في سحب المضيق من يد إيران.
0: بناء على تصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز. السيناريو الأول يتجسد في استمرار الوضع الحالي في مضيق هرمز وبقاء التصعيد العسكري مهيمنا على المشهد، وهو أقرب لحالة اختبار قوة يومي لما تبقى من المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على توقيعها. أما السيناريو الثاني فهو يتمثل في أن تقود الأزمة رغم تصاعدها إلى تفاهمات جديدة تكرسها الوساطة بتحقيق اختراق نوعي في بنود أخرى من مذكرة التفاهم، مما سيؤدي إلى قبول إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط أمام حركة الملاحة. دكتور محجوب الزويري، نقرأ السيناريوهين. بداية السيناريو بقاء الوضع القائم.
2: هذا السيناريو هو الأغلب. لماذا؟ لأن الطرف الإيراني والأمريكي غير معنيين بتغيير الوضع الراهن. وعندما أقول الوضع الراهن معناه إيران تزيل الألغام، تفتح المسارات الثلاث من المضيق، بمعنى آخر يعود المضيق مفتوحا كما كان في 27 فبراير. هل إيران جادة؟ لا يبدو أنها جادة. في الطرف الآخر الولايات المتحدة، هل هي جادة في منح إيران أولا بعض أموالها المحتجزة؟ هل هي جادة في رفع بعض الحظر المفروض على إيران؟ ثم الأمر الثالث، هل هي جادة في ما تقول أنه إيران، تسمي إيران العدوانية، بمعنى آخر التصريحات والهجوم والانتقادات المستمرة؟ هل الولايات المتحدة جادة في كف لسان رئيسها عن الحملات الدعائية ضد إيران؟ إيران تعتقد أنه هذا جزء من شيطنتها وتبرير اعتداءات عليها، وبالتالي هذا في ظني يجعل الخيار هذا أكثر قابلية للاستمرار، لأنه الطرفان لا يثقان في بعضهما، لا يثقان في تقديم تنازلات لبعضهما، والأهم من ذلك لا يرعيان مصالح الآخرين. لا الطرف الأمريكي يراعي مصالح شركائه في المنطقة، ولا إيران معنية بمصالح جيرانها وفق سلوكها، وإلا لا تتصرف بهذا الشكل ولا تتصرف بهذه العدوانية على كل من هم في المنطقة، متجاوزة لفكرة أساسية حق الجوار والشراكات الكبيرة مع الدول. الأمر الثاني الحقيقة روعة هو اللي أعتقد أنه صعب أن يتحقق ربما لسببين أساسيين. الآن فتح المضيق يستدعي من إيران أن تزيل كل الألغام،
0: وهي لا تمتلك القدرات
2: ولا تريد ذلك، لأنها إن كانت تريد ستقبل مساعدة الدول الأخرى. اليوم الجزيرة أخرجت التقرير أن تقول في أنه عدد الألغام بالمضيق تجاوز 6000. لا يمكن دولة واحدة أن تقوم بهذا الأمر، تحتاج إلى مساعدة دولية. إيران تتلقى هذه المساعدة على أنها تدخل ومحاولة سحب الورقة المضيق من يديها. الألمان مستعدون، الفرنسيين مستعدون، البريطانيون مستعدون،
0: حتى البلجيكيين
2: لكنها لا تريد ذلك. لماذا؟ عودة للفكرة الأولى، لا تريد تغيير الوضع الراهن الموجود في المضيق. لماذا؟ لأنها تعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثيق فيها، وقد تعود مرة أخرى لإغلاق المضيق، وبالتالي هل هي بحاجة أن تضع مزيد من الألغام بعد أن ترفع؟ هذا يعني لوجستيا سيكون صعب. لذلك أنا باعتقادي نحن سنسير في هذا السيناريو الأول، استمرار الوضع الراهن. احتمال أن يحدث اختراقات كبيرة باعتقادي قبل نهاية 60 يوم سيكون شبه، لا أقول مستحيل، لكنه تدريجي وبطيء جدا، ما لم يقرر الرئيس الأمريكي وتقرر إيران أنهم يقدموا هذه التنازلات. باعتقادي سنبقى في هذه المنطقة تنازلات بسيطة بطيئة، لكنها لا تحدث اختراقا كبيرا.
0: شكرا لك دكتور محجوب زويد.
2: شكرا.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وفي أحدث التطورات، نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن عاد ما شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. هذا وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وإن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل للاتفاق النووي. من جهتها نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. وأضافت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول، ومؤكدا أن هجمات إيران على السفن البريئة أعمال إرهابية. في إيران، أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. أما في إسرائيل، فقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. ميدانيا، قال حاكم مدينة كونارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، وتأكيد القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، أهلا ومرحبا بك. الوساطة على ما يبدو نجحت في خفض التصعيد، الحديث الآن عن جولة تفاوض مرتقبة على مستوى الفرق الفنية. ما الذي يستمع إليه الرئيس ترامب من التيارات المحيطة به من داخل فريقه؟
4: مرحبا منى. الرئيس ترامب أولا استمع إلى أعضاء مجلس الأمن القومي بعد عصر الخميس، عقد اجتماعا بهؤلاء الأعضاء، أي أنه استمع أولا إلى إدارته وأركان إدارته. وهذا المجلس يضم دائما وزير الحرب ووزير الخارجية، مستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان، ومسؤولين آخرين. هذا الاجتماع بحث هذه التطورات وهذا التصعيد مع إيران والأزمة في مضيق هرمز. كما فهم، لم يصدر بيان من البيت الأبيض، ولكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لأكثر من وسيلة إعلام، خلاصة تصريحات هؤلاء المسؤولين الذين لم يتم تسميتهم بطبيعة الحال كما يحدث في غالب الأحوال، هو أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتفاوض، استمرار التفاوض مع إيران لحل الأزمة وكذلك لمعالجة الإشكال المتعلق بالملف النووي. مسؤول قال إن المفاوضات على المستوى الفني مستمرة ولم تتوقف حتى في ذروة الضربات المتبادلة بين الجانبين، لكن ما يجري من جهود دبلوماسية حاليا من قبل الوسطاء وحلفاء آخرين في المنطقة تهدف إلى أمرين: أولا جدولة المفاوضات الفنية على مستوى أعلى، وثانيا ضمان خفض التصعيد. منى،
3: نعم مراد، أيضا اعتدنا أن مياه مضيق هرمز تؤثر في جيب المواطن الأمريكي، ما انعكاس ما حدث حتى اللحظة على أسعار النفط في الولايات المتحدة؟
4: أثرت كثيرا هذه الاضطرابات وهذه الضربات منذ شن إيران كما تقول واشنطن على هجمات على ثلاث ناقلات نفط وغاز في المضيق. بدأت أسعار النفط في الارتفاع وكذلك بعض الارتباك في أسواق المال. ضاعف من ذلك ما لحق هذه الخطوة من قبل إيران، أولا بقرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات عن النفط الإيراني، هذا أحدث قفزة في الأسعار، ثم لاحقا الضربات الأمريكية على مدى يومين 7 و8 من يوليو والتي طالت أهدافا أوسع 170 هدفا بل وأكثر، هذا أحدث قفزة أخرى أيضا في الأسعار. ثم تصريحات الرئيس ترامب بعد ذلك خلال مشاركته في قمة الناتو والتي قرئ فيها على أن مسار مذكرة التفاهم قد يكون انتهى، قبل أن يصحح بطبيعة الحال طبيعة تصريحات الرئيس ترامب، ومن أن مسار المفاوضات ما يزال قائم، ولكن التأثيرات حدثت الآن. سعر برميل النفط الخام يقترب من 80 بعد أن كان وصل بالنسبة لخام تكساس إلى 68 دولارا للبرميل وتقريبا 72 دولارا لخام برنت. الآن خام برنت يقترب إن لم يكن قد وصل إلى 80 دولارا. أسعار الوقود في الولايات المتحدة في المحطات عاودت للارتفاع بنسبة منخفضة، بضعة سنتات كانت وصلت إلى 3 دولارات والنصف الآن بدأت ترتفع، لكن قد نشهد الآن عدا عكسيا لهذه الأسعار إذا نجحت هذه الجهود الآن الجارية في خفض التصعيد. منى
3: مراد، قد نسيطر على جزيرة خارك يقول الرئيس ترامب إذا احتجنا إلى ذلك، هل هذا ينظر له كهدف حتمي في ظل هذا المشهد من مفاوضات وتصعيد وتصعيد ومفاوضات، وأيضا في ظل التواجد الأمريكي العسكري المستمر في المنطقة؟
4: الرئيس ترامب لطالما لوح سابقا باستهداف جزيرة خارك وكذلك السيطرة على منشآت النفط الإيرانية، وكانت هناك تسريبات تشير إلى خطط فعلية وضعت على طاولته من أجل السيطرة من قبل القوات الأمريكية على هذه الجزيرة وعلى هذه المنشآت، ولذلك يفسر الدفع بنوع معين من القوات الأمريكية خاصة بالإنزال البرمائي. ولكن ينظر دائما إلى تصريحات الرئيس ترامب من أنها تأتي في سياق الضغط، هو يرفع دائما السقف فيما يتعلق بالضغوط التي يمارسها على إيران، ورأيناه يلوح بأن مذكرة التفاهم انتهت، ورأيناه يلوح بضربات أوسع وبعشرين ضعفا لأي هجوم إيراني على الملاحة الدولية في مضيق هرمز. رأينا الكثير من التهديدات وكلها ينظر إليها على أنها في سياق الضغوط، إذ أنه في ذات الوقت يقول إن ما يجري من توتر وضربات متبادلة لن يؤدي في اعتقاده إلى استئناف الحرب الأوسع، وهو يقول أيضا أكثر من مرة من أنه حريص على ألا يغلق مضيق هرمز مرة أخرى وألا يعود العالم إلى احتمالات وسيناريوهات الكساد الاقتصادي الذي شهده العالم في العشرينيات من القرن الماضي. إذن الرئيس ترامب يصعد كورقة تفاوضية، وأحيانا يبدو أن هذا يحقق بعض النتائج على الأقل كما ترى إدارته. منى،
3: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. تزامنا مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة عودة الحظر على النفط الإيراني بعد أن رفعته مع توقيع مذكرة التفاهم. لكن كيف أثر رفع الحظر خلال المدة القصيرة الماضية على صادرات النفط الإيراني؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر تتبعت فيه صادرات النفط الإيراني وخلصت إلى التقرير التالي.
5: تطورات متسارعة يشهدها مضيق هرمز، استهدافات إيرانية لناقلات تعبر المضيق ترد عليها الولايات المتحدة بقصف استهدف عشرات المواقع الإيرانية وتشمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار الساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة لعدد كبير من الزوارق الصغيرة، وفقاً لما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية بالتزامن مع إعلان أمريكي بعودة الحظر على صادرات إيران من النفط الذي رفع الحظر عنه مع توقيع مذكرة التفاهم في 15 من يونيو الماضي. لكن هل استفادت إيران فعلاً من رفع الحصار عن موانئها ورفع الحظر عن نفطها؟ وحدة البيانات في الجزيرة بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري أجرت تحليلاً إحصائياً لحجم الصادرات النفطية الإيرانية، وأظهر التحليل أنه بين رفع الحظر النفطي وإعادته بلغت الصادرات الإيرانية نحو 30 مليون برميل. أظهر التحليل أيضاً أن متوسط الصادرات الإيرانية من النفط في الأشهر التي سبقت الحرب كان نحو 70 مليون برميل شهرياً، انخفض قليلاً في مارس مع بدء العمليات العسكرية إلى نحو 62 مليون برميل، وتراجع أكثر في أبريل نتيجة الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية وبلغ قرابة 53 مليون برميل. لكن أثر الحصار الأمريكي ظهر في مايو بانخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متدنية بلغت نحو 16 مليون برميل. أما في النصف الأول من يونيو فبلغت حوالي 7 ملايين برميل فقط.
3: والآن إلى النقاش من واشنطن ينضم إلينا بول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية من طهران دكتور حسين روفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد بول ديفيز، أبدأ معك فيما يتعلق بالتأويل الانتقائي لمذكرة التفاهم، ألا تحتاج إلى الجلوس مرة أخرى برأيك على طاولة التفاوض وتضمين الممر الجنوبي في هرمز بشكل واضح في البند الخامس؟
6: أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. لا أدري إن أين ستذهب هذه المفاوضات، خاصة وأن هنالك تصعيد واضح ويبدو أن إيران ليس لها أنية للفتح الكامل لمضيق هرمز وعودة حرية الملاحة، ولا توجد أي مبرر لذلك. هذه مياه دولية وحرية الملاحة هو حق للسفن البريئة العابرة. يجب أن نناقش أمرا آخر، هو مسألة سبب استهداف السفن في الجانب العماني من المضيق، وهذا هو الإشكال. مثلما قلت يجب أن يكون المضيق مفتوحا وأن تتوقف إيران عن استهداف السفن وناقلات النفط.
3: نعم، حتى يتم ذلك سيد بول، السؤال كان بأن يعني يتفق كثيرون بأن الأمر يكمن في كل موضوع التأويل والتفسير للبنود في مذكرة التفاهم، وبما أن هرمز مدخل للحل ربما لهذه المذكرة، فالسؤال لماذا لا يكون هنالك جلوس على الطاولة، طاولة التفاوض، في ظل هذه الدعوة من الوسطاء وإعادة صياغة هذا البند الخامس، وأن تضمن الولايات المتحدة بالاتفاق مع إيران هذا الممر الجنوبي الذي تريد للسفن أن تعبر منه لماذا يجب أن يكون هنالك إجبار بالنار كي تعبر السفن من هذا الممر؟ لماذا لا يتم الاتفاق عليه ويكون هنالك تأويل واحد للبند؟
6: حسنا، هنا هو الإشكال. لماذا هنالك تأويلات مختلفة؟ أعتقد بأن نص البند

0: هي مسألة تأويل، وأنه هو كنه الإشكال، طالما أن الأمر واضح. إن لم يوافق الحرس الثوري على هذه المذكرة فلماذا وقعت أصلا؟ لا يوجد ما يتم تفسيره أو تأويله. البند الخامس يدعو إلى الفتح الكامل لمضيق هرمز، وإيران تقول بأنها ستحدد المسارات في المضيق وأنها هي من تدير المضيق، وهو مخالف لهذا البند، خاصة فيما يتعلق بالجانب العماني. وعمان تريد كذلك أن تكون لها حرة، ربما عليهم العودة والنقاش بهذا الشأن، ولكن مع الأشخاص المناسبين.
1: نعم دكتور حسين ريفيوران، سأعود معك للحديث عن هرمز، لكن اسمح لي أن أتجه إلى موضوع آخر. اليوم الجمعة وبعد أن دفن المرشد الراحل علي خامنائي، تبدأ إيران فصلا جديدا مع المرشد الجديد، فصل جديد في من تاريخ الجمهورية الإسلامية، لكن مع مرشد لم يظهر حتى هذه اللحظة لا في التشييع ولا في الدفن. من أما الناس في جنازة المرشد كان ابنه الثاني مصطفى، على ما أعتقد مصطفى خامنائي. فما هي الإجابة التي تعطى داخليا عندما يسأل الناس أين المرشد؟ أين قائدهم الجديد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني تصريحات المسؤولين الأمريكيين في موضوع يعني اغتيال القيادة السياسية في إيران والوضع الأمني هو الذي لا يسمح له بالظهور. يعني ثلاثة من الأولاد المرشد الراحل كانوا موجودون، إلا أنه مجتبى خامنئي، والسبب هو يعود إلى الظرف الأمني. يعني رأينا الرئيس ترامب يعني ماذا قال في تركيا في اجتماع الناتو، أنه كان يفكر في ضرب حتى المشيعين، ولكن إذا قام بقتلهم جميعاً أنه مع من سيتفاوض. يعني هذا الكلام وهذا التهديد الأجوف الذي استعملته أمريكا هو يجعل إيران في وضع أمني خاص، أو أن بعض المصادر الأمريكية التي قالت أن تشييع المرشد الراحل في طهران أعطت معلومات ثمينة عن بعض القيادات العسكرية والسياسية التي رصدت من خلال الأقمار الاصطناعية. يعني هذا
1: على الرغم من أن هذه القيادات ثقلها لا يضاهي لربما ثقل المرشد في إيران، إلا أنها قيادات وازنة. يعني عندما نتحدث عن مثلا قائد الحرس الثوري، قائد فيلق القدس، قائد مقر خاتم الأنبياء، هذه كلها يعني فعليا يعني أماكن وازنة في الحكم الإيراني، وفي حال تم تتبعها واغتيالها قد تحدث فرقا داخل القيادة الإيرانية. لماذا يعني هؤلاء ظهروا فعليا ولم يظهر المرشد في تشييع والده؟
2: يعني بالنهاية هناك اغتيال لمرشد حدث أنه قبل يعني عدة أشهر، وهذا ما يجعل يعني الاحتياطات الأمنية كبيرة جدا. هناك من التقوا به، سواء كان رئيس الجمهورية أو القيادات العسكرية أو وزير الخارجية، وعندما يعني عادوا أعلنوا في مؤتمرات صحفية وجهة نظره أو ملاحظاته حول المسائل المختلفة. ولكن هذا التشكيك الذي يطرحه البعض وكأن المرشد هل هو موجود أو غير موجود، لا أتصور
1: لا أنه يطرح هذا التشكيك من هذه النقطة، لكن يعني يطرح فقط السؤال أين المرشد نظرا لأن عهدا جديدا قد بدأ. لكن اسمح لي أيضا دكتور حسين أن أسألك فيما يتعلق بكل موضوع الفصل الجديد هذا الذي يبدأ، وما هو المتوقع من شكل ومضمون الجمهورية الإسلامية؟ هل سيشعر المواطن الإيراني لربما برأيك بعد أشهر أن هنالك شيء ما تغير؟ هل تعتقد ذلك؟

0: عليك.
1: يعني في تصوري أن المظاهرات المليونية التي خرجت في التشييع سواء كان في طهران أو في قم أو في مشهد، يعني هي تعكس أن هناك التزام بالنهج المرشد الراحل الشهيد، وهناك استمرارية للنظام في هذا الإطار. لا يمكن أن نقول أن فصلا انتهى وفصلا قد يبدأ، لا، هناك استمرارية في هذا النظام وفي القيادة السياسية أيضا باعتبار أنه هو ابن المرشد السابق. من هنا أتصور أن النظام السياسي في إيران سيستمر على ذات النهج السابق. طبيعي، لكل شخص له لمسة ويؤثر بشكل مختلف عن الآخر، ولكن الإطار العام هو ذاته.
0: دكتور حسن البراري، كيف تنظر إلى ذلك في ظل إقليم يتشكل ويتغير في السنوات الأخيرة تحديدا بعد 7 أكتوبر؟ هل من شأنه برأيك أن يفرض على إيران أن تتغير في سياستها الخارجية على الأقل نظرا لهذا الحال، أم ترى بأن إيران ستكون على موقفها، على الموقف السابق من كل هذا؟
2: بكل تأكيد منى، يعني التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة وبخاصة التغيير في سوريا، تراجع محور المقاومة بشكل عام في هذه المنطقة، هذا يعني يفرض أسئلة مختلفة على النخب الحاكمة في إيران. هل يمكن لهم الاستمرار بنفس الأدوات؟ لأن الأدوات أيضا تغيرت، ناهيك عن حقيقة أن أولويات حلفاء إيران التقليديين أيضا يعني شابها بعض التغيير. سوريا لم تعد حليفة، النظام في سوريا لم يعد حليفا لطهران، فبالتالي على إيران أن تعيد النظر في الطريقة التي تتعامل معها في الإقليم. هناك أيضا في العراق تغيرات يمكن أن تلقي بظلالها على العلاقة الثنائية مع طهران. فبالتالي أنا بتقديري أن التغير في النظام، يعني لم يتغير النظام الإيراني لكن حدث تغير في النظام، وربما هذا سينعكس على سلوك النظام. بالتالي هذا السلوك إيران في آخر عقدين كان مخيفا لدول الجوار. في سوريا كنا نعرف ماذا قام النظام الإيراني، الميليشيات الإيرانية في اليمن، في لبنان. هذا النظام له سلوك أحدث فزعا في هذه المنطقة، وهذه المنطقة بالمناسبة تنظر إلى إيران لإقامة علاقات حسن الجوار. فبالتالي كما يقال بالإنجليزي it takes two to tango، يعني يد واحدة لا تصفق. على إيران أن تعيد النظر، أنا بتقديري ستعيد النظر، لأنه أيضا هذه الحرب وإن خرجت إيران بسردية النصر إلا أن التغيرات داخل المجتمع الإيراني يسأل السؤال الصعب، أنه ماذا استفادت إيران من هذه المقاربة؟ المقاربة المبنية على يعني الحروب، التوسع، العدائية أيضا تجاه الإقليم. هذه أسئلة يعني سيطرحها المواطن الإيراني، لأنه تعرفي منى أنت قبل حتى اندلاع الحرب في 28 فبراير كان هناك مظاهرات واحتجاجات في إيران، والسؤال كان سؤالا اقتصاديا. الآن الموضوع الاقتصادي أيضا تفاقم في إيران نتيجة لهذه الحرب، خسارة 270 مليار لإعادة الإعمار، وإيران الآن في وضع سيء اقتصاديا. كيف تجيب النخب على هذا السؤال؟ هذا السؤال سيطرحه. أنا بتقديري أن النظام في إيران الجديد سيتجه للداخل من أجل إعادة البناء اقتصاديا وسياسيا.
0: تيد بول ديفيس، عقلانيون ومختلفون، وصف الرئيس ترامب القيادة الإيرانية الجديدة في أكثر من مناسبة. الآن ضيفنا من طهران يتحدث، وأيضا يعني العديد من المحللين والسياسيين أيضا يتحدثون بأن لا يمكن القول أن هنالك فصلا جديدا ينتهي وآخر يبدأ في إيران، وأنه على ذات النهج السابق ستسير الأمور. كيف تسمع الولايات المتحدة ذلك؟ بأي أذن؟
3: حسنا، دونالد ترامب يحاول التفاوض بحسن نية مع النظام الجديد في طهران، وتحدث مع رموز لهؤلاء عبر الوسطى. هذه رؤية دونالد ترامب، ويحاول كذلك أن يرى ربما الجانب الأفضل من هؤلاء الذين يسيطرون على الحكم في إيران، وإيران للأسف هي التي لا تتأقلم مع ما يحصل ومع هذه الفرصة للتفاوض مع ترامب، مما يتسبب كذلك في امتعاض الجيران في المنطقة بما في ذلك لبنان وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكل هذه الدول التي تدعو إيران لقلب الصفحة وفتح صفحة جديدة والذهاب إلى الحلول الدبلوماسية. أعتقد بأن الرئيس ترامب في كل مرة يحاول الوصول إلى حل دبلوماسي يفاجأ بالقصف على الدول المجاورة وكذلك لاستهداف السفن، مما جعله يشعر بالإحباط. لذلك قال بأن مذكرة التفاهم انتهت، ووصفهم بالجنون وأنهم لا يتفاوضون بحسن نية. أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يزال يصر على التفاوض ولكنه لا يرى أي بادرة من قبل النظام الإيراني.
0: دكتور حسين ريفيوران، تحدثت عن الحشود في الشارع التي كانت قد شيعت المرشد الراحل علي خامنائي، وقلت بما معناه أن كما لو أن ذلك تصويتا على نهج المرشد الراحل ويوحي بما سيستمر به الوضع في عهد المرشد الجديد، لكن إلى أي مدى بالفعل توحي هذه الحشود بتمسكها بنهج المرشد السابق ورغبتها باستمرار ذات النهج في العهد الجديد، أم يراد لها ذلك في ظل مجتمع متنوع، مجتمع فيه معارضة كان قبل الحرب كما ذكر دكتور حسن البراري، هنالك مظاهرات فيما يتعلق بكل موضوع الاقتصاد، هنالك من يؤيد الذهاب إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب وإنهاء هذه الأزمة في البلاد، هل يراد لهذه الحشود أن تبدد الشكوك حول شعبية النظام؟
1: يعني اولا الحضور الـ كما قلت المليوني، يعني التقديرات تشير الى 40 مليون في التشيع الذي جرى خلال المدن الثلاث ايران وطهران وقم ومشهد، غير العراق الذي اعلن مكتب رئيس الوزراء ان ما يقارب 10 مليون شاركوا في هذا التشيع، وهذا كله هو شيء غير مسبوق في كل هذا العالم. أنه هذه الحشود، يعني لا أتصور أن البعض الذي يطرح يعني مسائل أن هؤلاء مكرهون جاءوا، هذا الكلام طبيعي غير صحيح 100%. أنه هذا التعاطف وهذا يعني الدعم هو يعطي للنظام رصيد. طبيعي أن النظام يتعامل ضمن إطار وبيئة مختلفة الآن، يعني البيئة الآن البيئة السياسية هي مختلفة عما كانت عليه سابقا، وهو يتعامل ضمن إطار آلية منطقية مع هذه البيئة سواء كانت الداخلية أو الخارجية. الاحتجاجات التي كانت موجودة هي احتجاجات مطلبية وطبيعية، ولكن يجب أن لا ننسى أن جزء ممن ركب موجة الاحتجاجات كما قال الرئيس ترامب وقدم أسلحة وأرسل إرهابيين للقيام بقتل القوى الأمنية والملفت في الاحتجاجات التي سبقت الحرب أن قتل القوى الأمنية هو ضعفي المدنيين الذين قتلوا، وهذا يعكس أن الاستهداف كيف كان وضمن أي إطار. من هنا الاحتجاجات يجب أن نفهمها أنه مسائل مطلوبة وهي صحيحة، وفي تصوري أن الحكومة يجب أن تجد لها حلا، ولكن التدخل الخارجي في الشأن الداخلي وركوب موجات الاحتجاج هو الذي يجعل الموضوع أمني أكثر منه مطلبي. وفي هذا الإطار هناك لبس يعني خارج إيران هذا الموضوع غير واضح لهم، في حين أنه هو جزء من الواقع السياسي في إيران. على أي حال أنا أتصور أن الحكومة تتعامل بشكل يعني جدي مع المطالب الاجتماعية. بالنهاية هذا النظام هو وليد الشعب، وإذا تجاهل الشعب يعني لا قيمة له ولا يمكن التعويل عليه. من هنا النظام يشعر بمسؤولية تجاه الشعب، وأتصور أن المسؤولية الآن قد تكون أكبر مما كان سابقا.
0: نعم، المسؤولية أكبر دكتور حسن البراري، يعني ثلاث جولات مفاوضات في إسلام أباد وسويسرا والدوحة، وعدد أكبر بكثير من جولات التصعيد تخللت هذه الجولات للتفاوض. هل برأيك نحن أمام صيغة تفاوض سيتخللها دائما على ما يبدو، يعني ضربات تتسع وتتقلص حسب الحدث؟ هل هذا هو النسق الجديد الذي ستسير عليه الأمور؟
2: لا، ليس بالضرورة منى، لكن لغاية الآن نحن في صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول تفسير البنود، فبالتالي ما يجري الآن هو التفاوض بالنار، هو محاولة تحسين الموقف التفاوضي، حتى عندما تجتمع الأطراف خاصة الفرق الفنية لمناقشة الملفات العالقة، كل طرف يريد أن يبدأ النقاش من موقع المنتصر أو من يمتلك الأوراق. من هنا الصراع السياسي على مضيق هرمز هو مرتبط بالدرجة الأولى بالمفاوضات القادمة، وهي المفاوضات الصعبة، وخاصة عندما نتحدث عن الموضوع النووي، والكل يلعب على عامل الوقت، يعني في وقت في حين أن إيران تريد أن تلهي الولايات المتحدة الأمريكية حتى تصل الانتخابات وتمارس الضغط على ترامب. ترامب أيضا يلعب على عامل الوقت على اعتبار أن الضنك الاقتصادي داخل إيران، أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها، يعني الاحتجاجات قبل 28 فبراير هي نتيجة هذه العقوبات. وهنا ربما في إيران، أنا سمعت من إيرانيين أيضا أن في جزء من هذه المحتجين، وأنا لا أتحدث عن الذين يصفهم السيد حسين بأنهم يتعاونون مع الخارج، أنا أتحدث عن إيرانيين وطنيين يحملون النظام مسؤولية هذه الضنك الاقتصادي، لأن سلوكه وتعامله مع الإقليم هو الذي جلب العقوبات. يعني المسألة معقدة داخل إيران، لا يوجد صوت واحد كما يحاول المتحدثون الرسميون أو حتى الإعلاميون الإيرانيون أن يقنعون. المجتمع الإيراني مجتمع متعدد، ليس أحادية التكوين، وبالتالي لا يمكن القول بأنه يتفق مع السردية التي نسمعها. وأنا أتفق مع الدكتور حسين بأنه تشيع المرشد بهذا العدد هو دليل على استفتاء على النظام، لكن النظام يجب أن يغير سلوكه حتى يستطيع أن ينتزع التنازلات الحقيقية التي تعود بالنفع على الشعب الإيراني. من هنا المفاوضات أنا بتقديري هي الآلية التي يجب أن تقاربها الدولة الإيرانية أو النظام الإيراني بحسن نية حتى يتم التوصل إلى اتفاق. نحن نفهم جيدا المخاوف الإيرانية وهم محقين في ذلك. هناك في برنامج إسرائيلي، في مطالب إسرائيلية تأتي على لسان ترامب، لا أحد يقول بأن على إيران أن تستجيب لها، لكن أيضا هناك ضرورة للتعامل مع الواقع. الآن الواقع الجيوسياسي أيضا تغير، هناك في دول في الإقليم باتت تنظر إلى إيران بنوع من التوجس. لذلك أنا مرة ثانية أعود لما تحدثت فيه منى ببداية الحلقة اليوم عندما تحدثت عن التفسير الانتقائي. أيضا هناك في خطاب انتقائي، يعني من ناحية إيران تريد أن ترسل خطاب ودي تجاه هذه المنطقة، لكن أيضا من ناحية أخرى إيران تقوم باستفزازات في هذه المنطقة. وأنا من موقع المحب لإيران والله أقول أنه يجب على إيران أن تستمر بهذه المفاوضات من أجل أن ترفع العقوبات، ويجب أن تقيم علاقة جيدة مع دول الجيران، لأن الدول العربية أيضا وخاصة دول الخليج تريد حسن الجوار، ليس من موقع الضعف أو من موقع من يستجدي، لكن من موقع من يريد أن يبني إطارا في هذه المنطقة يقوم على الازدهار والتقدم والتنوع والاحترام وحسن الجوار.
0: هذه نقطة جدا هامة، لكن بما أنك ذكرت إسرائيل دعني أذهب إلى سيد بول ديفيس وأسأل عن بنيامين نتنياهو. كان هنالك محادثة بينه وبين الرئيس ترامب، جرى ما نستطيع توصيفه لربما بالتحديث الذي كان الرئيس ترامب قد أعطاه لبنيامين نتنياهو حول المعلومات ومعلومات الضربة الأخيرة لربما لطهران. بنيامين نتنياهو من المفترض أن يأتي إلى واشنطن في الأيام المقبلة، برأيك سيد بول ديفيس ما المتوقع من هذه الزيارة من قبل الولايات المتحدة؟
3: أعتقد بأن عندما يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس ترامب سيكون هنالك حوار جدي فيما يتعلق بالوضع برمته في الشرق الأوسط، وأعتقد بأن الجانبان سيتحدثان بخصوص المسألة الإيرانية، وربما الرئيس سيضغط على نتنياهو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة تريد أن تكون إسرائيل جزءا من الحل وليس من المشكلة. إذا ما كانت تريد أن تبقى شريكا للولايات المتحدة، أعتقد بأنها كذلك إسرائيل ستطرح بعض الأسئلة.
0: ما الذي عليها أن تفعل كي تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة وكي تبقى شريكا للولايات المتحدة سيد بول برأيك؟
3: أعتقد بأن عليها أساسا أن تراجع سياستها وأن تفهم بأن إيران لا تزال في المنطقة وأنه يجب التعامل معها بأكثر حكمة فيما يتعلق بالمسألة اللبنانية. هنالك وضع سيء جدا في لبنان، وأعتقد بأن إسرائيل والحكومة اللبنانية كان يتجهان في الطريق الصحيح، ولكن هنالك تعطل وهنالك عقبات لهذه المفاوضات. ربما السبب الأكبر هو مسألة نزع سلاح حزب الله والعودة إلى تحسين العلاقات، وكذلك فرض السيطرة على لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يكون جزءا من الحل. أعتقد بأنه يجب العودة للتفاوض في بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وأعتقد بأن ذلك سيسهل المسار الثاني من الاتفاق بين طهران وبين واشنطن كذلك، وأن يتم مراجعة مسألة وجود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أو في المنطقة الشمالية لإسرائيل.
0: دكتور حسين ريفيوران، سأعود لنقطة تحدث عنها دكتور حسن البراري فيما يتعلق في هذه التكتلات التي تنشأ في المنطقة، ونحن نتواجد في إقليم تتحدث فيه إسرائيل عن إسرائيل الكبرى. كيف تنظر طهران للعلاقة مع جيرانها؟ كيف تعرف حسن الجوار وهي تقوم بقصفهم ولا تراعي مصالحهم في مضيق هرمز؟
1: يعني في تصوري أولا ظروف الحرب هي ظاهرة استثنائية، ولكن الظرف الأساسي هو طبيعي أن يكون هناك حسن جوار بين إيران وبين المنطقة، و يعني منذ ما يقارب العقد يعني الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الإيرانية والانفتاح على الجوار الجغرافي. ولا أتصور أننا يعني يجب أن نعمم أنه ظروف الحرب على ظروف ما بعد الحرب. يعني حتى في نقاش أن بعد الحرب يجب أن يكون هناك اجتماعات مصارحة ونقلة في العلاقات بين إيران وبين دول المنطقة وخاصة العربية منها. أتصور أن هذا واضح، حتى يعني السيد عراقشي أعلن ذلك لأكثر من مرة، أن هناك استحقاقات يجب أن تحدث بعد يعني انتهاء الحرب خاصة على المستوى الخليجي. ولكن في تصوري أن إيجاد آليات جديدة بين إيران وبين دول المنطقة هي ضرورية، وأتصور أن بعض الدول اللي تمتلك يعني خطط حتى لهذا الموضوع. يعني ما رأيت مقال من السيد بدر المساعيدي وزير الخارجية العماني في الأكونوميست، يعني يشرح هذا الموضوع والآليات التي يجب أن تكون قائمة بين إيران وبين الدول العربية لرفع كل سوء الفهم القائم بين كل هذه الدول، وأن تبدأ مرحلة من التعاون والتكامل بدل التنافس والتصارع.
0: دكتور حسن البراري، برأيك ما الذي يحول دون الوصول إلى علاقة فيها تعاون وتكامل كما يقول دكتور حسين ريفيوران بين إيران والدول الخليجية أو على ضفتي الخليج؟
2: يعني بكل أمانة السلوك الإيراني هو سلوك يثير التوجس في لدى الدول العربية. إيران تدخلت في الربيع العربي في سوريا، ساهمت في قتل أطفال سوريا، ساهمت في تطهير عرقي في سوريا. إيران أيضا في بداية الثورة رفعت شعار تصدير الثورة. في هناك خلايا أيضا مرتبطة بإيران كانت في العبدلي في الكويت. يعني هناك السلوك الإيراني وأثار مشاكل أمنية لهذه الدول. وإيران تنطلق من نظرية أم القرى التي تقول بأن إيران يجب أن يكون لها مجال حيوي، هذا في التنظير. لكن إذا إيران مستعدة لمراجعة سلوكها مع الدول، أنا أعتقد الدول العربية هي تريد من إيران. يعني إيران دولة ضرورية جدا، دولة لها تاريخ عريق ولها هي حضارة بكل تأكيد، والعلاقة مع الإيرانيين هي علاقة في الدم أيضا، في الدين مهمة جدا. لكن حتى لا يكون هناك انقسام السني والشيعي أيضا، حتى يكون المنطقة منطقة موحدة، يكون نموذج التقدم والازدهار والتعاون هو المطلوب وليس التنافس. يعني فبالتالي كثير من الأمور أعتقد ملقاة على عاتق إيران. هذا لا يعني أن الدول الأخرى الدول العربية ليس لديها أخطاء، فبالتالي ربما بعد الحرب يجب أن يكون هناك حوار شفاف وحوار استراتيجي وحوار أيضا مجتمع بمعنى على مستوى المثقفين، سواء حوارات رسمية أو غير رسمية، من أجل التوصل إلى يعني منطقة مشتركة، أرضية مشتركة للعيش المشترك. يعني إيران دولة مهمة كما الدول العربية أيضا دولة مهمة، لكن الموضوع الأمني يجب على إيران أن تفهم بأن حدودها هي حدود إيران وليست دول أخرى.
0: جزيل الشكر لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وشكر أيضا موصول للدكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وشكرا أيضا للسيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية في واشنطن. شكرا لكم جميعا. وري جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد عقب مراسم التشييع وصلاة الجنازة التي أمها مصطفى خامنئي نجل المرشد الراحل مساء الخميس. وحضر التشييع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي وكبار المسؤولين، بينما غاب المرشد مجتبى خامنئي عن المراسم لدواع لم تكشف عنها.
4: من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء، عاد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي محمولا على الأكتاف إلى المدينة حيث أبصر النور قبل 87 سنة. مدينة مشهد العاصمة الدينية لإيران، وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلا دينيا ورمزيا في الوعي الجمعي الشيعي. لكن المشهد لم يكن دينيا فحسب، فهتافات المشيعين المطالبة بالثأر تقول إن الرد على اغتيال خامنئي لم يكتمل بعد.
5: نحن نقف خلف المرشد ولن نهدأ حتى ننتقم لمرشدنا الراحل.
6: نحن جينا من لبنان لنوفي حق القائد العظيم اللي اعطانا حريتنا واللي اعطانا حقنا واللي دعمنا واللي اعطانا التحرير واعطانا النصر بال 2006، وان شاء الله اعطانا النصر الجاي، النصر القادم ان شاء الله.
4: تشييع تزامن مع تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة، وترافق مع ضربات استهدفت خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد. تطورات ميدانية لم تمنع الدولة من تنظيم ما تريدها أن تكون، أكبر مراسم التشييع في تاريخها الحديث.
7: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مراسم كبرى في ظروف استثنائية. الإبقاء على برنامج التشييع رسالة بأن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل وأن الضربات العسكرية لم تؤثر في تماسك أو حضور النظام.
4: تشييع تم بحضور شعبي وسياسي وعسكري مع غياب لافت للمرشد الجديد مجتبى خامنئي، لا يعرف إن كان سببه اعتبارات أمنية أو صحية.
8: مراسم تشييع حملت في ثناياها رسائل عدة، أهمها أن الاغتيال والحرب لم يمنع إيران من رسم صورة الدولة المستقرة، ومع انتهاء المراسم وتراجع الصورة إلى خلفية المشهد ستكون إيران أمام خيارين، إما التفاوض والتمسك بمذكرة التفاهم أو احتمال عودة الحرب الشاملة. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
0: الآن إلى الزميلة روعة أوجي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس جولة القتال الأخيرة في المنطقة على مسار المفاوضات وتطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات.
9: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش مآلات موجة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بعد سلسلة الضربات الواسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة أمس في ثاني رد على الاستهداف الإيراني لسفن في مضيق هرمز، وقد ردت إيران كالعادة على دول خليجية. وبين التصريحات الأمريكية الإيرانية المضادة، كيف يبدو المشهد في المنطقة خلال الساعات الأخيرة؟ وهل تبقى جولة التصعيد العسكرية الحالية تحت سقف مذكرة التفاهم دون مساس بوقف إطلاق النار، وبالتالي تكتفي بنقل الضغط إلى مساحة السياسة، أم أن حجم القصف الأمريكي في الداخل الإيراني ونطاقه قد يقود نحو سياق جديد يعيد الضغط الأقصى إلى الواجهة؟ وكيف سيتعامل الوسطاء مع هذا الوضع، خصوصا أن جزءا من المواقف والخطوات الإيرانية كان بذريعة أن ذلك ما تقوله بنود مذكرة التفاهم؟ ولماذا لم تشتغل آليات الاحتواء والاستباق التي حددتها قمة لوسيرن مثل الخط الساخن واللجان المشتركة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، باكستان وقطر. إذن ترافقت موجة التصعيد العسكري مع تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه وجه ضربة قاسية إلى إيران، وإن الرد المقبل سيكون دائما بعشرين ضعفا. وشكك ترامب في جدية التزام إيران بإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يثق بأن طهران ستلتزم بأي صفقة في المستقبل. وجدد الرئيس الأمريكي القول إن الضربة الأمريكية جاءت ردا على قصف إيران للسفن، محذرا من أنه إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. في المقابل، إيران التي استنكرت تصريحات ترامب ضدها قالت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي خلال اتصال مع قائد الجيش الباكستاني إن الهجمات الأمريكية على إيران انتهاك صريح لبنود مذكرة التفاهم. وأوضح بيان للخارجية الإيرانية أن الوزير عراقجي اعتبر إقرار المسؤولين الأمريكيين بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليلا على استمرار السياسات الحربية لواشنطن. من جهتها، أعربت باكستان والتي تمثل وسيطا في الأزمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر، معتبرة أن تجدد الصراع ليس في مصلحة أي طرف. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأكدت استعدادها لمواصلة دورها في هذا المجال. أما قطر، الدولة الوسيطة أيضا، فقد شددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وأشار بيان من وزارة خارجيتها إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام المستدام في المنطقة. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وإقليمية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح الحركة البحرية في مضيق هرمز والتصعيد العسكري الذي ارتفعت ذروته خلال الساعات الأخيرة في المنطقة. ما هي أحدث التطورات الحربية بشأن مضيق هرمز؟ نقرأها مع صهيب العسل على الشاشة التفاعلية.
10: روعة، الآن يمكن القول بأننا إذا انخفاض ملموس في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ توقيع مذكرة التفاهم، كنا نتحدث عن عشرات سفن، 30، 40، 45 سفينة، اليوم نتحدث عن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز. لازلنا نتحدث عن هذه المنطقة التي لا تزال تشغل بال العالم منذ أواخر شهر فبراير عندما اندلعت الحرب. بكل الأحوال إذا ما أعدنا ترتيب المشهد خلال الساعات القليلة الماضية، نتحدث عن الضربات الأمريكية على مواقع عدة في إيران، ولكن هذه الضربات تركزت على المنطقة المحيطة في مضيق هرمز، سواء من ميناء تشابهار ومدينة تشابهار في أقصى جنوب غرب البلاد على الحدود مع باكستان، إلى جاسك وموانئ جاسك، إلى بندر عباسك وسيرك، وهاتان النقطتان أساسيتان سأتي على ذكرهما بالتفصيل، وصولا إلى بوشهر، وبالتالي مساحة واسعة من الاستهدافات. أبرز هذه الاستهدافات كانت في هذه المنطقة، المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، لأننا نتحدث عن المنطقة العملياتية الأهم بالنسبة للإيرانيين للسيطرة على المضيق، والتي يعتقد بأنها كانت منطلق العمليات باتجاه السفن التي تحركت خلال الأيام القليلة الماضية في المسار العماني المحادي للأراضي والموانئ أو السواحل العمانية، والتي اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول اتهمت إيران بأنها ضربت هذه السفن التجارية التي تحركت في هذا المسار. يعتقد عملياتيا بأن مرتكز هذه العمليات كان من سيريك، منطقة سيريك الإيرانية، لذلك تم التركيز عليها في الضربات. هذا في ناحية التنفيذ العملياتي ردا على الهجمات، بمعنى الضرب المواقع العسكرية سواء منصات إطلاق الصواريخ الساحلية أو منصات إطلاق المسيرات أو الرادارات. هناك موقعان مهمان أيضا في محيط مضيق هرمز، نتحدث عن منطقة بندر عباس التي تعرضت لهجمات، بالإضافة لجزيرة أبو موسى. في هاتين المنطقتين يعتقد بأن المواقع المستهدفة، ونحن نتحدث فوق بيان مقر القيادة المركزية الأمريكية عن 90 موقع تم استهدافها أو 90 هدف تم ضربها، هاتان النقطتان وظيفتهما عمليات لوجستية للسيطرة على المضيق، سواء لناحية الرادارات أو لناحية مراقبة السفن وتوجيه الأوامر للسفن، لأن منطقة أبو موسى كانت نقطة الانتظار لأي أحد يريد دخول مضيق هرمز. كان الإيرانيين يجبرون هذه السفن على الانتظار في منطقة جزيرة أبو موسى من أجل أخذ الإذن والتحرك. بكل الأحوال بعيدا عن كل هذه التفاصيل، بصورة عامة نحن نتحدث عن موجة ضربات هي الأعنف والأوسع في النطاق منذ توقيع مذكرة التفاهم، رغم هذا مقارنة بالضربات التي كانت محدودة والعمليات المحدودة. في الوجه المقابل كانت إيران ردت بضرب في البحرين، في الكويت وفي الأردن.
9: شكرا لك صهيب العصا. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية وسياقاتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في استوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. قبل النقاش مع ضيفنا دكتور محجوب زويري، دعونا نستعرض معا الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب تطورات المشهد البحري في مضيق هرمز. إيران تتمسك بأن مذكرة التفاهم تمنحها حقا في إدارة المضيق، وتشدد على نفوذها في المنطقة، وتؤكد أنه ليس للأطراف الأجنبية الخارجية أي مصلحة في مضيق هرمز، وتحذر من أن أي مغامرات أمريكية أو تدخل في تحديد مسارات الملاحة في مضيق هرمز سيواجه برد حاسم منها. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترامب على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقول إن الخطوات العسكرية التي وصلت إلى العمق الجغرافي الإيراني تهدف لتقويض قدرات إيران على تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز. دكتور محجوب الزويري، ما هي أولوية إيران الآن وما هي أولوية الولايات المتحدة، وهل هي نفسها أوراق القوة على طاولة المفاوضات؟
11: روعة، إيران تريد من هذه المفاوضات أولا تلبية حاجاتها الاقتصادية. الولايات المتحدة معنية بالملاحة، لكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن في تفسير المادة الخامسة وهي المتعلقة بالمضيق. إيران تفهم هذه المادة على النحو التالي، أن المضيق سيكون مفتوح وفق النص وفق الترتيبات الإيرانية، وإيران مدعوة لذلك، لكن هذا النص فيه إلا فقط المسار الشمالي من المضيق، لا المسار القديم الذي هو بالوسط ولا المسار العماني ممنوع استعمالهم. ولذلك ما الذي فعلته إيران؟ عندما حاولت عمان أن تمارس سيادتها على المسار عندها، قامت إيران بقصف من حاول المرور هناك. هذه نقطة جوهرية، لأن تفسير الإيراني للمضيق على هذا النحو. الأصل وفق الاتفاق روعة أن المضيق ينبغي أن يكون مفتوحا مع انتهاء اليوم 30، ومعنى مفتوح أي كل مساراته، سواء كان بالجنوب بالوسط بالمسار أو المسار الإيراني. إيران تمنع ذلك. الأسوأ من ذلك في التفسير أن إيران تحاول أن تشيطن عملية فتح المسار العماني، وتقول أنه هو بناء على أوامر أمريكية وليس ممارسة للسيادة العمانية. وهذا في حد ذاته أيضا محاولة لفرض تفسيرها على الأطراف كلها، وتبرير ما تقوم به من ضرب عسكري، وهذا الذي هو الآن يعقد المشهد بشكل كامل.
9: وبالتالي يعني هذه الورقة التي تريد أن تحتفظ بها إيران وتتمسك بها كأولوية على طاولة المفاوضات، الولايات المتحدة هل تتمسك بتجريد إيران من هذه الورقة أم لها أولويات مختلفة؟
11: أولها نعم، إيران تريد، الولايات المتحدة تريد تجريد إيران من هذه الورقة، بدليل عملية حرية واحد لم تنجح، الحرية اثنين لم تنجح. يعني التفسير الإيراني لفتح المسار العماني هو أن الولايات المتحدة تريد ذلك، أو فتح المسار العماني من المصلحة الأمريكية، لأنه يعني بمعنى آخر سحب البساط من المسار الشمالي في المضيق، وبالتالي عبور أكبر قدر من السفن دون إشراف أو اطلاع إيراني، وهذا في حد ذاته بالنسبة لإيران أمر مرفوض. ذلك الولايات المتحدة تجدينها كلما قامت إيران باعتداءات على السفن ترد الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنها تعتقد أن إيران بذلك تمنعها من ممارسة ورقتها في سحب المضيق من يد إيران.
9: بناء على تصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز. السيناريو الأول يتجسد في استمرار الوضع الحالي في مضيق هرمز وبقاء التصعيد العسكري مهيمنا على المشهد، وهو أقرب لحالة اختبار قوة يومي لما تبقى من المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على توقيعها. أما السيناريو الثاني فهو يتمثل في أن تقود الأزمة رغم تصاعدها إلى تفاهمات جديدة تكرسها الوساطة بتحقيق اختراق نوعي في بنود أخرى من مذكرة التفاهم، مما سيؤدي إلى قبول إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط أمام حركة الملاحة. دكتور محجوب الزويري، نقرأ السيناريوهين. بداية السيناريو بقاء الوضع القائم.
11: هذا السيناريو هو الأغلب. لماذا؟ لأن الطرف الإيراني والأمريكي غير معنيين بتغيير الوضع الراهن. وعندما أقول الوضع الراهن معناه إيران تزيل الألغام، تفتح المسارات الثلاث من المضيق، بمعنى آخر يعود المضيق مفتوحا كما كان في 27 فبراير. هل إيران جادة؟ لا يبدو أنها جادة. في الطرف الآخر الولايات المتحدة، هل هي جادة في منح إيران أولا بعض أموالها المحتجزة؟ هل هي جادة في رفع بعض الحظر المفروض على إيران؟ ثم الأمر الثالث، هل هي جادة في ما تقول أنه إيران تسميه إيران العدوانية، بمعنى آخر التصريحات والهجوم والانتقادات المستمرة؟ هل الولايات المتحدة جادة في كف لسان رئيسها عن الحملات الدعائية ضد إيران؟ إيران تعتقد أنه هذا جزء من شيطنتها وتبرير اعتداءات عليها، وبالتالي هذا في ظني يجعل الخيار هذا أكثر قابلية للاستمرار، لأنه الطرفان لا يثقان في بعضهما، لا يثقان في تقديم تنازلات لبعضهما، والأهم من ذلك لا يرعيان مصالح الآخرين. لا الطرف الأمريكي يراعي مصالح شركائه في المنطقة، ولا إيران معنية بمصالح جيرانها وفق سلوكها، وإلا لا تتصرف بهذا الشكل ولا تتصرف بهذه العدوانية على كل من هم في المنطقة، متجاوزة لفكرة أساسية حق الجوار والشراكات الكبيرة مع الدول. الأمر الثاني الحقيقة روعة، هو اللي أعتقد أنه صعب أن يتحقق ربما لسببين أساسيين. الآن فتح المضيق يستدعي من إيران أن تزيل كل الألغام،
9: وهي لا تمتلك القدرات
11: ولا تريد ذلك، لأنها إن كانت تريد ستقبل مساعدة الدول الأخرى. اليوم الجزيرة أخرجت تقريرا تقول في أنه عدد الألغام بالمضيق تجاوز 6000. لا يمكن دولة واحدة أن تقوم بهذا الأمر، تحتاج إلى مساعدة دولية. إيران تتلقى هذه المساعدة على أنها تدخل ومحاولة سحب الورقة المضيق من يديها. الألمان مستعدون، الفرنسيون مستعدون، البريطانيون مستعدون،
9: حتى البلجيكيين،
11: لكنها لا تريد ذلك. لماذا؟ عودة للفكرة الأولى، لا تريد تغيير الوضع الراهن الموضوع في المضيق. لماذا؟ لأنها تعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثيق فيها وقد تعود مرة أخرى لإغلاق المضيق، وبالتالي هل هي بحاجة أن تضع مزيد من الألغام بعد أن ترفع؟ هذا يعني لوجستيا سيكون صعب. لذلك أنا باعتقادي نحن سنسير في هذا السيناريو الأول، استمرار الوضع الراهن. احتمال أن يحدث اختراقات كبيرة باعتقادي قبل نهاية 60 يوم سيكون شبه، لا أقول مستحيل، لكنه تدريجي وبطيء جدا، ما لم يقرر الرئيس الأمريكي وتقرر إيران أنهم يقدموا هذه التنازلات. باعتقادي سنبقى في هذه المنطقة، تنازلات بسيطة بطيئة لكنها لا تحدث اختراقا كبيرا.
9: شكرا لك دكتور محجوب زويل.
11: شكرا الله.
9: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: كل هذه المواضيع نناقشها في إطار نشراتنا الإخبارية، والآن نحن على رأس الساعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة وفي أحدث التطورات. نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثة الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. وأضافت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا في الأداء، ومؤكدا أن هجمات إيران على السفن البريئة أعمال إرهابية. في إيران أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عرقجي أكد اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. ميدانيا قال حاكم مدينة كونارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها شنت غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. أما في إسرائيل فقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد وأن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم من طهران، مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بكم جميعا. مراد نبدأ معك. إذن الاتصالات مكثفة، الوساطة عادت لتقنع الأطراف بخفض التصعيد، مساحة الدبلوماسية في المشهد الآن بالنسبة للولايات المتحدة؟
12: بالفعل منى، الجهود الدبلوماسية مستمرة ولكن ما زال الوضع في غاية الحساسية كما ينظر له، إذ أن هناك جولة جديدة من الضربات تلوح بها واشنطن. هناك استعدادات لجولة ثالثة من الضربات ضد إيران، ولكن تم تعليقها من أجل إتاحة المجال والفرصة لهذه الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر وباكستان وكذلك السعودية ومصر وتركيا. وهذا الجهد الواسع يشير إلى أن هذه اللحظة حرجة بالفعل. مع ذلك المسؤولين الأمريكيين كما تنقل عنهم وسائل الإعلام الأمريكية يشيرون إلى أن واشنطن ترغب باستمرار المفاوضات من أجل حل الإشكال النووي مع إيران، ومن أن المفاوضات على المستوى الفرق الفنية مستمرة بالفعل ولم تنقطع حتى في ظل هذه الضربات المتبادلة. هذه الجهود الدبلوماسية تهدف إلى تحقيق هدفين، أولا منع التصعيد ووقف هذا التصعيد، أي وقف الضربات المتبادلة، ما يعني أن إيران تتوقف عن استهداف السفن والناقلات في مضيق هرمز، وكذلك تتوقف الولايات المتحدة في المقابل عن شن ضربات أو هجمات على إيران، وأيضا تهدف إلى جدولة الجولة المقبلة من المفاوضات على في القضايا الفنية ولكن على المستوى الأعلى بطبيعة الحال بالنظر إلى

0: لأن المفاوضات على مستوى الفرق الأدنى لم تنقطع ولم تتوقف هنا.
1: مراد، خام برنت يقترب إلى 80 دولار، وهذا يسجل ارتفاع في الأسبوع الأخير نظرا لرفع الحظر أو حظر مرة أخرى للنفط الإيراني.
0: بالفعل، وهذه من ضمن الخطوات التي أيضا قادت إلى هذه الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط وكذلك في أسعار الوقود وفي اضطراب محدود جدا في أسواق المال. ولكن الأخطر هو أن هذا الوضع قد يتصاعد إذا نظر إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير بالنظر إلى هذا الوضع المتوتر الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية. كما يعلم أنه حينما استهدفت إيران سفن في المضيق يوم 25 يونيو الماضي وردت عليها الولايات المتحدة بضربات، انخفض عدد السفن من 73 سفينة يوميا إلى نصف هذا العدد. لاحقا ارتفع هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية، سجل فقط مرور 13 سفينة، 7 سفن دخلت إلى الخليج و6 غادرت منه. هذا المعدل يؤشر إلى أن الأزمة ستستمر إلا إذا نجحت الجهود الدبلوماسية بطبيعة الحال في إعادة المسار المفاوضات إلى مسارها، ومن ثم تجنب هذا التصعيد الذي يلقي بظلاله بالتالي على الأسواق وعلى الأسعار، وهو ما تحاول في الواقع الإدارة الأمريكية تجنبه، أي تجنب عودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا. وإن كانت تصريحات لمسؤول أمريكي أشارت إلى أن نجاح الولايات المتحدة خلال فترة المفاوضات وكذلك منذ بداية مايو الماضي في تمرير مئات السفن، القيادة المركزية تشير إلى أنها نجحت في تمرير أكثر من 800 سفينة عبرت المضيق منذ بداية مايو، وكذلك بعضها يحمل 380 مليون برميل نفط، ساهم بالتالي في قدرة واشنطن ومرونة واشنطن على القيام بالتصعيد بالنظر إلى اعتقادها من أن هناك كميات من النفط يتيح لها المناورة مع إيران والتصعيد مع إيران. منى
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. فرح الزمان شوقي، إذن مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية الإسلامية تبدأ اليوم، كيف تستقبل إيران عهد المرشد الثالث مجتبى خامنائي؟
2: هي كذلك بالضبط منى، يدفن المرشد الأعلى السابق ليلة أمس في مدينة مشهد شمال شرق إيران بعد مشاركة نحو 43 مليون شخص بحسب ما نشرته وكالة فارس الإيرانية قبل قليل، والتي أكدت بأنها كانت مراسم تشييع حاشدة. بالفعل هذا المشهد وهذه الأرقام هي ما تضع أو ما توصف المرحلة التي يستلمها المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي بشكل عملي اعتبارا من اليوم، رغم أنه استلم القيادة بعد تعيينه من قبل مجلس خبراء القيادة في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى السابق في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. يستلم مجتبى خامنئي القيادة بشكل عملي اليوم وسط تحديات كثيرة بطبيعة الحال. المشهد في الداخل يعول كثيرا على حالة التماسك والتضامن الداخلي، على الصورة التي أرادت إيران أن تريها للجميع خلال مراسم التشييع التي استمرت لنحو 6 أيام، ويعول كثيرا على حالة الالتفاف والتضامن التي حصلت بعد الحرب، وكأن إيران تريد أن تقول للجميع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حربا لإسقاط النظام، لكن هذا لم يحدث. يأتي مجتبى خامنئي ليتسلم زمام الأمور وسط هذه الرمزية التي تحاول السلطات أن توجه من خلالها رسائل إلى الداخل وإلى الخارج. المشهد في الداخل فيه الكثير من التحديات، انتهت الحرب نعم، نتحدث عن مرحلة هدنة نعم، لكن إيران تعيش حالة اللا سلم واللا حرب. الداخل الإيراني يعيش حالة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة، أمام المرشد الإيراني أو المرشد الأعلى الجديد الكثير من التحديات بطبيعة الحال في مرحلة توصف بأنها ستكون ذات علاقة وثيقة بالدرجة الأولى مع الحرس الثوري الإيراني، مع المؤسسة العسكرية، في ظل شبه إجماع في الداخل على ضرورة مواجهة التهديدات العسكرية بلغة القوة، وفي ظل أيضا الاتفاق على

0: العودة أو الجلوس إلى طاولة الحوار وطاولة التفاوض، لكن مع جمع كل أوراق القوة وأوراق الردع الإيرانية. لذلك هي ليست مرحلة سهلة، ولكنها مرحلة مليئة بالتحديات والمحددات الإيرانية. منى
1: فرح، بالعودة إلى مساعي تخفيض التصعيد، أين يقف المشهد بالنسبة لإيران الآن بعد جهود الوسطاء وبعد الاتصالات التي أجراها عراقجي مع نظرائه في المنطقة؟
0: من الواضح في الحقيقة بأن هذه الجهود الدبلوماسية تحاول الدفع نحو العودة إلى طاولة التفاوض واستئناف المفاوضات التي لم تتوقف بالحقيقة، إذا ما كنا نتحدث عن المفاوضات الفنية والتقنية، ولكنها علقت أو أجلت حتى مرحلة ما بعد دفن المرشد الأعلى السابق. الاتصالات بين وزير الخارجية الإيراني ونظرائه من كل من تركيا وعمان والسعودية وحتى قائد الجيش الباكستاني وقبلها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، نحن نتحدث هنا عن تحركات دبلوماسية واسعة، نتحدث عن الوسطاء الرئيسيين، ونتحدث أيضا عن دول إقليمية فاعلة منها ما بات يبذل جهدا أكبر في جهود الوساطة، وهنا نشير إلى تركيا تحديدا. إيران من الواضح أنها تريد العودة ولم تنسف في الحقيقة طاولة الحوار والتفاوض، لكنها تتحدث عن جمع أوراق القوة مجددا، تتحدث عن رفض التهديدات، وتتحدث عن انتهاك مذكرة التفاهم، وهو ما قاله عراقجي خلال اتصالاته مع نظرائه في المنطقة. عراقجي يؤكد بأن إيران بالنسبة لها ترفض الاعتداءات الأمريكية على حد وصفه، وترفض خرق البند الخامس من مذكرة التفاهم، وهو الذي يسمح لإيران بضمان العبور الآمن وضمان الملاحة في مضيق هرمز عبر المسارات المحددة، وهو ما يبرر عمليات الاستهداف التي حصلت والتي وصفتها طهران خلال اجتماع للمنظمة البحرية الدولية يوم أمس، وهو ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. تنقل طهران هذا الرفض وتقول بأن هناك أطراف ثالثة تقوم بالضغط تحديدا على سلطنة عمان، والقصد بالأطراف الثالثة هو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محاولة لترسيخ وتكريس معادلة العبور من خارج المسارات التي حددتها إيران. لذلك طهران لا تتحدث عن نسف طاولة التفاوض، لا تتحدث عن رفضها للتفاوض، تريد نعم أن تستأنف هذه المفاوضات، ولكنها تتحدث عن شروط، ونحن الآن في مرحلة تطبيق بنود مذكرة التفاهم. لم ننتقل بعد لبحث عناوين كثيرة، هي في الحقيقة منى عناوين كثيرة وعالقة وصعبة، منها العناوين النووية. ما نتحدث عنه في هذه المرحلة هو ضرورة تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وما يدور الحديث عنه أمريكيا وإيرانيا أيضا. هل هذا صعب؟ نعم هو صعب في الحقيقة، لا سيما بعد عدة جولات من التصعيد كان آخرها ليلة أمس، وأن لم تنشر إيران الكثير من التفاصيل حول ما قالت أنه ضربات موجهة للبحرية الإيرانية في منطقة سيستان وبلوشستان على مرحلتين، لم ينشر الكثير من التفاصيل، ولكن قبل ذلك كانت قد أكدت بأنها لم تتعرض لضربات خلال ليل أمس، وهو ما يؤكد أيضا ما نشرته القيادة الأمريكية فيما يتعلق بعدم شن ضربات جديدة. لذلك المشهد الآن يتحرك نحو تهدئة، يتحرك نحو إعادة استئناف التفاوض، لكن طهران على لسان مسؤوليها من الساسة والعسكر يتحدثون عن ذلك، لكن أيضا يتحدثون عن ضرورة الرد على التصعيد العسكري بالقوة أيضا. منى
1: فرح الزمن شوقي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى رام الله. محمد خيري، الحرب لم تنتهي بعد وهناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل، يقول بنيامين نتنياهو. نسألك عن مضمون الاتصال بينه وبين الرئيس ترامب، خاصة بعد جولة التصعيد الأخيرة مع إيران.
2: نبدأ من الجملة التي ذكرتيها منى، وهي الجملة التي تكررت خلال يوم أمس على لسان أكثر من مسؤول في إسرائيل، وهي أن الحرب لم تنتهي بعد، حتى إنها تثير جدلا في وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى هذا الصباح. هذه الجملة قالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد عليها كذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير. زمير قال إن إسرائيل لا تزال ترقب من كثب كل ما يجري في إيران، وإن الحرب لم تنتهي بعد، وبأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد من أجل أي طارئ ولشن مزيد من العمليات، وقال إن عمليات كبرى لا تزال على قائمة الجيش الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل لن تسمح بأن تتعرض لأي هجوم وبأنها سترد على ذلك. وهذا أيضا ما أجمع عليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس في بيان، عندما قال إن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن مزيد من الهجمات على إيران، وهو سماها بالهجمات الثالثة على إيران، وكذلك من أجل تحقيق

ما سماه بالتفوق لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة. قال إن إسرائيل لن تتحمل أي هجوم تتعرض إليه، وبأنها ستشن هجمات هي أكبر وأوسع على إيران في حال هاجمت إيران إسرائيل. ونتنياهو من ناحيته قال إن هذه

0: سلاحا نوويا. نتنياهو أيضا، وهذا ما جاء على لسان مكتبه، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية. يقول الديوان إن نتنياهو وترامب تباحثا بشأن استمرار التنسيق بين البلدين على الجبهات كافة، وبأن الرئيس الأمريكي أطلع نتنياهو على مجريات الأمور وعلى التطورات والتحركات الأمريكية في منطقة الخليج، وبأن نتنياهو قال لترامب بأنه من المهم أن تبقى هناك مناطق عازلة على الحدود مع إسرائيل. هذا جاء بالتزامن مع تصريحات لمسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية منى، هو يقول إن إسرائيل بانتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الهجمات على إيران.
1: محمد، ماذا بالنسبة لزيارة بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن؟ هل من تفاصيل؟
0: وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن نتنياهو سيزور البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يكون موعد هذه الزيارة على الأقل كما ذكرت هذه الأيام يوم أمس أو اليوم، وذلك قبل إقلاع طائرة الرئيس ترامب من تركيا خلال الأيام الماضية. وقالوا إن نتنياهو كان يحاول جاهدا تنسيق مثل هذا اللقاء، إلا أن مسؤولون إسرائيليون قالوا لصحيفة هآرت صباح هذا اليوم وكذلك لصحيفة معاريف إن موعد هذا اللقاء لم يحدد بعد. وهم أشاروا أيضا إلى أن الرئيس ترامب هو الذي يريد تحديد موعد هذا اللقاء في الوقت المناسب إليه. ووصفت صحيفة معاريف الإسرائيلية ما يجري حول هذا اللقاء هو أن ترامب يظهر لنتنياهو من هو الزعيم ومن هو القائد، وبأنه هو الذي يحدد موعد هذا اللقاء. تقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نتنياهو يريد من خلف التسريع وعملية محاولة عقد هذا اللقاء إظهار للإسرائيليين وللعالم بأن العلاقات مع الإدارة الأمريكية جيدة وليس كما يشاع بأن ثمة توتر بين البلدين، إلا أن تأجيل هذا اللقاء من قبل الإدارة الأمريكية يثير كثيرا من الجدل في إسرائيل، حتى ذهب البعض إلى الظن بأن ذلك يجري بشكل متعمد، بل هناك خشية لدى الإسرائيليين كما تقول صحيفة هآرتس بأن لا يخرج نتنياهو منتصرا وفرحا من هذا اللقاء في حال لم يصرح ترامب كما أراد نتنياهو. وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع كشف القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل نقلت للولايات المتحدة الأمريكية بعض المعلومات تتعلق بمحادثة أجريت بين قادة إيرانيين بشأن اغتيال الرئيس الأمريكي. وقالت أيضا القناة بأن الإدارة الأمريكية لا تتعامل مع هذه المعلومات بأنها حساسة جدا، ويقول مسؤولون أمريكيون ربما تهدف إسرائيل من خلف ذلك إلى تحريض الإدارة الأمريكية على شن مزيد من الهجمات على إيران أو تغيير سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران، وكذلك في محاولة إسرائيلية لإعادة ترميم العلاقات بين ترامب ونتنياهو قبيل هذا اللقاء الذي لا يعرف تاريخه حتى هذه اللحظة.
1: محمد خيري مراسل الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. تزامنا مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة عودة الحظر على النفط الإيراني بعد أن رفعته مع توقيع مذكرة التفاهم. لكن كيف أثر رفع الحظر خلال المدة القصيرة الماضية على صادرات النفط الإيراني؟ وحدة البيانات في قناة الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر تتبعت فيه صادرات النفط الإيراني، وخلصت إلى التقرير التالي.
2: تطورات متسارعة يشهدها مضيق هرمز، استهدافات إيرانية لناقلات تعبر المضيق، ترد عليها الولايات المتحدة بقصف استهدف عشرات المواقع الإيرانية وتشمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار الساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة لعدد كبير من الزوارق الصغيرة، وفقاً لما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية بالتزامن مع إعلان أمريكي بعودة الحظر على صادرات إيران من النفط الذي رفع الحظر عنه مع توقيع مذكرة التفاهم في 15 من يونيو الماضي. لكن هل استفادت إيران فعلاً من رفع الحصار عن موانئها ورفع الحظر عن نفطها؟ وحدة البيانات في الجزيرة بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري أجرت تحليلاً إحصائياً لحجم الصادرات النفطية الإيرانية، وأظهر التحليل أنه بين رفع الحظر النفطي

0: إعادته بلغت الصادرات الإيرانية نحو 30 مليون برميل. أظهر التحليل أيضاً أن متوسط الصادرات الإيرانية من النفط في الأشهر التي سبقت الحرب كان نحو 70 مليون برميل شهرياً، انخفض قليلاً في مارس مع بدء العمليات العسكرية إلى نحو 62 مليون برميل، وتراجع أكثر في أبريل نتيجة الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وبلغ قرابة 53 مليون برميل. لكن أثر الحصار الأمريكي ظهر في مايو بانخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متدنية بلغت نحو 16 مليون برميل. أما في النصف الأول من يونيو فبلغت حوالي 7 ملايين برميل فقط.
1: إلى مساحة الحوار من واشنطن ينضم إلينا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما سيد عباس أصلاني. أبدأ معك، هل لا تزال مذكرة التفاهم برأيك ببنودها التي تقول إيران أن الولايات المتحدة لم تلتزم بها صالحة كي تتحول أو مخولة كي تتحول لاتفاق؟
2: مذكرة التفاهم حتى الآن لقد تم تدميرها وبشكل بالغ جدا، لقد أصبحت مدمرة وهي على وشك الانهيار. طبعا نحن نتحدث عن انتهاكات تم ارتكابها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مرتبطة بمضيق هرمز وكذلك إمكانية وصول إيران للأصول المجمدة، بالإضافة إلى الأمور المرتبطة بالسلام في لبنان. هناك عدد من التدابير التي تحتاج أن تتم، وهي تتم حاليا من قبل الجهات الوسيطة من أجل إنقاذ ما تبقى من مذكرة التفاهم ودعوة الأطراف إلى الطاولة، وكذلك إنقاذ ما تبقى من هذه المذكرة. أعتقد أن التوقيع وكذلك نطاق هذه العملية، عملية التوتر الجارية، على الرغم من الصعوبات البالغة لكنها تبقى قابلة للاحتواء. لا نتحدث عن صراع واسع النطاق، لكن إذا ما تم التصعيد بشكل أكبر فإنه هذا الأمر سيشكل مخاطرة كبيرة لتخرج الأمور عن السيطرة، وقد تصل إلى نزاع أوسع وأكبر. في تلك المرحلة ربما قد نقول إن الانهيار التام قد تم، لكن ربما قد نشهد استئناف عملية التفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بسبب عمليات الهجوم التي حدثت مؤخرا فإنه تم تعليق عملية التفاوض ما بين الطرفين. كل هذا يعود إلى ما جرى في الأيام القليلة الماضية، وهذا قد تكون له الآثار البالغة بالنسبة للأيام القادمة. وإذا ما تم التصعيد بشكل أكبر هذا سيقوض المذكرة وسيجعل من الصعوبة مكان الوصول إلى تسوية دبلوماسية، ويدفع بالطرفين إلى تبادل إطلاق النار مجددا.
1: سيد عباس أبقى معك، تقول لا نتحدث عن صراع واسع النطاق، وأن يعني لربما هنالك ما يمكن إنقاذه في مذكرة التفاهم، يعني أنت تقول ذلك، لكن نحن نتحدث عن مناوشات وضربات حتى موسعة أكبر من مناوشات في كل فترة يعني يجري الحديث فيها أو في ظل المفاوضات. هل هذه الأمور أو هل هذا هو النسق الذي ستسير عليه الأمور في الأيام المقبلة حتى لو عدنا إلى التفاوض؟
2: جزئيا هذا الأمر له علاقة بالجهود المبذولة من قبل الوسطاء، لكن كذلك يعتمد على إرادة سياسية للطرفين. وهنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كان هناك خلافات فيما يخص عدد من القضايا، بما في ذلك لبنان، مضيق هرمز، وكذلك وصول إيران للأصول المجمدة الخاصة بها. لقد تم التوصل إلى اتفاق حسب النصوص المذكورة بمذكرة التفاهم، لكن في مرحلة التنفيذ هناك إشكالات جمة، وهذا الأمر أدى إلى هذه الصراعات، والولايات المتحدة لجأت إلى القوة العسكرية من أجل الضغط على إيران حتى تقوم إيران بعملية تنازل بخصوص البنود المرتبطة بمذكرة التفاهم. نأمل أن تكون هناك خطوات تؤدي إلى البدء بعملية التفاوض المرتبطة بالملف النووي من أجل تيسير عملية الحوار، لكن كذلك لابد أن يكون هناك مرحلة تؤدي إلى المراحل القادمة. لكن للأسف ما نشهده أن هذه المرحلة الحالية أصبحت عائقا، ولم يتمكن الطرفان من تخطي هذه المرحلة. إذن دعونا نركز على هذه البنود، هذه النقاط. ربما قد يكون من الإمكانية التوصل ربما إلى اتفاق أو ربما حتى التصعيد، لأن ما شهدناه هو أنه هناك محاولة للوصول إلى بعض التنازلات من الطرف الإيراني.
1: نعم سيد أدولفو فرانكو، هل هنالك ما يمكن إنقاذه في مذكرة التفاهم؟ هل هنالك إرادة سياسية برأيك لكلا الطرفين؟
2: شكرا جزيلا لدعوتكم لي. الأمر منوط تماما بإيران، وأقول هذا الأمر للأسباب التالية. دعوني أوضح ما حدث حتى يتسنى للمشاهد أن يفهم. هناك شيئان: الولايات المتحدة الأمريكية التزمت إلى أن قامت إيران بخرق الاتفاق، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لإيران ببيع نفطها، رفعت كذلك الحصار وكذلك العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بخصوص بيع النفط. ما الذي قامت به إيران؟ لا شيء، قامت بخرق الاتفاق. إن إيران هي دائما التي كانت تقوم بخرق الاتفاق، وقامت بالهجوم على ناقلات وسفن تابعة للمملكة العربية السعودية، قطر وغيرها من الحلفاء. هذه تعتبر سفن تجارية موجودة في مياه دولية، وبالتالي بسبب حالة الحرب تقول إيران إنه بإمكانها أن تفرض رسوما، وهذه الدول ليست جزءا من الاتفاق المبرم، وبالتالي بإمكانها أن تستخدم الممرات المائية بكل حرية. ما تقوم به إيران، وأي شخص يفهم نظاما مثل النظام الإيراني، هناك اختلاف ما بين النظام الإيراني الإرهابي والشعب الإيراني، الشعب عفوا الإيراني. إذن هذه تعتبر استراتيجية لردع الحلفاء. طالما أن هذا السلوك يستمر، فإننا سنقوم بالعمل على عدد من التدابير، لأنهم لم يقوموا بالالتزام بأي من البنود.
1: ولقد سأسألك عن التدابير سيد فرانكو، لكن كنت أسأل عن مذكرة التفاهم. والآن بعد عرض الضربات الأمريكية في إيران، والتي جاوزت 170 ضربة كما تحدثت المصادر الأمريكية، إلى أي مدى من شأنها أن تفضي إلى بنود مذكرة تفاهم لربما جديدة أو بصيغ مختلفة، أو تفرض ذلك على طاولة التفاوض برأيك؟
2: مجددا هذه الضربات كانت ردا على الضربات الإيرانية. كل الأشياء التي قمنا بها حتى الآن هي كانت ردا على ما قامت به إيران. السؤال يجدر به هو أن نقول هل إيران ستتوقف عن ضرب الولايات الحلفاء بالمنطقة؟ هم قاموا باستهداف الأصول التي من خلالها قاموا بتعطيل الملاحة. نحن نتحدث عن عدد من التدابير التي تم اتخاذها من أجل عرقلة الملاحة بالمضيق. إذا نجد أنه في كل مرة يستهدفون السفن يكون هناك ضربة ردا على ما تقوم به إيران. مجددا موقفنا هو أنه إيران لا تفهم إلا لغة القوة. إذا كان هناك ضعف أو إذا كان هناك عدم رد فإنهم سيعتقدون أنه بإمكانهم مواصلة الهيمنة على المنطقة، وهذا الأمر لا علاقة له بالولايات المتحدة لأنهم يريدون الهيمنة على دول الخليج.
1: وصلت الفكرة التي تتحدث عنها، لكن سألتك عن بنود مذكرة التفاهم، هل البنود الحالية مجدية وتريد الولايات المتحدة أن تجلس وتناقشها من جديد، أم أن الحديث لربما عن توجه يتحدث عن مذكرة ببنود جديدة؟
2: أعتقد أنه مجددا إذا ما كانت النقاشات هي جارية والتي تقوم بها بعض الفرق الفنية، أعتقد أنه لمرحلة من الزمن فإن كلا الطرفين يحتاجان أن يخوض النقاشات كما يريد الحلفاء بالمنطقة. إيران جعلت الأمر صعبا، والنظام الإيراني يريد أن ينسلخ عن كل هذه البنود التي تم الاتفاق بشأنها. هم لا يريدون الحديث والنقاش المرتبط بالملف النووي الذي هو السبب الرئيسي لهذه الحرب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في حربها كانت تركز على هذه النقطة بشكل أساسي. وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التصعيد والمزيد من القتال بالتأكيد، لكن هنا تكمن الإشكالية، في أي لحظة هذا ربما قد يؤدي إلى تصعيد ويؤدي إلى حرب واسعة النطاق. الولايات المتحدة تعلم أن إيران ليست جدية وليس بإمكاننا أن نثق بها، والرئيس الأمريكي استخدم كلمات قوية جدا في توصيفه للنظام الإيراني، لأنهم يقولون دائما الموت لأمريكا وكذلك الموت لإسرائيل، وكذلك لا ننسى أن الدول العربية الحليفة كلها أدانت إيران. لابد أن نتساءل بشأن الموقف العربي تجاه إيران. وبناء على كل البيانات والتصريحات من الواضح أنهم قاموا بإدانة إيران واتهام إيران على أنها ارتكبت هذه الانتهاكات وهذه الخروقات، وهذه الدول التي كانت إيران تعمل معها من أجل استعادة بعض الشرعية، لكنهم قاموا بإدانة إيران، وهذا دليل على أن إيران هي الجهة التي تقف وراء كل ذلك.
1: سيد عباس أصلاني، يعني جهود خفض التصعيد قد نجحت على ما يبدو حتى اللحظة، بانتظار أن يكون هنالك تاريخ لبدء العملية التفاوضية على أساس فني على الأقل في المرحلة الأولى. على أي أساس ستجلس إيران وتفاوض هذه المرة؟ من أين ستنطلق؟
2: قبل الجولة السابقة من تبادل إطلاق النار، هذه الجولة التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، فإن الطرفين جاهزان لمواصلة التفاوض في الأيام القادمة، لكن ما حدث مؤخرا أدى إلى تعكير الأجواء ما بين الطرفين، وبالتالي قامت إيران بتعليق عملية التفاوض. هذه الأوضاع التي حدثت مؤخرا جعلت من هذه الآفاق هشة للغاية. إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وسجلات الماضية هي ليست واعدة. الولايات المتحدة في كل مرة كانت تنسحب من الاتفاقات كما فعلت في اتفاق 2015، فقط لأن هذا الاتفاق يقولون إنه اتفاق أبرمه الرئيس أوباما، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه كذلك في الاتفاقات والجولات التي تلت. ونقول إن الولايات المتحدة قامت بهذه الخروقات، لكنهم يتهمون بأن النظام الإيراني هو الذي يقوم بخرق هذه البنود. الأمر لا ينطبق على إيران. إذا كان هناك اتفاق نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذه. ربما نتحدث عن عدد من الاتفاقات التي تم خرقها. انظروا إلى اتفاق شرم الشيخ المرتبط بالوضع بغزة. ليس هناك اتفاق واحد تمكنت إدارة ترامب من تحقيقه. وبالتالي عندما ننظر إلى الوضع بفنزويلا نجد أن القضية كلها تتعلق بالنفط، ونجد أنه ليس هناك أي حلول بشأن كل هذه القضايا. ولسنا متأكدين إذا كانت الولايات المتحدة لديها الجدية بشأن التعامل مع التفاوض الدبلوماسي. وهناك الحديث عن استئناف المفاوضات المرتبطة بالملف النووي، وإيران تعتقد أن عمليات الهجوم جاءت لأن إيران تصر على موقفها بشأن مضيق هرمز.
1: الأقصر والأقل كلفة سيد عباس أصلاني هو العملية التفاوضية. لماذا لا يجلس الإيرانيون مع الجانب الأمريكي على طاولة التفاوض ويعيدون صياغة هذه البنود المختلفة عليها، تحديدا مثلا وانطلاقا من بند مضيق هرمز، لكي يكون هنالك تأويل واحد لمعنى هذا البند؟
2: نعم تماما، هذه هي الإشكالية التي كانت دائما موجودة ما بين الطرفين. تتم عملية التفاوض لسنوات، وهذا الأمر تم في 2015 وأدى إلى إعادة صياغة بعض البنود. الآن لدينا مذكرة تفاهم تريد الولايات المتحدة أن تعيد صياغتها بشكل مختلف. أعتقد أن ترامب كان يعتقد بأن هذه المذكرة ستكون مخرجا لهذه الحرب مع إيران لتجنب التبعات المختلفة، لكن عندما واجه النقد الداخلي والضغط الإسرائيلي نجده مجددا يحاول العودة إلى حلول ومناهج وأساليب مختلفة في التعامل مع الوضع. ولقد تمت صياغة بنود المختلفة المرتبطة بمذكرة التفاهم، ومن ثم وجدنا مجددا أن هناك خروقات لهذه البنود. نجد أن هذه الاتفاقية هي ليست مستقرة وليس بإمكانها أن تستمر لأسابيع. لماذا التفاوض لأن نبدأ مجددا بمذكرة جديدة تقوم الولايات المتحدة مجددا بخرقها، وكأننا نتحدث عن جولات متعددة للوصول إلى اتفاق ومن ثم عدم الوصول إلى عملية التنفيذ. ومتوقع دائما هو أن يتم الإيفاء بالبنود المختلفة، لذلك نشهد هذا التردد الإيراني وغياب الثقة تجاه الولايات المتحدة. بالنسبة لإيران من المهم عندما يتم الوصول إلى اتفاق لابد من هذا الاتفاق أن يتم تنفيذه.
1: سيد أدولفو فرانكو، لا من خلال الحرب ولا من خلال التفاوض تمكنت الولايات المتحدة من فرض رؤيتها على مضيق هرمز. من أين الطريق الآن بالنسبة لها؟
2: أعتقد أنه يجدر بك أن تطرحي بعض الأسئلة الأخرى. أنا تساءلت عن دوري ورأي الدول العربية. من قام بانتهاك وخرق الاتفاق؟ هل كانت الولايات المتحدة، الأمم المتحدة أم إيران؟ والضيف من إيران لا يقول ما تقوله إيران، لا يقول ما تقوله القيادة الإيرانية. يقولون إن هناك واقع جديد، يقولون إننا نملك المضيق. هذه الأمور ليست متضمنة في مذكرة التفاهم. نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال إذا كان هناك إشكالية اتصلوا بنا. لم يفعلوا ذلك مرة واحدة ولا مرة واحدة. ما قاموا به هو الهجوم على السفن الموجودة بالمضيق. في كل مرة تتحرك فيها الولايات المتحدة يكون ذلك على رداً على الخروقات التي قامت بها إيران. وهذه كلمات دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.
1: أسألك عن المستقبل الآن، من أين الطريق فيما يتعلق بمضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة طالما لم يجد التصعيد ولا الحرب ولا التفاوض؟
2: الحل بكل بساطة يتعلق بالحل. أنت تطرحين أسئلتك وكأننا نتحدث عن دولة عادية. هذه ديكتاتورية تم فرض عقوبات عليها على نطاق واسع. هذه دولة منبوذة، وبالتالي الإشكالية هنا هو عندما نحتاج أن نتطلع إلى المستقبل، لابد أن يفهموا أن هذا الأمر سيتم مقابلته بالقوة. إذا لم يكن لديهم جدية بشأن العودة إلى التفاوض، الرئيس الأمريكي قال ذلك واضحا، يعتقد أن هذا الأمر قد وصل إلى نهايته وسيؤدي إلى عمليات عسكرية، والأمر لن يقتصر فقط على حملة قصف، سيكون هناك سيطرة كاملة على المضيق. هذا ما سيؤدي إليه الأمر. ردا على سؤالك، إذا ما وصلت هذه الرسالة إلى إيران، هم ليسوا أغبياء. إذا كانوا يعتقدون أنه بإمكانهم أن يمارسوا قرصنتهم، وإذا لم يتمكنوا من ذلك فسيعودون مجددا إلى عملية التفاوض لشراء الوقت. هذا ما سيحدث. بالنسبة للاختلافات الأساسية الموجودة ما بين بلدين، بين إيران والمنطقة، تبقى نفسها.
1: وصلت الصورة سيد فرانكو، وتجدر الإشارة إلى أننا نسأل السؤال الذي نراه مناسبا، ولك حرية الإجابة من عدمها. والآن سيد عباس أصلاني، إذن مفاوضات لم تفضي حتى هذه اللحظة ولا تمنع العودة إلى التصعيد، لم تفضي إلى حل ولا منع للتصعيد وأيضا توسيع الضربات حتى. ما الذي عليه أن يضاف في المشهد أو يتغير حتى نخرج بنتيجة أخرى؟
2: أعتقد ما نحتاج إليه في اللحظة الحالية هو الالتزام ببنود مذكرة التفاهم. ولكن الخلافات هي ليست جديدة، هي لم تظهر هكذا من فراغ. هذه الخلافات كانت موجودة بالماضي. الولايات المتحدة وإيران جلسا على طاولة التفاوض، وكان هناك دور لعبته الجهات الوسيطة، وتم التفاوض بشأن النقاط، وهم كانوا يدركون ما كان موجودا. إذن هناك اتفاق تم إبرامه، وما نحتاج إليه هو تنفيذ بنود الاتفاق والقيام بأي تغييرات. هذا الأمر سيكون صعبا. إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن البنود مجددا، فنفس السيناريو سيتجدد مجددا، وفي مرحلة قصيرة سنجد أنه سيكون هناك مطالبة بإعادة مراجعة البنود مجددا. إذن ما بإمكان الوساطة أن تقوم به في هذه المرحلة؟ ربما الوصول إلى تسوية معينة. إيران فيما يتعلق الأمر بمضيق هرمز كانت دائما تحذر وتقول أنها تتناقش بشأن هذا الأمر مع عمان. هذا يعني أن هذه الأمور تمت. إيران عندما نتحدث ونقول إنها قامت باستهداف السفن، هذا كان من خلال التحذيرات التي قامت بها إيران، وكان هناك استخدام أدوات سلمية في التعامل مع هذه السفن.
1: شكرا جزيل الشكر لك سيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من طهران. شكرا لأدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن. أوريا جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنائي وأفراد من عائلته ثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد عقب مراسم التشييع وصلاة الجنازة التي أمها مصطفى خامنائي نجل المرشد الراحل مساء الخميس. وحضر التشييع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي وكبار المسؤولين، بينما غاب المرشد مجتبى خامنائي عن المراسم لدواع لم يكشف عنها.
3: من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء، عاد المرشد الإيراني الراحل علي خامنائي محمولا على الأكتاف إلى المدينة حيث أبصر النور قبل 87 سنة. مدينة مشهد العاصمة الدينية لإيران، وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلاً دينياً ورمزياً في الوعي الجمعي الشيعي. لكن المشهد لم يكن دينياً فحسب، فهتافات المشيعين المطالبة بالثأر تقول إن الرد على اغتيال خامنئي لم يكتمل بعد.
4: نحن نقف خلف المرشد ولن نهدأ حتى ننتقم لمرشدنا الراحل.
5: نحن جينا من لبنان لنوفي حق القائد العظيم اللي أعطانا حريتنا واللي أعطانا حقنا واللي دعمنا واللي أعطانا التحرير وأعطانا النصر بال2006، وإن شاء الله أعطانا النصر الجاي، النصر القادم إن شاء الله.
3: تشييع تزامن مع تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة، وترافق مع ضربات استهدفت خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد. تطورات ميدانية لم تمنع الدولة من تنظيم ما تريدها أن تكون أكبر مراسم تشييع في تاريخها الحديث.
6: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مراسم كبرى في ظروف استثنائية. الإبقاء على برنامج التشييع رسالة بأن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل، وأن الضربات العسكرية لم تؤثر في تماسك أو حضور النظام.
3: تشييع تم بحضور شعبي وسياسي وعسكري، مع غياب لافت للمرشد الجديد مجتبى خامنئي. لا يعرف إن كان سببه اعتبارات أمنية أو صحية.
7: مراسم تشييع حملت في ثناياها رسائل عدة، أهمها أن الاغتيال والحرب لم يمنع إيران من رسم صورة الدولة المستقرة. ومع انتهاء المراسم وتراجع الصورة إلى خلفية المشهد، ستكون إيران أمام خيارين: إما التفاوض والتمسك بمذكرة التفاهم، أو احتمال عودة الحرب الشاملة. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
1: والآن إلى الزميل زين العابدين توفيق والفقرة التحليلية وقراءة في تحول مضيق هرمز إلى بند أول يتصدر واجهات الأحداث العسكرية والسياسية، خصوصا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية، نسلط الضوء على النقطة الجغرافية الأكثر حساسية في العالم الآن، طبعا هي مضيق هرمز. الخلاف على مسارات هرمز البحرية هز البند الخامس من مذكرة التفاهم، وتعرض بالتبعية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الثلاثة الأخيرة لضغط هو الأخطر من نوعه منذ توقيع البلدين مذكرة التفاهم في منتصف يونيو حزيران الماضي. هذه الحرب بدأت وكان هرمز مفتوحا، كان ملفا رئيسيا متوقعا، لكنه لم يكن أبدا عنوان هذه الأزمة. مع الوقت برزت الأسئلة حول السلوك الإيراني في المضيق، فكيف استخدمت إيران مضيق هرمز؟ وأي تحول سببه ذلك على صعيد موقع المضيق ضمن الأزمة الحالية؟ بداية، طرحت طهران إغلاق هرمز كخيار سيادي مرتبط بقرار القيادة العليا وليس مجرد رد عسكري مؤقت. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان يقول إن مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية. انتقلت إيران من التهديد برفع كلفة الحرب على العالم إلى تبرير أي إغلاق بأنه رد على الحصار الأمريكي وعلى منع صادراتها النفطية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولون في الحرس الثوري قالوا أكثر من مرة إنه إذا منعت إيران من تصدير نفطها فلن يتمكن الآخرون من ذلك أيضا. ثم عاد خيار الإغلاق إلى الواجهة مع كل تصعيد إقليمي، ولا سيما بعد المواجهة مع إسرائيل، ليصبح أداة ضغط سياسية وعسكرية متكررة. إيران استهدفت سفنا في فترة المفاوضات لتربط أمن الملاحة بمسار التفاوض وتمنح نفسها أوراق ضغط إضافية. مذكرة التفاهم نفسها نصت على أن إيران ستبذل جهودها لتأمين عبور السفن من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، وهو ما فسرته طهران كاعتراف بحقها في إدارة المضيق. دخل المضيق في مذكرة التفاهم مع تمسك إيران بدور مستقبلي في إدارته، وفرض رسوم ما جعله جزءا من التسوية ليس فقط من الصراع. مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال إن المسار الآمن الوحيد لعبور السفن والناقلات هو المسار الذي تحدده إيران. أدى ذلك إلى بروز تباين واضح مع سلطنة عمان، مع الولايات المتحدة، مع المنظمة البحرية الدولية التي تمسكت جميعها بحرية الملاحة ورفض أي سيطرة إيرانية منفردة، وبالتالي تحول المضيق من هامش إلى جوهر للأزمة الحالية. كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز والخليج والمنطقة وبمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية والسياسية نناقش تفاصيلها مع ضيفينا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم. سأبدأ معك عميد إلياس، ولنبدأ بالأحدث، الهجمات الأمريكية. الهجمات الأمريكية لم تعد قاصرة الآن على المقدرات العسكرية الإيرانية حول منطقة هرمز أو حول الخليج، وإنما امتدت إلى الجسور التي تربط إيران بدول أخرى كجسور السكك الحديد. ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يحققه؟
9: زين العابدين، هي عملية تصعيد ولكن إلى درجة أو عتبة عدم الذهاب إلى الحرب الشاملة والكاملة. اليوم كل الساحل الإيراني بطول تقريبا 2500 كيلومتر تم الاستهداف، تم استهداف المنظومة. اليوم الشيء الجديد هو بوشهر ومهشهر، يعني هذه المناطق. على سبيل المثال، بوشهر هي قرب العسلوية، والعسلوية تؤمن 70% من الغاز إلى الداخل لإنتاج الكهرباء، وكأنها رسالة مستقبلية. استهداف سكك الحديد، فعلا لا أعرف لماذا هذا الاستهداف، لماذا؟ هل هو فعلا رسالة للمرحلة القادمة عندما هدد الرئيس ترامب بضرب كل البنى التحتية وأهمية الجسور؟ هناك ما يقارب زين العابدين 700 جسر في إيران بطول 100 متر تقريبا، هناك 185 جسر. هذه الأمور مهمة جدا بسبب الطبيعة الجغرافية، جبال.
8: هل هناك طبيعة عسكرية لهذه الجسور؟ بمعنى هل هي خطوط إمداد مثلا عسكري سواء من الصين أو من روسيا أو من أماكن أخرى؟
9: لا أعتقد زين العابدين، اليوم نتحدث عن هذا الجسر قريب من تركمانستان، وبعد تركمانستان تأتي دولة أخرى. هذا الأمر بعيد جدا، ولا أعتقد أن التموين المباشر والمفضوح من الصين أو من روسيا سيأتي. كان يأتي من بحر قزوين ممكن، ولكن هذا الأمر يخرج عن النطاق ردة الفعل الأمريكية والتصعيد الأمريكي.
8: دكتور محمد شرقاوي، هي إذن مرحلة إيلام وإيلام مقابل. إذا آلمت إيران الملاحة الدولية، تؤلمها الولايات المتحدة بقصف البنية التحتية، هذه معادلة قابلة للاستمرار وإلى أي مدى؟
10: هي منطق الصاع مقابل الصاع، وأحيانا مقابل الصاعين، بمعنى أصبحنا الآن أمام معضلة الباب الدور. هناك تحرش إيراني أو تحرش لا تقره إيران ببعض السفن الخليجية، في المقابل يأتي الرد الأمريكي انتقاميا بعدد عدة أضعاف ما حدث. الآن يبدو أن البنتاغون وسع نطاق العمليات. في الوقت ذاته هناك أيضا معركة أخرى، معركة قانونية، بمعنى أن السردية الإيرانية تستند إلى مناورة قانونية على أساس أنها تريد أن يتم التمييز بين ما يسمى باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر التي وقعتها إيران ولم يصدق عليها البرلمان الإيراني، وأيضا ما يعرف بقانون الصراع المسلح. وفي حالة الحرب تكون الأولوية لقانون الصراع المسلح، فيتراجع مفعول اتفاقية الأمم المتحدة. البند 38 من هذه الاتفاقية ينص صراحة على أن هناك 100 من المضائق الدولية في العالم بما فيها مضيق هرمز ينبغي أن تكون فيه الملاحة حرة على أساس منطق الممر السلمي أو الممر البريء، innocent passage. أعتقد هذه الجملة أحيانا لا تأخذ بنفس المنحة عند الإيرانيين، فهناك المناورة بحكم الفرد الواقع في الأمر الواقع، وهنا تختلط الأمور حتى من حيث التأويل القانوني. لا نجد تأويلا قانونيا منطقيا لدى السردية الإيرانية.
8: وبعيدا عن التأويلات القانونية عميد إلياس، القضية هي الإمساك بهرمز، هي ورقة استراتيجية تعتبرها إيران في المرحلة الراهنة تؤلم الملاحة الدولية، تؤلم التجارة العالمية، تؤلم الرئيس الأمريكي بصورة أو بأخرى. لكن بيان القيادة المركزية الأمريكية بالأمس يقول إن المقدرات التي قصفت هي تستهدف الملاحة. هل بالفعل الولايات المتحدة قادرة عسكريا على أن تؤمن مرور السفن التي طبعا تحكمها أشياء كثيرة، منها شركات التأمين التي تخاف من أي صيحة على هذه السفن؟
9: زين العابدين، اليوم الاستراتيجية يعني السيطرة على هرمز وأهمية هرمز، مضيق

0: هرمز بالنسبة لإيران مر بعدة مراحل. هو بدأ من أيام الشاه عندما قال أنا أريد أن أكون شرطي الخليج، لكنه لم يغلق المضيق. بعد حرب الناقلات أيضا تطور مفهوم الخليج. بعدها بنت إيران استراتيجية تقوم على لا تماثل، يعني استراتيجية كيف يمكن لي أن أقوم بما يسمى بالاستراتيجية زين العابدين A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني هذه المنطقة أمنع الآخر من الوصول إليها إلا على الشروط التي أضعها أنا. وبنت المنظومة والاستراتيجية على هذا الشكل، الزوارق السريعة، الألغام.
1: هل هذا شيء قابل للتدمير؟
0: لا يمكن، لا يعني يمكن زين العابدين. لماذا؟
1: لماذا؟
0: لأن هناك لا تناسب. يعني أنت اليوم إذا أردت أن تدمر كل هذه المعطيات يكفي قذيفة واحدة أو مسيرة واحدة من الشاطئ الإيراني كي تضرب كل المنظومة
1: لأن
0: الأمنية.
1: لأن الأمن في المضيق هو مفهوم وليس شيء يمكن تحقيقه بإجراء هنا أو بإجراء هناك، هو مفهوم. إذا شعر الناس، شعرت السفن وشركات التأمين بالأمن، فهو
0: هو شعور
1: يكون إلا
0: وهو
1: إذا قالت إيران ذلك، صح؟
0: وهو مكلف زين العابدين. يعني هناك التأمين، هناك كلفة إصابة السفينة، وبالتالي كل هذه الأمور تلعب لصالح إيران في هذه المرحلة.
1: الإمساك بهرمز كورقة استراتيجية عادت اكتشافها إيران في هذه الحرب، وهو لم يغلق منذ بداية الحرب، لم يغلق في اليوم الأول على سبيل المثال. كل الأوراق الاستراتيجية التي تم التفريط فيها لم تؤدي في التعامل مع هذه الإدارة الأمريكية إلى نتائج أفضل. هل لدى إيران نتائج أفضل من مضيق هرمز لتحقق ما تريد مع هذه الإدارة الأمريكية؟
2: طهران تتمسك بأهمية الجغرافيا السياسية. هرمز هو بجانب الساحل الإيراني، تعتبره بمثابة سيادة مطلقة ولا تريد أي منافس. قد يكون هذا مكسبا على المدى القصير، ولكن قد ينقلب إلى لعنة على المدى البعيد. وينبغي أن نستحضر أن ما هو عسكري هو جزء من الصراع. هناك أيضا صراع الطاقة، موارد الطاقة أيضا تفرض نفسها. والآن ينبغي أن ننتبه إلى النقطة الخامسة في البيان الختامي لمؤتمر أنقرة لدول حلف الشمال الأطلسي، عندما بدأ الأوروبيون خاصة ينتبهون إلى ضرورة حل قضية هرمز فضلا عن منع إيران من طموحاتها النووية. أرى أن الأمين العام للحلف مارك روتا أصبح أكثر المؤيدين للاقتراب إلى الموقف الأمريكي، بمعنى ضغوط عالمية أو ضغوط أوروبية على إيران ليس بالاتجاه الدبلوماسي العادي، ولكن قد يبدأ دبلوماسيا وقد يتطور إلى ما يقترب ما هو عسكري. فبالتالي ينبغي أن نهتم هنا في الخليج بأن مضيق هرمز لن يبقى في المسارين الإيراني والأمريكي، ولكن قد يصبح
1: يعني قد يتحول من في رأيك من ورقة ضغط إيرانية إلى ورقة ضغط على إيران.
2: قد يتحول إلى ورقة ضغط معاكسة على إيران، ليس من الأمريكيين فحسب بل أيضا من المجموعة الغربية، بمعنى الدول الأوروبية التي ترى أن خصوصا مع بداية الخريف القادم عندما نعود إلى التساؤل عن أين هي أسعار النفط وأسعار الطاقة وربما المخاوف الأوروبية من أسعار الوقود خلال فصل الشتاء بسبب التدفئة. هنا يمكن بحكم الاقتصاد السياسي وبحكم هذه الحاجيات لموارد الطاقة ربما قد يكون هناك تقارب يعني متدرج بين المواقف الأوروبية التي حتى هذه اللحظة لا تريد الخوض في الحرب وبين الموقف الأمريكي الذي يريد أن يمنع الإيرانيين من ممارسة مزيد من هذا الافتعال في توظيف ورقة هرمز في كل اتجاه.
1: دور الصين في هذه الورقة؟
2: الدور الصيني يبقى يفضل الوضع الحالي، بمعنى أن لا حالة حرب مفتوحة ولا حالة مفاوضات تنهي الخلاف، ولكن الصين سواء الآن أو منذ 2018 عندما تحلل ترامب من الاتفاق النووي تستفيد من أسعار تفضيلية للنفط الإيراني، وهي ليست في يعني ضير من أمرها الآن إذا تم التصعيد. المهم أن دائما الصين تبحث على أن هناك أخطاء أمريكية تستفيد منها، والآن أزمة الطاقة في الخليج هي لصالح الصين وليس لصالح الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات، وشكرا أيضا للعميد الياس حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
3: طبعا في هذه الثواني القليلة قبل رأس الساعة نستمر في متابعة أي جديد مرتبط بهذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في أحدث التطورات، نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. وأضاف المسؤول الأمريكي لأكسيوس أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي. من جهتها نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن مذاكرة التفاهم قائمة على الأداء، وأن تصرفات إيران تعكس فشلا في الأداء. في إيران قال حاكم مدينة كوناراك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات الماضية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي قال لقائد الجيش الباكستاني إن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. نتابع التفاصيل مع مراسلين من طهران فرح الزمن شوقي، من واشنطن مراد هاشم، وأيضا معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك فرح الزمان شوقي، آخر التطورات المرتبطة بالاستهدافات إن حدثت خلال الساعات الأخيرة، والمواقف السياسية أيضا.
4: صباح الخير مريم. آخر التطورات الميدانية هو ما قالت عنه السلطات بأنه استهداف جاء على مرحلتين في منطقة كونارك التي تقع في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، استهداف للبحرية على مرحلتين، لكن لا تفاصيل أكثر في الحقيقة حول هذه الضربات. وقبل ذلك سمعت أصوات انفجارات في عدة مناطق جنوبية في الحقيقة قريبة من مضيق هرمز وقريبة من المياه الخليجية، لكن إيران كانت قد أكدت بأنه لم تقع ضربات. السلطات أكدت بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في بوشهر مثلا، وذلك بعد أن حصلت ضربات يوم أمس أيضا في تلك المناطق، والحديث أو تأكيد عن على تضرر المحيط الخارجي وهو بعيد عن محطة الطاقة النووية في بوشهر، ولكنها تحدثت عن تضرر في جدار ذاك المفاعل أو تلك المحطة النووية. قبل ذلك أيضا سمعت أصوات في عدة مناطق، وتتحدث إيران عن استهداف قواعد ساحلية إلى جانب أرصفة إما تجارية أو تستخدم للصيد، حصيلة قتلى منهم أيضا صيادون، وهو ما تريد إيران أن تقول بأن هذه الاستهدافات الأمريكية لم تكن فقط لمواقع عسكرية وإنما لمواقع تجارية. الاستهدافات مريم في هذه المرة في جولة التصعيد هذه التي جاءت على ليلتين كان من الواضح في الحقيقة بأنها تستهدف موانئ إيرانية، سواء تلك التي تقع في المناطق الجنوبية أو حتى الجنوبية الشرقية، تحديدا منطقة ميناء شابهار وهي واحدة من أهم المناطق التجارية الحرة في إيران، إلى جانب استهدافات وقعت في الشمال أقرب إلى الشرق. وأتحدث هنا عن خط سكة حديد يتجه نحو مشهد، المكان الذي كانت تجري فيه مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق يوم أمس، وهو ما أدى إلى توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد. تتحدث السلطات بعد ذلك عن إصلاح أحد هذين الخطين اللذين تم استهدافهما في وقت سابق. هل هذا على الصعيد الميداني؟ لذلك نحن نتحدث هنا عن مرحلة هدوء تؤكد التصريحات الأمريكية التي تقول بأنه لم يحصل استهدافات جديدة واسعة لمواقع إيرانية. على الصعيد السياسي، التصريحات السياسية، الاتصالات الدبلوماسية هي الأبرز في هذا المشهد. اتصالات عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه من كل من عمان، السعودية، تركيا، كذلك اتصال هاتفي سبقه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إلى جانب اتصال هام أيضا مع الوسيط الصيت الباكستاني ممثلا بقائد الجيش في باكستان عراقجي، يؤكد على أن إيران تلتزم بمذكرة التفاهم، لكنها ترى أن التصعيد يأتي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها تنتهك تحديدا البند الخامس المتعلق بالسماح لإيران بضمان حرية العبور وفقا للمسارات المحددة إيرانيا بطبيعة الحال في مضيق هرمز وبالتنسيق المسبق. لذلك ترى طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحاول الخروج عن هذه المسارات، وهو المبرر الذي استخدمته إيران في الأيام السابقة لاستهداف السفن التي حاولت المرور عبر مسارات أخرى. لذلك واضح أن هناك مسار دبلوماسي يجري الآن تفعيله للعودة إلى طاولة التفاوض التي لا يمكن القول بأنها توقفت، لكنها علقت ليس بسبب الهجمات لكن بسبب انشغال إيران بمراسم التشييع التي انتهت يوم أمس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سياسيا أيضا، كان هناك يوم أمس اجتماع للمنظمة البحرية الدولية بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، شارك فيها وفد لطهران. طهران التي رفضت في وقت سابق مقترح لإدارة مضيق هرمز من قبل هذه المنظمة، والتي تريد أن تدير هذا المضيق وفقا لرؤيتها ووفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم مع واشنطن. هذا الاجتماع يوم أمس نقلت فيه طهران وجهة نظرها التي ترى فيها بأن أمريكا تضغط على سلطنة عمان لتحويل هذه المسارات، وترى بأن تدخلا أمريكيا يجري في هذه المنطقة، وترى بأن هذا التدخل هو ما يدفع إلى التصعيد ويجعل الجميع يدفعون الثمن، ليس فقط إيران وإنما أيضا الدول المستفيدة من المضيق. لذلك المشهد الآن مريم، التصعيد يتراجع، المسار يتجه نحو المسار الدبلوماسي، العودة إلى طاولة التفاوض، لأننا نتحدث عن ملفات كثيرة عالقة، ليس فقط ملفات فنية وتقنية، لكننا أيضا في هذه المرحلة ما زلنا نتحدث سواء أمريكيا أو إيرانيا عن عدم تنفيذ كل بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في وقت سابق في سويسرا.
3: مراد هاشم، أيضا هذا المسار الدبلوماسي الذي تحدثت عنه فرح الزمان، أشار إليه المسؤول الأمريكي الذي قال لأكسيوس إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. ما طبيعة هذه الجهود بالمنظور الأمريكي، وإن كان يعول عليها فعلا أمريكيا لوقف هذا التصعيد الذي دخلت فيه المنطقة؟
5: مرحبا مريم. بالفعل وهناك أكثر من تصريح لأكثر من وسيلة إعلام بهذا الشأن وفي ذات السياق. الولايات المتحدة تجهز وتعد لجولة ضربات ثالثة على إيران، لكنها معلقة من أجل إتاحة فرصة لهذه الجهود كي تنجح جهود وقف التصعيد. وهذه هو هذا الاستعداد هو يعكس في المجمل من أن جميع الاحتمالات ما تزال قائمة، ولا سيما أن المسألة تتعلق بتفسيرات البند الخامس من مذكرة التفاهم. يتعين حل هذا الخلاف وهو جذر الخلاف من الأساس الذي قاد إلى هذا التوتر في مضيق هرمز وقاد إلى هذه الضربات المتبادلة. الوسطاء وكذلك حلفاء إقليميين بطبيعة الحال هنا قطر وباكستان الوسيطين الرئيسيين، بدعم أيضا من جهود حاليا من السعودية ومصر وتركيا، يحاولون تحقيق هدفين: أولا وقف هذا التصعيد، وثانيا معاورة جدولة الجولة المقبلة من المفاوضات في المسار الفني بطبيعة الحال على مسار أعلى أو على مستوى تمثيل أعلى، لأن المفاوضات على مستوى اللجان الفنية بالمستوى الأدنى هي متواصلة ولم تنقطع حتى في ظل هذه الضربات كما يقول مسؤول أمريكي. اللافت أنه خلال يوم الخميس لم نسمع من الرئيس دونالد ترامب أي تصريح، وقد يكون هذا الأمر مقصود أيضا كي لا تتجه الأمور نحو مزيد من التصعيد، لكنه كما ينقل عقد اجتماعا بأعضاء مجلس الأمن القومي. بطبيعة الحال اجتماعات هذا المجلس تعقد في الغالب في الأوقات المهمة، لم يصدر عن المجلس قرار ولم يصدر أي بيان على الأقل كما نقل، ولكن بحث هذه الأوضاع وهذه الجهود، والولايات المتحدة تسعى بالفعل إلى المضي قدما في مواصلة التفاوض مع إيران، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الأساسية الملف النووي بطبيعة الحال بعد حل هذا الخلاف فيما يتعلق بمضيق هرمز. مريم،
3: وهنا تدخل إسرائيل على الخط باتصال جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. مضمون هذا الاتصال وما قيل خلاله محمد خيري، وإن كانت ترتيبات زيارة نتنياهو للبيت الأبيض ما زالت قائمة.
6: نعم مريم، دعيني أبدأ من حيث انتهى الزميل مراد وكذلك الزميلة فرح بشأن أن لغة الحوار وكذلك الدبلوماسية هي التي بدأت الآن تطفو على السطح مقابل عملية التصعيد. كشفت صحيفة هآرتس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وغيرهم أيضا من الإسرائيليين بأن إسرائيل زودت الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات استخباراتية بشأن حديث إيراني عن اغتيال الرئيس ترامب. تقول الصحيفة إن ذلك ربما يكون بهدف دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصعيد لا إلى الحوار، وهذا ما كشفته أيضا القناة 12 الإسرائيلية. لكن القناة نقلت عن مسؤولين أمريكيين القول إن الإدارة الأمريكية لم تتعامل مع هذه المعلومات على أنها معلومات حساسة، إذ تشير المعلومات الإسرائيلية إلى حديث فقط بين مسؤولين إيرانيين وليس عن خطة إيرانية. ويرى هؤلاء المسؤولين بأن إسرائيل تحاول من خلال هذه المعلومات الاستخباراتية تغيير نهج الرئيس الأمريكي تجاه إيران وإدارته لتلك المفاوضات وكذلك للتصعيد مع إيران، بالإضافة إلى تقريب وجهات النظر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هو نتنياهو نفسه الذي قال ديوانه يوم أمس بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب، وقال إنهما تباحثا في استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الجبهات كافة. أشار ديوان نتنياهو إلى أن الرئيس ترامب أطلع نتنياهو على سير العمليات والتحركات الأمريكية في منطقة الخليج، وبأن نتنياهو أخبر ترامب بأن إسرائيل يجب أن تبقى لديها مناطق عازلة في مناطقها الحدودية. هذا جاء بعد تصريح لنتنياهو قال فيه إن الحرب لم تنتهي بعد، وبأن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة الهجمات، وبأنه ما سواء بوجود اتفاق أو بعدم وجود اتفاق فإن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. هذا ما كان أكد عليه أيضا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي قال إن الحرب لم تنتهي وبأن لدى الجيش قائمة من الأهداف وبأنه مستعد. وكذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
3: شكرا لك محمد خيري من رام الله، شكرا لمراد هاشم من واشنطن ولفرح زمن شوقي من طهران. ساد هدوء حذر خلال الساعات الماضية بعد جولة تصعيد بين واشنطن وطهران، وكانت جولة التصعيد التي دارت فجر الخميس شهدت قصف أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين وفقا للقيادة المركزية. تركز القصف الأمريكي على امتداد مدن الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد بهجمات أقسى وأشد كلما هاجمت إيران أهدافا أمريكية.
7: سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي دمر خلالها أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشبهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشبهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان، وتحديداً على الطريق المؤدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهات

0: أهدافاً تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد الحرب، بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة، قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفاً ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
1: لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أهلا بكما دكتور أبشناس. تدخل الجهود الدبلوماسية الإقليمية من جديد على خط التصعيد الذي استمر أياما، ما فرص نجاحها باعتقادك؟
2: تحياتي لك مريم، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع حتى خلال القصف الذي كان الأمريكيون يقومون به، ومعظمه كان على أهداف مدنية في الواقع، يعني بعكس ما قاله الأمريكي، أكثر من 90% من الأهداف التي استهدفوها كانت مدنية لم تكن عسكرية. كانوا يرسلون مراسيل عبر قطر، عبر باكستان، عبر تركيا، إنهم يريدون المفاوضات وهم لا يريدون التصعيد. ولكن بالتأكيد الإيرانيين يعني الرد الإيراني كان أننا سوف مستعدون للمفاوضات بعد أن نرد عليكم وليس قبل أن نرد عليكم، وهذا ما حصل بالفعل. يعني عمليا إيران أيضا ردت على القواعد الأمريكية والمقرات الأمريكية، وبعدها يبدو أن الأثنين يسيران مجددا نحو المفاوضات. أتصور أن جانبين، يعني لا الأمريكي ولا الإيراني، يريدون الحرب. في الواقع هذا التصعيد جاء بعد اتصال جرى بين نتنياهو وترامب. يبدو أن نتنياهو قام بالتأثير على ترامب لكي يقوم بتصعيد ما، ولكن بعده بعض العقلاء في الولايات المتحدة يعني أقنعوا ترامب أن هذا التصعيد ليس لمصلحة الولايات المتحدة.
1: دكتور وايت، ماذا بالنسبة لواشنطن؟ الانتقال الآن إلى مرحلة الدبلوماسية والمسار التفاوضي من جديد، هل تفرضه معطيات ميدانية عسكرية معينة؟ أي أن الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت تلك الأهداف العسكرية التي كانت تريدها من خلال جولة التصعيد الأخيرة، وآن الوقت الآن للذهاب إلى مسار التفاوض من جديد؟
3: ربما أصيغ الأمر كالتالي: ربما الولايات المتحدة الأمريكية حققت بعض الأهداف التكتيكية من خلال استهداف عدد من المواقع المختلفة بما في ذلك المناطق المخصصة للقيادة والسيطرة، وكذلك منصات الإطلاق الصواريخ وغيرها من المناطق الأخرى. إذن هناك استخدام للسبل العسكرية من أجل إثناء الإيرانيين والحكومة الإيرانية من أن لا تقوم باستهداف عدد من الدول في الخليج، والتحرك بطريقة ربما قد لا تكون لها الآثار الإيجابية، وبالتالي حتى يتم المضي قدما بشأن البرنامج النووي. قد تستأنف الولايات المتحدة عمليات الهجوم وقد تستهدف مواقع أخرى، لكن هذه المسألة لن تحل الإشكالية. لذلك الرئيس ترامب لا يزال يخول ويفوض النشطاء وكذلك العاملين على هذا المجال من أجل مواصلة المحادثات.
1: دكتور عماد أبشناس، إيران كيف ستلتحق بمسار المفاوضات إن فتح من جديد؟ ما هي تلك الأفكار التي ستطرحها هذه المرة حتى لا يتكرر ما جرى مع مذكرة التفاهم في الأيام الأولى من تنفيذها؟
2: يعني مريم، خليني فقط أكون واضحا، المشكلة ليست الملف النووي بحد ذاته، المشكلة هي العداء والخلافات الموجودة بين إيران والولايات

0: المتحدة هذا أولا، وخلال الأسبوع الماضي تقريبا أتصور منذ 10 أيام، الأمريكان قدموا عرضا للإيرانيين بأن يتم تشكيل شركة مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران وعمان لتحصيل الرسوم على مضيء هرمز، وإيران رفضت ذلك. هذا أغضب الأمريكي. في الواقع الأمريكي اليوم يريد تحصيل الرسوم من مضيء هرمز ويكون له حصة من الرسوم. ليس الأمر أنه يرفض أن يكون الإيراني يأخذ رسوم أو لا، يقول الأمريكي أنا أريد حصة أو أخذ حصة أو لا أسمح لكم بأن تسيطروا على مضيء هرمز. أنا أقولها بشكل مثل ما بيقولوا بالعامية، يعني هذا ما يحصل. لا أعلم ماذا سوف يكون فحوى المفاوضات، ولكن بالتأكيد إيران لن تقبل بأي مفاوضات على أي موضوع، إن كان موضوع نووي أو أي موضوع آخر، قبل أن تتلقى الضمانات من أن الأمريكي لن يقوم بمهاجمة إيران مجددا، إن كان بحجة مضيء هرمز أو بحجة نووي أو بحجة أخرى. يعني القوة لن تفيده. وعمليا ما حصل خلال اليومين الأخيرين أنهم استهدفوا بنى تحتية وأماكن مدنية، يعني قوارب صيد، أرصفة صيادين للأسماك، قاموا باستهداف جسر للقطارات في شمال إيران. كل هذه كانت أهداف مدنية، لم تكن أهداف عسكرية. الأهداف العسكرية التي يتكلم عنها الأمريكي ويقول أنه يقوم باستهدافها، أو منصات إطلاق الصواريخ أو المسيرات، كلها محصنة. هو قام بقصف هذه الأماكن خلال 6 أشهر الماضية عدة مرات ولم يستطع الوصول إليها، وهو يعلم. يعني هو فقط يستهدف الجبال، لا تصل صواريخه إلى الأماكن المحصنة. هذه المرة قام باستهداف أرصفة الصيد للصيادين على كل خط الساحل الإيراني، وقام باستهداف جسر، يعني الأخبار موجودة، جسر للقطار الذي يوصل آسيا الوسطى بالخليج وببحر عمان. ليس فقط الصين، يعني هم يقولون هذا يربط الصين، لا، هذا يربط آسيا الوسطى ببحر عمان، يربطها بالشبهار. وهذا عمليا الخط الذي يصل آسيا الوسطى، كل آسيا الوسطى بالخليج وبحر عمان. وعمليا هم صرفوا، مثلا أعطيك مثالا، هم الصاروخ الذي استخدموه 4 مليون دولار صاره الإيراني رمم الجسر خلال 13 ساعة، لم يعني طيب. لم يتكلف 10,000 دولار. لا أعرف كيف يحسبها الأمريكي انتصارا له.
1: لكن حتى تتجنب تكرار هذه الاستهدافات، كيف ستتعاطى إيران مع التفاوض إن فتح من جديد في مسألة البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز؟ هل ستتغير أفكارها وقناعاتها وقراراتها المرتبطة بالمضيق والسيطرة والسيادة عليه، يعني والسماح بعبور السفن؟ لأنها إن لم تفعل، لأنها إن لم تفعل دكتور أبشناز لو سمحت لي، سيعود التصعيد من جديد.
0: يعني نحن في إيران اليوم لدينا الصقور والحمائم، الحمائم الذين ينادون بالمفاوضات مثل السيد عراقشي والسيد قاليباف والسيد بزشكيان، والصقور الذين يؤكدون أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا جدوى منها. ما فعلته الولايات المتحدة قوت موقف الصقور في إيران وأضعفت موقف الحمام الذين ينادون بالمفاوضات. وعلى كل حال، إن كان الصقور أو الحمائم كلهم متفقين على أن مضيق هرمز بأي ثمن كان، إيران لا يجب أن تفقد السيطرة على مضيق هرمز. وعمليا لن تقبل إيران بأي عملية خارج عملية عبور من مضيق هرمز خارج السيطرة الإيرانية. يعني حتى لو عادت الحرب بشكل كامل، إيران لن تقبل أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلا تحت السيطرة الإيرانية.
1: طيب، وفق هذا المعطى دكتور ريتشارد وايتس، كما قال ضيفنا الدكتور أبشناس، إيران لن تقبل أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلا كما تريد هي وتحت سيادتها. كيف يمكن إذن التفاوض مرة أخرى على هذا المبدأ الذي ربما وفقه سينطلق قطار المفاوضات أو يتوقف؟
2: بالنسبة للموقف الأمريكي الرسمي هو يرمي إلى العودة إلى الوضع الذي كانت عليه الأمور قبل الحرب، وهو ينطبق على كل منطقة أخرى بالعالم. نتحدث عن حرية الملاحة بالبحر دون ما عرقلة، دون ما تهديدات، دون ما أي صعوبات تواجهها السفن، لأن السفن التجارية لابد أن تتسم عملية الملاحة لديها بالحرية. وبالتالي الإشارة التي قالها أو أشار إليها الضيف أو تقاسم العائدات التي قد تكون من رسوم ربما ربما أن لا يتضمن هذا الأمر فقط الدول الثلاث التي تمت الإشارة إليها، وإنما الدول الأخرى المشاطئة ودول الخليج. إذا كانت هذه العملية ستتم بالخليج، ربما قد تتساءل دول أخرى لا يجدر بها أن تفعل ذلك في قناة بنما أو في مضيق الإندونيسي أو ما إلى ذلك. لابد من التفكير بهذا الأمر بوضوح. هل هذا هو النمط الجديد الذي نود تأسيسه؟ ربما قد يكون الأمر كذلك. أنا لست خبيرا بالملاحة طبعا، لكن حتى لو كنا لنقوم بذلك في منطقة الخليج، لابد للعائدات أن يتم تقاسمها مع الجميع. بالنسبة لدول الخليج قد تستخدم هذه الأموال لإعادة بناء ما خلفته الحرب أو ما تضرر بسبب ما خلفته الحرب. قد تكون الفكرة كذلك، لكن لا أدرك وليس لدي أي دراية بشأن أي مقترح رسمي أمريكي بشأن هذا الأمر.
1: تقاسم العائدات دكتور وايتس أمر ربما لم تتعاطى معه المفاوضات منذ انطلاقها، لكن إن كانت الأفكار التي ستطرح إذا بعث تفاوض من جديد تكون على هذا الشكل، فكيف سيجري تحديد المسارات في المضيق والسيادة عليه ومن يتحكم فعليا في عبور السفن؟
2: هذه أسئلة كلها جيدة، وهذه الأسئلة التي ربما قد تزيد من التعقيدات المرتبطة بالتحديات. لو كان هناك رغبة بفرض هذه الرسوم، إذن الولايات المتحدة تريد من السفن أن تختار المسار الذي تريد أن تسلكه. إذا كانت السفن تريد أن تسلك المسار الإيراني فلا ضير في ذلك، وإن كانت تريد أن تختار المسار العماني لابد لا تعترض إيران على ذلك. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بأن يكون هذا الممر الإيراني على أنه الممر الوحيد للعبور. ربما قد تتم مناقشة هذه المسألة وتكون هناك موافقة من قبل الدول الخليجية الأخرى، لكن الوضع الحالي يقتضي حرية الاختيار بالنسبة للسفن لتختار المسار الذي تريده وتختار إذا كانت تريد دفع الرسوم أم لا.
1: دكتور عماد أبشناس، نتحدث عن البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز، وهو واحد من البنود الإشكالية في مذكرة التفاهم، لأن هناك بنود أخرى تعرقل أيضا هذا المسار. البند الأول المرتبط بوقف الحرب في جميع الساحات بما فيها لبنان، أيضا البند المرتبط بفك التجميد عن الأصول المالية الإيرانية، وأمور أخرى مرتبطة بالنووي لم يبدأ الحديث عنها بعد وقد تكون إشكالية أيضا في مرحلة متقدمة. ما مدى مرونة إيران في هذه المساحات الآن بعد جولة التصعيد الأخيرة؟
0: يعني موضوع النووي بشكل يعني واضح في الاتفاق تم تأجيله إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق سلام بين الجانبين. يعني قبل الوصول إلى اتفاق سلام لن تبحث إيران الملف النووي مع الولايات المتحدة. والبنود هي واضحة. ما يحصل اليوم أن الولايات المتحدة كما كان ترامب يريد الغش عبر في مباريات كرة القدم عبر سلب البطاقة الحمراء ودفع الفريق الأمريكي إلى أن يصعد، يريد أن يفعل نفس الشيء، يغش في تفاهم الإطار. عملياً التفاهم واضح، يجب وقف الحرب في المنطقة ولبنان، هذا أول بند. الولايات المتحدة لم تلتزم به وتحاول الغش والقول هذا يعود إلى الدولة اللبنانية وإسرائيل. إيران تقول أوقفوا الحرب، وبعدها لكل حادث حديث، إذا اتفقت الدولة اللبنانية أو لا هذا شأن آخر. أول شيء نحن اتفقنا عليه يجب وقف الحرب. أنتم التزمتم بإجبار إسرائيل على وقف الحرب وأن تعطي جدول للخروج من لبنان، هذا لم يحصل. موضوع نعم موضوع مضيق هرمز أيضا واضح، هو إيران هي التي تؤمن الملاحة، هذا يعني البنت لا يحتاج إلى التأويل، الملاحة الآمنة في المضيق. أما بالنسبة لما قاله الدكتور وايت أن تختار السفن أي مسار تريده، نعم عندما تكون الظروف يعني لا يكون هناك حرب في المنطقة، نعم هذا الكلام صحيح، يمكن إيران سوف تسمح لتختار السفن أي مسار تريده، المسار العماني، المسار الإيراني أو غيره. اليوم بالنسبة لإيران نحن في وضعية حرب، مضيق هرمز موضوع أمني بالنسبة لإيران ليس موضوع تجاري، وممكن أن تقوم الولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام هذا المضيق لأسباب أمنية أو لمهاجمة إيران، تمرير سفن عسكرية، تمرير أسلحة. لهذا إيران تقول أنا يجب علي أن أعرف ما هي السفن التي تمر، ما تحمله من بضائع. إيران لا توقف حركة المرور، إيران فتحت مسارين تقول للسفن تستطيعون المرور ولا أخذ منكم أي رسوم، فقط أنا علي أن أعلم ماذا تحملون من بضائع، لأنه الآن وضعية حرب. هذا حتى لو التزمنا بالقوانين الدولية التي لا تنطبق على مضيق هرمز، حتى حسب هذه القوانين يحق لإيران أن تفعل ذلك
1: يعني
0: في وضعية
1: أبشناز.
0: الحرب. بعد الحرب يكون حادث حديث.
1: السفن التي استهدفتها إيران في الأيام الأخيرة كان ذلك بسبب البضاعة التي كانت تحملها؟ يعني معروف أن هذه السفن كانت تجارية بحتة ومع ذلك استهدفت.
0: أولا إيران لم تعترف بأنها استهدفت أي سفينة، بل بالعكس هي أنكرت يعني نفت. إيران لو كانت هي التي استهدفت هذه السفن لكانت قد يعني تبنت الموضوع.
1: من فعل إذن؟
0: وزير الخارجية الإيرانية لربما إسرائيل والولايات المتحدة، كان إسرائيل تقوم بهكذا أعمال
1: يعني إذا
0: كثيرة.
1: كانت لو سمحت لي دكتور أبشناز، إذا كانت إيران لا تعرف من استهدف هذه السفن، بالتالي كيف يمكنها أن تتحدث عن سيادة مطلقة على المضيق وهي لا تعرف من يستهدف من؟ ما تقوله فقط أنها يجب لهذه السفن أن تمر عبر المسارات المعينة وهي لا تتحكم أمنيا في المضيق.
0: مسؤولية إيران هي المسارات التي تعلنها، المسارات الأخرى ليست مسؤولية إيران. ما يحصل في المسارات الأخرى ليست ضمن مسؤولية إيران أولا. ثانيا هذه السفن كانت تمر من القسم العماني بمؤازرة البحرية الأمريكية. البحرية الأمريكية يعني القطع البارجات الأمريكية لديها أنظمة وتستطيع إسقاط أي صاروخ يقترب منها. لو كانت الولايات المتحدة لا تريد أن تستهدف هذه السفن كان يعني هناك صاروخين انطلقا، كان بكل سهولة يمكن لهذه الفرقاطات أن يسقطا الصواريخ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل سمحوا للصواريخ أن تستهدف السفن التجارية، وهذا يؤكد على أن الأمريكي كان يريد لهذا الأمر أن يحصل، كما سمح للإسرائيلي بأن يستهدف قطر عندما كانت هناك مفاوضات في قطر، حاولوا استهداف وفد حماس والأمريكي أقفل أنظمة الرادار كي تستطيع إسرائيل بكل سهولة استهداف الوفد. نفس الشيء بالنسبة لهذا الموضوع. طيب. يعني نظرية المؤامرات بالنسبة لأمريكا وإسرائيل هي نظرية مؤكدة، وخاصة أن كل هذا جرى بعد الاتصال بين نتنياهو وترامب.
1: دكتور ريتشارد وايتس، نتنياهو يسعى للقاء ترامب في هذه المرحلة، والوضع في لبنان ما زال مفتوحا على التصعيد حتى الآن رغم الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. إذا كان وقف التصعيد في المنطقة أولوية لدى واشنطن، فلماذا لم تبذل جهدا لتكريس وتجسيد البند الأول من مذكرة التفاهم المرتبط بوقف الاستهدافات والعمليات العسكرية في كل الساحات بما فيها لبنان.
2: أنا لست متأكدا إن كان الأمر لم يحدث حتى الآن. لا أعتقد أن الولايات المتحدة قد تجبر إسرائيل على وقف كل العمليات العسكرية في لبنان طالما أن حزب الله يشكل تهديدا، لكن أعتقد أن البيت الأبيض ضغط على الإسرائيليين من أجل كبح لجائهم وكذلك محاولة منه لخفض العمليات التي تتم في لبنان. بالنسبة للملف اللبناني هو مهم جدا بالنسبة لعملية التفاوض، وفي أحيان أخرى قد يكون هناك بعض الصعوبات، لكن الجزء المهيمن في عملية التفاوض هو الجزء المرتبط بالمضيق، وإذا ما تم حل هذه الإشكالية ربما قد تتم العودة إلى الملف اللبناني، لكن ليس بإمكان الولايات المتحدة أن تجبر على حل بشأن لبنان، بإمكانها أن تشجع لكن ليس بإمكانها أن تفرض ذلك.
1: على أي أساس إذن شاركت في وضع البند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص صراحة على وقف التصعيد في لبنان؟ ومن يقوم بهذا التصعيد هي إسرائيل، وواشنطن هي التي ترعى أيضا المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
2: هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، تمت صياغتها بشكل متسرع، وكل طرف يفسر البنود بالطريقة التي يراها مناسبة، والولايات المتحدة تقول إنها ستحاول وقف النزاع اللبناني الإسرائيلي، لكن ليس بإمكانها بمفردها أن تفرض ذلك طالما أن حزب الله وإسرائيل هما خارج سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر، ليس بإمكان الولايات المتحدة أن تجبر كل من حزب الله وإسرائيل على وقف القتال. بإمكانها أن تعمل مع الحكومة اللبنانية، وليس بإمكان الولايات المتحدة أن توقف كل عمليات القتال التي تجري في منطقة الشرق الأوسط. هكذا تقرأ الولايات المتحدة البند رقم واحد.
1: طيب، في البنود الأخرى المرتبطة بالمساحة الاقتصادية تحديدا دكتور وايتس، ونتحدث عن بند رفع العقوبات النفطية عن إيران، وأيضا فك التجميد عن الأصول المالية الإيرانية، هل ستتحرك واشنطن بشكل مختلف بمرونة وليونة أكثر هذه المرة إذا فتح التفاوض حول هذه المسائل من جديد، ربما حتى تغطي على عجزها في هذا البند تحديدا المرتبط بالحرب في لبنان؟
2: تماما، أعتقد أن هذا الأمر هو صحيح. نعم، الولايات المتحدة لديها خطة، وهذه الخطة ترمي بأن تقدم لإيران الكثير من التنازلات بشأن بعض العقوبات، رفع بعض العقوبات وكذلك رفع الحظر، حتى يتسنى للإيرانيين بأن يقوموا بربما التخلي عن بعض المطالب وكذلك تقديم بعض التنازلات فيما يخص بعض الملفات للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يعتقد بأن المحفزات الاقتصادية بإمكانها أن تساعد على حل بعض الإشكالات العسكرية والسياسية. لست أدري إذا كان الأمر سينجح، لكن هذه هي الاستراتيجية.
1: دكتور أبشناز، المكاسب الاقتصادية أو المحفزات الاقتصادية كما سماها ضيفنا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، التي يمكن أن تحصل عليها إيران في مذكرة التفاهم إن طبقت بحذافيرها، ستحصل على أموالها المجمدة منذ سنوات وسترفع عنها العقوبات النفطية، هل يمكن لذلك أن يعوضها ويجعلها أيضا أكثر مرونة وأكثر ليونة في موضوع هرمز؟
0: أولا مضيق هرمز يعني أبدا، يعني هذا الأمر ليس يعني بات اليوم استراتيجية إيرانية ولن تتغير. أما بالنسبة للتعامل في هذا الموضوع ممكن

0: تتعامل إيران. المشكلة تكمن في أنه حتى في هذا البند تحاول الولايات المتحدة الغش. يعني الاتفاق كان الإفراج عن الأموال الإيرانية، 6 مليارات دولار كانت موجودة في قطر، 12 أو 13 مليار دولار موجودة في العراق، هي ديون عراق لإيران، هناك أموال موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، في عدد آخر من الدول تصل إلى 24 إلى 25 مليار دولار. كان متفقا أن يتم الإفراج عن 12 مليار دولار أولا، وبعدها خلال المفاوضات عن 12 مليار دولار أخرى، لم يتم الإفراج عنها. فقط منذ أسبوع في الدوحة اتفقوا أن يتم الإفراج على 3 مليارات دولار، و3 مليارات دولار أخرى تشتري إيران بها بضائع مختلفة، يعني لا يتم إعطائها كأموال إيران، وهذا أيضا لم يحصل. وحتى الأمريكي أعلن رفع القيود عن بيع النفط الإيراني، ولكنه لم يرفع عقوبة عن يعني عن تحويل الأموال. يعني يقول بيعوا النفط ولكن لا تحصلوا الأموال، الأموال تبقى مجمدة، يعني تزداد الأموال المجمدة. طبعا هذا لا يمكن لإيران أن تقبل به، يجب أن يكون هناك، إذا باعت النفط تحصل أمواله، ليس أن تبيع النفط ولا تحصل على أمواله، ما هي الفائدة لإيران؟ يعني الولايات المتحدة تحاول التلاعب والغش في حتى التعامل في هذا السياق. إذا كان هناك جدية من قبل الولايات المتحدة وراء الطرف الإيراني أن الجانب الأمريكي هو جدي في هذا الموضوع وهو صادق في هذا الموضوع، بالتأكيد إيران سوف تتعامل. ولكن عندما ترى إيران عدم صداقة في الطرف الأمريكي وأنه يحاول التلاعب، بالتأكيد إيران سوف ترد يعني على الجانب الآخر بردة فعل مختلفة. يعني الجانب الإيراني بالتأكيد ليس مجنون أنه يريد حرب، لا أحد يريد الحرب عدا نتنياهو وإسرائيل، لا أحد يريد الحرب، يريد السلام، يريد التوصل إلى اتفاق، يريد الإفراج عن أمواله، يريد أن يتعامل مع العالم حتى مع الولايات المتحدة. إذا كان هناك مصداقية، إيران مستعدة أن تتعامل مع الولايات المتحدة. المشكلة في عدم المصداقية الأمريكية.
1: هل يحظى ذلك بإجماع في إيران دكتور أبشناز؟ لأنك قبل قليل أشرت إلى من أسميتهم بالحمائم والصقور، لأن ما نقرأه في التقارير يشير إلى أن هذا التصعيد في مضيق هرمز لا يتفق عليه الجميع في إيران.
0: شوفي مريم، موضوع مضيق هرمز، موضوع الإفراج عن الأرصدة الإيرانية وإجراء التفاهم متفق عليه بين الجميع في إيران، وعمليا إن كان الحمام أو الصقور. ولكن عمليا ما يحصل أنه عندما تحاول الولايات المتحدة أن تغش، تواجه يعني ردة فعل إيرانية. القوات المسلحة الإيرانية، خليني أوضحها بهذا الشكل، القوات المسلحة الإيرانية لديها تعليمات واضحة أن تتعاطى مع أي تحركات عسكرية في مضيق هرمز دون الرجوع للقيادة. يعني لا تحتاج القوات الموجودة في المنطقة إلى أي إذن للتصرف، يعني بمجرد أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي أو غير أمريكي في مضيق هرمز تتصدى له بأي ثمن كان. هذه التعليمات موجودة ليس الآن، منذ يعني قبل مقتل الإمام الخامنئي، يعني عمليا هذه التعليمات كانت موجودة. القوات لديها نوع من القرار المنفصل عن القيادة بالنسبة لها. عندما يحاول الأمريكي العبور من مضيق هرمز بحجة حماية السفن ويتخبى خلف السفن التجارية، عمليا إن تخبى أو لم يتخبى، القوات الإيرانية لديها تعليمات بإطلاق النار على هذه السفن، أو أن تبتعد، أولا اختارها، إذا لم تبتعد اطلق النار عليها، لأننا في وضعية حرب، لسنا في وضعية سلام، اليوم وقف اطلاق نار.
1: طيب دكتور وايت، كذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك دوائر متشددة أكثر من غيرها في موضوع التصعيد من عدمه، كيف أصبحت الأدوار الآن بعد جولة التصعيد الأخيرة؟
2: Yes, there are people calling for more
3: rapid نعم هناك عدد من الأشخاص الذين يطالبون بإنهاء الحرب بشكل سريع جدا وهناك بعض الأفراد الآخرين الذين يطالبون بأن يكون هناك مواجهة قوية لما يجري وهذه هي الأمور التي تجري لكن في نهاية المطاف الأمر سهل بالولايات المتحدة لأن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي هو الذي يقرر هو الذي يتخذ القرارات وبالتالي هذه الآراء يكون لها تأثير محدود
1: ربما لدرجة تبعد هذا التصعيد الذي ما زال يخيم على المشهد أم أن هناك ربما من يضغط بشكل أقوى خاصة نتحدث هنا عن المبعوثين ويتكوف وكوشنر هل يسعيان جديا في هذه المرحلة لإبعاد شبح التصعيد وإحلال المسار الدبلوماسي في المشهد
3: الرئيس الأمريكي يحاول إعادة إحياء المسار الدبلوماسي وهو وضع جانبا المقترح الذي قدم إليه من قبل هؤلاء الذين يريدون غزوا مجددا لإيران كما على شاكلة غزو لإيران عفوا على شاكلة ما حدث في السابق في العراق هو ليس جاهزا ليتخلى عن كل السبل الموجودة ويريد أن يواصل العمل الدبلوماسي من خلال ذلك كذلك ربما قد يحل أي طريق مسدود قد يظهر على السطح
1: بالنسبة لإيران دكتور عماد أبشناز هل الأمور كذلك يعني من يدفعون تجاه التعامل عسكريا مع الموقف هم أقوى اليوم في إيران أم الذين يفرضون أو يريدون أن يفرضوا التفاوض
0: في الواقع منذ أسبوع كان موقف الذين كانوا يريدون التفاوض أقوى ولكن بعد ما فعلته الولايات المتحدة موقف الذين ينادون بالمواجهة بات أقوى هلأ اليوم سمعت أن السيد عرفتشي انطلق إلى جهة غير معلومة لا أعرف إلى أين ذهب يعني ولكن عمليا لربما يحضرون لمفاوضات جديدة يسعون لمفاوضات جديدة على كل حال القرار يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وآية الله مجتبى خامنئي يعني إيران كانت تنتظر انتهاء مراسم دفن المرشد السابق المراسم انتهت هناك حديث عن أنه ممكن أن تعود المفاوضات خلال الأسبوع المقبل لربما يوم الثلاثاء يعني قطر دعت الجانبين ليجلسوا على طاولة المفاوضات يوم الثلاثاء ولكن لم يكن لحد الآن هناك تأكيد من قبل الجانب الإيراني والأمريكي أنهم مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات يوم الثلاثاء أو لا على كل حال أنا أتصور أنه في النهاية الدبلوماسية يعني حتى لو كان هناك حرب حتى لو كان هناك مواجهة عسكرية إيران والولايات المتحدة الجانبان جربوا حظهم في المواجهات العسكرية لا أقول إيران لديها قدرة أن تقوم باحتلال الولايات المتحدة وقدرات عظيمة لا ولكن أثبتت أنها لديها القدرة أن تدافع عن نفسها ولا تسمح للولايات المتحدة بأن تدخل إيران وتحتل إيران الولايات المتحدة أيضا رأت أنه العمل العسكري لن يفيد في النهاية الجانبان يجب أن يجلسوا على طاولة المفاوضات ويحلوا خلافهم على طاولة المفاوضات المواجهة لن توصل أي جانب إلى نتيجة
1: طيب وهنا نقرأ مجموعة من التصريحات لمسؤول أمريكي يدلي بها لسي أن أن نقرأها في شريط الأخبار العاجلة يقول فيها إن الوضع متغير وقد تستأنف الضربات إذا لزم الأمر طبعا نتحدث عن هذه التصريحات للمسؤول الأمريكي لسي أن أن في سياق ما قال الأمريكيون إنه تراجع في الضربات لكن هذا المسؤول يقول إن جهودا دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقائمة أهداف كورقة ضغط. في خلاصة هذه التصريحات الجديدة التي تشير إلى احتمال عودة التصعيد وأن الوضع متغير وقد تستأنف الضربات إذا لزم الأمر كما يقول هذا المسؤول الأمريكي لسي أن أن دكتور ريتشارد وايتس، كيف ربما تبدو موازنة معطيات التصعيد مع معطيات التفاوض لدى الجانب الأمريكي في هذه الساعات الدقيقة؟
3: هما بالجمع ما بين القوة العسكرية وفي الآن ذاته المسار الدبلوماسي، وأعتقد أن هذا هو المسار المناسب كما يرى الرئيس الأمريكي. لقد رأينا الوضع في لبنان وغزة وكذلك ما بين أرمينيا وأذربيجان وما إلى ذلك، وهو يرغب في استخدام مستوى محدود للقوة بالإضافة إلى التفاوض. طبعا الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق دبلوماسي، لكن من الحين إلى آخر يرى أن استخدام الضربات قد يكون كذلك مناسبا أو مستخدما. من الصعوبة بمكان كما أشرت في سؤالك، من الصعوبة بمكان أن يكون هناك توازن ما بين الجانبين، إذا لا يريد أن يكون هناك تقويض لعملية التفاوض، لذلك يسعى إلى أن يجد ذلك التوازن المناسب مع استخدام ربما من حين لآخر للقوة.
1: دكتورة بشناز، الآن وقد طويت رسميا صفحة المرشد علي خامنئي بانتهاء مراسم التشيع أمس، تدخل إيران مرحلة جديدة في عهد المرشد الجديد مجتبى خامنئي، ألن تسعى هذه الإدارة الجديدة تحت المرشد الجديد لوضع بصمات مختلفة على ملامح المشهد بطريقة ربما تجعل الإيرانيين يحتشدون ويلتفون حول المرشد الجديد؟
0: الإيرانيين احتشدوا حول المرشد الجديد، أكثر من 35 مليون إيراني قاموا بالمشاركة في مراسم المرشد السابق وأعلنوا بيعتهم للمرشد الجديد. الصور أفلام الجزيرة أيضا كان لها تقارير عن حضور الإيرانيين. لو كان المرشد الجديد آية الله مجتبى خامنئي قد وصل إلى السلطة في ظروف مختلفة، في ظروف عادية، لربما كنت أقول لك نعم كنا ممكن أن نشاهد تغييرات كبيرة، خاصة وأنه شاب ولديه رؤية جديدة.
1: شكرا لك الدكتور عماد بشناز.
0: اليوم بسبب ظروف الحرب
1: نقابة.
0: خلال الحرب لم يكن هناك أي تغييرات.
1: مفهوم الفكرة. شكرا لك دكتور عماد بشناس، رئيس نقابة مركز الدراسات في إيران من طهران، وشكرا لضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد من واشنطن. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة، وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة. في التقرير التالي، مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
4: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 من مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي. عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية. باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيداً لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلاً منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في أحدث التطورات نقلت CNN عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. كما نقلت CNN عن المسؤول الأمريكي أن جهوداً دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. وأضاف المسؤول الأمريكي لأكسيوس أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي. من جهتها نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، وأن تصرفات إيران تعكس فشلا في ذلك. في إيران قال حاكم مدينة كوناراك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات على أهداف في إيران خلال الساعات الماضية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي قال لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأضافت أن الجانبين ناقشا التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. نتابع آخر التفاصيل مع مراسلينا من واشنطن مراد هاشم، من طهران فرح الزمان شوقي، ومن رام الله محمد خيري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مراد هاشم من واشنطن. طبيعة هذه الجهود الدبلوماسية الإقليمية التي يبدو أنها تفرض واقعا عسكريا أكثر هدوءا الآن في إيران.
5: بالفعل مريم، وهي أجلت موجة ثالثة من الضربات الأمريكية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية إيرانية كما يقول مسؤول أمريكي، ولكن هناك بنك أهداف ما زال قائم في حال تعثرت هذه الجهود. هذه الجهود متواصلة وتبذل بشكل رئيسي من الوسيطين الرئيسيين قطر وباكستان، لكن أيضا هناك دعم من جهود تبذلها السعودية ومصر وتركيا لتحقيق هدفين. أولا خفض التصعيد بين الجانبين، أي التوقف عن الضربات المتبادلة. إيران تتوقف عن الهجمات على الشحن التجاري في مضيق هرمز في مقابل توقف الولايات المتحدة عن الضربات ضد مواقع عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وهذا سيرتبط بطبيعة الحال بضرورة التعاطي مع تفسيرات الجانبين المتباينة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم. الهدف الثاني الذي يسعى إلى تحقيقه الوسطاء والحلفاء في هذه الجهود هو جدولة الجولة القادمة من المحادثات الفنية، والإشارة هنا بطبيعة الحال إلى البرنامج النووي، القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي وكذلك رفع العقوبات. ورغم أن المحادثات على المستوى الأدنى، اللجان الفنية على المستوى الأدنى متواصلة، يقول أمريكي مسؤول أمريكي إن هذه المحادثات على المستوى اللجان الفنية تواصلت حتى في ذروة هذه الهجمات المتبادلة. الولايات المتحدة في خضم هذه الجهود ترسل رسائل في الاتجاهين، هناك استعدادات إذا كان هناك حاجة للتصعيد، وإن كان تصعيدا محدودا التأكيد على أنها ضربات محدودة ومؤقتة ولا تسعى إلى التصعيد إلى حرب أوسع، ولكن

0: تبقى هي قائمة لمواجهة أي تهديدات إيرانية للملاحة في المضيق، وفي ذات الوقت التأكيد على الحرص على مواصلة التفاوض فيما يتعلق بالبرنامج النووي وفيما يتعلق ببقية القضايا التي الواردة في بنود مذكرة التفاهم. كان الوسطاء كما نتذكر نجحوا بالفعل في إرساء تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران عقب جولة الضربات التي تلت استهداف إيران في 25 يونيو الماضي لسفن وناقلات في المضيق، وردت عليها الولايات المتحدة بضربات وإن كانت محدودة في ذلك الوقت، ولكن الوسطاء تدخلوا وبذلوا جهود وتم الاتفاق على تهدئة لمدة أسبوع حتى عادت إيران وهاجمت سفن وناقلات للنفط والغاز في المضيق كما هو معروف، وردت الولايات المتحدة بهجمات أوسع وأعنف هذه المرة للتأكيد على ضرورة بقاء هذا المضيق مفتوحا، مع اتخاذ خطوات أي اتخذت أيضا خطوات تصعيدية بما في ذلك رفع أو وقف الإعفاءات التي كانت أصدرتها على شحنات أو على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والتلويح بمعاودة الحصار والقيام بانتشار للسفن يوحي من أن هذا الحصار بات وشيكا، ونقل طائرات للتزود بالوقود من أوروبا إلى المنطقة في مؤشر آخر على أن هناك استعدادات لأي تصعيد، إضافة إلى خطاب الرئيس ترامب خلال مشاركته في قمة الناتو والذي لوح فيه بوقف مذكرة التفاهم. كل هذه القضايا كانت من قبيل الضغوط والتصعيد. الآن هناك حالة تهدئة على مستوى الخطاب وأيضا لدعم هذه الجهود الدبلوماسية. مريم،
1: شكرا لك. مراد هاشم من واشنطن. فرح زمان شوقي، بالنسبة لإيران كيف تقوم بترتيباتها المرتبطة بالتفاوض في ظل هذه التهديدات الأمريكية المستمرة بالضرب من جديد؟ يعني الهدوء الذي تريد أن تثبته واشنطن الآن، هل ستتبعه إيران بإجراءات معينة مرتبطة بتسهيلات في المضيق؟
2: يعتمد في الحقيقة على التصريحات التي ستصدر في الساعات القليلة القادمة ردا على ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أغلب الظن وكما جرت العادة المسؤولون في إيران لم يخرجوا أساسا ولم ينسفوا طاولة التفاوض، ولطالما تحدثوا عن استمرار الحوار واستمرار المفاوضات الفنية والتقنية، ولكن من الواضح بأن هناك محاولة لتثبيت أوراق قوة ولتثبيت أوراق الردع بالدرجة الأولى، وهذا ما نفهمه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين على رأسهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، والذي يلخص الوضع من بوابة مضيق هرمز ويقول بأن الوضع هناك والأولويات هناك لن تكون وفقا للتهديدات الأمريكية وإنما ستكون وفقا لترتيبات إيرانية على حد وصفه. يقول أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات سابقة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو بأنه لا يفهم إلا لغة القوة، وتصريحات ثانية من مسؤولين وقياديين عسكريين وحتى سياسيين كلها تتحدث في ذات الإطار. تقول إيران بأن أي تهديد لما تعتبره سيادتها الوطنية وأي انتهاك لخرق مذكرة التفاهم سيقابل بلغة القوة، وهو ما يقول عنه قاليباف بأن الإنجاز في الميدان أو الانتصار في الميدان على حد وصفه هو الذي يقوي نتيجة التفاوض والحوار. لذلك لا تخرج إيران عن السياق الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة الأمريكية. إن حصلت جولة تصعيد فسترد على هذا التصعيد بتصعيد كما تقول. مثلا الجولة الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع ضد إيران على ليلتين متتاليتين شملت مواقع أكبر، إن ما كنا نتحدث جغرافيا لم نعد نتحدث فقط عن مناوشات أو ضربات للسواحل الجنوبية لإيران والقريبة من مضيق هرمز، بدنا نتحدث عن مواقع تقع في جنوب شرق إيران، نتحدث عن مواقع شمالية، مواقع أيضا تصل إلى الشرق عبر طرق وسكك حديدية. ولكن في المقابل الحرس الثوري الإيراني الذي كان قد أصدر بيانا رسميا وقال أن استهداف البنى التحتية، وهو ما حصل، نحن نتحدث عن استهداف موانئ وأرصفة تجارية ونتحدث أيضا عن استهداف سكك حديدية، قال الحرس الثوري بأن توسيع هذه الأهداف واستهداف البنى التحتية سيقابل أيضا بتوسيع رقعة الأهداف، وهو ما حصل. وبالتالي بعد أن استهدفت إيران أو قواها أو القوى البحرية وقواها الجوية أيضا قامت بعمليات مشتركة، استهدفت قواعد عسكرية في البحرين والكويت ووسعت مدى الأهداف لتصل إلى الأردن مثلا يوم أمس. لذلك حتى الآن إيران ما زالت تتعامل بطريقة العين بالعين، الضربة مقابل الضربة، وبالمقابل هل تنسف التفاوض داود لا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أجرى سلسلة من الاتصالات سواء مع الوسطاء باكستان وقطر أو حتى مع الذين يلعبون دورا في التهدئة من قبيل عمان وتركيا وحتى السعودية، كلها تصب في ذات السياق. إيران لا تتخلى عن الدبلوماسية، ولكنها بذات الوقت ترفض لغة القوة والتهديدات العسكرية، وبذات الوقت يحمل المسؤولون في إيران المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية. هم يقولون رغم أن أمريكا قالت بأنها ترد على استهداف إيران للسفن، إيران بالمقابل تقول بأن أمريكا تحاول ترسيخ وتكريس خطوط ملاحة بعيدة عن الخطوط المحددة إيرانيا، وهي الخطوط التي تم التوافق عليها في مذكرة التفاهم على حد تعبير ووصف المسؤولين في إيران. لذلك من ناحيتها ما زالت تتحدث عن القوة، وما زالت تنطلق من بوابة مضيق هرمز حتى تدخل إلى استكمال المفاوضات الفنية والتقنية. مريم، المفاوضات الفنية والتقنية تحمل الكثير من العناوين، ومنها العناوين النووية. ما زلنا حتى الآن نتحدث عن بنود تتعلق بمذكرة التفاهم، سواء مضيق الملاحة في مضيق هرمز أو حتى وقف إطلاق النار في إيران وفي لبنان، على يعني على مستويين مختلفين بحسب ما قال المسؤولون. نتحدث أيضا عن بند هام للغاية، وهو رفع العقوبات النفطية، والذي ألغته واشنطن قبل يومين تقريبا. هذا البند الذي جاء في مذكرة التفاهم تأتي وزارة الخزانة الأمريكية لتلغيه مجددا، وهو ما تراه إيران انتهاكا لمذكرة التفاهم. لذلك العودة إلى طاولة الحوار التي يريدها الجميع، إيران وأمريكا على ما يبدو الوسطاء بكل تأكيد، يتطلب العودة للالتزامات ببنود مذكرة التفاهم بالدرجة الأولى، ليضع الطرفان بعد ذلك بقية البنود والعناوين العالقة على الطاولة.
1: شكرا لك فرح الزمان شوقي من طهران. محمد خيري، كيف تحاول إسرائيل الدخول على خط المشهد الأمريكي الإيراني، خاصة من خلال اتصال نتنياهو ترامب خلال الساعات الأخيرة قبل لقائهما المرتقب؟
3: هذا واحد من الخيارات، لكن القناة 12 الإسرائيلية وكذلك صحيفة هارتس كشفت نقلا عن مسؤولين بأن إسرائيل زودت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية بمعلومات استخباراتية بشأن نية إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي ترامب. تقول صحيفة هارتس إنه ربما إسرائيل تحاول من خلال هذه المعلومات أن تغير وجهة نظر الرئيس ترامب والتأثير على مجريات الأمور، سواء المفاوضات أو كذلك التصعيد مع إيران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين بأن هذه المعلومات لم تكن معلومات حساسة للغاية، وبأنها مجرد أحاديث دارت بين مسؤولين إيرانيين، وإنه ربما تحاول إسرائيل من خلال ذلك تقريب وجهات النظر بين نتنياهو وترامب. نتنياهو نفسه الذي أعلن ديوانه يوم أمس بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب، وبأنهما تناولا كافة التطورات كافة على مختلف الجبهات، وبأن ترامب أطلعه على التحركات الأمريكية في منطقة الخليج، وبأن نتنياهو قال لترامب بأن إسرائيل يجب أن يبقى لديها مناطق أمنية عازلة على مختلف المناطق الحدودية. تقول وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بأن رئيس الوزراء حاول خلال الأيام الماضية التنسيق من أجل زيارة إلى البيت الأبيض، زيارة إلى واشنطن كان من المقرر وفق الجدول الزمني الذي وضعته وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تكون الزيارة خلال هذه الأيام، إلا أن صحيفة معاريف الإسرائيلية وكذلك صحيفة هارتس تقول إن الرئيس ترامب كما يبدو يحاول القول لنتنياهو إنه هو الزعيم، وإنه هو الذي يقرر موعد هذه الاجتماعات وليس نتنياهو، وبأن ثمة خطورة على هذا الاجتماع، وإنه لا جدول زمنيا مؤكدا من قبل الإدارة الأمريكية لهذا الاجتماع. صحيفة هارتس تقول إن نتنياهو من وراء هذا الاجتماع يحاول القول للإسرائيليين بأن علاقته جيدة مع الرئيس الأمريكي، إلا أن ثمة خشية لدى مسؤولين إسرائيليين بأن يعود نتنياهو من هذا الاجتماع خاسرا غير رابح، وذلك بسبب الخشية من تصريحات ربما يدلي بها الرئيس ترامب خلال زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض. بالنسبة إلى إيران، هناك إجماع لدى القيادة العسكرية العسكرية والسياسية الإسرائيلية بأن الحرب لم تنتهي. هذا ما قاله نتنياهو وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هذا الأخير الذي أكد بأن الجيش مستعد ومتأهب لشن مزيد من الهجمات وبأن لديه أهداف كبرى على القائمة. وكذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تسمح المساس بها وبأنها مستعدة لشن جولة ثالثة على إيران، وبكذلك من أجل التأكيد على تفوق السلاح الجو الإسرائيلي. وهذا ما قاله نتنياهو أيضا يوم أمس، وهو أضاف بأنه لولا شن الهجمات من قبل إسرائيل لامتلكت إيران سلاحا نوويا.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله.

0: جنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد بهجمات أقصى وأشد كلما هجمت إيران أهدافاً أمريكية.
1: سنصفع الإيرانيين قليلاً ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي، دمر خلالها أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولاً للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشابهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشابهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان، وتحديداً على الطريق المؤدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهار أقصى شرق الساحل الجنوبي لإيران وصولاً لبوشهر غرباً، لكن اللافتة هو استثناء جزيرة خارك من الضربات الأمريكية، غير أنها حضرت في تصريحات الرئيس ترامب الذي أعاد التهديد بالسيطرة عليها. يتوعد ترامب برد أقصى 20 ضعفاً في كل مرة يهاجم الإيرانيون فيها أهدافاً تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد الحرب، بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة، قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفاً ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
0: للتحليل والمتابعة نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عقيد نضال أبو زيد، هدوء الآن، لكن التصريحات الأخيرة لمسؤول أمريكي أدلى بها لسي أن أن يشير فيها إلى وجود استعدادات لشن ضربات عند الضرورة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقائمة أهداف كورقة ضغط. ما الذي يشير إليه معطى التهديد حاليا؟
2: يشير بكل وضوح مريم إلى أننا أمام تصعيد، لكنه تصعيد مدروس ومضبوط. يضاف إلى هذه المؤشر التي ذكرتيه قبل قليل، المؤشر الذي صدر قبل دقائق من الآن بأن حاملة الطائرة USS لينكولن تعطي أوامر لطاقمها بأن يبقى على عالي الجاهزية. كل هذه المؤشرات تضاف إلى مؤشرات أخرى تتعلق بتحركات للتانكرز جاءت من قاعدة سوداباي في كريت باتجاه مطار بنغوريون. تقريبا الحديث يجري على عن 7 طائرات تانكرز، وللتوثيق هذا الكلام للجلوبال فاير باور بالمناسبه، بالاضافه الى نشاط لاسلكي ملموس في منطقه الخليج للقطعه البحريه الامريكيه. ويضاف الى ذلك كله التحركات الاستطلاعيه لطائرات الاستطلاع الامريكيه على راس الاواكس. كل ذلك مؤشرات تصعيد وليست مؤشرات تهدئه، ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي ترك الباب مواربا فيما يتعلق بالخيار الدبلوماسي، ينتظر مآلات الخيار

0: التيار الدبلوماسي ينتظر ردود فعل الجانب الإيراني، هل هناك سيكون ردود على القطع البحرية التجارية؟ نعتقد خلال الأيام إن لم يكن الساعات القادمة سيتم عبور قطع بحرية تجارية ضمن مضيق هرمز، وسيراقب الجانب الأمريكي مدى ردود فعل الجانب الإيراني على ذلك، هل سيستهدف أم لا يستهدف حتى يجد الذريعة باتجاه الاستهدافات. الملفت في كل ما حصل خلال 48 ساعة الماضية وال 24 ساعة الماضية تقسيم المنطقة الغربية من إيران إلى مناطق جغرافية عملياتية، يبدو أن خطوط النار بدأت من الساحل الغربي وبدأت تنتقل تقريبا إلى مناطق المحافظات التي تتجاوز الساحل الغربي، بمعنى أن هناك تحضيرات، بمعنى أكثر أن هناك استعدادات إسرائيلية، استعدادات أمريكية، لكن الكل ينتظر مآلات ال 24 ساعة القادمة فيما يتعلق بموضوع المسار الدبلوماسي.
1: عن هذه المآلات أسأل الدكتور حسن عبيد، يعني الجاهزية العسكرية كما نتابع لدى الطرفين قائمة، لكن الدبلوماسية تحاول ربما أن تخترق هذا الجو المشوب بالحذر، ما الذي بدأ يتبلور في مساحة التفاوض؟
2: حتى العمليات العسكرية يمكن اعتبارها رسائل، يعني الرسائل ليست فقط رسائل دبلوماسية، لكن التصعيد العسكري يمكن أن يعتبر في النهاية نقطة أساسية بالنسبة للمفاوضات. هناك الآن مساحة متاحة بالنسبة للمفاوض، يعني للوسطاء قبل كل شيء، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني للتدخل، أولا لأن مذكرة التفاهم تتيح نقطتين، النقطة الأولى هي قضية المفاوضين، لجنة الفنية، لدينا كذلك ما يسمى بالخط الأحمر أو الخط الساخن الذي يمكن أن يفعل في أي لحظة، ثم الخطوة الأخيرة وهي ما يسمى باللجنة العليا. فأنا أعتقد أنه على الأقل إذا كان هناك عدم تصعيد، والولايات المتحدة الأمريكية أبدت في النهاية بأنها لا تريد أن تصعد حتى في حجم العمليات، يعني لم تكن عمليات عسكرية بتلك القوة التي يمكن القول بأنه من الصعب بعدها أن نعود إلى نقطة دبلوماسية، وإنما كانت عمليات محدودة متدرجة صحيح، لكن ولم تصب في النهاية منشآت حيوية، منشآت طاقوية يمكن أن تشكل تهديد أو خطر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولذلك يعني هناك رغبة من قبل إيران، ليس فقط لأن المفاوض والوسطاء طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تستمر في عملية التصعيد، لكن أعتقد كذلك أن هذا مؤشر من أن الولايات المتحدة، أن رئيس ترامب هو في حد ذاته غير مقتنع في النهاية بالعودة إلى الخيار العسكري.
1: ما الذي يتحكم في ذلك سيد دي لابينيا، أن ربما يذهب ترامب الآن أكثر نحو التهدئة منه إلى التصعيد؟
3: طاب صباحكم مريم، من دواعي السرور أن أكون معك ومع السادة الضيوف والحضور. الرئيس الأمريكي دائما كان يسعى لحل هذه القضية من خلال القنوات الدبلوماسية، مع فهم على أن هناك العنصر العسكري الذي سيبقى دائما مطروحا. ما نراه يتجلى أمامنا، إيران جاهزة للعودة إلى التفاوض أم أنها ستواصل بمسار العسكري؟ كما أظهرت الحقائق على الأرض، فإن الولايات المتحدة لديها قدرات عسكرية كافية من أجل وقف عمليات الهجوم الإيرانية على السفن، ومع تواصل هذه الجهود ربما قد يكون هناك محاولة من أجل إعادة فتح المضيق بطريقة عسكرية. هذا الجهد سيستمر إلى أن نعود إلى عملية التفاوض. أعتقد أن جزء من الإرباك الحاضر هو مرتبط بالبند رقم 5. إذا ما قرأنا هذا البند يوضح بأن إيران وعمان بإمكانهما أن ينسقا عملية الدخول والخروج من المضيق، لكن هذا كذلك يؤشر بأن هذا الأمر يتم حسب القانون الدولي، وهنا نتحدث عن الاتفاقية الأممية لقانون البحار. ما يعنيه ذلك هو أن عملية الدخول والخروج من المضيق تكون بدون رسوم، وهذه النقطة العالقة. إيران تود أن تستخدم إمكانية السيطرة على المضيق كأداة للتفاوض، وهذا الأمر غير مقبول ولن يكون مقبولا، وسيكون مفتوحا لإما التفاوض أو القوة العسكرية.
1: هل هذا ما تناقشه دكتور صدقيان إيران في هذه المرحلة، خاصة مع هذه الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظرائه العماني والسعودي والتركي، وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني؟
4: صباح الخير لك مريم ولضيوفك الأعزاء والمشاهدين. بالتأكيد يعني هذه الاتصالات التي قام بها عباس عراقجي، سواء كانت التي قام بها هو أو اتصلوا به. كل هذه الاتصالات كانت تسعى إلى تطويق هذا التصعيد، لأنه التصعيد كان مهم جدا وخطير أيضا، وإذا ما كان قد استمر يعني ليلة أمس توقف التصعيد. لكن هذا استمرار التصعيد وبهذه القوة وهي أقوى من المرة السابقة، معنى ذلك بأننا مقبلون على وضع خطير جدا، خصوصا إذا لم يستطع الوسطاء والمعنيين الجانب الإيراني والأمريكي من إدارة هذا التصعيد. هناك أمور خطيرة جدا سواء كان من قبل الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني أيضا. وبالتالي منذ أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم لحد الآن يبدو هذه ثالث مرة يحدث مثل هذا التصعيد. وكنا نتوقع أن يكون هذا التصعيد على خلفية عدم الثقة الموجودة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. لكن المشكلة أنه ربما تكون إحدى هذه الجولات من التصعيد لا يمكن السيطرة عليها. اليوم أمس كان هناك تأهب كبير من حاملة الطائرات الأمريكية، القطع العسكرية الأمريكية. من الجانب الآخر أيضا كانوا يتحدثون الإيرانيون عن إدخال أهداف جديدة في بنك المعلومات، وبالتالي حتى أني سمعت بأن إذا ما كانت قد تطور التصعيد الإيرانيون سوف يلجؤون إلى ملف جديد وهو استهداف القطع العسكرية الأمريكية سواء كان في المياه الخليجية أو في شمال المضيق الهندي. وحتى كان الحديث أنه ربما يتم العمل على استهداف حملة الطائرات الأمريكية. ونعلم بأن الحرس الثوري الإيراني لعدة مرات ولعدة سنين كانوا قد أقاموا أو نفذوا مناورات عسكرية لآلية غرق حملة الطائرات، عملوها أكثر من مرة في المياه الخليجية وأيضا نفذوها في شمال المحيط الهندي. وبالتالي هذا التطور إذا ما كان قد استمر يصعب التكهن كيف يمكن أن أسيطر عليه. ولذلك أنا أعتقد حتى هذا الخط الساخن الذي تم الحديث عنه في اجتماع الدوحة هو لم ينفذ لحد الآن. ويبدو لي أيضا بأنه إذا توقفت أو تلكأت المسارات السياسية الدبلوماسية تعمل الداينامو الميداني يعمل، وهذا هو الخطورة في هذا الأمر. نأمل أن تكون هناك يعني الوساطات القطرية والباكستانية نأمل أن تكون أكثر فعالية من أجل تحجيمها أو إدارة هذا التصعيد، لأن التصعيد خطر، نتائج أيضا خطر على كل الأمن.
1: قبل معرفة نتائج هذه الجهود عقيد نضال أبو زيد، يعني جولات تصعيدية كثيرة شاهدناها وضربات متبادلة منذ إقرار وقف إطلاق النار الأول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا بعد التوقيع على مذكرات التفاهم. لكن هل الجولة الأخيرة مختلفة؟ هل كانت أكثر شراسة؟ بالتالي سيحاول الطرفان أن تكون أو أن يكون توظيف نتائج هذه الجولة بشكل مختلف في التفاوض إن طرح من جديد؟
0: يعني دعيني أجيب على الشق الأخير من سؤالك ثم نعود للشق الأول. أولاً الجولة الأخيرة تختلف عن كل الجولات لسبب أنها جاءت كضربات سترايك وليست كأوبريشن كعملية، هذا أولاً. اثنين، أن خطوط النار كانت مختلفة، خط النار كان واضح، خط جغرافي يبدأ من جنوب الساحل الإيراني من جاسك وانتهى لغاية بوشهر. لم تتوقف العمليات، عندما أقول لم تتوقف العمليات هنا لا أقصد الضربات، أقصد الضربة في الموجة الأولى ثم الاستطلاع، تقييم الضربة، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم العودة مرة أخرى. هذا النوع من الموجات يعرف أو فسر في بيان القيادة الوسطى الأمريكية، إحنا قالت سيريز سترايك، سلسلة عمليات، ولم تقل سيريز أوبريشن، سلسلة عمليات، قالت سلسلة ضربات. لذلك أنا بعتقد أن هذا النموذج، وهنا تكون الإجابة على الشق الأول من سؤالك، هو النموذج الذي اتخذه البنتاغون كعقيدة قتالية جديدة للتعامل مع الجانب الإيراني. يبقي على حالة الاستعداد والجاهزية العالية، يقوم بعمليات الصيد المريح أو العمليات الانتقائية بهذا الشكل بالتوازي مع المسار الدبلوماسي. بمعنى باختصار التفاوض بالنار من خلال الضربات التي يقوم بها الجانب الأمريكي دون الاشتباك والذهاب إلى مواجهة مباشرة ودون العودة إلى النموذج القتال الذي كان موجود خلال 39 يوم قبل وقف إطلاق النار. المكلف فاتورة التكاليف السياسية باهظة وفاتورة التكاليف المالية أيضا باهظة. لماذا هذا النموذج؟ ولماذا ذهب البنتاغون إلى هذا الشكل؟ دستوريا هذا لا يعطي أو لا يريد من الكونغرس موافقات كالعمليات العسكرية التي تريد موافقات من الكونغرس. والأمر الآخر أن هذا النموذج هو النموذج الأسهل والأهم والذي يمكن أن يحقق نتائج باستنزاف الجانب الإيراني.
1: دكتور حسني عبيدي، توظيف ربما جولة التصعيد الأخيرة في مسار التفاوض، كيف له أن يغير باعتقادك في معطيات النقاش حول البنود التي تسببت في عودة الضربات؟
2: من الصعب جدا. الوسيط دوره ليس وقف الحرب، هي ليست مهمة الوسيط وليست مسؤولية الحرب. الوسيط القطري والباكستاني في النهاية هم يعملان من أجل قبل كل شيء العودة إلى وقف إطلاق النار، هذه المهمة الأساسية. تذليل العقاب العقوبات عفوا، أنه كيف يمكن أن تسهل العملية الدبلوماسية فقط. لكن قضية التفاوض حول مثلا مشكلة مضيق هرمز هي تأتي فقط من خلال مواقف تنازلية من قبل الطرفين وليس من قبل الوسيطين. لكن نعم، أن وقف إطلاق النار وحده الكفيل في النهاية بالعودة للمفاوضات والحديث حول إخراج جديد. ماذا تريد إيران؟ هل تريد في النهاية أن يكون هناك رسوم تتقاسمها مع عمان أو مع دول أخرى؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن معنية بقضية كذلك الرسوم؟ والرئيس ترامب يقول لماذا لا، أن الولايات المتحدة يمكن أن تجني. لكن مهمة الوسطاء هي قبل كل شيء العودة إلى نقطة ما قبل بدأ التصعيد الأخير، ويكون هناك في نهاية التفاوض في أجواء على الأقل تسمح بأن تكون هناك تنازلات أو تفاهمات حول هذه النقطة.
1: ما تمخض عن جولة التصعيد الأخيرة سيد سيرجيو دي لابينيا، هل سيدفع أو سيجعل المفاوض الأمريكي أكثر تشددا أم أكثر ليونة في المواضيع الشائكة؟
3: أعتقد أنه عندما نبدأ بنقطة استخدام القوة العسكرية هذا الأمر يجعل عملية التفاوض صعبة قليلا، وبالتالي لابد أن يكون هناك خفض للتصعيد، خفض لاستخدام القوة العسكرية، ومن ثم الوصول إلى نقطة التفاوض. بالنسبة لقنوات الاتصال هي مفتوحة على الجانبين، هناك وسطاء بإمكانهم أن يتحدثوا نيابة عن واحدة أو كل واحدة من الحكومات من أجل البدء بعملية التفاوض. طالما أننا نواصل عمليات الهجوم وكذلك التهديد بشأن حاملات الطائرات فهذا الأمر لن يكون مساعدا، والقدرة على تحقيق الهدف هي تعتمد بشكل كبير جدا، وبالتالي سيكون الصعوبة بمكان بالنسبة لإيران أن تحقق الأهداف. هذا يؤدي إلى تصعيد الأمر ويصعب العودة إلى عملية التفاوض. العمل أكثر أهمية من الكلمات وما يعبر عنها. عندما ننظر إلى فتح الباب من أجل إعادة التفاوض من أجل خفض التصعيد، وإلا فإننا سنواصل عمليات التصعيد.
1: ولكن كما قال دكتور حسني عبيدي، لا يمكن تحميل الوسطاء ربما كل هذه المسؤولية. ما الجدوى من الذهاب إلى التفاوض من جديد إذا لم تتغير القناعات والقرارات بخصوص المسائل الشائكة؟ نتحدث تحديدا عن موضوع مضيق هرمز ووقف الحرب في لبنان.
3: الوسطاء هم جهة وسيطة، هم بمثابة هاتف، لكن صناع القرار في نهاية المطاف هم الذين يقررون إما العودة إلى عملية التفاوض أم مواصلة مسار العمليات العسكرية والتصعيد. الأمر منوط لشخصين في هذه العملية، أولا آية الله المرشد الأعلى، والرئيس ترامب أوضح هذه النقطة وبشكل جلي. نتحدث عن شخصين يتخذان القرارات بشأن هذا الموضوع، وسيكون هناك أصوات من كلا الطرفين. هذه الأصوات ستحاول القول إما العودة إلى عملية التفاوض أو تقول واصلوا العمليات العسكرية. لذلك أعتقد أن المسار هو مفتوح من أجل التفاوض، وإلا فإن ما سيحدث فإن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستقوم بفتح المضيق من خلال استخدام القوة العسكرية. الفكرة فكرة سيطرة إيران على المضيق قد سيؤدي إلى سابقة غير مسبوقة وغير مقبولة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى إيران ترمي هذه العملية التفاوض إلى أن تكون إيران دون ما وجود أي أسلحة نووية، لكن هذا يقتضي فتح المضيق أولا.
2: سمحتي،
1: تفضل دكتور.
2: في الضربات الأمريكية الأخيرة الولايات المتحدة قالت بأنها ستعود في النهاية لضربات إذا تعرضت مصالحها للخطر. رأينا أنه المصالح، ما هي المصالح التي ضربت في الضربة الأخيرة الأمريكية؟ هي ناقلات تعود ملكيتها لمن؟ للسعودية ولقطر. معنى ذلك أنه فعلا الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها غيرت مقاربتها الآن وتريد فعلا تقول لدول الخليج ودول المنطقة بأنها ستتحرك هذه المرة وستدافع عنهم، لأنه أمريكا تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل دول الإقليم وحتى من قبل المجتمع الدولي حتى من قبل الدول الأوروبية، لأنه في النهاية هذا الأمن هو أمن مرتبط، أمن مضيق هرمز مرتبط بالأمن الأوروبي وبالأمن العالمي. فأنا أرى أنه في التحرك الأخير كذلك هو نوع ما الذي كان قويا هو كذلك رسالة موجهة لدول المنطقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة ربما لن تتخلى عنكم.
1: ولكنها ذهبت نحو التهدئة.
2: ذهبت نحو التهدئة لأنها في النهاية كذلك دول المنطقة، وقال بأن هناك أطراف طلبوا مني في النهاية أن لا أذهب نحو التصعيد، وأنا أعتقد فعلا أنه من مصلحة كذلك دول الخليج أن لا تذهب نحو التصعيد، أن تطالب بفتح مضيق هرمز كذلك ولجم إيران، لكن ليس بتصعيد عسكري الذي ستكون نتائجه وارتداداته مباشرة على أمن دول الخليج.
1: هنا أذهب إلى الدكتور صدقيان ونسأل كيف خرجت إيران من حالة التصعيد الأخيرة، لأنه بناء على تضررها من عدمه من الضربات الأمريكية ستبني قراراتها أيضا بخصوص البنود الشائكة تحديدا مضيق هرمز، إن كانت ستغير أو ستحرك شيئا ما بخصوص المسارات التي تفرضها والسيادة المطلقة التي تريدها على المضيق.
4: مريم، نحن أمام مشهدية تفاوضية معقدة، وبالتالي تستند هذه المشهدية على ما قاله الرئيس ترامب أول من أمس، قال بأن مذكرة التفاهم قد انتهت، وبالتالي الإيرانيون لا يريدون أن يسمعوا مثل هذا الكلام أنه انتهت مذكرة التفاهم. ما معنى أن يقول انتهت مذكرة التفاهم؟ معنى ذلك بأن العودة إلى الخيار العسكري. كيف يمكن للجانب الأمريكي أن يعتقد بأن الخيار العسكري هو أفضل الخيارات المطروحة؟ هو يريد لإيران أن ترفع الراية البيضاء، يعني يجب علينا بالعراق يقولون قطنا ونطلعها من الذنة. لا يمكن للحرس الثوري أن يرفع الراية البيضاء أو أن يستسلم ولو دامت الحرب أكثر من سنة. وبالتالي ما يراه الحرس الثوري وما يراه الجانب السياسي أيضا يرون بأن هناك تملص ومراوغة وخدعة كما قال جي دي فانس بمذكرة التفاهم. هذه الأمور يجب أن نرجع، يعني المفاوضة إذا كان المفاوضين القطري والباكستاني عليهما أن يعمل ما يريدان أو ما يمكن فعله، يجب العودة إلى مذكرة التفاهم، لأن هذه هي الأساس التي يستطيع فيها الطرفان المضي قدما في مفاوضات 30 يوما وفي مفاوضات 60 يوما من أجل الوصول إلى اتفاق النهائي. لا توجد مؤشرات لدى الجانب الإيراني ولا أي مؤشر، لأن الجانب الأمريكي لم ينفذ من مذكرة التفاهم ليس فقرة، سطر واحد لم ينفذ من ذلك. يعني الفقرة
1: نفذ بند رفع الحصار عن الموانئ،
4: هو أراد الموانئ، هو أراد أن تتجه ناقلات النفط إلى أوروبا وإلى العالم حتى تقل الضغوط عليه وينخفض سعر النفط، هذا هو الذي قدمه لمصلحته، والإيرانيون تعاملوا معه إيجابيا. لكن العودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيق الفقرة واحد التي هي مشكلة المشاكل الآن، أنه ينهي الحرب أولا، ينهي الحرب في كل المنطقة أولا، يعيد انتشار القوات، يرفع. دعيني أذكر مرة أخرى، حقيقة تعبنا من تفسير الفقرة الأولى، رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في الفقرة 5 والفقرة 1 لم يحدث لحد الآن. بنس واحد ولا دولار جاء في الجيب الإيراني. هذا هي الفقرة الأولى.
1: لكن ربما المشكلة هنا إصرار وتشدد إيران في موضوع مضيق هرمز والسيادة عليه، وهذا ما يزعج الطرف الأمريكي. إذا ما فتح التفاوض من جديد وطرحت أو قدمت لإيران ما يمكن أن نعتبره إغراءات في موضوع المكاسب الاقتصادية المرتبطة برفع العقوبات النفطية ورفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية، هل يمكن أن تلين في موضوع المضيق، دعنا نقول تحت سقف التنسيق مع عمان؟
4: إيران وعمان ينسقان بشكل كامل في كل الأحوال، خصوصا بعد زيارة قاليباف لعمان. هذه الإغراءات إلى إيران لا ترتقي إلى مستوى تستطيع إيران أن تتكئ على هذه الإغراءات. هذه الإغراءات تشترين قطع أراضي في الجنة مثل ما كانوا يبيعون قطع الأراضي في الجنة. هذا الميدان لا يتحدث عن ذلك، وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بأن هذه مذكرة التفاهم 1-2-3-14 هذا يجب أن تنفذ. وإذا لحد الآن الجانب الأمريكي يتملص من تنفيذ ذلك، الإيرانيون يستلمون مؤشرات غير عادية من قبل الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي في المادة الخامسة الفقرة 5 هو أعطى وطالب يعني طالب الجانب الإيراني أن يضع أن يقدم ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز، لكن تأتي الولايات المتحدة وتجبر هذه السفينة أو تلك للمرور في هذا المسار أو ذاك، ومدعمة بقوات عسكرية. هذا الأمر لا يدل على أن هناك حسن نية، ولا يدل بأن الأمريكان يريدون فعلا التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد 60 يوم.
1: عقيد نضال أبو زيد، مضيق هرمز الآن بالنسبة لإيران هو ورقة أمنية أكثر منها اقتصادية. في هذا المجال في مفاوضات ربما قد تعقد من جديد بعد جولة تصعيدية، ما معنى أو ما طبيعة الأفكار التي يمكن أن تطرح حتى يبقى المضيق آمنا تعبره السفن والناقلات بسلاسة دون ضغط عسكري من أي جانب؟
0: الآن مريم، أي صراع وأي في كل الدراسات العسكرية يكون له منحنى، يبدأ من الصفر ثم يصل إلى البيك. الآن عندما يصل إلى القمة إما يتم تسطيح هذا المنحنى أو ينخفض المنحنى باتجاه الحل. الإجابة على سؤالك، الجانب الأمريكي لا يريد أن يفقد زمام المبادرة، لأن زمام المبادرة العسكرية يقود إلى إدامة الزخم، وإدامة الزخم يقود إلى الاستثمار بالفوز. الجانب الإيراني لا يريد ذلك، الجانب الإيراني يريد الهيمنة المطلقة عسكريا على مضيق هرمز. والجانب الإيراني لا ينظر لهرمز بأنه لديه شريك في هرمز وهي عمان، ولديها 20 كيلومتر مياه إقليمية لها من مسندم إلى مضيق هرمز. الجانب الإيراني ينظر إلى هرمز كون باكيج، كحزمة واحدة تحت الهيمنة الإيرانية، ولا أقول السيطرة، الهيمنة الإيرانية. هو يريد أن يتحكم بكل شيء، لسبب أن الجانب الإيراني يدرك أن الممر العماني هو الممر الأقصر والأعمق والأعرض، وهذا الممر هو الممر الذي يبلغ عمقه أو الغاطس المائي عسكريا من 65-120 متر. ما يعني ذلك؟ أن الأسطول الخامس الموجود في البحرين يستطيع أن يعبر هذه المسافة، لأنه لا يحتاج سوى ل 25-30 متر فقط، المدمرات وحاملات الطائرات وكل القطع البحرية الأمريكية. بالتالي هذا الأسطول الموجود هناك منذ بدء الحرب، لم يجري عليه لا عمليات تزويد ولا عمليات إسناد لوجستي ولا عمليات صيانة، يمكن أن يستخدم هذا الممر ويعبر. وبالتالي هذا ما لا يروق للحرس الثوري الإيراني، ويمارس أعماله القتالية والعدوانية تجاه القطاع البحرية ليفرض عليها اتباع هذا المسلك الإيراني.
1: تريد أن تعلق على شيء دكتور؟
4: بسيط جدا. فضل. إيران ليس لها هذه النية أنه تكون سيطرة على مضيق هرمز مطلقة دون التنسيق مع الجانب العماني. هناك بيان مشترك صدر بعد زيارة قاليباف إلى عمان، والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق، والبيان المشترك لا يقول بأن إيران تريد السيطرة على مضيق هرمز. البيان المشترك يقول بأن إيران وعمان يديران المضيق بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي. هذا هو الموقف النهائي لإيران والموقف النهائي لعمان.
1: سنرى إن كانت واشنطن ستقبل بهذا الطرح سيد سيرجيو دي لابينيا. يعني الصيغة التي تحدث عنها دكتور صدقيان أن يتم هناك تشاور وتنسيق بين إيران وعمان حول إدارة المضيق، كيف يمكن لواشنطن أن تصيغ بندا مرتبطا بمضيق هرمز يتوافق مع قناعاتها ولا يتعارض مع الإيرانيين بالشكل المطلق؟
3: إذا ما قرأنا البند رقم 5 هو بسيط للغاية، يقول إن إيران وعمان ينسقان بشأن الدخول والخروج من المضيق، وهذا يتضمن كذلك بالتشاور مع الشركاء الخليجيين، ويشير كذلك تماشيا مع القانون الدولي. ونحن نتحدث عن اتفاقية الأممية لقانون البحار، هذا يعني أن إيران لا يسمح لها بفرض رسوم. إيران لم تقل إننا لن نقوم بفرض أي رسوم، قاموا بوضع هذه الفكرة جانبا. ولماذا كما قال دكتور صدقية، لماذا لدينا مشكلة بشأن المادة رقم 1 و5؟ إيران تريد أن تفعل ما تريد دون ما أي عراقيل. إذن لا ضير ولا مشكلة لديهم فيما يخص استهداف السفن بالمضيق، لكن في الآن ذاته لا يريدون أن يوضعوا في أي موقع يفرض عليهم أي ترتيبات أخرى. يريدون أن يحصلوا على كل المزايا، لكن في الآن ذاته لا يريدون الامتثال. واحدة من النقاط التي تمت إشارة إليها لماذا لم يتم الإفراج عن أي من الرسوم، أريد أن أقول في بداية المطاف عندما تم توقيع مذكرة التفاهم كان هناك إمكانية لإيران لتبيع 3.5 مليون برميل يوميا حسب أسعار السوق، هذا يعني أنها تحصل على 200 مليون دولار يوميا، لكنهم رفضوا ذلك لأنهم يريدون السيطرة على المضيق، لأنهم يريدون فرض رسوم إضافية. وبالتالي عندما تم إعلان الحرب قالوا إنه لن يكون هناك أي رسوم ولن يكون هناك إطلاق النار على السفن التجارية. الآن لدينا الأسس الأساسية والمطلوبة للتفاوض.
1: دكتور حسن عبيدي، أمام هذين الرأيين يبدو أن الإشكالية تبقى قائمة بخصوص مضيق هرمز، هل سيكون الطرفان إذا فتح التفاوض أمام انسداد جديد؟
2: يعني ما يحدث حول مضيق هرمز هو عنوان المرحلة المقبلة، يعني التشدد الإيراني بالإضافة التلكؤ الأمريكي في تطبيق بعض البنود في نهاية لا يعني هو مؤشر سلبي جدا للمرحلة 60 يوما التي يمكن أن تمدد، والتي ستتناول قضايا أكثر دقة وأكثر حساسية، خاصة منها البرنامج النووي. أي النقطة الأولى. النقطة الثانية، غير صحيح القول بأن إيران لم تتحصل على أي شيء، بالعكس حصلت على $1 مليار فقط في فترة ترخيص الخزانة الأمريكية لبيع النفط الإيراني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما يسمى بالرفع التدريجي للحصار البحري. ثم إن انتصارات إيران، وهذا دائما أي مذكرة تفاهم أو اتفاق، يعني ما هي ما تحصل عليه ليس بالضرورة أن يكون فوري، وإنما هو متعلق بقضية يعني التزام مقابل التزام. أما بالنسبة لي أعتقد إذا كان تقدير زميلي دكتور صدقيان صحيح، فنحن أمام معضلة كبيرة. في البداية كانت إيران تعتقد تقول بأن النظام أو ما يسمى تغيير النظام هو خط أحمر ويعتبر استسلام، ثم قالت بأن البرنامج الباليستي هو كذلك بمثابة الاستسلام. شوفي الآن أنت وصلنا إلى نقطة أخرى، وهو أن مضيق هرمز التخلي عنه يعتبر استسلام من قبل النظام الإيراني، وهذا غير وارد تماما. يعني في النهاية وفي كل مرة الأولويات تتغير. صحيح ننتقد الولايات المتحدة بأن هناك عدم يقينية وهناك تقلب، لكن كذلك من الجهة الأخرى من الصعب جدا على الوسطاء وحتى على الملاحظين في النهاية عن بعد أن يتابعوا هذا التغير في الموقف الإيراني، الذي يجعل في النهاية من التقدم في المفاوضات ووقف إطلاق النار عملية صعبة جدا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبيدي، شكرا للعقيد نضال أبو زيد، دكتور محمد صالح صدقيان، وللسيد سيرجيو دي لابينيا على هذه المشاركة. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة، وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة. وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي، مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
5: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب، يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق. ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيداً لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلاً منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: في أحدث تطورات الملف اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد من حزب الله. تنضم إلينا من بلدة كفرة في قضاء بن تجبيل بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن أهلا بك. وفق أي معطيات ميدانية يبدأ الجيش اللبناني أو الجانب اللبناني استعداداته لتنفيذ البند المرتبط بالمناطق التجريبية في الاتفاق الإطاري؟ هل هناك تحول ميداني يذهب في هذا الاتجاه؟
6: وسط سياقين مريم، السياق الأول مرتبط بتراجع حدة العمليات العسكرية، ولكن الوضع هش وفق توصيف قوات اليونيفيل في بياناتها الأخيرة، ووسط اجتماعات مكثفة ولقاءات مكثفة في لبنان. فهذا الاجتماع الذي جرى بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل كان على رأس ملفاته التي بحثها موضوع المناطق التجريبية واستلام الجيش اللبناني زمام المبادرة والانتشار في هذه المناطق، خاصة أن المناطق التجريبية شكلت نقطة أساسية في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. ويوم أمس كان هناك كلام ولقاء بين السفير الأمريكي ميشيل عيسى وأيضا الرئيس اللبناني، وتحدث عن هذه الجزئية، وأيضا تحدث عن أن هناك وفدا عسكريا أمريكيا سيأتي إلى لبنان وسينسق مع الجيش اللبناني هذه الخطوة. ولكن قبل استكمال الحديث سننتقل، نحن في بلدة كفرة في قضاء بن تجبيل وسنرصد ما خلفته الغارات الإسرائيلية، مئات الغارات الإسرائيلية على هذه البلدة، على هذه المكتبة العامة في كفرة. يمكننا أن نشاهد الكتب داخل هذه المكتبة التي لحقتها الأغرار، مئات الغارات كما أشرت في المواجهات الأخيرة في عام 2023. وحقيقة بلدة كفرة فيها دمار هائل أثناء انتقالنا. اجتماعات للسفير الامريكي ميشيل عيسى كان قد عقدها مع رئيس الجمهوريه جوزيف عون، بالاضافه الى رئيس الحكومه ايضا التقى رئيس مجلس النواب الذي هناك تاكيد على الجزئيه المرتبطه بتثبيت وقف اطلاق النار للانسحاب الاسرائيلي. هذا موقف يجمع عليه الجميع، ونحن نشهد هذا ونوثق هذا الدمار في بلده كفرة. ايضا قوات نشير الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تبعد عنا فقط اقل من 3 كيلومترات حقيقه في المواقع التي وصلت اليها في القطاع الاوسط، كان في رشاف وبيت ليف وحداثه وبيت يحوم، كل هذه البلدات التي تقع على بعد كيلومترات منها منا قوات الاحتلال الاسرائيلي تتواجد فيها. اليوم لبنان معني بوقف التفجيرات، وقف تجريف المنازل، هذا ما طالب به رئيس الجمهورية جوزيف عون. ننتقل إلى الجهة الأخرى، هذه هي الحسينية، حسينية بلدة كفرة، وسندخل إليها لنرصد الدمار الذي حل ليس فقط بالحسينية ولكن أيضا بالسيارات في داخلها. ولكن بالإضافة إلى جزئية المناطق التجريبية، لبنان أيضا اليوم يرتقب زيارة للرئيس اللبناني إلى واشنطن، ويعول على ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الزيارة، خاصة أنه على المستوى الرسمي كان يعتبر أن للرئيس الأمريكي دورا بالغ الأهمية في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ولتنفيذ هذا الوقف لإطلاق النار، والذي أشرت إلى أن قوات اليونيفيل كانت تقول إنه ما زال هشا حتى هذه اللحظة. مزيد من الدمار، مزيد من الغارات يمكننا أن نرصدها مريم.
1: إذن هذه الصورة التي رصدتها من كفرة في قضاء بن تجبيل في جنوب لبنان، كارمن جوخدار، شكرا جزيلا لك. الساعة الجديدة تواصلها معكم وسيلة علمي.
7: شكرا مريم، أهلا بكم مشاهدينا لهذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد الضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وفي أحدث التطورات، نقل CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة على إيران ثم تتوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن جهود دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران. كما نقل CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء وإن تصرفات إيران تعكس فشلا في ذلك. من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات الفنية بين طرفي مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي. في إيران قال حاكم مدينة كونارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات على أهداف إيران خلال الساعات الماضية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عرخجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني، وذلك لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت

0: الخارجية الإيرانية أن عراقجي قال لقائد الجيش الباكستاني إن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأضافت أن الجانبين ناقشا التحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله داخل ما يسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بكم. نبدأ معك مراد، أكثر من تصريح في الساعات الماضية يتحدث عن أن جولة ضربات ثالثة قد تكون، لكنها معلقة لإتاحة الفرصة أمام الدبلوماسية. في نفس الوقت الحديث عن أن المفاوضات الفنية ما تزال مستمرة. أطلعنا على جديد الموقف وما هو مطروح الآن من نقاش في الولايات المتحدة.
1: مرحبا وسيلة، وبالفعل هذه المواقف وفي كلا الاتجاهين، التلويح بالتصعيد وفي ذات الوقت التأكيد على الترحيب بأي جهود فيما يتعلق بالتهدئة وخفض التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي فيما يتعلق بطبيعة الحال بالمستوى الأعلى في هذه المفاوضات، إذ أن المفاوضات على مستوى اللجان الفنية المستوى الأدنى متواصلة ولم تنقطع حتى في ذروة هذه الهجمات المتبادلة. الرئيس ترامب عقد اجتماعا بعد ظهر الخميس بمجلس الأمن القومي وناقش هذا الوضع فيما يتعلق بمضيق هرمز وتهديد الملاحة والتحركات الأمريكية إزاء هذه التهديدات، وجاءت بعض هذه التصريحات عقب هذا الاجتماع، ما يعكس رغبة في إرسال رسائل في كلا الاتجاهين. هناك استعدادات لتوجيه ضربة ثالثة لإيران فيما يتعلق بالرد على تهديداتها للملاحة في مضيق هرمز، ولكن هذه الضربة علقت لإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية، ومن ثم هناك دعم لهذه الجهود التي تبذلها قطر وباكستان، إضافة إلى مساعي داعمة من السعودية ومصر وتركيا لتحقيق هدفين. الهدف الأول يتعلق بخفض التصعيد، أي منع هذه تكرار هذه الضربات، أي أن تتوقف إيران عن مهاجمة الملاحة وتتوقف واشنطن عن مهاجمة المواقع العسكرية الإيرانية في المضيق للحد من التهديدات على هذه الملاحة كما تقول واشنطن. أيضا الدفع الطرفين لاستئناف المفاوضات على المستوى الأعلى فيما يتعلق بالمسار الفني أو القضايا الفنية، هنا يفهم دائما على أنها القضايا المرتبطة بالملف النووي والتي تحاول واشنطن المسارعة في البدء بمناقشتها الآن 3 أسابيع منذ توقيع مذكرة التفاهم، وحتى الآن تم ملامسة هذا الملف بشكل طفيف بعض القضايا، لكن جوهر القضايا ما يتعلق بالتخصيب وكذلك كميات اليورانيوم عالية التخصيب لم يتم مناقشتها كما يفهم ما يتعلق بالعقوبات. أيضا فيما يتعلق بهذه الجهود، واشنطن تؤكد وترسل رسائل من أن مسألة مضيق هرمز لابد أن يبقى مفتوحا. هناك حديث عن أن هذه الضربات التي تقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لشنها في أي وقت، ترسل رسائل واضحة من أنها تبقى ضربات محدودة، وذلك لتجنب أي تصعيد والسعي لعدم معاورة الحرب في نطاقها الواسع. هناك كانت إشارات على مستوى التحركات وعلى مستوى الخطاب تصعيدية، ولكن يلاحظ أنه خلال ساعة الخميس كان هناك حالة من التهدئة على المستويين في واشنطن. وسيلة،
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن فرح الزمان شوقي. إذن مرحلة هدوء في الساعات الماضية، لا استهدافات أمريكية جديدة، لكن كيف يتعامل الإيرانيون مع هذه المرحلة ميدانيا وكذلك دبلوماسيا.
2: هي بالفعل كذلك وسيلة مرحلة هدوء، وآخر الأخبار هي تلك التي أتت عن ضربات في كنارك التي تقع في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ولكن بعد ذلك لا تفاصيل حول هذه الضربات التي جاءت على مرحلتين بحسب بعض المواقع الرسمية الإيرانية. وقبلها كانت قد سمعت أصوات في مناطق من قبيل بندر عباس وبوشهر لتنفي السلطات وقوع أي ضربات هناك، وتتحدث عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في بوشهر فقط. لكن بكل الأحوال بخصوص آخر التطورات ما يرتبط بما نقلته بعض وسائل الإعلام الرسمية، والتي تتحدث عن تدمير 30 قارب صيد، وذلك خلال الاستهدافات التي حصلت لبندر عباس. وتريد إيران القول بأن هذه الاستهدافات والهجمات الأمريكية التي وقعت لم تستهدف مواقع عسكرية وحسب، وإنما تعمدت في هذه المرة استهداف الموانئ والأرصفة التجارية والأرصفة المخصصة للصيد إلى جانب البنى التحتية. في وقت سابق السلطات كانت قد أكدت كذلك مقتل 3 صيادين في منطقة سيريك أيضا خلال وقوع هذه الهجمات. والجيش الإيراني الذي كان قد نقل أو أفاد بمقتل ما يزيد أو 17 شخصا إلى جانب إصابة 78، وذلك خلال هجمات وقعت على يومين في 5 محافظات إيرانية. على صعيد التصريحات السياسية، اليوم وسيلة هو يوم جمعة، هو يوم عطلة رسمية، هو اليوم الأول بعد انتهاء إيران من مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. هناك هدوء، والمواقع الرسمية فقط تنشر بين الحين والآخر بيانات تصدرها السلطات الرسمية والسلطات العسكرية التي تقيم فيها مراسم التشييع. آخرها كان بيان لقائد الحرس الثوري الذي تحدث فيه عن المشاركة الواسعة، مشيرا إلى حالة التضامن والتماسك في الداخل الإيراني، وهو أمر لا يخرج عن سياق ما يجري بطبيعة الحال، وهي الرسالة الأساس التي تريد إيران أن توجهها للولايات المتحدة الأمريكية. ويقول أيضا قائد الحرس الثوري الإيراني بأن اغتيال المرشد الأعلى السابق لا يعني بأن طريق المقاومة قد انتهى على حد تعبير هذا البيان. بيان آخر لقائد الجيش الإيراني أيضا لا يخرج فيه عن هذا السياق، ولكن بطبيعة الحال التصريحات السياسية ما زالت متوقفة عند تأكيدات الخارجية الإيرانية بأن اتصالات دبلوماسية قام بها وزير الخارجية عباس عراقشي مع نظرائه في كل من عمان وتركيا، إلى جانب اتصال مع قائد الجيش الباكستاني، واتصال سبق كل هذه الاتصالات كان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والذي ناقش هذا التصعيد، والذي تحمل فيه إيران الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية انتهاك ما تصفه بالبند 5 في مذكرة التفاهم، وهو البند الذي يسمح لإيران بتحديد مسارات الملاحة وضمان العبور الآمن في منطقة هرمز وعبر المسارات المحددة شمالا من قبل طهران، وهذا على حد وصف المسؤولين الإيرانيين. اللغة التي تستخدمها إيران حتى الآن هي أنها تحاول أن توازن بين الدبلوماسية والقوة. بكل الأحوال والجميع يتحدث هنا سواء من الحرس الثوري أو المؤسسات العسكرية وحتى المؤسسات السياسية، على أن إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفضل استخدام لغة التهديد ولغة القوة، فإن طهران سترد بلغة القوة. وجولات التصعيد التي حصلت بعد التوصل لمذكرة التفاهم في سويسرا برعاية باكستانية قطرية يدل على ذلك، حيث أن جولات التصعيد والقصف الذي طال مناطق تقع في جنوب إيران بالدرجة الأولى وتوسعت رقعته الجغرافية في الجولة الأخيرة التي استمرت ليومين أو لليلتين متتاليتين تدل على ذلك. بالتالي إيران بحسب ما قال محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني والذي يترأس هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الترتيبات العبور في مضيق هرمز هي ترتيبات إيرانية ولن تكون وفقا للتهديدات الأمريكية، كما يقول هو نفسه الذي قال بأن الإنجازات في الميدان تؤثر بطبيعة الحال على الطاولة، وهذا يعني بأن إيران بالنسبة لها تستجمع أوراق القوة، تستخدم أوراق الردع، ولا ترفض التفاوض أو العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها في هذه المرحلة تحاول ترتيب الأوراق المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم بالدرجة الأولى بالحركة في مضيق هرمز وفقا للشروط التي تقول بأنها مكتوبة ومدونة وتم التوافق عليها في مذكرة التفاهم، وهذا على حد تعبير مسؤوليها، كي تتجه بعدها إلى باقي التفاصيل التي من المفترض أن تبحثها على طاولة التفاهم الفنية التقنية وسيلة.
0: وفي ما يتعلق بهذه هذا الحديث عن المسار التفاوضي المعلق والذي لم يتوقف تماما، هل يتحدث عنه الإيرانيون بلغة مختلفة وربما بشروط جديدة فرضها هذا التصعيد الجديد؟
2: حتى الآن لا، لكن بكل الأحوال إيران كان يجب أن لا ننسى بأن إيران كانت منشغلة طيلة الأسبوع الماضي بمراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وكانت تحاول التركيز كثيرا على مراسم التشييع وتوجيه الرسائل للداخل وحتى للخارج من خلال الصورة التي نقلتها في هذه المراسم. لكن التطورات في مضيق هرمز فرضت على البلاد وفرضت على مسؤوليها وتحديدا المسؤولين العسكريين بأن يتجهوا نحو توجيه التصريحات والرد على الولايات المتحدة الأمريكية. لا يدور حديث حتى الآن عن شروط جديدة ولا عن تفاوض، لكن ما يمكن لمسه من تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أجرى هذه الاتصالات الدبلوماسية يمكن أن نفهم بأن طهران لا تنسف طاولة التفاوض وتريد العودة إلى الحوار، وهي أساسا لم تنسحب من التفاوض، ولكنها تتحدث عن انتهاكات كبيرة لا تتعلق فقط بمضيق هرمز وإنما تتعلق بتهديدات عسكرية والعودة إلى التصعيد كلما تراجع الاتفاق بين الطرفين، وهو ما ترفضه طهران ولا تريد له أن يستمر. بالتالي إيران لا تريد أن تقف في حالة اللا حرب ولا سلم، ولا تريد أن تستمر في حالة الضربة مقابل الضربة. لذلك هي اشترطت في البداية وفي مذكرة التفاهم أن يكون وقف إطلاق النار هو الشرط الأول للاستمرار في التفاوض، وسننتظر التصريحات التي ستصدر بطبيعة الحال حول هذا الملف في الساعات القادمة.
0: شكرا جزيلا لك فرح زمان شوقي مراسلتنا من طهران. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة، وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
3: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 من مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة

0: منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: ننتقل الآن إيران، إليك مريم.
2: شكرا لك وسيلة. مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها تطورات جولة التصعيد الأخيرة في المنطقة، في ظل ما نقلته CNN عن مسؤول أمريكي قال إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية، مضيفا أن قائد حاملة الطائرات لينكولن ببحر العرب أبلغ أفراد طاقمها بالحفاظ على جاهزيتهم، معتبراً أن الولايات المتحدة تحتفظ بقائمة أهداف كورقة ضغط. نحلل هذه المستجدات مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضاً مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. كيف هو الوضع ميدانياً الآن في ظل الحديث عن عودة المسار الدبلوماسي محمود؟
3: شكرا لك مريم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن كما تحدثت مريم، نحن نتحدث اليوم عن هدوء حذر بعد يومين من الضربات والضربات المقابلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. طبعا هجمات واسعة شنتها الولايات المتحدة، استهدفت فيها نحو 170 هدفا، لكن ما هو الوضع الآن؟ حاليا نحن أمام مشهد لهدوء حذر، بحيث يترقب الطرفان ما الذي سيكون، ما الجديد الذي سيحصل. طبعا كما سمعنا قبل قليل حاملة الطائرات الأمريكية وموقعها تقريبا حاليا آخر رصد رصدناه تقريبا يمكن أن نقول أنه هنا في بحر العرب في حوالي 200 إلى 300 كيلومتر بعيدا عن سواحل عمان. طبعا هي تهدف بذلك إلى أن تبتعد عن مسارات السفن، أن لا تعيق المسارات التجارية للسفن التي تدخل وتخرج من مضيق هرمز. إذن سمعنا أن قائد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن كان قد وجه إيعازا للجنود والعسكريين الأمريكيين العاملين على الحاملة بالبقاء على أهبة الاستعداد. طبعا الحاملة معها عدد أكبر من السفن العسكرية في الموجودة في المنطقة هنا أيضا، التي تشارك هذه الحاملة في عملياتها ومهماتها. هناك أيضا استنفار من قبل بعض طائرات تزود بالوقود التي تتحرك من مناطق في أوروبا أيضا باتجاه أمريكا، فيما يبدو أنه استعداد لتصعيد محتمل إن وقع. لكن هذه الاستعدادات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة تجري بالتزامن وجنبا إلى جنب مع محاولات دبلوماسية تقودها باكستان وقطر لإعادة جهود المفاوضات إلى مكانها وإلى نصابها وتثبيت وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم. إذن أين هي المشكلة في مذكرة التفاهم؟ مرة أخرى نحن تعترض إيران على البند الخامس، نتحدث عن هذا المسار الجنوبي الذي كانت سلطنة عمان قد أعلنته بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. هو مسار كما تلاحظون يسير في مياهها الإقليمية، داخل المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي هناك تفسيران للمذكرة من كلا الطرفين. الولايات المتحدة تقول إن

0: فتح الممر مضيق هرمز يجب أن يكون كاملا بدون حركة بدون تضييق خلال 60 يوما من توقيع مذكرة التفاهم، بينما إيران ترى أن هذا المسار أو غيره من المسارات التي نراها، طبعا هي حددت هذا المسار الأزرق لحركة العبور وهذا هو المسار الأخضر الذي حددته المسار الجنوبي سلطنة عمان، ترى إيران أن البند الخامس يشير إلى أن هناك حوارا ما بين إيران وسلطنة عمان وبالتشاور مع دول المنطقة لتحديد حركة المرور. طبعا هذا الآن نحن نتحدث عن شيء ينعكس بشكل كبير، ربما إذا رأينا الصور المباشرة لمضيق هرمز الآن، هذه الصور لاحظوا أن هذه النقطة الزاوية التي يتحرك فيها المسار الجنوبي شبه خالية تحديدا بسبب الهجمات التي شنها الحرس الثوري خلال الأيام الماضية على سفن حاولت العبور عبر هذا المسار لاعتراضه عليه. طبعا بالأمس لم تعبر أي سفينة من هذا المسار، كان أقل عبور للسفن 15 سفينة بالأمس، أقل عبور منذ توقيع مذكرة التفاهم، لكن لم تعبر أي من هذه السفن عبر هذا المسار الجنوبي، واليوم وحتى الآن لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز، لكن اليوم في بدايته، وربما نحن على اطلاع، سنبقى نواصل معكم على اطلاع لآخر التحديثات لنرى حالة الترقب والهدوء الحذر هذه إلى أين ستفضي. سنعود إلى مريم لشرح المشهد أكثر.
1: شكرا لك محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. عقيد نضال أبو زيد، هدوء وجاهزية، هذه المتلازمة هل تقرب المشهد لإعادته إلى التصعيد أم لإعادته إلى التفاوض؟
2: نعم مريم، تكلمت في بداية النافذة بفقرة أو بجملة إعلامية لكنها بقالب عملياته متكامل، سواء تصريحات قائد لينكولن، سواء حديث الجانب الأمريكي بأنه يذهب إلى التصعيد ثم يتوقف، أترجم كل ما تحدثت عنه مع سؤالك على الأرض حتى تتضح الصورة. الآن التموضع العمليات أو بداية العمليات كانت في الكتف الجغرافي الممتد في هذه المنطقة في محيط هرمز، لم نلمس خلال 39 يوم كان هناك كثافة في القصف الناري في هذه المنطقة بالتحديد، ولكن بعد وقف إطلاق النار بدأنا نلمس أن هناك حزام ونطاق ناري جديد بدأ يتشكل شمال هرمز في هذه المنطقة ولغاية مشهد، بالتالي نحن أمام أحزمة نارية انتقل آخرها قبل 48 ساعة إلى هذه المنطقة جنوب هرمز، ما يعني أننا أمام أحزمة نارية يريد فرضها الجانب الأمريكي على طول الشريط الساحلي الغربي لإيران بالقرب من مضيق هرمز. ما الذي يعني ذلك؟ هذا ينسجم مع ما تحدثت به بداية النافذة بأن قائد لينكولن تحدث عن بقاء الجاهزية لأفراده. إذا ما ذهبنا إلى قائد لينكولن وبحر العرب وتموضع لينكولن نجد أن تموضعات لينكولن موجودة في هذه المنطقة بالتحديد في بحر العرب، وعلى بعد سواء المدمرة أرلي بيرك أو حاملة الطائرات يو اس اس لينكولن الموجودة في هذه المنطقة أو حتى كل القطع البحرية الموجودة معها في هذه المنطقة. لذلك وجود يو اس اس لينكولن والمدمرات الموجودة معها يعطي مؤشر على استعدادات. تزامن ذلك أيضا مريم مع حركة ملفتة، وهذه الحركة تأتي في منطقة بعيدة عن إيران ولكنها ضمن مسرح العمليات. هذه الحركة تتزامن في هذه المنطقة بالتحديد، ما نلمسه وهو مهم وجود تحركات لطائرات التانكرز من أكروتيريا في قبرص باتجاه سوداباي في كريت بالتزامن مع حركة أيضا لعمليات استطلاع مكثفة في هذه المناطق. هذا التحرك لا ينفصل عما يحدث في إيران. نعود إلى مسرح هرمز ومسرح إيران، نجد أن كل ما يجري على الأرض من نشاط لاسلكي، من تحرك لطائرات الاستطلاع بالقرب من الأجواء الإيرانية بالتزامن مع العمق الإيراني بالتزامن مع عمليات القصف وانتشار يو اس اس لينكولن، أننا أمام تموضع عملياتي يريد منه الجانب الأمريكي البقاء على حالة التأهب ولكن دون الاشتباك المباشر مع الجانب الإيراني.
1: ولكن هناك أهداف، يقول المسؤول الأمريكي الذي تحدث لسي أن أن أنها موجودة لدى الطرف الأمريكي وسيستخدمها كورقة ضغط. ما طبيعة الأهداف الممكنة بالنظر إلى تموقع المدمرات وحاملات الطائرات؟
2: لمسنا خلال الضربات الأخيرة أن هناك تحديث على بنك الأهداف، وخاصة في عمليات الاستطلاع التي جرت على طول الشريط الساحلي الإيراني الغربي. هذا يقودنا بالإجابة على سؤالك إلى أن التحديث على بنك الأهداف مستمر ولا يتوقف، ويقودنا أيضا إلى أن عندما يتوقف الجهد العملياتي يبقى الجهد الاستخباري مستمر لجمع المعلومات، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، وتغذية بنك المعلومات من أجل العودة للقتال، وهذا يفرض علينا شكل جديد من القتال.

0: أن الجانب الأمريكي يريد التفاوض لكنه تفاوض تحت النار.
1: طيب، ما طبيعة ما يمكن أن تكون قد حققته الولايات المتحدة الأمريكية في التصعيد الأخير وتستخدمه في التفاوض الآن؟
0: الآن نعود إلى خارطة الضربات الجوية، نجد أن عملية الضربات التي كانت منتشرة على طول المناطق الشمالية، والتي كانت أيضا يوم أمس كان هناك أيضا في تشهبار وفي جاس كان هناك عمليات ملفتة، أن هذه العمليات عسكريا تعرف بعمليات التجريد، أي بمعنى تجريد قدرات الحرس الثوري البحرية حتى لا تؤثر على مضيق هرمز. بمعنى أكثر، أن الجانب الأمريكي يريد أن يجرد إيران من الورقة التفاوضية الأقوى التي يمسكها، وهي ورقة هرمز التي تجلس على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي.
1: شكرا لك عقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على هذا التحليل العسكري. وبهذا تنتهي فقرتنا العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك مريم. ساد هدوء حذر خلال الساعة الماضية بعد جولة تصعيد بين واشنطن وطهران، وكانت جولة التصعيد التي دارت فجر الخميس شهدت قصف أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين وفقا للقيادة المركزية. تركز القصف الأمريكي على امتداد مدن الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد بهجمات أقصى وأشد كلما هاجمت إيران أهدافا أمريكية.
3: سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي، دمر خلالها أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولاً للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشابهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشابهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان، وتحديداً على الطريق المؤدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهار أقصى شرق الساحل الجنوبي لإيران وصولا لبوشهر غربا، لكن اللافتة هو استثناء جزيرة خارك من الضربات الأمريكية، غير أنها حضرت في تصريحات الرئيس ترامب الذي أعاد التهديد بالسيطرة عليها. يتوعد ترامب برد أقصى 20 ضعفاً في كل مرة يهاجم الإيرانيون فيها أهدافاً تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد الحرب، بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة، قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفاً ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
2: للنقاش نرحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو، سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية سابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك سيد سيرجيو، رغم الهدوء والحديث عن إتاحة الفرصة للدبلوماسية الآن، إلا أن التصريحات من واشنطن لا تخلو من الحديث والتلويح عن ضربات

0: عسكرية جديدة وصفت بالضربات المتقطعة، كيف نفهم هذه الاستراتيجية وعلى ماذا تراهن واشنطن؟
1: الأمر بسيط، نحن دخلنا بمرحلة حاليا كان فيها استخدام للقوة العسكرية، لكن هناك إمكانية للعودة إلى عملية التفاوض، لكن هذا الأمر يعتمد على إيران وسلوك إيران. إيران هددت بالهجوم على حاملة الطائرات، وإذا كانوا يريدون تصعيدا ومحاولة فإنهم يحتاجون ربما أن يحاولوا ذلك، لكن إيران تلحق الضرر بنفسها. إذا ما عادت إلى طاولة التفاوض ربما سيكون بإمكانهم الوصول إلى اتفاق حتى يسمح لهم ببيع النفط بالسوق المفتوحة. إذا ما قاموا ببيع النفط فإنهم سيحصلون على 263 مليون دولار يوميا، نتحدث عن 1.8 مليار أسبوعيا، يصلون إلى عدد أكبر سنويا، وبالتالي هم لم يستفيدوا من مذكرة التفاهم. إذا ما قاموا ببيع النفط بأسعار السوق، هذه هي مستويات العائدات التي بإمكانهم أن يزودوا بها شعبهم. البديل هو العودة إلى العمليات العسكرية ومواصلة العمليات العسكرية، لأنه كما تابعتم فإن العمليات العسكرية التي تم القيام بها فهي تخفض من قدرة إيران من أجل سيطرتها على المضيق. الولايات المتحدة ستسعى لاستهداف الرادارات وكذلك الأهداف العسكرية الموجودة على المحيط ككل، وبالتالي هذا سيفقدها سيطرتها للسيطرة على المضيق.
0: استهدفت جسور وبنية تحتية ومناطق عديدة، كيف يمكن فهم ذلك؟
1: هذا تماشيا مع عدم رغبة إيران بالعودة إلى طاولة التفاوض. عملية التصعيد ستتواصل لأن إيران رفضت التفاوض بنية جيدة وبحسن نية، وإذا ما قاموا بذلك فإنه سيكون هناك مسار للتفاوض، وإلا سيكون هناك تصعيد، ومن ثم سيزيد هذا من مستوى الاستهداف عدا عن ما رأينا وكما رأينا بالنسبة للجسور.
0: دكتور صدقيان، يقول سيد سيرجيو العودة إلى التصعيد تتوقف وتعتمد على سلوك إيران، برأيك ما الذي غيرته موجة التصعيد الأخيرة؟ وهنا أقصد بالتحديد تعامل إيران مع حركة العبور عند مضيق هرمز.
2: إذا تصورنا بأن الجانب الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية هو حمامة سلام، أنا لا أعتقد بأن الجميع يوافقون على مثل هذا الرأي، والكل يعتقد بأن الولايات المتحدة أينما دخلت حدثت هناك أزمة وتوتر وتأزيم وحرب، وبالتالي عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم الفقرة رقم 1 والفقرة رقم 5 و11 و14 وكل الفقرات تعطي الحق، أولا هذه المذكرة الولايات المتحدة لم تعمل على تنفيذها مطلقا، ولم الآن يقولون بأنها سمحت بمرور النفط الإيراني، ما هو النفط الإيراني كان مسموح له أن يحدث في 27 من فبراير.
0: هي رفعت الحصار على الموانئ الإيرانية، في حين أن إيران ما تزال تستهدف سفن تجارية. الآن بعد موجة التصعيد هذه والتي بررتها أمريكا باستهداف إيران للسفن، هل سنشهد مشهدا مماثلا استهداف سفن تجارية كذلك من قبل إيران؟
2: المشهدية الإيرانية الآن تقول بأن إذا عادت الولايات المتحدة في أي يعني في أي تعكير للأمن والاستقرار في مضيق هرمز سوف تعاود إيران بضرب أي سفينة تريد أن توجهها الولايات المتحدة نحو هذا المسار أو ذاك. هذا المسار الفقرة رقم 1 واضحة جدا وكتبت بسهل ممتنع على خلاف كل الوثائق والمعاهدات والوثائق الدولية، واضح جدا أعطت الحق لإيران باتخاذ ما يلزم من أجل وضع ترتيبات لمرور آمن وبريء للسفن.
0: البند الخامس.
2: نعم.
0: البند الخامس.
2: البند الخامس نعم. نعم. والذي يرتبط بالأول لأن الأول.
0: وقف التصعيد على كل الجبهات.
2: نعم. نعم. وأعطت هذا الحق. الآن تأتي نفسها الولايات المتحدة والتوقيع الأمريكي موجود، الرئيس الأمريكي موقع على هذا، تأتي هي تريد أن تدير هذا الملف خلافا للبند الخامس. البند الخامس إيران ماشي يعني سائرة بهذا التنفيذ هذا البند،

0: بشكل سلس وعبرت السفن ووصلت إلى ما يمكن وما تريد أن تصل إليه وانخفضت أسعار النفط. إذا لماذا هذا التدخل بأن ترافق السفن القطع البحرية العسكرية ترافق السفن أو الحاملات النفط؟ لماذا؟ طيب. لسبب بسيط وهو أن الولايات المتحدة تريد أن تهيمن. مع العلم أن الموقف الإيراني حيال إدارة المضيق بالإضافة إلى الفقرة رقم 5 كان هناك بيان مشترك صدر من عمان وإيران الدولتان المتشاطئتان على مضيق هرمز، والبيان يقول بشكل واضح إدارة هذا المضيق من قبل البلدان المتشاطئان على المضيق بالتشاور مع الدول الخليجية في إطار القانون الدولي. لماذا تريد الولايات المتحدة أن تحدث تأزيم وإرباك في هذه المنطقة؟
1: سأعود إليك دكتور حسني.
0: وهو غير مبرر في حقيقة
1: رغم
0: الأمر.
1: رغم أن التصعيد الأخير كان قويا، لكن التوجه الآن نحو الدبلوماسية وهذا ما يقوله الطرفان، لكن ما الجدوى الآن إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في الوقت الذي يتمسك فيه كل طرف بموقفه؟ هل يمكن القول أن الدبلوماسية هي مجرد غطاء لمنح هامش زمني فقط للعودة إلى التصعيد؟
2: هي كذلك، لكن هي في نفس الوقت أعتقد الأداة الوحيدة التي تمكن الطرفين من العودة إلى التفاوض حتى في القضايا التي كما قلت ما زالت يعني معقدة، وهي قضية هرمز. يعني دور الوسيط في النهاية هو تثبيت وقف إطلاق النار والقول بأنه يمكن التفاوض على كل شيء بما فيها قضية مضيق هرمز. وأنا أعتقد أن الجميع يعترف بأن من ضرب في النهاية وأمر بضرب الناقلات البحرية ليس هو الذي تفاوض في إسلام أباد ولا في الدوحة ولا في برغنشتوك في لوسيرن، وهي فعلا وهو مؤشر على أن هناك ثنائية فعلا في صنع القرار، وهناك جناح منذ البداية كان متشدد وكان غير راغب في الذهاب نحو التفاوض الدبلوماسي وانتظر هذه الفرصة. لأقول في النهاية بأنه يجب على إيران أن تدافع على حقها في الاستعمال السياسي والعسكري لمضيق هرمز. نحن أمام هذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية وهي ربما الخبر الوحيد الإيجابي هو أن هنا لا توجد هناك رغبة للتصعيد من الطرفين. الولايات المتحدة ضربت أهداف لا يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على الأمن الإيراني، وإيران كذلك ردت على أهداف تقليدية ليست لديها علاقة مباشرة، ضربت البحرين، ضربت الأردن، كذلك الناقلات البحرية. معنى ذلك في النهاية أن مقاربة العودة للتفاوض الدبلوماسي ما زالت في النهاية مطروحة على جانب الأمريكي مثل ما هي على جانب الإيراني،
1: وهي مفاوضات تحت النار. الآن هذه الجولة الجديدة من التصعيد كيف ستنعكس على طاولة التفاوض؟
2: وسيلة الضربات العسكرية هي كذلك رسائل دبلوماسية، يعني نعتبرها في النهاية تكملة للدبلوماسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفاوض في النهاية تحت ما يسمى بسياسة الأمر الواقع. لا يمكن لإيران أن تبدأ المفاوضات دائما بشرط تعجيزي وشروط مسبقة، هو القول نحن لن نتنازل على مضيق هرمز لأنه بالنسبة لنا التنازل عنه هو قضية مصيرية أو هو استسلام، وهذا خطأ. والتفاوض يمكن أن يبدأ على الأقل كما قلت في النهاية الإبقاء على الوضع كما هو، ثم تفعيل ما تم اتفاق عليه في الدوحة. يعني هناك مسارات حددها واتفق عليها الإيرانيون والأمريكيون، وهي قضية كما تعلمين الخط الساخن، وكذلك قضية لجنة الخبراء، هناك لجنة الفنيين وهناك اللجنة العليا. ما الذي دفع إيران في النهاية الذهاب نحو أقصى خيار وهو ضرب ناقلات مدنية تجارية قبل المرور في النهاية عبر ما يمكن فعله هو قضية مثلا الاستعمال الخط الساخن والقول ومطالبة باستفسارات حول هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا أن تسيطر على الخط الجنوبي أم لا؟
1: سيد سيرجيو، واشنطن تراهن على خنق إيران اقتصاديا، لكن في المقابل قبل قليل فقط وكالة الطاقة الدولية تقول إمدادات النفط العالمية ستنخفض بمقدار 3.7 مليون برميل يوميا في 2026. الكلفة ستكون عالية على الجميع، وبالتالي خيار التصعيد يكون مكلف كذلك على واشنطن ودول المنطقة.
3: وسيلة ما قلته هو صحيح تماما. الولايات المتحدة الأمريكية هي تفرض تكلفة على إيران لأن إيران تفعل نفس الشيء على العالم ككل وبشكل خاص على دول الخليج، حيث أن هذه الدول تأثرت اقتصاداتها بسبب تعنت إيران فيما يخص عملية الدخول والخروج من المضيق. طالما أن إيران تواصل ضغطها على العالم وعلى دول الخليج وعلى العراق، فإن الولايات المتحدة ستقول لا. الدكتور صدقيان يتحدث عن البند 1 والبند رقم 5. دعونا

0: أكرر، البند رقم واحد تم خرقه لأن إيران قامت بخرقه، بدأوا باستهداف سفن بريئة تقوم بالعبور عبر المضيق. بالإضافة إلى ذلك هناك عدم قراءة صحيحة للبند رقم 5، وهو الذي يتحدث عن أحكام مرتبطة بالتنسيق ما بين إيران وعمان، وأن إيران ستلتزم بالقانون الدولي، والقانون الدولي هو اتفاقية الأممية المرتبطة بقانون البحار. وبالتالي هذا الأمر يعني أن العبور عبر المضيق دون مرسوم، ولم أسمع إيران تقول أي شيء، وممثل إيران لم يقل أي شيء بشأن عدم فرض رسوم على عملية عبور المضيق. يقولون أن الأمر هو بمثابة رسوم بيئية، تأمين أو ما شابه، لكن لا يعودون إلى الوضع الذي كان قبل 28 فبراير. والولايات المتحدة الأمريكية موجودة لأننا تريد أن نتحقق أنه ليس هناك سابقة يتم فيها استخدام الممرات المائية كسبيل لجني المال، وكذلك أن تكون سابقة بالنسبة لدول أخرى لخرق هذه الممرات المائية مثل باب المندب أو مضيق ملقة. القنوات هي شيء مختلف تماما، هذه مياه إقليمية للدول سيادة عليها. بالنسبة للدارنانيل، دارنانيل له كذلك اتفاقية مختلفة، لكن اتفاقية المعنية بالمضيق هي اتفاقية الأمم المتحدة المرتبطة بقانون البحار.
1: هذه النقطة المتعلقة بالمضيق، بما أن العقدة هناك وهذا التصعيد بسبب ما جرى في المضيق، دكتور صدقيان، وكأن إيران تريد أن تأخذ وتسيطر المضيق ككل، رغم أنه ليس ملكا خاصا لها، هي متشاطئة معه مع عمان، هناك 20 كيلومتر من المياه الإقليمية تابعة لسلطنة عمان، وبالتالي المسار الجنوبي من المفترض أنه يكون خارج سيطرة إيران، أليس هذا منطقي؟
2: هذا صحيح جدا. دعيني أشير إلى تطور المفهوم الإيراني حول إدارة مضيق هرمز. المفهوم الإيراني تطور إلى 3 مراحل. نحن نعيش الآن في المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الثالثة من التصور الإيراني لإدارة مضيق هرمز. في أثناء الحرب إيران طرحت مفهوم إدارة المضيق، ويأخذ بنظر الاعتبار بأن المضيق هو ملك لإيران. اعترضت عمان على هذا المفهوم، وطورت إيران هذا المفهوم إلى مفهوم آخر، وهو إدارة المضيق بإدارة مشتركة عمانية إيرانية. لكن أيضا اعترضت عمان بأن ربما يكون هناك خلاف للقانون الدولي. تطور هذا الأمر إلى مرحلة ثالثة، وهو إدارة المضيق بإدارة مشتركة وفق القانون الدولي. وتم زيارة التي قام بها قليباف إلى سلطنة عمان والبيان المشترك. الآن التصور الإيراني هو تصور إدارة مشتركة للمضيق وفق القانون الدولي. إيران لا تريد أن تستحوذ على مضيق هرمز. لكن الفقرة رقم 5، نعيد ونذكر، الفقرة رقم 5 تعطي الصلاحية لإيران أن تستخدم كل الإمكانات التي تمتلكها من أجل عبور آمن للسفن. ويعود المضيق إلى تاريخ 27 فبراير في إطار مهلة لشهرين، 60 يوما، ذكرتها الفقرة 5. وإيران تسير بهذا المسار. الآن تأتي الولايات المتحدة تقول لهذه السفينة أنتم يجب أن تذهبوا من هذا المسار، ونحن نضمنكم، وتريد أن ترافق سفن حربية. لماذا هذه السفن الحربية؟ الأمور تجري بشكل طبيعي، لماذا هذا الاستفزاز للجانب الإيراني؟
1: وربما هذا الجدل لا يتوقف دكتور صدقيان. وهنا نتوجه بسؤال لك دكتور حسني، تعثر تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومخرجات كذلك مسار سويسرا، هل هو بالفعل بسبب هذه القراءات المتناقضة لما يأتي في بنود ما يتم التوافق عليه، أم هناك أسباب أخرى؟
3: يعني الشغل الوسيط في باكستان وفي سويسرا كان الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وليس وترحيل القضايا الأخرى التي كانت هي أكثر صعوبة وليست مضيق هرمز، مثلا البرنامج النووي، كذلك اليورانيوم المخصب إلى مرحلة 60 يوم. الآن جاءت مضيق هرمز. هناك قراءات، صحيح، منها قراءة الدكتور صدقيان وهي قراءة أحادية، لأنه ونذكر دائما الأصل هو العودة. المدى تقول للعودة إلى وضع ما قبل 28 فبراير. الليبرالية، وهو المضيق يكون مفتوحا للجميع. المادة تحدثت على الترتيبات، أنه صحيح مشاركة إيران ترتيبات يعني تضمن الفتح لهذا المضيق، لكن أنا أعتقد يعني لو تجاوزنا هذه النقطة كان بإمكان في النهاية أن تكون هناك، أن يكون هناك اجتماع، تطلب إيران باجتماع حول توضيح هذه القضية وتقول فعلا بأن هناك عدم احترام لهذه المادة دون اللجوء مباشرة إلى الخيار العسكري. هذه القضية يعني المذكرة هي فعلا صنعت من أجل بناء ثقة تمكن الطرفين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التفاوض في فترة 60 يوم التي يمكن في النهاية تمديدها. هذا ما وقع بالضبط. النقطة الثانية مهمة، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية ردت؟ لأن الولايات المتحدة كانت تحت ضغط من حلفائها، يعني هم يقولون بأنه أين الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا دول الخليج تدفع في النهاية فاتورة في النهاية هم ليسوا مسؤولين عنها؟
1: وهناك من يرى بأن إسرائيل هي خلف الدفع بالولايات المتحدة إلى هذا التصعيد، ما مدى صحة هذه القراءة؟
3: يعني الموقف إسرائيل منذ البداية كان دائما أن إسرائيل تقول بأنه من المستحسن أن نذهب نحو الحرب على أن نقبل باتفاق سيء، كانت تعتبره اتفاق سيء وصحيح، ولذلك الرئيس ترامب كذلك قام بهذه العملية العسكرية لأنه هو تحت ضغط في داخل أولا البيت الأبيض في غرفتي كذلك النواب. لماذا يمكن أن يقدم الرئيس ترامب للمجتمع الأمريكي للناخب الأمريكي إذا حرمته إيران من ورقة الوحيدة وهي مضيق هرمز؟ لذلك يعني الرد الأمريكي كان منتظر.
1: والآن بين التصعيد والدبلوماسية برأيك ما السيناريو المتوقع؟
3: أنا أعتقد إلى حد الآن هناك تصعيد، لكن هو تصعيد تحت السيطرة،
1: مدروس،
3: يعني مدروس يعني لتفادي أي انزلاق يمكن أن يكون مكلفا. أنا أعتقد أنه باب الدبلوماسية الآن مفتوح، والآن فعلا الكرة في ملعب الوسيط القطري والوسيط الباكستاني من أجل في النهاية العودة إلى الدبلوماسية. يعني حتى وإن كانت هناك ضربات، أعتقد وضربات يعني ضربات وضربات متبادلة، فهذا لا يعني أن الاتفاق انتهى، عكس ما يقول الرئيس ترامب الذي قال بأنني سأترك جارد كوشنر وويتكوف يتفاوض، مثل ما قال في البداية تذكري، قال بأن هذا الاتفاق هو من صنيعة نائب الرئيس جي جي فانس وهو الذي يتحمل المسؤولية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، الشكر لدكتور محمد صالح صدقيان، ولك سيد سيرجيو دي لابينيا. في أحدث تطورات الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله داخل ما يسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وأكد أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد من حزب الله. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، إذن نقف معك عند جديد الموقف الإسرائيلي انطلاقا مما ذكرناه فيما يتعلق بجبهة لبنان.
4: الجيش الإسرائيلي وسيلة قال قبل قليل إنه عثر على مستودعات للسلاح تابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية كما يسميها في الجنوب اللبناني. هو يقول بأنه عثر على كميات من الأسلحة في هذه المستودعات، من ضمنها الرشاشات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى القذائف الصاروخية التابعة لحزب الله كما يقول في بيانه. وهو يشير إلى أن قواته، وهي قوات لواء جولاني، دمرت هذه المستودعات فور العثور عليها. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه مستمر بعملياته في تلك المنطقة لدرء أي خطر عن المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في الجنوب اللبناني. هذا جاء بعد يوم واحد ربما من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستبقى موجودة في المنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني كلما تطلب الأمر ذلك. وفيما يتعلق بالمناطق التجريبية، كانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت عن وجود مشاورات حثيثة تجري في هذه الأثناء من أجل تحديد الوقت الزمني والجدول المطلوب لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تسمى بالمناطق التجريبية وفق الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. وهي تقول إن ذلك ربما يجري خلال الأيام القليلة المقبلة. وتشير المصادر الإسرائيلية أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي بانتظار تأكيد الطرف اللبناني في طبعا هناك وساطة أمريكية وإدارة أمريكية لهذا التنسيق بأن قوات الجيش اللبناني باتت جاهزة، وهي تقول بأن الجيش اللبناني سيدخل مرة واحدة إلى منطقتين تجريبتين وليس على مراحل.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله، معنا من كفرة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخا دار. كارمن أهلا بك، نرصد معك مستجدات الأوضاع الميدانية وكذلك السياسية في ضوء المباحثات التي أجراها الرئيس اللبناني مع قائد الجيش بخصوص موضوع المناطق التجريبية.
5: الوضع يمكن وصفه بالترقب الحذر نظرا لأن إسرائيل ما زالت تخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهدافاتها، كان بالغارات من المسيرات أو حتى بالقصف المدفعي. ولكن على المستوى السياسي هناك مساع حثيثة للعمل على ثلاثة مستويات. المستوى الأول مرتبط بالتفاوض المباشر الذي انتقل من واشنطن إلى روما يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين. من المفترض أن تبدأ هذه الجولات التفاوضية، هذا ما أعلن عنه يوم أمس، عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والسفير الأمريكي ميشيل عيسى. سننتقل بعدسة الكاميرا لنرصد الدمار هنا في بلدة كفرة، ثم أكمل بالحديث عن ما يجري على المستوى السياسي الذي يطلع بدور لناحية حلحلة كل هذا المشهد الذي نرصده بعدسة الزميل عصام واسي في كفرة التي لحقتها مئات الغارات من قبل المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية، المقاتلات الحربية والمدفعية قصفت هذه المنطقة وخلفت دمارا هائلا. إذن كانت هناك جولة لميشيل عيسى بين رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكما أشرت جولة المفاوضات التي ستنتقل إلى روما. هناك ملاحظات وتحفظات على المستوى الرسمي اللبناني، هذا ما كان قد أفاد به مصدر للجزيرة في الأيام الماضية. ملاحظات أيضا على مستوى تعامل إسرائيل مع ما تمخض عنه الاتفاق الإطاري الذي وقع بين الطرفين في واشنطن مرتبط بالمناطق التجريبية التي تم الحديث عنها سابقا، ويجب ومن المفترض على أساسها أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي ويتواجد وينتشر فيها الجيش اللبناني. إشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حين تم الحديث عن فرون وعن الغندوري وزوتر الغربي فقوات الاحتلال الإسرائيلي لا تتواجد فيها. هذه نقطة بالغة الأهمية، ولكن ما نعرفه أيضا وتحدث عنه يوم أمس ميشيل عيسى السفير الأمريكي بأن هناك وفدا عسكريا أمريكيا سيأتي إلى لبنان وسيجتمع مع الجيش اللبناني في إطار كل هذا المشهد وما يحضر الجيش له على المستوى الميداني لتطبيق الاتفاق الإطاري. المستوى الثالث مرتبط بزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي. لبنان يعول على هذه الزيارة نظرا لأن رئيس ترامب كان قد اطلع بدور بالغ الأهمية لناحية الضغط على إسرائيل في إطار التفاوض في واشنطن وأيضا في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية والإيرانية وما وصلت إليه لناحية وقف إطلاق النار الذي نشهده في جنوب لبنان، والذي تقول قوات اليونيفل أنه حتى هذه اللحظة على الرغم من تراجع حدة المعارك العسكرية ولكنه يبقى هشا، وهو ما نشهده أيضا في جنوب لبنان خاصة حين نتقدم أكثر في البلدات اللبنانية. نحن في بلدة كفرة كما أشرت نبعد عن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقل من 3 كيلومترات وهي تتموضع في عشرات البلدات في جنوب لبنان تنفذ تفجيرات في حداثة وفي بيت يحون وأيضا في غيرها من البلدات وتسعى للتقدم في عدد من المحاور. اليوم المشهد في جنوب لبنان ما زال معقدا، عنوانه الأساس احتلال إسرائيلي عودة خجولة حين نتقدم في البلدات، وأيضا عنوانه السياسي والترقب للمسار السياسي وانعكاساته على جنوب لبنان. هنا لابد من الوقوف أيضا عند الموقف الذي يعلنه حزب الله تباعا، رفضه للتفاوض المباشر مع إسرائيل وهو يركن دائما كما يقول إلى المسار التفاوضي الذي تقوم به إيران.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا من كفرة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. مع عودة مئات العائلات النازحة إلى مدينة صور جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار، بدأ يتكشف حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية. وبينما خسر المئات محالهم بشكل كامل، بدأ آخرون أعمال ترميم جزئية تتيح لهم استئناف العمل ولو بشكل محدود.
0: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملح

0: محمود، يحاصرها الركام من جهتين. مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفراداً من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
1: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد. إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكاء، البكاء إنه للمستقبل اللي قدام، قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
0: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم. ترميم ما زال محدوداً بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
2: هون عندي محل مشاوي، وهون محل تليفونات، وهون محل مانيكير مأجرين يعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. المهم ما حدا صار له شيء من أهلي وما حدا صار له شيء هون بالحي.
0: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاض مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثراً للمصنع. طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
3: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين.
4: رغم الدمار.
3: رغم الدمار. إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر. الدولة شو فينا تساعدنا؟ الأشقاء شو فين يساعدونا؟ أصحاب الضمير الحي شو فين يساعدونا؟ يساعدوا غيرنا، لأن الوطن كله بحاجة للمساعدة، لأن الوطن كله شهيد وكله جريح.
0: لا شك في أن حجم الخسارات التي تكبدها أهل هذه المدينة سيتكشف تباعاً مع اكتمال عملية رفع الأنقاض، لكن ما يظهر منها حتى الآن يشير إلى كلفة كبيرة تفوق قدرتهم على تحملها دون دعم وتعويضات. لم تخلف الحرب الإسرائيلية على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكناً حالياً ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
5: أهلا بكم مشاهدينا لهذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد الضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وفي أحدث التطورات، نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة على إيران ثم تتوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن جهود دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران. كما نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء وإن تصرفات إيران تعكس فشلا في ذلك. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات الفنية بين الطرفين مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي. في إيران قال حاكم مدينة كوناراك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات على أهداف في إيران خلال الساعات الماضية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني، وذلك لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي قال لقائد الجيش الباكستاني إن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأضافت أن الجانبين ناقشا تحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله داخل ما يسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران معنا مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بكما. نبدأ معك مراد لنفهم أكثر الموقف في واشنطن بعد موجة التصعيد الأخيرة، والآن الحديث عن إتاحة الفرصة للدبلوماسية من جديد.
4: بالفعل وسيلة إتاحة الفرصة للدبلوماسية، ولكن مع البقاء على أهبة الاستعداد من أجل معاودة هذه الضربات التي قد تستمر أيام أو أسبوع أو أشهر أو شهر، كما قال مسؤول أمريكي. الأمر رهن بإيران وبتعاملها مع حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. هناك جولة ضربات ثالثة تعد لها واشنطن، يقول مسؤول أمريكي، ولكنها معلقة ومؤجلة من أجل إتاحة فرصة لهذه الجهود الدبلوماسية، ما يعكس رغبة في خفض التصعيد والبقاء على استعداد أيضا لمعاودة هذه الضربات لتأمين الملاحة، وخاصة إذا استهدفت هذه الملاحة مجددا. الوسطاء قطر وباكستان إضافة إلى دعم من السعودية ومصر وتركيا يبذلون جهودا من أجل تحقيق هدفين: خفض التصعيد ووقف هذه الهجمات المتبادلة، وكذلك استئناف المفاوضات فيما يتعلق بالجانب الفني والقضايا الفنية المرتبطة بالملف النووي تحديدا، وكان تحقق فيها تقدم في الواقع قبل أن يحدث هذا التوتر ويعود مجددا في مضيق هرمز بعد مهاجمة إيران كما تقول واشنطن لناقلات نفط وغاز. هذه الهجمات دفعت واشنطن إلى اتخاذ منحا تصعيديا، إذ أنها إلى جانب توسيع الضربات على إيران لتشمل أكثر من 170 هدفا، أيضا علقت العمل بالبند العاشر من مذكرة التفاهم، والذي يلزم الولايات المتحدة بتقديم إعفاءات للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات. الآن الولايات المتحدة تخلت عن هذا البند، إلى جانب التلويح بخطوات تصعيدية أخرى. على الأرجح قد تكون الخطوة القادمة في حال عاد التصعيد مجددا هي مسألة فرض الحصار، وهناك تقارير تشير إلى أن السفن الأمريكية في المنطقة عادت الانتشار لتكون جاهزة لتلقي الأوامر لمعاودة هذا الحصار، والذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. والرئيس ترامب قال في تصريح في خلال وجوده في أنقرة مؤخرا للمشاركة في قمة الناتو من أن هذا الحصار سيكون فاعلا، لكنه سيكون حصريا أو خاصا بمنع السفن الإيرانية الداخلة والخارجة إلى الخليج أو المضيق، لكن جميع السفن الأخرى ستكون متاحة لها حرية الملاحة. في المجمل مسؤول أمريكي تحدث، أو أكثر من مسؤول في الواقع، إذا نظرنا إلى أن هناك تقارير في وسائل إعلام أمريكية عدة تنقل بشأن استمرار التزام واشنطن بالمفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وكذلك أن هذه المفاوضات على المستوى الفني مستمرة ولم تتوقف حتى في ظل وفي ذروة هذه الضربات وسيلة.
5: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن فرح الزمان شوقي، رغم أن عرقجي أجرى اتصالات وحركة دبلوماسي كبير مع دول المنطقة والإقليم، إلا أن إيران تقول إنها مستعدة كذلك لخيار التصعيد والقوة. نفهم معك أكثر هذا المشهد الإيراني في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة.
6: هو كذلك بالفعل تعتمد إيران على صيغة التوازن بين القوة وبين الدبلوماسية، وهو ما نستطيع أن نفهمه من جل تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين يتحدثون عما يصفونه بإنجازات في الميدان تنعكس على قوة التفاوض كما يقولون. وسيلة أيضا الأجواء في البلاد تعود إلى طبيعية بشكل طبيعي تسير الحياة هنا، وذلك بعد يوم من انتهاء مراسم التشييع للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، والذي دفن يوم أمس في مشهد شمال شرقي البلاد، يبدو أن البلاد بدأت تدخل في مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا بعد يومين من التصعيد الذي حصل بعد استهداف سفن في مضيق هرمز وبعد استهدافات أمريكية لعدة مناطق لخمس محافظات إيرانية، كما قالت السلطات هنا. التصريحات كذلك التي تصدر اليوم هي تشي بشكل أو بآخر إلى هذه الحالة. المدير التنفيذي لمنطقة تشابهار الحرة، وهي واحدة من أهم المناطق التجارية الحرة والتي استهدفت خلال جولة التصعيد الأخيرة، قال قبل قليل بأن الميناء تجري الأعمال فيه بسلاسة وأن الأمور لم تتوقف هناك، معربا عن استهداف برج الملاحة البحرية وإصابته بأضرار مادية، لكن الأعمال في ذاك الميناء الاقتصادي ما زالت تجري بشكل طبيعي. السلطات أيضا تتحدث عن رحلات تسير بشكلها الطبيعي من مطار مدينة مشهد، وهي المدينة التي شهدت أو استقبلت مراسم التشييع يوم أمس. تتحدث السلطات عن إصلاح أحد الجسور الذي كان يمر من فوق سكة حديدية والذي تعرض لضربة وأوقف الرحلات القطار من طهران إلى مشهد شمال شرقي البلاد، وتقول بأن الرحلات ستستأنف قريبا. بالتالي كل هذه التصريحات تتحدث عن عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، لكن أيضا هناك حديث عن حصيلة. تتحدث إيران عن تدمير أكثر من 30 قارب صيد، لأنها تقول بأن الاستهدافات الأخيرة لم تكن فقط لمناطق عسكرية ولقواعد عسكرية ساحلية، وإنما استهدفت كذلك منشآت مدنية منها ما هو بنى تحتية وحتى أرصفة تجارية وأرصفة صيد على حد تعبير المسؤولين. التصريحات اليوم تركز كثيرا على صدور أو تأتي في بيانات تصدرها السلطات المختلفة في مرحلة ما بعد انتهاء مراسم التشييع، وهي تركز على مشاركة الإيرانيين. مثلا بيان لقائد الجيش الإيراني يتحدث فيه عن حالة التماسك والتضامن، وهو ما أرادت إيران أن تركز عليه كثيرا خلال الأسبوع الماضي. بيان آخر لقائد الحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث فيه بشكل واضح وصريح على ضرورة محاسبة ومعاقبة من ارتكبوا ما وصفه بالجريمة، ويقصد هنا باغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. لذلك إيران ما زالت تتحدث بلغة القوة وبلغة الرد. مجمل التصريحات حتى التصريحات الدبلوماسية وأن لم تصدر اليوم لم تنسف طاولة الحوار والتفاوض، وما زالت تتحدث عن الرد على أي تصعيد بتصعيد. لكن إيران حتى اللحظة لم تتحدث عن استئناف التفاوض، إلا أنها لم تلغه كذلك وسيلة في وقت سابق.
5: شكرا جزيلا لك فرح زمان شوقي، مراسلتنا من طهران. ساد هدوء حذر خلال الساعات الماضية بعد جولة تصعيد بين واشنطن وطهران، وكانت جولة التصعيد التي دارت فجر الخميس شهدت قصف أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين وفقا للقيادة المركزية. تركز القصف الأمريكي على امتداد مدن ساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد بهجمات أقصى وأشد كلما هاجمت إيران أهدافا أمريكية.
7: سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي، دمر خلالها أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشابهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشابهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان، وتحديداً على الطريق المؤدي التعدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهار أقصى شرق الساحل الجنوبي لإيران وصولاً لبوشهر غرباً، لكن اللافتة هو استثناء جزيرة خارك من الضربات الأمريكية، غير أنها حضرت في تصريحات الرئيس ترامب الذي أعاد التهديد بالسيطرة عليها. يتوعد ترامب برد أقصى 20 ضعفاً في كل مرة يهاجم الإيرانيون فيها أهدافاً تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد الحرب بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفاً ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
5: معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، ومعنا سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم. ما نبدأ معك سيد سيرجيو، دائما لنفهم الموقف في واشنطن. الآن الحديث عن إتاحة الفرصة للدبلوماسية، لكن التلويح بالعودة للضربات المتقطعة، برأيك لماذا تعتمد واشنطن الآن على شكل آخر من العمليات العسكرية، ضربات متقطعة لتجنب التصعيد؟ لماذا تخشى واشنطن الآن التصعيد على عكس ما كان في فبراير الماضي؟
8: أظن بأن الآن الأمر بسيط. الوضع هو لأننا في وضع إيران مستمرة فيه بالمطالبة بأنهم يسيطرون على المضيق، وأنهم سوف يقومون بجمع الرسوم من المضيق، وأنهم يمكنهم أن يطلقوا على السفن التي تمر وبشكل عشوائي، وأنهم يمكنهم أن يزرعوا الغام بحسب مشيئتهم، وعبر قيامهم بهذا هم يضعون اقتصاديات الخليج والعراق وحتى اقتصاد العالم كله في وضع سيء، لأن تكاليف الأمور التي يقومون بها لها أثار عالمية، وخاصة على تلك الدول أكثر فقرا، تلك الموجودة في إفريقيا والتي تحتاج الأسمدة والتي تحتاج المنتجات التي تأتي من دول الخليج. وبالتالي نحن لن نسمح لإيران من أن تقوم بأن تملي على العالم وتفرض حرية الملاحة، لأن هذه عبارة عن بروتوكولات تم اتباعها من قبل العالم. هنالك 176 موقعا على قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وبالتالي ما تريد إيران القيام به كما يقولون بأننا نريد فقط أن نكون من يحدد من يمر أو يعبر ونفرض الرسوم، وحتى الآن هم يفرضون الرسوم. هنالك سفن تمر عبر المسار الإيراني، وأود أن أذكر الإيرانيين بأنه لا تزال هنالك 34 سفينة مرت عبر الخليج في 24 ساعة الماضية، وهذا سوف يستمر لأن الهجمات سوف تستمر عبر الخليج حتى نتأكد أنه في مرحلة ما سيكون هنالك عبور سهل عبر هذا المضيق.
5: نرحب الآن بضيفنا الذي انضم إلينا الآن، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بك من جديد دكتور صدقيان. بالأمس انتهت مراسم تشييع المرشد السابق والذي تصاحب مع مراسم تشييعه موجة تصعيد كبيرة. اليوم إيران أمام تحديات كبيرة سواء في الداخل أو الخارج، وبالتالي هل سنشهد تحولا ما في سياساتها باعتقادك لتخفيف هذا التصعيد مع واشنطن؟
9: دعيني أكون واضحا، الحرس الثوري تحديدا والحكومة الإيرانية أيضا والنظام السياسي في إيران استمد قوة إضافية من التشييع الذي أو مراسم التشييع التي جرت في إيران في المدن الإيرانية وحتى في العراق أيضا. وبالتالي هذه الجماهير يعني في العراق يوم أمس كان التقديرات تقول بين 7 إلى 10 مليون شخص شيعوا الإمام الشهيد، في إيران أضعاف هذا العدد. وبالتالي هذه قوة مضافة تعتقد إيران بأنها حصلت عليها من أجل الحصول على مصالحها القومية، سواء كان في النووي، في مضيق هرمز، في أي من المكانات، خصوصا وأن هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران لم يأتي لا بقرار من مجلس الأمن الدولي ولا بصلاحيات معينة، هو عدوان واضح للولايات المتحدة بالتنسيق مع الكيان الإسرائيلي وشن الحرب واغتيل المرشد الإيراني الأعلى.

0: باعتباره مرجع تقليد ديني. وبالتالي الإيرانيون الآن أمام حالة من اللا يقين، كيف يمكن مواجهة هذا العدوان؟ الآن ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية يقول بأن الولايات المتحدة تدخل في مضيق هرمز لتعمل كذا. من الذي خول الولايات المتحدة أن تدخل مضيق هرمز؟ هل هناك قرار من مجلس الأمن الدولي؟
1: هو قال لا نريد أن تتحكم إيران في أمن الملاحة الدولية.
0: وما هو علاقة إيران تتحكم أم لا تتحكم؟
1: هناك قانون ومواثيق دولية هي التي تتحكم في ذلك. سأعود إليك دكتور صدقيان.
0: لا لو سمحتي لي، هذا القانون صحيح. من الذي يدعو هذه الدولة أو تلك تطبيق هذا القانون؟ هل مجلس الأمن الدولي أم غيره؟ هل حصلت الولايات المتحدة على قرار من مجلس الأمن الدولي لتتدخل؟ هذه الهيمنة وأينما دخلت الولايات المتحدة أحدثت مشكلة، وبالتالي هذه الهيمنة الأمريكية يجب أن تبتعد عنها الولايات المتحدة لتحسين سلوكها وسمعتها داخل المجتمع الدولي.
1: دكتور حسني، غياب الثقة أو انعدام الثقة يعني هو سيد الموقف في ضوء ذلك الحديث عن جهود دبلوماسية، إعادة تفعيل المسار الدبلوماسي، هل هو واقعي وذا جدوى باعتقادك؟
2: ليست قضية واقعية، وإنما هو الخيار الوحيد المتاح إذا أردنا فعلا أن نتجنب الحرب. الثقة يعني مفقودة ما بين الطرفين، وأنا أعتقد بأن الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو من أعقد الصراعات، والحرب كذلك يمكن أن تكون لديها كلفة كبيرة ليس فقط على إيران وعلى أمريكا وإنما كذلك على دول المنطقة. ولذلك هناك صعوبة كبيرة في قضية التفاوض، في قضية الوساطة. لماذا؟ لأن كلا الطرفين لديهم مواقف متقلبة، مواقف تتغير، ننتقل كل مرة ونصعد كذلك مرة متتالية، وهذا يجعل من قضية التفاوض في النهاية أمر معقد وهامش الحركة ضعيف جدا، رغم أن الوساطة القطرية والباكستانية يعني فعلا تحافظ على السرية، تحافظ على نفس المسافة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن رغم ذلك معقد. أنا أقول أن التفاوض مازال مفتوح، خاصة وأن هناك رغبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من قبل إيران في النهاية أن تعطي فرصة إضافية لهذه الوساطة. الوساطة ليست لحل هذه القضية، يعني هذا الصراع تتحمله الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التبعات صحيح إقليمية ودولية، لكن هناك طرفي الصراع هما إيران والولايات المتحدة، لكن على الأقل التذليل في نهاية العقبات أمام الوصول إلى اتفاق.
1: لكن العودة الآن إلى التفاوض، وإن كان لم يتوقف وإنما علق كان بسبب مراسم التشييع، يكون على أي أساس؟ هل مذكرة التفاهم وبنودها المختلف على بنديها الأول والخامسة ما تزال قائمة وفعالة باعتقادك؟
2: ما زالت قائمة، وهي من أحد اختصاصات في النهاية ما يسمى بلجنة الفنيين أو لجنة الخبراء، هي التي يمكن أن تبت في هذه القضية. لكن أعتقد ما هو الدافع الأساسي الآن الوسيط هو العودة إلى وقف إطلاق النار، هو أن لا نعود مرة أخرى إلى التصعيد، هو في النهاية أن نثبت كذلك عودة الدبلوماسية، لأنه من الصعب جدا الحديث حول مراجعة المادة الخامسة أو وقف إطلاق النار بدون أن تكون هناك خفض لهذا التصعيد وبناء لا أقول ثقة دائمة ولكن على الأقل مؤقتة بين الطرفين. وأنا أعتقد أن إيران في النهاية إيران من مصلحتها أن تذهب بعيدا، لأن مكاسبها ستكون مكاسب فعلا قوية مقارنة مع ماذا تريده في مضيق هرمز. والولايات المتحدة الأمريكية هي تدرك كذلك بأن قضية السيطرة على مضيق هرمز مكلفة بالنسبة لها، فقط ربما انتشار عسكري داخلي يمكن أن يضمن لها تلك السيطرة، وهذا تقريبا من الخيارات الصعبة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لسبب بسيط جدا ودائما أكررها، أقول بأن مضيق هرمز للأسف تكلفة مراقبته ضعيفة، يعني بالنسبة لإيران لأنها دولة قريبة يعني بمسيرة بأمر من ضابط عسكري يمكن خلق شوشرة وخلق خوف بمضيق هرمز، وحتى إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن وتقول للناقلات وللدول يمكن أن تمر بسلام، لكن ما يتمكن وما يسيطر في النهاية على هذا الشعور بالخوف من المرور عبر هذا المضيق هو الذي سيكون الغالب في النهاية وليس تأكيدات الولايات المتحدة.
1: طيب سيد سيرجو، كما قال دكتور حسني عبيدي، السيطرة على مضيق هرمز أمريكيا موضوع مكلف للغاية وقد يكون صعب كثيرا، كذلك الإبقاء على حالة التصعيد هذه ليس بالأمر الهين وهو مكلف كذلك. هل الداخل الأمريكي مستعد لدفع ما هو مكلف جدا بالنسبة له في هذه الحالة وهذا التصعيد المستمر؟
3: هذا سؤال رائع.

0: السؤال لكن الذي علينا أن نطرحه على أنفسنا ما هي التكلفة على العالم عندما تقرر إيران بأنهم هم من يريدون السيطرة على مضيق هرمز؟ إذا نظرنا إلى هذه التكلفة هي كبيرة جدا وأعلى من التكلفة علينا. نحن لا نريد حتى السيطرة على المضيق لكن نريد أن يبقى المضيق مفتوحا. الدكتور صدقيان كان يقول بما هي السلطة التي أعطت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف، هي تسمى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار والبحرية الأمريكية، لطالما كانت فعالة في ضمان العبور الآمن للملاحة الدولية في الممرات المائية، وهذا أمر يتيح للعالم أن يكون قادرا على ممارسة التجارة بحرية. وإذا ما أرادت إيران أن تكون عائقا للتجارة الحرة هنا عندها تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل، إذن الأمر مكلف ولكنه ليس بقدر تكلفة أن تقوم إيران بأخذ دول الخليج رهينة، وهنالك دولة واحدة تزرع الألغام في هذا الممر المائي، هنالك دولة واحدة هي تقوم بإطلاق النار على السفن البريئة التي تحاول عبور هذا المضيق، ورغبتهم هي السيطرة على المضيق، وهذا الأمر لن يبقى لأن هنالك قانون أصلا يحكم هذا الأمر ويقبله العالم. إذا أرادوا الحديث عن القانون هم يتحدثون عن قانون الدولي إذا كان ملائما لهم، ولكن لا يريدون الامتثال به عندما يتعارض مع مصالحهم.
1: شكرا جزيلا لك سيد سيرجيو، شكرا لضيوفنا هنا في الاستوديو. الآن ننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة ازدهار شعشاعة، إليك ازدهار.
2: شكرا لك وسيلة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من العاصمة بيروت. الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الإطار تحديدا فيما يتعلق بالبند الخاص بالمناطق التجريبية هي العناوين الرئيسية التي تمحور حولها اللقاء الذي جمع اليوم الرئيس اللبناني بقائد الجيش، والتي تأتي أيضا بعد يوم من حراك دبلوماسي هنا في لبنان بين السفير الأمريكي الذي التقى بالأمس الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء. نجمل الموقف الآن والمشهد سياسيا وميدانيا مع زميلة كارمن جوخادار. التفاصيل لديك فيما يتعلق بالأبعاد السياسية وأيضا الميدانية كارمن.
3: ازدهار، الميدان مستقر في جنوب لبنان على الرغم من الخروقات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لناحية التفجيرات كان في بلدة حداثة وبيت يحون وغيرها من البلدات في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وهي بالمناسبة بلدات تقع على مقربة منا على بعد كيلومترات قليلة فقط حيث نتواجد في كفرة، كما أن الغارات من المسيرات والمدفعية تبقى مستمرة على جنوب لبنان والعنوان الأساس دائما هو قضاء النبطية. بالإضافة إلى هذه الاستهدافات والاستقرار في الميدان، هناك واقع هش وفق توصيف قوات اليونيفيل، ولكن اليوم ما نشهده في الميدان معطوف أيضا على خطوات تنفيذية يطلع بها الجيش اللبناني لناحية المناطق التجريبية التي تم إقرارها في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات واشنطن. كانت على رأس الملفات التي ناقشها اليوم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا. نعرف أن للجيش اللبناني دورا بالغ الأهمية لناحية الانتشار في المناطق التي يفترض أن تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي. في الفترة الماضية كان الحديث عن الغندوري وفرون وزوطر الغربية، ولكن حتى اللحظة على المستوى اللبناني هناك تأكيد أن هذه القوات لا تحتل هذه المناطق، والجيش اللبناني يتواجد في بعضها كما في فرون مثلا، وكانت كاميرا الجزيرة قد رصدت المشهد من بلدة فرون خلال الأسابيع الماضية. أيضا هناك اجتماعات وكانت هناك جولة بالأحرى للسفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي جال على رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، وكان هناك اجتماع لرئيس البرلمان نبيه بري مع مساعد وزير الخارجية الإيراني يوم أمس. كل هذا المشهد من الاجتماعات يناقش ثلاثة ملفات أساسية. المستوى الأول أو الملف الأول مرتبط بالمناطق التجريبية التي تحدثنا عنها، وهناك وفد عسكري أمريكي من المفترض المفترض أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة ويعقد أو يصل إلى لبنان ويعقد سلسلة اجتماعات على رأسها مع الجيش اللبناني لناحية الدور الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هناك جزئية أخرى مرتبطة بمفاوضات واشنطن التي انتقلت إلى العاصمة الإيطالية روما. من المفترض أن تعقد الجولات خلال يوم الثلاثاء والأربعاء. كانت هناك تحفظات من قبل لبنان على هذه المفاوضات وانتقالها إلى روما، خاصة أن إسرائيل لم تنفذ ما طلب منها والالتزامات التي تقدمت بها في مفاوضات واشنطن وفي الاتفاق الإيطالي. ومصدر رسمي لبناني كان قد أفاد الجزيرة بأن هناك ملاحظات على انتقال هذه المفاوضات إلى روما. السفير الأمريكي قال أن هذا الانتقال هو تقني بحت وإنها ستستكمل وستستمر من حيث انتهت المفاوضات في واشنطن. جزئية ثالثة مرتبطة أيضا بزيارة جوزيف عون إلى واشنطن وما قد تحمله على المستوى السياسي والميداني. وهنا لابد من التذكير بموقف حزب الله الذي يؤكد أنه يرفض كل هذه المسارات التفاوضية المباشرة، يركن إلى التفاوض الذي تقوم به إيران ويقول إنه ما زال في الميدان.
2: شكرا جزيلا لك كارمن جقدار، كنت معنا من كفرة في قضاء بنت جبيل. الآن نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي والأستاذ يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكما. نرصد نتوقف في زوايا النقاش المختلفة اليوم مع هذا الحراك الذي تشهده بيروت. بالأمس لقاءات للسفير الأمريكي مع رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، هناك مخرجات طبعا لهذا اللقاء. اليوم لقاءات للرئيس مع قائد الجيش، هناك شيء ما يعد، ما الذي يعد تحديدا أستاذ يوسف؟
4: تحياتي لك يا أستاذ أزدهار وللدكتور علي والمشاهدين. طبعا يعني نحن نعيش أجواء أو تحضيرات لزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن المقررة في 21 من الشهر الحالي حسب ما يعني المواعيد ضربت، لكن لابد أن نتوقف عند تطورات تحدث سياسية وعسكرية. على الصعيد السياسي يبدو أن الزخم أو الهجوم الذي كان قائما على ورقة الإطار ما بين لبنان وإسرائيل تراجعت إلى حد كبير، بالنظر ل يعني أسباب عدة أبرزها الدخول الأمريكي بشكل فاعل على الأرض، وأيضا زيارة السفير الأمريكي بالأمس إلى رئيس الجمهورية والحديث على أن إسرائيل ستبدأ بتطبيق المناطق التجريبية. أيضا هناك وفد عسكري إسرائيلي أمريكي رفيع المستوى سيصل إلى بيروت ربما اليوم قادما من إسرائيل، أيضا سينقل اعتراف إسرائيلي أو قبول إسرائيلي بالبدء بالمناطق التجريبية، وهي منطقتان يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار بهما. هناك شيء طبعا،
2: هل تبددت في ظل ما ذكرت الهواجس اللبنانية التي كانت مطروحة في الأيام الماضية والمتعلقة بالذهاب إلى روما في الوقت الذي لم تنسحب فيه إسرائيل أو دون انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية؟
4: قله بدأت تتوضح الأمور أستاذ ازدهار، لأن الأمريكي طمأن الجانب اللبناني لمسألتين أساسيتين، وهذا الكلام تحدث عنه الرئيس ترامب في أنقرة، قال إن إسرائيل ستنسحب من لبنان. المسألة الثانية أن الجيش اللبناني بدأ التحضير بناء لتنسيق مع الجانب الأمريكي بالانتشار في المناطق التي ستبدأ إسرائيل بالانسحاب منها في الأسابيع أو الأيام والأسابيع المقبلة. المسألة المهمة أيضا بأن نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما جاء بالتنسيق مع الأمريكي، ومعلومات تقول بأن الاجتماع سيكون في مقر وزارة في مقر السفارة الأمريكية في روما وبحضور أمريكي، لكن لم يحسم ما إذا كان لقاء سياسيا أو جولة سياسية أو تقنية.
2: في ضوء كل هذه التطمينات التي تحاول الدولة تقديمها في هذه المرحلة والرسائل من الطرف الأمريكي، إلا أنه دكتور علي لا تزال دائرة التحفظات والمعارضة تجاه اتفاق الإطار تتوسع في الداخل اللبناني، ليس فقط فيما يتعلق باتفاق الإطار وإنما في المفاوضات بحد ذاتها المباشرة مع إسرائيل. قراءة في الموقف.
5: النقطة لا يعني لا تتعلق فقط في مسألة هل تقدم الدولة تطمينات أو لا، هل أن الدولة تستطيع إلزام الإسرائيلي أولا بما يجب أن يقوم به. حتى الآن اتفاق الإطار يحمل الكثير من الالتزامات على لبنان، وهذا صار واضحا أمام الجميع، لا داعي لأن نفصل فيه مجددا. في المقابل الإسرائيلي يستفيد جدا من هذا الاتفاق ولا يزال في جنوب لبنان، لا يبدو أنه لديه نوايا بالانسحاب الكامل، لأنه هذا تصريحات نتنياهو وتصريحات كاتس. المسألة الثانية حرية الحركة، الآن لا يزال هناك تدمير وتجريف للعديد من الأحياء في القرى الجنوبية بحد ذاتها، ببنت جبيل وغيرها. هناك انتهاكات متكررة تؤدي إلى استهداف مدنيين مثل مديرة المدرسة من آل غندور أيضا، واستشهدت مع عائلتها. هذا يبين أن الإسرائيلي لا يلتزم حتى الآن، وبالتالي التطمينات لا يمكن أن تكون فقط على الورق، ولا يمكن أن تكون فقط في التصريحات. التطمينات تكون والمحاكمة تكون كيف سيتصرف الإسرائيلي. من الواضح أنه حتى الآن الإسرائيلي نواياه سيئة تجاه لبنان، وحتى الآن إذا استمرينا في الحديث عن المناطق التجريبية على هذا المنوال، أنه نحن الآن شهر تقريبا من اتفاق الإطار إلى الآن لم يلتزم الإسرائيلي بالانسحابات، وبالتالي إذا أردنا أن نحاكم يبدو أن الإسرائيلي يحتاج الكثير من الوقت، أو سيبقى إلى الكثير من الوقت في لبنان.
2: في ضوء ما ذكر الدكتور علي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، كل هذه الأمور استوقفت أيضا أستاذ يوسف الدولة اللبنانية. حتى أول الأمس كان هناك تحفظات فيما يتعلق بالمشاركة في جولة سادسة من المفاوضات في روما. هل تغير؟ هل تبدل المشهد فيما يتعلق بمشاركة لبنان من عدمها في هذه المفاوضات؟
4: أعتقد نعم تبدل، يعني بحسب المعطيات تبدل الموقف اللبناني، وهناك موافقة على المشاركة لسبب واحد، وهو أن اليوم كما ذكرت لك أن الوفد الأمريكي الآتي من إسرائيل هو يحمل تأكيدات بأن المرحلة التجريبية الأولى ستنفذ خلال الأيام والساعات المقبلة، سيكون هناك إشراف أمريكي على تطبيق هذه المرحلة، سيكون هناك يعني إعداد جدول وبرنامج لانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ستنسحب منها.
2: إذا ما تحدثنا عن هذه الجزئية والمناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، هناك حديث عن منطقة فرون على سبيل المثال، وقد تبين بأن هذه المناطق ليست محتلة، فعلى أي أساس يتم تطبيق بنود الاتفاق؟
4: لا، المعلومات تقول بأن الانسحاب سيكون من مناطق تحتلها إسرائيل، منطقة فرون وزيطة وزوطر الشرقية غير محتلة من إسرائيل، وبالتالي لا، المعيار بالنسبة للبنان يختلف عن المعيار الذي يطرحه الإسرائيلي. ما يريده لبنان هو انسحاب إسرائيلي من المناطق التي تحتلها إسرائيل. أعتقد أن هناك مشكلة أو إشكالية بالنسبة للإسرائيلي، هو يعني حتى الآن تقلقه، لأنه لبنان يطلب اليوم أن يكون الانسحاب يبدأ من قلعة الشقيف وتلال علي الطاهر التي تقدمت إليها إسرائيل. الإسرائيلي طبعا يربط هذا الأمر بإمكانية تفكيك مخازن أسلحة حزب الله وقواعده العسكرية الموجودة، هي منطقة استراتيجية بالنسبة لحزب الله، ويصعب أن يقبل بهذا الأمر. لذلك أنا أعتقد أيضا الدولة اللبنانية لن تحسم أمرها بهذا الموضوع. هل هي قادرة اليوم على أن تسيطر على جبال علي الطاهر وتفكك المخازن العائدة لحزب الله في هذه المنطقة؟ وماذا عن قلعة الشقيف؟ أعتقد أن قلعة الشقيف مسألة قابلة للتطبيق، لأن الأمريكي موجود وضامن لها، لكن الإسرائيلي بالنسبة له موضوع علي الطاهر مسألة حيوية، لأن جزء كبير من المعركة الذي خاضها في
2: وتأجيل هذه المعركة بطلب أمريكي أمام هذه الأمثلة التي ضربها الأستاذ يوسف، يتحدث عن قلعة شقيف، مرتفعات علي الطاهر. ما هي السيناريوهات المتوقعة والمرتقبة فيما يتعلق بهذه المناطق؟
5: يعني من الواضح الآن أنه إسرائيل تريد أن تربط انسحابها من هذه المناطق بمقابل انسحاب للمقاومة، لكن بحسب ما فهمت أنه الجيش اللبناني أكد على نقطة رئيسية، أنه 17-01 إذا انطلقنا منه هو قرار أممي، يعني يجب أن نركز عليه كونه قرار منبثق عن مجلس الأمن، وهو يعطي للبنان دفعا ويعطي للبنان شرعية في مسألة مقاربة الاحتلال الإسرائيلي. 17-01 يتحدث عن جنوب الليطاني، في المقابل أيضا هنا يلتقي معه حزب الله والمقاومة والرئيس بري، أنه هو مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني. فيما يتعلق بشمال الليطاني هو في النهاية خارج كل هذه الحسابات، فإذا انسحبت إسرائيل ينسحب الحزب من جنوب الليطاني ويتم تطبيق 17-01، عندها يستعد الحزب، أو هو يتعاون بحسب فهمي مع الجيش اللبناني فيما يتعلق ببقية المناطق، وهو مستعد لدراسة جدية في مسألة استراتيجية الدفاع والاستراتيجية الأمن الوطني، ومستعد لتطبيقها. أعتقد أنه فعلا إذا أردنا الحلول موجودة، لكن المسألة تتعلق بما تريده إسرائيل فعلا. وكنا نتحدث
2: طب ما هي الحلول؟ تقول أن الحلول موجودة، ما هي الحلول التي ربما تخفف من هذه الأزمة السياسية في لبنان وحالة التباين في المواقف؟
5: هناك الكثير من الحلول، منها تطبيق 17-01 والتمسك به، تطبيق 2024 2023 اتفاق 2024 ومسألة أن ينسحب الإسرائيلي من الجنوب من المنطقة الآمنة، ينسحب حزب الله خارج جنوب الليطاني، يتم التباحث فيما بعد في مسألة شمال الليطاني ما بين الحزب والدولة اللبنانية. من الواضح أن الفريقان يعني الحزب مستعد ليناقش والدولة تريد أن تناقش، لأنه الجميع يفهم أنه لا يمكن حل هذه المسألة لا من خلال حرب ولا من خلال قوة عسكرية.
2: في دقيقة أستاذ يوسف، زيارة الرئيس عون المرتقبة إلى واشنطن، ما الذي سيحمله معه إلى هناك؟
4: تقديري الرئيس عون سيحمل مسألة أهم ما في الأمر، أن لبنان سيطلب عبر الرئيس جوزيف عون من الرئيس ترامب التزام أمريكي واضح بالضغط على إسرائيل بالانسحاب من المناطق اللبنانية المحتلة، دعم الجيش اللبناني، مساعدة الدولة اللبنانية في الانتشار سواء جنوب الليطاني وشمال الليطاني عبر تجهيزات للجيش، تدريبات، تسليح، وأيضا أن تكون هناك قوات دولية مقبولة من لبنان ومقبولة أيضا من إسرائيل لتملأ الفراغ الذي يحدثه الانسحاب الإسرائيلي. وأيضا سيكون هناك أيضا يعني توضيحات وكلام من لبنان عما إذا كان لبنان بالفعل قادر على أن ينزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية.
2: الأستاذ يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي والدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم. والموضوع لا يتعلق فقط بالتحديات السياسية، هناك أيضا تحديات اقتصادية واجتماعية في المناطق التي عاد النازحون اللبنانيون إليها في جنوب لبنان. نتابع هذا التقرير إذن المتعلق بهذا الملف مع الزميلة كاترين حنا.
6: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفراداً من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
7: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكاء، البكاء إنه للمستقبل اللي قدام، قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
6: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم. ترميم ما زال محدوداً بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
8: هون عندي محل مشاوي وهون محل تليفونات وهون محل مينيكير مأجرين ويعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. مهم ما حدا صار له شيء من أهلي وما حدا صار له شيء هون بالحي.
6: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاضوا مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثراً للمصنع، طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
9: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين
10: رغم الدمار.
9: رغم الدمار، إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر. الدولة شو فينا تساعدنا؟ الأشقاء شو فين يساعدونا؟ أصحاب الضمير الحي شو فيها يساعدونا؟ يساعدوا غيرنا، لأنه الوطن كله بحاجة للمساعدة، لأنه الوطن كله شهيد وكله جريح.
6: لا شك في أن حجم الخسارات التي تكبدها أهل هذه المدينة سيتكشف تباعاً مع اكتمال عملية رفع الأنقاض، لكن ما يظهر منها حتى الآن يشير إلى كلفة كبيرة تفوق قدرتهم على تحملها دون دعم وتعويضات. لم تخلف الحرب الإسرائيلية على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكنا حاليا ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
2: لقراءة التأثيرات والتحديات الاقتصادية نرحب بضيفنا في استوديو التغطية الأستاذ زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد. في ضوء تقرير زميلة كاترين حنا، تزداد ربما التحديات الاقتصادية الاجتماعية على اللبنانيين العائدين إلى مدنهم وقراهم، نود أن نقرأ أكثر في هذا البعد.
10: أولاً على المستوى الاقتصادي، لبنان هناك تراجعات اقتصادية بدأت منذ عام 2019 نتيجة الأزمة الاقتصادية المالية الكبرى. الآن بين الحرب 2024 و2026 محافظة الجنوب هي فعلياً خرجت من الدورة الاقتصادية الانتاجية في لبنان، وهي كانت تشكل 15 إلى 20% من الناتج المحلي. هناك أضرار كبيرة في قطاعات متعددة في الجنوب بشكل مباشر، غير الدمار المباشر. هناك قطاعات ترتبط بالواقع الانتاجي الزراعي في الطبغ والزيتون والحمضيات والموز تراجعت، هناك استثمارات سياحية أيضا تراجعت. بالمجمل العام الواقع الاقتصادي اليوم، هناك تراجع أيضا في كل الواقع الاقتصادي والإنتاجي في لبنان لأسباب الحرب والعدوان الموجودة بشكل مباشر وتداعيات الحرب في المنطقة أيضا على لبنان.
2: ما الذي تحتاج هذه المناطق كي تعود الحياة لطبيعتها هناك؟
10: أولا تحتاج إلى إيقاف الحرب، من ثم إلى مسح للمناطق بشكل دقيق لمعرفة كلفة الخسائر التي تسببت بها هذه الحرب. يعني كلفة الأعمار اليوم عام 2024 قدرت الكلفة المباشرة ب 6.8 مليار دولار. هناك توقعات أن المبلغ اليوم هو مضاعف، يعني على 11 مليار دولار الكلفة المباشرة للأضرار. هناك كلفة مباشرة على الاقتصاد غير مباشرة وغير مباشرة تقدر ب 14 مليار دولار. يعني احنا نتكلم عن واقع يتكلم عن 25 مليار دولار بحد حتى الآن، لأن الحرب لم تتوقف وأن الدمار مستمر.
2: الموضوع يتعلق بالكلفة المادية الاقتصادية البحتة طبعًا، أم أن هناك كلفة من حيث الوقت أيضا؟
10: طبعا الوقت والكلفة المادية وماذا يعني التخطيط لواقع جديد ما بعد إعادة الأعمار، كيف يمكن أن يكون هناك دور اقتصادي جديد للبنان وللجنوب وللمنطقة بشكل خاص؟ يعني ما هو الدور الاقتصادي القادم إلى لبنان؟ نحن اليوم نعيش تراجعات في كثير من القطاعات، التراجعات في القطاع السياحي، تراجعات في إيرادات الدولة، كلفة تشغيل مرتفعة في الاقتصاد اللبناني، تداعيات اقتصادية إقليمية على الواقع الاقتصادي اللبناني، واقع الانهيار الذي حصل وما زلنا حتى الآن لا يوجد حلول اقتصادية مناسبة.
2: ولا حلول حتى على المدى القريب أو البعيد.
10: حتى الآن لا يوجد حلول، لا على المدى القريب لا على المدى. هناك الحل الوحيد هو يرتبط بمفاوضات الدولة مع صندوق النقد الدولي التي تلقى معارضة شديدة أيضا في الداخل اللبناني نظرا لعدم وجود خطة اقتصادية واضحة للدولة اللبنانية في هذا المجال. إذا نحن الواقع الذي نعيش به اليوم على المستوى الاقتصادي تخبط اقتصادي، تضرر اقتصادي من العدوان الموجود، وتراجع في القطاعات الاقتصادية. الواقع يقول أن يعني الدعم الأساسي للبنان حتى الآن هو الواقع الاقترابي الذي لازال يؤمن بوجود لبنان والعائلات اللبنانية ويدعم بشكل كبير خلال هذه الفترة منذ عام 2024 لليوم.
2: إلى أين يذهب اقتصاد لبنان في المرحلة القادمة؟
10: المرحلة اليوم يبقى الوضع كما هو، لا يوجد أفق إيجابية. الأفق الإيجابية تبدأ عندما تتوقف الحرب، يبدأ الانسحاب، يبدأ هناك يعني أن يكون هناك مؤتمرات لإعادة الأعمار، وبالتالي الهدوء. دائما الاقتصاد يحتاج إلى هدوء والتخطيط يحتاج إلى هدوء. ما زالت
2: الدعم الخارجي مهم في هذه المرحلة.
10: بطبيعة الحال لا يمكن قيام بواقع إعادة الأعمار إلا من خلال الدعم الخارجي، كما حصل في فترات سابقة عام 2006 عندما تدخل المجتمع العربي والمجتمع الدولي وحتى الدول الصديقة للبنان ودعمت لبنان لإعادة الأعمار وإعادة يعني الواقع الاقتصادي، لأن إعادة الأعمار يؤدي إلى نمو اقتصادي، فتح فرص عمل، دور اقتصادي، زيادة في إيرادات الدولة، وبطبيعة الحال سيؤدي إلى تكبير الاقتصاد لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العالقة المتعلقة حصرا بأموال المودعين التي ذهبت في المصارف.
2: طب إذا ما تحدثنا في التفاصيل المتعلقة بالقطاعات المتضررة، ما هي أكثر القطاعات اقتصاديا تضررا في المرحلة الماضية، ما قد يؤثر على اقتصادات البلاد مستقبلا؟
10: السياحي، تراجع القطاع السياحي الذي قدر ب 4 مليار دولار، القطاع الزراعي، الدمار الممنهج للقطاع الزراعي وخاصة في منطقة الجنوب والذي بلغ ما يقارب المليار و 400 مليون دولار على قطاعات ترتبط بالطبغ، والطبغ الذي كان يعطي مردود كبير للدولة اللبنانية، وقد يعني مردود تراكمي وصل إلى 406 مليون دولار لخزينة الدولة اللبنانية، الحمضيات، الموز، القطاع الإنتاجي، القطاع الصناعي، كل هذه القطاعات اليوم حتى القطاع التجاري. هناك يعني هذه القطاعات هي مرتبطة ببعضها البعض، التأثر الذي حصل يعني في محافظة الجنوب كان له انعكاسات على الواقع الداخلي، واستمرار الحرب له انعكاسات كبيرة، خاصة أن لبنان بلد يتمتع بالواقع السياحي والخدمات.
2: الأستاذ زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النافذة التي سلطنا فيها الضوء على البعد الاقتصادي والسياسي والميداني في لبنان. نعود الآن إلى استوديوهات التغطية في الدوحة لمتابعة التغطية مع الزميلة وسيلة.
1: شكرا لك يا ازدهار.

0: في الضفة الغربية فاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 6 فلسطينيين إثر اعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلة أبو عطاء في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه أثناء نقل مصابين. معنا من قرية المغير في قضاء رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومعنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بكما، نبدأ معك ثروة وأطلعين على آخر التطورات من المغير بعد إصابة 10 أشخاص واقتحام منزل عائلة أبو عطاء.
1: وها هو المنزل وسيلة نحن نتواجد بداخله في هذه الأثناء بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدخل القرية الغربي الوحيد أمام حركة الفلسطينيين. 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص والاعتداء بالضرب المبرح، إصابات نقل معظمها إلى المشافي. الأشقاء هنا من عائلة أبو عطا تعرضوا لضرب مبرح بأعقاب البنادق ما أدى إلى إصابتهم بكسور وجروح. سبب هذا الاقتحام الدموي كما وصفته العائلة هو أنها فقط حاولت أن تتصدى لهجمة من المستوطنين لاقتحام المنزل عصر يوم أمس، وبعد ذلك بساعات قليلة اقتحمت وسيلة قوات الاحتلال هذا المنزل وحولته إلى ساحة حرب. قال لنا الأشقاء هنا بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز داخل المنزل وفي داخله أطفال رضع وصغار ومسنين ومرضى، ما أدى إلى اختناق معظم أفراد العائلة. وهناك طلب غريب وفق شهادة من تحدثنا معهم، قامت قوات الاحتلال وسيلة، وهذا أمر حقيقة يؤكد ما يقوله الفلسطينيون بأن هناك دور تشاركي وتكاملي بين قوات الاحتلال والمستوطنين باقتحامات منازل الفلسطينيين. هذا المنزل حوله أصحابه كما العديد من المنازل في الضفة الغربية إلى سجن، نصبوا الأسلاك الشائكة لحماية منزلهم ووضعوا هذه البوابة الحديدية الكبيرة. قوات الاحتلال جاءت وقامت بدفع أفراد العائلة نحو هذا الشياك الحديدي وطالبتهم بإزالته، وقولا واحدا قالت لهم عليكم أن تزيلوا هذا السياج عن المنزل للسماح للمستوطنين بالدخول إلى منزلكم. وهذا فعلا أمر ملفت وأكده لنا عدد من أفراد العائلة ممن بقيوا هنا، أما البقية فقد توجهوا إلى المشافي ولا يزالوا يتلقون العلاج، من بينهم مسن وسيلة أصيب عمره أكثر من 65 عاما أصيب بالرصاص الحي. عدد كبير من القنابل أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أفراد المنزل كما ذكرنا، بمن فيهم نساء ورجال، بعد سيطرة المستوطنين على أراضي زراعية لهذه العائلة. هذه الأراضي وسيلة لا نستطيع الدخول إليها ولا حتى أفراد العائلة لأنها مسيطر عليها من قبل المستوطنين الذين بنوا البؤر الاستيطانية في محيط هذه القرية. قرية المغير تتعرض إلى اعتداءات يومية. لم تكتفي قوات الاحتلال ولا المستوطنين بذلك، هذا الحدث الذي ننقل شهادته من داخل هذا المنزل وقع فجر هذا اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي عاودت اقتحام المنزل صباح هذا اليوم، احتجزت أفراد العائلة المصابين واعتدت عليهم بالضرب مرة جديدة، وبالتالي هذا يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين داخل منازلهم بتكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين وسيلة.
0: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلتنا من قرية المغير في قضاء رام الله. محمد الأطرش، إصابة إذن 10 في المغير وإصابة 6 فلسطينيين في مسافر يطا إثر اعتداءات للمستوطنين، أطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل.
2: وسيلة بالوقوف عند التفاصيل التي سردتها ثروة لمشهد المغير، فإن هذه التفاصيل تنسحب تماما على ما جرى صباح اليوم في منطقة حوارة شرق مدينة يطا جنوب محافظة الخليل، من حيث تدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين الذين هاجموا منازل الفلسطينيين، ومن حيث أيضا الاعتداء على النساء والأطفال والمسنين في هذه المناطق. الذي جرى صباحا أن 7 مستوطنين من بؤرة استيطانية تسمى طبعا بؤرة شمعون حسب ما يطلق عليها الأهالي تسللوا إلى هذه المنطقة، بدأوا بتخريب مزروعات الفلسطينيين، خرج النسوة للدفاع عن أراضيهم، وكان هناك تواجد لطفل ومسن في الموقع. على الفور أقدم المستوطنون على رش الفلسطينيين في هذه المنطقة بغاز الفلفل، إضافة إلى استخدام العصي والهروات في ضربهم، أدى ذلك إلى إصابة 6 فلسطينيين بينهم 4 نساء. بين المصابين أيضا مسن يبلغ من العمر 80 عاما وطفل يبلغ من العمر 14 عاما، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى يطا الحكومي قبل قليل من قبل مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني. بالتزامن مع ذلك حاول الفلسطينيون التصدي وسيلة لهذا الهجوم، تدخل الجيش على الفور في اللحظة التي يشعر الجيش أن هناك خطر على المهاجمين أي المستوطنين، يتدخل فورا، خاصة وأنا نتحدث عن مجموعات عسكرية تتبع للجيش الإسرائيلي، هم أساسا من نفس المستوطنات الإسرائيلية ومن نفس النسيج الاستيطاني أساسا في الضفة الغربية. بالتالي تدخل الجنود واعتقلوا 3 فلسطينيين بحجة أنهم دافعوا عن النساء والأطفال، وهذا ما يجري في كل منطقة يحاول فيها الفلسطيني أن يتصدى لهجمات المستوطنين. يقتصر دور الجيش في هذه المناطق هو على منع هذا التصدي تحديدا، خاصة وأن هذا المشهد يتكرر بشكل لافت. نحن نتحدث عن 3500 هجوم مماثل منذ بداية هذا العام في عدد من مناطق الضفة الغربية، ربما مسافر يطا هي واحدة من أبرز المناطق التي يتعرض سكانها لمحاولات اقتلاع وتهجير متواصل. نحن نتحدث عن عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت خلال 36 شهرا. هذه البؤر تتداخل بين منازل الفلسطينيين وتحول حياة الفلسطينيين إلى رعب وجحيم حقيقي، حيث أن الناس لا تنام في هذه المناطق خشية على أطفالها ونسائها من الحرق والقتل والإيذاء الجسدي، خشية على ممتلكاتها التي تتعرض بشكل مستمر لهذه الهجمات. عمليا نحن نتحدث عن خوف مستمر في هذه المناطق، يتم تحويل هذه المناطق إلى مناطق عسكرية مغلقة فور هذه الهجمات. نتحدث أيضا عن انتشار خارطة هذه الهجمات وتوزعها في عدد من مناطق الضفة الغربية، وأن هذه الهجمات تتم بشكل عصابي ومتوازن في عدد من المناطق.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش مراسلنا من الخليل. إلى السودان، حيث قال مصدر عسكري بالجيش للجزيرة إن القوة الموجودة داخل منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور أعادت صباح اليوم تموضعها إلى خارج المنطقة، وذلك لأسباب تكتيكية. وأضاف أن مسيرات الجيش شنت أمس غارات جوية مكثفة استهدفت حشودا لقوات الدعم السريع حول المنطقة وحققت أهدافها بنجاح، بينما أعلن مقاتلون من قوات الدعم السريع سيطرتهم على كلبوس. كان مصدر عسكري قد تحدث في وقت سابق للجزيرة إلى رصد حشود للدعم السريع حول كلبوس وجريجيرا، وكان الجيش السوداني والقوى المشتركة قد أعلنا في وقت سابق السيطرة على كلبوس قرب الحدود التشادية نهاية يونيو الماضي. معنا من مدينة يالوبيض بولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أسامة، نرصد معك إذا جديد المشهد الميداني غرب دارفور والوضع في منطقة كلبوس على وجه التحديد.
3: التطورات الميدانية هذا الصباح وحسب يعني مقاطع مصورة بثتها عناصر مقاتلة من قوات الدعم السريع أظهرت سيطرتهم على منطقة كلبوس في ولاية غرب دارفور غرب البلاد، وهذه يعني هذا الحدث ربما يعني يأتي بعد ما أعلن الجيش السوداني وجود حشود لعناصر مقاتلة من قوات الدعم السريع ليلة الخميس اليوم أمس. لهذه الحشود كانت تتركز في منطقتي كلبس وجريجيرة، هذه المواقع التي عمد الجيش السوداني والقوات المشتركة للتعامل معها باستخدام المسيرات وهجمات جوية مكثفة. وقالت المصادر التي كانت قد تحدثت للجزيرة بأن هذه الضربات الجوية باستخدام المسيرات حققت أهدافها بنجاح، ولكن هذه المنطقة بطبيعة الحال الآن باتت مركز للتغييرات في خريطة السيطرة ما بين الجيش السوداني الذي تسانده القوات المشتركة من جهة وقوات الدعم السريع من الجهة الأخرى. طبعا خلال الشهر الماضي، شهر يونيو الماضي، كان الجيش السوداني والقوات المشتركة قد أعلنوا إكمال سيطرتهم على هذه المنطقة التي تقع في الحدود الشرقية لولاية دارفور، الحدود الغربية لولاية دارفور والحدود الشرقية لتشاد. هذه المنطقة كانت قد شهدت معارك محتدمة ما بين الطرفين، أعلن الجيش السوداني والقوات المشتركة بعدها إكمال سيطرتهم على هذه المنطقة. كما ذكرنا بأن هذه المنطقة الآن باتت يعني محور لعمليات تغييرات في خريطة السيطرة، شأنها شأن العديد من الجبهات القتالية سواء في إقليم النيل الأزرق أو كذلك في ولاية جنوب كردفان. طبعا الجيش السوداني، كانت مصادر من الجيش السوداني تتحدث للجزيرة خلال الساعات الماضية وذكرت بأن الجيش السوداني والقوات المشتركة نقلوا قواتهم خارج هذه المنطقة، منطقة كلبس، لأسباب وصفها بأنها تكتيكية.
0: في خضم استمرار هذه المعارك المستمرة، كيف يمكن فهم الواقع الإنساني، لا سيما هذه المنطقة قريبة من تشاد وهناك حركة نزوح كبيرة إلى هناك؟
3: بطبيعة الحال الوضع الإنساني مع استمرار هذه المعارك المحتدمة ما بين الطرفين تتفاقم بشكل كبير، خاصة وأن هناك الآلاف من النازحين لا يزالون يعني يضطرون لمغادرة قراهم ومنازلهم التي تقع في محيط هذه الاشتباكات أو المواجهات المحتدمة. طبعا الوضع الإنساني متفاقم للغاية في هذه المناطق، شأنه شأن العديد من المواقع الأخرى التي تحتدم فيها المعارك بشكل كبير. طبعا هناك نقص في وسائل الإيواء، هناك نقص في الاحتياجات الأساسية من مياه شرب وغذاء وغيرها من الاحتياجات.
0: شكرا جزيلا لك أسامة. سيد أحمد مراسلنا من مدينة الأبيض في شمال ولاية كردفان، شكرا جزيلا لك. اقتربنا من رأس الساعة، التغطية مستمرة مع سهام.
4: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام الماضية. وفي أحدث التطورات، نقلت بلومبرغ عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات الفنية تتواصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم. وأضاف المسؤول الأمريكي لبلومبرغ أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران. كما نقلت عن المسؤول الأمريكي قوله إن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية. وأكد المسؤول الأمريكي لبلومبرغ أن تصرفات طهران إخلال بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء. وكانت CNN قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة على إيران ثم تتوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي قال لقائد الجيش الباكستاني إن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأضافت أن الجانبين ناقشا التحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله داخل ما يسميه المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. أرحب بمراسلينا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك فرح، قربينا من جديد المواقف الإيرانية وأيضا ما يقال حول هذه الاتصالات التي أجرها عراقجي مع نظرائه من عدة دول في المنطقة ومع قائد الجيش الباكستاني.
5: سهام، لا يوجد الكثير في الحقيقة من التصريحات الإيرانية. نحن نتحدث عن يوم جمعة ونتحدث عن أول يوم بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. التصريحات التي تأتي اليوم تأتي على شكل بيانات يصدرها مسؤولون من المؤسسات السياسية والعسكرية تعليقا على مراسم التشييع نفسها، منها مثلا بيان لقائد الجيش الإيراني والذي يتحدث عن تماسك والتفاف الإيرانيين وهو ما أظهرته هذه المراسم، وهي الرسالة التي أرادت أن توجهها إيران بشكل أو بآخر من مراسم التشييع تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في هذه الحرب لإسقاط النظام على إيران. بيان آخر لقائد الحرس الثوري والذي يتحدث عن الانتقام وعن تحقيق العدالة مما وصفه باغتيال قائدهم وهو المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، هي لهجة ليست تصعيدية وإنما نحن اعتدنا عليها. فإيران تقابل التهديدات بالقوة، ورغم أنها لم تتحدث لا عن تعليق المفاوضات الفنية والتقنية ولم تتحدث عن انسحاب من مذكرة التفاهم وهو ما كان قد ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، لكنها بذات الوقت يبدو من تصريحات السياسيين الإيرانيين بأنها تجمع أوراق القوة وترفض التهديد العسكري وتقول بأن أي جولة تصعيد سيقابلها جولة تصعيد. الجولة الأخيرة سهام والتي جاءت على يومين متتاليين يقول عنها الإيرانيون اليوم أو يعطون حصيلة عنها، تحدث المدير التنفيذي لميناء تشاباهار وهو أحد أبرز المناطق الذي يمثل أبرز المناطق الحرة في البلاد والذي تعرض لقصف خلال هذه الجولة الأخيرة بأن الأمور تسير على ما يرام والحركة التجارية في هذا الميناء ما زالت مستمرة رغم تضرر برج الملاحة البحرية. هناك مطار مشهد مثلا الحركة، حركة الطيران فيه مستمرة على حد تعليق المسؤولين كذلك في تصريحات صدرت اليوم. إصلاح سكة الحديد أيضا التي تعرضت لقصف خلال جولة التصعيد الأخيرة أيضا كما يقول مسؤولون في إيران. لذلك نلحظ عودة الهدوء في التصريحات وأيضا في الميدان. ميدانيا أخيرا في ساعات الليل تحدثت إيران أو المسؤولون في إيران عن سماع أصوات وعن ضربات جاءت على مرحلتين في منطقة كونارك التي تقع في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، دون أن تتحدث البلاد عن توضيحات أو عن تفاصيل تتعلق بذلك، على عكس ما كان في اليوم الأول من جولة التصعيد حيث استهدفت مناطق تقع في جنوب البلاد في شمالها كذلك في مناطق تقع جنوب شرق إيران اتسمت بتوسع الرقعة الجغرافية. أما فيما يخص مضيق هرمز، آخر التصريحات ما زالت تتحدث عن ذات السياق وهو ضرورة أن يتم الاستمرار بما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم بحسب ما يرى المسؤولون في إيران، وهي المسارات التي حددتها طهران وضرورة العبور بالتنسيق بوجود تنسيق مسبق على الأقل مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذه القوات أو بحرية الحرس الثوري الإيراني كانت قد أصدرت بيانا يوم أمس تتحدث فيه عن أن المشكلة هي في وجود قوات أجنبية، وتقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية، والمشكلة أيضا فيما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة وهو ما يؤدي لتعطيل حركة المرور والعبور ومنع استفادة الدول التي تتحرك عبر مضيق هرمز من هذا المضيق. هذا بالنسبة لبحرية الحرس الثوري الإيراني التي ترى بأن السبب في التوتر في هذه المنطقة ليس استهداف إيران للسفن كما يقول المسؤولون في إيران، وإنما بسبب الإجراءات الأمريكية التي تحاول أن تكرس وترسخ مسارات بديلة تقع إلى جنوب مضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان وهو ما ترفضه طهران بحسب المسؤولين الإيرانيين. أخيرا الاتصالات الدبلوماسية، عراقجي يتصل مع نظيره التركي السعودي قائد الجيش الباكستاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، كل هذه الاتصالات الاتصالات تصب في اتجاه واحد. إيران تقول بأنها لا تنتهك مذكرة التفاهم، ولكن بالمقابل واشنطن هي التي تنتهك هذه البنود. على حد تعبيري عراقجي الذي يرى بأنه يجب العودة إلى التزام بهذه البنود، ولكن الواضح من جل التصريحات الإيرانية بأن طهران تتصرف بطريقة العين بالعين، الضربة مقابل الضربة، والتصعيد سيقابله تصعيد آخر بالقوة. كيف تقرأ إيران هذا الأمر؟ تقرأه على أنه استعادة لقوة الردع وجمع لأوراق القوة لتوضع على طاولة التفاوض مجددا. سهام،
4: شكرا لك فرح زمان شوقي مراسلة الجزيرة من طهران. مراد، في المقابل في أحدث المواقف الإيرانية ما صرح به مسؤول أمريكي لبلومبرغ، قربنا أكثر من هذه التصريحات والجديد الذي تحمله لموقف واشنطن في هذه المرحلة.
6: مرحبا سهام. التصريحات التي نقلتها وكالة بلومبرغ هي ذاتها التي نقلتها أكثر من وسيلة إعلام أمريكية قبل ساعات، ما يشير إلى التأكيد على هذا الموقف، والذي يلخص بالتزام الولايات المتحدة بمسار المفاوضات وبالدبلوماسية، وباعتبار أن إيران حينما تهاجم الملاحة في مضيق هرمز فهي تنتهك مذكرة التفاهم وتنتهك المبدأ الذي قامت وأسست عليه هذه المذكرة، مبدأ الخطوة بخطوة، مبدأ التقييم الأداء والحكم على الأداء وليس الأقوال، أي التنفيذ والفعل. والولايات المتحدة كما يقول هذا المسؤول يرى أن هجمات إيران على الملاحة في المضيق، وخاصة أنها تمت خلال وجود الرئيس ترامب في قمة الناتو، تمثل انتهاكا لهذا المبدأ، ولذلك ردت الولايات المتحدة على هذا الانتهاك بهذه الضربات. هذه التصريحات أيضا تتزامن مع جهود دبلوماسية مكثفة تقودها قطر وباكستان، وتدعمها أيضا السعودية ومصر وتركيا، من أجل خفض التصعيد وكذلك العودة إلى جدولة الجولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لمناقشة القضايا الفنية. هذه القضايا الفنية تناقش بشكل مستمر على مستوى اللجان الفنية الأدنى مستوى، لكن وبطبيعة الحال هذا يشير إلى عدم تأثير هذه الضربات على هذا المستوى من التفاوض. كانت الولايات المتحدة أيضا وعلى لسان مسؤول صرح لأكثر من وسيلة أيضا من أن الولايات المتحدة جاهزة لتوجيه ضربة ثالثة للمواقع الإيرانية في مضيق هرمز وحوله، من أجل تقويض قدرات إيران على الاستمرار في تهديد الملاحة، لكنها علقت هذه الضربة لإعطاء فرصة لهذه الجهود الدبلوماسية. وجاءت هذه المواقف بشكل لافت بعد أن عقد الرئيس ترامب اجتماعا في البيت الأبيض بكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي، ونقشت الخيارات في التعاطي مع الحالة الراهنة، الملاحة في مضيق هرمز وتهديدات إيران للملاحة في مضيق هرمز وكيفية التعاطي معها. وتعكس إذن هذه المواقف بعد هذا الاجتماع سعي واشنطن إلى توجيه أكثر من رسالة الاستعداد للتصعيد ومواجهة أي محاولة إيرانية لاستهداف الملاحة مجددا بالتصعيد ومواجهة العنف بالعنف. والرسالة الثانية الاستعداد في المضي في المسار الدبلوماسي ومواصلة المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم وبنودها. سهام،
4: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن هيئة العمليات البحرية البريطانية، تقول مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. ساد هدوء حذر خلال الساعات الماضية بعد جولة تصعيد بين واشنطن وطهران، وكانت جولة التصعيد التي دارت فجر الخميس شهدت قصف أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين وفقا للقيادة المركزية. تركز القصف الأمريكي على امتداد مدن الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، والرئيس ترامب توعد بهجمات أقسى وأشد كلما هاجمت إيران أهدافا أمريكية.
7: سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي، دمر خلالها أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولاً للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشابهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشابهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان، وتحديداً على الطريق المؤدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهار أقصى شرق الساحل الجنوبي لإيران وصولاً لبوشهر غرباً، لكن اللافتة هو استثناء جزيرة خارك من الضربات الأمريكية، غير أنها حضرت في تصريحات الرئيس ترامب الذي أعاد التهديد بالسيطرة عليها. يتوعد ترامب برد أقصى 20 ضعفاً في كل مرة يهاجم الإيرانيون فيها أهدافاً تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد الحرب، بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة، قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفاً ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
4: للتحليل والنقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ معك السيد ديلا بينيا، إذا نعيش حالة من الهدوء الحذر بعد موجة التصعيد الأخيرة، في اعتقادك ما التقييم للضربات الأمريكية التي شنت مؤخرا على أهداف إيرانية؟ ما الذي حققته؟
8: أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة حول تحدي التي تواجهه فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز وما يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. هذا أمر الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بقبوله ولن تسمح لإيران أن تقوم بأن تقرر من يمر ومن لا يمر وتخلق سابقة حول من يسيطر على الممرات المائية. وقد رأينا القدرات العسكرية الأمريكية وإمكانية وصولتها إلى أبعد ما هو أبعد من الخليج وصولا إلى عمق الإيراني، وكما رأيتم من الأهداف الأمريكية. بالتالي هذا الصعيد العسكري سوف يستمر، لكن الخيار المفضل هو العودة إلى تولي المفاوضات، لأنه في نهاية أي عمليات حربية دائما ما يكون هنالك عودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن سوف يكون هنالك للأسف الكثير من التدمير بسبب العمليات. لكن إذا ما أعدنا المفاوضات إلى مسارها، وبخلاف ذلك الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة إذا فشلت الدبلوماسية، فبالتالي نحن أكثر مستعدون ومقبلون على استخدام القوة العسكرية، لكن مضيق هرمز لن يتم السيطرة عليه من قبل إيران، لا بالشراكة مع عمان ولا بأي شيء آخر. يمكنهم أن يقولوا ما يريدونهم، إيران هي من تزرع الألغام في المضيق، وإيران هي من تقوم بإطلاق النار على السفن التجارية المدنية، وإيران هي التي تريد أن تقوم بإجبار أو أن يكون لها قول فيما تقوله عمان. لن نقبل هذا، علينا أن نعيد الأمر إلى ما كانت عليه الأحوال قبل 28 من فبراير. إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة فعندها يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات والمواضيع الرئيسية، والتي هي ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا أمر حتى لم يتم التطرق عليه، هذا ما ينبغي علينا أن نركز عليه، لأن المفاوضات في النهاية هي ما سوف تفضي إلى تحديد كيف سوف نتعامل مع مسألة إيران وعدم قدرتها على امتلاك سلاح نووي. وبالتالي دعونا نرى ما ستكون النتائج أو احتمالات العودة إلى المفاوضات، وإلا سيكون الخيار العسكري هو الخيار الوحيد.
4: ولكن يعني ما صرح به المسؤول الأمريكي لبلومبرغ عن أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران، ما دلالات العودة لهذه اللهجة؟ خصوصا بعد تصريحات ترامب الواضحة بأنه لا فائدة من التفاوض مع الإيرانيين لأنهم سيئون وبأن التهدئة عمليا توقفت.
8: الطريقة السهلة من أجل تحديد إمكانيات العودة للمفاوضات هو عبر توقف إطلاق النيران، فبالتالي لو بدأنا نرى

0: إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات، لأننا قد فتحنا إمكانية أن تقوم إيران ببيع نفطها في السوق العالمي، لكن هذا سوف يغلق في لقد فتح لفترة حتى آخر أغسطس، لكنه بسبب عودة الأعمال العدائية هذا الجدول الزمني قد تغير 17 من يوليو، ونحن سوف نفي بتلك العقود التي التزمنا بها قبل 17 من عشر، وبعد ذلك سوف تكون فرص بيع إيران للنفط العالمي سوف تتوقف، ونتحدث هنا عن 20 مليون كان يمكن لإيران أن تبيعها بشكل يوم من أن تصب في صالح الشعب الإيراني.
1: دكتور صدقيان، إذا المعادلة واضحة بالنسبة للأمريكيين، كل استهداف لسفن في مضيق هرمز أو للمصالح الأمريكية في المنطقة سيقابل مباشرة بتصعيد عسكري أكبر. إلى أي حد يقيد هذا يد إيران في مضيق هرمز؟
2: سهام، نحن الآن أمام مشهدية. هذه المشهدية فيها مساران، مسار سياسي دبلوماسي ومسار عسكري. هذه ليست المرة الأولى، يعني ليلة أمس توقفت العمليات العسكرية، نحن نتحدث عن ليلة أول من أمس، يعني صباح الخميس تحديدا انتهت العمليات العسكرية، وبالتالي هناك الخيارات السياسية الدبلوماسية التي أنتجت مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وهناك المسار العسكري والمواجهة العسكرية التي أدت إلى 3 أو 4 مواجهات منذ التوقيع على مذكرة التفاهم لحد الآن. المسار السياسي أدى إلى إنتاج مذكرة التفاهم للأسف الشديد،
1: لكن المذكرة تقرأ بطريقة مختلفة، يعني هم يقولون إن إيران تنتهك المذكرة وإنها تعرقل مرور السفن، مع أن المذكرة تضمن مرور السفن بأمان.
2: المشكلة أن الجانب الأمريكي هو الذي يريد أن يقول بأن هناك تفسيرات لهذه المذكرة. التوقيع الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب وقع على نسختين باللغتين، باللغة الإنجليزية واللغة الفارسية، وبالتالي فيها سهل ممتنع، يعني الفقرة الخامسة الفقرة الأولى واضحات، لكن الأمريكي يقول بأن
1: ليس واضح، يعني أين ينص على وجود بروتوكولات معينة إيرانية أو ترتيبات هذه التي تصر عليها الآن إيران ليست مذكورة بهذا الشكل.
2: يعني أنا لدي الفقرة الخامسة، ربما لا يوجد وقت أن أقرأها. الفقرة الخامسة تقول على إيران، تطلب من إيران، تفرض على إيران، على إيران أن تعمل ما بوسعها وما تملك من إمكانات لوضع ترتيبات للمرور الآمن والبريء ولمدة 60 يوما، ترجع الأمور في مضيق هرمز كما كانت عليه في 27.
1: هل يعني هذا فرض مسارات من إيران معينة ومهاجمة سفن تسير في مسارات أخرى؟
2: لا، هذا الترتيب لإدارة هذا، يعني هذه الخمسة. إيران ذهبت إلى عمان وغيرت من وجهة نظرها، لأننا نعلم إيران كانت تقول بأن هذا المضيق مضيق إيراني، وبعد ذلك قالت بأن مضيق إيراني عماني ولا داعي للمواثيق الدولية. أخيرا الآن عندما ذهبت إلى عمان والبيان المشترك الإيراني العماني بعد زيارة محمد باقر قاليباف لسلطنة عمان، قال البيان المشترك بشكل واضح، وهذا البيان المشترك بعد يعني جاء بعد المذكرة، قال بأن المضيق تشرف عليه الدولتان المتشاطئتان عمان وإيران بالتنسيق مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي.
1: ثم ذهبت عمان للتنسيق مع الهيئة البحرية الدولية، وحتى كان هناك تنسيق مسار بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أنا لا أقول بأن الأمريكيون لا ينسقون مع الجانب العماني. الأمريكيون يسيرون ولا ينسقون مع الجانب العماني، هناك مشكلة. وحتى عمان يبدو لي، يعني لا أريد أن أتحدث باسم عمان، لكن ما أمتلكه من معلومات هو أن العلاقات الجيدة التي تربط طهران بمسقط جيدة جدا، هناك تفاهم، هناك تنسيق، والعمانيون يقولون والإيرانيون أيضا، العمانيين يقولون بأننا نصرف سنويا 80 أو شهريا 80 مليون دولار، يعني لا أدري الآن هو سنوي أو شهري، 80 مليون دولار نصرف على قضايا كثير من الأمور، الإرشاد، البيئة، القرصنة، تقديم مساعدات دون أي مقابل، والإيرانيون يصرفون أكثر من هذا الأمر، لكن دعينا من هذا الأمر. الجانب الأمريكي لا ينسق مع الجانب العماني، هو يعمل مع

0: يعمل مع جهات أخرى، جمعية الملاحة الدولية، من أجل فتح هذا المسار لمرور القطع العسكرية الأمريكية. الإيرانيون الآن يقولون بأننا لا نريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. طيب. القطع العسكرية الأمريكية ليس محلها مضيق هرمز، يجب أن تذهب إلى مكان آخر، لأن هذه القطع العسكرية الأمريكية كما يقول الإيرانيون سارت من المياه الإقليمية الإيرانية وتسببت في قتل المرشد الإيراني الأعلى.
1: سيد لابينيا، عودة التصعيد بهذا الشكل في كل مرة يعني وتكرار هذا النمط، ألا يثبت أن الاستراتيجية الأمريكية العسكرية في خلق ردع مستدام أمام إيران فشلت عمليا؟
2: لا أظن بأنها فشلت، فإذا ما نظرنا إلى أعداد السفن التي مرت عبر مضيق هرمز، الحديث الآن عن 34 في 24 ساعة الماضية، هي ليست 130 التي مرت قبل هذا، ولكن هذا تم القيام به بسبب ضمان الولايات المتحدة الأمريكية بأن الإيرانيين لا يلقون الغام في المضيق، وأن الإيرانيين يقومون بإطلاق النار على هذه السفن التجارية. هم يحاولون القيام بذلك بكل تأكيد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في بحريتها تحاول أن تعاون هذه السفن التي تريد أن تعبر عبر هذا الجزء من المضيق. لو توقفت إيران عن زرع الألغام في المضيق، ولو توقفت إيران عن إطلاق النار على السفن التجارية، وإذا ما توقفت إيران عن محاولة إجبار دول الخليج وشركاء الخليجيين بمحاولة السيطرة على اقتصاداتهم عبر تقييد استخدام المضيق ودون رسوم، فعندها لم تكن لدينا هذه المشكلة. نحن سوف نستمر بالبقاء هنا. كما رأيت، الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بضرب الكثير من المنشآت العسكرية على أطراف سواحل الخليج، وسوف يستمر بهذا حتى نعود إلى طاولة المفاوضات. على الجدير بالذكر، هنالك أيضا إمكانية تصعيد ضد البنى التحتية التي تمكن إيران من أن تقوم بشحن نفطها عبر البر، وبالتالي طالما إيران تحاول السيطرة على الاقتصاد العالمي وإحداث هذا التأثير المدمر على الاقتصاد العالمي وعلى دول الخليج، فالولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في القيام بأفضل ما في وسعها من أجل إبقاء المضيق مفتوحا، وحتى لو تطلب القوة العسكرية فسوف نستخدم القوة العسكرية. الآن يمكن أيضا أن نقوم بهذا عبر التفاوض، على أمل أنهم سيذهبون إلى طاولة المفاوضات، فلو استخدموا قنوات تواصلهم الآن، لأن هنالك أشخاص يمكنهم أن يتحدثوا إليهم للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا بخلاف هذا فسوف نبقى أمام الخيار العسكري.
1: لكن أنت تعلم حساسية الوضع في مضيق هرمز، يعني مثلا خبر كالذي أوردناه قبل قليل عن هيئة العمليات البحرية البريطانية، وتقول مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. خبر كهذا في حد ذاته كفيل بأن يجعل السفن مترددة في عبور المضيق. هناك تقارير منها وتقرير وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن عودة التصعيد سيعيد سوق النفط لحالة الخطر والاضطراب. إلى أي مدى تتحمل واشنطن مسؤولية حماية حلفائها الإقليميين والدوليين المتضررين من عودة أسواق الطاقة إلى ما كانت عليه في ذروة التصعيد؟
2: هنالك دائما شخص واحد، طرف واحد يتسبب بتقييد المضيق، وهو إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تود من المضيق أن يكون مفتوحا كما ينبغي له أن يكون. بكل تأكيد دول أخرى سوف تقول ما هو الأثر الذي ترتب عليها من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تتخيلوا لو كانت إيران تقوم به الآن دون امتلاك سلاح نووي، فما بالكم لو كان لديها سلاح نووي. فبالتالي هم يعرفون بأنه لا نفوذ لديهم، وليس لديهم السيطرة التي لديهم كما في السابق، وتمر كثير من السفن الآن، وإذا استمرينا على هذا النمط سيتمر المزيد من السفن بسبب تركيز العمليات العسكرية القادمة على إتاحة المضيق. وقد رأينا أيضا الأثار المدمرة التي أحدثها جيشنا على الأهداف العسكرية الإيرانية. سوف نستمر بالقيام بهذا، وهنالك إمكانية أن يكون هنالك مزيد من التصعيد. فبالتالي إذا ما أرادت إيران أن تنضم إلى جموع الأمم وأن تدخل في التجارة الحرة، فهذا سوف يتيح لباقي العالم من أن يزدهر وأن لا يصبح عائقا للسلع.

0: منتجات التمر عبر المضيق، فبالتالي عليهم أن يعودوا إلى المفاوضات، وإلا سيفرض عليهم هذا عسكريين هذه الخيارات وأمامهم. والمسألة بسيطة إذا ما فكرنا بهذا، ولكن في نهاية المطاف علينا أن نعود إلى طاولة المفاوضات حتى نتحدث عن المسألة النووية والقدرات النووية التي تسعى إيران لامتلاكها، وهذا أيضا بالإضافة إلى اليورانيوم المخصب.
1: دكتور صدقيان، يعني يتزامن هذا التصعيد مع المشهد الجنائزي الذي عاشته وتعيشه طهران، هل اللجوء للتصعيد بهذا الشكل، يعني رأينا هجمات في المنطقة وتهديد بتوسيع هذه الهجمات، هل يرتبط أيضا بمحاولة القيادة إثبات القوة والتماسك أمام القواعد الشعبية؟
2: بالتأكيد هذه المراسم التي رأيناها في المدن الإيرانية، ورأيناها يوم أمس في مدينة مشهد حيث دفن الإمام الشهيد علي خامنئي في مدينة مشهد، والمراسم التي رأيناها أيضا في العراق في مدينتي كربلاء والنجف، هذه أعطت قوة مضافة للمفاوضة الإيرانية، للنظام السياسي في إيران. ويعتقد النظام بأنه يعتمد كثيرا على القوة الداخلية له وعلى الدعم الجماهيري له، وأنا يعني كنت أتوقع أن يكون المفاوض الإيراني أكثر تمسكا بثوابته بعد هذه المراسم، لكن سهم دعينا ننظر قليلا إلى الأمام، نتجاوز هذا، من هو المخطئ ومن هو الذي يعني يصيب والذي يخطئ في تفسير مذكرة التفاهم. أنا أعتقد بأن إذا كانت الولايات المتحدة فعلا لا تريد الحرب، وأنا أعتقد ذلك، الرئيس ترامب لا يريد الحرب، والإيرانيون أيضا لا يريدون الحرب، إذا ماذا يريدون؟ يريدون أن تكون هذه المنطقة آمنة ومفاوضات قائمة على أساس رابح ومصالح مشتركة. إذا كانت الولايات المتحدة فعلا تريد ذلك وتريد أن تصل إلى نهاية الاتفاق الكامل بعد 60 يوما، لماذا لا نبدأ بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بثقة وبنوع من المصداقية؟ هناك كلنا يعلم هناك عدم ثقة واضح عند الجانبين، لا أقول لا أتهم الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، هناك عدم ثقة واضح عند الإيرانيين أعيش على الجانب من مصداقية الجانب الآخر، ولحد الآن الرئيس ترامب لم يعطي أي مؤشر لتعزيز هذه الثقة ولو بسيط. حتى عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم، في التنفيذ هو تطبيق الفقرة الأولى يجب أن تكون في اليوم الثاني، لكن لم تكن. الشيء الوحيد الذي أراه الرئيس ترامب أن تفتح إيران المضيق لتمر ناقلات النفط، وتذهب هذه الناقلات النفط إلى المكان اللي يجب أن تذهب إليه، وتنخفض أسعار النفط، ويزداد يعني يقل الضغط العالمي والدولي على الرئيس ترامب، لأنه هو الذي تسبب في هذا الحرب وهذا العدوان على إيران، وإيران ساهمت في ذلك. لكن غير هذه النقطة لم يعمل الرئيس ترامب بتقديم أي مؤشرات إيجابية. أنا أرى بأن تقديم هذه المؤشرات الإيجابية وتعزيز الثقة من شأنه الوصول إلى نهاية 30 يوما في مضيق هرمز، 60 يوما الاتفاق النهائي، وهذه لمصلحة المجتمع الدولي ولمصلحة إيران ولمصلحة الدول الإقليمية، وهذا الذي أقول عليه رابح ومصالح مشتركة.
1: والآن جهود الوساطة مستمرة، أيضا الاتصالات، رأينا يعني خبر اتصال عرقجي بعدد من نظرائه في المنطقة. في اعتقادك، في ظل حالة عدم الثقة التي تكررها في كل مرة أيضا وضيوف إيرانيون آخرون، هل يمكن لهذه الجهود أن ترمم يعني ما وصل إليه الوضع بين الطرفين؟
2: يعني بالتأكيد الجهد القطري والباكستاني مهم جدا، وإيران ممتنة للجهود القطرية الباكستانية، وإيران تعتقد بأن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان بجهد من أجل خفض التوتر والوصول إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، لأن في نهاية المطاف قطر والباكستان هي يعني هما اللذان أشرفا على كتابة مذكرة التفاهم. الآن الإيرانيون أيضا هم يعملون مع الوسيط القطري والباكستاني بشكل جيد. يوم أمس كان هناك اتصال بين عراقجي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

0: الرحمن ومع رئيس أو قائد الجيش الباكستاني، وهذا مهم جدا. وأنا أعتقد بأن إيران تعطي صلاحية كاملة لهذين الوسيطين من أجل الوصول إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. لدينا الآن وثيقة موقعة، هذه الوثيقة الموقعة إذا ما تم إعطاء مجال أكبر من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي للوسيط القطري وللوسيط الباكستاني، أنا أعتقد بأن يمكن لهذين الوسيطين أو الوساطة القطرية الباكستانية أن تعمل إلى عودة الأمور إلى طاولة المفاوضات من أجل تمكين اللجان الفنية أن تعمل، من أجل تمكين اللجنة العليا أن تعمل، من أجل تمكين إلى تشكيل الخط الساخن بين طهران وواشنطن. وهذه الأمور مفيدة جدا لتحقيق وتنفيذ مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وشكر موصول لضيفنا أيضا السيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة، وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة. وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي، مراحل تحول مضيق هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
2: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 من مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب، يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً، بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رفيعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيداً لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلاً منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: الآن نتابع تطورات الوضع في مضيق هرمز في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية من تداعيات هذا التصعيد على سوق النفط، وذلك في هذه النافذة مع الزميلة وسيلة علمي. لك وسيلة.
3: شكرا لك يا سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي نتابع فيها أحدث تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب التصعيد الأمريكي الإيراني، كما سنناقش ما صدر عن وكالة الطاقة الدولية من توقعات جديدة بشأن وضع سوق النفط وإلى أي مدى ستكون قادرة على تخطي هذا التصعيد. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في أسواق النفط والطاقة، أهلا بك سيد الشوبكي. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع زميل محمود الزيبق أحدث المستجدات في المضيق على الخريطة التفاعلية، كيف يبدو الوضع وحركة العبور اليوم؟
4: شكرا وسيلة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نحن أمام هدوء حذر وحركة طبعا شبه معدومة هذا اليوم. قبل دقائق أصدر مركز الملاحة البريطاني مراقبة حركة الملاحة في بريطانيا تحذيرا يؤكد على أن وضع أو حركة المرور في المضيق ما زالت ضمن نطاق التحذير الشديد. إذن مباشرة نتابع صور مباشرة لحركة المضيق. هنا تلاحظون أن المسار الجنوبي الذي نتحدث عنه عادة وهو المسار الذي أتاحته سلطنة عمان في مياهها الإقليمية هذه المنطقة، نلاحظ خلو المسار في هذه المنطقة، لا حركة أبدا في هذا المكان. حتى يوم أمس لم تعبر هذا المسار أي سفينة، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. كان هناك حركة يوم أمس، يمكن أن نتابع بالجملة طريق حركة العبور. نلاحظ أنه قبل بدء التوتر كنا نتحدث عن 33 سفينة، 20 سفينة مع بدء التوتر في 8 يوليو. بالأمس عدد السفن تراجع إلى 15 سفينة وهو أقل عدد منذ توقيع مذكرة التفاهم، واليوم وحتى هذه الساعة لا نعلم ما قد يحصل في الساعات القادمة، لكن حتى هذه الساعة لم تعبر أي سفينة مضيق هرمز. حتى السفن 15 التي عبرت عبرت مضيق هرمز بالأمس. نحن نتحدث عن ثلاثة منها عبرت المسار الدولي، المسار الإيراني الذي حددته إيران، هذا المسار الأزرق عبرت منه ثلاثة سفن أيضا، وصفر لم تعبر كما ذكرنا هذا المسار الجنوبي الذي حددته سلطنة عمان والذي هاجمه الحرس الثوري وهاجم حركة السفن فيه أكثر من مرة وأطلق النار على ثلاث سفن طبعا فيه، وهناك سفن أخرى عادت أدراجها بعد تحذيرات من الحرس الثوري لم تعبر منه يوم أمس واليوم أي سفينة. وحتى هذا العبور نتحدث عن 15 سفينة، معظم هذا العبور كان لدخول سفن فارغة إلى مضيق هرمز، فعليا لم تغادر المضيق إلا 6 سفن فقط. بالتالي نحن نتحدث عن حركة تؤثر على أسعار النفط. مع نهاية الأسبوع ارتفعت أسعار النفط بسبب هذا التوتر وإعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم ثم استدراك بأن الحرب لم تعود بشكل كلي. أيضا هناك كان طلب للهند لزيادة مخزونها واحتياطياتها للتعامل مع هذه التوترات التي تجري وتشهدها المنطقة. إذن سنعود إلى وسيلة لمناقشة كل هذه التفاصيل.
3: شكرا جزيلا لك محمود. سيد عامر، إذن حركة شبه معدومة عند المضيق وخيار التصعيد ما يزال يلوح في الأفق. قبل أن نبدأ في النقاش وهذه التطورات في المضيق إلى أسواق النفط، والصدى تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من تجدد الاضطراب في العرض والطلب على النفط عالميا، والتوقعات بأول انخفاض سنوي في الطلب منذ عام 2020. فالوكالة قالت في تقريرها اليوم إن تجدد تصعيد في المنطقة يلقي بظلاله على التوقعات بتحقيق فائض في المعروض في العام المقبل. كما قالت وكالة الطاقة إن طلب العالمي على النفط سينخفض بمليون برميل يوميا هذا العام، وهو الأول منذ الجائحة. وكما ترى الوكالة فإن التوقعات معلقة بتطورات هذا التصعيد، فصادرات الخليج من النفط زادت إلى 16 مليون برميل يوميا. أما فيما يتعلق بالمخزونات الاستراتيجية العالمية من النفط، فقالت الوكالة إنها زادت ب 21 مليون برميل في الشهر الماضي، وهي أول زيادة منذ بدء الحرب نهاية فبراير الماضي. سيد عامر، ما الذي استوقفك في هذا التقرير للوكالة الدولية للطاقة وهذه التقديرات الجديدة وفق هذا التصعيد الجديد؟
5: نعم وسيلة، بالتأكيد هذا التقرير يدلل على توازن بسيط في الأسواق، تحسن جزئي أيضا في المعروض وفي الطلب. كانت توقعاتها أن الطلب سينخفض 1,100,000 برميل في الشهر الماضي، قلصته إلى 1,000,000 برميل، وربما تقلصه لأن اعتماد الوكالة الدولية على ليس مبادئ اقتصادية بل مبادئ سياسية وأمنية. هذه المبادئ تتغير بين الفينة والأخرى. كما تلاحظين وسيلة، هنالك انخفاض في عدد السفن المرقوبة بالمرور من مضيق هرمز أو التي تستدل عليها شركات التتبع. هذا الأمر الذي أيضا تعتمد عليه الوكالة الدولية. هنالك الآن بعض المعلومات التي كانت متاحة اقتصاديا أصبحت أمنية وسرية، مثل مرور السفن، هذا لسلامتها. وهذا أيضا بالتأكيد ما يثبته أيضا مرور سفن ربما أكثر بدلالات أمريكية، أو ربما مثلا أيضا بالسفن كانت موجودة داخل الخليج في الماضي ونجدها خارج الخليج في فترات لاحقة. هنالك مرور لسفن قد لا ترقبها أجهزة التتبع لاستخدامها إطفاء هذه الأجهزة.
3: طيب لنفهم أكثر بالنسبة لسوق النفط، ما الذي يعنيه هذا الانخفاض السنوي في الطلب والذي يحدث الآن لأول مرة منذ عام 2020، أي منذ جائحة كورونا؟
5: صحيح، هذا أمر بالتأكيد له تداعيات سلبية. هذا عكسه تقرير صندوق النقد الدولي بتوقعاته انخفاض النمو الاقتصادي العالمي. زيادة الطلب يعني زيادة الحركة، انخفاض الطلب العالمي يعني انخفاض الحركة وبالتالي انخفاض النشاط الاقتصادي وانخفاض التوظيف. هذا يعني أيضا هنالك سيكون عدد من الوظائف أقل في الفترة القادمة. هذه مؤشرات سلبية. انخفاض الطلب العالمي ليس بالضرورة سلبي، لكن انخفاض الطلب العالمي جزء منه بسبب أيضا انخفاض الطلب في الصين، وأيضا هنالك بالتأكيد انخفاض النمو الاقتصادي في دول أخرى. لكن بالمجمل وسيلة، أعتقد بأن ما أخطر ما جاء في التقرير هو التناقض ما بين وفرة في النفط في الأسواق العالمية
3: المعروض
5: بالضبط، نعم. وهنالك أيضا نقص في البنزين والديزل ووقود الطائرات، هذا ما يهم المستهلك. لذلك أسعار هذه السلع الاستهلاكية مشتقات النفطية ما زالت مرتفعة وهوامشها هي الأعلى منذ 4 سنوات.
3: وهل نتوقع كذلك الاستمرار في هذه الزيادة في الأسعار؟
5: أتوقع استمرار انخفاضها تبعا للتطورات الآن. نتحدث عن وضع غير مريح للأسواق، حالة عدم اليقين، وبالتأكيد عودة الحرب في أي وقت ستكون لها نتائج عكسية، وأيضا الحالة الحالية من عدم الحسم أيضا سيكون لها نتائج عكسية على الأسواق على المدى الطويل. عودة الحرب في 48 ساعة الماضية، اليومين الماضيين، كان لها أثر عكسي على السوق، وربما أضافت علاوة خوف جديدة، ربما ستكون هذه العلاوة ثابتة خاصة مع عدم الحسم الحالي. نعم.
3: زيادة المخزونات الاستراتيجية العالمية ب 21 مليون برميل في الشهر الماضي، وهذه هي أول زيادة منذ بدء الحرب في فبراير، ما الذي يعنيه هذا الرقم؟
5: بالتأكيد أيضاً أعتقد بأن هنالك السحب من المخزونات لم يكن بالقدر الذي سمعناه سابقاً. هنالك سحب من وكالة الطاقة الدولية أعلن ب 400 مليون برميل، السحب الحقيقي في دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية كان قرابة 60 مليون برميل فقط، وأيضاً إعادة ملء المخزونات من زيادة الوفرة. هذه المخزونات بعضها ليست مخزونات في الدول أو الحكومات، بعضها مخزونات عائمة ومخزونات مضطر أن تصبح مخزونات عائمة لعدم مثلا قدرة السفن على إيجاد مشترين حتى مع تخفيضات في البحور وفي مناطق مختلفة من العالم.
3: شكرا جزيلا لك سيد عامر الشوبكي خبير أسواق النفط والطاقة ضيفنا هنا في الاستوديو. نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك وسيلة، ونتابع مع أحدث التطورات في الملف اللبناني، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. معنا منا حريص في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، ما المعروف حتى الآن عن هذه المحادثات بين رئيس لبنان وقائد الجيش اللبناني؟
6: المعروف أن العنوان الأساس في هذا الاجتماع الذي نوقش في القصر الرئاسي في بعبدة بين قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ورئيس الجمهورية جوزيف عون هو المناطق التجريبية التي مفترض أن تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي وينتشر فيها الجيش اللبناني. وفي هذه الجزئية نعرف جيدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ووفق المناطق التي حددت ليست موجودة على الأرض حين نتحدث عن الغندورية وفرون بالإضافة إلى زوطر الغربية، ولكن هناك ملف عدة مرتبطة كان بانتشار الجيش اللبناني وتطبيق الاتفاق الإطاري وأيضا زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، كلها اليوم تتصدر المشهد اللبناني. ولكن قبل ذلك سهام، نحن وصلنا إلى حريص وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها كاميرا الجزيرة إلى هذه البلدة التي تقع في قضاء بنت جبيل، وهي متاخمة لبلدة حداثة التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعقب وقف إطلاق النار جرى قتال ومواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله. إلى هذه النقطة بالتحديد دخلت الآليات المفخخة الإسرائيلية وفجرتها قوات الاحتلال في هذه المنطقة. يمكن أن نشاهد حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، القصف المدفعي، بالإضافة إلى هذه الآليات المفخخة التي دخلت إلى هذه المنطقة. اليوم هذا المشهد الذي نشاهده ونوثقه بعدسة الزميل عصام مواسي، وكنا قد جلنا على عدد من البلدات في قضاء بنت جبيل، دمار هائل في هذا القضاء الذي شكل عنوانا أساسيا للمواجهات في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. كما أنه يمكننا أن نشاهد سيارات الإسعاف التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا المشهد يرى فيه المستوى الرسمي حلا في الإطار التفاوضي، واليوم المفاوضات التي كانت قد بدأت في واشنطن ستنتقل يوم الثلاثاء والأربعاء لتحط رحالها في العاصمة الإيطالية روم. المعلومة. للبنان ملاحظات وتحفظات على هذا الانتقال عبر عنه مصدر رسمي لبناني للجزيرة، ولكن تطمينات من قبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى في لقاءاته كان مع رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بأن هذه المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت في واشنطن وستستكمل ما اتفق عليه. ولكن أيضا وفق المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة يقول إن المرحلة الحالية هناك ملاحظات مرتبطة بأن إسرائيل لم تلتزم بالتعهدات في المفاوضات في واشنطن وما نص عليه الاتفاق الإطاري، وعلى رأسها انسحاب من جنوب لبنان وخاصة من المناطق التجريبية وانتشار للجيش اللبناني الذي يستلم زمام المبادرة في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك هناك زيارة جوزيف عون إلى واشنطن وما قد يتمخض عنها لبنان يعول على هذه الزيارة نظرا للدور الأمريكي البالغ الأهمية في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. وكان قد وصف المشهد حاليا في جنوب لبنان بأن هناك تراجعا لحدة الأعمال العسكرية، ولكن الوضع يبقى هشا سهام، هذا وفق توصيف قوات اليونيفيل للواقع الميداني في جنوب لبنان. إذن اليوم هذا الموقف الرسمي يقابله معارضة من حزب الله لكل التفاوض المباشر مع إسرائيل، تأكيد على أنه باق في الميدان وأن أنه يعول على الإطار التفاوضي من خلال إيران.
1: طيب كل هذه التطورات والمواقف الجديدة كارمن كيف تنعكس في الميدان فيما يخص أيضا عودة الناس إلى مناطقهم وديارهم؟
6: نحن حقيقة نقف عند آخر بلدة يمكن الوصول إليها هنا خلف هذه الأشجار وخلف هذا المنزل مباشرة تقع تلال حداثة، وحداثة كما كنت أشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى تخومها، هي تفجر تجريفات وأيضا تفجيرات بشكل متكرر. سننتقل إلى هذا الشارع لنرصد عملية إزالة الركام. هذه هي سيارات العائدين إلى بلدة حريص، هذه كما أشرت آخر بلدة يمكن الوصول إليها في هذه النقطة. هناك حاجز للجيش في آخر بلدة حريص يمنع على المواطنين تجاوز هذه المنطقة، ويمكن وصف هذا الحاجز بأنه يفصل المنطقة اللبنانية المحررة بين عن المنطقة المحتلة وما تسميه قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة خط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر. إذن في هذه الأثناء نشاهد كيف هي الحال في بلدة حريص وكيف تقوم الآليات بإزالة الركام. نعم. والعمل على تأمين عودة الأهالي إلى هذه البلدة. إذن في هذه الأثناء الآليات تعمل على إزالة الركام.
1: نعم كارمن، ونحن نتحدث الآن
6: من يستطيع العودة إلى هذه البلدات المدمرة بشكل كامل.
1: مراسل الجزيرة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبية لبنان. شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من حريص في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. إلى الضفة الغربية حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 6 فلسطينيين إثر اعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل. كما أفادت مصادر طبية بإصابة 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلة أبو عطا في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه أثناء نقل مصابين. معنا من مسافر يطا في قضاء الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ضعنا في آخر التحديثات في ظل استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال.
7: سهام، وصلنا إلى المنزل الذي تعرض لهجوم كبير من قبل عدد من المستوطنين منذ ساعات الصباح، والذي على إثره أصيب 6 فلسطينيين بينهم 4 سيدات ومسن وطفل. هذا المنزل تعرض أصحابه لهذا الهجوم كجزء من ما يفعله المستوطنون في هذه المنطقة. من خلال عدسة الكاميرا سنقرب الصورة أكثر للمشهد الذي كان صباح هذا اليوم، بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون على بعد مئات الأمطار من هذا المنزل تحديدا والتي نشاهدها من خلال عدسة الكاميرا انطلق منها المستوطنون صباح اليوم وبدأوا بتخريب مزروعات الفلسطينيين في هذه المنطقة واستفزازهم. هذا المشهد المتكرر تحديدا في هذه المنطقة، لا يملك الناس إلا الدفاع عن أرضهم وحتى عن نسائهم وأطفالهم أمام هذه الهجمات الكبيرة. هذا المنزل خرج أصحابه إلى هذا الفناء تحديدا لمواجهة هذا الهجوم. المستوطنين اعتدوا على مسن يبلغ من العمر 79 عاما وهو المسن أبو إسماعيل الذي نشاهده من خلال عدسة الكاميرا، نقل إلى مستشفى يطا الحكومي وتلقى العلاج قبل أن يغادر ويعود إلى المنزل، لأنهم لا يستطيعون ترك هذا المنزل هو وأطفاله ونسائه وأبنائه أبدا، خاصة وأن هذا المنزل يقع ضمن الأطماع الاستيطانية تحديدا. هذا المنزل هو جزء من عدد كبير من المنازل الفلسطينية التي طبعا يقيمها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات والتي يحاول المستوطنين المستوطنون اقتلاعهم منها، وذلك تمهيدا لمشاريع استيطانية يتم تنفيذها في هذه المنطقة. إذا نحن نتحدث عن البؤرة التي نشاهدها عبر عدسة الكاميرا، لكن هناك بؤر استيطانية أخرى تنتشر في محيط هذا المكان لا يمكن على الأقل رصدها من خلال عدسة الكاميرا، ومستوطنات إسرائيلية أيضا قائمة فوق أراضي الفلسطينيين حولت حياة الفلسطينيين إلى رعب وجحيم حقيقي في الآونة الأخيرة بفعل الهجمات المتكررة للمستوطنين. إذا ما تحدثنا عن البؤر الاستيطانية فإن آخر التقارير الحقوقية تتحدث عن أنها تسيطر على ثلث مساحة الضفة الغربية. الصراع يحتدم في هذه المناطق تحديدا، المستوطنون يحاولون الزحف نحو مناطق سكنية مأهولة بالسكان وباتجاه منازل الفلسطينيين، ويسعون إلى خلق بيئة قهرية طاردة للعيش الفلسطيني في هذه المناطق حتى يتسنى لهم السيطرة على هذه المناطق. مثل هذه البؤرة هناك أكثر من 380 بؤرة استيطانية تنتشر من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها. نتحدث عن الخليل لوحدها، هناك أكثر من 80 بؤرة استيطانية مقامة ونحو 40 مستوطنة، 26 منها قائمة، وهناك 14 أقرتها الحكومة الإسرائيلية وتعمل عليها إسرائيل لتغيير الواقع الميداني على الأرض بقوة السلاح. عمليا الشاهد الأبرز هو تدخل قوات الاحتلال، لكن كيف كان هذا التدخل؟ هو دور تكامل مع المستوطنين. الاحتلال من خلال قواته قام باحتجاز 3 من أصحاب هذا المنزل حين وصل إلى هذا المكان وأمن الحماية اللازمة لهؤلاء المستوطنين المعتدين. وفي كل هذه الحوادث
1: محمد
7: التي نتابعها،
1: مراسل الجزيرة من مسافر يطا في قضاء الخليل، ونتابع هذه الصور للغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبية لبنان، وهي الغارة التي أفادنا بها مراسلنا قبل قليل. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أحدث التطورات، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. وقد نقل موقع بلومبرج عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات الفنية تتواصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم. وأضاف المسؤول الأمريكي لبلومبرج بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران. كما نقلت عن المسؤول الأمريكي قوله إن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية. وأكد المسؤول الأمريكي لبلومبرج أن تصرفات طهران إخلال بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء. وكانت CNN قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة على إيران ثم تتوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي قال لقائد الجيش الباكستاني إن هجمات الولايات المتحدة على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي البلاد، وسياسيا في لبنان. قالت الرئاسة إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأضافت أن الجانبين ناقشا التحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله داخل ما يسميه المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. أرحب بمراسلينا من واشنطن مراد هاشم ومن طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. مراد، ماذا في آخر التصريحات من ذلك أيضا ما ذكره هذا المسؤول الأمريكي لبلومبرغ؟ ما الجديد الذي تحمله تصريحاته؟
8: نعم سهام، تأكيدات برغبة واشنطن بالالتزام بالمسار المفاوضات من أجل تسوية سلمية للوصول لاتفاق نهائي مع إيران بشأن الملف النووي. في ذات الوقت تأكيدات على أن هناك جاهزية واستعداد لضربة لإيران ثالثة، ولكنها علقت لإتاحة المجال للوسطاء والجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل خفض التصعيد. إذن هي رسالة في اتجاهين، الوسطاء وكذلك الحلفاء في المنطقة، تحديدا قطر وباكستان، تقودان جهود مدعومة من السعودية ومصر وتركيا من أجل خفض التصعيد ووقف هذا التصعيد، وفي ذات الوقت أيضا من أجل جدولة الاجتماع القادم للجان الفنية لمناقشة القضايا المتصلة بالبرنامج النووي والعقوبات. في المجمل هذا التصعيد الذي تلوح به واشنطن من وقت لآخر أيضا يأتي مع إيضاحات من أن ما تعد له واشنطن هو ضربات محدودة قد تستمر أيام أو أسبوع أو أشهر، ولكنها تبقى في إطار محدود وللرد على أي تهديدات من جانب إيران تتكرر على الملاحة الدولية في مضيق هرمز. إذن تترك الكرة في ملعب إيران فيما إذا كان اختيار المسار الدبلوماسي أو مسار التصعيد والعنف. الرئيس ترامب عقد يوم أمس اجتماعا بمجلس الأمن القومي، هو هذا المجلس يناقش القضايا الأكثر أهمية والمتعلقة بالأمن القومي. عادة ما يجمع وزير الخارجية وأيضا نائب الرئيس وكذلك وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان ورئيس أو مدير CIA ومسؤولين آخرين، بحث الخيارات في التعاطي مع هذا الوضع في مضيق هرمز وتهديدات إيران للملاحة، لكن لم يعلن بعده عن أي قرارات محددة. ما تسرب تصريحات لمسؤولين أمريكيين بعدها على النحو الذي رأيناه وتابعناه من تصريحات لمسؤول لوكالة بلومبرغ، وهي ذات التصريحات بذات النص التي نشرت في أكثر من وسيلة إعلام أمريكية والتي تؤكد رغبة واشنطن في المضي قدما في المسار الدبلوماسي وإفساح المجال أيضا لمفاوضات من أجل تقود إلى اتفاق نهائي مع إيران. لكن تبقى هذه العقبة مسألة الخلاف حول الملاحة في مضيق هرمز، وهي تعود إلى الاختلاف في تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم، ولعل جهود الوسطاء قد تنصب في هذا الجانب لمعالجة هذا الجذر لهذا الخلاف الذي يؤدي إلى تجدد العنف والضربات المتبادلة بين الجانبين. سيام،
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. فرح الزمان، في المقابل كيف تتابع طهران آخر المواقف الأمريكية والتعليقات حول ما جرى؟
9: لأبدأ إذن سهام من النقطة التي انتهى عندها الزميل مراد من واشنطن. إيران بالنسبة لها بخصوص مضيق هرمز ما زالت تتحدث عن ضرورة الالتزام بما تسميه البند الخامس في مذكرة التفاهم والمسارات المحددة بالاتفاق مع واشنطن نفسها. بحرية الحرس الثوري الإيراني تبرر ما يحصل بأنه لا من غير مفترض أن يكون هناك مكان لما تصفه بالقوات الأجنبية في هذه المنطقة. تتحدث بحرية الحرس الثوري الإيراني عن مغامرات وتدخلات أمريكية هي غير مقبولة ليس فقط بموجب مذكرة التفاهم وإنما بحسب المنطق الموجود في المنطقة. بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان صادر يوم أمس كانت قد تحدثت عن هذه التدخلات الأمريكية التي ترى أنها تقوض استقرار المنطقة وتؤثر على مصالح كل الدول المستفيدة من حركة السفن عبر مضيق هرمز ليس فقط إيران وحدها. كذلك في ذات سياق الحركة والملاحة عبر مضيق هرمز عقد اجتماع للمنظمة الدولية البحرية قالت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن طهران أوصلت وجهة نظرها حول ما يجري إلى هذه المنظمة وقالت بأن وفد إيران أكد بأن البلاد ليست عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهو ما يعني أنها غير ملزمة بتطبيق القرارات وفقا لهذه الاتفاقية المتعلقة بمسارات العبور وبالتقسيمات المرتبطة بها التي يرتبط بها قانون البحار بطبيعة الحال. وتتحدث أيضا طهران عن التدخلات وتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن حفظ الأمن والاستقرار في مضيق هرمز استطاعت أن تقوض أمن تلك المنطقة بتدخلاتها على حد تعبير وفد طهران المشارك في اجتماع المنظمة الدولية البحرية. لذلك إيران بالنسبة لها تعتبر بأن 3 أسابيع تقريبا من التوصل لمذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن بوجود وساطة باكستانية وقطرية استطاعت إيران من خلال 2 أسبوع من تطبيق هذه المذكرة أن تحفظ أمن تلك المنطقة وعبور السفن التي سلكت المسارات التي حددتها إيران بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري. ولكن الاشتباك حصل حينما لم يتم الالتزام بهذه المسارات على حد تعبير مسؤولي إيران. هؤلاء المسؤولون يرون بأن واشنطن تحاول تكريس وترسيخ مفهوم آخر لهذه المسارات وهو ما قد يؤدي لتهديدها عسكريا في مرحلة لاحقة وحتى أيضا عدم تطبيق أحد أهم بنود مذكرة التفاهم وهو الذي يتعلق بسحب القوات الأمريكية المحيطة بإيران في تلك المنطقة خلال فترة 30 يوما من التوصل لمذكرة التفاهم. هذا من ناحية. من النواحي السياسية إيران حتى الآن لم تعلق على استئناف المفاوضات الفنية التقنية لكنها لم تشر ولم تلوح أساسا للانسحاب من المسار الدبلوماسي وإن تحدث مسؤولها عن ضرورة الموازنة بين مفهوم القوة والدبلوماسية. هذا ما جاء على لسان عدد كبير من المسؤولين وعلى رأسهم كبير المفاوضين محمد بكر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي والذي يخوض هذه المفاوضات عندما تكون على مستوى الرفيع مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن الآن بانتظار هذه التصريحات الإيرانية التي تأتي بعد جولة من التصعيد هي ليست الأولى بطبيعة الحال بعد توصل الطرفين إلى مذكرة التفاهم سهام.
1: شكرا لك فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. ساد هدوء حذر خلال الساعات الماضية بعد جولة تصعيد بين واشنطن وطهران. وكانت جولة التصعيد التي دارت فجر الخميس شهدت قصف أكثر من 175 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. تركز القصف الأمريكي على امتداد مدن الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد بهجمات أقسى وأشد كلما هاجمت إيران أهدافا أمريكية.
10: سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي دمر خلالها أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشابهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشابهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان، وتحديداً على الطريق المؤدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهار أقصى شرق الساحل الجنوبي لإيران وصولاً لبوشهر غرباً، لكن اللافتة هو استثناء جزيرة خارك من الضربات الأمريكية، غير أنها حضرت في تصريحات الرئيس ترامب الذي أعاد التهديد بالسيطرة عليها. يتوعد ترامب برد أقصى 20 ضعفاً في كل مرة يهاجم الإيرانيون فيها أهدافاً تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد الحرب، بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفاً ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
1: للتحليل والمناقشة معنا هنا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، معنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وينضم إلينا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كما أرحب بالدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الزويري، يعني جولة التصعيد فيما يبدو انتهت، هذه الجولة إلى ماذا انتهت؟
11: انتهت إلى عودة الجهود الدبلوماسية لإعادة ضبط المسار الدبلوماسي ودعوة اللجان الفنية إلى الاجتماع ربما الأسبوع القادم أو بعده، وبهذا نحن عمليا ننهي تقريبا 30 يوما الأولى من فترة 60 يوما. بعبارة أخرى العداد الأيام المفاوضات عمليا يكاد ينتهي في الشهر الأول، ودون إنجاز حقيقي سوى جولات الصراع، عفوا جولات القصف المتبادل بين الطرفين. دعيني سهام أنبه على قضية أساسية، لأنه يكثر النقاش حول كنه ما يجري عمليا. نحن لا نتحدث عن مفاوضات لتنهي حربا، نتحدث عن مفاوضات لتنهي صراعا عمره أكثر من 100 سنة بين الإيراني والأمريكي. هذا الصراع في طبقتين من الذاكرة، الذاكرة الشعبية والذاكرة السياسية، وكلاهما بالنسبة للإيرانيين ذاكرة معادية لإيران، بالنسبة للولايات المتحدة معادية للإيرانيين بفعل، وبالتالي هذا يعقد سهام المشهد التفاوضي، لا يجعلهم متعلقا فقط بالحرب. السياسيون في الطرفين عندما يناقشون بين بعضهم ما يجري يذهبون إلى التاريخ ويستدعونه، وهذا يعقد المسألة. لذلك باعتقادي المشهد المعقد الذي نراه هو بسبب أنها صراع، وليس أنه صراع وليست حربا، ولذلك كلما تقدموا خطوة للأمام الكل يستدعي مصادر قدرته ويستعملها، لأنه يعتقد بأنه هذا صراع وليس نهاية حرب، ويريد أن ينهي هذا الصراع بأفضل موقف يكتبه في التاريخ له وللأجيال القادمة.
1: سيد ديلا بينيا، يعني وكأننا أمام نمط يتكرر، ترامب يتحدث بإيجابية والإيرانيون يريدون اتفاق، ثم ينتقدهم يقول لا فائدة من التفاوض معهم، ثم يقصفهم، ثم نعود إلى الحديث عن أهمية التفاوض واستمرار المفاوضات. لماذا هذا الأسلوب؟ كيف تفهمه؟
12: نحن لدينا رئيس فريد من نوعه، هو رجل أعمال، هو ليس رئيسا تقليديا، الجميع يعرف هذا أصلا، ولكن إحدى الأمور التي نعرفها عنه هو بأنه رجل قد حدد أهدافا موضوعية استراتيجية لم يحد عنها. هو قال ومنذ البداية بأن المسألة تتعلق بالقدرات النووية الإيرانية، وهذا هو محط التركيز أو كان محط تركيز التفاوض، وقد حدنا عن المسار، ولكن الآن أصبح التركيز هو إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم، ومن دون أن تقوم إيران بزرع ألغام في المضيق، ومن دون أن تهاجم الملاحة التجارية، لأن الأمر الآخر الذي يعرفه الرئيس بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي متعلقة بالأعمال التجارية، والتجارة العالمية قد تأثرت بشكل كامل وعالمياً. فعندما يكون هنالك قيود تفرض على الدخول والخروج من مضيق هرمز، هذا أمر غير مسموح به، وهذا يعد سابقة، وهنالك طبعا قانون أصلا أممي ومعاهدة، وهي قانون البحار، والتي تملي وتحدد كيف ينبغي أن تتدفق التجارة من وإلى المضيق. وقد قررت إيران أن تستغل هذا كموقفها التفاوضي. إيران لديها فرصة رائعة جدا من أجل التفاوض حول 14 نقطة في مذكرة التفاهم، وتحصل على مكاسب مهمة جدا. وعلى الجدير بالذكر، إيران أعطيت الفرصة من أجل أن تقوم ببيع نفطها في السوق المفتوح وفقا لسعر السوق الذي كان 75 دولارا للبرميل، وأخذين بعين الاعتبار بأنهم ينتجون 3.5 مليون برميل باليوم، نتحدث عن 100 ملايين من الدولارات في اليوم، وبالتالي كان عندهم فرص عديدة من أن يقوموا بجني أموال ضخمة ومن أجل أن تصب في صالح الشعب الإيراني، ولكنهم قد قرروا بأنهم يفضلون أن يقوموا بتقييد الدخول والخروج النفطي من الخليج، والذي بكل تأكيد يؤثر على دول الخليج والعراق وحتى إيران نفسها الآن، وعبر وأبعد على العالم.

كله. إذا من ناحية تجارية هذا الأمر غير مقبول ولن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون السابق، وبالتالي إما نحل هذه المسألة باستخدام القوة العسكرية أو التفاوض، وعلى أمل أن نعود إلى التفاوض وأن نحل هذه الأمور، لأن هنالك الكثير من الفرص للإيرانيين لأن يأتوا إلى

0: لعبور المضيق.
1: Yes.
2: نعم. في ال 24 ساعة الماضية 34 سفينة مرت عبر المضيق، وإذا ما تذكرت بأنه عندما بدأ هذا لم تكن هنالك أي سفينة تمر، إذا إما أن نقوم بإنجاز هذا عسكريا أو عبر التفاوض. إيران ظنت بأن ما يريدون القيام به هو أن يقوموا بتسبب الأذى للعالم كله وللتجارة العالمية، وهذا ليس في صالح أي أحد ولن يتم السماح به. إذا ما نظرنا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم والتي تنص بكل وضوح بأنه يجب أن يكون هنالك تنسيق ما بين إيران وعمر، أمر رائع، وطبعا هذا لكنه أيضا يتضمن وطبعا بالتشاور مع الخليج أيضا وبالامتثال بقانون الأمم المتحدة، القانون الموجود أصلا. وكما أشرت هنالك المعاهدة الأممية لقوانين قانون البحار هي المنظومة الحاكمة لكيف يتم إدارة الممرات المائية مثل باب المندب وأيضا مضيق ملقة. فبالتالي إذا ما أرادت إيران أن تستمر بكونها شوكة في جانب العالم، فبالتالي سنستخدم القوة العسكرية حتى نتأكد من لا يقوم بهذا.
0: دكتور صدقيان، الموقف الأمريكي واضح، كلما استهدفت إيران سفنا تمر في المضيق سوف تستهدف بأضعاف. إلى أي حد يمكن أن تصمد إيران في موقفها الذي يؤكد ويصر على ضرورة الرجوع إليها وإلى ترتيباتها لعبور المضيق؟
3: سهام، نحن أمام الآن مشهد تفاوضي في غاية التعقيد، خصوصا ما جرى ليلة أمس الأول وفجر يوم أمس. وبالتالي إذا كنا نريد أن نتحدث عن مثل هذه المصطلحات مع الجانب الأمريكي، الأمور سوف لن تحل، تبقى الأمور بهذا الوضع. هناك إرادتين، هذه الإرادتين تتصارعان في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يقول مثل ما قالت سنت كام اليوم بأنها أوجدت مسارات أخرى لمرور السفن، والجانب الإيراني يقول بأنه يعارض هذه المسارات، ونبقى على هذه النقطة. أما إذا أردنا التقدم خطوة إلى الأمام، وهذه مهم جدا ليس لإيران فحسب، وإنما أيضا لمصالح الولايات المتحدة وللأمن والاستقرار في الإقليم ولمصلحة دول الإقليم، يجب علينا أن نبدأ خطوة إلى الأمام، يعني ننهض لنصل خطوة إلى الأمام.
0: طب كيف؟
3: الكيف، أولا يجب إعطاء صلاحيات من قبل الجانبين للوسيطين القطري والباكستاني، وهما جانبان بالنسبة إلى إيران، أتحدث عن إيران، الإيرانيون يعطون هذه الصلاحيات ويثقون بالوساطة القطرية الباكستانية. من المفترض أن تكون الولايات المتحدة أيضا تؤمن بالوسطين القطري والباكستاني. عندما نعطي مثل هذه الصلاحيات ونثق بأعمالهم، يجب أن يعمل الوسيطين القطري والأمريكي بهذا الاتجاه أيضا. يبدو لي بأن الوسيط القطري والباكستاني يحملون مثل هذا التصور لنتجاوز مثل هذه العقبات. وبالتالي الآن المشكلة الموجودة حاليا أنه مرور السفن العسكرية والقطاعات العسكرية الأمريكية عبر هذا المضيق، هذا حق الولايات المتحدة، ربما يكون ذلك، لكن يجب أن نترك هذا الأمر، نصل إلى 30 يوما، الآن نحن على انتهاء 30 يوما، نصل إلى 60 يوما، نصل إلى اتفاق النهائي. هذه الأمور الأخرى طيب، يمكن معالجتها في وقتها.
0: ما تقول عنها أهمية لها إيران لدور الوسطاء؟ يعني هل تبدو من خلال ما تقوم به إيران من هجمات لدول المنطقة؟
3: المشكلة عندما نقول نثق بالوسطاء، الوسطاء سوف يحققون تنفيذ مذكرة التفاهم.
0: يعني كان يمكن العودة إليهم قبل مهاجمة دول المنطقة، العودة لكل يعني الآليات التي وضعت لتفادي العودة لهذا التصعيد.
3: الجانب الأمريكي لا يسير وفق ما يقوله الوسطاء أيضا. الجانب الأمريكي لم ينفذ لحد الآن مذكرة التفاهم. نحن الآن بصدد مفاوضات على مستوى لجان فنية، لجنة عليا، خط تماس مباشر بين طهران وواشنطن، هذا لم يحدث لحد الآن. وبالتالي نحن لازلنا نراوغ في النقطة الأولى من أو الفقرة الأولى من بيان التفاهم الذي أو مذكرة التفاهم الذي لم ينفذ لحد الآن. هذه مشكلة كبيرة لتأتي الولايات المتحدة التي هي تعتبر دولة كبيرة.

0: كبيرة وتنفذ الفقرة الأولى الفقرة الخامسة ونسير وتعطي تنازلات من أجل تنفيذ هاتين الفقرتين ونسير للأمام نصل إلى نتيجة.
1: سيد الرفاعي، دكتور الرفاعي، دول الخليج يعني أمام معضلتين.
2: نعم.
1: هي أيضا لا تريد وضعا يرسخ نفوذ إيران الكامل على مضيق هرمز.
2: أكيد.
1: ولكن أي تدخل عسكري لمنع هذا النفوذ يؤدي إلى ضربات على الدول وأيضا إلى خنق الملاحة من جديد. كيف يمكن التعامل مع هذا المشهد؟
2: بكل تأكيد أن وهنا أحيي بالفعل دول الخليج وأخص بهذه التحية دولة قطر والمملكة العربية السعودية أن دول تمارس دور الوساطة وتضرب وتتحمل هذه الضربات وبعد ذلك يعني تصر على ممارسة دور الوسيط بحنكة وحكمة وبدور وسيط بالفعل عادل وليس وسيط ينتمي إلى طرف على آخر، بكل تأكيد هذا يحتاج الكثير من الصبر السياسي، من الحكمة السياسية، من عدم الانجرار إلى المنزلقات. ولعل دور الوساطة بزغ أكثر في هذه الأزمة التي شهدناها الأسبوع الماضي. في الأمس وزير الخارجية الإيراني تحدث مع وزير الخارجية التركي، تحدث مع وزير الخارجية القطري، وتحدث مع وزير الخارجية السعودي. وهنا هذا يدلل على أن إيران كلما مرت بمعضلة دولية كبيرة ترجع دائما إلى الوسطاء الذين تضرب سفنهم. وهنا لا يجب التركيز على موضوع السفن، ما حدث في البحرين والكويت الليلتين الماضية، الكويت والبحرين انقطع عنهم التيار الكهربائي. خرج في الأمس بيان شديد اللهجة من مجلس التعاون الخليجي وقال أن أي اعتداء على أمن الخليج جزء لا يتجزأ، كامل لا يتجزأ. فعندما تضرب الكويت والبحرين ترى هذه ضربة في الرياض وفي قطر وفي الإمارات وفي عمان، أمن الخليج كل لا يتجزأ، لأنه في الاستراتيجية من يمد يده على أمن الكويت لن يرعوي على أن يمد يده على أمن دول خليجية أخرى. في المنظور الاستراتيجي في فهم توازن القوة أنت بمجرد أن تؤذي دولة خليجية هذا يبدي استعدادية على إيذاء الدول الأخرى. الآن لنركز في الاستراتيجية، لماذا بدأت هذه الجولة التصعيدية أساساً؟ نحن لا نتحدث عن أمور فنية، نحن نتحدث عن غياب واضح للاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تحدث السيد سيرجي هنا بأن هدف الرئيس ترامب كان واضحا من البداية وهو نزع الأسلحة أو إغلاق البرنامج النووي الإيراني، لكن عندما بدأت الأزمة لم يكن الموضوع البرنامج النووي الإيراني، بدأ ترامب خطابه عاليا وقال أنه يريد إنهاء النظام الإيراني، ثم بعد ذلك نزل إلى موضوع البرنامج النووي، ثم بعد ذلك نزلنا إلى موضوع مضيق هرمز، وهذا يدلل للأسف على غياب استراتيجية أمريكية واضحة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تختار وقت هذه الأزمة، من اختار وقت هذه الأزمة بكل أسف هي إسرائيل بأفعالها في الشرق الأوسط، وللأسف بأن إيران صدقت هذه الأفعال لإسرائيل في الشرق الأوسط بعدم ردها.
1: وفي إطار الموقف الأمريكي يعني العتب ليس فقط على إيران، يعني عندما يدخل عندما يبدأ الرئيس الأمريكي هذه الضربات وهو يعلم أن الإيرانيين قد يهاجمون دول المنطقة وقد يعقدون أكثر الملاحة في المضيق، ومع ذلك لا يعود إلى الوسطاء بل يضرب. كيف يؤثر أيضا هذا يعني أكثر فأكثر على نظرة الخليجيين للرؤية الأمريكية لمصالحهم؟
2: بكل تأكيد مسألة مراجعة العلاقات الخليجية الأمريكية هذه مسألة ممتدة منذ عام 2003 منذ الغزو الأمريكي للعراق وعدم سماعهم لنصائحنا بخطأ الدخول للعراق. بعد ذلك رأينا عام 2011 وما تسمى أحداث الربيع العربي وعدم اتباع الوايت هاوس لنصائح دول الخليج، وبعد ذلك رأينا أوباما عندما عقد الصفقة مع الإيرانيين والغضب الخليجي بعدها، ورأينا جوزيف بايدن يتحدث بوقاحة عن أسعار النفط، ورأينا أيضا ترامب يلمح تلميحات وقحة. مراجعة العلاقات الخليجية الأمريكية هي حقيقة فعلية، وما يصدقها هو معدل الاستثمارات العالية بين دول الخليج والصين ومعدلات التعاونات العلمية والعسكرية مع دول الخليج وروسيا والصين. فبكل تأكيد أن دول الخليج الآن علاقتها مع أمريكا استراتيجية، لكنها لم تعد كما كانت في السابق.
1: ماذا سيتغير؟
2: ماذا سيتغير؟ أين؟
1: في العلاقات الخليجية.
2: لا هو بكل تأكيد الدول الخليج تحافظ على علاقات مستقرة مع كل الأقطاب العالميين. نحن نتحدث عن أمريكا ما زالت هي السوبر باور وفي رايزنج باور قوة صاعدة، روسيا والصين. عندما نختلف، وهذا الفرق بيننا وبين الإخوة الإيرانيين، عندما نختلف في ملف مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا لا يعني أن نقطع العلاقات أو أن نمارس سياسة ثورية وأن لا يكون لنا حلفاء حول العالم. والآن فقط اعقدي مقارنة بسيطة بين من هم حلفاء دول الخليج ومن هم حلفاء إيران على المستوى الدولي. حتى الصين وروسيا طالبوا إيران بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما هم يدعمون مواقف دول الخليج الصين وروسيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أهمية توزيع وتنويع العلاقات الدولية.
1: دكتور زويري، منذ بداية هذه التغطية وتصف مضيق هرمز بالسلاح النووي الذي تملكه إيران والذي يفوق ربما أهمية القنبلة التي لم تطور، الآن في هذه المرحلة كيف ترى هذا السلاح بيد إيران؟ هل ما زال بنفس القوة أم بات أيضا عبئا عليها؟
3: حتى الآن لازال يملك هذا البريق ولازال يملك هذا التأثير، لكن هناك خشية من المبالغة في استعماله أيضا، لأنه ببساطة إذا كانت إيران تتكئ على أنه هو السلاح الوحيد والبديل الوحيد الذي تستعمله للإقرار والحصول على كل ما تريده، كما يقال هذا قد يستهلك في مرحلة معينة، لأن الأطراف قد تذهب إلى بدائل، قد يحدث هنالك تغير على مستوى المزاج الدولي وتتدخل دول أخرى لفتح المضيق، قد يتطور الصراع إلى مرحلة معينة تصبح فيه مسألة المضيق بالنسبة لإيران هي خسارة قليلة بالنسبة لخسائر أكبر على مستوى الاستقرار السياسي وحتى استقرار النظام نفسه. بعبارة أخرى أنا أعتقد أنه حتى الآن هو يؤدي عمله في ردع عودة أمريكا إلى الحرب حتى اللحظة، لكن لا أعتقد بأنه هذا سيستمر إذا بالغت إيران في استعماله، لأنه إيران أمامها فرصة الآن أن تظهر حسن النوايا، وهذا حسن النوايا يتعلق بفكرة بسيطة. نحن وفق المذكرة ينبغي أن يكون المضيق مفتوحا الآن بالكامل، وبما في ذلك المسار العماني، المسار المتوسط أو المسار في الشمال. السؤال، لماذا لا تبادر إيران إلى مبادرة إيجابية وتدعي المضيق ينفتح خاصة في المسار الجنوبي والمسار الشمالي؟ نحن نعرف القول أن المسار الوسط في ألغام حوالي 6000 ذلك. إيران لا تظهر عمليا حسن النوايا، وهذا سيعقد المسألة أكثر.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والشكر موصول لضيوفنا الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أشير إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يقول: أكدنا سابقا أن أي هجوم يستهدف بنيتنا التحتية سيقابل برد مماثل. وري جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد من عائلته الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد عقب مراسم التشييع وصلاة الجنازة التي أمها مصطفى خامنئي نجل المرشد الراحل مساء الخميس. وحضر التشييع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي وكبار مسؤولين إيرانيين، بينما غاب المرشد مجتبى خامنئي عن المراسم لدواع لم يكشف عنها.
4: من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء عاد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي محمولاً على الأكتاف إلى المدينة حيث أبصر النور قبل 87 سنة. مدينة مشهد العاصمة الدينية لإيران، وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلاً دينياً ورمزياً في الوعي الجمعي الشيعي. لكن المشهد لم يكن دينياً فحسب، فهتافات المشيعين المطالبة بالثأر تقول إن الرد على اغتيال خامنئي لم يكتمل بعد.
5: نحن نقف خلف المرشد ولن نهدأ حتى ننتقم لمرشدنا الراحل.
6: نحن جينا من لبنان لنوفي حق القائد العظيم اللي أعطانا حريتنا واللي أعطانا حقنا واللي دعمنا واللي أعطانا التحرير وعطانا النصر بال2006، وإن شاء الله عطانا النصر الجاي، النصر القادم إن شاء الله.
4: تشييع تزامن مع تصعيد عسكري جديد مع الولايات المتحدة، وترافق مع ضربات استهدفت خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد. تطورات ميدانية لم تمنع الدولة من تنظيم ما تريدها أن تكون أكبر مراسم تشييع في تاريخها الحديث.
7: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مراسم كبرى في ظروف استثنائية. الإبقاء على برنامج التشييع رسالة بأن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل وأن الضربات العسكرية لم تؤثر في تماسك أو حضور النظام.
4: تشييع تم بحضور شعبي وسياسي وعسكري مع غياب لافت للمرشد الجديد مجتبى خامنئي، لا يعرف إن كان سببه اعتبارات أمنية أو صحية.
8: مراسم تشييع حملت في ثناياها رسائل عدة، أهمها أن الاغتيال والحرب لم يمنع إيران من رسم صورة الدولة المستقرة، ومع انتهاء المراسم وتراجع الصورة إلى خلفية المشهد ستكون إيران أمام خيارين، إما التفاوض والتمسك بمذكرة التفاهم أو احتمال عودة الحرب الشاملة. عمر هواش، الجزيرة، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
1: وفي أحدث تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر رمان بقضاء نبطية جنوبي البلاد. وسياسيا، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد من حزب الله. معنا من حريص في قضاء بنت جبيل مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما كارمن. إذا ما بدأنا بالجانب الميداني، ما التفاصيل المتوفرة حول هذا الاستهداف لمسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية؟
9: سهام، يكاد لا يمر يوم إلا ويستهدف قضاء النبطي، إما من المسيرات الإسرائيلية أو حتى بالقصف المدفعي. فمدينة النبطية حتى بعد وقف إطلاق النار شكلت عنوانا أساسيا بالنسبة للاستهدافات الإسرائيلية. والحديث عن مرتفع علي الطاهر بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مستمر، ولكن سأبدأ بالمنطقة التي نتواجد فيها. نحن في بلدة حريص وفي آخر نقطة يمكن الوصول إليها. هذه هي المنطقة التي تفصل المنطقة اللبنانية المحررة عن المنطقة المحتلة. سننتقل بعدسة الزميل عصام واسي لنرصد. الجيش يكتب هنا طريق مقطوع، ويمكننا أن نشاهد آلية الجيش اللبناني. خلف هذه الآلية مباشرة وفي هذا الوادي تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. يمكننا أن نشاهد هذه التلة، هذه هي تلال حداثة التي كانت محورا أساسيا ليس فقط في مواجهات عام 2026، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي سعت مرارا وتكرارا للتقدم في هذا المحور. حصلت مواجهات محتدمة بين مقاتلي حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد وقف إطلاق النار، وكانت قوات الاحتلال تتحدث عن مواجهات مع مقاتلين من الحزب في هذه المنطقة. كما أشرت، هذه النقطة هي آخر نقطة لبنانية يمكننا أن نصل إليها في بلدة حريص، وتفصل المنطقة المحررة عن المنطقة المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية. ما نشاهده من انتشار للجيش اللبناني بالغ الأهمية، لأنه يحمي اللبنانيين، يمنع انتقالهم إلى الجهة الأخرى التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويمنع التوغلات الإسرائيلية باتجاه هذه المناطق. كنا شهدنا ذلك في عدد من المناطق سابقا حين سعت هذه القوات للتوغل وينتشر كما أشرت الجيش اللبناني في هذه المنطقة. هذه ليست المهمة الوحيدة سهام للجيش، ولكن هناك مهمة بالغة الأهمية في المرحلة المقبلة، هي المناطق التجريبية التي كانت على رأس النقاش الذي حصل اليوم في القصر الرئاسي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وبين قائد الجيش العماد رودولف هيكل. اليوم لبنان يعد عدته بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري في واشنطن بينه وبين إسرائيل، يعد عدته. الجيش يجهز نفسه على المستوى الميداني للانتشار في المناطق التي تحدد تباعا. هناك وفد عسكري أمريكي سيصل سيصل إلى لبنان وسيجتمع مع الجيش اللبناني ومع القيادة الجيش اللبناني بطبيعة الحال لبحث الآليات التنفيذية في المرحلة المقبلة. أيضا للجيش اللبناني مهام أخرى مرتبطة بخطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو كان قد بدأها في السابق، ولكن لبنان أيضا معني بالمفاوضات والجلسات التي ستعقد يوم الثلاثاء والأربعاء المقبل. هي انتقلت من واشنطن إلى روما، سجل على المستوى الرسمي ملاحظات وتحفظات عليها وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني الجزيرة، ولكن هناك تأكيدات من قبل واشنطن وعلى لسان السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي جال على الرئيس اللبناني وعلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، هناك تأكيدات بأنها ستستكمل مسار واشنطن وأن ما حصل هو تقني ومرتبط بالجانب التقني. التحفظات التي تحدث عنها أيضا المصدر مرتبطة بعدم التزام إسرائيل بأي مما اتفق عليه في واشنطن، خاصة لناحية تكرار الاعتداءات، تفجير المنازل والتفخيخ الذي أيضا كان على لسان رئيس الجمهورية. ولكن دائما نذكر بأن موقف حزب الله رافض لكل هذا المسار التفاوضي يعول على دور لإيران كما حصل في مذكرة التفاهم الأمريكية والإيرانية. شكرا. ولكن اليوم يمكن القول إنها مرحلة بالغة الدقة ومنعطف بالنسبة للبنان على المستوى الميداني والسياسي.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من حريص في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. ونتابع الآن هذه الصور للغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وأتوجه إليك الآن محمد خيري من رام الله، أيضا قربنا من آخر بيانات الجيش الإسرائيلي حول العمليات في لبنان والتصريحات الإسرائيلية بالعثور على المزيد من المعدات القتالية لحزب الله وتدميرها.
10: دعيني أشير بداية سهام إلى أنه لا رد إسرائيليا حتى هذه اللحظة على ما يجري في كفر رمان في لبنان، ولكن الجيش الإسرائيلي وفي آخر بياناته كان قد أشار إلى أن قوات لواء جولاني قد عثرت على مستودعات للسلاح في المنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني كما يسميها. يقول الجيش الإسرائيلي إن هذه المستودعات كانت تحتوي على الرشاشات والعبوات النازفة والقذائف الصاروخية ووسائل قتالية من أنواع مختلفة تابعة لحزب الله. قال إن سلاح الجو الإسرائيلي وكذلك القوات عملت على تدمير هذه المستودعات، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته مستمرة في الأراضي اللبنانية وبأن ذلك يهدف إلى إزالة أي خطر عن البلدات والمواطنين الإسرائيليين في الشمال وكذلك عن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان. إلى ذلك كانت القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين إن مشاورات حثيثة ودراسات جادة تجري في هذه الأيام من أجل بدء عملية تطبيق ما يسمى بالمناطق التجريبية في الجنوب اللبناني وفق ما وقع عليه في الاتفاق الإطاري بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. المصادر الإسرائيلية تقول إن ذلك قد يجري خلال الأيام المقبلة وإن الجيش الإسرائيلي بانتظار المعلومات التي تشير إلى أن الجيش اللبناني بات مستعدا لدخول هذه المناطق التي تسمى بالمناطق التجريبية. تقول إسرائيل أيضا بأن الجيش اللبناني سيدخل إلى هذه المناطق التي تنسحب منها إسرائيل بشكل فوري متكامل وليس بشكل تدريجي. يأتي ذلك أيضا بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أكد بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني ما دامت هناك مصلحة لإسرائيل وما دامت الحاجة تقتضي هذا الوجود الإسرائيلي. وكذلك تعبير وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن إسرائيل تريد البقاء في المناطق الأمنية، وقول نتنياهو لترامب أن إسرائيل بحاجة إلى البقاء في مناطق أمنية عازلة على حدودها.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ولتحليل ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف أو وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. وأبدأ معك سيد مراد، يعني اليوم يتبحث الرئيس عون مع قائد الجيش الترتيبات الفنية لبدء انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، بينما تصر إسرائيل على مواصلة عملياتها والبقاء في ما تسميه المنطقة الأمنية. يعني على أي أساس يبدأ اللبنانيون بتطبيق اتفاق لا تلتزم به إسرائيل بنفسها ولا تعطي أي موعد لانسحابها من الأراضي اللبنانية؟
11: تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. كل الاتفاقيات التي تم توقيعها أو حتى الهدن أو وقف إطلاق النار لم تلتزم به إسرائيل، حتى بعد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بين 15 حتى 17 توقيعها، ارتكبت إسرائيل في 19 و20 حزيران مجزرة كبيرة ولم يكن قد وقع الاتفاق اللبناني، اتفاق الإطار الثلاثي. وبالتالي عدم التزام إسرائيل هي مسألة ليست بجديد أو ليست حكرا أو نتيجة كما يحاول البعض أن يصور إلى ما تم التوافق عليه، لكن رئيس الجمهورية أعلن بنفسه أو في مصادر رئاسية أن إسرائيل لم تلتزم، وأن عدم إمكانية إسرائيل لتطبيق ما التزمت به سيؤدي إلى وقف حتى مسار روما، وبالتالي عدم ذهاب لبنان إلى روما. وإذا سمعنا أيضا المصدر الدبلوماسي الذي تحدث إلى الجزيرة مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، أكد أن لبنان في هذا الوضع هو يبلغ الأمريكيين بشكل واضح أن إسرائيل هي من لا تلتزم. أعتقد أننا أمام تحدي أساسي لهذا الاتفاق الإطاري الذي ربما أثبت أنه أكثر تماسكا من المذكرة الإيرانية الأمريكية.
1: على أساس حتى رئيس عون انتقد بصراحة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
11: أنا أتحدث عن المسار لا أتحدث عن الاحترام. كما قلت إسرائيل لم تحترم يوما التزاماتها، ليس فقط مع الدولة اللبنانية، حتى مع الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: أقصد نجاح الاتفاق مرتبط بتطبيق الجانبين له.
11: طبعا إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تطبقه. أنا قصدت المسار أكثر تماسكا. من كان يقول لنا اركنوا جانبا وسلموا ملفكم للإدارة الإيرانية الأمريكية، تبين أن هذا المسار يترنح اليوم. التحدي الأساسي أعتقد، وأختم بهذه النقطة، أن زيارة الرئيس عون إلى أمريكا هي ستكون نقطة فاصلة. إذا استطاع أن يفرض على الأمريكيين أن يضغطوا أو يقنع الأمريكيين أن يضغطوا على إسرائيل للبدء بمسار الانسحاب، وإلا فهذا الاتفاق كما كل الأطر السابقة لن يكتب لها النجاح. من يمنع اليوم هذا المسار من السير نحو التطبيق هو إسرائيل التي ترفض أن تلتزم بوقف إطلاق النار وببدء الانسحاب، وهذا ما سيقوله الرئيس وهذا ما تؤكده مصادر الدولة اللبنانية.
1: سيد وسام، الأنظار الآن متجهة إلى كيف سيتعامل حزب الله إذا ما بدأ بالفعل تطبيق انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية المحددة جنوبا. هل سيسهل الحزب مهمة الجيش أم كيف سيكون التعامل؟
12: تحية لحضرتك وللدكتور علي والمشاهدين الكرام. يعني لا شك أن حزب الله منذ اتفاق 2024 يقدم كل التسهيلات، وقد شهد رئيس الجمهورية بأنه خلال سنة من تبوئه الرئاسة لم يطلق طلقة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في حين أن إسرائيل كانت قد أسقطت 500 شهيد ودمرت إلى آخره. وعليه فإن حزب الله دائما خياره التعاون واليد الممدودة مع الدولة اللبنانية، لكن بكل أسف السلطة في لبنان هي التي تبتعد عن اليد الممدودة، هي التي تتفرد بالقرار، هي التي تقدم التنازل تلو التنازل، وحتى الآن لم نحصل على شيء فعليا. يعني منذ ما قبل الحرب واتفاق الإطار والمفاوضات، السلطة اللبنانية قدمت ورقة حصرية السلاح من دون مقابل، ورقة براك من دون مقابل، يعني سلسلة طويلة منها نفس التفاوض المباشر لم تأخذ عليه مقابل، والآن في الجولة الرابعة قدمت التنازل عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه مقابل تثبيت الحق للإسرائيلي من دون مقابل، وهو اتفاق الإطار يكبل المقاومة ويشرعن الإسرائيلي من ناحية، يجعل المقاومة هي الإشكالية وليس الاحتلال الإسرائيلي، يكرس واقع الاحتلال، يربط إعادة النازحين يربط الانسحاب الإسرائيلي مفتوح الزمن بسحب سلاح حزب الله وكل السلاح غير الخارج عن إطار الدولة في لبنان، وهذه معضلة كبيرة. يعني أنه الإسرائيلي حتى لو تم سحب كل سلاح حزب الله في كل لبنان وبقي السلاح الفلسطيني أو غيره، يمكن للإسرائيلي أن يتذرع بذلك ولا يطبق شيء،
1: ولكن
12: فضلا عن أن الإسرائيلي لم يلتزم بشيء، لا زال يقوم بالغارات، يحرق البيوت، يدمر البيوت، يجرف البيوت، يقتل المدنيين الآمنين. آخر غارة وحشية كانت على مديرة مدرسة في جنوب لبنان، وكل ذلك لم تحرك فعليا ساكنا الدولة اللبنانية. اكتفى رئيس الجمهورية بإدانة عابرة لا تغني ولا تسمن من جوع.
1: لم تجبني على سؤالي، إذا بدأ الآن تطبيق انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق المحددة، كيف سيكون تعامل حزبه؟
12: يوجد نقطتان، إذا انتشار الجيش في المناطق التي أصلا اعتبرها الإسرائيلي تجريبية وهي ولم يتواجد فيها أساسا، هذا يتم التعاطي معه بشكل طبيعي، هي جنوب نهر الليطاني مفترض. وجنوب نهر الليطاني أساسا حزب الله ملتزم مع الدولة اللبنانية وملتزم بتطبيق القرار 1701. العقبة قبل أن يقال عن حزب الله، العقبة مع الجيش اللبناني، يعني الجيش اللبناني هو الذي يرفض فعليا التعاطي بإيجابية مع هذه المسائل، يرفض التنسيق المباشر مع الإسرائيلي، يرفض أساسا التعاطي بمناطق تجريبية بدون سقف زمني وبدون سقف جغرافي، فضلا عن أنه فيما لو وصلت الأمور ويفصل الجيش اللبناني بين جنوب نهر الليطاني وشمال نهر الليطاني، يتعاطى بأن شمال نهر الليطاني لا علاقة له بالاتفاق، وجنوب نهر الليطاني أساسا الجيش اللبناني متفاهم مع المقاومة. أعتقد أن المسألة لن تذهب للصدام طالما الجيش اللبناني اتخذ هذا المنحى وهذا المسار، بالرغم من أن السلطة تضغط على لبنان، وأعتقد أنه يمكن الوصول إلى حلول وتسويات بين الجيش اللبناني وبين المقاومة على الأرض.
1: سيد مراد، يعني إذا كانت واشنطن تضغط لتسليم العمل للجان الفنية في اجتماع روما المرتقب، والسلطة لطالما عولت على الضغط الأمريكي على إسرائيل، ما أوراق القوة لديها الآن لدى السلطة لكي لا يتحول هذا الاتفاق إلى أداة تفرض بها إسرائيل شروطها الأمنية والسياسية على لبنان دون تحقيق أي انسحابات أو وقف حقيقي لإطلاق النار؟
11: سؤال أوراق القوة أعتقد أنه سؤال ليس دقيق أن ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة. تقديم المسألة وكأن اتفاق الإطار هو العلة وهو منطلق أي نقاش. اتفاق الإطار هو نتيجة مسار بدأ منذ 8 أكتوبر 2023 واستمر إلى يومنا هذا، من الدمار الذي حدث في الجنوب إلى الخسارات العسكرية إلى القرارات الخاطئة في الذهاب إلى حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية. اليوم الجنوب محتل، لا نتحدث عن بلد يذهب إلى تفاوض فقط لإرضاء الذات أو لمسألة فكرية فلسفية اقتصادية. لبنان محتل ولبنان مدمر والجنوبيين والجنوبيات مهجرين. أي دولة لديها مسؤولية تنظر إلى ميزان القوة؟ لا أحد مغرم بهذا الاتفاق، ولكن لنتخيل معادلة أخرى. اليوم استقال جوزيف عون ورحلت حكومة نواف إسلام، وأتى حزب الله بأكثر حكومة ورئيس جمهورية موال له ولخياراته ولتحالفاته. ماذا سيكون البديل؟ الواقع الميداني على الأرض هو الحقيقة. إسرائيل تحتل الجنوب وإسرائيل لم تدمر بشكل منهجي.
1: هناك مسار آخر يرى آخرون أكثر إفادة.
11: هذا المسار الآخر،
1: لأن الطرف الذي يشارك فيه إيران لديها أوراق ضغط على من يستطيع الضغط على لبنان.
11: إيران تملك أوراق ضغط وتستطيع أن تمنع وقف إطلاق النار. أما مسار إسلام أباد، لا يوجد أي نص ملزم يؤكد على انسحاب إسرائيل. ولكن إذا أرأينا أيضا أن مسار إسلام أباد يعج بالملفات، ملف النووي، ملف هرمز، ملف العقوبات، ملف الأموال المجمدة، ملف النفوذ الإقليمي،
1: إيران كانت مصرة على البند الأول.
11: إيران تحاول أن تحافظ على نفوذها الإقليمي الذي خسرته تباعا. ولكن اليوم إذا سمحت لي لنرى المشهد بكليته، نقاش الاتفاق الإطار وكأن لبنان معزول على المشهد الإقليمي. اليوم رئيس الوزراء يقوم بزيارة إلى تركيا، وفي الأسبوع الماضي زار وزير خارجية سوريا لبنان.
1: نعم.
11: إذن هنالك تحالف إقليمي أو بوادر تحالف إقليمي يبدأ من تركيا.
1: نعم.
11: السعودية، قطر وسوريا. لبنان أين منه؟ البعض يريد أن يبقى لبنان مع المحور الإيراني، وهذا ليس مناسبا.
1: شكرا لك دكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والشكر موصول لضيفنا أيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى أوكرانيا، حيث قالت هيئة الطوارئ إن شخصا قتل وأصيب آخرون بجروح في قصف استهدف بلدة في محيط مدينة خاركيف شرق البلاد، في حين قالت قيادة الدفاع الجوي الأوكراني إنها تصدت ل 114 مسيرة من أصل 134 أطلقتها القوات الروسية على مناطق مختلفة من البلاد. جاء ذلك في الوقت الذي اندلعت فيه النيران بمصفات نفط في منطقة كراسنودار الروسي نتيجة قصف أوكراني بالمسيرات. معنا من خاركيف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا الدريدي. أبدأ معك عمر، إذن وآخر ما تعلنه الجهات والسلطات المختصة في أوكرانيا حول تحديثات هذا التصعيد؟
13: نعم سهام، لعلنا نبدأ بتصريح مهم لأولكسندر زيلينسكي، أولكسندر سيرسكي قائد الأركان الأوكراني الذي تحدث في اجتماع اليوم مع الضباط إلى ما أنجزته أو ما تجاوزته أوكرانيا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأشهر كانت صعبة بكل المقاييس خاصة على الميدان، ولكنه أشار إلى أن الهجمات الروسية، معدل التقدم وأيضا حتى معدل القصف الروسي تراجع بشكل ملحوظ خاصة خلال الأيام الأربعين الأخيرة، وهذه هي المدة التي أعلنها زيلينسكي لاستهداف البنية التحتية وأيضا المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية للجيش الروسي. تحدث سيرسكي عن أن معدل الخسائر في صفوف الجيش الروسي شهريا بين قتيل وجريح يتجاوز 32 ألف جنديا، وهذا رقم كبير جدا. كان زيلينسكي قد أكده في حديث سابق له أن قتل شهري الشهر المنصرم تجاوز 30 ألفا، وأن أوكرانيا تمتلك فيديوهات أو صورا لكل هؤلاء القتلى الذين قتل جلهم وأصيبوا بالمسيرات. تحدث أيضا عن أكثر من 7000 هجوم نفذ بالمسيرات على منشآت ذي البنية التحتية، مخلفة هذه الهجمات خسائر في الاقتصاد الروسي بنحو 6 مليارات دولار. هذا ربما الحديث مهم للخروج عن النمطية الحديث اليومي عن القصف وإسقاط المسيرات والقصف الباليستي وإن كان له أهمية، ولكن هناك الحديث الأكثر عن الاستراتيجية. على الأقل هذه الرواية الأوكرانية تتحدث عن نجاعة ما تقوم به على المستوى القصير المدى وحتى على البعيد المدى، وأن روسيا لا تستطيع أن تكمل بهذا النفس، أن تتلقى هجمات وأيضا خسائر على المنشآت الاستراتيجية ومنشآت البنية التحتية وأن تستمر في هجماتها. وتؤكد من خلال هذه التصريحات أوكرانيا على أن ما تفعله ترجم واقعا على الأرض في ارتفاع عدد الخسائر، في تراجع حدة الهجمات، في تراجع نسبة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقارنة مع ما كان يحدث في الأيام الماضية. ولكن لو عدنا إلى اليوميات فبالفعل هناك قصف يومي تسقط المسيرات الأوكرانية وتسقط الدفاعات الجوية الأوكرانية جل هذه الطائرات، بينما يفلت بعضها، ويبقى الهدف أو الخطر الأكبر على أوكرانيا والذي دائما ما يتحدث عنه المسؤولون الأوكران وتحديدا الرئيس زيلينسكي، والصواريخ الباليستية التي تعول عليها روسيا في هجماتها. في خلال الأسبوع المنصرم كييف شهدت عددا من الهجمات، وتجاوز عدد القتلى في كييف وحدها 60 قتيلا. كل هذه الهجمات وقعت بصواريخ البالستية، وقال حينها زيلينسكي إن أوكرانيا ما لم تملك منظومتها الخاصة في إسقاط هذه الصواريخ، فأن هذه الهجمات سوف تستمر، وأن هذا ما تعول عليه روسيا في إطالة أمد الحرب.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من خاركيف. رانيا من موسكو أيضا، ماذا عن الرواية الروسية لمجريات الأمور؟
14: بداية سهام، أود الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أكدت عن تعرض روسيا لهجوم واسع النطاق بمسيرات، حيث أعلنت عن إسقاط نحو 400 مسيرة استهدفت المقاطعات والمناطق الروسية، لا سيما تلك التي تقع في جنوب وجنوب غرب روسيا. وبالتالي هذا الهجوم على سبيل المثال في مدينة أزوف تسبب في اندلاع حريق في منشأتي لتخزين الغاز، إضافة إلى ذلك هناك حريق كبير جدا اندلع في ميناء تاغانروغ في هذه المنطقة جراء هذا الهجوم، وأيضا تسبب هذا الهجوم في اندلاع حريق في مبنى إداري في مدينة تاغانروغ. في المقابل أيضا تحدثت سلطات مقاطعة إقليم كراسنودار عن اندلاع حريق جراء الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية الليلة الماضية في مصفات إيلسكي لتكرير النفط، وبالتالي هذا الهجوم كان واسع النطاق بحسب تصريحات الجانب الروسي. إلى جانب ذلك كله سهام، تحدث جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط محاولة لتنفيذ ما سماه بالهجوم الإرهابي استهدف مطار راستوف سنترال العسكري الروسي في مقاطعة راستوف. ولكن بشكل عام سهام، على الرغم من كل هذه الهجمات، الجانب الروسي الكرملين يؤكد يوميا على أن هذه الهجمات وزيادة كثافة هذه الهجمات لن يوقف روسيا عن تحقيق أهدافها على الأرض. وزارة الدفاع الروسية حتى هذه اللحظة تؤكد أنها بشكل يومي تقوم باستهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة والوقود ومخازن الأسلحة والذخائر على الأرض. على سبيل المثال الأسبوع الماضي بحسب الوزارة تم استهداف الأراضي الأوكرانية بست هجمات واسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة.

0: أما فيما يتعلق بهذه الهجمات فأمس الكرملين أشار لأنه كلما زادت أوكرانيا من ضرباتها داخل روسيا كلما زادت روسيا بإنشاء المنطقة العازلة، أي توسيع رقعة المنطقة العازلة التي تقوم بإنشائها على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركيف سيهام.
1: شكرا لك رانيا الدريدي مراسلة الجزيرة من موسكو على كل هذه الإيضاحات، ونحن نغطي معك ومع الزميل عمر الحاج من أوكرانيا طبعا آخر التطورات المتعلقة بهذا التصعيد المتبادل بين الطرفين. نشاهد في الصور نموذج لحجم الدمار الذي تسببه هذه الضربات المتبادلة بين الطرفين، و سنعود إليكم بطبيعة الحال في نشارتنا المقبلة. هذه التغطية مستمرة الآن مع الزميلة إلسي أبي عاصي على رأس الساعة.
2: شكرا لك سهام، ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وللأوضاع في لبنان. وفي أحدث التطورات قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن إيران أكدت سابقا أن أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية سيقابل برد مماثل. أضاف ذو القدر أن إسرائيل التي قال إنها تقف وراء الأعمال العدائية لن تكون في من رد طهران. من جهتها نقلت بلومبرغ عن مسؤول أمريكي قوله إن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية. وأكد المسؤول الأمريكي لبلومبرغ أن تصرفات طهران إخلال بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء. أضاف المسؤول لبلومبرغ إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران، وأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم لا تزال مستمرة. من جهتها قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. وفي لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب على ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. أضافت الرئاسة أن الجانبين ناقشا التحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. من جهته أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر رمان بقضاء النبطي جنوبي البلاد. في إسرائيل قال الجيش إنه عثر مؤخراً على منشآت أسلحة لحزب الله داخل ما يسميه المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. إلى شبكة مراسلينا تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، نبدأ معك لنفهم أكثر أبعاد هذه التصريحات لمسؤول أمريكي يؤكد فيها التزام واشنطن واستمرارها في الانخراط بالعملية التفاوضية مع إيران، وأنها ما زالت تبحث عن حلول دبلوماسية.
3: مرحبا إلسي، في الحقيقة هنا في العاصمة واشنطن كانت قد تصاعدت المخاوف من أن فاعلية مذكرة التفاهم والمفاوضات التقنية الجارية قد تعثرت إلى نقطة تعود بها الأطراف إلى الوراء، فجاءت هذه التصريحات على وسائل إعلام أمريكية تؤكد فيها واشنطن على لسان مسؤولين أمريكيين أنها ما تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي كمسار لحل الخلافات مع إيران والتوصل إلى اتفاق. وفي ذات الوقت التأكيدات الأمريكية بأن السلوك الإيراني سيتسبب في ضربات إيرانية في حال عادت إيران لاستهداف السفن وحركة الملاحة في مضيق هرمز كما يؤكد مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية، وبالتالي فتبقى الصورة هنا في واشنطن على حالها، تأكيد على أولوية المسار الدبلوماسي كمسار مفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية للتوصل إلى حل، وفي ذات الوقت الإبقاء على الخيار العسكري والتلويح بالتهديد العسكري في حال عادت إيران واستهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز أو استهدفت كذلك الأصول والمعدات الأمريكية في المنطقة. بكل الأحوال لدينا أيضا التأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين بأن الأداء هو الفيصل بين واشنطن وبين إيران. هذه النقطة في الحقيقة كانت قد تم توضيحها.

0: بشكل أيضا مستمر من قبل نائب الرئيس جيري فانس في تصريحاته التي تلت اليوم الأول من الضربات العسكرية، والتي قال فيها إنه كلما عادت إيران لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة سترد بشكل قوي. الرئيس ترامب كان يقول إن الولايات المتحدة سترد بعشرين ضعفا في حال استهدفت إيران الولايات المتحدة أو حركة الملاحة في مضيق هرمز. ولدينا كذلك التأكيدات التي كانت قد جاءت من قبل القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والرفض الأمريكي لفرض أي معادلة جديدة في المضيق من قبل إيران، التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها تفرض على السفن أن تسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية بدلا عن المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية. لدينا أيضا المواقف التي تصدر من قبل الديمقراطيين في الحقيقة، الذين بعضهم لا يعتقد بأن الإدارة قد تقبل إلى حرب جديدة، وإذا أرادت أن تفعل ذلك فعليها العودة مرة أخرى إلى الكونغرس. كذلك تابعنا تصريحات لنانسي بيلوسي في الساعات الماضية تؤكد فيها بأن الحرب الحالية لم تكن قانونية، وعلى ترامب الاستماع لأصوات المشرعين في الكونغرس. بكل الأحوال تأكيد أمريكي على المضي في المسار الدبلوماسي وكذلك المفاوضات التقنية على أمل أن تفضي لحل الخلافات المتعلقة بملف العقوبات والملف النووي، دائما على رأس أولويات المفاوضين الأمريكيين. ترامب في تصريحاته دائما ما يؤكد بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وفي ذات الوقت أولوية مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه، وأن على إيران أن تلتزم بما تعهدت به في مذكرة التفاهم وكذلك ما تعهدت به للوسطاء. وقد تابعنا في الساعات الماضية كيف أن الوسطاء قد نجحوا في خفض التصعيد من خلال تعليق ضربة ثالثة كانت الولايات المتحدة تستعد للقيام بها. ولكن أيضا لدينا هذه التأكيدات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين، والذين أكدوا بأن هذه الاستعدادات لشن ضربات جديدة على إيران ما تزال قائمة، وإن ذلك مرهون بأداء إيران.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. فرح الزمان شوقي في طهران، ماذا عن صدى هذه التصريحات والمواقف الأمريكية في إيران في ظل يعني اللغة العالية النبرة من جانب المسؤولين الإيرانيين تجاه واشنطن؟
2: تقابلها بالمثل في الحقيقة إلسي. طهران على لسان أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في بيان صدر عنه اليوم تتحدث عن الرد على الاعتداءات، وتتحدث عن تبرير عن الاستهدافات التي قامت بها في المرحلة الأخيرة، وتقول بأنها حذرت ونبهت في وقت سابق من أن أي استهداف للبنى التحتية في إيران سيقابل برد. وحين تقول إيران البنى التحتية فنحن نتحدث عن استهدافات أمريكية خلال هذه الموجة الأخيرة من المناوشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن فقط لقواعد عسكرية، وإنما استهدفت موانئ وأرصفة تجارية وأرصفة للصيد وسكك حديدية على حد قول المسؤولين الإيرانيين. في ذات بيان أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني يرى بأن ما وصفه بالكيان الصهيوني هو الذي يقف وراء هذه الاعتداءات، وقال بأنه لن يكون في مأمن من أي رد إيراني. لذلك اللهجة التصعيدية ما زالت موجودة بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين حين يدور الحديث عن التهديدات العسكرية وعن التصعيد وعن احتمال ضرب إيران. طهران ما زالت تتحدث عن الرد على الضربة بضربة، وتتحدث على الرد على سيناريوهات القوة بالقوة. هذه التصريحات لا تبتعد كثيرا عما صدر عن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس، وتحديدا عن بحرية الحرس التي تبرر أيضا مسألة استهداف السفن حين تتحدث عن انتهاك للبند الخامس في مذكرة التفاهم الذي يحدد المسارات التي تتحدث عنها إيران وعن ضرورة التنسيق المسبق معها، ويعتبر بأن أي تواجد لأي قوات أجنبية هو أمر لا يهدد إيران وحسب، وإنما كل المنطقة، ويقوض كذلك مصالح الدول التي تستفيد من مضيق هرمز على حد وصف الحرس الثوري الذي يرى بأن محاولة تكريس المسارات البديلة القريبة من سلطنة عمان هو أمر قد يهدد إيران مستقبلا من حيث مرور القطاعات العسكرية الحربية الأمريكية والتي ستشكل تهديدا. ووفق مذكرة التفاهم أيضا التي من المفترض أن تنسحب من المحيط الإيراني في 30 يوما من تاريخ التوصل لهذه المذكرة في سويسرا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا إلسي، اجتماع للمنظمة الدولية البحرية، كانت إيران في وقت سابق رفضت مقترحا مقدما من هذه المنظمة يتعلق بآليات مستقبلية بإدارة مضيق هرمز. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تنقل أيضا موقف طهران، والذي يتحدث عن ضرورة التنسيق معها، ويتحدث أيضا عن أن طهران ليست عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، لذلك ترى إيران بأنها غير ملزمة بهذه الاتفاقية، وتتحدث أيضا بأنها استطاعت أن تؤمن العبور الآمن خلال أسبوعين من مذكرة التفاهم، أو من توصل لمذكرة التفاهم، لكن الخطوات الأمريكية هي التي أدت إلى هذا التصعيد. في نقطة أخيرة إلسي، الاتصالات الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني مع الوسطاء ومع أطراف إقليمية مؤثرة في الحقيقة على طاولة التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث بطبيعة الحال عن عامل القوة وكيفية تأثيره على المفاوضات بين إيران وأمريكا، لكن إيران لم تنسف هذه الطاولة ولم تتحدث أبدا عن إلغاء مسار التفاوض، ولكن كل هذه التصريحات تصب في سياق جمع أوراق القوة مجددا والحديث عن قوة الردع، وهو ما يؤثر على أوراق قوتها على طاولة التفاوض بين إيران وأمريكا.
1: شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي، مراسلتنا من طهران. نظرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. هذه النافذة تقدمها لكم سهام أشطو. سهام،
3: مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نقرأ فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز في ظل موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. نحلل هذا المشهد مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. ومعك محمود نبدأ.
4: شكرا لك سهام، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هدوء حذر وجهود دبلوماسية واسعة لاستعادة وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم والعودة إلى ما كان الوضع عليه، لكن حركة الملاحة في مضيق هرمز صفر، شبه معدومة. نحن نعلم أن إيران تعترض على هذا المسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان داخل منطقتها، داخل مياهها الإقليمية، وطبعا كان الحرس الثوري قد استهدف عدة سفن في هذا المسار منذ أن بدأ التوتر. ومنذ استهداف الحرس الثوري لثلاث سفن داخل هذه المنطقة، و طبعا هناك الكثير من السفن التي عادت أدراجها بعد أن وجه لها الحرس الثوري تهديدات في هذه المنطقة، وكان هذا بداية التوترات. منذ ذلك الوقت لم يعبر هذا المسار أي سفينة، ونلاحظ ذلك في هذه الصور المباشرة. تلاحظون أننا بهذه الصور المباشرة هنا، هذه المنطقة التي تعبر منها السفن عادة تبدو خالية من السفن، والحركة تقريبا شبه معدومة. نلاحظ، نقارن حركة العبور خلال هذه الفترة التي حصل فيها التوتر. إذن هنا نتحدث في السابع من يوليو قبل بدء الإشكال، 33 سفينة عبرت مضيق هرمز، 20 سفينة في يوم 8 من يوليو، يوم أمس عبرت 15 سفينة، لكن معظمها كانت تدخل إلى المضيق فارغة. واليوم وحتى الساعة 3 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، حركة العبور في مضيق هرمز صفر، وحتى ما عبر يوم أمس لم تعبر أي سفينة من السفن 15 عبر المسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان. إذن نحن ما نزال نتحدث عن حالة توتر في الحركة. نلاحظ أن مسارات الحركة التي حصلت بالأمس، إذن هذا ما حصل يوم أمس، نتحدث عن 15 سفينة، 3 منها في المسار الدولي، 3 منها أيضا في المسار الإيراني. أما المسار الجنوبي الذي تحدثنا عنه الذي أوجدته سلطنة عمان، 0 و9، لم تظهر أجهزة الرادار تبعها مسار الذي سلكته. إذن نتحدث عن شبه توقف كامل للحركة في مضيق هرمز. وكما ذكرنا، معظم هذه السفن التي عبرت يوم أمس كانت في حالة دخول فارغة إلى المضيق، وليس 6 فقط خرجت، فيها ناقلة نفط أيضا من ضمن هذه 6 التي خرجت، لكن خرجت عبر المسار الإيراني. إذن نستطيع أن نقول أننا ما زلنا في حالة هدوء حذر مع انعدام حركة خلال ساعات اليوم وخلال الأمس بالنسبة للمسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان. سنعود إلى سهام والعقيد لتحليل هذا المشهد عسكريا.
3: شكرا لك محمود. عقيد أبو زيد، يعني إذن كما كان يقول محمود حركة شبه معدومة في المضيق، وهذا يطرح السؤال حول فعالية الضربات الأمريكية التي قيل إن هدفها هو تقويض قدرات إيران في مهاجمة السفن المارة عبر المضيق.
5: نعم سهام، بداية يجب أن نعرف أنه تم إعادة تعريف مضيق هرمز من بالواقع الجيوستراتيجي من ممر مائي استراتيجي تسلك منه السفن إلى بيئة جغرافية تم الاستثمار بها عسكريا من قبل إيران بهدف منع التهديد الوجودي للنظام الإيراني ونقل المعركة من مربع التهديد الوجودي إلى مربع الصراع على جغرافيا. ضمن هذا السياق يمكن أن أقول بالإجابة على سؤالك بأن مضيق هرمز من المبكر الحكم على العملية العسكرية التي قام بها الجانب الأمريكي على طول الشريط الساحلي الغربي لإيران، لأن هذه العملية أهدافها لا يمكن أن تظهر آنية، بمعنى أنها لم تلبث تقريبا أقل من 24 ساعة على هذا الهدوء، ولكن لا أعتقد أن هذا الهدف الرئيسي والسبب الرئيسي في انخفاض مسلك أو في انخفاض عبور السفن ضمن مضيق هرمز، لسبب أن المخاطر مرتفعة، التهديد الإيراني مرتفع، ولا يزال تموضع القطع البحرية الأمريكية خاصة USS لينكولن الموجودة في بحر العرب لا يزال تموضع عملياته، بالإضافة إلى تموضع أيضا المدمرات الموجودة بها هي تموضع عملياتي، بمعنى أنه لم تكن لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن وجودها يمكن أن يؤمن مرافقة للسفن ضمن الممر العماني.
3: وهذا ما يطرح أيضا السؤال الأشمل، هل يمكن بالحلول العسكرية فرض إرادة ما في المضيق؟ لأن هو يتأثر أيضا بأي أخبار سلبية أو تطورات عسكرية.
5: نعم، هنا نتكلم عن بيئة اقتصادية ونتكلم عن بيئة تقريبا بيئة عملياتية تحولت في منطقة جغرافية ضيقة، هذه المنطقة، هذا الكتف الجغرافي الموجود في هذه المنطقة لا يتيح كثيرا للقطع البحرية ولا للطائرات المروحية لمرافقة السفن التجارية عبر المضيق أو عبر الممر العماني الذي يجري الحديث عنه أو عبر الممر حتى الدولي، لسبب أن قرب المسافة ما بين إيران وما بين هذه الممرات يعطي أفضلية للجهة الإيرانية بأن تقوم بعمليات الاستهداف بشكل مباشر وبشكل متكرر على القطع التجارية، الأمر الذي شكل بيئة تهديدية للسفن التجارية جعلها تندفع باتجاه الممر الإيراني الآمن الذي لا يوجد عليه تهديدات.
3: الآن تسود حالة من الحذر، يعني الهدوء الحذر لنقل، في اعتقادك هل انتهت جولة التصعيد هذه؟ أم أن الساعات والأيام المقبلة قد تحمل تجدداً للقتال؟
5: يعني يمكن الإجابة على سؤالك في هذا المقطع الذي نشرته القيادة الوسطى الأمريكية، لاحظي سهام حجم القطع البحرية الأمريكية، هذا المقطع أشار إلى 20 قطعة بحرية أمريكية تم استخدامها، وهذا يقودنا إلى تصريحات ترامب الذي تحدث بها أن هناك قطع بحرية لا تزال تشكل دوريات في بحر العرب وفي القرب من مضيق هرمز، لذلك هذا المقطع لم يتم بثه عبثا من قبل القيادة الوسطى الأمريكية بقدر ما أنه رسالة بأننا قادمون على تصعيد إن لم يقم الجانب الإيراني بضبط السلوك العدواني للحرس الثوري الإيراني تجاه السفن التجارية في مضيق هرمز.
3: وهذا التهديد بالإضافة إلى التصريحات الأمريكية بأن أي هجوم إيراني مقبل على السفن في المضيق سيقابل برد بأضعاف، في اعتقادك كيف سيؤثر على استراتيجية إيران في التعامل مع مسألة السيادة على المضيق كما تراها؟
5: إذا ما ذهبنا إلى خارطة الضربات الجوية وهنا تكون الإجابة على سؤالك، نجد أن أغلب الضربات تشكلت على طول الساحل الغربي لإيران، وبالتالي هذه العملية كان المراد منها تجريد قدرات الحرس الثوري الإيراني البحرية من أجل على أقل تقدير تخفيف التهديد على مضيق هرمز وإعطاء مجال للسفن التجارية بأن تسلك مضيق هرمز، وأعتقد أنه مستقبلا قد يتم استخدام القطع البحرية الأوروبية التي يجري الحديث عنها لتقوم بمرافقة هذه السفن، بالإضافة إلى تغطية الاستطلاع المتكرر على طول المسافة، بمعنى أننا أمام مرحلة تهيئة للبيئة العملياتية في الساحل الغربي لإيران لأن يتم إقحام المهمة الأوروبية أو مهمة الناتو في عملية تأمين السفن التجارية ضمن المضيق.
3: هل ذلك يبدو واقعيا أم هناك يعني أساليب أو طرق لدى إيران يمكنها دائما أن تعمل بها على تهديد السفن التي تسير خارج مساراتها وترتيباتها؟
5: الآن هل يبدو واقعيا؟ نعم يبدو واقعيا، يمكن عسكريا أن يتم تطبيقه، لكن يبقى التهديد الإيراني تحديد رئيسي ويحدد شكل هذه المهمة.
3: شكل ماذا؟
5: شكل المهمة والمرافقة باتجاه هذه السفن
3: في شكل أي أسلحة أو أي أساليب.
5: لا ننسى أننا نتحدث عن بحرية الحرس الثوري الإيراني التي تستخدم الوسائل غير التقليدية، وهذه الوسائل إذا ما ذهبنا إلى الخارطة لا يزال لدى الحرس الثوري الإيراني إمكانية استخدام

0: الصواريخ الخفيفة المدفعية الساحلية بالإضافة إلى استخدامها إلى أسطول البعوض الذي يجري الحديث عنه. رغم تدمير عدد كبير من هذا الأسطول إلا أن إيران لا تزال تملك القدرة على أقل تقدير إن لم يكن التعطيل يمكن التشويش على حركة السفن العابرة لمضيق هرمز.
1: هل هذا ما يفسر الخطاب الإيراني المتشدد حتى الآن والمصر على أن أي سفينة تسير

0: على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. لذلك إيران لا أقول تتمسك، وإنما تتشبث بورقة هرمز، لأنها تدرك مدى أهمية هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط بين مسطحين مائيات مهمات، بظل وجود التشكيل الإيراني على طول الخطوط أو على طول الساحل الغربي لإيران.
1: طيب، ما الذي ينبغي حدوثه لكي تعود حركة الملاحة في هذه الظروف إلى طبيعتها؟ يعني هل الهدوء الحذر الآن لو استمر لأيام كاف لتعود السفن وتحاول المرور؟
0: يعني لو استمر الهدوء الحذر سيستمر عبور السفن لفترة محددة، ثم يعود بعد ذلك التوتر مرة أخرى ويغلق أو يحدد من مرور السفن. لذلك أن أعتقد أن الحلول الرئيسية في ذلك هو إشراك المهمة الدولية للناتو الموجودة في الخليج العربي بالقيام بعمليات المرافقة، ولسبب رئيسي أن مهمة الناتو قد تكون مقبولة أكثر من المهمة الأمريكية، لأنها ليست مهمة عملياتية، ولغاية الآن تأخذ الطابع الإنساني وتأخذ الطابع المدني لمرافقة وتأمين الحماية للسفن على طول الممر العماني. وبالتالي بهذه الطريقة بمرافقة الناتو وباستخدام كاسحات الألغام التي يجري الحديث عنها بمهمة الراغبين الموجودة في بحر العرب، يمكن تأمين مرور آمن للسفن التجارية عبر رأس مسندم من الممر العماني.
1: الآن الأمريكيون يتحدثون بعد جولة التصعيد هذه عن أهمية استمرار التفاوض وعودة للهجة دبلوماسية. كيف ستؤثر في اعتقادك جولة التصعيد هذه على مسار التفاوض بين الطرفين؟
0: أعتقد أن المسار التفاوضي قد يؤدي إلى تخفيف حدة العمليات العسكرية في مضيق هرمز، لكن لن ينهيها، لأننا أمام تصور إيراني ويقابله تصور أمريكي يريد الهيمنة على هذا الممر الاستراتيجي. إيران لا يمكن أن تتنازل عن مضيق هرمز ضمن كل المعطيات والمؤشرات الموجودة، وبالتالي في ظل تمسك إيران بهذه الورقة لا أعتقد أن أي تنازلات أمريكية قد تكون موجودة ولا تنازلات إيرانية قد تكون موجودة. ليبقى الحل الرئيسي أن يتم تنظيف الممر العماني وأن يتم تحديد مرافقات على طول الممر العماني يمكن لهذه المرافقات أن تؤمن الطريق، لسبب رئيسي أن الجانب الإيراني لو مهما صعد من حدة الخطاب الإعلامي ولو مهما صعد من عملياته إلا أنه في النهاية سيصطدم بواقع دولي أن هذه مياه إقليمية لدولة مشاطئة على مضيق هرمز وهي عمان.
1: شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد على كل هذه الإيضاحات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك سهام، ونشير إلى هذا الخبر العاجل. مصدر يقول لوكالة رويترز مفاوضون قطريون موجودون بإيران للقاء المسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. إلى ضيوفنا ينضم إلينا من طهران الدكتور، طيب إذن أيضا ما زلنا معكم في هذه الأخبار العاجلة. مصدر لرويترز يقول المحادثات تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران والقضايا التي أدت للتصعيد بينهما. إذن الآن إلى ضيوفنا من طهران، معنا الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وفي الاستوديو ينضم إلينا سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، معنا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والزميل عبد القادر فايز. ونبدأ معك عبد القادر فايز، يعني أسبوع كبير وحاسم كان بالنسبة لإيران، تشييع المرشد السابق علي خامنئي في مشاهد كلنا تابعناها بمشاركة الملايين من الإيرانيين في إيران وفي العراق، وعدم ظهور المرشد الجديد. الآن كيف يمكن وصف المشهد في إيران من بعد هذا التشييع؟
3: إلسي، مشهد دفن علي خامنئي في مدينة مشهد انتهى بثلاثية لم يكن يتوقعها أحد حقيقة. تصعيد عالي جدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين فقط من الدفن، بعد أن سمعنا بأن هذا الأسبوع سيكون أسبوع ربما لا للرصاص لا للبنادق، سنعطي فترة استراحة من المفاوضات ومن الحرب، ولكن التصعيد الأخير كان تصعيد كبير جدا، الضربات الأمريكية عالية جدا، وإيران تفاجأت بهذا الحجم من الضربات. على هذا أغلق مشهد دفن المرشد علي خامنئي في المستوى الأول. في المستوى الثاني كان الجميع يناول

0: أو يعتقد بأن المرشد الحالي مجتبى خامنئي قد يظهر بشكل ما في عملية الدفن الأخيرة لوالده، ولكن هذا أيضا لم يحدث. النقطة الثالثة بأن المشهد ختم على عملية إنقاذ للمفاوضات لمذكرة التفاهم أكثر منه أن يستكمل التفاوض على مذكرة التفاهم. لذلك عملية الدفن حقيقة طوت فيها إيران مرحلة طويلة جدا من عمر الجمهورية الإسلامية، جمهورية الإسلامية التي قادها علي خامنئي صحيح، ولكن بدأت بتصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة إنقاذ المفاوضات. الخبر قبل قليل لرويترز غاية في الأهمية، المفاوضون القطريون الآن متواجدون في طهران في عملية إنقاذ. لذلك يبدو بأن طوت إيران صفحة علي خامنئي الجمهورية الأولى، كل هذا الكلام صحيح، ولكن ما بعد الدفن بقليل بدأت التحديات لا تقل ربما خطورة عن التحديات التي افتتحت فيها الحرب. لذلك الكل الآن حتى في إيران بالمناسبة يبحث عن كيف ننزل عن الشجرة الآن ونعود مرة أخرى للمفاوضات، ويبدو بأن المفاوض القطري يعود ويظهر في توقيت حساس في مكان غاية في الأهمية ليقبض على ما تبقى من مذكرة التفاهم بين الطرفين.
1: سيرجيو دي لابينا، نريد أن نفهم أكثر الموقف الأمريكي حاليا بعد أن قال الرئيس ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. الآن الحديث من جانب مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات الفنية ما زالت مستمرة، وأن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة وتريد حلا دبلوماسيا لهذه الأزمة. ما طبيعة الموقف وكيف يمكن فهمه؟
2: الرئيس ترامب أيضا قال بأنه قد انتهى من هذه المفاوضات وأيضا مذكرة التفاهم، ولكنه أضاف أيضا بأنه سوف يسمح لمفاوضيه السيد ويتكوف والسيد كوشنر من أن يستمر في الحوار. ومن الواضح أن هذا يعني أنه سيتحدث إليهم ويسمع منهم حول كيف يتم المضي قدما، لكن طالما كان هنالك وقف أعمال عدائية من طرف الإيرانيين فهذا سيفتح إمكانات للتفاوض، والذي نظن بأنها جارية الآن لأن خطوط التواصل قد تم تأسيسها أصلا. وحقيقة أن لدينا مذكرة تفاهم يعني بأن كثير من الناس قد اجتمعوا من أجل صياغة هذه الوثيقة، وبالتالي هذا عبارة عن إطار. وأظن بأن أحد الأمور التي على الناس أن يتذكروها بأنها ليست أن هذا ليس نهاية الفصل، ولكنها ستحدد هذه الفصول عبر التفاوض النهائي. إن الفكرة هي أن يكون هنالك إطار أول ومن ثم التفاوض على النقاط فيه، ويبدو الآن بأننا قد عدنا إلى طاولة التفاوض وهي الطريقة المفوضة من المفضلة من أجل حل المشكلة، وإلا سوف نبقى مع الخيار العسكري والحل الوحيد.
1: علي أكبر داريني، ماذا عن حقيقة وطبيعة الموقف في إيران؟ إلى أي مدى هناك انفتاح على مسألة استمرار المفاوضات من بعد التصعيد العسكري ومن بعد تصريحات الرئيس ترامب تجاه إيران؟
2: إيران لم تعد إلى استخدام أو تعود استخدام القوة. الولايات المتحدة الأمريكية هي من انتهكت الاتفاق وهاجمت إيران. لماذا قامت بفعل هذا؟ هو لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت في إنشاء الممر الجنوبي على طول السواحل العمانية في مضيق هرمز. إيران قد قالت لقطر والسعودية وآخرين بأنه لا ينبغي على أن يمروا عبر الممر الغير آمن الغير مصرح به، ولهذا السبب إيران كانت غير سعيدة مع قطر والسعودية لأنه تجمعهم بهم علاقة جيدة، وقطر وسيط وإيران تحترم الوسطاء وليس أن يكونوا لاعبين على الطرف الأمريكي مقودين للأمن القومي الإيراني. وبالتالي إيران تود من مضيق هرمز أن يتم فتحه، ولكنها تتوقع من الجميع أن يحترموا مذكرة التفاهم وأن يتبعوا الممرات التي حددتها الأمن التي حددها إيران.
1: ولكنك لم تجبني عن السؤال إن كان هناك انفتاح على هذه المساعي الجديدة الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المحادثات، و صدى الحديث الأمريكي عن أن المحادثات الفنية مستمرة وأن الولايات المتحدة

0: المتحدة تبحث عن حلول دبلوماسية، هل هذا ما زال أيضا الموقف في إيران من وجهة نظرك؟
1: إيران لم تقل بأن مذكرة التفاهم قد انتهت، ولكن ترامب هو من قال هذا. ولكن بالنسبة للموقف الإيراني، إيران لن تذهب إلى التفاوض من أجل صفقة نهائية طالما الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بالوفاء بالتزاماتها في المرحلة الأولى. مذكرة التفاهم تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة التدابير بناء الثقة، المرحلة الثانية هي التفاوض على اتفاق نهائي. إيران لن تدخل مفاوضات من أجل اتفاق نهائي لأن المرحلة الأولى لم يتم تطبيقها والأمريكان لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي إذا ما كان سيكون هنالك تفاوضات فسوف تكون بشأن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها وليس الذهاب إلى اتفاق نهائي.
0: دكتور محجوب الزواري، دلالات تحرك الوسيط القطري الآن باتجاه إيران.
2: إلسي، نحن أمام مشهد بين ترشيد عملية الوساطة، عفوا ترشيد التصعيد، وبين ضبط التصعيد. يبدو واضحا أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني منفتحين بشكل كبير على مسألة التصعيد، لأنه كلما حصلت حادثة يتوسل الطرفان بالقوة. في ظني الوسطاء الآن سيسعون في مسار ليس الضبط بل أيضا الترشيد، ومعنى الترشيد عدم الذهاب إلى التهديدات التي قالت الولايات المتحدة أنها تقصفها وهي الأهداف الحيوية كمحطات الكهرباء. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة سينهار الاتفاق برمته أو مذكرة التفاهم. الوسطاء الآن يتحركون بين عملية ضبط التصعيد بمعنى آخر، العودة إلى اللجان الفنية، العودة إلى طاولة التفاوض، العودة إلى مسار طبيعي يتم فيه التنازل بين الأطراف، وإن لزم إذا لم ينضبط الطرفين على الأقل يكون في ترشيد، لأنه عملية الترشيد تحمينا من العودة للحرب بشكلها الكامل. وباعتقادي الآن سيجري التركيز على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى تتعلق بنوع من الاستجابة إلى بعض ما تريده إيران، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأموال، بمعنى آخر التسريع في هذا الإجراء، خاصة الآن زال مبرر أساسي وهو أن المرشد قد تم دفنه، وبالتالي يمكن العودة ببعض المنجز تقوم به إيران لرأيها العام. المسألة الثانية وهي قضية ربما الوصول إلى نوع من التوافق على فتح المسار الجنوبي فيما يتعلق بعمان بنوع من التنسيق مع إيران، بحيث هنا يحقق جزء من الشرط الخامس وهو أن المضيق مفتوح في جزئه الشمالي وجزئه الجنوبي.
0: عبد القادر فايز، كيف تتعامل إيران من وجهة نظرك ووفق متابعتك حاليا مع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟ وهل هناك في داخل إيران مقاربة موحدة لكيفية التعامل مع كل هذه القضايا، مذكرة التفاهم وغيرها أيضا من التحديات التي ذكرتها تواجه إيران؟
3: إلسي، مذكرة التفاهم وفق التوصيف الإيراني على الأقل، وأعتقد بتقديري بأنه توصيف عقلاني من طرف إيران، هي مذكرة لوقف الحرب، وهي نجحت في إيقاف الحرب، ولكن في جيناتها لا تحمل إمكانيات أن تصنع السلام. هذا خطاب واضح في طهران تلتقطيه في خفايا الأمور في التصريحات. لا يوجد تعويل كبير على أن هذه المذكرة بشكلها بمضمونها الحالي ممكن أن تنتج سلاما مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي قادرة على إيقاف الحرب وفعلت، ولكن هي قادرة على بناء ثقة لكي نجلس على الطاولة بشكل مختلف تماما للحديث عن السلام. لذلك يتم اختبار مذكرة التفاهم في أكثر منطقة حساسية من هذه المذكرة وهي مضيق هرمز، بمعنى كل البنود الأخرى التي لها علاقة في لبنان والجبهات والأموال المجمدة والذهاب إلى المرحلة الثانية في البعد النووي وتصدير النفط ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز، كلها الآن هي تعتبر قابلة للتحقيق، لا يوجد مشاكل كبرى تصطدم بها، ولكن تختبر المذكرة في مضيق هرمز بالذات. إيران لا تستطيع أو لا ترى قدرة على أن تفرط بالمضيق لصالح إنجاح مذكرة التفاهم، وأمريكا لا ترى أي قدرة أو إمكانية لإهداء المضيق لإيران لكي تنجح المذكرة. الآن هذا التوصيف تسمعيه في إيران يخلق تعدد في الأصوات، لا يوجد صوت واحد الآن في إيران، لا في التعامل مع المذكرة ولا في التعامل مع المضيق ولا في التعامل مع أمريكا ولا مع الجيران. هناك لدينا معلومات تشير بأن جزء أساسي من الجسد السياسي في إيران بمسؤوليه في الصف الأول يعترضون بشدة على قيام الحرس الثوري.

0: في لحظة فارقة بضرب السفينة أو الناقلة القطرية والذهاب إلى فتح المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل الذي رأيناه. الحرس بالنسبة له يقول نجاح المسار الجنوبي إذا نجح بالكامل هذا سيكون فيه تقريبا انتزاع 60% من سيادة إيران على المضيق. لذلك ما هو مطروح الآن على الطاولة هو أن يجتمع الرأيين السياسي والعسكري على طاولة واحدة. معروض على إيران ماذا لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية منع تصدير النفط الإيراني؟ هل ستقبل إيران بالمسار الجنوبي؟ لذلك أعود للكلام الذي تحدث عنه الآن قبل قليل دكتور محجوب. قد تقبل إيران بتنسيق ما في المسار الجنوبي لكي تعود إلى تصدير النفط وتقول بأن المضيق مفتوح والجميع ينسق معي حتى ولو كان المسار بعيد عني ولا يدار بإرادتي.
1: سجد لابينا، كيف سيتعامل الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة مع كل هذه التعقيدات المتعلقة بمضيق هرمز وهذا الاعتراض الإيراني الشديد على فتح المسار الجنوبي بالقرب من سلطنة عمان، خصوصا أن الآن يعني المضيق شبه متوقف، يعني حركة الملاحة تقريبا غير موجودة في مضيق هرمز، هذا ربما ينعكس على أسعار النفط مستقبلا.
2: بادئ ببدء، الإيرانيون يتابعون الحديث عن انتهاكات للمادة الأولى والمادة الخامسة من مذكرة التفاهم، لكن الإيرانيين هم بدأوا بإطلاق النيران على السفن، وبالتالي إذا ما قاموا بفعل هذا، هذا من شأنه أن يتسبب بأن ترد الولايات المتحدة الأمريكية وباستخدام القوات العسكرية. والمادة الخامسة تشير على أنه بالإضافة إلى أن ينسق الإيرانيون والعمانيين الدخول والخروج من مضيق هرمز، هو أيضا يتحدث عن أن يكون هنالك التزام أولا تنسيق أيضا حتى مع دول الخليج، وهو أمر لم يقوموا بفعله. هم يقومون بإطلاق النيران على السفن القطرية والسعودية، وبالتالي هذا ليس تنسيقا مع دول الخليج. وأيضا هذا يتضمن فقرة تقول على أنهم سوف يمتثلون بالقوانين الدولية المعاهدة الأممية لقانون البحار، والتي تنص على أن هذا ممر مائي دولي، وهذا يعني بأن كل من يمر ويخرج منه يقومون بفعل هذا دون دفع رسوم. ولكن الإيرانيين يقولون بأننا سوف عليهم أولا أن يتوقفوا عن زرع الغام في المضيق تسببت في المشاكل في المقام الأول، وإذا ما استمر هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستخدم القوة العسكرية لإبقاء المضيق مفتوحا. الإيرانيين قد ضيعوا فرصة ذهبية
1: في هذا، في مسألة استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة، ما هي حاولت سابقا أن تستخدم القوة ولم تنجح في فتح المضيق بالقوة العسكرية.
2: لطالما يكون هنالك محاولات جديدة، وقد رأيتم ما جرى في الخليج، لقد طاردوا أهدافا عسكرية في السواحل الشمالية من الخليج، وإذا كان هنالك هجوم عسكري على سكك حديدية، وبالتالي هذا أمر قابل للتصعيد. لكن المسألة الرئيسية، إذا ما أرادت إيران أن تجمع علاقات جيدة مع شركائها في الخليجيين، وهي لم تظهر بأنها أمر تود القيام به، لأنه إذا ما تذكرتم بأنه أثناء حرب 39 إلى 40 يوما كانوا يسقطون أو يمطرون الصواريخ على الخليج، بالتالي هذه ليست نية حسنة. وتدبير بناء الثقة، أنا ليس لدي ثقة، لن يكون لدي ثقة كبيرة عندما يزرع أحد الألغام في ممرات ينبغي على سفني أن تمر من خلالها.
1: علي أكبر داريني، الملفت أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لا سيما أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم رفعت النبرة ضد الولايات المتحدة بعد تصريحات لمسؤولين آخرين خلال الأيام الماضية. والملفت كذلك أنه هدد إسرائيل هذه المرة فيما بدا وكأنه توسيع لدائرة إمكانية عودة الحرب. ماذا وراء ذلك؟ لماذا الآن يعني الحديث كذلك أنه يمكن استهداف إسرائيل؟ دكتور علي؟ طيب، يبدو أن الدكتور علي أكبر داريني لا يسمعنا، بانتظار ربما أن نصلح هذا الخلل. أعود إليك عبد القادر فايز، تحدثنا عن اختلاف في وجهات النظر.

0: حقيقة الأمر هناك من يحاول في داخل إيران بطبيعة الحال، هناك من يحاول أن يصور وكأن هناك مجموعة من المتشددين. رأينا بعضهم في أثناء تشييع المرشد الإيراني السابق وطريقة تعاطيهم مع المسؤولين الحاليين الذين يقودون هذه المفاوضات، وهناك أيضا جزء براغماتي يريد أن يذهب بهذه المفاوضات ربما ويجني منها شيء بالنسبة لإيران، ولكن من الآن من يضبط إيقاع كلا الطرفين؟
1: المفترض هو المرشد، ولكن لم نراه حتى الآن ولم نسمعه، بمعنى أنه من يعود إلى التاريخ لطالما كان هناك تباين عميق في كل ما له علاقة بأمريكا في إيران، ولكن المرشد كان في خطاباته المتكررة، في ظهوره المتكرر العلني والخطابات العلنية كان يضبط إيقاع هذه المعادلة داخل إيران. الآن تدار البلاد عبر شبكة من الرجال المرتبطين سرا بالمرشد، ويعودوا مرة أخرى ليخبروا جسد السياسي والجسد الآخر والمعارضة والمجلس الأمن القومي وغيرهم بما يقوله المرشد. هذه قد تستمر شهر شهرين ثلاثة، ولكن ليست طريقة مثلى للتعامل مع أدبيات المعادلة السياسية داخل إيران. لذلك إلسي، الحرس الآن في إيران ينظر لفكرة يقول فيها بأن استمرار غياب المرشد هو جزء من الأمن القومي، بمعنى أنه الحفاظ على الأمن القومي للبلاد الآن يستدعي أن نحافظ على هذا الرجل، فيجب أن لا يظهر.
0: ولكن إلى أي درجة هذا مقنع بالنسبة للجمهور في إيران، خصوصا أنه يعني لم يظهر حتى في رسالة مسجلة؟ يعني
1: غير مقنع قبل الجمهور، غير مقنع لجزء أساسي من الجسد السياسي للبلاد، الرئيس بالدرجة الأولى، المفاوضون بالدرجة الثانية. هؤلاء يرون بأن ظهور المرشد الآن بخطاب علني للمجتمع وللناس والمفاوضين والإقليم كذلك هو جزء من صناعة الأمن القومي الإيراني، لأنه يضبط المعادلة في المساحات التي لا تستطيع إيران السياسية أن تضبطها. بالمناسبة خلال الحرب إيران أعطت صلاحيات كبيرة لقيادات الصف الوسط في الحرس الثوري المشرفة على هرمز لتكون قادرة على الارتجال في القرار. الرئيس الإيراني طالب مطالبة رسمية داخل مجلس الأمن القومي بإيقاف ذلك، ونجح قبل أسبوعين بإيقاف ذلك عمليا، لأنه يدرك تماما بأنك ذاهب إلى مرحلة تحتاج إلى ضبط. ولكن من يضبط العدادات بشكل حقيقي في الجمهورية الإسلامية في إيران هو خطابات المرشد في هذه المساحات، وهو غير موجود، لا يوجد خطابات، لم يظهر حتى في عملية الدفن. لذلك الآن ستذهب إلى مستوى آخر من النقاش داخل إيران عمليا، ما بين السياسي المعترض وما بين العسكري المتشدد. الأهم من كل ذلك بأنه لا هذا ولا ذاك يشكل الكتلة الوازنة في المجتمع، بينما التيار المعارض إلسي لمذكرة التفاهم الكتلة الأكبر في البرلمان لهذا التيار، الكتلة الأكبر في التشيع 7 مليون شخص، الكتلة الأكبر منهم هي التيار المعارض للمذكرة. ظهور المرشد الآن في هذه المرحلة في إيران بخطاب واضح المعالم هو جزء من الأمن القومي على الأقل في عقلية السياسيين. المجتمع حتى الآن لا يزال يقع تحت سطوة التشيع وما جرى، ولكن رويدا رويدا ما لم يتحسن البعد الاقتصادي، ما لم تصل السياسة إلى شيء، إذا تطورت الضربات الأمريكية ودخلت إلى بعد جديد داخل البلاد، سيبدأ المجتمع أيضا يتساءل من هو الرجل القوي الذي يضبط هذه المعادلة. لذلك التقدير إلسي بأنه المرشد معني بمخاطبة سياسية ومجتمعية في هذه المرحلة علنية، وليست بالضرورة، على الأقل بالصوت وليست بالصورة.
0: علي أكبر داريني عاد معنا من طهران. دكتور علي أكبر داريني، كنت أسألك عن مسألة التهديدات التي وردت على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يعني لم يكتفي فقط بتهديد الولايات المتحدة، هو وسع ذلك إلى إسرائيل وقال إن إسرائيل أيضا ستطاولها الهجمات الإيرانية. ماذا وراء هذه التهديدات، خصوصا أنه يبدو وكأن إيران يفترض أن تكون مهتمة بحصر مسألة الحرب وليس توسيعها؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل هم من قام بشن عليهم أن يوقف كل الهجمات العسكرية على جميع الجبهات، وهذا أمر لم يحدث. إيران ليست مهتمة بالحرب، ولكنها لن تقوم بتقبل الهجمات الأمريكية على منشآتها، هذا أمر لن تتقبله إيران. وبالتالي إما أن لا يكون هنالك وقف للحرب، وإلا إيران سوف تقوم باستخدام استراتيجية مضاعفة الهجمات 10 مرات، ففي كل صاروخ يضرب إيران، إيران سوف تقوم بالرد على 10 أماكن. هذه هي الاستراتيجية الجديدة لإيران. ونقطة أخرى أقولها أيضا، التوترات الأخيرة هي لم تبدأ بضرب إيران للسفن التي تمر بالممر الجنوبي. الصدام الأخير حصل لأن الأمريكان حاولوا أن ينشئوا ممرا غير آمن وغير مخول عبر مضيق هرمز في انتهاك لمذكرة التفاهم.
0: وهذا ما وضحته لنا سابقا. أشكر الجزيل الشكر دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ضيفنا من طهران. وشكرا لسيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والزميل عبد القادر فايز، كانوا معنا ضيوفا هنا في الاستوديو. شكرا لكم. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة، وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة. وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
3: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب، يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً، بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة، إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي. عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة 5 من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً. إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان

0: لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيداً لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلاً منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة الستين يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: إلى التطورات في لبنان وهذه الأخبار العاجلة لمواقف أطلقها الرئيس اللبناني جوزيف عون. يقول الرئيس اللبناني: لن أتراجع عن التفاوض والطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. يضيف كذلك الرئيس اللبناني أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. أيضا يقول: لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية خصوصا في ظل الزخم الأمريكي. وأيضا يقول الرئيس اللبناني: إذن في الخلاصة أنه لن يتراجع عن هذا المسار، مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك كاترين لنفهم أكثر السياق الذي وردت فيه هذه التصريحات وهذا الموقف للرئيس اللبناني، وكيف بدا المشهد عموما ميدانيا وسياسيا في لبنان قبيل استئناف المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية؟
2: نعم ألسي، إذا ما بدأنا بالوضع الميداني فهو على حاله لناحية تراجع الغارات دون أن تتوقف، بحيث أننا كنا اليوم أمام غارة جديدة من مسيرة على سيارة في بلدة كفر رمان في قضاء النبطي. أفدنا في معلومات أولية عن إصابة شخص على الأقل، طبعا ننتظر تأكيدات بهذا الخصوص، ولكن هذا يؤشر طبعا إلى جانب القنابل الصوتية والتفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي باستمرار في مناطق مختلفة من الجنوب، إلى أن الوضع الأمنية والميدانية لا يزال هشا في جنوب لبنان، وهذا ما كانت قوات اليونيفيل أشارت إليه بالأمس على الرغم من تراجع مستوى العنف كما قالت. ولكن بالتوازي هناك جهود سياسية ودبلوماسية ومساع حثيثة ومكثفة في هذه المرحلة من قبل لبنان الرسمي، وفي هذا الإطار تأتي تصريحات الرئيس اللبناني اليوم بعد لقائه وفدا من حزب القوات اللبنانية برئاسة رئيس القوات سمير جعجع. هناك جهود بهدف الدفع نحو تطبيق اتفاق الإطار أو صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل. في هذا الإطار تأتي هذه التصريحات، وأتى اليوم أيضا لقاء جمع الرئيس اللبناني صباحا مع قائد الجيش رودولف هيكل، والنقطة الأبرز التي يتم بحثها

0: في ما يتعلق بتنفيذ هذا الإطار هي مسألة انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية كخطوة أولى نحو بدء تنفيذ هذا الإطار. هذا ما بحثه رودولف هيكل اليوم مع الرئيس اللبناني، لا سيما تلك المناطق التي ينتظر الجيش اللبناني أن ينسحب الإسرائيليون منها لكي يتسلم زمام الأمن فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي. في هذا الإطار أيضا هناك ترقب لزيارة وفد أمريكي عسكري إلى لبنان، سيلتقي قائد الجيش وحسب ما كان قد أعلن بالأمس السفير الأمريكي في لبنان. هذه الزيارة تأتي للبحث بكل هذه التفاصيل المتعلقة بالمناطق التجريبية، لأنه كما قال السفير الأمريكي أيضا بالأمس لا مجال لحدوث أي فراغ بعد الانسحاب الإسرائيلي من تلك المناطق المحتلة في جنوب لبنان. ضمن كل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي تأتي التحضيرات للجولة السادسة من المفاوضات التي انتقلت من واشنطن إلى روما، وكانت هناك كما نعلم تحفظات لبنانية عبر عنها مصدر رسمي لبناني للجزيرة قبل يومين، ولكن هذه التحفظات صدر بشأنها إيضاحات من قبل السفير الأمريكي في لبنان الذي التقى المسؤولين الثلاثة، الرؤساء الثلاثة، رئيس البرلمان، رئيس الحكومة، وطبعا الرئيس اللبناني. وأوضح السفير الأمريكي في هذا الإطار تحديدا إلسي بأن نقل الاجتماعات من واشنطن إلى روما مرده أسباب تقنية فقط لها علاقة بتسهيل وصول أعضاء الوفود والسفراء، وأن اجتماع روما سوف يكون ذا طابع تنظيمي وتنفيذي لاتفاق الإطار هذا، لسيما ما يتعلق بتشكيل فرق عمل متخصصة للبدء بتطبيق هذا الإطار. إذن كل هذا الحراك وموقف الرئيس اليوم الذي يؤكد على خيار التفاوض على الرغم من أن الطريق ليس معبدا كما قال بسبب موازين القوى وأيضا الحسابات الإسرائيلية وأيضا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وكل ما يشوبها من توتر في الأيام الماضية، ولكن يبدو أن لبنان الرسمي مصر على خيار التفاوض على الرغم من كل هذه التحديات والمعوقات، وهذا ما يمكن أن ربما ترشح بشأنه أي معطيات جديدة بعد وصول الوفد العسكري الأمريكي إلى بيروت، وأيضا عشية الزيارة المرتقبة في الحادث 21 من هذا الشهر للرئيس اللبناني إلى واشنطن حيث يفترض أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. إلى محمد خيري في رام الله الذي تضعنا محمد في صورة المشهد كذلك في إسرائيل قبيل انطلاق جولة المحادثات الجديدة المباشرة في روما، وأيضا في ظل الحديث تزايد الحديث عن أن المناطق التجريبية في لبنان ستوضع موضع التنفيذ وسيتم منها الانسحاب الإسرائيلي، ما الذي يقال في إسرائيل بهذا الشأن؟
2: فعلا إلسي آخر ما قيل في إسرائيل بشأن المناطق التجريبية وكذلك المفاوضات هو أن ثمة مباحثات حثيثة تجري في هذه الأثناء من أجل بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية وفق الاتفاق الإطاري بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. هذا ما أشارت إليه القناة الثانية عشر الإسرائيلية، وهي تقول إن الجدول الزمني وبدء عملية الانسحاب والتطبيق سيكون أيضا موضوعا للبحث في على طاولة المفاوضات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في الجولة السادسة للمباحثات. وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن الجيش اللبناني سيدخل المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر دون جدول زمني تدريجي، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب ثم سيدخل الجيش اللبناني، وأن إسرائيل بانتظار تأكيد من أن الجيش اللبناني بات مستعدا من حيث عدد القوات وكذلك كافة الاستعدادات من أجل بدء فرض السيطرة على هذه المناطق التجريبية. إسرائيل تعتقد بأن جولة المفاوضات السادسة المقبلة سوف يطرح فيها مزيد من التفاصيل بشأن المناطق التجريبية وكذلك بشأن مستقبل العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبق ذلك بالقول إنه بحث مع الرئيس ترامب قضايا مختلفة وجبهات مختلفة من ضمنها الجبهة اللبنانية، وبأنه أخبر الرئيس ترامب بأن إسرائيل يجب أن تبقى محتفظة بالمناطق الأمنية العازلة في مناطقها الحدودية. كذلك أيضا قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي موجود في تلك المنطقة ولا يزال يعمل، وأكد نتنياهو في بيان آخر يوم أمس أيضا على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان ما دامت هناك تداعيات وكذلك مصالح أمنية وما يدعو إسرائيل إلى البقاء في تلك المنطقة إلسي.
1: طيب أشكرك جزيل الشكر إذن مراسلنا من رام الله محمد خيري، شكرا لك. وكانت معنا سابقا كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. ووصلنا مشاهدينا الآن إلى رأس الساعة، نجدد التحية ونرحب بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية، وللأوضاع في لبنان. وفي أحدث التطورات، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى إيران للقاء المسؤولين هناك في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. أضاف المصدر أن محادثات المفاوضين القطريين تتناول تنفيذ مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والقضايا التي أدت للتصعيد بينهما. في الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن إيران أكدت سابقا أن أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية سيقابل برد مماثل. أضاف أن إسرائيل التي قال إنها تقف وراء الأعمال العدائية لن تكون في مأمن من رد طهران. من جهتها نقلت بلومبرغ عن مسؤول أمريكي قوله إن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية. وأكد المسؤول الأمريكي لبلومبرغ أن تصرفات طهران إخلال بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء. أضاف المسؤول لبلومبرغ أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران، وأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم لا تزال مستمرة. من جهتها قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إنه لن يتراجع عن التفاوض، وأن الطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. أضاف عون أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. من جهته أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر رومان بقضاء النبطي في جنوب البلاد. إلى شبكة مراسلين معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. ونبدأ معك رانيا قاسمي في طهران لتضعين في صورة آخر التصريحات وما نقل عن المسؤولين الإيرانيين بشأن الموقف في المنطقة والصدى الذي خلفه الحديث الأمريكي عن التمسك بالمسار الدبلوماسي.
3: نعم إلس، يعني ما زالت أجواء المواجهات الأخيرة ما بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز ما زالت تخيم على تصريحات المسؤولين الإيرانيين، كان آخرها تصريح مهم لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، والذي يعني انتقد تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي وما قاله بشأن الشعب الإيراني، واعتبر أن السبب فيه هو مراسم التشييع الحاشدة للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأكد في رد على التهديدات بأن أي استهداف للبنية التحتية في إيران سيتم الرد عليه بالمثل، وأشار أيضا إلى دور إسرائيل وقال أنها تقف خلف جميع الشرور وأن الرد سيطالها أيضا. هكذا تحدث ذو القدر، بالإضافة إلى أن هناك بيان للحرس الثوري والذي أكد فيه على ضرورة معاقبة من ارتكبوا عملية اغتيال المرشد الإيراني السابق ومحاسبتهم، هذا بالإضافة إلى الرد على التهديدات الأمريكية. هذه الرسائل التحذيرية يعني تنشي بأن هناك يعني حالة من الغضب الإيراني والاحتواء التصعيد في المنطقة. أكدت المصادر أن المفاوضون القطريون متواجدون في إيران، وذلك من أجل لقاء المسؤولين الإيرانيين لاحتواء التصعيد في المنطقة، وأيضا من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة. كما أكدت المصادر فأن هذه المفاوضات ستكون بشأن العمل وبشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأيضا العمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى التصعيد الأخير ما بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. وهذه هذا التصعيد الذي توسع خلال يوم أمس ووصل إلى محافظات في إيران بالتحديد لم تكن ضمن بنك الأهداف الأمريكي. وفي المقابل إيران أيضا وسعت يعني هجماتها لتطال قواعد في الأردن، والتأكيد على أن أي استئناف آخر للهجمات سيتم الرد عليه بإدخال قواعد جديدة في المنطقة إلى الرد الإيراني. وفي إطار أيضا جهود الوسطاء وجهود احتواء هذا التصعيد، كانت هناك يعني محادثات تلفونية أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع عدد من نظرائه في المنطقة. نتحدث عن وزير الخارجية السعودية، نتحدث عن وزير الخارجية التركي وأيضا العماني. خلال هذه المباحثات تم مناقشة التطورات الأخيرة وما جرى في مضيق هرمز من ضربات عسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة، وتم خلالها التأكيد على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الدبلوماسية، وذلك من أجل التوصل إلى تهدئة وإعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة مرة أخرى. كان هناك أيضا اتصال آخر قام به عراقشي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، والذي كان يلعب دورا مهما أيضا في الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة إلى جانب الوسيط القطري. وخلال هذا الاتصال أيضا أكد عراقشي وأوضح التطورات الأخيرة التي وقعت في المنطقة، وأعلن عراقشي عن يعني انتقاد بلاده الشديد لما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لبنود مذكرة التفاهم. تتحدث إيران عن انتهاك واشنطن للبند الأول والمتعلق بوقف الحرب وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وأيضا البند الثاني والمتعلق بعدم التدخل في شؤون إيران وأيضا احترام سيادتها، وهو ما تقول إيران أن الولايات المتحدة انتهكته. هذا بالإضافة إلى البند الخامس والمتعلق أيضا بمضيق هرمز، حيث تقول إيران أن الولايات المتحدة تعمل على يعني عرقلة جهود إيران من أجل إعادة فتح المضيق. وفي إطار أيضا التصريحات التي تؤكد أن إيران رغم كل هذه التحذيرات التي تطلقها تؤكد على رغبتها في احتواء الموقف واستكمال المسار الدبلوماسي، كان هناك بيان مهم يوم أمس لبحرية الحرس الثوري، والذي أكدت خلاله التزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، وقالت أنها بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين كانت قد عملت على إعادة حركة الملاحة في المضيق خلال الأسبوعين الماضيين إلى ما كان عليه قبل الحرب بنسبة 50%، ولكن ما وصفتها بالمغامرات الأمريكية إلسي هي التي تسببت في عرقلة هذه الحركة لحركة السفن في المضيق.
1: أحمد الرهيد، شكرا لك رانيا القاسمي مراسلتنا في طهران. أحمد الرهيد في واشنطن، ماذا عن المشهد في واشنطن وتطورات التصريحات الأمريكية بشأن ما يحدث في المنطقة، ويعني هذا الحديث بين يعني بين التصعيد الكلامي ومحاولة القول إن الولايات المتحدة متمسكة بالمسار الدبلوماسي، ماذا نفهم من كل ذلك؟
4: نعم إلسي، بالنسبة لواشنطن ما تزال تتمسك بأن الضربات التي نفذتها في إيران جاءت ردا على إطلاق إيران النار على السفن وناقلات النفط بأطقمها المدنية في مضيق هرمز، وتصف ذلك بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ولمذكرة التفاهم، وتتوعد إيران بأنها في حال عادت واستهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فهي سترد، بل سيكون الرد قاسيا كما يقول الرئيس ترامب في تصريحات سابقة. ترامب كان قد اجتمع مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض يوم أمس، لم يصدر تصريح رسمي من البيت الأبيض بشأن ما دار في هذا الاجتماع، ولكن تابعنا تصريحات تنقلها وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين بعد هذا الاجتماع، جاء فيه التأكيد على أمرين: أولا أن الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بالمسار الدبلوماسي كأولوية لحل الخلافات مع إيران ولإدارة الصراع معها، وكذلك المضي في المفاوضات التقنية حتى نهاياتها، ولكن في ذات الوقت التأكيد الأمريكي بأنه في حال عادت إيران واستهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فسترد الولايات المتحدة. هذه المواقف كان أيضا قد عبر عنها جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي بعد اليوم الأول من الضربات. لدينا في الحقيقة تصريحات بثتها CNN قبل قليل عن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن إدارة ترامب لا تفضل أي انخراط إسرائيلي في أي ضربات أمريكية. وكذلك يعتقد هؤلاء المسؤولون الإسرائيليون بأن أقصى ما قد تذهب إليه الولايات المتحدة في حال تصاعدت حدة التوترات في مضيق هرمز وعادت إيران لاستهداف حركة الملاحة أن تعود الولايات المتحدة لفرض الحصار البحري الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. هناك في الحقيقة تأكيد أمريكي على أنها تريد أن تذهب حتى نهايات عملية التفاوض، لا سيما وأننا كنا قد تابعنا في الساعات الماضية هذه الجهود من قبل الوسطاء، لا سيما من باكستان ودولة قطر مدعومة بالجهود التركية والمصرية والسعودية وغيرها لحث الأطراف للترتيب للاجتماعات التقنية والفنية المتعلقة بالفترة الزمنية التي خصصتها مذكرة التفاهم لمناقشة القضايا الخلافية، لا سيما فيما يتصل بالملف النووي واليورانيوم على التخصيب والعقوبات وكذلك الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى التأكيد الأمريكي المرتبط بحرية الملاحة في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس كان قد أكد أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة أن يظل مضيق هرمز مفتوحا، وهذا في الحقيقة لديه انعكاسات داخلية هنا في الولايات المتحدة أيضا بدأت في الظهور. نتابع يوم أمس واليوم ارتفاع طفيف في أسعار الوقود، ولكن هذا الارتفاع يثير قلق الإدارة الأمريكية ومخاوف الجمهوريين، لا سيما وأن أحد العوامل التي تؤثر على تحركات المفاوضين الأمريكيين والإدارة الأمريكية الحالية هي مسائل سياسية ترتبط بقرب الانتخابات النصفية نهاية هذا العام. بكل الأحوال تأكيد أمريكي على أولوية المسار الدبلوماسي، الإبقاء على القوات على في حالة الجاهزية والاستعداد، والتلويح بتهديد عسكري وضربات قوية في حال عادت إيران لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. ساد هدوء حذر خلال الساعات الماضية بعد جولة تصعيد بين واشنطن وطهران، وكانت جولة التصعيد التي دارت فجر الخميس شهدت قصف أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين وفقا للقيادة المركزية. تركز القصف الأمريكي على امتداد مدن الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد بهجمات أقصى وأشد كلما هاجمت إيران أهدافا أمريكية.
5: سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي دمر خلالها أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشابهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشابهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان، وتحديداً على الطريق المؤدي تعدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهار أقصى شرق الساحل الجنوبي لإيران وصولاً لبوشهر غرباً، لكن اللافتة هو استثناء جزيرة خارك من الضربات الأمريكية، غير أنها حضرت في تصريحات الرئيس ترامب الذي أعاد التهديد بالسيطرة عليها. يتوعد ترامب برد أقصى 20 ضعفاً في كل مرة يهاجم الإيرانيون فيها أهدافاً تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن لا تريد الحرب بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفاً ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
1: إلى ضيوفنا ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. معنا أيضا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومن طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك دكتور علي أكبر داريني، والخبر الأخير المتعلق بوجود مفاوضين قطريين في إيران في محاولة إعادة الأمور إلى طاولة المفاوضات، إلى أي مدى تبدو إيران في هذه المرحلة منفتحة على العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
6: قال ترامب أن مذكرة التفاهم قد انتهت وإيران لم تعلن رسميا هذا الأمر. بالتأكيد إيران لديها حافز قليل، لأن الأمريكيين كانوا هاجموا إيران في خرق لمذكرة التفاهم ولم يطلقوا الأصول الإيراني، بالتالي إيران ليس لديها حافز كبير للاستمرار، لكنها لم تذكر مع ذلك أننا انتهت. الوفد القطري في طهران لديه الفرصة اليوم، إذا ما كان هناك رغبة لإنقاذ مذكرة التفاهم من موت محقق، هناك فرصة، والإيرانيون لديهم قضيتان يريدان أن يثيرانها مع القطريين، أولهما الأصول المجمدة والقضية الثانية مضيق هرمز. القطر بإمكانها أن تقوم بتدفع المنطقة نحو السلام وتعزز من مكانتها في الوساطة الدولية إذا ما استطاعت أن تحقق نوعا من التقدم في مسألة الأصول المجمدة. إذا لم يحصل ذلك قد يكون هناك تصعيد إضافي. قضية ثانية مضيق هرمز، إيران أخبرت قطر والدول المنطقة الأخرى بأن لا تقوم بأخذ الممرات التي حددتها الولايات المتحدة والتي تعتبر غير آنمة. هم لم يمتثلوا وكان هناك ثمن مترتب على هذا الأمر، وكانت الرسالة واضحة. إذا ما كان يريدون أن يقوموا بسير الأمور بطريقة جيدة عليهم أن يمتثلوا للفقرة الخامسة لمذكرة التفاهم وأن يسلكوا الممرات التي حددتها إيران والتي تعتبر ممرات آمنة.
1: سيد سفير جوي هود، ما فرص عودة الجميع الآن إلى استئناف المفاوضات رغم هذا التصعيد عسكريا وكلاميا بين الطرفين؟
6: أعتقد أن الدبلوماسية دائما هي الخيار، ورأينا هذا الأمر مرارا وتكرارا عبر التاريخ، لكنني لا أعتقد أن الأمر سيكون ممكنا بالاعتماد على مذكرة التفاهم القديمة. كانت منذ البداية فيها عيوب تربط لبنان بوقف إطلاق النار بدون وجود الحكومة اللبنانية موقعة على هذا الأمر، وأيضا مسألة إيران ويزعمها أن هذا الأمر يعطيها سيطرة كاملة على مضيق هرمز. هذه العوامل مفسدة للمذكرة التفاهم، بالتالي مذكرة التفاهم ولدت ميتة في رأيي. ما الذي يمكن القيام به؟ قطر لديها الخبرة الدبلوماسية في الوساطة ولديها دور مهم لكي تلعبه وكطرف وأيضا لاعب في المنطقة، لكن تمت مهاجمة، لا يمكن أن يكون هنالك وساطة عندما يكون هنالك هجوم من قبل أحد الأطراف. نعرف أنه خلال فترة الوساطة فإن قطر تعرضت للهجوم وأيضا تم ضرب أيضا سفنها التجارية أكثر من مرة لأنها لم تمتثل لما سيطرت إيران الكاملة على المضيق، بالتالي يجب أن يكون هنالك طرف ثالث في المنطقة ربما بقوة عسكرية معينة، وتشعر إيران بالتردد لمهاجمة قد تكون باكستان أو تركيا، يأتون إلى المضيق ويقومون بالمراقبة ويعطون كل المعلومات التي لديهم لإيران لضمان عدم مرور أي تهديد في المضيق، وأعتقد أن هذا الأمر سيزيد كلفة الهجوم على أي وسيط وعلى قطر أيضا.
1: هل تعتقد أن إيران يمكن أن ترضى بذلك؟ يقول ضيفنا من طهران إن هناك اعتراض كامل على مسألة فتح مسار آخر أساسا هو المسار الجنوبي، بغض النظر يعني كان بداية الاعتراض هو على التواجد الأمريكي بالقرب من هذا الخط، الآن الاعتراض على الخط بحد ذاته.

0: دبلوماسي بالنسبة لي أن والذي بمعنى أنه يعطيهم إمكانية السيطرة كاملة على المضيق. دول العالم المتبقية هم لا يفهمون هذا الأمر بهذه الطريقة. لا، الأمر غير صحيح أن هذا التفاهم الدبلوماسي يعطيهم هذا السيطرة. من أجل أن نعود إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون هنالك صيغة معينة تقول أنه نحن نثق أن المضيق لن يتم استخدامه للأغراض العسكرية، وأننا لن نقوم بإطلاق النار على السفن التجاري مرة أخرى. إذا لم يقوموا بذلك، بالتالي سيكونون في حرب مع العالم بأكمله، لأن العالم برمته يعتمد على الملاح التي تمر على في هذا المضيق، وهم يعترضون ولا يرضون بسيطرة إيران المطلقة عليه.
1: دكتور سليم زخور، كيف يمكن وصف الموقف، وإلى أي مدى تبدو لك صعبة الوسيط في هذه المرحلة، صعبة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات؟
2: شك أن مهمة الوسيط هي في أصعب المراحل، يعني خاصة أنه بعد الوصول إلى مذكرة التفاهم يجري هذا التصعيد، والآن هناك محاولة للعودة إلى طاولة مفاوضات أو إلى الدبلوماسية. يعني أتفق مع سفير جوي لأن مذكرة التفاهم تحمل عناصر تفجيرها بداخلها، هذا صحيح، ولكن أختلف معه أنه لا يوجد أي خيار آخر، لأن مذكرة التفاهم هي الشكل الدبلوماسي للصراع. تم الوصول إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من العمل العسكري وبعد أسابيع من المفاوضات، أي خيار آخر غير موجود، غير متاح، خاصة على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى التفاوضي. لذلك لا أعتقد أنه يوجد أي خيار للجانب الأمريكي أو للجانب الإيراني، أيضا كما تفضل الضيف من طهران، لا يوجد أي خيار أقله على المستوى الدبلوماسي والتفاوضي إلا مذكرة التفاهم والعودة إلى نقاش الملفات. الآن الإشكالية هي حول مضيق هرمز، يجب أن تفكيك الإشكالية في مضيق هرمز من أجل الوصول إلى إلى إلى حل مرحلي. ما حصل خلال الأيام الماضية هو شعور الجانب الإيراني أن هذه الورقة تسحب منه بشكل كامل من خلال تفعيل بنجاح المسار العماني. ومضيق هرمز هو ورقة للتفاوض في الحل النهائي. أعتقد أن هذا ما فجر الوضع، أن الجانب الإيراني من الممكن أن يصل إلى تسوية في المستقبل حول مضيق هرمز، ولكن ما حصل هو كان سحب بشكل كبير هذه الورقة، لذلك ذهب إلى خيار التفجير الآن، وأن أجل إبقاء الموضوع داخل التوتير أن تبقى القدرة الإيرانية على سيطرة ما من أجل إبقاء هذا الموضوع للتفاوض في المرحلة المقبلة.
1: دكتور علي أكبر داريني، ذكر السفير جوي هود أن هذا التفسير للبند الخامس من مذكرة التفاهم بالطريقة الإيرانية أو بالطريقة التي تفسره إيران فقط يقتصر على إيران، بينما نرى كل الدول في العالم تطالب بحرية الملاحة في مضيق هرمز من دون أي عمل على أي أموال، دخول أي أموال إلى الطرف الإيراني من جراء حركة الملاحة في هذا المضيق وبشكل حر. فكيف لإيران أن تفرض على كل هذه الدول والتجمعات الدولية رؤيتها لهذا البند؟
0: قد يكون هنالك ملاحة عبر مضيق هرمز عن طريق المرور بالممرات الآمنة المرخص بها، هذا ما ذكرته إيران. ليس هنالك أي منطق للمرور في ممرات غير مرخصة. السيد هود يحاول أن يخدع المشاهدين عن فحوى البند الخامس في مذكرة التفاهم. من الواضح أن إيران حسب البند ذلك هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات وليست الدول الأخرى أو الولايات المتحدة.
1: ما القصد دكتور علي؟ ماذا تقصد من خلال قولك أن هناك مسارات غير مرخصة؟ يعني هناك مسار يمر في المياه الإقليمية الإيرانية ويتبع لإيران، وهناك مسار آخر يمر في المياه الإقليمية العمانية ويتبع لعمان، وهذا متسق مع القانون الدولي. ما قضية الترخيص الذي تتحدث عنه؟
0: الطريق

0: الطريق المرخص هو الممر الذي حددته إيران حسب البند الخامس. الممر الغير المرخص هو الممر الجنوبي الذي يمر بجانب الساحل العماني. لماذا هو غير مرخص؟ لأن البند الخامس يقول أن إيران هي التي تتخذ الإجراءات للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، لا ليست عمان وليست الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى أو طرف آخر لمدة 60 يوما لتلك الفترة المحددة. بعد ذلك إيران وعمان سيتفاوضان حول هذا الأمر. هذا واضح للغاية. الأمريكيون قاموا بالتوقيع على وثيقة، هم إعادوا فهمها وتفسيرها وعادوا صياغتها وحاولوا أن يجبروا ويفرضوا رؤيتهم. خلال الأيام القليلة الماضية حاول الولايات المتحدة دول أخرى عبر السعودية مثل السعودية وقطر أن تسلك ذلك الممر غير المرخص وأن تختبئ
1: وضحت
0: وراءهم.
1: سفير جوي هود، وكأن يعني الرؤية الإيرانية هي أنه جرى إعطاء مكاسب لإيران من خلال مذكرة التفاهم ويجري الآن سحبها من جانب الولايات المتحدة.
0: حكومة الولايات المتحدة ليس لديها الحق بأن تكون لديها سيطرة على الممر أو تعطي السيطرة للممر المائي لأي طرف. ليس لديها هذا الحق تحت القانون الدولي والقانون العرفي وتحت القانون الأمريكي أو القانون الإيراني أو العماني. المفهوم غير موجود أصلا. بالتالي علينا أن نتوقف عن التظاهر أن بند موجود تم التوصل إليه باستعجال صمم من أجل تسهيل المحادثات سيكون متفوقا على مفاهيم الأمم المتحدة وقرون من القانون العرفي وقانون حرية الملاحة. أما فيما يتعلق بالنقطة التي ذكرها الدكتور داريني وزعم أن الولايات المتحدة تحاول أن تجبر السعودية وقطر على استخدام الممرات بالقرب من ساحل عمان، أريد أن أطلب منه الدليل على ذلك. باستطاعتي أن أوفر له الدليل أن إيران تحاول أن تجبر وتفرض سيطرتها على تلك الدول. حقيقة أن هنالك سفن تم ضربها من قبل صواريخ كروز، هذه السفينة كانت قطرية، وأيضا من قبل صواريخ ومسيرات تم ضربها من قبل إيران سفينة سعودية في المياه العمانية عفوا. كانت السفينة التي تحمل الغاز المسال عانت من حريق لمدة ساعات، وكان هنالك خطر محدق بها بأن تنفجر. هم كانوا يقصفون السعوديين والعمانيين والقطريين لمرات عديدة. هذا هو تعريف، هو إجبار الطرف الآخر على القيام بشيء أنت ترغبه. الولايات المتحدة هي فقط تجري حديثا مع الأطراف.
1: دكتور سليم زخور، باعتقادك إلى أين تتجه الأمور في ظل يعني هذا التباعد الذي نراه في الرؤية لما يجري على الأرض ولفهم بند مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز؟ تحدثت أنت عن تفكيك صحيح. هذه المسألة كيف يمكن تفكيكها؟
2: يعني يمكن تفكيكها بالعودة خطوتين إلى وراء في المسارات، بمعنى أن لا يكون تفعيل المسار العماني يفهم على أنه سحب الورقة من إيران، بمعنى تبقى هذه الورقة إلى حد ما خاضعة للتفاوضات الوضع النهائي. كيفية الوصول إلى هذا الموضوع هو يحتاج إلى ترتيبات. الأفضل هو الوصول إلى تسوية نهائية في مضيق هرمز. على الأرجح منذ بداية الحرب، منذ أن كانت التصريحات الإيرانية حول إحكام السيطرة وفرض رسوم، كنت دائما أقول أن التسوية ستكون في الرسوم ولكن ليس في الإدارة. يعني على الأرجح نحن ذاهبون إلى إدارة مشتركة، على الأرجح بمسار إيراني ومسار عماني، ورسوم خدمات بلس، بمعنى ليست رسوم خدمات المبسطة ولكن رسوم خدمات ذات قيمة يمكن لإيران أن تبينها على أنها مكاسب ويمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بها. يعني هذه التسوية، ولكن الإشكالية ليست في التسوية، كيف يمكن أن نصل، ما هو شكل التسوية، هو التوقيت. لأن التسوية هي في المضيق نفسه والتسوية في استخدام المضيق للملفات الأخرى. أعتقد أنه لم يحن بعد الوقت للتسوية في المضيق، لأن إيران تحتاج المضيق لإحكام السيطرة عليه إلى حد ما من أجل التسويات في الملفات الأخرى.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة معنا. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة، وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
3: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة، ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيداً لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلاً منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق، يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: ننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، تقدمها الزميلة ازدهار شعشع. إليك ازدهار.
4: شكرا لك إلسي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من بيروت. الأوضاع الأمنية في الجنوب وأيضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما يدور حاليا من نقاشات للتحضير لآلية تنفيذ اتفاق الإطار بخصوص المناطق التجريبية هي العناوين الرئيسة التي تمحور حولها لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش، والتي جاءت بعد يوم من لقاء السفير الأمريكي برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كل هذا سنناقشه في هذه النافذة، ولكن قبل ذلك نذهب إلى كاترين حنا في بيروت لاستطلاع الموقف مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، واستمرار الحراك على المستوى الداخلي. كاترين.
5: هو فعلا ازدهار استمرار للحراك على جبهتين ميدانيا، خروقات إسرائيلية مستمرة آخرها كانت غارتين على بلدة كفر رمان اليوم من المسيرات الإسرائيلية، وأيضا على المستوى السياسي حراك دبلوماسي وأيضا سياسي رسمي تمثل اليوم بهذا اللقاء الذي جمع قائد الجيش بالرئيس اللبناني، بالأمس السفير الأمريكي كما ذكرت كان في القصر الرئاسي أيضا، وهناك ترقب كذلك في الساعات المقبلة لوصول وفد عسكري أمريكي إلى لبنان للقاء قائد الجيش وبحث كل الترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل. النقطة الأساس في كل هذا الحراك هو تأمين بدء تطبيق هذا الإطار، لا سيما لناحية انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية بعد التجربة السلبية في هذا الإطار، عندما طرحت إسرائيل مناطق تبين أنها ليست محتلة، واليوم يجهد لبنان على المستوى الرسمي لتحقيق هذا الانسحاب من هذه المناطق بالتحديد. هذا ما تم بحثه اليوم بين العماد رودولف هيكل والرئيس اللبناني، وما سيتم بحثه ايضا مع الوفد العسكري الامريكي، لا سيما وان السفيره الامريكيه بالامس كما نعلم ازدهار كان قال بعد لقائه الرئيس اللبناني بان هناك اهتمام وحرص على ان يكون هناك فراغ في المناطق التجريبيه بعد تحقيق الانسحاب الاسرائيلي منها، وعلى ان يتولى الجيش اللبناني زمام الامن في تلك المناطق بالتزامن مع الانسحاب الاسرائيلي. ولكن طبعا لا تزال هناك نقاط غامضه، هل ستطرح اسرائيل مناطق تجريبية جديدة تنسحب منها فعليا وينتشر الجيش اللبناني فيها بعد هذا الانسحاب، أم سنعود إلى النغمة نفسها بالتعامل مع هذا الإطار، أي طرح مناطق تجريبية ليست أصلا محتلة. السفير الأمريكي كان قدم الكثير من الإيضاحات بشأن هذا الموضوع، لا سيما أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة في جولتها السادسة في روما بعد أن تم نقلها من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية. هو قال أولا أن الوفد الأمريكي العسكري سيأتي إلى لبنان في الأيام المقبلة وسيبحث كل هذه التفاصيل، وقال أيضا أن نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما كان مرده فقط أسباب تقنية لها علاقة بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، وإن الاجتماعات في روما سوف تكون ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لهذا الإطار الذي تم التوافق عليه في واشنطن قبل نحو أسبوعين. وأيضا تحدث عن تشكيل فرق عمل متخصصة، لأن كل مرحلة تتطلب اختصاصيين من قانونيين وتقنيين وغيرهم وفقا لقوله. إذن هناك ترقب لوفد للوصول الوفد الأمريكي إلى لبنان، ترقب كذلك بالتزامن للمفاوضات في جولتها الرابعة الأسبوع المقبل في روما، وكذلك ترقب ختام الازدهار للزيارة التي سيقوم بها الرئيس اللبناني إلى واشنطن، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي. ولبنان يعول كثيرا على الدور الأمريكي في هذا الإطار من أجل أن تضغط أمريكا على إسرائيل لكي تلزمها بتطبيق صيغة الإطار هذه في جنوب لبنان.
4: الزميلة كاترين حنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، أيضا الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أهلا بك دكتور وليد. ربما كاترين حنا لخصت الموقف بحالة الترقب أمام أمور كثيرة، إن كان منها ما يتعلق بالمشاركة في مباحثات ومفاوضات روما، أيضا حالة ترقب تتعلق بالوفد الأمني الأمريكي القادم لزيارة بيروت، والترقب المتعلق بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن. ماذا نفهم من كل ما يجري؟
6: بالطبع يعني الوضع معقد جدا، لأنه الأمريكيين يعني اليوم أو بالتحديد الرئيس الأمريكي يريد اختراق سياسي، يريد بدء لتنفيذ هذا الاتفاق، ولكن كما نعلم هذا الاتفاق يواجه عقبات كبيرة. هناك عقبات محلية داخلية، وهناك عقبات يعني أصلا نشأت بسبب التصعيد بين الأمريكيين والإيرانيين، والعقبات الأساسية هي عند الإسرائيليين. كما ذكرت في التقرير كاترين أن الإسرائيليين في الأساس حتى الآن لا أحد يعلم ماذا يقصدون بالمناطق
4: أمام
6: التجريبية.
4: هذه العقبات كيف تدار هذه المرحلة من قبل لبنان الرسمي؟
6: يعني حاليا نريد أولا مقاربة فيها شوية من الواقعية السياسية. أولا الدولة اللبنانية بحاجة إلى تهدئة على المستوى الداخلي، بحاجة إلى فتح مسارات للنقاش السياسي حول موضوع اتفاق الإطار. وأعطي مثلا في هذا المجال، لنفترض أن إسرائيل وافقت وسارت باتجاه المناطق التجريبية، علما أن قناعة هذا المسار هو معقد جدا، كيف سينفذ الجيش هذا يعني
4: الانتشار
6: في المناطق التجريبية؟ هذا إذا سحبت إسرائيل من بعض النقاط بدون يعني التفاهم مع الثنائي الشيعي أو على الأقل مع الحزب. إذا بقي الحزب معارضا لهذه الخطوة، فكيف يمكن للجيش أن يدخل وينفذ أو يقوم بالالتزامات التي رتبت على لبنان بموجب اتفاق الإطار؟
4: هذه النقطة يشاركنا بها الأستاذ خليل. حالة الغموض المتعلقة بالمناطق التجريبية تثير الكثير من المخاوف، تثير الكثير من التساؤلات حول سيناريوهات ربما متعلقة بها. طرح الأستاذ قبل قليل بعض السيناريوهات، ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب فعليا، لن تنسحب من هذه المناطق، هل هي محتلة أيضا؟ يثار هذا الكلام في الشارع اللبناني اليوم وطبيعة هذه المناطق. نود أن نفهم ونفسر طبيعة ولماذا هذا الغموض.
7: شكرا لك وتحية الأستاذ وليد. بالبداية أولا، مفهوم إسرائيل للمناطق التجريبية يختلف عما يقدم الفريق السياسي المفاوض في لبنان، طبعا ضمن إطار المفاوضات غير القانونية. هو يتحدث عن مناطق تجريبية قد تكون خارج منطقة ما يسمى الخط الأصفر، لأيضا هو لا يتواجد في كامل منطقة الخط الأصفر، وبالتالي إذا كانت المسألة خارج المنطقة، لنفترض كما قال بالمرحلة الماضية زوتر وفروم، هذه مناطق لا يتواجد فيها. إذا ما هو المطلوب من الجيش اللبناني؟ مطلوب من الجيش اللبناني أن يذهب ويفكك بنية تحتية تابعة لحزب الله. ومنذ أيام طور الإسرائيلي من خطابه، تحديدا إيال زمير قائد الأركان، ليقول أنه على الجيش اللبناني أن ينهي تواجد عناصر حزب الله. إذن هو يريد صدام في الداخل اللبناني. هذه النقطة نقطة خطيرة لمن يقرأ من زاوية خطورة بنية الاتفاق التي ركبت لتضع نزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية مقابل مسألة انسحاب الإسرائيل، وهذا الأمر بطبيعة الحال لن يتم. إذن نحن إذا تحدثت كمراقب الآن ننتظر ماذا سيقول الإسرائيلي، ما هي هذه المناطق التجريبية لنحكم في عقدتين تحدث عنهم أستاذ، في عقدة التنفيذ، في عقدة أن جيش لبنان لا يريد أن يتواجد في منطقة مع الإسرائيلي، وهذه رفضها بواشنطن ويرفضها الآن لأسباب العلاقة بالعقيدة، العلاقة ببنية الجيش ومسائل كثيرة جدا. المسألة الثالثة، ما المطلوب أمريكيا من الجيش اللبناني باعتبار أن هناك وفد أمريكي يأتي إلى لبنان، ما هي وظيفة، ما هي التفويضات الموجودة لديه؟
4: وقد يرى البعض أن العقدة الأكبر هي هذا الإصرار الأمريكي على هذا المسار. دكتور وليد، ماذا يملك لبنان الرسمي اليوم أمام هذا الإصرار الأمريكي؟
8: يعني خليني أعود إلى الاتفاق الإطار الذي وقع بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بالرعاية الأمريكية. هذا الاتفاق يعني عليه انتقادات كبيرة في لبنان، ورتب على الجيش اللبناني، خلينا نقول على الجيش اللبناني مجموعة التزامات. السؤال، الأمريكيون اليوم يريدون يعني نوع من الاختراق السياسي في المسار اللبناني بعد تصعيد الموقف مع الإيرانيين. ماذا قدم للجيش اللبناني؟ هل قدمت مساعدات؟ هل هناك يعني مساعدات عسكرية؟ هل مساعدات مالية قدمت للجيش؟ يعني نضع الجيش أمام التزامات كبيرة بدون أي موقف جدي من الأمريكيين في موضوع المساعدات للجيش. ثم أن قرأت اليوم حتى في الصحافة الإسرائيلية تحدثون اليوم أن الأمريكيين قد يكون لديهم توجه لمساعدات دولية، يعني لطلب من بعض الدول العربية.
4: وقد تكون هذه نقاط النقاش التي سيتم تباحثها في روما، خاصة وأنه تم الحديث عن أن روما ستكون للتباحث الفني وأيضا التنفيذي، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة للرئيس عون، قد يطرح هذه المواضيع في زيارته إلى واشنطن.
8: زيارة الرئيس عون إلى واشنطن بالتأكيد يعني جدول الأعمال يعني يجب أن يكون حافل، وبرأيي في رأس أولويات زيارة الرئيس يجب أن تكون الانتزاع يعني الانسحاب التدريجي من لبنان. نعم. يعني كما نعلم في الاتفاق لا يوجد موضوع انسحاب أو جدول زمني للانسحاب، مطلوب جدول زمني للانسحاب. يعني اليوم سنذهب إلى روما للنقاش التقني، ولكن النقاش التقني فيما بعد في التزامات سياسية والتزامات أمنية
4: على المستوى الداخلي.
8: نعم.
4: كيف طبيعة الحال.
8: نعم.
4: أمام هذه الالتزامات الداخلية، ما هي التحديات في تقديركم أمام من يعارض هذا الاتفاق ويعارض في الأساس المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل؟
7: وأصل معارضة التفاوض المباشر لها شقين، شق سياسي بأنه الفريق اللي راه ذهب للتفاوض ذهب أنه لبنان مهزوم وما في شيء اسمه حزب الله ولا أحد يقاتل، والمسألة الثانية هو البعد القانوني. لذلك قبل الحرب كان دائما الأمريكيون يتحدثون عن ضرورة تعديل بالقانون اللبناني له علاقة بقانون 1955 ليجرم التعاطي مع إسرائيل أو حتى الجلوس معها. لذلك هذين الشقين. المسألة الثانية عندما نأتي إلى التنفيذ، من الذي اليوم موجود على الأرض؟ من الذي يطلق النار على الأرض؟ هو حزب الله، هي المقاومة. وبالتالي أنت بحاجة داخليا بالحد الأدنى، بدل أن تجرم هؤلاء وتعتبرهم أنه عملهم خارج الشرعية، أنت بحاجة إلى تهدئة الأجواء لإن صح التعبير جمع أكبر قدر من اللبنانيين حول أي خطوة تريد أن تذهب إليها. لذلك من الأساس عندما تم الذهاب بهذا الشكل إلى هذه المسألة، لأيضا نتنياهو اعتبرها أنه نتيجة الإلحاح اللبناني، واستخدم هذا الأرنب في لحظة توقيف، باللغة اللبنانية نقال بالسياسة الأرنب، في لحظة وقف إطلاق النار بين إيران وبين الولايات المتحدة، يومها قبل بهذا الأمر. إذن الفريق اللبناني ذهب انطلاقا من هنا. من يعارض الاتفاق؟ أول شيء معارض الاتفاق لم تنحصر بأمل وحزب الله، هناك بعد وطني بالحد الأدنى، هناك
4: وتزداد هذه الشريحة المعارضة
7: بشكل، لأنه من يقرأ الاتفاق من لديه ملاحظات جوهرية على الاتفاق، السيد وليد جنبلاط، حتى التيار الوطني الحر، حتى قوى سياسية لديهم ملاحظات، هذه الملاحظات بمقام الرفض وليست بمقام القبول. لذلك هذا بالبعد اللي له علاقة بالجانب المحلي، جانب معقد بالبعد الإقليمي لأنه لا يمكن أن نعبر عنه،
4: لا يمكن أن نمر عليه.
7: المسألة ما زالت في مسار إسلام أباد. ما قاله الرئيس ترامب أول من أمس في أنقرة أنه إسرائيل قد تنسحب من جنوب لبنان، وأتت ردود من إسرائيل يبين بأن الأمريكيين ما زالوا يستخدموا هذه الورقة ضمن مفاوضات أوسع. إذا اقتضت التسوية في المنطقة انسحابا إسرائيلي أن يقدم الأمريكيون هذه المسألة، شفت كل هذا المسار اللي نراه سينتهي في يوم.
4: يعني كما حصل كثير من
7: كما حصل في سوريا، أوصلوهم إلى أنتم دولة كبيرة في يوم انتهت الأمور ذهبت إلى مسارها.
4: دكتور وليد، في البعد الإقليمي اللي طرحوه، الأستاذ خليل، مدى تأثير ذلك في حالة تصعيد أكبر ربما في المنطقة وهذه السيناريوهات مطروحة، أو تهدئة ربما كما هو عليه الحال؟
8: حتى الآن هذا المسار المعقد بين الأمريكيين والإيرانيين يعني يشهد تصعيب، لكن أنا أعتقد أنه تصعيدا مضبوطا حتى الآن بعدم الذهاب إلى حرب شاملة. وأعتقد يعني حاليا صح لبنان يستخدم كمختبر أو كساحة اختبار، يعني إيران تستخدم لبنان ساحة اختبار بعد الاتفاق الذي حصل بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. إسرائيل تستخدم هذا طبعا الساحة اللبنانية كاختبار أول اختبار لتنفيذ الاتفاق، والأمريكيون أيضا يستخدمون كساحة للاختبار حاليا. أعتقد أنه هناك أكثر من سيناريو. سيناريو أن تنجح الوساطة القطرية اليوم يعني في وفد قطري موجود
4: في طهران،
8: في طهران لإعادة الفريقين إلى طاولة المفاوضات، وهذا أمر ليس سهلا. السيناريو الثاني أن نشهد يعني استمرار التصعيد لفترات طويلة لإعادة تغيير بعض من موازين القوى والجلوس إلى طاولة المفاوضات. ربما الأمريكيين، أنا يعني أستمع إلى وسائل الإعلام الأمريكية، هناك اتجاه واضح عند الأمريكيين، يريدون تعديل المذكرة التفاهم بينهم وبين الإيرانيين، لأن هناك أصوات في الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الاتفاق لم يكن في صالح الأمريكيين، وبالتالي على الرئيس ترامب أن يعيد النظر في هذا الاتفاق، لا سيما في البند 5 الذي اعتبرته قامت بتفسيره طهران
4: أن لها السيطرة على ماذا عن الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، اتفاق الإطار والاعتراضات على كثير من بنوده، هل يمكن إعادة ومراجعة ربما بنود هذا الاتفاق خلال المباحثات القادمة
8: يعني
4: في روما؟
8: كما ذكر الأستاذ خليل، يعني اليوم المعارضة للاتفاق أو الانتقادات التي وجهت للاتفاق لم تعد حصرا عند الثنائي الشيعي. الأستاذ ولي جملاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وجه انتقادات كبيرة لهذا الاتفاق، وطلب إعادة النظر بهذا الاتفاق. حتى الرئيس بري يطلب إعادة النظر بالاتفاق. نأمل أنه هذا يعني الانتقادات أن تسمع من الدولة.
4: إذا ما أخذ أستاذ خليل بهذه الانتقادات وعمل بها وأعيد النظر في بنود الاتفاق مع إسرائيل، اتفاق الإطار، هل سيغير هذا شيئا لدى المعارضين؟ ليس الاتفاق الإطار وإنما المسار التفاوضي في أساسه.
7: مشكلة إسرائيل بهذا الاتفاق وكل ما قدم لها ليست راضية، هذه النقطة هي الأساس هنا. ما يتشكل في لبنان هي الخارطة السياسية الواقعية لما نسميه في لبنان بيعرف الديمقراطية التوافقية، في توازن قوى وتوازن في البلد هو الذي يحكم في المحصلة. لذلك الطريقة التي ذهب بها الفريق الذي اختار هذا التفاوض، بغض النظر عن إن كانت ضغوطات إن كانت إملاءات، لا أريد أن أدخل بهذا النقاش، الطريقة كانت طريقة خاطئة، هي جزء من الأزمة في لبنان. تبقى المسألة في البعض الإقليمي بالنسبة لبند لبنان بمذكرة التفاهم بالنسبة للأمريكيين، هذا ليس بالمقام الأول، هذا يطبق. مشكلتهم أبعد من ذلك، هرمز وما بعد هرمز. لذلك أعتقد لبنان يعني يأتي بند ربما يكون في مرحلة معينة من الأمور والمسلمات.
4: شكرا جزيلا لك الأستاذ خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. شكرا أيضا للدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. تحديات سياسية وأيضا تحديات اقتصادية اجتماعية في مناطق الجنوب، حيث يعاني العائدون أو العائدين إلى قراهم ومناطقهم من أثار الدمار الإسرائيلي في هذه المناطق. الزميلة كاترين حنا أعدت هذا التقرير من هذه المناطق وقربتنا من الأوضاع الاقتصادية هناك.
9: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفرادا من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
10: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكاء، البكاء إنه للمستقبل اللي قدام، قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
9: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم، ترميم ما زال محدوداً بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
11: هون عندي محل مشاوي، وهون محل تليفونات، وهون محل مانيكير مأجرين يعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. المهم ما حدا صار له شيء من أهلي، وما حدا صار له شيء هون بالحي.
9: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاضوا مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثراً للمصنع، طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.

0: ده من الجد والاب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين
1: رغم الدمار.
0: اذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر. الدوله شو فينا تساعدنا؟ الاشقاء شو فين يساعدونا؟ اصحاب الضمير الحي شو فيها يساعدونا؟ ساعدوا غيرنا، لانه الوطن كله بحاجه للمساعده، لانه الوطن كله شهيد وكله جريح.
2: لا شك في أن حجم الخسارات التي تكبدها أهل هذه المدينة سيتكشف تباعاً مع اكتمال عملية رفع الأنقاض، لكن ما يظهر منها حتى الآن يشير إلى كلفة كبيرة تفوق قدرتهم على تحملها دون دعم وتعويضات.
3: لم تخلف الحرب الإسرائيلية على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكنا حاليا ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
4: إذن هو واقع إنساني واقتصادي صعب في الجنوب اللبناني. بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة، نلقاكم في نوافذ أخرى من بيروت. الآن نعود إلى استوديوهاتنا في الدوحة لمتابعة التغطية، معك إلسي.
5: شكرا لك ازدهار. وإلى قطاع غزة، حيث قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 3 أشخاص أصيبوا في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت العاملين في قسم الحراسات داخل مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، كما أصيب شخصان بنيران قوات الاحتلال خارج مواقع سيطرتها في مخيم البريج وفي منطقة الفلوجة غربية مخيم جباليا. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، قربنا أكثر من المشهد، وضعنا في صورة آخر التطورات.
6: نعم إلسي، مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر قامت بإلقاء قنبلتين داخل ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مستهدفة العاملين في قسم الحراسات التابع لمستشفى كمال عدوان. وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى المستشفى لنقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة، والمصادر الطبية وصفت إصابة أحد الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالخطيرة نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية من مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. المفارقة العجيبة أن الأشخاص الذين أصيبوا داخل مستشفى كمال عدوان، هذا المستشفى الصغير الذي دمره الجيش الإسرائيلي، كان عاجزا عن تقديم الخدمة العلاجية للمصابين، وبالتالي تم نقل المصابين إلى مستشفى كمال عدوان بعد أن خرج إلى مستشفى الشفاء بعد أن خرج كمال عدوان عن الخدمة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي منطقة قريبة من الخط الأصفر في شمالي قطاع غزة. في منطقة الفلوجة كذلك غربي مخيم جبالي أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الفلسطينيين، وأصيبت سيدة فلسطينية نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل الأبراج العسكرية والرافعات التي تتواجد في المواقع التي سيطر عليها قوات الاحتلال. في جنوبي أو في وسط قطاع غزة تحديدا في مخيم البريج أيضا أطلق الجيش الإسرائيلي النار خارج مواقع سيطرته، وأصيب مواطن نتيجة هذا الإطلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في المناطق الشرقية من مدينة غزة، الأحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، لا زال الاحتلال يواصل عملية القصف المدفعي إطلاق النار في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها، وهو يقوم بعملية توسيع لتلك المنطقة باتجاه المناطق الغربية، وهناك حالة من النزوح لدى الفلسطينيين خوفا من سيطرة قوات الاحتلال على المزيد من الأراضي التي لا تتبع له في قطاع غزة، والتي يسيطر على أكثر من 60%، ويقوم بعملية التوسعة لتصل إلى أكثر من 70% حسب تصريحات الجيش الإسرائيلي بأنه يتحدث عن سيطرة كاملة على قطاع غزة، وهذا ما يخشى الفلسطينيين في ظل أوضاع إنسانية صعبة لا زال يعيشها المواطنون هنا في خيام النزوح، مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول للمساعدات الإنسانية، الأدوية، المستلزمات الطبية، الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات. كل ذلك لا زالت إسرائيل تمنعه عن قطاع غزة، وتمنع دخول ما يلزم لإنقاذ الوضع هنا وإنقاذ الحياة في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية واتفاق وقف إطلاق النار.
5: شكرا لك شادي شامية
6: مراسلنا
5: من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية تستمر معكم وترافقكم في الفترة المقبلة الزميلة ليلى الشيخلي.
7: شكرا إلسي. مشاهدينا الكرام، حياكم الله، أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وللتطورات في لبنان.

0: ونبدأ بالمستجدات كالعادة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى إيران للقاء المسؤولين هناك في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف لاستئناف المفاوضات. وأضاف المصدر أن محادثات المفاوضين القطريين تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والقضايا التي أدت إلى التصعيد بينهما. في الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن إيران أكدت سابقا أن أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية سيقابل برد مماثل. وأضاف أن إسرائيل التي قال إنها تقف وراء الأعمال العدائية لن تكون في مأمن من رد طهران. ومن جهتها نقلت بلومبرغ عن مسؤول أمريكي قوله إن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية. وأكد المسؤول الأمريكي لبلومبرغ أن تصرفات طهران إخلال بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء. وأضاف المسؤول لبلومبرغ أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران، وأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم لا تزال مستمرة. ومن جهتها قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون أنه لن يتراجع عن التفاوض وأن الطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. وأضاف عون أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. ومن جهته أفاد مراسل الجزيرة بغارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي البلاد. إذن المستجدات ونناقش تفاصيلها مع مراسلينا من طهران، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نور الدين وأحمد نحييكما، وأبدأ معك نور الدين. إذن نشاط دبلوماسي كنا قد تحدثنا عن تفعيله بالأمس برغم التصعيد الظاهر، ولكن اتصالات أجراها عرقشي واليوم وفد قطري في طهران. ما الذي نعرفه عن زيارة هذا الوفد وما الذي يناقش بين الطرفين؟
1: نعم ليلى، وكما أشرت وكنا أشرنا في وقت سابق، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، دخل الوسطاء بشكل كبير جدا على الخط لتفادي كما أشرنا ارتفاع وتيرة التوتر والانجرار إلى حرب مفتوحة. ويبدو أن الوسطاء تمكنوا بشكل كبير من ضبط الأوضاع وضبط العلاقة ما بين البلدين وطهران وواشنطن، وهو ما لاحظناه بتراجع العمليات أو عدم وجود هذه العمليات ما بين البلدين، وهذا مؤشر صحي مهم يؤسس للمرحلة المقبلة. اليوم الوفد القطري يصل تحديدا إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهذا أمر مهم، يعني أن الوسطات تمارس عملها بشكل كبير جدا من أجل تفادي ما يمكن أن يقع، وربما أكثر من ذلك هو التأسيس، وكما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق، التأسيس إلى مفاوضات مباشرة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ليلى، إذا ما أردنا أن نقف عند تفاصيل الزيارة التي يقوم بها الوفد القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وبحسب المعلومات المتوفرة هنا والأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، الوفد هو رفض رفيع ورفض مسؤول بشكل مباشر عن الوساطة، يتزعمه ويرأسه مستشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية، وصل إلى هنا وهو تقريبا هو الشخصية التي تباشر بشكل مباشر عملية التفاوض وعملية الوساطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرة الوفد يمكن القول بحسب المعلومات المتوفرة بأنه وفد عالي ورفيع المستوى حتى من حيث التعداد. هنا المعلومات تشير على أن الوفد يتكون من ما يقارب 7 أشخاص معنيين بشكل كبير بعدد من الملفات التي يتم مناقشتها ضمن مذكرة التفاهم، وهذا أمر مهم على أن الجانبين الإيراني والأمريكي يحاولون بشكل أو آخر تفادي ما يمكن أن يؤثر على طبيعة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن وفد مهم مختص في مجموعة من الملفات، لكن لما أردنا أن نتحدث عن الملفات، ماذا يريد أو الوسطاء، ماذا يريد الوسيط القطري والوسطاء بصفة عامة من هذه الجولة؟ هناك نقطة أساسية ومهمة ربما واجهها الأطراف بشكل كبير جدا، وهي فهم لبنود مذكرة التفاهم وكيفية تأويل تلك البنود. إذا كان هذا عنصر أساسي ومهم، وهو الخلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في فهم البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز، وكذلك في تنفيذ مجموعة من البنود، البند الأول والعاشر وكذلك الحادي عشر. يبدو أن هناك تحرك ما على مستوى الوسطاء بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد آلية ما أو ما يمكن أن نصطلح عليه بلجنة ما تعمل على تفسير هذه البنود بشكلها القانوني والحقيقي بحيث يتم تطبيقها عمليا على الأرض. إذن يبدو أن الخطوة الأولى والأساسية التي يسعى إليها تسعى لها جميع الأطراف الآن، وهو إيجاد هذه اللجنة التي تكون مكلفة بشكل أو بآخر بإعطاء التأويل الدقيق والصحيح لمفاد ما تم الاتفاق عليه في بنود التفاهم، تفاديا لأي تأويل شخصي يرتبط بالدولة سواء بطهران أو بالولايات المتحدة الأمريكية. وإن تم ذلك يمكن القول بأننا سندخل على مرحلة أساسية ومهمة، سيكون هناك مرجع قانوني لمسألة تنفيذ هذه البنود،
0: وهذه بحد ذاتها قانونيتها بحد ذاتها مفارقة نور الدين، يعني تحتاج لجنة لكي توضح ما كان يفترض أنه واضح في مذكرة التفاهم. ولكن هناك أيضا نقطة أريد أن أقف عندها معك، وهو ما قاله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم، وهذا التحذير والتهديد بطريقة مبطنة لإسرائيل كذلك، فقط إذا أمكنك أن تفصل فيها بسرعة.
1: ليلى، بكل تأكيد الحديث العسكري لا يختفي من هنا من العاصمة الإيرانية طهران أو في واشنطن، هو نموذج من الرد على المواقف الأمريكية وخاصة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بأننا إن لم نصل إلى اتفاق ربما سنذهب إلى استهداف مجموعة من المؤسسات المهمة في البلاد، مؤسسات الطاقة، المؤسسات الاستراتيجية. فبالتالي ذو القدر كان رده تهديد، كلامه هو رد على ما قاله الرئيس الأمريكي، وربما هي رسالة للجانب الأمريكي في هذا المجال. لكن يمكن القول ليلى بأن صوت التهديدات بكل تأكيد لا يشكل أساسا في هذه المرحلة، صوت الحرب لا يشكل أساسا في هذه المرحلة. الآن التركيز بشكل أساسي ومهم على عودة طاولة المفاوضات ووجود الوفد القطري. نعم. هنا دوره الأساسي هو تهيئة الأجواء لعودة هذه المفاوضات، وهناك نقطتان أساسيتان لابد من الإشارة إليهما ليلى، وهي قضية حل مسألة الأموال المجمدة في كيفية تصريف هذه الأموال. يبدو أن الوفد القطري ربما قد يكون جزء من مهامه لحل هذا الخلاف القانوني ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك نقطة أساسية ومهمة وهي ما اصطلح عليه في مذكرة التفاهم بلجنة إعادة الإعمار. يبدو أن الأطراف تحاول ما أمكن، سواء طهران، الولايات المتحدة الأمريكية، الأطراف الإقليمية، إيجاد صيغة ما، ويبدو أن الوسطاء يعملون جاهدا على إيجاد رؤية تستجيب لجميع المطالب الإيرانية الأمريكية ولدول المنطقة. كل هذا ليلى إذا ما تم في هذه الأثناء، وخاصة أن الوفد ربما قد يمدد مكوثه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران إلى يوم آخر هنا بطهران، بمعنى أن سنرى الوفد كذلك يتواجد غدا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وجلسات يوم غد ربما تكون أكثر أهمية لأنها ستكون ذات بعد تقني. وهنا إشارة على أن الوفد في هذه الأثناء يلتقي الرئيس الإيراني، بمعنى أننا أمام جولة وساطة مهمة ما بين طهران وقطر لأجل فك الاشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية وتهيئة الأجواء إلى اللجنة جولة المفاوضات المقبلة ما بين البلدين.
0: واضح. إذن هذه محاولة وساطة جديدة تفعل الآن من خلال زيارة هذا الوفد رفيع المستوى إلى طهران. في المقابل أحمد الرهيد، وأنت في واشنطن التي يعني تراقب بلا شك هذه الوساطة، خصوصا وأنها تعمل على البناء على مذكرة التفاهم التي كان الرئيس ترامب أعلن أنها لم تعد ذات قيمة، أين نحن الآن في واشنطن من مذكرة التفاهم؟
2: بالفعل ليلى، تصاعدت المخاوف هنا في واشنطن أن يتسبب التصعيد في مضيق هرمز والتطورات الأخيرة في تقويض مذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار. ولكن بعد الاجتماع الذي عقده ترامب مع فريق أمنه القومي يوم أمس في البيت الأبيض، أكد مسؤولون أمريكيون لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية دون أن يكشف في الحقيقة عن أسمائهم أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي كأولوية لحل الخلافات، وكذلك في ذات الوقت تبقي قواتها في حالة استعداد في حال عادت إيران واستهدفت حركة الملاحة وناقلات النفط في مضيق هرمز. لدينا أيضا التأكيدات التي كانت قد صدرت عن الرئيس ترامب نفسه، وقال إن الاتصالات مستمرة. عندما كان في طريقه إلى هنا من تركيا كان يقول للصحفيين إن الاتصالات ما تزال مستمرة وإن الإيرانيين يريدون التوصل بشدة إلى تسوية، هكذا علق. ولكن في ذات الوقت توعد الإيرانيين برد قاس في حال استهدفوا الولايات المتحدة أو حركة الملاحة في مضيق هرمز. نائبه جيري فانس، والذي شارك أيضا في اجتماع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض، كان قد علق قبيل هذا الاجتماع وبعد السلسلة الأولى من الضربات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بأن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. وكانت القيادة المركزية قد وصفت استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز بأنه خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار ولتعهدات إيران. لدينا أيضا تعليقات من مسؤولين أمريكيين آخرين يقولون إن الولايات المتحدة لم تبدأ بإطلاق النار، وإنما إيران هي التي بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز، وذلك استدعى ردعا أمريكيا وردا أمريكيا قويا. وبالتالي ما تزال الصورة هنا في واشنطن ليلى على حالها، تأكيد على أولوية المسار الدبلوماسي، تأكيد أيضا على أن هذه المساعي الدبلوماسية بسببها علقت الولايات المتحدة ضربة ثالثة كانت تنوي توجيهها لإيران. وهذه الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان وقطر بالإضافة إلى دول أخرى، تقول الولايات المتحدة إنها ستعمل بموجب هذه التعهدات التي تقول فيها إيران إنها لن تتسبب في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز بموجب البند الخامس من المذكرة. إذا التزمت إيران بهذه النقطة فستلتزم الولايات المتحدة بضبط تحركاتها العسكرية. ولكن في المقابل من المهم التأكيد أن الولايات المتحدة وواشنطن تعتقد بأن من بدأ إطلاق النار هو إيران وليس الولايات المتحدة، ولذلك ردت وردعت إيران حسب ما يقول مسؤولون أمريكيون.
0: أشكرك أحمد على هذه التفاصيل. أحمد رهيد من واشنطن، طبعا الشكر موصول لمدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير. نحن معكم نتابع النقاش في هذه المستجدات، ونرحب في الاستوديو بالسفير جوي هود النائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، كذلك من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو أيضا إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، ودكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت ومعنا من الكويت مباشرة، وكذلك دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بالجميع. في الواقع يعني نتحدث عن مرحلة الاعتماد فيها، ويبدو وكأننا نطوي صفحة هذا التوتر، وكأننا اليوم يعني نفتح صفحة جديدة تماما. السفير جوي هود، نتحدث عن تفعيل نشاط دبلوماسي، وفد قطري يزور طهران، والحديث كله عن فهم لمذكرة التفاهم التي وقعت بالأصل، كيف نفهم هذا؟
3: المشكلة مع مذكرة التفاهم لم تكن في مسألة سوء الفهم، كان فيها أخطاء وثغرات منذ البداية، لكن أن يزعم أن هنالك حديث بنيابة عن حكومة لبنان أو حكومة إسرائيل وهم لم يكونوا جزءا من ذلك الاتفاق، بالتالي هذا يعطيها ضعفا هيكليا. أيضا البند الخامس لم يكتب بلغة محددة من أجل تفادي التفسير الإيراني حسب رغبتهم وما يخدم مصالحهم وما يبرر ويفسر بالنسبة لهم سيطرتهم على مضيق هرمز، وأيضا فرض أيضا أعطيهم نفوذا على الاقتصاد ومنع مرور الطاقة عبر المضيق، بالتالي تأثير على دول مثل اليابان ودول أخرى. إذا ما كان هنالك مفاوضات جديدة يجب أن تتحرك وتتجاوز هذه الأخطاء الموجودة أو الثغرات الموجودة في مذكرة التفاهم ويكون لها أساس جديد وأن تكون واضحة كالماء، بمعنى أن المضيق سيكون مفتوحاً للملاحة التجارية بدون أي استثناء، وأن في قضية لبنان قضية لبنان ستترك إلى ما يقرروه حكومة تقرر حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، كلا الطرفين يجب أن يلتزم بهذا الأمر. كيف سيقوم بهذا الأمر عندما قطر الوسيط تم مهاجمتها بشكل متكرر من قبل إيران؟ يجب أن يكون هنالك طرف ثالث أو رابع يتدخل، مثل باكستان أو تركيا، الذي بإمكانه أن يكون بشكل يقوم بمراقبة المضيق نيابة عن إيران ويضمن أن الملاحة حرة وأيضا يحمي قطر.
0: قبل أن أذهب إلى ضيفي في طهران بشأن هذه النقطة، دكتور إياد، وأنت تتابع هذه الوساطة القطرية، قد يبدو لمشاهد يعني شيء غريب أن الدولة التي هوجمت للتو هي التي تسعى الآن لهذه الوساطة بهذه الطريقة، وهي التي تدفع ثمن عدم الفهم فيما تعلق.
4: ويمكن وهذا قد يكون مفيد للمتابع، هذه أول مرة في العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية أن الوسيط يضرب ويؤذى، وهذا موضوع مثير للاهتمام. لكن هذا أيضا يدلل لثقة الوسيط بنفسه، وأن الوسيط لا يرى نفسه في حالة وجودية خطيرة تؤدي به إلى ترك الوساطة واتباع فريق من فرق الحرب. تعرفي، الدول لا تدخل الحرب ولا تقوم بالمواجهات الهجومية إلا عندما تحس بالخطر الوجودي. الخطر الوجودي معناه أن الدولة ستسقط، أن المجتمع لم يعد متماسك، فلا حل سوى الحرب. لذلك تسمى الحرب اللاست ريزورت، أو المكان الأخير،
0: الملاذ الأخير
4: للدول. هذه طبيعة دول الخليج، تفكر بهذا الشكل، أن لديها ما تخسره، وكون لديك ما تخسره لا يدلل على ضعف، يدلل على قوة، بأنك بنيت اقتصادا وطنيا قويا، بأن لديك تنمية عالية، إضافة لرؤية دول الخليج لهذه المنطقة بأنها منطقة لا تهدأ إلا بسياسة.
0: وتدخل هذا يعني فعلا بموقف موحد، هل ترى ذلك؟
4: بكل تأكيد،
0: يعني هذا ربما لم نشاهده في بداية الحرب، ولكن هل الحرب أيضا وما حصل بعدها يعني وضع الخليج في موقف مختلف؟
4: أمس كان هنالك بيان قوي من مجلس التعاون الخليجي بأن الخليج هو كتلة واحدة، وأي ضربة على دولة من دول الخليج هي ضربة على كل دول الخليج. يجب أن ننسى قليلا موضوع البوارج أو الناقلات النفطية ونركز عما حدث في البحرين والكويت الليلتين الماضيتين. يعني المنامة والكويت عاشتا ليلتان مظلمتان، هذا ضرب لاستقرار دول الخليج. وفي البالانس أوف باور، توازن القوى، من يمد يده على المنامة أو على الكويت وبكل تأكيد لن يرعوي على أن يمد يده للدوحة أو الرياض. في البالانس أوف باور، طالما أن الدولة اتجهت هذا الاتجاه فهي بكل تأكيد عندها الإمكانية لكي تكمل فيه، وهنا نقصد إيران. وهذا يختلف جذريا مع سياسات دول الخليج التي تنظر للمنطقة على أنها يجب أن تكون فوز فوز وليس فوز خسارة. للأسف الإخوة في إيران يرون أنفسهم الآن في حالة وجودية، حالة لا أريد أن أقول انتحارية، لكن يرون بأنهم محاصرون من كل اتجاه، حتى فقدوا الثقة مع الصينيين ومع الروس، لم يعد لإيران حلفاء حول العالم، وهذه حالة شاذة. انظري مثلا إلى نورث كوريا، كوريا الشمالية، أو الصين أو روسيا، هذه تعتبر دول معادية للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تملك علاقات مع أمريكا. رئيس كوريا الشمالية ترامب دائما يتغزل فيه ويقول عنه أشياء جميلة. إلا إيران، إيران لا تملك أصدقاء في هذه اللحظة المصيرية، وعلى الإخوة في إيران أن يركزوا على هذا، ما عدا دول الخليج التي بالفعل تبحث عن المصلحة الشعبية الإيرانية أكثر من القادة في طهران الآن.
0: حتى إسلام أباد هنا يعني وموقفها الذي الداعم كثيرا لطهران. لنترك فرصة للسيد هادي أفقهي ليعلق على هذه النقطة، خصوصا يعني للمتابع من بعيد، هو ليس فقط العلاقة بين طهران ودول أخرى، ولكن أيضا فيما داخل النظام الإيراني، وهذا أصبح واضحا للجميع، موقف الحرس الثوري والطريقة التي يعامل بها القائمون والممسكون بملف التفاوض، سواء في من الناحية الشعبية أو من الناحية السياسية، والتصريحات التي تطالهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني ردا على ضيفك فيما يتعلق بإيران وحدها، هذا إنكار لواقع الحقيقة غير منطقي وغير صحيح. وخير دليل على ذلك هناك هيئات من 100 دولة رسمية وغير رسمية شاركت في جثمان سماحة الشهيد الأقدس آية الله الخامنئي. إذن هذه السرديات التي تغذى من مراكز استخباراتية غير صحيحة ولا تشجع في الحقيقة لتهدئة الأجواء في المنطقة سواء على مستوى الحرب الإعلامية أو الحرب السياسية والدبلوماسية.
0: ولكن سيد هادي أفقهي، يعني هل يمكننا فعلا الأخذ ب يعني هذه الزيارات التي تعتبر في أجواء يعني تشيع وربما تفصل عن مفهوم العلاقة أو خصوصا فيما يتعلق بدول الجوار هنا، يعني هو

0: الحقيقة هذه الغطرسة الأمريكية وأتت إلى إيران، وحتى هناك غير واجب العزاء كانت هناك اجتماعات يعني رسمية بين المسؤولين رفيع المستوى في إيران ومسؤولي هذه الوفود. إذن أن نفسر هذه القضايا بأنها مجرد واجب أخلاقي أو واجب شرعي، المهم أنه لاحظنا هذا الحشد وهذا الطوفان البشري في إيران وفي العراق، وهذا يكفي أنه إيران ليست معزولة وإنما الولايات المتحدة الأمريكية المعزولة. وخير دليل على ذلك يا سيد ليلى هو موضوع يعني دار الظهر الناتو لترامب عندما استنجد بهم أنه تعالوا لنفتح مضيق هرمز، لكن رفضوا ذلك وحتى تحدوه أنه حتى لو كنت استشرتنا للقيام بهذا العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي لكنا منعناك من أنه هذه حرب عبثية ونيابة عن العدو الصهيوني. فيما يتعلق ب
1: ولكن عند هذه النقطة اسمح لي فقط يعني أستاذ هادي، يعني موضوع الناتو تماما، ويعني الكل يدرك حجم الاستياء الذي كان عند ترامب بسبب موقف دول كثيرة في الناتو وعدم يعني إقدامها على المساعدة كما قال وسماهم ب يعني أقدح الأسماء، ولكن الأمر تغير. يعني الموقف في أنقرة كان مختلفا خصوصا من بعض الدول الأوروبية التي لم تكن مستعدة أبدا للمساهمة، أليس هذا صحيحا؟
0: لا ليس صحيحا ست ليلى، لأنه حتى عندما دار الظهر كانت هناك دول في عضو في الناتو شاركت ب 5000 طلعة جوية لصالح القوات الأمريكية المعتدية والغازية. إذن موضوع الناتو ما زال قضية شائكة، وعلل سفره وزيرته ومشاركته ترامب إلى تركيا قال أولا أنا أذهب لألتقي بصديقي أردوغان واحتراما له لأنه وجه لي دعوة ولكلام مع أعضاء الناتو، ولم تحل في الحقيقة العقد الموجود الآن بين أمريكا وبين دول الناتو، وحتى فكر بعض أعضاء القيادات في الناتو القيادات الغربية من أنها تشكل ناتو مستقلا عن الهيمنة والسيطرة الأمريكية. فلنترك هذا الموضوع، ولكن أشرت إشارة مهمة جدا حضرتك أنه ما زال في إيران هناك لغطا وهناك افتراقا وهناك اختلافا بين الحرس الثوري والقيادة التي الآن تتزعم التفاوض. هذا كلام طبعا غير صحيح أصلا، ولاحظنا الضربات الأخيرة التي حصلت بين القطع البحرية العسكرية الأمريكية، وقفت وزارة الخارجية وقوفا شامخا و شجاعا إلى جانب القوات العسكرية من أنه هذا من حق إيران عندما يعتدى عليها أن تدافع عن نفسها. إذن هذا الموقف الدبلوماسي وجاء على لسان رئيس الوفد المفاوض السيد قاليباف، وكذلك اليوم كان تصريحا خطيرا على لسان السيد ذو القدر أمين عام مجلس أعلى الأمن القومي، وقال في نفس الكلام أنه إذا اعتدي علينا سنرد. إذن هذه الأسطوانة المشروخة أنه هناك في داخل إيران، يا سيدتي الخلاف الآن الموجود في البيت الأبيض في داخل الحزب الجمهوري هو أعمق بكثير من الخلاف الذي تدعيه وسائل الإعلام وبعض المحللين أنه يوجد في إيران.
1: طيب يعني واضح أن هذا هو الموقف الذي تتمسك به إيران في هذه المرحلة الحرجة جدا والتي يجري فيها محاولات لرأب الصدع والعودة لطاولة التفاوض. ولكن أريد أن أذهب للدكتور فيصل أبو صليب هنا، يعني بعض الملاحظات على الطريقة التي يمكن فعلا تجاوز هذه المرحلة، من أين يبدأ الوسطاء برأيك؟ كان هناك حديث عن الأموال المجمدة التي تحتاجها طهران بشكل أساسي الآن، كيف سيؤثر هذا على المعادلة دكتور فيصل؟
2: نعم، تحياتي لكم جميعا. نعم أنا أتفق بأن دور الوسيط القطري خصوصا دور مهم باعتباره يركز على مسألة الأموال أو الأرصدة المجمدة والتي يحتاجها النظام الإيراني بشدة خلال هذه الفترة. لكن تعليقا على بعض النقاط المهمة التي طرحت خلال النقاش، أنا أتفق بشكل كبير مع ما ذكره الدكتور أياد في الاستوديو بأن هذه مفارقة كبيرة بأن يستهدف الوسيط في أي أزمة وأي حرب بما قامت به إيران باستهداف قطر، وهذا ربما يكون سببه ونتيجة لما ذكرته بعض التقارير من أن هناك حالة من الفوضى والانقسام في عملية اتخاذ

0: قرار في النظام الإيراني بعد استهداف أو اغتيال علي خامنئي في اليوم الأول. وهذه التقارير أشارت إلى أن التصعيد العسكري الإيراني الأخير في مضيق هرمز كان بسبب أو بنتيجة لقيام مجموعة كانت معارضة لمذكرة التفاهم داخل النظام الإيراني، وهذه نقطة جدا خطيرة. والنقطة الأخرى التي ذكرها الضيف من إيران بأن حالة العزاء لا تعبر عن هذه العزلة الإيرانية، وبأن الدول التي شاركت في العزاء تحدت الغطرسة الأمريكية، لكن في المقابل أيضا المملكة العربية السعودية وقطر شاركتا في هذا العزاء، والمفارقة بأنه في اليوم التالي استهدفت ناقلة نفط أو ناقلة سعودية وناقلة قطرية في مضيق هرمز. وهذا أيضا لا يعبر عن مصداقية لدى النظام الإيراني، ليس فقط لدى دول الخليج العربية التي اهتزت مصداقية الإيرانية في نظرها، لكن أيضا يعبر عن عدم مصداقية لدى المجتمع الدولي. النظام الدولي اليوم ينظر إلى إيران باعتبارها دولة لا تحترم الاتفاقيات الدولية، لا تحترم مبدأ حسن الجوار الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. والنقطة الأخرى التي أشار لها الضيف من إيران أيضا بموقف حلف الناتو. وجدنا بأن الأمين العام لحلف الناتو أشار قبل أيام في قمة أنقرة بأن هناك طائرات خرجت من القواعد الأوروبية داعمة للحرب الأمريكية في إيران. ووجدنا أيضا تغير في الخطاب السياسي لفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا بالمشاركة في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز. المسألة الآن مختلفة عن العمليات العسكرية والحرب، المسألة الآن متعلقة بالملاحة الدولية في مضيق هرمز، وهذا ما لا تقبله جميع دول العالم بمختلف توجهاتها تجاه منفصلة المسألة عن الحرب. الآن المسألة متعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأنا أعتقد بأن مرور الوقت بهذا الموقف الإيراني المتعنت والذي يرغب بشراء الوقت، أنا أجد بأنه سوف يزيد من العزلة الإيرانية وسوف يزيد من الضغوط الدولية تجاه إيران، والتي سوف تنضم إلى الإدارة الأمريكية خصوصا الحلفاء في أوروبا.
1: طيب الدكتور سليم زخور، يعني ونحن نتابع طبعا، طبيعي جدا أن كل طرف يتمسك بموقفه ويعبر عن أن الطرف الآخر هو الذي يتسبب في التصعيد إذا حصل، ولكن هل يمكن فعلا الفصل بين الضغط عسكري ومسار تفاوضي، أم أن استمرار أحدهما يعني في النهاية يغطي على الآخر، لا يمكن ولا يسمح للآخر بأن يمضي قدما، ونحن هنا في مرحلة يفترض أننا نفكر الآن بطاولة التفاوض؟
2: يعني العمل الميداني أو التصعيد الميداني الذي حصل هو جزء من العملية التفاوضية. ما حصل فعلا هو الخوف من الجانب الإيراني خسارة مضيق هرمز بعد فتح المسار العماني للسفن. عمليا ليس فتح المسار بل تفعيل المسار بنجاح، هذا ما أدى إلى خوف عند الجانب الإيراني بأن التسوية في المضيق واستخدام المضيق للتسوية في الملفات الأخرى لن يعود متاحا، لذلك أتى التصعيد. يعني على الأرجح سنصل إلى تسوية في المضيق، سنصل إلى تسوية في الملفات الأخرى، ولكن سحب ورقة المضيق من إيران هو الذي أدى بهذا التصعيد. والآن العودة، الآن الوسطاء سيعودون إلى محاولة فرض التهدئة والعودة إلى مذكرة التفاهم من أجل المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن المضيق سيبقى. يعني هذه الإشكالية
1: واكتشف الجميع أنهم لم يفهموا مذكرة التفاهم كما ينبغي أن يفهموها يبدو.
2: هي
1: يعني
2: ليست
1: يعني
2: ليست
1: هذه
2: الفهم.
1: الآن الحديث عن لجنة تشرح البنود، وفي هذه المرحلة يعني هل يعني هذا أن ما تم الاتفاق عليه كل الإجراءات التي المضنية التي أدت إلى الوصول إلى مذكرة التفاهم أصلا يجب إعادة النظر فيها؟
2: هو ليس سوء فهم، لم يكن هناك إمكانية سوى استخدام هذه اللغة التي تفسر من كل جانب على أنها مكاسب حققها من خلال مذكرة التفاهم أو تأجيل الاتفاق النهائي لأنه لا يريد أن يقدم تنازلات في تلك المرحلة. هذه هي الإشكالية، وكما تفضل السفير هود هناك مجموعة من الإشكاليات، ولكن أعتقد أنه لا يوجد بديل عن مذكرة التفاهم الآن. يعني موضوع الأموال المجمدة، كل شيء له علاقة بالأموال، له علاقة بالعقوبات، يرتبط

0: الملف النووي الإيراني، المذكرة قامت على أساس خطوة مقابل خطوة. تم بحث، صرح نائب الرئيس الأمريكي اليوم التالي بعد توقيع مذكرة التفاهم بموضوع مخاطبة الخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يكون هناك تفتيش في إيران. أتى الرفض من جانب إيران وتوقف كل شيء له علاقة بالأموال المجمدة. والآن كان هناك تصريح من رئيس البرلمان الإيراني على أنه يمكن للمفتشين أن يكونوا في بوشهر وفي مركز الأبحاث، بمعنى لا يمكن المضي قدما إلا إذا كان هناك خطوة مقابل خطوة من قبل الطرفين. لا يمكن لأي طرف أن يناور. ما حصل في مضيق هرمز هو كان إلى حد ما مناورة بعكس الطموح الإيراني أو عكس الرغبة الإيراني، لذلك تفجر الوضع.
1: طيب في الواقع لم يبقى لي إلا دقيقة دكتور إياد، سأترك لك الفرصة ربما لتعلق على يعني ما سمعناه خصوصا من الجانب يعني القانوني لحتى نفهم كيف نمضي قدما من هذه النقطة، ومن يملك فعلا المفتاح في هذه المرحلة.
2: بكل واقعية المفتاح تملكه الدولتان اللتان تتحاربان الآن، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن مذكرة التفاهم هذه كان من المفترض أن لا تشمل إطارا تاما، في فرق بين الفريم وورك والميموراندوم اوف اندرستاندينج. اللي حصل في هذه المذكرة أنها دمجت بين إطار التفاهم ومذكرة التفاهم. الإطار هو الذي ينص على النقاط التي يجب البت فيها. كان من المفضل أن تكون الوثيقة الأساسية إعلان حسن نوايا بين البلدين وأننا سنتفاوض حول القضايا الأهم وأولها مضيق هرمز. اللي حدث أنه تم وضع كل النقاط في مذكرة التفاهم، كان من المفروض أن تكون هي الفريم وورك وليس مذكرة التفاهم، وهذه مشكلة قانونية كبيرة في الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا على المشاركة. وننتقل الآن لما يعقده مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن البرنامج النووي الإيراني لمتابعة التفاصيل من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. تنضم إلينا مراسلتنا بيسان أبو كويك. إذن في هذه الأوقات بيسان، مثل هذه الجلسة التي تعقد، ما قيمتها فعليا ويعني ما أهدافها في هذه المرحلة؟
3: هي الجلسة تحديدا ليلى تناقش قرار مجلس الأمن 2231 الذي ربما أقر في ذلك الوقت في عام 2015 الاتفاق النووي الإيراني. كان هناك جدل في مطلع الجلسة من روسيا والصين بأن هذه الجلسة يجب أن لا تعقد، بما أن يعني القرار ذلك القرار انتهى العمل به أواخر العام الماضي، ولكن الأطراف الدول الأوروبية والولايات المتحدة تؤكد بأنه ضرورة عقد هذه الجلسة، وأنه أن هذا الأمر ما زال بندا في عمل مجلس الأمن. وربما هنا النقطة التي تسألين عنها بأنها تأتي في وقت هناك قلق من أعضاء مجلس الأمن الدولي إذا طبعا المنشآت النووية الإيرانية وإمكانية وصول مفتشي الوكالة الدولية لمناطق التفتيش. ما قالته روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، تحدثت طبعا عن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في 17 من يونيو، وأشارت إلى أن تلك المذكرة شملت عدة اتفاقات مهمة بشأن المسائل النووية وتسوية مصير المخزون من المواد المخصبة وتخفيف تخصيب المواد المخصبة. وقالت أن الوضع حتى الآن لا يزال وضع من أجل وضع إطار لمزيد من المفاوضات، ودعوة من الأمين العام من لكافة الأطراف للانخراط من أجل الوصول لتسوية فيما يتعلق بالشق النووي. سمعنا من المندوب الفرنسي طبعا يشير أيضا إلى مذكرة التفاهم تلك، وطبعا العودة إلى التصعيد وإغلاق مضيق هرمز وهجمات إيران على مضيق هرمز، ودعوات إلى العودة للتفاوض ومناقشة المسألة النووية تحديدا التي تختص بها هذه الجلسة. هي ليست جلسة طارئة، هي جلسة لمناقشة الحد من الانتشار النووي فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2231 الذي يعود لعام 2015 وهي جلسة نصف سنوية، وأعضاء المجلس يؤكدون أنه يجب مناقشة هذا الأمر والتأكيد في هذا الوقت تحديدا في ظل يعني دعوة إلى العودة للمفاوضات وخفض التصعيد، بأن الشق النووي وإمكانية وصول مفتشي الوكالة النووية الوكالة الذرية للطاقة النووية للمنشآت النووية الإيرانية أمر بالغ الأهمية، وأن هذا هو الأمر الذي يجب الوصول إلى تسوية له. لذا يعني أهمية الجلسة هو إعادة التأكيد والضغط فيما يتعلق بهذا الشأن تحديدا. ليلى،
1: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك مراسلتنا من نيويورك. وفي الواقع هناك تطورات الآن لافتة، تصريحات لترامب يقول وافقنا على محادثات إيران لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. وهناك أيضا التصريح لترامب بأن إيران هي من طلبت من الولايات المتحدة استئناف المفاوضات. إذن إيران هي التي طلبت منا مواصلة المحادثات. يأتي هذا في وقت طبعا تشهد فيه البلاد وتشهد فيه المسارات الدبلوماسية نشاطا فاعلا سواء من الجانب الإيراني، وخصوصا أن هناك وفد رفيع المستوى من قطر يزور إيران حاليا، يتألف من 7 أشخاص ويبحث في إمكانية استئناف المفاوضات. ويقول ترامب أننا وافقنا على المحادثات مع إيران ولكننا أوضحنا أن وقف إطلاق النار قد انتهى. ونريد طبعا أن نفهم هذا التصريح بشكل دقيق، ما الذي يقصده الرئيس ترامب خصوصا مع التهديدات التي نسمعها من الطرفين بخصوص استئناف المواجهة إذا ما خرقها الطرف الآخر. ويقول الآن الجانب الأمريكي أن وقف إطلاق النار قد انتهى وأنه أوضح ذلك للجانب الإيراني. إذن في انتظار أن يجهز مراسلنا من واشنطن ربما لتوضيح الصورة أكثر بخصوص هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي الذي يقول أن استئناف المفاوضات جاء بطلب من إيران. إذن الرئيس ترامب يصر على أن الجانب الإيراني، وهو أمر كثيرا ما أشار إليه في السابق، أن هناك طلبات ملحة من الجانب الإيراني وأن الطرف الإيراني هو من يحتاج فعلا للتفاوض وأنه هو من عليه أن يقدم التنازلات. والآن أيضا تصريح جديد يقول أن استئناف المفاوضات هو بطلب إيراني وأن وقف إطلاق النار قد انتهى وأنه تم توضيح هذا للجانب الإيراني. أحمد الرهيد يعود إلينا من واشنطن. إذا نحاول أن نفهم هذه التصريحات الجديدة خصوصا فيما يتعلق بأن وقف إطلاق النار قد انتهى. أحمد تفضل.
4: في الحقيقة ليلى، هذا منشور لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتبه قبل 6 دقائق فقط من الآن عبر منصة روث سوشيال. قال فيه إن الولايات المتحدة قد أخبرت إيران بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى، وبدأه بأن الولايات المتحدة وافقت على المحادثات ولكنها في ذات الوقت تؤكد لإيران انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. هكذا كتب عبر منصة تروث سوشيال، منشور مقتضب للغاية في الحقيقة، وهو يأتي بعد هذه السلسلة من الضربات التي كانت قد نفذتها الولايات المتحدة خلال اليومين الأخيرين، واستهدفت فيها أكثر من 170 هدفا في مناطق ساحلية في معظمها في إيران. وجاءت ردا على استهداف إيران لناقلات النفط في مضيق هرمز. قبل أن يكتب الرئيس ترامب منشوره هذا، كان المسؤولون الأمريكيون يؤكدون على نقطتين أساسيتين: أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة

0: بالحل الدبلوماسي لحل الخلافات مع إيران، وكذلك على مسألة استمرار الاتصالات، بالإضافة إلى التأكيد الأمريكي بأن قواتها ستبقى على أهبة الاستعداد لأي تعليمات جديدة يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب كان قد توعد إيران برد قاس بعشرين ضعفا في حال استهدفت ناقلات النفط في مضيق هرمز أو استهدفت الولايات المتحدة. وبالتالي الآن في الحقيقة ترامب هذه المرة يصرح بشكل واضح لا لبس فيه بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى. ولكن من المهم أيضا في حال أردنا أن نفصل أكثر أنه لم يقل إن مذكرة التفاهم قد انتهت، وإنما قال اتفاق وقف إطلاق النار. هل هذا يعني أن المسار الدبلوماسي سيستمر فيما يتعلق بفترة الستين يوما والتي كانت أصلا تستند على اتفاق وقف إطلاق النار، أم أن الأطراف ستبدأ في سلسلة جديدة من المحادثات؟ نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وبعد اليوم الأول من الضربات كان يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أهمية وضرورة وحتمية أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. أيضا مسؤولون أمريكيون آخرون كانوا يقولون في ما مضى من أيام من قليلة إن إيران هي التي بدأت إطلاق النار وبعد ذلك ردت الولايات المتحدة. وكذلك تابعنا التصريحات من مسؤولين رفيعين في إدارة ترامب يقولون إن إيران لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بإتاحة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك الرفض الأمريكي لأي محاولات من قبل إيران لفرض معادلة جديدة في مضيق هرمز أو فرض سيادتها أو فرض شروط ورسوم في المضيق أو حتى أن تفرض على السفن أن تسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية بدلا عن المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية. الرئيس نعم. الأمريكي أيضا كان قد عقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي يوم أمس في البيت الأبيض، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل البيت الأبيض بعد هذا الاجتماع، ولكن كان قد أكد مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، وهو ما أكده ترامب الآن في منشوره هذا مع التأكيد على أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى، ونحن في انتظار مزيد من
1: وهذا ما نحاول
0: من قبل
1: نعم
0: مسؤولي
1: أحمد
0: البيت الأبيض.
1: يعني ما زال الموضوع غامضا بعض الشيء، يعني هو من جهة يقول أن وقف إطلاق النار قد انتهى، من جهة يقول أن إيران هي من طلبت استئناف المفاوضات ولا يقول أن المفاوضات قد توقفت. نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران هو معنا الآن لنرى كيف قرأت إيران هذه التصريحات، هذا المنشور الجديد الذي كما أشار أحمد كتبه الرئيس ترامب قبل دقائق فقط. هل هناك أي ردود فعل على هذا الكلام؟
2: لا بكل تأكيد لحد الساعة لا يوجد هناك أي موقف إيراني يعلق على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن إذا ما أردنا أن نأخذ المواقف الإيرانية السابقة وما كنا نسمعه هنا من العاصمة الإيرانية طهران من جهات معنية ومصادر كانت تتحدث دائما على ردود الفعل الإعلامية التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، كان دائما الشعار يجب التركيز على ما يدور في الغرف المقلقة وعلى طاولة المفاوضات والابتعاد عن ما يصرح به للإعلام، لأن ما يصرح به الإعلام لا يشكل الحقيقة أو حتى جزء من الحقيقة على ما يدور في وسائل في داخل الغرف المغلقة وفي المفاوضات. ما يمكن قوله أن استمرار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد ذلك، الإيرانيون يؤكدون ذلك، الوسطاء والوسيط القطري وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهذا دليل على أن المفاوضات لا تزال قائمة وأن هناك نوع من الذهاب والقبول بالذهاب إلى التهدئة، وقد لمسنا ذلك منذ أمس إلى هذا اليوم. هناك توافق على التهدئة، وهذا الجهد الذي قام به الوسطاء مباشرة بعد ارتفاع منسوب التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، دخل الوسيط الباكستاني والوسيط القطري على الخط وأعادوا الأمور إلى نصابها وإلى حالتها الأولى، حالة التهدئة المتفق عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الآن ما يتم فعله الآن عبر الوسطاء وخاصة الوسيط القطري هنا بطهران هو تثبيت هذه التهدئة وكذلك تفعيل مفاد بنود مذكرة مذكرة التفاهم، باعتبار أن قطر لها دور أساسي ومهم في خروج مذكرة التفاهم والتوافق الأمريكي الإيراني. إذن يمكن القول بأن المفاوضات قائمة، الأطراف متفقة على التهدئة، ونقصد بالتهدئة عدم الذهاب إلى الحرب، وكذلك على وقف الأعمال العدائية والعمالات المشتركة.
1: ولكن تبقى هذه العبارة أن وقف إطلاق النار قد انتهى، والتي كتبها ترامب على منشوره في تروث سوشيال قبل نحو 10 دقائق من الآن، تبقى إذن مثار تساؤل. أشكرك نور الدين الدغير، طبعا سنعود إليك في حال صدر أي موقف إيراني رسمي بخصوص هذا التصريح، خصوصا وأن إيران إذن تستقبل هذا الوفد القطري الرفيع الذي يزورها في محاولة للمضي قدما. وبخصوص هذا التصريح وهذا المنشور الأخير لترامب، سنعود لنناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كذلك السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم من جديد. والسفير يعني هود، ماذا نفهم من هذا المنشور؟ هل هو إعلان رسمي بالعودة إلى الحرب؟ هل هو إعلان رسمي بحرب مفتوحة؟ ماذا يعني، كيف نقرأه؟
3: كلا، هو انعكاس للواقع. هو واقع الذي أعتقد أنه في يونيو 25 من يونيو، عندما قامت إيران باستهداف أول سفينة تجارية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك قاموا بضربة في 27 من يونيو، وأيضا كان هنالك رد أمريكي في كل مرة. بالتالي الرئيس ترامب يقول ببساطة الأمر الواضح، وهو أنه قد نستمر بمحاولة المفاوضات مع بعضنا البعض، لكن إيران لا يجب عليها أن ترتكب أي أخطاء وتعتقد أن باستطاعتها أن تطلق النار على سفن غير مسلحة أو على وسطاء مثل قطر بدون أن يكون هنالك رد من الولايات المتحدة. لكن أعتقد أن الإيرانيين يعرفون ذلك. هو يقول أن الإيرانيين طلبوا من المحادثات أن تستأنف. أنا متأكد أن الضيف الإيراني سيقول أنه كلا، لم يطلبوا، يقولوا ذلك الأمريكيون من طلب ذلك، لا أعتقد أنهم لا يهم.
1: لماذا اللجوء إلى مثل هذه اللغة؟ أنت تعرف أن الطرف الآخر لا يريد أن يسمع هذا الكلام ويرفضه وينفيه صراحة. لماذا؟ لمن من تخاطب؟ وأنا أسألك، من يخاطب الرئيس ترامب؟ يعني الفترة الماضية لم تكن كافية لكي يدرك الرئيس ترامب أن هذه اللغة التي اعتاد عليها سواء مع أصدقائه أو خصومه تحتاج ربما إلى إعادة نظر؟
3: أعتقد أنه غير قادر على أن يفهم أن لغته التي تسمع من قبل الأطراف الأخرى، سواء كانت إيران، المملكة العربية السعودية، اليابان، إيطاليا، كندا أو أي بلد آخر. بالتالي هذا نموذجي بالنسبة لدونالد ترامب. وإذا ما كان القادة في طهران يريدون أن يحرزوا تقدما في المفاوضات، عليهم أن يتجاهلوا ما يقوله في هذا السياق وأن ينتبهوا لما يقوم به، وهو يقوم نفس الشيء بالنسبة للإيرانيين، عليه أن يقوم بنفس الشيء. بالتالي عليه أن يتأكد أن الطرف الآخر يفهم، وأعتقد أن هذا هو ما يحاول القيام به عن طريق هذه المنشورات في السوشيال ميديا، أنهم ليسوا باستطاعتهم أن يسيطروا على مضيق هرمز بإطلاق النار على السفن التجارية وعلى إطلاق النار على الوسطاء وقصف الدوحة.
1: لنترك الفرصة للسيد هادي أفقهي ليعلق على هذا المنشور، والذي وما الذي يمكن أن تفهمه طهران من هذا التصريح والتوضيح الذي قال ترامب أنه لا لبس فيه.
4: حياك الله ست ليلى والجميع مجددا. يعني جملة مهمة قالها ضيفكم السفير الأمريكي، أنه يجب أن نتجاهل هذه حقيقة التصريحات، هذه التغريدات، لأنه لم يعد للمتابع بصورة جدية وتحليلية وعلمية لما يجري الآن في المنطقة وما يتعلق بالبنود 14، ما يسمى بمذكرة التفاهم، أن يكترث به ويتأثر بهذا الكلام الذي ربما سينقضه بعد 4 ساعات، إن لم أقل بعد نصف ساعة. إذا هناك كان موقفا مقدرا سلفا ست ليلى، وهو ذكرته في المقابلة السابقة، مواقف السيد قاليباف، مواقف السيد عراقشي، وكذلك آخر بيان صدر عن أمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور ذو القدر، قال نحن جاهزون لكل لأسوأ السيناريوهات، معناه أنه ربما يذهب ترامب إلى حرب مفتوحة. وهذه العبارة شئنا أم أبينا نكترث بها ولا نكترث بها، أساسا هو كان سالبا بانتفاء الموضوع. موضوع وقف اطلاق النار أصلا لم يراعى من قبل الجانب الأمريكي، وكانت الذريعة التي طالما الآن يتغنى بها ضيفكم الكريم في الاستوديو الأمريكي، إنه إيران تضرب السفن، وإذا أمريكا تدافع عن هذه السفن وحرية الملاحة، في حين أنه هذا الكلام يعني من الأساس مغلوط. لماذا؟ لأن البند الخامس الذي يعتبر الآن حبل مشنقة في رقبة ترامب ولا يستطيع التخلص منه، والذي وقع عليه بأم عينه، يقول ترتيبات العبور والمرور، الترتيبات يعني تحديد الممرات ليلى، هذا بعهدة الحرس الثوري، وتأمين أمن الملاحة كذلك بعهدة الحرس الثوري. إذن لا ترتيبات بدون أمن ولا أمن بدون ترتيبات، هذان المصطلحان متلازمان، بمعنى أي سفينة تخرق هذه الترتيبات ولا تلتزم بهذه الترتيبات معناها تعرض أمن الملاحة للخطر، أو من يريد أن لا يراعي الأمن.
1: ولكن المشكلة سيد هادي أفقهي أن اليد على الزناد أو الإصبع على الزناد بصورة يعني لا تعود فيها حتى للجانب السياسي الذي يحاول ربما تحقيق تقدم، وهنا المشكلة. يعني كان نور الدين دغري يحدثنا قبل قليل عن لجنة ستنظر في الأمر وستحاول يعني توضيح موضوع البند الخامس الذي يبدو أن يعني رغم أنك تقول أن الجانب الإيراني يعتبره واضحا تماما، ولكن واضح أن الطرف الآخر لا يعتبره كذلك، بمعنى أنه هناك تفاصيل صغيرة يجب أن توضح ما زالت غامضة.
4: يا سيدتي من فضلك أرجوك خلي أوضح، عندما يقرر الأمريكي أن لا يعطينا شيئا، لو مو لجنة واحدة، لو تجيبين الأمم المتحدة كلها، المحاكم الدولية، محكمة العدل الدولية، تجيبين مجلس الأمن، ترامب مزق وثيقة دولية اسمها الاتفاق النووي 5+1، شاركت بها 5 دول أعضاء في مجلس الأمن، وشاركت فيها دول أخرى، شاركت فيها إيران، صدق عليها الرئيس أوباما، وهو شتم أوباما لأنه هذا لا يؤمن مصالح إسرائيل. عن ماذا نتحدث؟ فتتشكل 100 لجنة، وحتى لو خرجت اللجنة 100% لصالح إيران، هل سيقبل ترامب؟ نحن نعرف ترامب، ولهذا عندما أردنا أن نبدأ التفاوض قلنا نحن ذاهبون إلى طاولة المفاوضات سواء في إسلام آباد أو في سويسرا في جنيف بعدم الثقة، ويزيد الآن الثقة بهذه العبارة.
1: وضحت فكرتك،
4: لا وقت انتهى وقت اطلاق النار.
1: وضحت فكرتك. دكتور سليم زخور، من يملك فعلا صلاحية إعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد؟ يعني الرئيس ترامب في هذا المنشور قانونيا كيف يقرأ؟
5: يعني قانونيا أو يعني تفسيريا هو عودة لإطلاق النار، ولكن لا يعني إطلاق النار رسميا، يعني هو عدم الالتزام بوقف اطلاق النار، هذا ما يصرح عنه الرئيس ترامب. هو يقرأ الواقع أو يوصف الواقع الذي كان قائما منذ
1: وهذه ليست المرة الأولى. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يفعل ذلك فيها، كانت هناك مرات أيضا أعلن مثل هذه الأمور وتراجع عنها. هذه المرة هل تقرأ شيء مختلف؟
5: لا أعتقد أن سيكون شيء مختلف، لأن الواقع هو هكذا. يعني ما نعيشه في المنطقة هو خفض للتصعيد، هناك إطلاق نار على السفن، هناك إطلاق نار على السواحل الإيرانية، على مواقع للحرس الثوري، إطلاق النار مستمر. يعني في اليومين الماضيين حوالي 170 هدف تم قصفهم في إيران من قبل الولايات المتحدة. يعني لا يوجد شيء جديد إلا هو الاعتراف، ولكن المهم في المنشور الذي أعلنه الرئيس ترامب هو ما كان يرفضه الجانب الإيراني طوال الوقت، هو يوصف أن المحادثات المقبلة ستكون تحت النار. يعني التفكيك النص هو يقول أننا سنواصل المحادثات ولكن لا يوجد وقف إطلاق نار. وهنا الإشكالية، هل ستستمر فعلا المحادثات؟ يعني هل سيقبل الجانب الإيراني؟
1: وهذا كان السؤال الذي سألتك عنه في الساعة الماضية، إذا الفصل بين المسارين. ولكن المتضرر في هذه الحالة أكثر من أي أحد آخر هو دول الخليج. صحيح. التي تتلقى هذه الضربات. ولكن هل استشارت السفير جوي هود الإدارة الأمريكية حلفائها في الخليج قبل أن تعلن هذا الموقف من جانب واحد كما حصل؟
3: كلا، كما قلت أعتقد أن الرئيس ترامب ببساطة غير قادر على في مسألة الدبلوماسية الدولية أو بناء تحالفات أو التشاور مع حكومات أخرى، هذه نقطة ضعف في منهجيته ربما. لكن في نفس الوقت هذه الحكومات هي لن تجلس وتسمح لإيران أو لأي دولة أخرى من السيطرة على خط الحياة الاقتصادية الذي الممثل في مضيق هرمز أو الذي يمر عبر مضيق هرمز. السيد أفقى يعتقد أنه كان غير صادق تماما عندما قال أن البند الخامس من مذكرة التفاهم أعطت إيران وخاصة الحرس الثوري السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. ليس هنالك أي اتفاق ثنائي بإمكانه أن يحقق هذا الأمر. أنا أتحداه في حقيقة الأمر للإشارة إلى أي حكومة في العالم، أي حكومة، حتى أي حكومة واحدة تعطي بيانا تدعم في هذا التفسير للبند الخامس مذكرة التفاهم. لن يكون هنالك حكومة حتى واحدة تقول نعم أننا نوافق أن هذا هو الحل مثالي للمشكلة، وأن تقوم إيران بتحديد أي السفن التي تمر وتحت أي ظروف. هو يعرف بشكل جيد كذلك كما هو حال كل المفاوضين الإيرانيين أن البند الخامس كان ينوي أن يكون بكلمة الإجراءات اتخاذ إجراءات هو معناه إيقاف إطلاق النار على السفن والسماح للملاحة بالمرور بشكل حر عبر المضيق وإزالة كل هذا.
1: دكتور سليم زخور، أنت رجل قانون يعني وأنت مختص في هذه الأمور، أكيد تنظر لعقود مختلفة وتفصلها وتبحث ما بين السطور وما خلف السطور، وهذه المذكرة أين الخلل فيها تعتقد، خصوصا في البند الخامس عندما تقرأه؟
5: أنها تحمل التأويل وتحمل الاجتهاد وتحمل التفسير. يعني البند رقم 5، يعني لو سنأخذ دقيقة، عند توقيع هذه المذكرة ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الترتيبات اللازمة مع بذل أقصى الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون أي رسوم لمدة 60 يوما فقط من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس، وستبدأ إلى ما هنالك. هذا الجانب واضح في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية وفي كل اللغات أن إيران ستتخذ الترتيبات من أجل ضمان حرية الملاحة، ولكن لا يقول أن إيران تحكم السيطرة أو حتى الحرس الثوري كما تفضل الضيف من بشكل أحادي. أولا لا يقول هذا البند أن إيران تسيطر على المضيق وتسيطر عليه بشكل أحادي وتحدد المسارات، وكنا في الساعة السابقة نتحدث تعطي التراخيص للمسارات. يعني هذه التفسيرات كلها بعكس قانون الدولي. لا يمكن أن يكون جرى وضع هذا البند بما يتنافى مع القانون الدولي.
1: على العموم يعني واضح أن هناك يعني الآن أسئلة كثيرة بخصوص هذا البند تحديدا، وسنستمر في المتابعة. وأشكركم جزيلا ضيوفنا الكرام على المشاركة. إذن رأس الساعة ونحن معكم نجدد التحية ونذكر بهذا الخبر العاجل، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. وأضاف ترامب أن إيران طلبت مواصلة المحادثات. إذن من جديد نرحب بمراسلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. لأبدأ معك وجد في محاولة لفهم هذا المنشور الذي كتبه ترامب على تروث سوشيال قبل نحو ربع ساعة من الآن، يعني هل اتضحت الصورة بشأنه؟ ما المقصود، وخصوصا

0: وأن هناك وفد قطري في طهران يحاول أن يمضي قدما بالمفاوضات؟
1: يعني المضي قدما في المفاوضات أو المحادثات، الرئيس ترامب قال اتفقنا على ذلك مع إيران، لكن وقف إطلاق النار انتهى. وهنا متناقضان بارزان في منشور الرئيس الأمريكي، الاتفاق على المحادثات مع إيران، ولكن بالنسبة إليه فإن وقف إطلاق النار قد انتهى. هذا ما قد يعنيه ليلى، وما زلنا نحاول أن نجد تفسيرا واضحا لمنشوره، ولكن ما قد يعنيه أن ما يريده الرئيس ترامب هو التفاوض على إما مذكرة جديدة أو اتفاق جديد، لأن واضح بأن البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز الولايات المتحدة تفسره بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يفسرها الجانب الإيراني. لذلك يريد الرئيس ترامب على ما يبدو من منشوره ربما التفاوض على صيغة جديدة متعلقة بهذا، إما متعلقة بهذا البند أو بمذكرة التفاهم برمتها ليلى. هذا تفسير أول وتكهن وليست معلومات. والأمر الثاني بالاستناد إلى ما قاله الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستضرب، حتى بعدما قال في أنقرة بأن وقف إطلاق النار باعتقاده قد انتهى، هو عاد وقال بأن الولايات المتحدة سوف تضرب عندما تضرب إيران، ورأينا هذا الأمر تجسد في الليالي السابقة أول أمس وما قبله، ضربات متبادلة من الجانبين الأمريكي والإيراني. أي هذا عمليا يعني أنه لا يوجد وقف إطلاق نار. الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى الحرب كما قال أيضا من أنقرة، هو قال نحن لا نريد أن نستأنف الحرب مع إيران، وهذا واضح لأسباب داخلية واضحة متعلقة بأسعار الوقود والنفط والانتخابات النصفية ليلى كما تعلمين، التي تؤثر هذه الأسعار على نتائجها بشكل كبير. ولكن ما يريده الرئيس ترامب واضح بأنه غير راض عن المفهوم الإيراني لمضيق هرمز. تعتقد الولايات المتحدة أن لديها الحق طالما أن هناك حرية ملاحة في المضيق لستين يوما، هي فترة التفاوض، تعتقد بأن لديها الحق بأن تفتح المسار الجنوبي للسفن لتسير العبور المضيق من خلال الشواطئ القريبة من عمان في الجانب الجنوبي، الجهة الجنوبية من المضيق، في حين أن إيران تسير السفن في المسارات الشمالية للمضيق بالقرب من شواطئها.
0: عفوا وجد، فقط أريد أن أشير إلى هذا الخبر، يبدو أنه تصريح من ترامب للنيويورك بوست، يقول تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي. إذا هذا التصريح لترامب هو تصريح لافت في الواقع، يعني أنا لم يمر علي تصريح مثله من قبل. يعني مرة أخرى أعود إليك وجد، وفي محاولة إذن لفهم أهمية مثل هذا التصريح وما الذي يجعل الرئيس الأمريكي يدلي به لصحيفة نيويورك بوست في هذا التوقيت، هل تعرفين أي شيء عن سياق هذا التصريح؟
1: يعني الرئيس ترامب كان قد تحدث من أنقرة عندما سئل عن سبب عودته إلى الولايات المتحدة أو مغادرة المنطقة إلى بريطانيا، ليس عبر الطائرة الرئاسية الجديدة ولكن عبر الطائرة الرئاسية القديمة Air Force One. هل تخشى على أمنك وشخصك؟ قال الرئيس ترامب نعم، هو يشعر بأن أمنه في خطر. هذا التصريح كان للرئيس ترامب خلال مؤتمره الصحفي في أنقرة. إذن واضح بأن الرئيس ترامب الذي للمناسبة بالأمس كانت لديه إحاطة استخباراتية اطلع فيها من قبل أقرب المستشارين ومسؤولي الاستخبارات بالنسبة إليه على أحداث داخلية وخارجية، ربما وصلته معلومات دفعته إلى التصريح بهذا الشكل، بأنه في حال حاولت في حال تم اغتياله فإنه أصدر أوامره للجيش بأن يضربوا.
0: وربما أيضا وجد حتى نضع هذه التصريحات في سياقها، أنها تأتي بعد تسريبات إسرائيلية بأن هناك خطة إيرانية لاغتيال ترامب، وربما من هنا تأتي هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي لنيويورك بوست. لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي، وطهران تريد قتلي منذ سنوات.
1: يعني هذا يأخذنا إلى ما كان يصرح به الرئيس ترامب وآنذاك حملته الانتخابية خلال الموسم الانتخابي، وخلال طبعا الصور الشهيرة عندما كان على يعتلي منصة خطابية للتحدث إلى مؤيديه، ومن ثم تم الإطلاق عليه وبشكل أصاب جانب أذنه. ولكن حينها منذ ذلك الحين، منذ عامين تقريبا، والرئيس ترامب البيت الأبيض يتحدثون عن أن إيران كانت وراء محاولة الاغتيال، وأن هذا الأمر حدث أكثر من مرة ليلى. أي أن هذه الاتهامات من قبل الرئيس ترامب لإيران بمحاولة الاغتيال هي ليست بجديدة، وهي تكررت أكثر من مرة. ولكن في نهاية المطاف يعني الرئيس ترامب، وحتى يعني كل الرؤساء الأمريكيين، يعني هناك من مات قتلا برصاص قناص كما حدث مع كينيدي، فبالتالي من باب الحرص وفي ظل التوتر الحالي مع إيران، ربما يؤكد الرئيس الأمريكي على أنه أصدر هذه التعليمات لقواته.
0: نعم وجد، وأشكرك. طبعا سنعود إليك إذا كانت هناك إيضاحات أكبر فيما يتعلق بهذه التصريحات الجديدة. فقط أيضا تصريح لترامب في هذه التصريحات لنيويورك بوست يقول: كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل، وإسرائيل لم تقدم معلومات جديدة. إذن من جديد هذا السياق الذي تظهر فيه هذه التصريحات تأتي بعد على ما يبدو معلومات استخباراتية قدمتها إسرائيل لترامب عن محاولة اغتيال إيرانية له، ولكنه يقول ليس هناك محاولة اغتيال إيرانية جديدة، وأن هذا الموضوع قائم منذ سنوات. إذا نستمع إلى ما يقوله مدير مكتب الجزيرة الآن من طهران نور الدين الدغير، هل هناك أي ردود فعل بخصوص هذه التصريحات، خصوصا المنشور الذي كان كتبه الرئيس ترامب بخصوص إعلان وقف إطلاق النار والمضي في المحادثات، وأنها جاءت بطلب من إيران؟
2: لا يمكن القول بأن المسار الحالي القائم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هو مسار مفاوضات. وحينما نتحدث عن مسار مفاوضات، مسار بناء على ما تم التوصل إليه في وقت سابق من تفعيل لمذكرة التفاهم، ربما هذا الاستنتاج هو استنتاج ناتج عما يحدث الآن على الساحة وعلى الأرض. وجود الوفد القطري هنا رفيع المستوى، وهو المتخصص بشكل كبير في الوساطة وفي الدبلوماسية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يترأسه هذا الوفد مستشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووفد رفيع المستوى ذو بعد تقني يصل إلى طهران. يبدو أن المسألة ليست مسألة ترتبط فقط بإنهاء التوتر القائم، ولكن بتفعيل مذكرة التفاهم وآلية مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن الوفد القطري وقطر بالدرجة الأولى لعبت دورا حاسما في بناء مذكرة التفاهم وفي تفاصيل مذكرة التفاهم من خلال اجتماع سويسرا، وكذلك في تفعيل آليات تطبيق مذكرة التفاهم من خلال اجتماع الدوحة. إذن وجود الوفد القطري اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران، وبحسب المعلومات المتوفرة كذلك، فإن هذا الوفد سيظل كذلك إلى يوم غد، واجتماعات على مستوى تقني رفيع المستوى، واليوم اجتماعات مع الرئيس الإيراني. كل هذه المعطيات تشير بأن الخيار والمسلك الحالي هو مسلك الدبلوماسية، وكل الأطراف تعمل على ذلك، سواء هنا في طهران، في الدوحة، في إسلام آباد أو في واشنطن. الآن ما يتم العمل عليه هو فض الاختلاف الحاصل والحد من الاختلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تفعيل أفضل لمذكرة التفاهم قبل الوصول إلى هذه المرحلة ليلى، أي وصول الوفد القطري إلى هنا. كنا تحدثنا عن وساطات مهمة تحركت، الوساطة الباكستانية والوساطة القطرية، بعد التوتر الذي حصل والمناوشات العسكرية التي حصلت فكان نتاجها هذه التهدئة. الآن ما هو متوفر من معلومات؟ هناك توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على التهدئة، وكذلك هذا نتاج الوسطات. ما بعد التهدئة هو التأسيس للمفاوضات. قبل الوصول إلى المفاوضات المباشرة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكان من المقرر أن يكون هناك اجتماع لولا المناوشات، أن يكون اجتماعا في إسلام أباد سواء نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. الآن الأجواء هي لتهيئة عودة هذا اللقاء الإيراني الأمريكي. كيف يتم ذلك؟ من خلال مجموعة من المعطيات التي سيناقشها الوفد القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هناك مسألة كيف تفهم مذكرة التفاهم بعيدا عن الفهم الخاص سواء لطهران أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكنا تحدثنا ليلى عن ذلك من قبل حينما تحدثنا عن إيجاد آلية قد يصطلح عليها بآلية حل الاختلاف، بمعنى أنها هي من تفصل في أي نقطة خلافية ما بين طهران وواشنطن، وهذا ما يسعى إليه الوسطاء في هذه اللحظة، ويبدو أنها محل توافق وإجماع ما بين المعنيين الأساسيين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويتحرك على هذا الأساس الوسيط القطري ومعه كذلك الوسيط الباكستاني. هناك خلاف كذلك في مسألة الأموال المجمدة، هناك اتفاق وكان هذا جهد كبير جدا خلال الاجتماع الأخير في الدوحة حينما تم الاتفاق على حجم المبلغ المالي وعلى كيف يتم تصريف هذا المبلغ المالي وإيجاد خط ائتمان. كل هذه النقاط كانت مهمة، لكن كيفية تصريف هذه الأموال، هل ستصرف في الولايات المتحدة الأمريكية أو تصرف في أي منطقة تريد طهران، هنا الخلاف. والوسطاء الآن وتحديد الوسيط القطري ربما هنا بطهران لإيجاد آلية لحل هذا الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة كذلك إلى بند أساسي ومهم موجود في مذكرة التفاهم ولم يتم الحديث والتطرق له خلال الفترات السابقة، هو الحديث عن لجنة إعادة الإعمار. يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يطبق أو ينفذ جميع تفاصيل هذه المذكرة من أجل الوصول إلى اللقاء الأمريكي الإيراني، ويبدو أن هناك تحركا ما لإيجاد هذه اللجنة، وهي لجنة إقليمية قد تكون بالدرجة الأولى بمشاركة جميع دول الإقليم، وهي عنصر أساسي ومهم. إذن حينما تكون الوساطة تعمل على حل الخلاف والاشتباك الحاصل في فهم بنود وتفاصيل مذكرة التفاهم، هذا يمكن أن نفهم منه على أن مذكرة التفاهم لا تزال قائمة. وحينما نقول بأن مذكرة التفاهم لا تزال قائمة، بمعنى أن البند الأول من مذكرة التفاهم لا يزال ساري المفعول، والذي ينص على وقف القتال ووقف الحرب في جميع الجبهات.
0: وهذا هو سبب التساؤل الكبير بخصوص هذا المنشور الأخير للرئيس الأمريكي، عندما يقول أننا أوضحنا لإيران بطريقة لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى، بمعنى أن المحادثات حتى وإن استمرت، وهذا ما يقوله الرئيس الأمريكي، أن المحادثات ستستمر وأن هذا حصل بطلب إيراني، ولكنها من وجهة نظر الولايات المتحدة ستمضي تحت النار. وهنا سبب التساؤل والذي نحاول الاستيضاح بشأنه. أشكرك جزيلا نور الدين الدغير، في انتظار معلومات ربما أكثر من الجانب الإيراني، خصوصا مع هذه المزاعم الإسرائيلية بوجود خطة لاغتيال الرئيس الأمريكي، وهذا بحد ذاته أيضا يدعو للتساؤل توقيت هذا التسريب وهذه التصريحات التي نتابعها للرئيس الأمريكي التي يقول فيها أنه ليس هناك خطة جديدة لاغتياله، ولكنه طبعا يتحسب، وإذا ما حصلت فإنه قد طلب أن يكون هناك رد ليس له مثيل. لمتابعة هذه التطورات معنا هنا في الاستوديو من جديد الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم جميعا من جديد. في الواقع يعني كلما نتوقف عند خبر ونقول أنه لافت وغير مسبوق يأتينا خبر آخر، يعني هذا الموضوع الآن لنبدأ من قضية الاغتيال. يعني إسرائيل عندما تطلع الرئيس الأمريكي أن هناك خطة لاغتياله من جانب إيران، وينفي ذلك الرئيس الأمريكي. ماذا تقرؤون في هذا في طهران؟
3: تحية مجددا. في مثل ست ليلى باللغة الفارسية ما مضمونه أنه دم المقتول يلاحق قاتله، وربما يعيش الآن كابوسا ترامب من أنه أمر باغتيال شخصيتين مهمتين، الشهيد قاسم سليماني والشهيد آية الله العظمى الشهيد الإمام الخامنئي. فيما يتعلق بموضوع الاغتيال، نرجع إلى القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هو الذي اعترف بأنه قمنا باغتيال القائد والقادة العسكريين، وعلى إيران الآن أن تستسلم وعلى الحرس الثوري أن يلقي سلاحه. إذن هو يعترف بإجرامه، هذا من حق. من جانب آخر الآن على المستوى القانوني وعلى المستوى الحقوقي، إيران ستلاحق أكيد، أكدت في بيان عدة مؤسسات: رئاسة الجمهورية، القوة القضائية، رئاسة البرلمان، رئاسة الوفد المفاوض، المجلس الأعلى للأمن القومي، أنه سنلاحق ترامب لأنه مجرم وهو اعترف بجريمته، هذا لا مجاملة فيه. أما آلية الاقتصاص والانتقام، هذه ستحددها القوانين الدولية، ونحن لا نتجاوز القوانين الدولية. إذا عجزت القوانين الدولية نرجع إلى القرآن الكريم وهو لكم في القصاص. إذن القصاص هذا الدم أريق بغير حق.
0: إذا سمحت لي
3: اليوم الشارع، عفوا
0: تفضل أكمل فكرتك بشكل سريع وأريد أن أعود إليك بهذه النقطة.
3: عفوا
0: نعم تفضل
3: بسرعة. هناك الآن الشارع يغلي سواء في العراق أو في إيران أو في كل بلدان العالم، المظلومين حقيقة والذين تأذوا من الظلم الأمريكي والإرهاب الأمريكي والصهيوني، أنه القصاص القصاص. الرايات الحمر التي رفعتها الجماهير المشيعة هو يا لثارات الحسين، يعني أنه هذا حفيد الحسين، والذي قتله طيب. في الحقيقة شمر الزمان هو ترامب.
0: طيب وصلت الفكرة فيما يتعلق بهذه النقطة، ولكن أريد أن أسألك فيما يتعلق بهذا التسريب الآن وتوقيته عندما يتم الحديث عن محاولة اغتيال، وهذه حسب معلومات إسرائيلية، وفي الوقت نفسه الرئيس الأمريكي ينفي وجود أي خطة، وهذا حسب الاستخبارات الأمريكية. يعني هل ممكن أن تكون هذه ذريعة ومحاولة إسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى ربما حرب أوسع، وما الذي ستفعله طهران لقطع الطريق عليها؟
3: لا نشك في أنه العدو الإسرائيلي وشخص نتنياهو هو الذي خدع ترامب من أنه بضربة المرشد سننتصر على إيران وسينتهي شيء اسمه ثورة إسلامية. والآن في الحقيقة يعني ربما زاد طمعه عندما بدأت الاحتكاكات وبدأ الاقتتال بين القطاعات العسكرية الأمريكية والقوات المسلحة الإيرانية بحرسه أو بجيشه، قال سنستغل هذه الفرصة. وبدأ في آخر خطاب له نتنياهو قال أنا نصحت الرئيس الأمريكي من أنه لا توقع هذه الاتفاقية لأنه الإيرانيين لا يلتزمون. إذن أردف في الحقيقة بعد هذا الخطاب هذا التقرير أنه هناك محاولة، هناك مخطط إيراني لاغتيال طيب. ترامب. فنتنياهو في الحقيقة إنسان انتهازي ويحاول أن يلبد الأجواء أكثر ما هي الآن.
0: طيب، وربما الجانب الإيراني سفير هود لطالما حذر من فتنة قد تقودها إسرائيل بهذا الخصوص، وربما هذا التسريب الأخير والحديث عن محاولة اغتيال، ورغم أن الرئيس الأمريكي يقول أنه ليس هناك محاولة اغتيال جديدة إلا أنه يقول أنه لسنوات إيران تريد اغتيالي، برأيك أنت هل هي محاولة إسرائيلية ربما لجر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع، أم كيف تقرأها؟
4: قد تكون ذلك، لكنني لا أعتقد أن هذا الأمر بهذه الأهمية. أعتقد أن دونالد ترامب يدرك مجال وحدودية الاستخبارات الإسرائيلية، لكنه يعرف أيضا وعلى معرفة بتاريخ إيران الطويل باستخدام الاغتيالات، أولا ضد مواطنيها قتلت آلاف منهم في الشوارع في شهر ديسمبر ويناير الماضيين، وفي كل مرة كانوا يخرجون فيها إلى الشارع يطالبون بحريات أكبر، وأيضا بدعمه بشار الأسد وقتله واغتياله الآلاف من مواطنيه في سوريا. باستطاعتي أن أقضي ساعة كاملة في إعطائكم أمثلة أخرى. باستطاعتنا أن نعود إلى عام 2011 مثلا، عندما كان هنالك خطة تم كشفها كانت تحاول فيها إيران اغتيال السفير السعودي عبد الله جبير في العاصمة واشنطن. كان هنالك مثل آخر وهو ربما أقرب إلى قضيتنا في عام 1989 في فيينا، وهذا الأمر أربك وأحرج النمساويين عندما

0: يوجهون فوهه بنادقهم الى الوسيط القطري من اجل اجبار القطريين على اتخاذ والاصطفاف معهم. وايضا هم يقولون لدول الخليج وللاقتصاد ولدول العالم اننا سنسيطر على اقتصادياتكم اذا لم تنفذوا ما نريده. لا اعتقد ان العالم سيقبل بهذا الامر في محاوله اغتيال شخص واحد او الاف من الاشخاص او ربما اخذ الاقتصاديات كرهينه.
1: مره اخرى يعني هذه تصريحات لافتة من حيث التوقيت دكتور سليم زخور، عندما يعني نكون نحن بصدد الحديث عن استئناف مفاوضات، والحديث هو عن وقف إطلاق نار قد انتهى، بل أن هناك تهديد شديد اللهجة إذا ما تمت نجحت محاولة اغتيالي كما يقول الرئيس ترامب. ما الذي لفتك في هذه التصريحات؟
2: يعني هذا التصريح هو يعني لا قيمة قانونية فعلية دستورية له. يعني في الواقع هو محاولة ردع على المستوى النفسي على المستوى السياسي، بمعنى لا يوجد قدرة للرئيس الأمريكي أن يترك تعليمات في حال تم اغتياله من أجل أن يتم تنفيذها بعد اغتياله، يعني من غير الدستور ومن غير المنطق. لأن عند خلوص عدة رئاسة لأي سبب في الولايات المتحدة وخاصة الوفاة، يصبح نائب الرئيس هو رئيس الجمهورية ويصبح هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يمكن لرئيس متوفي أن يقود القوات الأعلى للقوات المسلحة وإعطاء أوامر. يعني هو يمكن فهم هذا التصريح هو في إطار بناء نوع من الردع السياسي، بناء نوع من الردع النفسي. من الممكن في حال حصل الموضوع كذلك الرئيس المقبل، يعني عندما يصبح نائب الرئيس، من الممكن أن يأمر بأشياء مختلفة قد تكون أكبر من ما وضعه الرئيس السابق، ولكن دستوريا لا يمكن أن
1: تكون هناك وصية من هذا النوع.
2: يعني ليس كما حصل في هذه الحرب مع الجانب الإيراني. ما حصل مع الجانب الإيراني أن الخطط الرد على أي هجوم على إيران كانت موضوعة في السابق، وكان موافق عليها صدق عليها المرشد الراحل، وعند بدء العمليات العسكرية تم تنفيذ. وجزء من التباين أو الانقسام في إيران الآن هو أن هذه كانت توجيهات أو تعليمات واضحة، والآن يمكن التفسير أن التباين الموجود هو جزء من المسؤولين الإيرانيين الذين ما زالوا يتبعون نفس النهج، ومسؤولين آخرين يتابعون التطورات ويريدون تغيير في بعض ما الروحية التي وضعت فيها في المرحلة السابقة.
1: يعني أريد أن أعود إليك سيد هادي أفقهي، خصوصا مع وجود تحذيرات الآن لإسرائيل من داخل إيران بخصوص الرد على إسرائيل. هذا الموقف في هذا التوقيت، يعني هل نربطه بهذه التصريحات أم ما الذي جعل الإيرانيين يتحدثون عن استهداف إسرائيل الآن؟
3: سأجيب على هذا السؤال ست ليلى، ولكن إشارة بما تفضل به السيد سليم أنه ما زال الانقسام موجود بسبب أنه سماحة السيد الشهيد ترك المعلومات للرد، والآن بعده في الحقيقة حصل هذا الانقسام بين السياسيين وبين العسكريين، في حين أنه هذا كلام غير موفق، لأنه السيد القائد الجديد آية الله سيد مجتبى الخامنئي هو أشار إلى نفس النهج وإلى نفس السياسة وإلى نفس العمليات وإلى نفس الأوامر التي أصدرها سماحته والده الشهيد. إذن هذا في الحقيقة تصريح غير موفق. فيما يتعلق بيننا وبين إسرائيل، شيء آخر ما يحصل غير ما يحصل بيننا بين الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تعتبر إسرائيل دولة غير مشروعة، والأمم المتحدة أعلنت عدة مرات أنه فلسطين أرض محتلة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه ويستطيع أن يتوسل بشتى أنواع الطرق، السلاح، المقاومة المدنية، ما إلى ذلك، لطرد المحتل والغازي. إذن هذا الموضوع، أضيف إلى ذلك تدخلات إسرائيل، اعتراضاتها وغزوها للبلدان العربية، وكذلك تهديد المنطقة الشرق الأوسط بتأسيس إسرائيل الكبرى. وأنا حقيقة متعجب لماذا بلعوا الحكام العرب ألسنتهم عندما قال صراحة نتنياهو وسموتريتش وكلهم بن كفير أنه سنحقق

0: هذا حتى السفير الأمريكي في إسرائيل قال ما الضير أنه تحقق إسرائيل أحلامها التلمودية. إذن لنا مع إسرائيل شيء آخر، وهذه غدة سرطانية، وأسسنا محور المقاومة أولا وبالذات هو لتحرير القدس، وهذا أريقت من أجله دماء قادة عسكريين إيرانيين عراقيين لبنانيين وكل في الحق حتى الشعب الفلسطيني. قضية إسرائيل هذه ما دامت موجودة لا يهدأ بال للمنطقة مهما طالت عملية التطبيع، عملية معاهدة أبراهام، كل هذا سيصبح هون في شبك. وإصرار إيران على حفظ محور المقاومة وشمولية محور المقاومة بوقف إطلاق النار وبنهاية الحرب الذي الآن نقضه بصورة صريحة ووقح ترامب أنه ليس انتهى موضوع وقف إطلاق النار، هذا يدل على أنه النوايا كانت خبيثة إن في مخ ترامب أو في مخ نتنياهو.
1: طيب يعني فقط من جديد عندما يقول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن إسرائيل الآن تقف وراء الأعمال العدائية ولن تكون في مأمن من رد طهران، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن محاولات لاستئناف المفاوضات، ويقول الرئيس الأمريكي ما يقوله أن وقف إطلاق النار قد انتهى، فما الذي يمكن أن نتوقعه في الفترة القادمة ونحن نتحدث عن فترة هدوء قادمة كما توقعنا، ولكن الآن مع هذه التصريحات التي تصدر عن الجانبين عن أي هدوء نتحدث؟
0: هذا يجب أن يسأل عنه الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. إيران أكدت و صرحت عدة مرات يا ست ليلى، حتى عندما ترك ترامب طاولة المفاوضات لم تترك إيران طاولة المفاوضات، حتى عندما عاد بايدن إلى رئاسة الجمهورية في عهد السيد رئيسي استمرينا في طاولة المفاوضات، حتى عندما حصلت حرب الاثنى عشر يوما أطلق النار على طاولة المفاوضات، عدنا لطاولة المفاوضات في حرب الأربعين يوما. إذن الجانب الأمريكي والجانب الصهيوني هما في الحقيقة متسيان في الإجرام، سيان في نقض العهود، وهذا الآن ما يحصل في لبنان. هذا موضوع الإطار، موضوع التوقف الإطاري. لاحظي اليوم صرح السيد عون أنه صحيح لا ضمانات للتعاون الإسرائيلي، ولكن ليس لنا خيار إلا التفاوض.
1: أعود إليك السفير جوي هود أيضا، ونحن نتابع هذه التصريحات، كما قلنا هي تصريحات لافتة خصوصا من حيث التوقيت، لأننا الكل شعر وكأننا مقبلون على فترة هدوء بعد هذه العاصفة التي شهدناها خلال الأيام الماضية، ولكن الآن نتحدث عن وقف إطلاق نار قد انتهى، عن تهديدات من الجانبين برد شديد، وليس فقط من طهران للولايات المتحدة وإنما لإسرائيل كذلك. هل والآن نعود لنسأل، هل المعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إسرائيل إلى ترامب ربما كانت وراء السبب أصلا في التصعيد؟
2: كلا، ما كان وراء التصعيد هو أن إيران قامت بإطلاق النار على السفن التجارية مرارا وتكرارا، وبعد ذلك عندما ردت الولايات المتحدة على هذا الأمر أطلقت النار على الكويت والبحرين وقطر وهي وسيط، بالتالي هذا هو الذي أدى انهيار إلى وقف إطلاق النار، وترامب يفسر هذا الأمر ويعترف به، وفي نفس الوقت هو يقول لكنني أظل منفتحا أمام المحادثات. هذه إشارة مهمة للإيرانيين وللأسواق ولأيضا الدول الإقليمية في المنطقة. أيضا السؤال المهم هو كيف سنستأنف بالمحادثات في الوقت الذي من الواضح أن مذكرة التفاهم لم تنجح، بالتالي علينا أن نبعد هذا الأمر جانبا، وعلى الوسطاء أن يأتوا بشيء جديد ربما يعيد حرية الملاحة في المضيق، لكنه أيضا يوفر نوعا من التخفيف الاقتصادي للإيرانيين. دعونا لا ننسى أن ترامب في أيامه الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم قام بإسقاط العقوبات الخاصة بالنفط والحصار البحري، والذي سمح الإيرانيين بتصدير ما قيمته 3 مليار دولار. إذا ما استمر هذا الأمر لربما خلال 6 أيام، هذا يتعدى الأصول المجمدة لديهم، بالتالي لهم أن يقولوا أن ترامب لم يمنحهم أي شيء، وكذا كذب عليهم وقام فقط ب لم يكن ينوي أن يعطيهم الأصول المجمدة. أعتقد أن هذا ليس انعكاسا حقيقيا للواقع. بالتالي الوسطاء عليهم أن يجدوا طريق بطريقة ما يعني عليهم أن يقوموا بملء هذه الثغرات ويحاربوا المواقف.
1: يبدو أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية أقرب مما نتوقع. فها هو مصدر يدلي لأكسيوس بتصريح أنه يتوقع عقد هذه الجولة الجديدة الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. إذن المفاوضات ماضية رغم كل هذه التصريحات وبغض النظر عما طلبها أو لم يطلبها، والذي يصر الرئيس ترامب أن الجانب الإيراني هو الذي طلبها. ولكن كما قال السفير هود للتو، يعني من أين ننطلق؟ يعني هل فعلا مذكرة التفاهم السابقة ستوضع جانبا وسيتم النظر في مذكرة جديدة تماما تكون أكثر وضوحا، أم ماذا؟ يعني من أين ينطلق المفاوضون؟
3: هذه الأيام أنا والسفير هود نختلف بعض الشيء في المقاربات. يعني أعتقد أن مذكرة التفاهم تبقى هي الأساس في كل شيء. يعني 100 يوم تقريبا بين 40 يوم من الحرب المستعرة و60 يوم من المفاوضات من أجل الوصول لمذكرة التفاهم. لن يكون من السهل رمي هذه المذكرة جانبا والانطلاق بمسار تفاوضي جديد. يعني مهما كانت الصعوبات، مهما كانت التفاوض بالنار بالعمليات العسكرية مع إعلان الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار انتهى، لن يكون من السهل إطلاق مفاوضات جديدة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. بل هو التركيز على مذكرة التفاهم، تعزيز أو ليس تعزيز، ربما إعادة بناء التفاهمات من ضمن هذه المذكرة، إن كان على مستوى كيفية التطبيق، إن كان على مستوى اللجان الفنية، إن كان على مستوى إعادة التفسير والفهم المشترك للقضايا الخلافية. ولكن أعتقد أن لن يكون هناك إمكانية. حتى اليوم يعني المسؤول الذي صرح لرويترز عن الوفد القطري قال أن الوفد القطري يعمل على متابعة مذكرة التفاهم. يعني لا يوجد أي طرف الآن يعمل.
1: وهذا كان الموقف القطري أصلا من البداية، أنه سيتم البناء على مذكرة التفاهم، في حين حتى بعد الضربة الأخيرة كان هذا هو الموقف القطري. وسنتابع طبعا يعني تداعيات وإلى أين ستصل هذه الجولة الجديدة، التي كما يقول المصدر لأكسيوس بأنها ستبدأ الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. فقط تعليق سريع، هل هناك تعليق على المكان؟ يعني لماذا سويسرا مجددا؟
2: نعم نعم، من الواضح لأن هذا الأمر قد يكون من الأصعب على الإيرانيين لكي يقصفوا. أنا أريد أن أؤكد أن أوصي أن تقوم الحكومة السويسرية باتخاذ إجراءات كبيرة لتأمين المكان، لأن الإيرانيين قاموا بمهاجمة القطريين هنا خلال الأشهر الماضية وقاموا بمهاجمة المفاوضين في عام 1998.
1: حتى أكون منصفة وأعطي فرصة أخيرة أيضا ل هادي أفقهي للتعليق على المكان بشكل سريع لو سمحت. سيد هادي،
0: هذه أحلام إبليس في الجنة إذا تحققت جولة مفاوضات ولم تحسن في الحقيقة تحقيق مطالب إيران خلال مذكرة التفاهم التي بدأ يتنصل منها ترامب، والآن أطلق النار عليها وأدخلها في موت سرير ربما عندما قال انتهى وقف إطلاق النار.
1: أشكرك هادي أفقهي من طهران، أشكرك سفير جوي هود والدكتور سليم زخور. إذن منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة. وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
4: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثورية بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً، بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيداً لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلاً منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: ونتحول الآن إلى آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يتراجع عن التفاوض وأن الطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. وأضاف عون أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. وينضم إلي هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا إلياس. كذلك من مدينة صور في الجنوب اللبناني تنضم إلينا كارمن جوخدار. كارمن نحييك وأبدأ معك إلياس. إذن جولة مفاوضات جديدة ولكن في روما هذه المرة، يفترض أن تبدأ رغم كل ما يجري على الأرض. دعنا في الصورة من موقف تل أبيب في هذا
5: الموضوع. نعم، وجهة النظر الإسرائيلية في نقل المحادثات إلى روما هي كانت تخفيف الضغوط الأمريكية على إسرائيل وتحديدا على الوفد المفاوض في مسألة الانسحاب من جنوب لبنان والإلحاح في هذه المسألة على وجه الخصوص، وأيضا كمبادرة لإيطاليا التي أرادت أن تلعب دورا ما في مسألة ربما الوساطة أو أن تلعب دورا في كقوة حماية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. لكن بالأساس إسرائيل أرادت روما ربما للابتعاد أكثر عن ضغوط واشنطن في مسألة الإلحاح في الانسحاب من جنوب لبنان. إسرائيل تذهب إلى هذه الجولة من المفاوضات وهي لم تفي بعد بما وعدت به في مذكرة التفاهم بالانسحاب من المناطق التجريبية. ما نفهمه هو أن الجيش الإسرائيلي أعد خطة كهذه بالتفصيل وعرضها على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي كان عرضها في الأيام الماضية أيضا في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية التي تحسم في قضايا ملحة وهامة في إسرائيل. لا نعرف إذا كانت جرى التصويت على هذه الخطة التي عرضت، لكن الواضح بأنها لأنها أمنية ربما لم يجري التصويت عليها في داخل المجلس المصغر، لكن هي بديهية ومتفق عليها كما يبدو.
1: يعني هي ربما هذا فيما يتعلق بالانسحاب، ولكن القصف مستمر.
5: القصف مستمر، وما فهم بالأمس من مصادر مطلعة ليلى هو أن هنالك تكثيف للجهود وللتحضير للانسحاب من هذه المناطق التجريبية، منطقتين بالتحديد، وأن الجيش اللبناني أوضح للجانب الإسرائيلي أنه يجري الاستعدادات اللوجستية لذلك من حيث قوام القوات التي ستتولى مهام السيطرة على هذه المناطق وبسط النفوذ الدولة اللبنانية، وكذلك المناطق التي ستنطلق منها قوات الجيش اللبناني للسيطرة على هذه المناطق. كل هذه المناطق القضايا حددت، والمصادر الإسرائيلية تتحدث عن أيام قليلة للبدء بتنفيذها على أرض الواقع. ليس مستبعدا أن تكون بالتزامن مع انعقاد اللقاءات في روما، قبلها بأيام بعدها بأيام، لكن هذه هي ربما الأيام التي نتحدث عنها. وكذلك الحديث على أن دخول الجيش اللبناني إلى هاتين المنطقتين سيكون فورا وليس بشكل تدريجي كما جرى الحديث من قبل. لكن في سياق ذلك وإجابة على سؤالك ليلى، إسرائيل ما زالت تقوم بعمليات عسكرية في داخل المناطق التي تحتلها والتي تصفها بالحزام الأمني، وتفجر مستودعات أسلحة وتقول بأنها تعثر على أنفاق تحت الأرض وتسعى أيضا إلى استهدافها وتفجيرها.
1: ولكن بشكل سريع أيضا إلياس، نعرج على أي تطورات في الملف الإيراني تحديدا والربط الآن خصوصا مع معلومات عن استخباراتية إسرائيلية زودت بها إسرائيل الولايات المتحدة بخصوص اغتيال ترامب.
5: إسرائيل تتحدث كثيرا عن ذلك بنقلا إلى مصادر رسمية خاصة، ولكن واضح بأن إسرائيل تريد أن تستعرض ربما عضلات وقوة بأنها كانت على دراية ولديها معلومات استخباراتية زودت بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. لكن في مقابل ذلك إسرائيل كانت تسعى في الأيام الماضية عندما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من ضرباتها ضد إيران أن تسعى إلى الانضمام إلى هذه الضربات، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من ذلك وحالت دون توسيع دائرة القتال لتشمل أيضا ضربات من جانب إسرائيل. إسرائيل كانت تمني النفس بهذه الانتكاسة التي حصلت في الأيام الماضية على اعتبار أن إسرائيل لم تكن راضية أساسا على ما جاء في مذكرة التفاهم بما يخصها في القضايا التي تخصها تحديدا، وكانت تسعى إلى الاستمرار، وهي كانت تقول بأن هذه المذكرة كانت ليست في مكانها وكانت مبكرة جدا، لأنه كان يفترض على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تواصل الضربات العسكرية على الأقل لمدة أسبوعين أو أكثر.
1: شكرا إلياس. طبعا يهمنا نعرف ما يجري من الجانب اللبناني كارمن، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني وأن الإطار هو ما سيعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل بها، وحتى الآن على الأرض المعادلة مختلفة تماما.
6: صحيح ليلى، على الأرض ما زالت الخروقات الإسرائيلية من خاصة من المسيرات التي تقصف قضاء نبطية. اليوم كانت هناك غارتان على بلدة النبطية الفوق، أيضا شوكين قصفت، هذا فضلا عن التفجيرات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وإحراق المنازل. قبل قليل كانت تحرق منازل في بلدة القنطرة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، كلها تقع في إطار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أنها تمشط بشكل كثيف من المواقع التي تتواجد فيها، كان في حداثة قبل قليل. ولكن على المستوى السياسي هناك تصريحات وهناك حراك سياسي ودبلوماسي أيضا، فاليوم تصريحات الرئيس اللبناني تأتي عقب سلسلة لقاءات كان قد عقدها أكان مع رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني، أو حتى اجتماع مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى. في تصريحات جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبناني عدد من المواقف اللافتة، يؤكد أنه لن يتراجع عن الخيار التفاوضي، ولكنه أيضا يتحدث عن معوقات مرتبطة بالاتفاق الإطاري وما تنفذه إسرائيل وأهمية هذا الاتفاق وفق قوله، لناحية أنه يعيد الحقوق إلى لبنان بعد حرب وصفها بالعبثية وما تمخض عنها عن خسائر، أكان خسائر مادية أو حتى خسائر بشرية. بطبيعة الحال نعرف أن أكثر من 4000 شهيد سقطوا في هذه الحرب التي شنت خلال الأشهر الماضية، وهو يؤكد أن هناك أيضا التفاهم الأمريكي الإيراني الذي ينعكس بطبيعة الحال على لبنان. اليوم لبنان يرقب ثلاثة جزئيات يمكن القول. الجزئية الأولى مرتبطة بالاجتماعات التي تنتقل إلى واشنطن، تنتقل من واشنطن إلى روما يوم الثلاثاء والأربعاء، من المفترض أن تعقد اجتماعات. كان للبنان مواقف مرتبطة بالتحفظ حول هذا الانتقال، ولكن أتى تطمينات على لسان السفير الأمريكي في لبنان الذي قال إن هذه المحادثات ستستكمل في روما ما كان قد بدأ به ووقع عليه في واشنطن، وأن الانتقال مرتبط بالجانب التقني. ولكن مصدر رسمي لبناني كان قد قال للجزيرة خلال الأيام الماضية أن إسرائيل ترحب بهذه الجزئية لأنها لا تريد ضغطا أمريكيا كما كنا شاهدنا في السابق. وفد عسكري أمريكي سيزور لبنان مرتبط بجزئية المناطق التجريبية، وبطبيعة الحال زيارة رئيس اللبناني إلى واشنطن الكل يرقب انعكاساتها على السياسة والميدان.
1: أشكرك جزيلا كارمن جوخدار، كنت معنا من سور إذن، وسنتابع في هذا الموضوع نفسه الحوار هنا في الاستوديو مع ضيفينا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، كذلك الدكتور علي مراد الباحث في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما. دكتور علي مراد، يعني أول شيء لنتحدث عن نقل المحادثات إلى روما، هل لهذا دلالة خاصة؟ هل يمكن أن نتوقع أن يتم الاتفاق في روما على ما لم يتم الاتفاق عليه في واشنطن؟
7: بداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني الوفد اللبناني ومصادر عدة لم تكن مرحبة بنقل الاجتماع إلى روما، ربما هي محاولة إسرائيلية للتخفيف من الضغوط التي قد تمارسها الولايات المتحدة، ولكن أعتقد أن مكان الزيارة اليوم ليس على درجة جوهرية من الأهمية بقدر ما هي زيارة الرئيس إلى رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون إلى واشنطن. هذه الزيارة ستكون لحظة مفصلية أو انعطافية بالمعنى السلبي أو الإيجابي لكل المسار اللبناني. فإذا استطاع الرئيس جوزيف عون أن يقنع، إذا جاز التعبير، الرئيس ترامب بضرورة ضغط على إسرائيل لتحقيق انسحابات والبدء بتنفيذ الالتزامات في الاتفاق، نستطيع أن نقول أن هذا المسار بمضمونه يمكن الاتفاق أن يستمر وأن ينتج. وأعتقد أن الإشارات اليوم رئيس الجمهورية وأيضا ما تحدث به مصدر رئاسي للجزيرة قبل يومين أن هنالك ملاحظات جدية ومحاولة لوضع الأمريكيين أمام مسؤوليات بصفتهم من يضم هذا الاتفاق. في حال تعثر ذلك واستمر الإسرائيلي على عناد، أعتقد أن هذا الاتفاق سيكون عرضة لتعطل تام، لأن من جهة إسرائيل لا تريد أن تنفذ وهي تقول ذلك وتستمر باعتداءاتها، من جهة ثانية حزب الله وإيران لا يريدون أي اتفاق من داخل هذا الإطار، والدولة اللبنانية لن تستطيع ولا يمكن لأحد أن يطلب من الجيش اللبناني أن ينفذ مسألة إنهاء ملف سلاح حزب الله بالقوة، وبالتالي نصل إلى حالة من من الـ من الـ من الـ الانسداد بهذا المجال.
1: وفي النهاية الضغط من ترامب ممكن أن يأتي سواء كانت المفاوضات في واشنطن أو في روما في النهاية. تعليقك أنت سيد وسام نصيف على هذا الانتقال والمكان الذي يمكن أن نفكر أننا ننتقل إليه في هذه المفاوضات.
8: أحيي لحضرتك للدكتور للمشاهدين الكرام. يعني لا أعتقد أن المكان سيشكل فارقا بالنسبة للمفاوضات، باعتبار أن حتى الآن السلطة في لبنان توافق على كل ما يطلب منها، وحتى الآن لم تلتزم إسرائيل بأي شيء مما وافقت هي عليه، باعتبار أن الأمريكي يعطي الهامش للإسرائيلي، حتى الآن لا يضغط بشكل جدي. النقطتان الأساسيتان اللتان أرادتهما الدولة اللبنانية وقف إطلاق النار والانسحاب، لم يحصل وقف إطلاق النار لا بالضغط الأمريكي ولا بالتطبيق الإسرائيلي، وإنما من إسلام أباد جنيف. والانسحاب ليس هناك لا من جدول الانسحاب لا بالمعنى الجغرافي ولا بالمعنى الزمني، ولا يوجد آليات واضحة للانسحاب، فيما بمسار جنيف هناك تعويل على أنه خلال شهرين يمكن أن يكون هناك شيء من الضغط الذي سيؤدي إلى الانسحاب كما أدى الضغط إلى وقف إطلاق النار. يعني لدينا تجربة مجربة وتجربة تجربة خبرناها وتجربة خبرنا فشلها بكل أسف. أنا لا أعطي أهمية كثيرا لمسألة أين يمكن أن يكون النقل إلى إيطاليا للتحلل من مسألة أن الولايات المتحدة هي طرف وتضغط على إسرائيل، يعني لإعطائها بعض الخصوصية أو الاستقلالية ومحاولة تظهير المسألة.
1: ولكن الفكرة أن المفاوضات ماضية قدما سواء كانت في واشنطن أو في روما،
8: العبرة بالخواتيم،
1: الرئيس لن يتراجع عنها. والسؤال يبقى، إلى متى سيبقى الطرف الآخر معارضا لهذه المفاوضات؟
8: إلى أن يتراجع الرئيس أو يعود إلى عقلانيته وإلى حاضنته الشعبية. يعني كل ما من استقبلهم الرئيس في تحشيده لدعم هذه المفاوضات ونتائجها يشكلون بالمعنى العددي في الانتخابات النيابية حوالي 109,000، بينما حزب الله وحركة أمل لوحدهم في دائرة انتخابية واحدة، الدائرة الثالثة في جنوب لبنان، يشكلون 198,000 ناخب. يعني كل ما يحاول أن يقدمه الرئيس على أن هناك التفاف ودعم هو خارج إطار المنطق، خارج إطار الأرقام الحقيقية، خارج إطار الثقل الفعلي لمن يعارضون فعليا الاتفاق. لا مفر سوى من التراجع أو المضي باتفاق يمكن أن يؤدي إلى التراجع الإسرائيلي، وهذا شيء شبه مستحيل، يعني لنكن واقعيين.
1: دكتور علي، في النهاية إذا كان كل طرف سيتمسك بهذا الموقف سنبقى في هذه الدائرة، هل هناك أي مؤشرات حاليا سواء من خلال تصريحات بعض النواب في حزب الله، من تصريحات مواقف مختلفة تشي بأن هناك نقطة يمكن أن يلتقي عندها الطرفان؟
7: يعني لا أعتقد أن المسألة يعني بحاجة إلى إلى إلى اجتراح الحلول بقدر ما هي مواقف، مواقف ثابتة. حزب الله ثابت على مسألة أنه غير راغب بتسليم سلاحه، حتى عندما يقول أحيانا أن هذه مسألة داخلية نحلها داخليا، هذا حديث غير صحيح بالمعنى لا يستقيم، لأن أصلا سلاح حزب الله منذ سوريا، منذ الدخول إلى سوريا، هو مسألة إقليمية، وعندما دخل في إسناد غزة كان دخولا إقليميا، وعندما دخل في إسناد إيران هو دخول إقليمي. ثانيا بالنسبة لمسألة الاعتداءات، صحيح إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم يوما أي وقف لإطلاق نار، لكن ليس فقط وقف إطلاق النار الذي عقدته الدولة اللبنانية. بين 15 و17 يونيو حزيران عندما وقعت المذكرة، أقول بين الإعلان عنها والتوقيع، ب19 و20 ارتكب العدو الإسرائيلي جريمة أكثر من 60 شخص في الجنوب. لم يخرج أحد ويقول ويحمل إيران مسؤولية أو حزب الله مسؤولية الدم، لأن من يتحمل مسؤولية هذا الدم وعدم احترام الأمور هو إسرائيل، في حين عندما تأتي الدولة بوقف إطلاق النار تحمل. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة في هذا المجال، أن مسار واشنطن قائم، ولأكن صريحا أحد نقاط القوة الأساسية هي أن هنالك واقع إقليمي جديد لا يريد أن يترك لبنان للنفوذ الإيراني. سقط النظام السوري، هنالك دور تركي، دور سعودي، ومصلحة لبنان أن يكون جزءا من هذا النظام العربي الجديد الذي يبدأ من باكستان إلى تركيا إلى المملكة العربية السعودية، يمر بسوريا، أردن، قطر. هذا المحل هو الذي يؤمن أن يساعد لبنان، وهذا المجال، هذا المكان في لحظة ما هو مشتبك مع الإسرائيلي بالمعنى السياسي. إذن ما خطاب الذي نسمعه حول كأن المنطقة متروكة بين خيار، إما تكون في معسكر إيران إما تكون في معسكر إسرائيل، لم يعد مطروحا، وليس مطروحا بالنسبة للبنان وليس لمصلحته. إذن المسألة ليست فقط مضمون التفاوض، هذا التفاوض نرى الترنح في الملف الإيراني الأمريكي، نرى الترنح في الملف اللبناني. العدو الإسرائيلي لن يكون سحب، لن يدمر الجنوب كي ينسحب بعد
1: لم يبقى إلا دقيقة ونصف. أستاذ وسام نصيف، كيف ترى المشهد في المدى القصير؟ يعني عندما نتحدث عن جولة قادمة لا تفصلنا عنها أيام سوى.
8: لن يفصلنا عن النتائج ما فصلنا فعليا عن النتائج الماضية. يعني الدولة اللبنانية لم تحرز شيئا. الدولة اللبنانية عندما بدأ التفاوض اعتبرت أنها تتقاطع مع حزب الله في 5 نقاط: وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، إعادة الأسرى، إعادة النازحين، وإعادة الإعمار. لم تحقق حتى الآن أي واحدة من هذه، وكرست الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، وكرست واعتبرت أن المشكلة الأساسية هي في المقاومة وليس في الاحتلال. إضافة إلى كل ذلك، ربطت الدولة اللبنانية وقيدتها بالمحافل الدولية بالمعنى القانوني وبالمعنى السياسي، ولم يعد يحق للدولة اللبنانية أن تقاضي الإسرائيلي أو أن ترفع دعاوى بالمسائل السياسية أو القانونية على الإسرائيلي، فضلا عن أن الاتفاق غير مشروط بمدى زمني واضح، غير مشروط بمدى جغرافي واضح، الآليات غير موجودة، حتى الملحق الذي يتم الحديث عنه على أنه ملحق أمني غير واضح ويقال أنه سري. إذا كان هذا الملحق سريا لضرورات أمنية، بالحد الأدنى مفترض أن يكون مقر بمجلس الوزراء أو بمجلس النواب باعتبار أن له أثر المعاهدات جزيلاً الدولية.
1: أشكرك جزيلا أستاذ وسام نصيف، وأشكرك دكتور علي مراد. إذا وصلنا رأس الساعة وأسلمك الراية نشوان، تفضل.
9: شكرا شكرا ليلى. مشاهدينا بالفعل وصلنا إلى رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية وللتطورات في لبنان أيضا. في أحدث المستجدات في كل ذلك، إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. أضاف ترامب لنيويورك بوست أنه لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتياله، وطهران تريد قتله منذ سنوات. أشار ترامب لنيويورك بوست أيضا إلى أنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا ما نجحت في اغتياله. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. أضاف المصدر أن محادثات المفاوضين القطريين تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والقضايا التي أدت إلى التصعيد بينهما. في الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن إيران أكدت سابقا أن أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية سيقابل برد مماثل، مضيفا أن إسرائيل التي قالت أو التي قال إنها تقف وراء الأعمال العدائية لن تكون في مأمن من رد طهران. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل، وربما تستضيفها سويسرا. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون أنه لن يتراجع عن التفاوض وإن الطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. أضاف عون أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. من جهته أفاد مراسل الجزيرة بأن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفرمان بقضاء النبطية جنوبية البلاد. سنتابع مزيدا من التفاصيل والمعلومات فيما يتعلق بالوضع. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي في العاصمة واشنطن، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نستفهم منك أولا وجد عن فحوى التصريحات الأمريكية الأخيرة لا سيما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالوضع مع طهران، تفضلي.
10: بالنسبة للرئيس ترامب، هو أكد بأن وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى، هكذا تنظر الولايات المتحدة إلى هذا الأمر، ولكنه قال إنه وافق على استمرار المحادثات مع إيران. ما أوضحه مسؤول أمريكي قبل دقائق قليلة فقط لCNN هو أن الولايات المتحدة تتعمد أن تكون الضربات الأمريكية متقطعة، وذلك لمنح الدبلوماسية فرصة. إذن واضح بأن الإدارة الأمريكية حاليا سياستها هي منح الدبلوماسية في الفترة الحالية فرصة، في هذه الفترة وهذا اليوم الذي يزور فيه وفد قطري إيران، على ما يبدو وفق تصريح من مصدر مطلع لأكسيوس بأن هذه الزيارة تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا يتماشى مع ما قاله الرئيس ترامب بأنه وافق على استمرار المحادثات. واضح بأن اليوم يوم الدبلوماسية، والصوت هو صوت الدبلوماسية لا صوت القنابل، ولكن يبدو مما قاله المسؤول الأمريكي بأن الولايات المتحدة عاقدة العزم على الرد على في كل مرة تحاول إيران فيها توجيه مسيرات ضد السفن التي تعبر المضيق. ومن هنا يأتي الوضع المتعلق بانتهاء وقف إطلاق النار بالنسبة لي الولايات المتحدة. طبعا المحادثات هناك دبلوماسية، وهناك أيضا المحادثات الفنية التي يبدو أنها قد تستأنف الأسبوع المقبل. وعندما نقول محادثات فنية فهي متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، متعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة، ولنتذكر بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني برمته مبني على مبدأ خطوة مقابل خطوة، أي وهذا يتماشى تماما مع التصعيد العسكري الذي تم خلال الأيام الماضية. من وجهة النظر الأمريكية، إيران بادرت بمهاجمة السفن، فردت الولايات المتحدة بمهاجمة مواقع إيرانية، ردت إيران بمهاجمة دول في الخليج، وثم ردت الولايات المتحدة بهجوم أوسع نطاقا في اليوم التالي. فواضح بأن هذا هو النهج في الفترة الحالية، ولكن لا يعني أن الدبلوماسية انتهت. الدبلوماسية ما زالت مستمرة، ومحاولات التوصل إلى اتفاق ربما تحديدا فيما يتعلق بالبند الخامس من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز، لأن يبدو أن كلا الطرفين يفسر هذا البند بطريقة مختلفة، وربما هذا ما يحاول اليوم الوفد القطري أن يقوم به في إيران.
9: شكرا وجد. دعينا أيضا نستفهم من الضفة الأخرى من رانيا قاسمي في طهران، أي مواقف محدثة على المستوى الرسمي الإيراني رانيا، خاصة بعد صدور تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بهذا الوضع مع إيران؟
11: نعم نشوان، يعني حتى الآن لم نشهد أي تعاطي إيراني رسمي مع تصريح الرئيس الأمريكي، وهو ما كان متوقع من الأوساط الرسمية الإيرانية التي تقول أنها لا تتفاوض عبر وسائل الإعلام، وأن ما يتم طرحه عبر الإعلام يختلف تماما عما يجري خلف الأبواب المغلقة، ولذلك لا يوجد حتى الآن رد فعل من قبل طهران. ولكن ما هو موجود على أرض الواقع أن هناك جهود وساطة لتهدئة الوضع ما بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يتم عبر الوسيط القطري حاليا، حيث يعني جاء إلى إيران وفد قطري رفيع المستوى من أجل تهدئة الأوضاع واحتواء التوتر في المنطقة، وأيضا من أجل تهيئة الأمور لاستئناف المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة. وحول النقاط المتعلقة بهذا الوفد والرسالة التي يحملها أو الهدف من زيارته، كما هو متوفر حتى الآن من معلومات أن وفدا برئاسة مستشار رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية يعني يترأس وفد من 7 أشخاص من أجل التفاوض وإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وبالفعل كما هو يعني معروف حاليا أنه التقى الوفد القطري مع الرئيس الإيراني، و يرمي هذا الوفد إلى يعني تشكيل آلية لحل النزاع ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة وأن تباين التفسيرات لبنود مذكرة التفاهم هو ما خلق هذا التصعيد الأخير، خاصة فيما يتعلق بالبند 5 من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز، حيث ترى إيران أنه وفقا لنص هذه المادة فإن تأمين الملاحة البحرية هو من مسؤوليتها، فيما تقول الولايات المتحدة أن يجب المرور أن يكون متاح لجميع السفن. وإلى ذلك أيضا هناك نقطة متعلقة بالأموال الإيرانية المجمدة وفقا للبند 11 من مذكرة التفاهم، فبعد التوصل إلى تفاهم بشأن حجم الأموال التي ستتلقاها إيران والآلية وفتح خط ائتمان، هناك يتبقى كيفية إنفاق هذه الأموال، فترى إيران أن من حقها شراء ما تحتاجه من أي جهة كانت، فيما يتحدث الجانب الأمريكي عن شراء المواد الغذائية من الولايات المتحدة. نعم. هناك أيضا نقطة أخرى وتتعلق بالبند 6 من مذكرة التفاهم، وهي إعادة الإعمار، فيما يبدو أن الجانب الإيراني مصر على تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم ومن بينها إعادة الإعمار، ولذلك من المفترض أن يبحث الوفد القطري هذه النقطة. شكرا. وكما هو أيضا يعني معروف حتى الآن أن الوفد القطري سيبقى حتى يوم غد النشوان.
9: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك، مراسلة الجزيرة. قد ساد هدوء حذر خلال الساعات الماضية بعد جولة تصعيد بين واشنطن وطهران، وكانت جولة التصعيد التي دارت فجر الخميس قد شهدت قصف أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين وفقا للقيادة المركزية. تركز القصف الأمريكي على امتداد مدن الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز. الرئيس ترامب توعد أيضا بهجمات أقسى وأشد كلما هاجمت إيران أهدافا أمريكية.
12: سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، هكذا وصف مسؤول أمريكي الهجمات على إيران خلال الساعات 48 الماضية. موجة ثانية من القصف أشد وأقسى شنها الجيش الأمريكي، دمر خلالها أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. شملت الأهداف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية على طول الساحل الإيراني. وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن الغارات استهدفت مناطق على امتداد الساحل الجنوبي لإيران المشرف على مضيق هرمز، من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر وتشبهار وكنارك وهمدان وجزيرة لافان. ففي تشبهار استهدف القصف رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية، وأدى لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة.
13: وفي مدينة إيران شهر التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران سقط قتلى وجرحى جراء قصف أمريكي على مطار المدينة، وفي أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية في شمال شرقي إيران في مناطق تابعة لمحافظة جولستان وتحديدا على الطريق المؤدي إلى مدينة مشهد، ما تسبب في تعطيل خطوط القطارات الحيوية بين العاصمة الإيرانية ومدينة مشهد قبيل مراسم دفن المرشد الراحل علي خامنئي الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد. وفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الهجمات على إيران انتقامية لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة خلال عبورهم مضيق هرمز. وبتتبع المسار الجغرافي للهجمات الأمريكية نلحظ أنها بدأت في مسار متواصل من تشابهار أقصى شرق الساحل الجنوبي لإيران وصولا لبوشهر غربا، لكن اللافتة هو استثناء جزيرة خارك من الضربات الأمريكية، غير أنها حضرت في تصريحات الرئيس ترامب الذي أعاد التهديد بالسيطرة عليها. يتوعد ترامب برد أقصى 20 ضعفا في كل مرة يهاجم الإيرانيون فيها أهدافا تابعة للولايات المتحدة. يرفق ترامب وعيده بشيء من الدبلوماسية مؤكدا أن واشنطن لا تريد الحرب بل منع إيران من حيازة سلاح نووي. بقصف صاروخي وبطائرات مسيرة قال الحرس الثوري إنه نفذ ما اعتبرها المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة، مستهدفا ما وصفها بمواقع أمريكية في دول المنطقة. يهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود وفد إيران التفاوضي بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية.
9: سنتناول هذه التطورات بالتحليل. معنا هنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، معنا من طهران عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق هنا في الاستوديو. نرحب به إياد الرفاعي الأكاديمي المحلل السياسي، وكذلك من الكويت الكاتب المحلل.
14: لديهم limitations أو لديهم حدود، إذا كانت الدول الوسيطة تضرب وإذا كان يمارس عليها ضغط عسكري وأيضا الرئيس الأمريكي يمارس بعض أحيان تلاعب بالكلمات فهي تواجه ضغوط من كلا الطرفين. نعم دورها في الوساطة مهم، لكن في النهاية لا ننسى أن هنالك حدود معينة تستطيع أن تمارسها هذه الدول قبل أن تتخلى عن أدوارها في الوساطة. لابد أن نتحلى بواقعية سياسية عند مباشرة هذه الأزمة وأن نتحدث بكل مصداقية وواقعية عن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية التي يريدونها بالفعل.
9: لكن ألا تعتقد بأن حديث ترامب عن الدبلوماسية يعطي الضوء الأخضر لمن يريد أن يتدخل وهنا أيضا بما في ذلك الدور الذي يتم الحديث عنه قضائيا لاستئناف هذا؟
14: أنا أفضل الأفعال السياسية الأمريكية أكثر من أحاديث دونالد ترامب، لأن أحاديث دونالد ترامب كما تعلم الإدارة الأمريكية والمشهد السياسي الأمريكي وكذلك المشهد الدولي لا يمكن التعويل عليها، الخطوات السياسية الأمريكية هي التي يمكن التعويل عليها. رأينا جدية من جي دي فانس وكذلك من كوشنر ومستشار الشرق الأوسط عندما أتوا للدوحة وأرادوا بالفعل أن يبتوا في موضوع الأموال الإيرانية، هذا أمر من الممكن البناء عليه، لكن هذا يجب أن يأتي من الطرفين وليس من طرف واحد. أنا ألاحظ وهنا أختم أن هذه الوثيقة كتبت على أساس أنها فريمورك إطار. وثيقة التفاهم يجب أن تعلن إعلان نوايا حسنة في البداية ثم ننتقل إلى الإطار التفاهمي الذي نذكر فيه نقطة 1 نقطة 2 نقطة 3. ما حدث في هذه الوثيقة كان خطأ لأنه ذكروا القضايا المتخالف عليها. كان من المفترض أن هذه الوثيقة تقول أن الدولتان أمريكا وإيران يعلنان إعلان صدق نوايا ونبدأ من بعدها في الإطار التفاهمي.
9: لهذا الحديث الكثير من البقية. سيد عباس خمايار، هل تتفق مع ما قاله الزميل قبل قليل ضيفنا الأستاذ إياد الرفاعي من أن هنالك خللا مؤشرا في مسألة المذكرة نفسها، يعني فكرة الذهاب إلى مذكرة إطارية بهذا الوضع، وتحدثنا ربما تناولنا هذه الفكرة كثيرا مسألة العمومية المطروحة في هذه المذكرة، هل تعتقد أو هل تؤشر أي خلل في هذا الاتجاه أم أن المشكلة ستبقى قائمة ما دامت النقاط الأساسية والكبرى قائمة في الخلاف بين الطرفين؟
15: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا والمشاهدين. طبعا طبعا أنا مع احترامي للجميع أرى الموضوع من زاوية أخرى. أنا أرى وأؤكد على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو ضرورة إظهار القوة على دعم الحلفاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفشل في الميدان كضامن أمني، وترميم الحقيقة الصورة التي أبرزتها إيران للولايات المتحدة الأمريكية مع هيبتها ومع قدراتها العسكرية ومع قوتها. هذه الصورة أمام الرأي العام العربي والإسلامي والأمريكي والعالمي قد انهارت بشكل كبير. لذلك كان هناك حاجة أمريكية إلى ترميم هذه الصورة وإظهار القوة على أنها ستستطيع أن تدعم حلفائها بعد استهداف قواعدها التي بنتها على مدى 70 عاما ولكنها انهارت خلال 7 أيام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض إرادتها وتفرض شروطها على

0: الجانب الإيراني، وهذا ما قاله ترامب في بدايات هذه المباحثات أو المفاوضات، عندما قال لا أقبل حتى 95% من شروطي، وإنما أريدها أن تنفذ إيرانيا بنسبة 100%، وهذا يدل بأن هناك فرض لهذه الشروط إيران طبعا، وتريد أيضا كسر القواعد التي فرضتها إيران في المضيق، ونقلت بذكاء الأزمة من الداخل الإيراني، من إنهاء القضاء على النظام، من القضاء على المنظومة الصاروخية البالستية الدفاعية، من تفكيك الملف المشروع النووي، ومن فك الترابط بين الحلفاء وبين إيران، نقلتها بإبداع إلى المضيق، ولذلك هو وغيرت القواعد. هذه تغيير القواعد الأمنية والسياسية والميدانية أصبحت أمر تقييد للأمريكيين، لذلك هم بحاجة إلى إعادة القواعد كما كانت عليها. ونقطة أخيرة أقول، لكن الرد الإيراني السريع والشجاع في تلك الفترة وحتى في هذه الفترة هو لا يسمح بتغيير القواعد، وطالما لن تسمح الظروف بتغيير تلك القواعد فتكون هذه المناوشات تستمر ولكنها غير منضبطة وغير دقيقة، وربما
1: مفهوم
0: تأتي بنا إلى المربع الأول من الحرب.
1: سيد حسين جمال في الكويت، لا أدري إذا يمكن أن يكون ذلك توصيفا دقيقا، يعني فكرة خطوة مقابل خطوة بدل تنفيذ مذكرة تفاهم، هل هذه هي الحالة القائمة حاليا؟
2: أعتقد أن الحالة الحالية القائمة هي تنفيذ لمشاريع من الطرفين.

0: إيران إذا يعني تحاول أن تستغل هذه المرحلة لخدمة مصالحها، لكن في نفس الوقت هي تضر في المصالح الإقليمية، دول الخليج الأكثر تضررا. المذكرة التي وضعت هي إطار للمباحثات بين الطرفين، والإيرانيون أكثر الأطراف الذين يعرفون بأن في المباحثات لا يمكن أن يكون هناك غالب ومغلوب، هناك يعني تنازلات من الأطراف كلها للوصول إلى نتيجة، والنتيجة تكون ضامنة لعلاقات أفضل في المستقبل. المشكلة أن الإيرانيين لا زالوا يستخدمون مضيق هرمز كسلاح، يستخدمون يحاولون وللأسف ابتزاز دول الخليج، رغم أن دول الخليج اليوم الوسيط القطري هو اللاعب الرئيسي لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار، لكن في نفس الوقت الإيرانيون بمجرد ما تقوم الولايات المتحدة بعمل عسكري تجاهها، بدل ما ترد على الولايات المتحدة وعلى القوة الأمريكية، ترد على دول الخليج وتعتدي على دول الخليج. وحتى اللي يعني حتى الأمس كانت هذه العمليات المسلحة تجاه دول الخليج مستمرة. أنا أعتقد أن الدبلوماسية هي حل، لكن المشكلة بأن الدبلوماسية التي تمارسها إيران بطريقة لا تخدم الأمن والسلم الخليج.
1: طيب دكتور سليم، الدبلوماسية هي حل، تقريبا هذه عبارة متفق عليها مقابل واقع. الواقع هنا، هل الفكرة الأمريكية، طريقة تعاطي إدارة ترامب مع هذه الحالة، هي أن الدبلوماسية هي السقف مع الضغوط الاقتصادية، مع ضربات هنا وهناك، لكن ليس الفكرة السابقة القوة والعنف، هل هذا هو السقف المفهوم حاليا في الولايات المتحدة؟
2: يعني على الأرجح أن هي عملية تفاوض مستمرة باستخدام كل الوسائل، والميدان هو جزء من هذه الوسائل، والخطاب السياسي هو جزء من هذه الوسائل، التصعيد في الخطاب، التصعيد في الميدان هو جزء من وسائل التفاوض. يعني نحن ما زلنا في مرحلة دبلوماسية، مرحلة تفاوضية. الآن تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم يؤشر إلى أن المفاوضات ستجري تحت النار، بمعنى عندما ينعي وقف اطلاق النار أو يقول أنه لم يعد هناك وقف اطلاق نار، هذا يعني مع استمرار المحادثات. هذا نوع من فرض شكل من أشكال التفاوض مع الجانب الإيراني، خاصة وأنه لم يأتي بجديد في هذا التصريح، وعمليا ما قام به هو وصف الواقع. الواقع منذ مذكرة التفاهم حتى اليوم كان قائم على هذه المناوشات، على هذه الاشتباكات بحد محدود إلى بشكل ما، ولكن الأيام الماضية كان هناك تصعيد أكبر، ولكن هذا كله جزء من عملية التفاوض، بمعنى أن مذكرة التفاهم لم تضع حل نهائي، هي وضعت إطار ما، وضعت مدخل للتفاوض، والإشكاليات الكبرى ما زالت موجودة في
1: تهيئة أرضية للتفاوض.
2: صحيح، نعم. ولكن المتغيرات في مضيق هرمز هي المعطى الأساسي، بمعنى أن إيران شعرت أنه مع مبادرة سلطنة عمان لفتح الممر العماني ونجاح هذا المسار في تسيير السفن، وكأن هذه الورقة تسحب من يدها، لأن هي بحاجة لهذه الورقة من أجل المفاوضة على المضيق ومن أجل المفاوضة في الملفات الأخرى.
1: طيب،
2: هذا التصعيد الأيام الماضية عنوانه تثبيت ورقة مضيق هرمز عند الجانب الإيراني، مقابل محاولة تثبيت أو سحب هذه الورقة من قبل دول المنطقة والولايات المتحدة.
1: طيب، سيد سفير جوهود، مع دخول القطريين مرة أخرى لهذا الدور، ومع حديث الرئيس ترامب عن أن المذكرة بالنسبة له انتهت، وبعض المعلومات التي أشارت إلى أن الإيرانيين وحتى ربما القطريون يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم، هل يحاول الرئيس ترامب من خلال هذه الضغوط والتصريحات جعل العودة لمذكرة التفاهم ثمنا يدفعه الإيران؟
3: كما سبق وأسلفت، أعتقد أنه يقر

0: بالأمر الواقع، ألا وهو أن مذكرة التفاهم شابتها شوائب منذ ولادتها، وأنه إما يقول الطرفان نضعها جانبا وسوف نستمر على أساس التفاهمات الشفوية، أو سوف يتعين عليهما أن يعمل على المذكرة بصيغة جديدة. على سبيل المثال بالنسبة إلى لبنان، يقولان إن الحكومتين توافقان وتدعمان حكومة لبنان في كل ما تتخذه من إجراءات في لبنان. هذا أقصى حد في المذكرة الثنائية. بالنسبة إلى المضيق، يجب أن ينسخوا ويلصقوا نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكل شيء يكون واضحا للجميع بالنسبة إلى كيفية تفسيرها. ولكنني لا أعتقد أنهما سوف يأخذان كل هذا الوقت لفعل ذلك. سوف يضعان المذكرة جانبا ويعودان إلى التنازل مقابل التنازل.
1: قانون البحار ليس وحده الحكم بالنسبة للإيرانيين. سيدي الرفاع، هنالك أيضا حديث الإيرانيين عما يصفونه بالسيادة الإيرانية أيضا، والتي تعطيهم مساحة على المستوى السياسي وحتى على مستوى الحديث إلى الأمريكيين. وبالتالي هل يبقي هذا المسار المتعلق بهرمز معضلة قائمة تبقى المنطقة رهنا بها؟
2: السيادة الإيرانية وسيادة كل دولة حول العالم في ظل هي محددة في ظل قانون البحار. لديك 20 فرسخ مائي أو ما يساوي 30 كيلومتر، هذه فقط هي سيادتك كدولة على البحار المتشاطئ، لأن هذا ليس بحر حر، متشاطئ مع عدة دول في مضيق هرمز، فبالتالي هذا أوريدي محدد في القانون الدولي. من حق إيران أن تمارس السيادة على المناطق المنصوص عليها في الأمم المتحدة، كل دولة ترفق حدودها في الأمم المتحدة، وهو أمر متفق عليه منذ عام 1948. لن نعيد صياغة التاريخ أو كتابته بناء على ما يريده الإخوة في إيران. نقطة مهمة هنا بالناحية الدبلوماسية، الدبلوماسية مثل أي سلاح في السياسة، مثل العمل العسكري، مثل العمل التعاوني، الدبلوماسية تصاب بإرهاق، في بعض الأحيان تصبح بلا معنى إذا ما تم استخدامها أكثر من المستطاع. إذا استخدمت مرة واثنتين وثلاثة وفشلت، فهي تصبح بلا معنى بعد مضي المزيد من الوقت. لذلك أنا أرى أنه على الوسطاء أن يتركوا هذه الأطراف تحدد اللحظة التي يجب فيها أن يتم العمل الدبلوماسي، وليس أن يتدخل الأطراف ليفرضوا لحظة دبلوماسية غير مقتنع بها الأمريكان والإيرانيين، لأننا سنعود طيب إلى نفس اللعبة مرة أخرى.
1: هل هذا ممكن سيد عباس خمير؟ هل ممكن أن تترك مساحة لهذه الأطراف المنخرطة، لا سيما الإيرانيين والأمريكيين، في ظل وجود هذه المساحة أيضا الكبيرة من الخلاف بينهم؟
3: أولا ما تفضل به ضيفك، يعني هذه القواعد والترتيبات الأمنية والاتفاقيات هي نتيجة أزمات ونتيجة حروب، تأتي نتيجة وليست هي الأصل أصلا. كل الأمور التي حدثت، كل هذه القواعد التي رسمت أو بنيت أو دونت، هي نتيجة كانت نتيجة أزمات. والأزمة الحالية التي هي تعتبرها إيران حرب وجودية، فمن الطبيعي أن تغير القواعد. إذا لم ننظر إلى الهوامش، هل هي إيران ضمن هذه تعترف بهذه القوانين منذ أول القوانين المائية أو لا، ذاك شيء آخر. الإيرانيون يتمسكون بحقهم السيادي في إدارة المضيق، ويتصورون ويقرؤون بالبند الخامس هو أعطاهم حق سيادي إضافي لإدارة هذا المضيق والسفن التي تعبر هذا المضيق بالمسارات التي تحددها طهران وبمشاطئة عمان وبالتنسيق مع الدول العربية المطلة وفي نفس الوقت في إطار القوانين الدولية. هذا ما تؤكد عليه طهران. النقطة الأهم هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تغير هذه المسار وتغير القواعد التي وصلت إليها طهران، والتي اعتبرتها بأنها ورقة ذهبية رادعة. الأمريكيون يريدون أن يسحبوا البساط تحت الأرجل الإيرانيين لكي تكون هذه الورقة.
1: طيب في ظل كل ذلك سيد حسين جمال، في ظل كل هذه التعقيدات، هل تبقى المنطقة ولا سيما الخليج

0: رهينة لهذا الوضع القائم على المواقف الآنية؟
1: رهينة للمواقف الآنية، رهينة للأيديولوجيا، رهينة للتاريخ. مشكلة إيران أنها تريد أن تفرض إرادة لا تستطيع أن تفرضها، يجب أن تتفاهم مع الطرف الآخر وهو الأمريكيين للوصول إلى نتيجة. أما أني أقول بأن هناك 14 بندا يجب أن تنفذ بحذافيرها، هذه لا يمكن أن تكون في واقع مختلف تماما. يجب أن يقتنعوا بأن هناك واقعية سياسية، يجب أن على إيران أن تعرف بأن التفاهمات مع الإقليمية والتفاهمات الدولية هي الحل لأزمتها. إيران يعني تتفاوض لكنها تريد أن تفرض إرادتها، تريد أن تكون قوة إقليمية متفردة في المنطقة. طيب. تريد وتريد وتريد، لكن هذا لا يمكن أن يكون في واقع.
0: أعتذر عن مقاطعتك، فقط لضيق الوقت سيد حسين جمال، بقي لدي دقيقة واحدة. دكتور سليم، يتم الحديث عن محادثات فنية أيضا، هل هذا ممكن في وسط هذا التعقيد؟
2: يعني من الواضح يعني حسب التصريحات أن المحادثات الفنية مستمرة، ولكن لم يكن هناك أي خبر عن تقدم هذه المحادثات أو عن تفاصيل هذه المحادثات، ولكن من الواضح أنها هي مستمرة حسب التصريحات التي حصلت، وهذا جزء من استكمال تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذا ما يقوم به الوسيط القطري في طهران، وهذا ما صرح به مسؤول أمريكي بالذهاب إلى سويسرا من أجل جولة جديدة للمفاوضات، لأن لا يوجد خيار آخر سوى هذه المذكرة في هذه المرحلة، رغم كل الملاحظات ورغم كل الإشكاليات التي تطرحها على مستوى هذا الصراع.
0: أشكرك شكرا جزيلا، وشكرا للجميع، مع حفظ الأسماء والقاب لجميع الضيوف، شكرا جزيلا لكم. الآن نتابع تطورات الوضع في مضيق هرمز في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني والاستهدافات الأمريكية الأخيرة لخطوط السكك الحديدية في إيران، في هذه النافذة مع زميلة ليلى الشيخلي. ليلى تفضلي.
3: شكرا جزيلا لك نشوان. إذن أهلا إلى نافذة اقتصادية خاصة نتابع فيها أحدث تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عقب التصعيد الأمريكي الإيراني، كما نسلط الضوء على الاستهدافات الأمريكية الأخيرة لخطوط السكك الحديدية في إيران، ونتساءل عن مدى تأثر خطوط التجارة مع الشركاء التجاريين لا سيما الصين بهذا الاستهداف. وسينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، ولكن قبل أن نبدأ النقاش طبعا نرحب بك أستاذ بيمان، ولكن نتابع مع سلام خضر أحدث المستجدات على الخارطة التفاعلية وأماكن استهداف هذه الجسور. سلام، مهم جدا أن نعرف كيف تبدو الحركة في المضيق الآن.
4: هي ربما من أهم الاستهدافات التي وقعت في جولة التصعيد الأخيرة في اليومين الماضيين. شكرا ليلى. إذن خلال جولة التصعيد خلال اليومين الماضيين بين إيران والولايات المتحدة، لفت أن الضربات الأمريكية لم تشمل فقط أو لم تقتصر فقط على استهداف الشواطئ الجنوبية الإيرانية، لا سيما وبشكل أكثر تحديدا تلك الواقعة أو المطلة مباشرة على مضيق هرمز، ولكن لفت استهداف قد يكون غير مسبوق من حيث الجغرافيا منذ أن توقفت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هذا الاستهداف كان في منطقة جولستان في شمال إيران وفي شمال طهران أيضا. هذه المنطقة لها خاصية كبيرة لناحية التجارة. المنطقة التي استهدفت في جولستان هي خط ربط سريع يقع قرب واحدة من أهم خطوط نقل البضائع والسكك الحديد. أهمية هذه سكة الحديد هذه التي تنطلق من جولستان في شمال إيران أنها تخرج إلى خارج الحدود الإيرانية، تنطلق من جولستان تدخل إلى تركمانستان إلى محطة بركات، ومنها تتجه إلى كازاخستان عبر محطة أوزون، ومنها تخترق صحراء كازاخستان لتصل إلى مدينة هورغاس الصينية الواقعة عند الحدود المباشرة مع كازاخستان في إقليم تشينجيانغ الصيني. هذا الخط أو هذا خط سكة الحديد هو خط تجاري بامتياز تستخدمه إيران لاستيراد وتصدير البضائع، وأيضا يمكن لهذا الخط أن يتفرع من داخل تركمانستان ليتجه إلى المناطق الجنوبية الحدودية بين تركمانستان

0: بين كازاخستان وبين روسيا تحديدا عند نقطة أستراخان، ومن أستراخان يمكن للبضائع الصادرة والواردة من موسكو من روسيا إلى إيران أن تسلك هذا الخط. هذه هي الضربة الأهم ربما والتي تحمل دلالات اقتصادية، إذ أن الضربات الأخرى التي شهدها مضيق هرمز أو السواحل الجنوبية الإيرانية المحادية لمضيق هرمز لم تستهدف للمرة الأولى. سيريك بقيت منطقة مستهدفة خلال الحرب، وفي جولات التصعيد التي تلت تلك الحرب أيضا وصولا إلى توقيع مذكرة التفاهم، بندر عباس والموانئ فيها أيضا، جزيرة قشم استهدفت، وقشم أيضا لها دلالة عسكرية هي ولارك، لأن جزيرة لارك هي التي تحدد وفق الخطوط التي حددتها إيران مسارات العبور التي تمر من داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وهي التي حددها الحرس الثوري. أما جزيرة قشم فتحتوي أيضا على رادارات عسكرية وأيضا على محطات اتصال تتيح للحرس الثوري التواصل مع السفن. إذن الاستهدافات في المناطق الجنوبية أو في السواحل الجنوبية تركزت على أهداف عسكرية أكثر منها أهداف اقتصادية، ولكن هذه جولة التصعيد هذه أثرت بشكل مباشر على مضيق هرمز. في هذه المقارنة التي تظهر على الشاشة الآن نقارن حركة العبور في الأيام الثلاثة الأخيرة. في السابع من الشهر الحالي عبرت مضيق هرمز قرابة 33 سفينة عبر المسارات المتعددة، سواء المسار الذي حدده الحرس الثوري عبر جزيرة لارك أو حتى المسار التاريخي الذي يمر من وسط المضيق، إضافة إلى الممر الجنوبي الذي يسرته سلطنة عمان والذي يمر بالقرب من الشواطئ. في الثامن من يونيو هناك 20 سفينة عبرت، في التاسع من يونيو يوم أمس 15 سفينة، اليوم تقريبا الحركة متوقفة بشكل شبه كامل. هناك سفينة إيرانية، سفينة شحر إيرانية واحدة تحركت عبر المضيق، وبموازاة هذا الاختناق عودة الإقفال المضيق بفعل القوة القاهرة سواء بالاستهداف الإيراني أو خشية العبور عبر المسارات التي يمكن أن تكون تحتوي على ألغام يعتقد بأن الحرس الثوري الإيراني زرعها في المضيق. اليوم هيئة الإبحار أو الهيئة البحرية البريطانية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز، مستوى خطورة الإبحار في مضيق هرمز إلى خطر جدا بعدما كانت قد خفضته قبل جولة التصعيد هذه ليلة.
1: شكرا جزيلا لك السلام. إذن ضمن محاولتها تخفيف تداعيات الحرب والحصار الذي فرضته البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية، تكثف طهران تجارتها مع بيجين عبر خطوط السكك الحديدية في محاولة لتعويض تعطل حركة التجارة عبر الموانئ. وقد عززت إيران اعتمادها على النقل عبر القطارات مع الصين، إذ ارتفع عدد رحلات نقل البضائع بين مدينة شيان شمال غربي الصين والعاصمة الإيرانية طهران من رحلة واحدة أسبوعيا إلى رحلة واحدة كل 3 أو 4 أيام. خط السكة الحديد الذي يمر عبر كازاخستان وتركمانستان وصولا إلى الصين لا يعوض سوى جزء محدود جدا من التجارة البحرية بسبب طول الطريق وارتفاع تكاليف.
2: أعتقد الآن أن إيران هي في خضم صفاء بين الصين والولايات المتحدة، لأن هنالك مسألة المضيق والحرب فيه. كما تعرفون هنا لدينا آيمك وأيضا في الهند وأوروبا والممر هناك. أعتقد أن إحدى طبقات أو مستويات الحرب بين إيران والولايات المتحدة هي مسألة الممرات. إيران هي مهمة في لديها قضايا كثير جيو اقتصادية وسياسية. إذا ما خسرت إيران الممر نورث سورس وهذا الأمر سيؤثر على العوائد الاقتصاد، ولأن أيضا يؤثر على استثمارات في الموانئ. أعتقد أن من المهم لإيران أن تستخدم إمكانياتها الجيوسياسية من أجل أن تتجه نحو المستقبل وتستفيد من إمكانياتها الجغرافية أيضا في الحصول على عوائد من أجل دعم الاستثمار. بالتأكيد هذه الجهود وهذه

0: هذه الحرب تؤثر على الاقتصاد الإيراني، وأعتقد أنه ما خسرت إيران موضعها وموقعها في هذه الممرات فإن الأمر سيكلفها المليارات الدولارات، التي الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني.
1: طيب كيف يمكن أن تعوض إيران هذه الخسارة؟ ما الذي يجب أن تفعله على المدى القصير وعلى المدى البعيد؟
0: أعتقد أن إيران والوضع الحالي فيها كحكومة ليس واضحا بالنسبة لي. إذا ما كان هنالك محاولة لاستخدام هذه الإمكانيات، يجب أن يكون هنالك استثمار في البنى التحتية. من أجل الاستثمار في البنى التحتية نحتاج إلى الأموال والاستثمارات الدولية. الآن إيران ومستوى الاعتماد هو في مستوى جيم. كيف بإمكاننا أن يكون هنالك نشجع الاستثمارات بمستوى هذه المستوى العالي من الخطورة؟ أعتقد أن إيران يجب عليها أن توضح وتقلل من المخاطر وتزيد من مستويات الاعتماد لديها وتستفيد من الأموال الاستثمار الدولية ومن الشرق ومن الغرب، من أجل أن تظل البلد الأكثر احتمالية للشمال وال الجنوب والممرات التي تمر عبر هذه المناطق.
1: بيمن مولوي الخبير الاقتصادي من طهران، أشكرك جزيلا على المشاركة. إذن بهذا تنتهي الفقرة ونعود إلى استوديو الأخبار لنتابع التغطية معك نشوان، تفضل.
2: شكرا جزيلا لك ليلى. نتحول الآن إلى ملف التطورات في لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية البلاد. سياسيا قال الرئيس جوزيف عون إنه لن يتراجع عن التفاوض وإن الطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. معنا لمزيد من المتابعة من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، معنا هنا في الاستوديو أيضا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما إيهاب، سأبدأ معك ونتابع معك أبرز المواقف لا سيما السياسية، لا سيما أيضا في ظل هذه التصريحات للرئيس اللبناني، تفضل.
3: لبنان يحاول حشد الدعم الدولي وأيضا الدعم الداخلي لموقفه بشأن اتفاق الإطار وخط المفاوضات الذي يسلكه لبنان، مع أيضا تحضيرات تجري على قدم وساق بالنسبة لتنفيذ المناطق التجريبية. هناك زيارة مرتقبة أو بدأت عمليا لرئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا، مع أيضا ترقب لزيارة أخرى يقوم بها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة. كل ذلك يصب في الوضع الإقليمي والوضع في جنوب لبنان ومحاولات لبنانية لحشد هذا الدعم لموقف لبنان وللضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار. لبنان عمليا كذلك يتحضر لمفاوضات خلال أيام مع إسرائيل في روما، هي تنفيذا لاتفاق الإطار الذي كان توصل إليه الطرفان قبل نحو أسبوعين. لبنان الرسمي كذلك يحاول حشد الدعم الداخلي لموقفه الداعي إلى هذه المفاوضات، الرئيس اللبناني ومعه الحكومة متمسكة بخط المسار التفاوضي مع إسرائيل، إذ أن رئيس الجمهورية يرى أن ذلك لا بديل له رغم المصاعب التي يتحدث عنها الرئيس اللبناني. هو التقى قائد الجيش هذا اليوم لبحث المناطق التجريبية والأمور الإجرائية المرتبطة بهذا الوضع في حال قررت إسرائيل تنفيذ ما عليها والانسحاب من المناطق التجريبية التي يصفها لبنان بالنموذجية، خصوصا بعد اللقاءات التي حصلت خلال الساعات 24 الماضية مع عدد من المسؤولين أجراها السفير الأمريكي في بيروت، وجرى فيها التأكيد مع رئيس الجمهورية على أهمية زيارته إلى واشنطن، تنفيذ اتفاق روما، ومن ثم الحديث عن تنسيق أمني ستقوم به القوات الأمريكية في القيادة الوسطى الأمريكية. أيضا هناك محاولات تحشيد الوضع الداخلي وتأكيد لبناني على أن هذا المسار هو لمصلحة لبنان، هذا ما أكد عليه الرئيس اللبناني، وكذلك المواقف التي صدرت آخرها كان من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه الرئيس اللبناني بدعمه لهذا المسار رغم المصاعب التي واجهها.
2: طيب شكرا لك إيهاب. الآن إلياس في الاستوديو هنا ورأس الجزيرة في فلسطين، في ظل هذه المواقف اللبنانية وفي ظل الحديث اللبناني المستمر عن عدم الالتزام الإسرائيلي بأي اتفاق واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تبقى مسألة المناطق التجريبية أيضا قابلة للفحص والتقييم على المستوى اللبناني، ماذا يقال إسرائيليا أيضا؟
4: آخر ما يقال في إسرائيل حول المناطق التجريبية جاء بالأمس من خلال هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر، والذي يتحدث على أن بدء إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق قد يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا كان يتقاطع أيضا مع تصريحات من أحد المصادر الأمريكية يوم أمس. والهيئة تقول بأن نقلا عن هذا المصدر بأن الاستعدادات جارية على قدم وساق في هذه المسألة، وهنالك فحص لاستعدادات الجيش اللبناني لإعادة الانتشار، تحديد قوام القوة العسكرية اللبنانية التي ستدخل إلى المناطق التجريبية والمناطق التي ستأتي منها هذه القوات للانتشار في منطقتين محددتين. هذه المصادر تتحدث نشوان على أن عملية إعادة الانتشار في هذه المناطق التجريبية سوف تكون دفعة واحدة وليس تدريجيا كما قيل في السابق. كما هو معروف بأن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية قدم خطة شاملة حول هذه المسألة وعرضها على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي قام بدوره بعرضها على وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل. وكما يبدو نشوان عندما يتحدث المصدر عن أيام قليلة للتنفيذ هذه المبادرة وهذه المناطق التجريبية، وربما هذا الأمر يتقاطع مع الاجتماع المتوقع في منتصف الأسبوع المقبل بين الوفود الإسرائيلية واللبنانية في روما، وقد تكون عملية إعادة الانتشار قريبة من هذا الموعد، قد تسبقه أو قد تلي هذه الاجتماعات المقررة، أنه ربما خلال الأسبوع المقبل قد نبدأ نرى بداية لإعادة الانتشار وتنفيذ هذه المسألة. لكن في مقابل ذلك إسرائيل أيضا تشدد على مسألة آلية التنسيق التي تريدها آلية تنسيق مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني بإشراف أمريكي، حتى لو كان هذا الاتصال بين الجيشين عن بعد أو ضمن غرف عمليات افتراضية بعيدة وغير متشابكة مع بعض. تريد إسرائيل إشرافا أمريكيا، وتريد إسرائيل أيضا أن يكون الإشراف الأمريكي مطلعا على هذه القوات اللبنانية التي تدخل هذه المناطق التجريبية من حيث المشاركين في هذه القوات، تريد استبعاد أي عناصر مرتبطة مع حزب الله، وأن يكون دورها ليس فقط مقتصرا على تثبيت وقف إطلاق النار، إنما على تنفيذ أيضا مسألة تجريد حزب الله من سلاحه.
2: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. الآن مشاهدينا معنا للتحليل من جبل لبنان بشارة شربل، الكاتب الصحفي المحلل السياسي، ينضم إلينا من بيروت دكتور علي شكر الأكاديمي الباحث السياسي. أهلا بكم سيد بشارة شربل. أولا الرئيس عون قال إن المواقف التي تنتقد التفاوض لا تستحق الرد، لأن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل منذ عقود طويلة، منذ 1949 كما أشار، وبالتالي دلالة هذا التصريح؟
5: عمليا رئيس الجمهورية يؤكد موقفه من أن التفاوض المباشر هو المسار الذي تريده الدولة اللبنانية، وهو الذي بدأ في واشنطن وتوصل إلى اتفاق الإطار، وأن الآراء التي عارضت هذا الاتفاق قال صراحة أنها تريد أن تربط لبنان بمسار إسلام أباد أو بالسيطرة الإيرانية بالهيمنة الإيرانية على القرار اللبناني. رئيس الجمهورية كان واضحا إلى أبعد الحدود، مسار واشنطن يجب أن يسير إلى التنفيذ عبر المناطق التجريبية، والدولة اللبنانية اتخذت قرارها بأن تفاوض عن نفسها ولن تتراجع، وهي لن تكون ورقة في يد إيران ولا في مسار إسلام أباد للتفاوض على مضيق هرمز أو غير مضيق هرمز. وبالتالي القرار اللبناني تجاه الذين يعارضون هو أن عليهم الالتزام بالمؤسسات الدستورية، لهم آراءهم وحرية التعبير عن الرأي سواء الرئيس نبيه بري أو غيره، لكن ضمن الأطر الدستورية يستطيعون سحب وزرائهم إذا أرادوا من الحكومة، يستطيعون دعوة إلى جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموضوع. إسقاط الحكومة في الشارع ممنوع، لأنه أولاً لأن حزب الله لا يستطيع أن يجمع العدد الكافي لإسقاط الحكومة، ولأن الظروف الإقليمية تغيرت، سقط بشار الأسد، تغيرت الأجواء، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية مصمم قبل ذهابه إلى واشنطن وقبل ذهاب الوفد اللبناني إلى اجتماعات روما الأسبوع المقبل بأن تحصل المناطق التجريبية، وهو تلقى وعداً اليوم حين اجتمع بقائد الجيش بأن الجيش سينفذ قرار السلطة التنفيذية بحذافيره ولن يتردد في هذا التنفيذ.
2: طيب دكتور علي شكر، لكن هل الحزب معني بأي رد، بأي ممارسة كما أشار السيشرب قبل قليل أشار إلى فكرة ربما أن يكون هنالك رد فعل سياسي على المستوى الداخلي اللبناني، هل الحزب الآن برأيك معني بأي ممارسة تمثل حالة رد الفعل على المستوى السياسي الداخلي في لبنان؟
6: يعني أعتقد بأنه أصبح هناك نوع من الاستغناء عن التركيز على هذه الناحية، بمعنى أن المسار التفاوضي يعني ليس هناك اعتراض على التفاوض مع العدو الإسرائيلي، لكن كان الاعتراض على التفاوض المباشر، وهذه نقطة أساسية. النقطة الثانية بأن الكثير من القوى السياسية وليس فقط حزب الله اعترض على مضمون هذه الورقة، ورقة التفاهم أو المذكرة أو الإطار، وبالتالي ليست الإشكالية في عملية التفاوض فقط، إنما الإشكالية بما نجم عنها من بنود لا تحمي السيادة اللبنانية وتفرط بالحقوق اللبنانية، وأكثر من ذلك تذهب باتجاه عدم مقاضاة إسرائيل، تذهب باتجاه التعاون ضمن الأطر الأمنية والعسكرية مع العدو الإسرائيلي. لذلك أعتقد بأن الحزب بطبيعة الحال لديه المواقف السياسية التي يطلقها، لديه الإجراءات التي هي ضمن الأطر والمؤسسات الدستورية، ونحن نعلم بأن بغض النظر عن الظروف التي تغيرت كان هناك تجربة سابقة حتى في ظل الوجود السوري في لبنان يعني التوازنات الإقليمية التي كانت سابقة، ولم يتم التمكن من تغيير حكومي في المشهد اللبناني أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكان هناك استقالات وكان هناك زخم شعبي في الشارع 14 و8 آذار. الآليات الدستورية في لبنان أعتقد بأنها هي التي تضبط الإيقاع. الحزب بطبيعة الحال لديه موقف سياسي، ولكن لم يعد الأمر مرتبط بالحزب راهنا ولا فقط بالرئيس نبيه بري، هناك قوى أساسية منها زعيم الدرزي وليد جملاط، منها أيضا الوزير سليمان الفرنجي، منها أيضا رئيس التيار الوطني الحر، وبالتالي إضافة إلى قوى أخرى موجودة في المشهد اللبناني. لذلك اليوم هناك نوع من الدينامية المرتبطة بالداخل، وأعتقد بأن هذه الدينامية تساعد الدولة السلطة الرسمية بمعنى الحكومة ورئاسة الجمهورية، وليست عاملا ضاغطا عليها بشكل سلبي لكي تصوب هذا المسار. وشاهدنا مواقف لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فيما يتعلق بإمكانية
2: كيف
6: تعديل بنود الاتفاق. هذا
2: كيف تساعده دكتور علي شكر؟
6: عفوا،
2: كيف تساعده؟ قلت إن هذه المواقف بالجملة تساعد لبنان.
6: نعم،
2: كيف تساعد؟
6: نعم، لأننا نعلم بأن لبنان ليس عبارة عن سلطة تنفيذية فقط، لبنان مشكل من القواعد الشعبية المرتبطة بالتكوين الطائفي، من القوى السياسية 6 أو 7 أحزاب كبرى تدير المشهد السياسي، ومن ثم تترجم في الانتخابات من خلال الآليات الدستورية في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية. لذلك عندما نتحدث عن القوى السياسية وموقفها تشكل عاملا أو سدا منيعا في حماية التركيبة اللبنانية، وبالتالي عندما تدخل هذه الورقة إلى الآليات الدستورية بمعنى الحكومة أو مجلس النواب، هذه القوى ستشكل العائق أمام مرورها، وبالتالي تساعد السلطة السياسية التي ذهبت يعني بمزيد من الخطوات التي لم تكن مدروسة نسبيا في بعض المحطات، خاصة بمضمون هذه الورقة واتفاق الإطار، وبالتالي ستمنعها من الترجمة على الأرض فعليا، وهذا يساعد السلطة في أن لا تتمكن من تطبيق هذه المذكرة، لأنه مفهوم. بطبيعة الحال بنودها ليست لمصلحة لبنان.
2: طيب سبشار شربل، أشار السيد علي شكر إلى أن الحزب ليس وحده، وأن الإشكالية هي أيضا فيما نجمت عنه هذه العملية التفاوضية. السؤال هنا، هل هناك سقف يضعه لبنان الرسمي للنتائج أو للمدى الزمني لظهور أي نتائج تفرزها هذه العملية التفاوضية، لا سيما أنه سيكون لبنان أمام استحقاقات في مستقبل منظور؟ ربما
5: لم يقل أحد أن هذا الاتفاق مثالي، حتى رئيس الجمهورية يقول أن إمكانية تطبيق هذا الاتفاق هي 50% وليست أكثر من 50%، لكن الحروب الإسناد التي خاضها حزب الله، المغامرات التي خاضها، والكارثة التي تسبب بها بنزوح مليون مواطن لبناني وتدمير القرى ووصول إسرائيل إلى قلعة الشقيف واحتلال منطقة سمتها منطقة عازلة، ألزم الحكومة على الذهاب في اتجاه عملية الإنقاذ هذه، ورئيس الجمهورية يعلم الصعوبات التي تعترض طريق هذا الاتفاق. كل الناس تعرف أن الخصم الذي نتعامل معه أو العدو هو إسرائيل، وليس دولة عادية لا تستخدم العنف. اليوم إسرائيل تقصف مجددا لبنان، تقصف القرى وتقوم بحرق منازل، لكن المسألة هي مسألة إرادة سياسية في نقل لبنان من الدولة التي لا تسيطر على أراضيها ولا تمتلك القرار وهي ورقة في يد الخارج، إلى دولة تتمتع بالسيادة الكاملة لتستطيع أن تعود دولة طبيعية وتنسجم في محيطها العربي وتنسجم في محيطها الإقليمي، الذي يرفض أيضا وجود السلاح غير الشرعي، يرفض وجود الميليشيات الموازية في أي دولة من الدول المحيطة. وبالتالي فإن هذا المسار سيستمر حتى نجاحه. إذا لم ينجح، إذا جرت عراقيل كثيرة، إسرائيل تمنعت وحزب الله قام بالمشاكل، فإن هذا مسألة يبنى على الشيء مقتضاه في حينه، لكن قرار الدولة متخذ.
2: شكرا جزيلا لكما، أشكركما ضيفي. أولا من بيروت كان معنا الدكتور علي شكر، وهو أكاديمي وباحث سياسي، وكان أيضا معنا من جبل لبنان بشارة شربل، وهو كاتب صحفي ومحلل سياسي. أشكركما شكرا جزيلا على المداخلات. مشاهدينا، نكاد الآن نصل بكم إلى رأس الساعة، ومستمرون معكم من قناة الجزيرة في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية، وللأوضاع في لبنان أيضا. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في محطات رئيسية، واشنطن وطهران وبيروت، والبداية ستكون مع واشنطن والزميل ناصر الحسيني. ناصر تفضل.
7: شكرا لك عزيزي نشوان، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم أوضح الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ موقف الولايات المتحدة أخيرا من إيران بعد صمت دام 24 ساعة، وقال إن أمريكا توافق الآن على استمرار المحادثات وإن إيران تطالب بالاستمرار في هذه المحادثات، لكن وقف إطلاق النار كما يقول ترامب انتهى الآن، وقف إطلاق النار انتهى يقول الرئيس الأمريكي. وأوضحنا كما قال ترامب هذه العبارة للإيرانيين بعبارة لا لبس فيها. قال ترامب أيضا إنه ترك تعليمات بقصف إيران بشكل غير مسبوق لم يشهد التاريخ من قبل في حال تمكن الإيرانيون من اغتياله، موضحا أن معلومات إسرائيل بشأن خطة اغتيال ترامب من طرف الإيرانيين ليست بالأمر الجديد عليه. بسرعة الآن نتوجه إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي، وهذه تصريحات لافتة هذا الصباح في واشنطن. وجد، لنبدأ بإيران، ما الرسالة من رئيس ترامب الآن؟
8: يعني هو وقف إطلاق النار ناصر أصلا كان هشا بين الطرفين، يعني ودليل ذلك ما شاهدناه خلال الليالي الماضية أو الأمس أو وما قبله. الولايات المتحدة وجهت ضربات ل170 موقعا بحسب ما صرحت القيادة المركزية الأمريكية داخل إيران، ردا على هجمات إيران على سفن الشحن التي كانت تحاول عبور مضيق هرمز، مهاجمتها بمسيرات إيرانية وفق ما تقول الولايات المتحدة. وبالتالي هو كان بالأصل هش ولم يكن وقفا يعني صارما كما يقال. ولكن بالنسبة للرئيس ترامب، رغم انتهاء وقف إطلاق النار المحادثات مستمرة، والمحادثات اليوم تسير على المسار الدبلوماسي كما ذكر أكسيوس نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، وجود الوفد القطري داخل إيران اليوم، وكذلك هناك محادثات الأسبوع المقبل تقنية أي متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، قد تنعقد في سويسرا الأسبوع المقبل. وبالتالي المحادثات مستمرة كما أوضح الرئيس دونالد ترامب، لكن وقف إطلاق النار انتهى، وهو كان قد قال وقالها علانية يعني من أنقرة بأنه كلما ضربت إيران هاجمت سفنا بمسيرات، الولايات المتحدة سوف تضرب، سوف ترد على ذلك بتوجيه ضربات داخل إيران. وبالتالي كما قلنا كان وقف إطلاق النار هش، ربما معنى الجملة بأن وقف إطلاق النار انتهى هي تبدو جملة كبيرة المعنى، ولكن عمليا حتى اللحظة واستنادا إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب هي تعني كلما تضرب إيران نحن نضرب.
7: اليوم الرئيس ترامب أيضا يتحدث عن تحذيرات إسرائيل بأن الإيرانيين يخططون لاغتياله، لديك التفاصيل أكثر؟
8: هو قال لنيويورك بوست لا توجد خطة جديدة إيرانية لاغتياله، لكن إيران تريد اغتياله منذ سنوات، وبأن هذا ليس بالأمر الجديد كما قال نيويورك بوست. وهو لعله يشير بذلك إلى المحاولات التي شهدناها خلال فترة الحملات الانتخابية عندما كان يقف على إحدى المنصات الانتخابية ثم تعرض لإطلاق أصاب جزء من أذنه. وبالتالي الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا يتهم إيران بهذه المحاولات، وهو وحقيقة يرى بأن لا جديد في ذلك لأنها طالما أرادت اغتياله منذ سنوات. لكن كخطة جديدة وضعتها إيران لاغتياله لا توجد هكذا خطة كما قال الرئيس ترامب لنيويورك بوست.
7: شكرا جزيلا وجد على كل هذه التفاصيل. الآن معنا اليوم للتعليق على كل هذه التطورات سيد جون ميلر، ويدعى أيضا فازي، وهو العسكري والأدمير السابق الذي كان مسؤولا عن قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة بالبحرين. أهلا بك فازي. معنا أيضا السيد جيسون كامبل، وهو كبير الباحثين بمعهد الشرق الأوسط هنا في واشنطن، مسؤول سابق أيضا في البنتاغون. أهلا بكما. دعنا نبدأ اليوم بالجانب العسكري. قبل تصريحات الرئيس الأمريكي كانت لدينا يومان أو يومين من الهجمات الأمريكية، اشرح لنا عسكريا ما هو كمية الأضرار التي حصلت في إيران في يومين فقط من القوى النارية الأمريكية؟
9: هذه الضربات كانت مهمة. في السابق عندما كانت إيران تستهدف السفن في مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترد من خلال قصف مواقع السيطرة والتحكم ومواقع الرادارات ومنصات إطلاق صواريخ كروز وإطلاق المسيرات، وبالإضافة إلى مخازن الأسلحة. وهذا القصف والقصف المضاد جرى منذ فترة، ولكن هذه الضربات كانت مهمة لأنها توسعت إلى خارج هذا النطاق واستهدفت البنى التحتية الإيرانية. منذ فرض الحصار الأمريكي منذ أشهر، القدرات الإيرانية على تصدير السلع من مثل النفط والاستيراد تم قطعها، ونتحدث عن حوالي 8% من الاقتصاد الإيراني. يوم أمس كان هناك استهداف لسكك الحديد، هذا الجسر الذي يربط إيران وروسيا والصين بطريقة من الطرق. وبالتالي إن قدرة إيران على إعادة الحصول على المعدات لإعادة البناء في المجال الأسلحة تضررت إذا ما كانت تريد المعدات من روسيا والصين، ولن تتمكن من ذلك. وعلى الأرجح هذا سوف يمنع إيران من السلوكيات السيئة في المضيق. أعتقد أن هذه الاستراتيجية لفرض التكاليف يجب أن تستمر، وهي فعالية بمستويات عالية.
7: سيد كامبل، هل واضح الآن بناء على ما قال الأدميرال وما قال الرئيس الأمريكي اليوم من التصريحات، هل واضح الآن في أمريكا معنى هذا الكلام؟ نواصل المفاوضات نعم، ولكن قلنا للإيرانيين أن وقف إطلاق النار انتهى. بالنسبة للأمريكيين هل هذه حرب؟ هل هذا سلام؟ ماذا يعني بالنسبة للأمريكيين؟ ماذا يجب أن يفهم الأمريكيون هنا؟
9: أعتقد أنه في المرحلة الراهنة سوف نبقى في هذه المرحلة الضبابية التي بدأت منذ وقف إطلاق النار. كما تفضلت وجد، كان هناك بعض الهجمات وأعمال العنف بعد توقيع مذكرة التفاهم، نعم هناك مناوشات بطريقة عنفية، ولكنني لا أعتقد أن كلا الطرفين يودان العودة إلى الحرب المفتوحة. يستخدمان هذه الضربات كما تفضل حضرة الأميرال لكي تلحق الولايات المتحدة الضرر بالاقتصاد الإيراني لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات وفقا لشروطها. أعتقد أن إيران يمكن أن تستخدم العنف لكي تفعل نفس الشيء ضد الولايات المتحدة. الآن لا أعرف ما إذا كان هناك توافق بين الطرفين حول أولوية المفاوضات، ما من جدول أعمال تم الاتفاق عليه بين الطرفين حول بنود التفاوض. وحتى نصل إلى تلك المرحلة سوف نبقى في هذه المنطقة الرمادية ويمكن أن تجري الهجمات فيها.
7: تقصد لا حرب لا سلم؟
9: صحيح، هذا بالضبط بطريقة رسمية. أعتقد أن كلا الطرفين يفضلان البقاء في هذه الحالة، استخدام التهديدات أو العنف الحقيقي كوسيلة لكي يقدم الطرف الآخر تنازلات.
7: السيد فازي، ناديك بفازي، الرئيس الأمريكي يقول للإيرانيين طيب نواصل الحديث والتفاوض، لنا أصدقاء ووسطاء، لكن وقف إطلاق النار كما تعرفون انتهى. أنتم كعسكريين وأعتقد لك زملاء الآن في المنطقة، ماذا يجب أن يفهموا؟ هل هو الاستعداد لمرحلة قادمة أم البقاء ستاند باي، استعدوا فقط في انتظار الأوامر؟ ماذا يجب عسكريا أن نفهم هنا عن التوجه هذا الرئيس عسكريا؟
9: من المنظور العسكري أعتقد أن هذا التطور في غاية الإيجابية للولايات المتحدة الأمريكية ولدول مجلس التعاون الخليجي أيضا. أعتقد أن الإيرانيين كانوا يودون استمرار الوضع القائم وأرادوا أن يصدروا النفط ويجنوا الإيرادات ويقومون باستيراد المعدات عبر سكك الحديد من الصين وروسيا، وحصلوا على مرادهم، وكان باستطاعتهم أن يستمروا لفترة طويلة في المفاوضات. والضغط يجب أن يمارس على النظام، والتكلفة يجب أن تكون مرتفعة إزاء السلوكيات السيئة وهذه السياسة الجديدة. لا سبب لعدم التفاوض مع إيران، لربما تكون المفاوضات أنجح لأننا نمارس الضغوط في شتى المجال الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي والعسكري. من المنظور العسكري أرى أن هذا التطور إيجابي، لأنه في هذه المرحلة ليس علينا أن نراقب المراكب الإيرانية في مضيق هرمز ونتساءل عما تفعله من دون التصرف. الآن يمكننا أن نقصفهم في المضيق ويمكننا أن نؤمن المضيق وبالتالي نضمن العبور الآمن في المضيق، ودول مجلس التعاون الخليجي استطاعتها أن تبدأ بإعادة الأعمار. أعتقد إذن أنها خطوة نحو الأمام في العملية التفاوضية، وهي غير منفصلة عن العملية التفاوضية. أعتقد أنها في ذهن النظام هذا جزء من المفاوضات، وهي طريقة من جانب الولايات المتحدة للضغط على النظام. وبالنسبة إلى الرد، كما قال جيسون، يتعين علينا أن ننتظر لنرى الرد. طبعا سوف تحاول إيران أن تؤثر على الجيران، هاجمت الأردن، البحرين، الكويت وقطر، طبعا لم تنجح حتى الآن بمستويات عالية، والقدرات الإيرانية تتراجع باستمرار.
7: سير كامبل، احنا رأينا رئيس أمريكي قبل يومين غاضب بشكل، يعني الأمريكيون اعتقدوا خلاص انتهت مذكرة التفاهم، سنعود للحرب. ماذا فعل الوسطاء كي يقنعوه بالتريث قليلا مرة أخرى، نعطي الدبلوماسية حظا؟ ما الذي جعل الرئيس الأمريكي يقبل مطالب الوسطاء ويوقف العملية العسكرية بعد يومين من القصف القاسي كما قال الأدميرال؟
10: Yeah. أعتقد أننا استمعنا إلى تصريحات الرئيس ترامب في خلال هذه المرحلة، ويمكننا أن نفهم أنه يهدد إيران في أقصاها، وفي تصريحات أخرى كان يتودد للقيادة الإيرانية ويقول أن القيادة في إيران الآن عبارة عن أشخاص باستطاعته أن يتعامل معهم. وأعتقد أن هذه الاتجاهات تستمر الآن، ولو أننا شاهدنا مرحلة من العنف المتجدد، هو يستخدم هذه التصريحات كوسيلة لإرسال الرسائل. أعتقد في حقيقة الأمر أن المباحثات متسقة، أي أنه خلف الأبواب المغلقة هناك مجموعات عمل ربما في مباحثات مع الوسطاء بطريقة متزنة، وهذا الأمر سوف يستمر على الأرجح. ولكن السؤال الكبير، هل القيادة في كلا الجانبين سوف تتوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، عوضا عن التطرق إلى النقاط بحسب مصلحة كل طرف من دون أخذ مصلحة الطرف الآخر بالاعتبار؟
7: في انتظار الدبلوماسيين نحن نسمع الآن أصوات، وعسكريين خصوصا نسمعهم، ويقولون للرئيس عبر وسائل الإعلام والبودكاست المختلفة.

0: وأعلق عليهم أنت العسكري. نحن الأمريكيون لدينا ما يكفي من قوة على الأرض لنبدأ أولا ليس باحتلال إيران، لنبدأ بخرج وبعض جزر حولها ونسحب كل مدخول مالي لإيران ثم نفاوض بعدها، لكن هذه المفاوضات بالشكل الحالي فشل وسيعاني الإيرانيون. هل أنتم مع الفكرة لندخل ونقتحم خرج على الأقل خرج بكل الأثمان؟ بكل الأثمان يعرفون أن هناك ثمن باهظ عسكريا، لكن خطة أولى للمواجهة إيران بعدها المفاوضات، هذه تطرح الآن في واشنطن كفكرة.
1: أعتقد أنه باستطاعتنا أن نستمر في المفاوضات والضربات في الوقت نفسه. أنا لا أرى أي سبب يدفعنا للتوقف عن المفاوضات أو شن الهجمات التي تستهدف لربما بعض الجزر في هذا النوع من النشاطات وبعد ذلك نتابع المفاوضات، لأن المفاوضات يمكن أن تحصل بالتزامن مع مستوى معين من النزاع. بالنسبة إلى جزيرة خارق، باستطاعتنا أن نحقق نفس النتيجة من خلال فرض الحصار مثلا. وأعتقد أنه من بين الأمور الاقتصادية التي تصرفنا فيها هي القضاء على قدرة إيران على تصدير نفطها بطريقة قانونية. لقد تم سحب الترخيص من إيران مجددا، وأعتقد أن الخطوة التالية من المنظور الاقتصادي هي الحصار العسكري مجددا بحيث لا تتمكن إيران من تصدير نفطها وهو مصدر الإيرادات. أنا لا أرى مكسبا استراتيجيا في السيطرة على جزيرة بالقرب من مضيق هرمز أو خارق على سبيل المثال. أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق نفس النتيجة ببساطة من خلال فرض الحصار، لأنها سوف تمنع السفن من أن ترسو في الموانئ الإيرانية، وبالتالي هكذا لا يمكن أن تصدر إيران.
0: سيد كامبل، وهنا نقترب من نهاية البرنامج، الآن الرئيس الأمريكي وضع الخطوط الحمراء مجددا للإيرانيين، لكن له بعض المصاعب في الداخل الأمريكي. أنت الآن كمواطن في أوهايو، بنسلفانيا، في لوس أنجلوس، تريد أن تستيقظ في الصباح لا تريد رؤية أي عنوان من إيران، لا سلم لا حرب، خلاص نريد فقط حياتنا والنظام الصحي والرعاية والانتخابات القادمة والقضايا الأمريكية المحلية. متى برأيكم هذا الرئيس سيصل إلى نقطة ينهي فيها هذا الملف ويتوجه للقضايا الداخلية؟ ماغا تطلب منه العودة للداخل الأمريكي، ويريدون عناوين عن الرعاية الصحية والطرق والمستشفيات، مش على إيران. مش هذه الحقيقة حالا الآن في الولايات المتحدة؟
1: نعم، إن الأوجه السياسية التي تلف هذا الموضوع صعبة للغاية. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، لقد دخل في هذه الحرب بالاستناد إلى الافتراضات التي تبين أنها مخطئة، واكتشف على وجه السرعة أن الإطاحة بالنظام ليست بالأمر السهل، وهو في موقع سياسي صعب مذ ذاك. طبعا على المستوى الدبلوماسي كان قد انتقد خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة من باراك أوباما، والتوقيع على أي وثيقة دبلوماسية تجعل من إدارته تقبل بشيء أقل من ذلك هو أمر قال مرارا وتكرارا أنه لا يوده. أما العودة إلى الحرب واسعة النطاق مع نشر قوات في الميدان، أنا لا أعتقد أنه سوف يذهب بهذا المنحى، وبالتالي هو عالق في هذه المرحلة الضبابية الرمادية، وهو يبحث لكي يقول لقد حققت النصر. طبعا يقول ان ايران لن تستحوذ على السلاح النووي، ولكن بشكل غريب في بروكسل في المؤتمر الصحفي قال ان هذا كما تم تحقيقه في يونيو في الضربات عندما تم استهداف المواقع النووية. والسؤال لماذا نستهدفها الان؟ بالنسبة الى الجبهة المحلية هناك بعض التذبذب في اسعار النفط واسواق البورصة، ولكننا لم نرى الارتفاع الكبير في اسعار النفط او الانخفاض الكبير في اسواق البورصة بحيث تؤثر عليه بشكل أساسي. نحن في هذه المرحلة الرمادية ونأمل أن شيئا ما سوف يتغير على مستوى هذه العملية لكي يقول لقد انتصرنا بشكل ما.
0: أدمير فازي، الإيرانيون لا يثقون في أمريكا، ولكن المشكلة أيضا أمريكا لا تثق في الإيرانيين، فبالتالي دخلنا في قوقعة من الصعب حلها. يعني متى تعتقد هذا الرئيس سيقرر أن يقترب ويحل المسألة ويتوجه للانتخابات ويعلن الانتصار؟ متى؟ هل هناك إمكانية في لحظة ما أن يجد ربما ذلك الخط المشترك مع الإيرانيين وتطوى الصفحة؟ هل ممكن في تصوركم الآن في هذه اللحظة؟
1: المشكلة يجب أن تحل ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي وحسب، طبعا هذا الوجه السياسي التي تعين على الرئيس أن يتعامل معه، ولكن من المنظور العملي للاقتصادي العالمي كلما طال أمد الأزمة يصبح الوضع أسوأ للجميع. لقد وصلنا إلى مرحلة نرى فيها أن الدول الأخرى الأسرة الدولية يجب أن تنضم إلى الجهود وتكون في غاية الوضوح. المنظمة البحرية الدولية وهي تابعة للأمم المتحدة أوضحت في بيانها وشجعت كل الأعضاء 176 دولة ألا توافق على أي خطة لفرض الرسوم من قبل إيران. آن الأوان لرفع الصوت الدولي بشكل أقوى ضد الإيرانيين وسلوكياتهم في مضيق هرمز. ما أن تحل هذه المسألة على وجه التحديد، ويجب أن تحل بشكل سلمي وناجح، أي أن يفتح المضيق. ما أن يتم ذلك يمكن متابعة باقي المفاوضات من دون تأثير على الأسرة الدولية ومن دون تأثير داخلي اقتصاديا في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.
0: شكرا لضيوفنا الكرام، شكرا لانتباهكم مشاهدينا. بسرعة إلى نور الدين دغير في طهران. إليك نور الدين.
2: شكرا ناصر، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والأحداث. ويبدو أن الشق السياسي هو من يطغى في هذه اللحظة على العلاقة بين طهران وواشنطن، خاصة مع وصول وفد قطري. وفد الوساطة القطرية وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر أن يجتمع مع المسؤولين الإيرانيين. والأنباء تشير أن هدف هذه الزيارة هو بحث تطبيق مذكرة التفاهم. كذلك تلقى الرئيس الإيراني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني. إذن هي تحركات للوسطاء القطريون والباكستانيون بهدف إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. وأنباء تتحدث عن موعد قريب للقاء لم يحدد مكانه بعد. إذن هي مجموعة من النقاط والملفات نبحثها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك مع الأستاذ عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية. لكن قبل البحث في كل هذه التفاصيل نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر المواقف السياسية هنا بطهران. رانيا، وفد قطري يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الباكستاني مع نظره مع الرئيس الإيراني. إذن ما هي أهداف هذه الزيارة وآخر الأحداث بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
3: نعم نور الدين، بالفعل يعني تتواصل جهود الوسيط القطري والباكستاني من اجل اعاده التهدئه وخفض التصعيد في المنطقه على خلفيه التوتر في مضيق هرمز، وذلك ايضا من اجل تهيئه الظروف لاستئناف المفاوضات ما بين ايران والولايات المتحده حول تطبيق بنود مذكره التفاهم والقضايا التي ادت الى اندلاع هذا التصعيد. بالفعل هناك وفد قطري رفيع المستوى متواجد في إيران من أجل بحث هذه الأمور مع المسؤولين الإيرانيين. وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن استطاع الوفد القطري الذي يرأسه مستشار رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية ويضم 7 من المسؤولين القطريين، استطاع هذا الوفد أن يبحث مع الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان التطبيق

0: تطبيق بنود مذكرة التفاهم، وذلك بسبب التباين في التفسيرات الإيرانية والأمريكية لبنود المذكرة، وتحديدا نتحدث عن مضيق هرمز، حيث ترى إيران أنه من حقها ومن مسؤوليتها إدارة الملاحة البحرية في المضيق، فيما تؤكد الولايات المتحدة على حرية الملاحة دون أي تدخل إيراني. الموضوع الثاني الذي يعني يوجد على جدول أعمال الوفد القطري هو موضوع الأموال الإيرانية المجمدة لاستكمال التفاهمات التي حدثت حتى الآن، والجزء الباقي من هذه التفاهمات يتعلق بكيفية إنفاق الأموال الإيرانية المجمدة، وذلك بعد الاتفاق على مقدارها وفتح خط ائتمان، فحيث ترى إيران أن من حقها شراء ما تحتاجه من مواد غذائية من أي مكان كان، ولكن ترى الولايات المتحدة أن على إيران أن تشتري المواد الغذائية منها. الأمر الأخير والموجود على جدول أعمال الوفد القطري هو ذلك المتعلق بالبند السادس، والذي يتحدث عن إعادة الإعمار، فهناك محادثات بشأن إنشاء آلية لإعادة الإعمار. هناك تأكيد إيراني على ضرورة نوردين تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم قبل الانتقال إلى المفاوضات الفنية، والتي ستكون بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. إيران تتمسك بهذا الأمر وتؤكد من خلال رئيسها المفاوض محمد باقر قاليباف على أنها متمسكة بإنهاء الحرب وتعتبرها أولوية، ولكنها تقول أنها هذا الصراع لن ينتهي بالاستسلام الإيراني. يقول محمد قاليباف أيضا على أن إيران لا تسعى للحرب، ولكنها لن تقبل بالظلم. وفيما يتعلق بخيانة الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، يقول قاليباف إنه إذا حدث هذا الأمر فإن إيران مستعدة للدفاع بشكل كامل وشامل عن حقوقها، مع التأكيد على أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة. في هذه الأثناء أيضا هناك اتصالات يجريها الوسيط الباكستاني، نتحدث عن رئيس الوزراء الباكستاني أجرى اتصالا مع الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، كما سبق ذلك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وخلال هذا الاتصال تم بحث التطورات في مضيق هرمز، وأكد خلاله عرقشي على أن إيران متمسكة بتنفيذ مذكرة التفاهم، وأن على الولايات المتحدة أيضا أن تنفذ تعهداتها، منتقدا بشدة ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول والثاني منه. نور الدين.
1: إذن رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا ما شاء الله شمس الواعدين. أثناء الأزمة والمواجهات كانت الوساطة القطرية والباكستانية تتحرك بالخفاء بالاتصال بالإيرانيين والباكستانيين من أجل الإيرانيين والأمريكيين من أجل الخفض من التوتر. الآن بشكل علني الوسيط القطري يصل إلى طهران، اتصال هاتفي بالوسيط من الوسيط الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين، هذا الظهور العلني وهذه اللقاءات المتواصلة بماذا تحيي؟ هل هناك إعداد لمرحلة أخرى من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أم هي ضمن فقط فك الاشتباك الحاصل بين البلدين؟
2: أعتقد بأن الشق الثاني من سؤالك هو الأصح، يعني أن الوسيط القطري والباكستاني طبعا عبر الاتصالات التي يجريها الوسيط القطري طبعا ضبط إيقاعات التوترات الأخيرة، هذا مهم جدا، وهي في ثلاثة محاور: المضيق هرمز، الأرصدة المجمدة الإيرانية، والنقطة الثالثة هي العقوبات التي فرضتها مرة أخرى أو أعادتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني. أعتقد بأن يعني في معلومات شبه مؤكدة بأن الوسيط القطري يرجح أن تتم عملية المفاوضات حول النقطة الرئيسية والأهم يعني مضيق هرمز إلى الاجتماع الأول بين الوفدين الأمريكي والإيراني، إما في إسلام أباد أو في سويسرا، ولكن القضيتين الأخرين تتم عملية التفاوض مع الإيرانيين، والأمريكيين لا زالوا يريدون قضية أن تتصدر قضية مضيق هرمز المفاوضات.

0: في هذه المرحلة. أعتقد بأننا سنتجه نحو وضع أكثر ارتياحاً فيما يتعلق بالأزمات أو التوترات التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي.
1: أستاذ أصلاً الآن ما شاء الله شمس الوعدين يتحدث عن قضية أنه يمكن أن يكون هناك خفض للتوتر بناء على الوساطات القائمة الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هل باعتقادك أننا سنذهب فعلاً إلى هذه التهدئة قبل الذهاب إلى المفاوضات، أم ربما حتى من داخل هذه الوساطات الآن ربما قد نشهد مواجهات، خاصة أن الرئيس الأمريكي قال بأن مسألة وقف إطلاق النار قد انتهت؟
2: في هذه المرة يبدو وكأنه التوتر أكثر شدة عما كان عليه الحال قبل أسابيع قليلة. عدد الضربات وأيضا نوعية الضربات كانت مختلفة. ربما الجانب الأمريكي كان يعتقد أنه بسبب مراسم الجنازة للمرشد الأعلى الراحل ربما إيران سيكون لها تصرف مختلف. علينا أن ننتظر ونرى في خلال الأيام القادمة إذا ما كان هنالك استئناف للتوترات والمواجهات أم لا. فيما يتعلق بتوقيت ومدى هذه الضربات يقترح أنه ربما الطرفان ربما لا يرغبان يقلقان من العودة إلى الحرب الكاملة. بالتالي أعتقد أن هنالك أمل أمام الوسطاء لإنقاذ العملية. رأينا سيناريو مشابه في الماضي. قطر وباكستان كانا قادرين على تقريب وجهات النظر، هذه المرة أكثر صعوبة. بالإضافة إلى المواجهات التي والاشتباكات في مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة رفعت الإعفاءات من العقوبات التي كانت مفروضة على النفط، وأعتقد أنها تريد أن تخلق أن هذا الأمر يخلق التعقيد للأمر. يبدو نحن علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كان لديهم رغبة سياسية بأخذ الخطوة الأولى نحو التصعيد. ومن المهم أن يكون هنالك صوت لا يصل بوضوح، وسنربما نصل إلى المحادثات الفنية، وقد نصل إلى مرحلة ما من المفاوضات النووية. لكن ما حصل مؤخرا هو سيؤدي إلى تعطيل هذه العملية. أعتقد أن الوساطة ربما الشيء الأهم لهم هو أن يكون إعادة بناء الثقة التي مفقودة في هذه العملية. إيران تريد أن تضمن أن ترى الدبلوماسية وتعطيها فرصة، لكن يبدو أن الولايات المتحدة ليست راضية عن بعض البنود في مذكرة التفاهم. بالتالي تريد أن تغير الوضع فيما يتعلق بالتطبيق. أو بعض الناقدين في الولايات المتحدة هم يصرون على مسألة إعادة كتابة بعض أجزاء مذكرة التفاهم، لكن أعتقد أن من المهم جدا أن يكون هنالك تطبيق للاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابق. وقبل أن يعني اجتمع الطرفان لاجتماع آخر، أنا متأكد أن عدد الخطوات خفض التصعيد ستكون مهمة. بدون ذلك سيكون من الصعب جدا توقع جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين. وبالنسبة لإيران من المهم جدا أن ترى أن الولايات المتحدة ستحترم بنود السابقة لمذكرة التفاهم ولن تغير الوضع باستخدام القوات العسكرية.
1: دكتور ما شاء الله شمس وعيدين، هناك نقطة أساسية ومهمة هي من تحدد لنا طبيعة ماذا سيحدث خلال المرحلة المقبلة. إذا تقدم الجهاز العسكري عمليا التوجه يكون باتجاه احتمالية العودة إلى الحرب أو المواجهات المضبوطة. إذا تقدم الجهاز الحكومي يعني أننا سنذهب إلى المفاوضات واستمرار هذه المفاوضات. المعلومات الآن تشير على أن الوفد القطري وصل والتقى بأول وهلة بالرئيس الإيراني. هل يمكن القول بأن حاليا خاصة بعد طي مرحلة المرشد السابق علي خامنئي ودخول مرحلة مجتبى خامنئي أن فعلا في هذه اللحظة الحكومة هي من تمسك زمام المبادرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي مدى لديها القدرة على تجاوز بعد ما يمكن أن نصطلح عليه بالخطوط الحمراء لإنجاح هذه المفاوضات؟
0: بالتأكيد هذا بيت قصيد طبعا، أن الحكومة هي التي تتصدر في هذه المرحلة وتحديد

0: بعد المناوشات الأخيرة، على فكرة أن المناوشات الأخيرة كانت خطيرة جدا، كان من الممكن أن نتجه كلا الطرفين طبعا نحو حرب مفتوحة، لأن الضربات كانت موجعة للطرفين طبعا، هذه أولا. لكن أضيفت عامل آخر في المرحلة الأخيرة خلال اليومين، وهي مصطلح انتهاء وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي، وهذا ما يثير حفيظة الجانب الإيراني. هل الأمريكيين يحضرون شيء ما، خاصة المعلومات شبه المؤكدة التي تشير إلى النشاط العسكري الإسرائيلي في مطارات بن غوريون والمطارات العسكرية الأخرى، وهناك أيضا بعض النشاطات العسكرية الأمريكية من نقل بعض القوات البرية من أوروبا إلى البحر العمان. هذا يعني بأن الإيران متوجسين، وخاصة عندما يريدون أن يتفاوضوا من موقع الحذر تجاه.
1: لكن هل الحكومة الآن يدها قوية ومملوءة بالدخول لهذه المفاوضات، أم أن هاجس الجهاز العسكري والتحديات الخارجية مفروضة عليها؟
0: بالتأكيد. لماذا؟ لأن الحكومة هي التي بادرت بالإيحاء بأنها تريد استمرارية المفاوضات وليس المناوشات. هذا مهم جدا، الرئيس أيضا يؤكد على هذه النقطة، ورجحت كافة العمل الدبلوماسي على العمل العسكري، حتى إشعار آخر طبعا. أعتقد بأننا سنتجه نحو أيضا تفوق منطق الحكومة فيما يتعلق بالمفاوضات مقابل بعض الأصوات التي تريد أن تنهي المهمة العسكرية، إذا صح التعبير، في المجالات، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: أستاذ أصلاني، نقطة أساسية ومهمة من بين النقاط التي تعرقل التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي فهم بنود وتفصيل وشرح بنود مذكرة التفاهم. هل يمكن القول بأن الوسطاء، سواء منهم القطري الذي يوجد اليوم بطهران أو الباكستاني الذي يوجد اتصالات مع الإيرانيين، قادر على إيجاد آلية معينة لحل هذا الاختلاف وتكون هي المرجع الأساس سواء لطهران أو الولايات المتحدة الأمريكية لفهم نصوص مذكرة التفاهم؟
2: أعتقد أنه لدينا هنالك بنود مختلفة ومراحل مختلفة كانت لها الصياغة ووضع بعد ذلك اللمسات الأخيرة، لكن المشكلة بدأت في مرحلة التفسير. إذ أننا نسمع روايات مختلفة من الأطراف المختلفة فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، وخاصة في بعض الأمور المتعلقة بلبنان وقضايا أخرى. في التطبيق، في مرحلة التطبيق والذي تأثر بالتفسيرات، نرى أن هذه الخلافات تظهر وتصبح مرئية بشكل أكبر. أعتقد أن هذا الأمر كان نتيجة لسوء الفهم، لكن الأهم من ذلك أعتقد أنهم على معرفة بمواقف بعضهم البعض، وما يزيد من ويهيج الموقف، هنالك جهد من أجل تغيير التوازن في القوى في المنطقة. إيران تعتقد أن هنالك واقع جديد في مضيق هرمز، وقد ولد مضيق هرمز جديد، لكن الولايات المتحدة تصر على إبقاء الحال على حاله لما قبل الحرب، وهذا الأمر جعل من الطرفين يستعرضان عضلاتهما من أجل الحصول على مواقف أقوى. هذه المرحلة كان يفترض بها أن تكون الخطوة الأولى نحو التوصل للاتفاق النهائي والمفاوضات القادمة حول القضية النووية، لكننا نرى الآن أن هذه المرحلة كان يجب بها أن تكون مرحلة بناء الثقة، أصبحت هي ذاتها عقبة ومشكلة. كان من المفترض أن نشهد في المفاوضات التي تستمر في قطر وباكستان أو في أماكن أخرى، لكننا نسمع الآن ونرى أن الوسطاء منشغلون مرة أخرى من أجل إنقاذ مذكرة التفاهم. هم لم يبدأوا، هم يركزون على الماضي أيضا، بالتالي الخطوات المستقبلية مهمة. كأنك تقود سيارة، عليك أن تنتبه، عليك أن تنظر إلى الوراء وما يجري. يحصل ورائك لكي تحصل على الصورة بكاملها. النقطة الأولى التي تجعل من الطرفين

0: بالرغم من التوترات والمشاكل والاختلافات، لكنهم مستمرين في ويسمحون للوسطاء بالعمل. ان لديهم مصلحه بالنسبه لايران تتمثل برفع العقوبات، بالنسبه للولايات المتحده التعامل مع القضيه النوويه الايرانيه. هذا الامر بامكانه ان يحصل اذا ما كان هنالك على الاقل مستوى ادنى من الثقه نفسها يجب ان تحتاج الى مستويات ادنى. انعدام هذه الثقه او عدم وجودها هي ربما العقبه الاكبر في هذا المسار الدبلوماسي، بالتالي يجعل من الصعب جدا على الوسطاء ان ياتوا بالطرفين سويه الى طاوله المفاوضات ويقربوا المواقف. لكننا نستطيع ان نتنبأ ما الذي سيحصل خلال الايام القليله الماضيه. اعتقد انها العنصر الاساسي الذي يجب ان نبحث عنه اذا ما كانت التوترات الاخيره ربما ستختفي خلال المستقبل الاخير القريب. اذا ما استمرت قد يكون هذا مؤشر مقلق، لكن لحد الان كان هنالك توترات لايام قليله ربما، لكن هنالك توجه نحو الدبلوماسيه. اذا ما استمر هذا الامر بامكاننا ان نستمر بامكانيه انقاذ هذه العمليه، لكن اذا ما استمرت التوترات قد يعيق ويؤثر على مذكره التفاهم برمتها.
1: دكتور ما شاء الله الشمس، بعدين كسؤال اخير وبايجاز، هل تتوقع ان ينجح الوسطاء القطريون في طهران والباكستانيون بان يعملوا على جمع الامريكيون والايرانيون خلال الايام القليله المقبله؟
2: بطبيعه الحال انا اعتقد ان يجب ان نكون متفائلين. الاسبوع القادم اعتقد اول اجتماع سيكون بعد المناوشات الاخيره، والمفاوضات ستتركز حول ايجاد الاليه او مرجعيه لتفسير. انا اعتقد ان الحروب الاخيره والمناوشات الاخيره كانت حروب تتعلق بالمفاهيم. اعتقد باننا سنتجه نحو تحديد المفاهيم فيما يتعلق بمذكره التفاهم.
1: اذا دكتور ما شاء الله شمس الوعيدين، استاذ عباس اصلاني، شكرا على تواجدكما معنا هنا في الاستوديو والبحث في تفاصيل عمل الوسطاء الان بطهران وكذلك مستقبل اللقاء الايراني الامريكي. اذا هكذا كان المشهد هنا من العاصمه الايرانيه طهران، لكن نذهب الان الى بيروت والمشهد اللبناني مع الزميل ازدهار.
3: شكرا لك نور الدين، واهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذه الجديده من بيروت. حالة ترقب في لبنان تتعلق بأكثر من جانب، مسار روما التفاوضي وزيارة الوفد الأمني الأمريكي إلى لبنان، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى واشنطن. كل هذا يأتي في ضوء تباين في المواقف وحالة انقسام لا تزال حاضرة وموجودة، أما ميدانيا فالاعتداءات الإسرائيلية ما تزال مستمرة. الآن معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم لرصد الموقف والمزاج العام، المناخ السياسي العام. مازن في بيروت، في ضوء كل هذا الانقسام والتباين.
4: نعم ازدهار، وفق كل المصادر المتقاطعة من الواضح بأننا قد نكون خلال الأيام المقبلة أمام قوة في الجدار، تحديدا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. هذا الأمر تقاطعت عنده المصادر هنا في بيروت، كذلك الأمر بالنسبة لما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي تماما حول هذه النقطة تحديدا، بأنه في موازاة الجولة السادسة للمفاوضات المرتقبة في روما خلال الأيام المقبلة تحديدا يوم الثلاثاء المقبل، هنالك ترجيح بأن يكون ثمة إعادة تموضع إسرائيلية تسمح للجيش اللبناني بالانتشار في إحدى المناطق التجريبية. وتحديدا هذا الأمر هو كان مدار بحث اليوم ما بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني خلال اجتماع تم عقده في بعبدة، وذلك قبيل ساعات أو ربما أكثر بقليل بانتظار وصول وفد عسكري أمريكي إلى لبنان للقاء قائد الجيش اللبناني ووضع الترتيبات لإعادة انتشار وتنفيذ انتشار للجيش اللبناني في إحدى المناطق التجريبية. وضمن هذا الإطار يمكن أن نقول بأن لبنان الذي كان قد أبدى تحفظات على المشاركة في اجتماع روما ما لم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب أو إعادة التموضع في بعض المناطق لا سيما المناطق التجريبية، من الواضح بأن هذا الضغط اللبناني معطوف على كل الكلام الذي صدر عن الجانب الأمريكي وتحديدا السفير الأمريكي هنا في بيروت. من الواضح بأننا خلال الأيام المقبلة قد نشهد إعادة الانتشار المطلوبة اللبنانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن إزاء هذه الخطوة رئيس الجمهورية كان واضحا من خلال الكلام الذي أكده اليوم بأن هذا المسار الذي انتهجه لبنان لا تراجع عنه، وبأن المضي قدما سيسير خلال المرحلة المقبلة تحديدا فيما يتعلق بكامل المخرجات المرتبطة بالاتفاق الإطاري. ولكن هنا لابد من تسجيل بعض الملاحظات ازدهار ترتبط بمرحلة المفاوضات في روما، وتحديدا عندما قال الجانب الأمريكي بأنها معنية هذه الجولة تحديدا بإرساء ووضع القواعد عمل للجان المختصة التي كان قد تحدث عنها اتفاق الإطار. ومن هنا تطرح مجموعة من الأسئلة في بيروت حول طبيعة عمل الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة عندما يبدأ باستلام المناطق التجريبية، لأن هنالك تحديات كبيرة. نعم. ذلك أن ما هو مطلوب من الجيش اللبناني وفق نص الاتفاق الأمني المرفق باتفاق الإطار، هنالك تحقق، هنالك انتشار، هنالك إعادة تموضع وسحب سلاح في كل تلك المناطق. وهذه النقاط تحديدا الزهار ترتبط بتحفظات أبداها حزب الله، وبالتالي هنالك من يقول بأننا إزاء مرحلة جديدة إذا ما افتتحت هذه المرحلة من خلال المناطق التجريبية. نعم. من خلال اجتماع روما سواء كان بالتزامن أو بعده، فإن هذا الأمر سيفتح الباب واسعا أمام احتمالات متعددة في الداخل اللبناني ترتبط تحديدا بالتحديات المرتبطة بكيفية تعامل حزب الله مع هذا الموضوع.
3: شكرا جزيلا لك زميل مازن إبراهيم على هذه الإفادة. الآن نتوقف مع هذه الأخبار العاجلة. رئيس الوزراء اللبناني كما يظهر على الشاشة يقول متمسكون باستقلالية قرار لبنان وببسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها. هذه آخر التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء اللبناني. يقول أيضا نواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من أراضينا. الآن اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك، والأستاذ وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بكما. في ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء اللبناني أستاذ شقير وموقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد فيه أنه لا تراجع عن مسار التفاوض، في المقابل هناك أيضا موقف من حزب الله متمسك لا يزال برفض هذا المسار التفاوضي، إلى أين تتجه الأمور في لبنان؟
5: أولا لابد من القول أن مسار التفاوض قد سلك طريقه رغم الاعتراض من قبل حزب الله، الذي في آخر خطاب له الشيخ نعيم قاسم قال نحن مع تفاوض ولكن غير مباشر، ولكنه قال أيضا، وهنا أريد أن أستعيد الكلام حرفيا، التفاوض غير مباشر، وعندما يعرض عليكم، كان يخاطب رئيس الجمهورية بهذا الكلام، شيء تدرسوه مع أصحاب الاختصاص وتشاورون أصحاب العلاقة. وسأل لماذا العجلة؟ يعني الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا.
3: تابعنا هذه التصريحات في حينها.
5: هذا الكلام
3: نعم الآن
5: هذا الكلام يعني أن يعني الحزب يريد أن يكون شريكا في هذا التفاوض مثلما كان شريكا في اتفاق 26.
3: ولكن قد يختلف البعض معك. نشكر أستاذ حبيب. قد إذا يعني كان هذا السيناريو مطروحا لدى حزب الله في هذه المرحلة.
6: يعني جوهر الموضوع هو مسألتين، المسألة الأساسية التفاوض غير المباشر، والمسألة الثانية عدم ذهاب فريق لبناني حتى لو كان ممثلا بالسلطة من دون أن يكون هنالك أوسع مدى وإطار لاستجماع أكبر قدر ممكن من التلاقي بين اللبنانيين. يعني الشيخ نعيم قاسم وكأنه أراد أن يقول بأنه من يفاوض لا يملك المعطيات على الأرض، ومن يملك المعطيات على الأرض ليس شريكا بالمفاوضات. لهذا إذا أردنا أن نجد حلا لهذه المعضلة ذات الطابع الوطني، المطلوب بالحد الأدنى التلاقي بين الدولة اللبنانية والمقاومة في منتصف الطريق. وأنا فقط جملة، يعني دائما كنت أكرر والآن سوف أكرر هذا الأمر،
3: إنه سريع.
6: إذا كنا أمام خيارين، نذهب بمفاوضات مباشرة تؤدي إلى انقسام عمودي حاد في لبنان، أم نذهب في مفاوضات غير مباشرة تحظى بإجماع اللبنانيين، من الطبيعي والبديهي أن الخيار
3: لكن
6: الثاني.
3: لكن رئيس الجمهورية حسم هذا الأمر وفي تصريحاته الأخيرة يقول لا رجعة عن مسار التفاوض،
5: وهو يقول أيضا أن حزب الله يتصرف بطريقة، يعني كونه إيراني وبالتالي وتابع الرئيس بكلامه
3: كونه إيراني على أم مرحلة. وكأنه إيراني
6: لا كونه
3: إيراني
5: كونه إيراني
3: تفضل.
5: وتابع الرئيس وقال لبنان يفاوض عن نفسه بنفسه. الوجه الآخر لكلام الشيخ نعيم قاسم هو القول أن إيران يجب أن تكون شريكا بالمفاوضات بهذا المعنى الذي قاله الرئيس، ويعتقد وهو اعتقاد عدد كبير من القوى السياسية اللبنانية هي الأكثرية عمليا. المفاوضات بالمسار الذي اختاره رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية نتيجة يعني الجولة السادسة وتحديد موعدها، وعلى جدول أعمالها إذا أردت يمكن أن نتحدث عن بعض الأمور انطلاقا من مصادر يعني معنية مباشرة بالمفاوضات. هذا المسار قد سلك طريقه في وقت مرجعية الحزب للتفاوض هي مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا التي تشهد تعثرا حاليا على الأقل حتى الآن. المفاوضات الجولة السادسة ستعنى بتشكيل لجان بكل المواضيع المعنية بها المفاوضات، مفاوضات ما سمي الاتفاق النهائي بين لبنان وإسرائيل، وقبلها الانسحاب، لجان تتناول موضوع الانسحاب الإسرائيلي، لجان تتناول موضوع انتشار الجيش، لجان تتناول موضوع المراقبة والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، من انتشار الجيش، من خلو المناطق التي ينسحب منها الإسرائيلي من سلاح حزب الله، ثم لجان الحدود، لجان الأسرى واسترجاع الأسرى والرفات، يعني إلى ما هنالك من لجان يمكن أن يطرأ أو تفرض عناوين.
3: العامل الزمني
5: نعم.
3: هل تم الحديث عن العامل الزمني، وهل يملك لبنان رفاهية الوقت للانتظار في إطار لجان فنية ولجان أمنية ولجان عسكرية في هذا الإطار؟
5: لبنان سيطرح جدول زمني عفوا.
6: يعني أولا ليس المهم أنه مسار التفاوض من الناحية الشكلية أن يكون انطلق وبالتالي سوف يصل إلى اتفاقيات نهائية، بل المهم إمكانية تطبيق هذا الاتفاق، وكل الذين يعارضون الاتفاق على المستوى الوطني هم بالإضافة إلى أنهم ينتقدون البنود التي يتضمنها الاتفاق إلا أنهم يقولون بأنه هذا الاتفاق غير قابل للتطبيق، وبالتالي السلطة اللبنانية تمارس نوع من إذا بدك الدوران في الفراغ. ستنا العزيزة، 5 مطالب لبنانية هي محل إجماع اللبنانيين كافة: انسحاب إسرائيل، وقف إطلاق نار، عودة النازحين، إعادة الإعمار، وإطلاق سراح الأسرى. هذه النقاط الخمس هي المعيار الذي سوف يتخذه اللبنانيين في محاكمة مسار هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، علما أنه عندما نقرأ البنود بندا بندا من البند الأول حتى البند 14 نجد بأنه هذه الأمور الخمسة هي في حالة انسداد أفق، يعني السلطة اللبنانية لم تتحدث لا صراحة ولا مداورة ولا عن آليات ولا عن جداول زمنية فيما خص هذه الأمور الخمسة. ما خلا مسألة إعادة الانتشار والتي لا تعبر بالضرورة وبشكل صريح عن الانسحاب الإسرائيلي.
3: نترك الأستاذ وليد للتعليق على ما
5: ذكرت. إعادة الانتشار في البند الثاني من اتفاق الإطار تقول إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية في البند الثاني. في البند الثالث تتكرر العبارة نفسها. وفي بنود أخرى أيضا
6: بأن النسخة الإنجليزية من أراضي لبنانية. طيب ما بعرف أنا هلا
3: ندعو يكمل الفكرة.
5: يعني هذه ترجمة خلينا نقول.
3: طيب الطرف الآخر يعني التصريحات الإسرائيلية في هذا الإطار تنسف ربما بكل هذا المسار التفاوضي وأي رسائل طمأنة يعطيها أو المفاوض اللبناني على مستوى الداخل.
5: سؤال مهم. الجولة السادسة ليست اختبارا للبنان وقدرته على القيام بما هو مطلوب تطبيقا يعني ما يتفق عليه في هذه اللجان التي ستتشكل، هي اختبار أيضا للموقف الإسرائيلي. المفاوض اللبناني، وهذه معلومات هنا أذكرها حرفيا، عاد من واشنطن بعد الجولة الخامسة بانطباع أن المشكلة قبل موضوع سلاح حزب الله وانسحاب حزب الله هي الإرادة الإسرائيلية الفعلية بالانسحاب. انطباع المفاوض اللبناني أن الإسرائيلي لا يريد أن ينسحب من أي بقعة ومن أي شبر.
3: جميل. إذا كان يدرك المفاوض اللبناني ذلك فلماذا هو يستمر؟ وما الجدوى؟
5: هو يواصل مع الأمريكي.
3: ما الجدوى من مواصلة المفاوضات إذا كان يدرك النوايا الإسرائيلية والفكر الإسرائيلي ورؤية المتعلقة بلبنان؟
5: المعلومات أيضا تقول
3: تفضل
5: أن روبيو في الجلستين الرابعة، ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، والخامسة هو الذي تدخل، والتعبير الذي استخدم أمامي وكان بين الحضور مع المصدر زميلكم الزميل مازن إبراهيم، أن الإسرائيليين وافقوا نتيجة تدخل روبيو على موضوع إعادة الانتشار حتى خارج الحدود اللبنانية وعلى على المنطقتين التجريبيتين. فوق ذلك الجانب اللبناني ذهب بخرائط للمرحلة الثانية للمناطق التجريبية، لأنه الآن نحن بصدد خطوتين، خطوة أولى وخطوة ثانية. نعم. ولكن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية الخرائط اللبنانية التي عرضها على الجانب الأمريكي وتفهمها الجانب الأمريكي هي الانسحاب من القطاع الشرقي على مجرى النهر الليطاني، من القطاع الشرقي وصولا إلى منطقة البياضة في الناقورة على الساحل.
3: طيب.
5: وتسلم الجيش اللبناني لكل مجرى نهر الليطاني تمهيدا للمراحل الثانية التي يستلم فيها الجيش المناطق حتى الحدود الدولية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
3: عن الضغط الأمريكي بناء على التجارب السابقة، إلى أي مدى يمكن التعويل فعليا على الدور الأمريكي والموقف الأمريكي في الضغط على إسرائيل في هذا الملف؟
6: يعني من الواضح جدا أنه أمريكا ليست وسيطا نزيها في التعامل مع مشكلة الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. عندما تريد أمريكا أن تتدخل في مسألة على صلة بإسرائيل ولعب دور الوساطة، من البديهي ولا يوجد اثنان من العقلاء في السياسة إلا ويقولون بأنه أمريكا منحازة إلى الجانب الإسرائيلي على حساب المصالح اللبنانية، بدليل أنه أنا أختصر المسألة بسؤالين: ما الذي كانت تريده إسرائيل في الاتفاق واستطاع لبنان بدعم أمريكي أن يمنع إسرائيل من تحقيقه؟ وسؤال آخر: ما الذي رفضه لبنان في الاتفاق واستطاع لبنان بدعم أمريكي أن يفرضه من منطق الرفض الذي يريده؟ هلأ أيا يكن يعني موضوع الاتفاق أنا برأيي لا يستأهل كل هذه الجهود على مستوى التحليل والتركيب والتفكيك والنظر في التداعيات له.
3: ولكن
6: أنا أريد أن
3: أشير سؤالين ربما يستطيع الأستاذ بشير
6: أن يجيب عليه. لبنان كان بده إياه وقدر يفرضه، أو شيء إسرائيل منطقة كان بده إياه وقدر لبنان أنه يمنع.
5: منطقتين التجريبيتين
3: اللتين
5: تعنيان انسحاب إسرائيلي. وإذا قيل بأن قرية فرون مثلا التي تشمل المرحلة الأولى من منطقة أو الخطوة الأولى من منطقة تجريبية الأولى التي هي غير محتلة،
3: غير محتلة
5: ولكنها تحت النيران الإسرائيلية، لأن المناطق القرى
3: يعني هل ينطبق على فرون
6: الهرمل تحت
5: حتى يتسلم حتى يتسلم الجيش اللبناني
3: الحديث مناطق عن مناطق تحت محتلة تحت الحديث أستاذ شقير عن مناطق محتلة، هل ينطبق على فرون ما ينطبق على المناطق المحتلة الأخرى؟
5: أن يستلمها الجيش؟
3: نعم
5: نعم طبعا. الخطوة المقصود بالمناطق التجريبية هي تالي: انسحاب إسرائيلي، دخول الجيش، تحقق من خلو المنطقة من السلاح ومن حزب الله.
6: طيب إسرائيل ما موجود فيها، كيف تنسحب منه؟
5: دخول النازحين،
3: فرون
5: عودة الناس
3: نموذج
5: إلى بلادي إلى
6: إسرائيلي يمارس الخديعة. هنالك أماكن غير محتلة يريد الإسرائيلي من الجيش اللبناني الدخول إليها ونزع سلاح حزب الله، وهو يحتسبها من ضمن المناطق التجريبية. علما زوطر الغربية ليست محتلة، زوطر الشرقية ليست مطروحة، المطروح زوطر الغربية بما ولكن المسألة لدينا 120 منطقة تجريبية. نحن الآن ما زلنا في
3: الحديث يطول في ضوء
6: ما بالك
3: تكرس حالة التباين في المواقف اللبنانية. شكرا جزيلا لك دكتور بطبيعة الحال دكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لك أيضا الأستاذ وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه النافذة. نعود الآن إلى استديوهاتنا في الدوحة لمتابعة التغطية. معك نشوان.
7: شكرا لك ازدهار. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك التطورات في لبنان. في أحدث المستجدات إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. إيرانيا قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم على حد تعبيره. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف لاستئناف المفاوضات. أضاف المصدر أن محادثات المفاوضين القطريين تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والقضايا التي أدت إلى التصعيد بينهما. هذا وقال بيان لمكتب رئيس وزراء باكستان إن رئيس الوزراء شهباز شريف أكد في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة استعادة السلام والاستقرار الإقليميين. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. في لبنان قالت الرئاسة أن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب على ضرورة أو على ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. أضافت الرئاسة أن الجانبين ناقشا التحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من أراضيه، مشددا على التمسك باستقلالية قرار لبنان وببسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها. من جهته أفاد مراسل الجزيرة بأن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية البلاد. الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. هل ثم معلومات جديدة متعلقة بالموقف الأمريكي بعد التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب. وجد،
8: يعني حقيقة هو وقف اتفاق وقف إطلاق النار أصلا كان هشا نشوان، يعني كانت هناك ضربات متبادلة بين الطرفين على مدار الأسابيع الماضية. كانت الولايات المتحدة تتهم إيران بتوجيه أو باستهداف سفن

0: سفن شحن بمسيرات ثم ترد الولايات المتحدة بقصف مواقع داخل إيران أو جنوبي إيران تحديدا. هذا الوضع استمر بشكل متقطع طبعا لأسابيع، وكان آخر هذا الوضع أو هذه الضربات المتبادلة أول أمس عندما وجهت الولايات المتحدة ضربات موسعة النطاق، استهدفت 90 هدفا جنوبي إيران ردا على هجماتها على مواقع لداخل دول خليجية، وأيضا هجمات سبقتها على سفن شحن كانت تحاول عبور المضيق. وبالتالي هو أصلا كان اتفاقا هشا. الرئيس ترامب عندما كان في أنقرة وسئل، عندما قال يعتقد بأن وقف إطلاق النار قد انتهى، قال إنه لا يريد أن يتم استئناف الحرب، لا يريد العودة إلى الحرب، ولكن الولايات المتحدة سوف تضرب كل ما ضربت إيران. حتى نائبه فانس أكد بأن الضربات العسكرية سوف تستمر طالما أن إيران تطلق أو تستهدف سفن الشحن. صحيح أن الجملة المحادثات مستمرة ولكن وقف إطلاق النار انتهى هي متناقضة بحد ذاتها، ولكن هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بما قد يقوم به الجانب الإيراني لتكون الولايات المتحدة بأي فعل يأتي على شكل رد فعل على ما تقوم به إيران. مسؤول أمريكي أوضح لCNN بأن الولايات المتحدة الهجمات متقطعة التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران، وذلك لتجنب التصعيد العسكري مع إيران وأيضا لمنح الدبلوماسية فرصة، ما يعني أن إدارة الرئيس ترامب لم تتخلى أبدا عن المسار الدبلوماسي، وهذا يتماشى مع ما ذكره موقع أكسيوس نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع بأن وفدا قطريا موجود اليوم في إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ما يعني أن الولايات المتحدة ما زالت ترغب بالعمل على المسار الدبلوماسي مع إيران ولم تتخلى عنه رغم التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة بفترات متقطعة خلال الأسابيع الماضية.
1: شكرا لك وجد. الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير انضم إلينا. إذا وفد قطري في طهران، هل ثم حديث عن أي معلومات ربما متاحة فيما يتعلق بهذا الدور أو المحادثات؟ هذا من جانب، وإن كان أيضا هنالك قد صدر أي رد فعل إيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلقة بمذكرة التفاهم والمتعلقة بأيضا مسألة المحادثات.
2: بكل تأكيد نشوان، إن وجود الوفد القطري هنا في العاصمة الإيرانية طهران هكذا يقرأ على الأقل سياسيا بإيران على أنه واستمرار للمفاوضات الأمريكية، وخاصة كما تم التصريح بذلك على أن الوفد القطري وصل هنا بتنسيق مع الإدارة الأمريكية، بمعنى آخر أن الغالب الآن هو الحل الدبلوماسي، وأن كلا الطرفين سواء منه الإيراني أو الأمريكي يسعيان إلى إيجاد حل ما ولتفعيل حقيقي لمذكرة التفاهم. ووجود الوفد القطري بقيادة وبرئاسة مستشار رئيس الوزراء وزير الخارجية الذي يشرف بشكل أساسي ومهم على دور الوساطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ومعه وفد سياسي مهم ذو بعد تقني، يعطي إشارة على أن هناك محاولات جادة لحل الخلافات، على الأقل يمكن وصفها بحل سوء فهم أو اختلاف الفهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم ولتفعيل مجموعة من المولود المتبقية في مذكرة التفاهم. هناك حديث على أن الوسيط القطري، وربما كذلك لاحظنا هناك اتصال هاتفي ما بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني، بمعنى أن الوساطة المشتركة تواصل عملها الآن على مستويات متعددة. المستوى الأول وهو الحد من التوتر القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الخروج من دائرة الحرب إلى دائرة الدبلوماسية، علما أن المناوشات التي شهدتها المنطقة وخاصة مضيق هرمز يبدو أنها كانت أثناء توقيع الاتفاقية وبعد توقيع الاتفاقية، وربما قد تتواصل لسوء الخلاف. وما يسعى إليه الوفود الآن الوساطة هي محاولة الحد من هذا التوتر، من هذه المناوشات. إذن هناك مستويات، أولا الحد من التوتر والمناوشات، النقطة الثانية بناء مفهوم خاص وواحد لمذكرة التفاهم، والنقطة الثالثة الإعداد للقاء المرتقب الإيراني الأمريكي. كان هناك قرار بأن يتم اللقاء لولا المناوشات الأخيرة أن يكون نهاية هذا الأسبوع، لكن الجو العام الآن يرتبط بدور الوساطات القائمة الآن لتحديد اللقاء المقبل الذي ربما قد يكون الأسبوع المقبل، على العلم أن المعلومات تشير أنه لحد الساعة لم يتم الاتفاق عن الاتفاق على المكان المقرر أن تعقد فيه جولة المفاوضات، وهي الآن ما بين إسلام آباد أو حتى سويسرا، وربما هناك حديث حتى عن الدوحة. إذن تحديد هذا الموعد يرتبط بماذا؟ يرتبط بنتائج الوساطة القائمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الملفات التي يتم بحثها بشكل كبير جدا، وهي ما كنا أشرنا إليه في وقت سابق، وهي البحث عن آلية موحدة لفهم مذكرة التفاهم، وتكون هي المرجع الأساس للدولتين لطهران وواشنطن. كيف تفهم أو كيف يفهم البند الخامس؟ كيف يفهم البند الأول؟ كيف يفهم البند العاشر أو التاسع؟ النقطة الثانية والمهمة والتي ربما الإيرانيون يسعون للتركيز عليها، وهي في مسألة الأموال المجمدة. تقول طهران بأنها لحد الساعة رغم توقيع مذكرة التفاهم لم تستطع الحصول أو على الأقل الاستفادة من أموالها المجمدة. هناك اتفاق على حجم الأموال، هناك اتفاق على كيفية التعامل مع هذه الأموال بإيجاد ما يسمى بخط الائتمان، لكن كيفية صرف هذه الأموال ربما هو الخلاف القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والوسيط القطري ربما يسعى لحل هذا الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقول واشنطن بأن الاستعمال هذه الأموال يجب أن يكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طهران يرى بأن فرض هذا الشرط ربما قد يعيد الذاكرة للإيرانيين لما حدث بالعراق، وهي النفط مقابل الغذاء. طهران لا تريد أن تنحصر بهذه الدائرة، وتريد الحديث عن قضية أنها حرة في استعمال أموالها مع أي دولة تريد أن تتعامل معها، ويبدو أن هناك تعامل ما ووسطات لحل هذا الخلاف. وهناك بند أساسي نشوان تريد إيران تؤكد على تفعيله، وهي مسألة لجنة الإعمار، ويبدو حاليا بأنه يتم بحث هذا الموضوع وأن تكون اللجنة إقليمية، بمعنى طهران ومشاركة دول إقليمية كنقطة أساسية ومهمة. وإذا ما تم حل هذه النقاط الثلاث يمكن القول بأننا سنذهب إلى جولة جديدة، جولة مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، عمليا مجدولة الأسبوع المقبل. مكانيا لم يحدد بعد المكان إسلام آباد أو جنيف، وهناك حتى حديث عن الدوحة، لكن كل هذه الأمور منوطة بما ستقوم به الوسط القطرية هنا في طهران والوسط الباكستانية كذلك عبر الاتصالات الهاتفية.
1: مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير، شكرا لك، وكان معنا أيضا وجد وقفي من واشنطن، شكرا جزيلا. الآن إلى قراءة في مآلات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مشاهدين عقب إعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، مع الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. عقب تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران، تتزاحم الإشارات بين لغة الردع ورسائل التهدئة، فواشنطن تؤكد أنها أوقفت توجيه ضربات جديدة بفضل جهود إقليمية لخفض التصعيد، رغم قول الرئيس ترامب أن وقف إطلاق النار انتهى. كما ينقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن جولة جديدة من المفاوضات يتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل. في إيران يحذر المسؤولون من أن أي استهداف وهجمات جديدة ستقابل برد مماثل، وأن إيران لن تستسلم. وفي خضم هذه المعادلة يبرز حراك الوسيط القطري، إذ أفادت رويترز بأن مفاوضين قطريين وصلوا إيران للقاء مسؤولين في محاولة لخفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. في هذه الفقرة نتوقف عند مآلات مذكرة التفاهم ونسأل، هل ما زالت تشكل إطارا صالحا لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟ أم أن إعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار يعني فتح الباب أمام مرحلة جديدة؟ وما مدى قدرة الوسطاء على احتواء الأزمة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران وقطر. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران طلبت منا مواصلة المحادثات، وأردف ترامب قائلا أن بلاده وافقت على المحادثات مع إيران لكنها أوضحت أن وقف إطلاق النار قد انتهى. أما في إيران يقول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إنه يجب على الجميع أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. أضاف قاليباف أن بلاده مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم، وقال إنه من يستطيعون التفاوض مع الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون أصلا للحرب. أما الخارجية القطرية فنقلت عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تأكيده على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة ككل. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا جدد دعم قطر مساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. الآن سنتعرف أكثر على أبرز الضربات العسكرية التي تبادلها الطرفان، إضافة إلى التطورات في مضيق هرمز، مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. ولعل البداية مع لينكولن حاملة الطائرات، وأيضا السيناريو الذي قد تفرضه هذه المرحلة.
4: هذه هي USS إبراهام لينكولن مع المجموعة الضاربة موجودة حاليا في بحر العرب وفق سنتكوم. تم إعطاء الأمر للبحارة على متنها وجميع الفرق، بمعنى آخر الأسراب الطائرات المقاتلة وأيضا فرق الدعم، للبقاء على جاهزية تامة. إبراهام لينكولن كما جميع حاملات الطائرات تتحرك برفقة مجموعة هجومية، مجموعة ضاربة، مجموعة من السفن والمدمرات، ثلاثة منها تظهر في هذه الصورة. وبالتالي بحسب القيادة المركزية الأمريكية، إبراهام لينكولن على جهوزية في حال أرادت الولايات المتحدة أن ترفع من مستوى التصعيد الحالي بينها وبين إيران. لازالت أتمت كما يبدو 210 أيام من الإبحار المستمر، ليست بالضرورة جميعها في إبحارا في بحر العرب، كان لديها مهام أخرى قبل أن تأتي إلى الشرق الأوسط ضمن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، موجودة في بحر العرب. ولكن ما الذي حدث قبل بضعة أيام في هذه المنطقة؟ لازلنا نتحدث عن مضيق
3: طبعاً
4: هرمز،
3: ويومين قاسيين بالنسبة لإيران، وأيضا علامات استفهام كثيرة إذا ما كانت ستتجه نحو التصعيد بعد هذه التصريحات الأخيرة.
4: بالضبط، يعني يومين من الضربات التي كانت أكثر عنفا من المرات السابقة التي شهدت عودة للتصعيد بعد انتهاء هذه الحرب، وبعد أيضا توقيع مذكرة التفاهم. في الحقيقة ليلى الساحل الجنوبي الإيراني من أقصى نقطة فيه في تشابهار وصولا إلى ما شهر جميعها تعرضت للقصف، من بينها سيريك، بندر عباس، جزيرة قشم، بعض المناطق في بوشهر. بعض هذه الضربات بحسب الإعلان الأمريكي استهدفت إما مقرات للرصد المبكر الرادارات أو إطلاق صواريخ بحرية وأيضا مسيرات وفق إعلان القيادة المركزية الإيرانية. لكن نلفت إلى واحدة من الاستهدافات يمكن أن نقول بأنها نادرة وقد تكون بدلالاتها غير مسبوقة حتى في خضم الحرب. كان هناك
3: السكك الحديدية، هذا كان أيضا علامة ونقلة نوعية ربما لهذه الضربات.
4: عسكريا كانت نقلة نوعية بالضبط في محافظة جولستان بشمال إيران. كان هناك استهداف لسكة حديدية. أهمية سكة الحديد هذه بأنها تربط إيران بتركمانستان ومنها إلى كازاخستان وصولا إلى الصين، ويمكن أن يتفرع هذا الخط أيضا باتجاه روسيا عبر أستراخان الواقع عند الحدود بين كازاخستان وأستراخان. أهمية هذا الخط بالنسبة لإيران أنه الخط التجاري البديل عن العقوبات المفروضة، أو نظرا للعقوبات المفروضة على إيران، هو خط يمكنها أن تصدر وتستورد منه. أهم صادرات إيران عبر هذا الخط هي منتجات الحديد والصلب، وبالتالي هذه ربما يمكن أن تقرب بأنها رفع معدل الضغط الأمريكي على الإيرانيين في هذه الفترة التي يفترض أنها تشهد تفاوضا، أي نحن في 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للتفاوض على بقية الملفات والوصول إلى ما وصفها آنذاك دونالد ترامب اتفاق سلام نهائي مع إيران.
3: نعم، والآن طبعا تصريحات ترامب تقول انتهى وقف إطلاق النار، ما الذي يعني هذا؟ أشكرك جزيلا سلام على كل هذا الشرح، وهي معطيات طبعا ميدانية سنناقشها إلى جانب التطورات والمواقف السياسية مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور. لكن اسمح لنا قبل النقاش نستعرض أولويات ومطالب الأطراف المختلفة. الولايات المتحدة مثلا تضع في أولوياتها ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل أساسي، ومنع ارتفاع أسعار الطاقة، ثم ملف البرنامج النووي الإيراني ومنع إيران من الحصول على النووي. إيران مثلا من الجانب الآخر ترغب في الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز، إضافة إلى ملف العوائد الاقتصادية، سواء من ناحية رفع العقوبات أو من ناحية حرية تصدير النفط. الوسيط القطري يضع في أولوياته إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك تدعو دولة قطر إلى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية وتجنب أي تصعيد يهدد أمن الطاقة أو المنطقة ككل. إذن دكتور محجوب، إذن ترامب يقول انتهى وقف إطلاق النار، ولكن هل انتهت أيضا مذكرة التفاهم التي وقعت؟
5: إذا كان ترامب يعني بذلك انتهى المذكرة، فعليها أن يعلن في إعلان رسمي تقول إيران أيضا أنها منسحبة من الاتفاق. غير ذلك تبقى مذكرة التفاهم هي مرجعية للطرفين وللوسطاء في كل المسار. أعتقد الولايات المتحدة تريد أن ما قاله الرئيس الأمريكي بالنسبة لي يعني شيئا واحدا، أنه إذا ما حصل هنالك أي نوع من الأعمال العسكرية خلال الفترة القادمة فإنها لا يمكن تسميتها نقضا لإطلاق النار بالنسبة للولايات المتحدة. أي بعبارة أخرى، لا يمكن أو لن يكون مقبورا اتهام أمريكا بأنها نقضت وقف إطلاق النار.
3: يعني كان هذا لافت، يعني هو يقول المباحثات مستمرة ولكن انتهى وقف إطلاق النار، يعني هل هي مناورة تفاوضية برأيك؟
5: هو يريد أن يقول لإيران توقفوا عن عدم الالتزام فيما يتعلق بوقف المضيق النقطة الخامسة واسمحوا بفتح المضيق، لأنه واضح تماما أن إيران تعيد تفسير المادة الخامسة ليلى بشكل يخدم مصالحها بشكل أساسي ويؤكد سيطرتها على المضيق، وإلا لسمحت باستخدام المسار العماني.
3: إذا كان البند الأول من المذكرة نصف، البند الخامس غير واضح أو هناك سوء تفسير له من الطرفين، إذن ماذا بقي من مذكرة التفاهم؟ هل يمكن البناء عليها أم يجب التفكير في بنود جديدة تماما؟
5: بقي شيء أساسي، هو أنه أن يلتزم الطرفان بفكرة أساسية، أو يسأل أنفسهم السؤال التالي: هل لديهم عودة للحرب؟ هل لديهم رفاهية وشهية المخاطرة العودة للعمل العسكري، سواء كانت الولايات المتحدة بقواتها الموجودة وسواء كانت إيران بقدراتها؟ هل لديهم قدرة للعودة لحالة الاشتباك؟ واعتقادي هذا غير موجود، وبالتالي هذا في حد ذاته كافي للوقوف عند مذكرة التفاهم والتوقف عن تفسير المواد أو البنودها بشكل يخدم كل طرف، ومحاولة الالتقاء عند نقاط وسط. هذا النقاط الوسط المفترض أنهم وصلوا لها، وإلا كيف وضعوا هذه الشروط؟ لكن في ظني ليلى بسريعا أن هنالك شعورا عند الطرفين أنهم وجهات النظر، ردود الفعل على مذكرة التفاهم تدفعهم الآن للتشدد عند تفسيرها وعند تطبيقها.
3: طيب، يعني لفتني اليوم أن هناك وفد قطري رفيع المستوى موجود في طهران وربما سيبقى يومين كاملين، والحديث هو عن لجنة لتفسير أو لتساعدنا على فهم مذكرة التفاهم. يعني هل فعلا هناك فرصة حقيقية للمفاوضات القادمة التي يفترض تم الإعلان عنها الأسبوع المقبل في جنيف، انطلاقا من هذه المباحثات في هذه المرحلة؟
5: المفترض أن اللجان الفنية كان يجب أن تحل هذه المشاكل، المفترض أن الخط الساخن كان يجب أن يكون مفعلا ولا نصل إلى هذه المرحلة. يعني هذا الجهد الذي يتم الحديث أنه عن لجنة فريق لتفسير المواد، هو عمليا أن الفريقين لم يلتزما بالفرق الفنية، آراء الفرق الفنية. المفترض، خلينا نتذكر، الفرق الفنية كان مفترض أن يكون في فريق للمضيق، فريق للعقوبات، فريق للبند الأول. أين هذه الفرق الفنية؟ لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تتواصل؟ لماذا لا
3: لم تفعل؟
5: لماذا لم يفعل الخط الساخن؟ إذا كانت يعني سيناريو مثل الحدثين الذي حصلا في المسار العماني، لماذا لم يتم التواصل مع الوسطاء مثلا حتى مع عدم وجود تفعيل الخط الساخن؟ أليس من المناسب كان لإيران مثلا قبل أن تقصف أو تضرب أو تعتدي على السفن أن تتصل بالوسطاء وتقول: يا جماعة، هناك حدث كذا كذا، نحن نعتبره اختراقا، نريد إجراء، قبل أن تقوم بقصف هذه السفن وتعرضها للخطر وتعرض من عليها للخطر وتدخل المفاوضات كلها في المجهول. واضح تماما أن هنالك فجوة كبيرة من الثقة بين الطرفين ونظرة إلى أنه الكل يريد المعادلة الصفرية، يريد يعني اليوم يتحدث قاليباف ليلى عن لن يرى العالم استسلام إيران، وبالتأكيد هذا طريقة التفكير هذه معناها أن إيران تفكر أن تنازلها لقيد أنملة قد يفسر استسلام، وهذا في حد ذاته إشكال.

0: انضبط.
1: نعم.
0: وهو يشمل غالبا التركيز على ضرب أهداف عسكرية.
1: نعم.
0: السيناريو الثاني هو تصعيد بين الطرفين، ولكنه تصعيد مرشد، أي أنه يشمل ضرب الأهداف، أهداف بنية تحتية مثل محطات الطاقة. السيناريو الثالث هو تحقيق اختراق وتقدم في مسار التفاوض، والاحتمال الأخير هو العودة للحرب.
1: فقط لأفسر، المرشد أنا عنيت به ما يلي: المنضبط أنهم يقصفون أهداف عسكرية لكل الطرفين، وهذا الأمر حصل الآن مرتين. المرة الأخيرة قصفت أهداف أكثر، الولايات المتحدة اعترفت
0: سكك الحديدية كما تبعنا.
1: نعم.
0: مع سلام.
1: لكن المرشد أن لا يصلوا إلى الكهرباء، أن لا يصلوا إلى الماء، أن لا يصلوا، لأنه اليوم هناك حديث من مسؤول إيراني، أعتقد أمين عام مجلس الأمن القومي، يقول إذا قصفت الكهرباء أو الماء فإننا سنرد بشكل حازم.
0: يعني معنى هذا ذلك نوع من التصريح الاستباقي
1: تماما. معنى ذلك أنه في فهم عند الطرفين أنه في تصعيد ممكن نتحمله ونتعامل معه، وهو أهداف عسكرية، أماكن، رادارات، لكن في أهداف لا يمكن تحملها، وهي ضرب المواد أو المواقع الحيوية. أنا أعتقد قصف سكة الحديد لا يرقى إلى موضوع الكهرباء، الكهرباء ستكون كارثة أكبر، لكن سكة الحديد هذه ليست
0: تؤثر على المسار التجاري،
1: وربما هذا حتى الآن لا يمثل كثيرا أصلا في حجم التجارة الإيرانية،
0: لكن إذا غرقت مدن
1: بالظلام
0: فهذا سيكون
1: كارثة كبرى. كارثة كبرى. موضوع التقدم في المفاوضات طبعا وارد، لأنه ببساطة يمكن أن يجد الوسطاء بعض، يعني خلينا نقول، نقاط الالتقاء، كما حصل في 3 مليار دولار التي تم يعني نزول الرقم من 24 ل 6 ل 3، وبالتالي يحدث اختراق، وهذا طبعا ليس مستحيلا، لكن المشكله ان الطرفين يعيشوا لحظه من المعادله الصفريه، وهذا في حد ذاته ينبغي ان يتغير لسببين: ايران دفنت مرشدها وانتهى الموضوع، الان كانت تقول انه هذا مفصل مهم في التطورات، وبالتالي المفروض انه بدا فصل جديد، والولايات المتحده الان تقترب من انتخابات نصفية إلى غير ذلك، وينبغي أن تتحرك حتى على الأقل تقدم شيء للرأي العام الأمريكي في هذا المسار، وتقول أننا صحيح أننا لم ندمر البرنامج، لم ننهيه، لكن دمرناه بالقوة.
0: وجنيف مرة أخرى
1: ستحضر
0: الأسبوع المقبل.
1: بالضبط، هناك حديث.
0: طيب. عنه. العودة للحرب.
1: العودة للحرب، لا أرى أن الطرفين وفق كل المعطيات التي أمامنا، أعداد القوات، الاستعدادات العسكرية، الخطاب العالمي، لا أرى أن العودة للحرب سيناريو محتمل بمستوى إلا مستوى منخفض جدا. وباعتقادي سيعود الأمريكي للحرب، أنا لا أقول إيراني، الأمريكي سيبدأ، الأمريكي سيعود في الغالب عندما ربما يكون لديه شهيرة أن يرسل 200 ألف مقاتل للمنطقة، ربما يقوم بعمليات برية مركزة في مدن معينة تستهدف إسقاط النظام بالكامل.
0: ولا ننسى هنا أيضا دور إسرائيل اللي تحاول ربما دفعه إلى ذلك من خلال ما سمعناه اليوم، التقارير الاستخباراتية التي حذرت ترامب من وجود محاولة اغتيال.
1: وهذا بالمناسبة هذا كله نوع من التنظير، هذه التقارير بدأت إسرائيلية كانت تقول أن إسرائيل ستنتقم من إيران.
0: أشكرك جزيلا دكتور.
1: شكرا.
0: زويري، إذا نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا للزميلة ليلى الشيخ. لمشاهدينا الآن لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالوضع بين إيران والولايات المتحدة، معنا من طهران عباس الصلعاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في الاستوديو هنا نرحب بمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم سيد عباس الصلعاني. لو بدأت معك حقيقة، سأبدأ معك من آخر تصريحات لقاليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي أشار إلى أن الضغوط السياسية والإعلامية هي ما أوصلت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حالة من العجز، ولذلك هم سعوا لوقف إطلاق النار. أولا، هل هذا هو التصور الإيراني؟ بمعنى في ظل هذه المرحلة الحساسة، هل ما يزال هذا هو التصور الإيراني، فكرة أن إيران تقف على حافة أكثر أمانا أو ضفة أكثر أمانا من الأمريكيين؟
3: في الواقع نحن نتحدث عن وضع ترى فيه إيران أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ظن أن مذكرة التفاهم يمكن أن تشكل المخرج الجيد بالنسبة إليه، ولكن لاحقا تعرض الرئيس

0: ترامب إلى الانتقادات الداخلية أو إلى الضغوط من الجانب الإسرائيلي وفي الداخل الأمريكي، ولذلك حاول أن يغير الوضع في مرحلة التنفيذ. ولذلك ترى إيران أن الولايات المتحدة لا تمتثل لأحكام مذكرة التفاهم وتود أن تغير الشروط في مرحلة التنفيذ. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ذلك. التوترات التي جرت في اليومين الماضيين كانت بوتيرة أعلى بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ أسابيع، ولكنها تبقى محدودة إلى حد ما. عادة ما نشاهد هذه المناوشات التي تستمر إلى بضعة أيام، على مدى بضعة أيام، وبعد ذلك تعود المفاوضات ويتدخل الوسطاء. ولكن في هذه المرة، بالإضافة إلى المناوشات في مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية سحبت ترخيص تصدير النفط الإيراني. إيران الآن في صدد التحضير للرد على قرار الولايات المتحدة، وهو أمر نراقبه في خلال هذه الفترة لنرى ما إذا كانت المباحثات سوف تستمر أم لا. إذا ما كان هناك عودة للمفاوضات سوف نراقب المؤشرات، وطبعا يتعين علينا أن نرى ما إذا كان التصعيد سوف يستمر. الوسطاء يعملون على العملية هذه لتجديد الأمل بإمكانية اللقاء بين الطرفين في المستقبل القريب. إيران لم تشارك بعد بهذه المفاوضات. يوم غد هناك زيارة إيرانية لوزير الخارجية لعمان للتناقش بمضيق هرمز.
1: سأعود إليك فيما يتعلق بهذه عملية التواصل أو المحادثات الجانبية، لكن سيد مارلين هنا في الاستوديو هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، هل يمكن اعتبار ما نشهده اليوم من ضربات عسكرية محدودة، تكثيف للوساطات، ثم عودة للتفاوض وهكذا دوالك، هل يمكن اعتبار أن هذا هو النسق، هذا هو النمط الذي تعتمده إدارة ترامب حاليا وربما حتى في المستوى المنظور مع إيران؟
0: شكرا لك، شكرا على هذا السؤال الوجيه والاستضافة الكريمة. بالضبط، نحن في عملية نشاهد فيها تشددا من جانب الرئيس والبيت الأبيض، ولكن اليوم قام بتوضيح التصريحات السابقة وقال للعالم إن الدبلوماسية لا تزال على قدم وساق، وهذا يشجع الطرفين، وبالتالي هناك مباحثات سوف تجري بحسب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأخذ والرد سوف يستمر. برأيي هناك بعض البنود المحددة الواردة في مذكرة التفاهم التي كان يجب أن تكون أكثر وضوحا، وهذا هو السبب الذي أدى بنا إلى الحالة التي نحن فيها.
1: سأعود إليك سيد عباس الصلاني فيما يتعلق بهذه الأدوار. أولا، هنالك تواصل باكستاني إيراني، هناك تواصل قطري إيراني، هنالك أيضا حتى تواصل على المستوى الإقليمي قطري مصري على سبيل المثال. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الأدوار يمكن أن تشكل عاملا حاسما في إعادة الأمور إلى فلنقل مرجعية المذكرة، مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: في الواقع عادة ما شاهدنا في السابق أن الوساطات لم يكن لديها ذاك التأثير الكبير. نعم، كان هناك بعض التأثير ولكن من دون تغيير مجريات الأمور، ولكن بعد توقيع مذكرة التفاهم رأينا أن دور قطر وباكستان كان أساسيا وظاهرا ومؤثرا. إيران والولايات المتحدة الأمريكية واجهتا مشكلات في التوصل إلى مذكرة التفاهم وبعد ذلك، وهنا تبرز نقطة حصول إيران على أصولها المجمدة، وهنا تدخلت قطر لمحاولة جسر الهوة. وبعد مذكرة التفاهم كان هناك مشكلات قد برزت بخصوص ملف لبنان، وبرزت المباحثات في سويسرا، وقرارات جديدة اتخذت من خلال الوسطاء، وتم إنقاذ هذه العملية، ولذلك يحدون الأمل بأن الوسطاء على وجه التحديد المسؤولين القطريين المتواجدين في إيران اليوم سوف يساعدون على المضي قدما في هذه العملية. ولذلك وبالرغم من الاختلافات الجذرية في وجهات النظر بين الطرفين وأوجه التعقيد المتعددة، لم نرى أن المفاوضات قد انهارت بشكل كامل بعد، ومرد ذلك جزئيا دور المفاوضين بالإضافة إلى رأي الطرفين. وهناك الكثير على المحك، ويجب التوصل إلى المفاوضات النووية ورفع العقوبات.
1: اسمح لي هنا أيضا أن أعود إلى ضيفنا في الاستوديو سيد مارلين هاردينجر. هل معنى ذلك أن الهدف الحقيقي الآن هو العودة بالطرفين الأمريكي والإيراني إلى مذكرة التفاهم كمرجعية وحيدة معتمدة؟ هل يشكل هذا تحديا برأيك أمام كل من يعمل الآن في الدبلوماسية في بما في ذلك الوسطاء؟
0: بكل تأكيد سوف يشكل ذلك تحديا كبيرا لكل الأطراف. كما تعرفون إن الوسطاء يتعين عليهم أن يعملوا على مسودات مختلفة لكي يتفق عليها الطرفان. إذا ما تمكنا من العمل يمكن أن تبدأ العملية من جديد، وفي أسرع فرصة ممكنة يجب تبديد أوجه الضبابية التي كانت تلف هذه المذكرة. ماذا بالنسبة إلى السفن؟ ما هي المسارات؟ وما هو دور الإدارة؟ وبالتالي بعد ذلك يمكن العمل بعد تناقش بهذه المسائل التقنية لمفاوضات الأساسية التي لم تبدأ بعد.
1: سؤال لك، الأسوشيت بريس سيد مارلين نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة لم تشن أي هجوم منذ صباح يوم أمس. هل يغلف ذلك أو يؤطر ذلك كل ما حدث خلال الأيام الأخيرة من عملية تصعيدية ضمن إطار تحسين موقف تفاوضي لا فتح حروب طويلة وبالتالي انتهاء السقف الأمريكي المتعلق بالجانب العسكري هنا؟
0: أعتقد أن ما نراه الآن هو أن الضربات ليومين أو ثلاثة أيام هي أمر قد حصل في السابق بشكل روتيني، وبعد ذلك تعود سكة الدبلوماسية. وهذه الأحداث التي شاهدناها لا نعرف كل النتائج التي أتت بها بعد، ولكننا نرى أن الأيام المقبلة سوف تركز على المسار الدبلوماسي والوسطاء في طهران الآن على سبيل المثال للعمل على التركيز على مذكرة التفاهم عوضا عن الانخراط في عمل عسكري.
1: أشكركم شكرا جزيلا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. كان معنا أيضا من طهران عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا لمداخلتكم. الآن مشاهدينا نذهب إلى ملف التطورات في لبنان. انضم إلينا من بيروت النائب إبراهيم الموسوي عضو الكتلة البرلمانية لحزب الله. سيد النائب أهلا بك سيد إبراهيم الموسوي. أولا أتابع معك الآن ربما موقف حزب الله ونحن إزاء جولة تبنى على الاتفاق الذي يرفضه الحزب فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري. ربما أسمع منك موقف الحزب فيما يتعلق بربما التوجه نحو تنفيذ هذه المذكرة في المرحلة المنظورة.
2: أولا شكرا لإتاحة المجال أستاذ نشوان. في حقيقة الأمر ليس حزب الله فقط هو الذي يرفض اتفاق الإطار أو ما سمي باتفاق الإطار، وإنما هناك أطياف واسعة من القوى السياسية والحزبية والشخصيات اللبنانية التي رفضت وترفض هذا الاتفاق أو تشكك به. أستطيع أن أقول بكل راحة أن هناك غالبية عظمى من اللبنانيين ترفض هذا الاتفاق من خلال سردية بسيطة. حزب الله يرفض هذا الاتفاق، وزعماء الأستاذ نبيه بري حركة أمل ترفض هذا الاتفاق، الحزب التقدم الاشتراكي وقد عبر الزعيم وليد جنبلاط رفض هذا الاتفاق أو التشكيك بالكثير من بنوده، جبران باسيل التيار الوطني الحر وشخصيات كثيرة كلنا إرادة، الحزب الشيوعي اللبناني، التنظيم الشعبي الناصري، شخصيات ونواب مثل حليمة القعقور وإلياس جراد الاقتصادي. إذن أريد أن أقول أن ليس فقط حزب الله يرفض اتفاق الإطار، ونحن لا نرفض الاتفاق لمجرد أن نريد أن نرفض الاتفاق. لماذا قبلنا أو وافقنا على مذكرة التفاهم وما جرى في إسلام أباد؟ لأن هناك حد أدنى من الحقوق التي لا يمكن التفريط بها. رفضنا لهذا الاتفاق ناشئ من أنه نعتبره باطل بني على باطل، نعتبره أنه غير دستوري وغير ميثاقي وغير قانوني. إسرائيل حتى هذه اللحظة تمثل عدوا للبنان، والقوانين تحظر أي نوع من التفاوض. نعم لرئيس الجمهورية الحق في المبادرة بإجراء معاهدات، ولكن ليس مع دول عدوة. عندما تكون هناك دولة عدوة ودولة محتلة للأرض ودولة مستمرة في ممارسة العدوان والقتل والتجريف والنسف، أعتقد أن هذا الموضوع لا يمكن حتى لرئيس الدولة ولرئيس الجمهورية في لبنان أن يبادر لاتخاذ قرارات من هذا النوع. لذلك نحن لا نتحدث، عندما تقول لي هل يطبق أو ذاهبون إلى تطبيقه، أقول لك أن هذا الموضوع حتى رئاسة الجمهورية لم تصل إلى الحد الذي تقول أن هذا الاتفاق أصبح اتفاقا مبرما. هذا اسمه اتفاق إطار، ولأنه اتفاق إطار فإن هناك مسافة طويلة أمامه. رغم
1: ولكن سيد إبراهيم الموسوي اسمح لي،
2: يعني رفضنا التفاوض
1: مفهوم المباشر. هذا الموقف للحزب مفهوم وهو معلن ليس سرا، لكن اسمح لي هنا مثلا الفاينانشال تايمز تحدثت قبل قليل عن ان فريقا عسكريا نعم مفهوم فريق عسكري امريكي سيصل بيروت لتنفيذ للمساعده في تنفيذ الاتفاق، وبالتالي نتحدث هنا عن الدور العسكري المفترض او المتوقع للامريكيين. كيف لا يذهب الجميع باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق وهناك تحضيرات على الارض ربما قد تكون حاضره في لبنان تذهب باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق؟
2: أقول لك نحن نعرف أن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل، وأن هناك إملاءات أمريكية، وأن التعليق والكلام الذي جرى حول هذا الاتفاق أنه لم يكن هناك فريق لبناني مقابل الفريق الإسرائيلي في الرعاية الأمريكية. كثيرون قالوا كأن هناك فريق واحد، يعني هناك إملاءات ووصاية كاملة وليس هناك أي كلمة عن مصلحة لبنانية. قل لماذا فعل هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق لم يقف حتى العدوان، تحدثوا عن suspension not cessation of hostilities أو وقف إطلاق النار. الأمر الآخر موضوع redeployment not withdrawal، يعني عم تحكي عن إعادة انتشار وليس عن انسحاب. الكثيرون شككوا بهذا الاتفاق، لذلك أقول لا يستطيعون أن يذهبوا إلى التنفيذ. هذا إيغال عميقا جدا في مخالفة القانون والدستور وفي التخلي والتفريط عن سيادة لبنان، عن حقوق لبنان، عن حقوق الشعب اللبناني، عن الدفاع عن اللبنانيين. وأعتقد هذا الكلام يعني سوف يزيد من الانقسام. ينبغي على السلطة في لبنان أن لا تذهب إلى مفاقمة الانقسام أكثر على المستوى الداخلي. الحكمة تقول أنك عندما تكون في حفرة فإن أفضل ما يمكن أن تفعله أن تتوقف عن فعل أي شيء، لا تزيد من الحفر وتزيد في الغرق أكثر وأكثر. ما تفعله السلطة اللبنانية هو أنها تذهب بشكل أكبر باتجاه الغرق وإغراق لبنان. لقد ورطت نفسها بالدخول بهذه المفاوضات المباشرة مع عدو نحن كلنا نذكر وكل العالم يذكر، ويجب أن نذكر الجميع، أراضي محتلة أم الأراضي المحتلة، القرار 242 كلنا يتذكر ذلك وكم لعبت إسرائيل عليه. ما بالك والولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة ترامب تقوم بذلك. لذلك أنت تقول أن هناك تحضيرات على الأرض، كلها لن تقدم ولن تؤخر. هل يريدون أن يذهبوا إلى مزيد من المصادمات والمواجهات؟ أعتقد أن هذا الكلام يعني هو يعبر عن رغبات أكثر ما يعبر عن قدرة حقيقية على تنفيذه على الأرض.
1: طيب بعيدا عن المصادمات على الأرض سيد إبراهيم الموسوي،
2: بعيدا وبعيدا إلى حدود اللا رجعة، يعني
1: هل أنتم أفهم من كلامك أنكم معنيون ككتلة برلمانية أو كحزب بشكل عام معنيون بمسألة اتخاذ رد فعل على المستوى السياسي سواء داخل البرلمان أو حتى على مستوى الحكومة في المرحلة المقبلة؟
2: نحن لا نتسرع بالإجابة على هكذا أمور، ندرس الأمور بحكمة وبروية ونرى انعكاسها على المستوى اللبناني العام. نحن في سياق استراتيجي طويل، لا نتعجل باتخاذ القرارات ولكن نتخذها وتتخذها قيادتنا، أميننا العام الشيخ نعيم قاسم والقيادة تدرس الخيارات دائما وهي في موقع المتابعة الدائمة لما يجري، ونتخذ القرار ونبني على الشيء مقتضاه عندما يدرس. طبعا نحن معنيون أن يكون لدينا رد فعل، ونحن معنيون أن يكون لدينا قرارات تجاه ما تقوم به السلطة عندما توغل عميقا وبعيدا في مسيرة ومسار التفريط والتنازلات والاستسلام لهذا العدو والتضييع وتفريط حقوق الشعب اللبناني والسيادة اللبنانية. طبعا يجب أن يكون لدينا قرار وأن يكون لنا موقف، وأعتقد يشاركنا في ذلك أطياف عديدة في المجتمع اللبناني ذكرت بعضها قبل قليل.
1: اليوم الرئيس عون جلس مع قائد الجيش، ناقشوا المناطق التجريبية، أيضا مسألة انسحاب إسرائيل قد يكون الموضوع انسحابا مباشرا وليس تجريبيا. هل أنتم أيضا معنيون بهذه المسألة تحديدا، مسألة إذا ما كان الاتفاق سيؤدي إلى انسحاب مباشر بدل أن يكون الأمر يمر بمراحل زمنية طويلة في لبنان؟
2: الاتفاق الذي جرى، نحن ولسنا فقط نحن، حتى دولة الرئيس نبيه بري وكل الذين يريدون أن يحافظوا على مصلحة لبنان واللبنانيين يقولون أن هناك هدية بين أيدينا هي اتفاق إسلام أباد. لماذا نفرط بهذه الورقة على لبنان في هذه الحالة الذي هو فيها أن يستجمع كل أوراق القوة، كل مرتكزات القوة، كل نقاط القوة؟ إذا كان لديك هدية إقليمية لتقاطع المصالح مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي وضعت وقف إطلاق النار ووقف العدوان وإنهاء الحرب على لبنان شرطا أساسيا وله أولوية مطلقة على سائر الأولويات، واتخذت من مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية في هذا المجال، لماذا نتخلى عنها؟ ما نسمعه من السلطة أنها تقول تريد أن يبقى القرار لبنانيا، أين هو القرار اللبناني؟ القرار اللبناني في وضع كل شيء في يد الأمريكيين وفي مصلحة الإسرائيليين. لذلك نعم نحن معنيون، ولكن أي شيء إذا استطاعت هذه السلطة أن تجلب انسحابا أو تجلب أي شيء آخر هذا عظيم. بالأمس واليوم وكل يوم يطالعنا المسؤولون الإسرائيليون بالكلام عن أنهم لم يأخذوا إذنا من أحد بالدخول إلى لبنان ولن يأخذوا إذنا بالبقاء فيه، وأن لبنان آخر ما أصدروه أن لبنان هو وحتى أجزاء من الأردن وأجزاء من سوريا هي جزء من الأرض التوراتية لإسرائيل، ويتحدثون عن إقامة مستوطنات ومستعمرات. لذلك أنا أقول أن السلطة اللبنانية قد تعجلت كثيرا فيما فعلت فيه، قد فرطت وتنازلت، وأعتقد أنه عليها أن تعيد حساباتها بشكل كامل وجذري قبل أن يضيعوا المزيد من حقوق لبنان وسيادة لبنان واستقلال لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا النائب إبراهيم الموسوي عضو الكتلة البرلمانية لحزب الله من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. نتابع الآن مع مراسلينا أبرز التطورات من بيروت، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إيهاب، إذن موقف حزب الله كما هو متوقع وكما هو معلن الرافض لهذا الاتفاق، في مقابل مواقف أخرى لم يكن الرئيس اللبناني وحده في هذه المواقف أو في هذه الضفة، كان معه أيضا عدد من الشخصيات السياسية البارزة في لبنان. نتابع معك إذن بالجملة هذه المواقف.
3: نعم، الواضح أن السلطة السياسية اللبنانية الممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تتحرك في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه الدولي على مستوى الاتصالات الدولية التي تجري، أيضا هناك الاتجاه الداخلي في محاولة لحشد أكبر دعم داخلي لموقف التفاوضي للسلطة السياسية اللبنانية القائم على أن هذا هو المبدأ الذي يوصل إلى إعادة السيادة للبنان بمعنى الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. رئيس الحكومة اللبنانية اليوم أعاد تأكيد على مسألة السيادة اللبنانية خلال أو بعد لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فهناك محاولات لبنانية باتجاه تركيا بدأت تأخذ طابعا جديدا وطابعا متوسعا، وكذلك المفاوضات المرتقبة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذا الشهر، وما بين هذا وذاك هناك مفاوضات ستجري في روما بشأن الأطر التنفيذية لاتفاق الإطار الذي جرى التواصل إليه قبل نحو أسبوعين. وهذا الأمر هو مثار جدل داخلي لبناني، بالإضافة إلى ما أنه موضع متابعة من قبل الرئيس اللبناني الذي بحث مسألة المناطق التجريبية واستعدادات الجيش في هذه المسألة مع قائد الجيش هذا اليوم، مع توقعات بوصول وفد أو وفد أمريكي من القيادة الوسطى الأمريكية لمتابعة الإجراءات الميدانية المرتبطة بهذا الأمر، وفقا لما صرح السفير الأمريكي في بيروت خلال لقائه المسؤولين خلال الساعات 24 الماضية. أيضا هناك الحشد الداخلي الذي يحاول رئيس الجمهورية وأيضا أطراف سياسية أخرى التأكيد عليه من أن هناك

0: أطراف عدة في لبنان تدعم رئيس الجمهورية في موقفه التفاوضي، على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي تصدر في هذا الشأن باعتبار أن إسرائيل لا تنفذ ما عليها، تلتزم في الاتفاق ولكنها لا تنفذه، أن هناك مصاعب عديدة تواجه هذا الاتفاق. عبر عن هذا الأمر رئيس الجمهورية هذا اليوم، وكذلك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي عمليا لدى القوات اللبنانية كتلة برلمانية كبيرة وتتمثل في الحكومة بعدد من الوزراء، وتأكيدات بأن هذا الأمر هو مسار سيوصل إلى الانسحاب الإسرائيلي بسلطة الدولة ونزع سلاح حزب الله، ولكن ما دون ذلك هناك مصاعب تحاول السلطة السياسية العمل على تذليلها من خلال هذه المفاوضات، التي أكد الرئيس اللبناني أنها الطريق الوحيد الذي يجلب الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا يحاول من خلالها الابتعاد عن المسار الإيراني كما قال هذا اليوم.
1: إيهاب شكرا جزيلا لك. الآن إلى إلياس. إسرائيل اليوم قالت أن ترامب ونتنياهو اتفقا على فكرة تركيز الجهود لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بتسريع وتيرة المفاوضات مع لبنان، هذه من جهة، لكن من جهة أخرى أيضا نتنياهو عرض خدماته مرة أخرى على الرئيس الأمريكي، إن كان هنالك حاجة لضرب إيران فهو جاهز.
2: نعم، وواضح أن إسرائيل تحاول بالوقت نفسه أن تفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية، بمعنى أنها تقول بأنها جاهزة لتوجيه ضربة لإيران فيما إذا قامت إيران بمهاجمتها، وأن هنالك تعليمات واضحة واستعدادات لدى الجيش الإسرائيلي بالقيام بهجوم ثالث على إيران كما قال بالأمس بشكل واضح وصريح وزير الدفاع الإسرائيلي. لكن من ناحية أخرى هي تحاول أن تفصل هذا الأمر عن الساحة الإيرانية من خلال المضي قدما في المفاوضات مع الدولة اللبنانية، بمعزل عن ما يجري على الساحة الإيرانية من ناحية وما يجري في ميدان المعركة في مواجهة حزب الله. إسرائيل تحاول في لبنان أن تثبت عدة عوامل أساسية. الأول هو أنه لا يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان دون تجريد حزب الله من سلاحه، وهذا من شأنه أن يطيل عمر احتلال إسرائيل لهذه المنطقة التي تسميها بالمنطقة الأمنية، ليس لأيام ولا لشهور بل ربما لسنوات، لمجرد أن هذه المسألة بحد ذاتها جد معقدة على الصعيد الداخلي اللبناني، مسألة تجريد حزب الله من سلاحه. وكان هنالك تصريح لافت وفيه نبرة من التحدي أيضا من جانب إسرائيل أدلى به وزير الدفاع الإسرائيلي عندما قال عندما قمنا باحتلال جنوب لبنان لم نطلب إذنا من أحد ولم نطلب إذنا من أحد من أجل الانسحاب، وهذا كان بصريح العبارة أمر فيه تحدي كبير للإدارة الأمريكية.
1: لكن هناك دور مرتقب للأمريكيين على مستوى المساعدة في تنفيذ مذكرة أو اتفاق.
2: صحيح، ولكن من إسرائيل من خلال هذه التصريحات لا يغفل علينا أن إسرائيل في حالة انتخابات وفي معمعة انتخابات، وكل طرف في إسرائيل يحاول أن يستغل هذه المسائل الأمنية والاستراتيجية الهامة أيضا لتحقيق مكاسب على الصعيد الانتخابي والداخلي. إذن الثابت الأول هو عدم الانسحاب من جنوب لبنان، والثابت الثاني الذي تريد أن ترسخه هو أن من حقها العمل عسكريا في إطار هذه المنطقة الأمنية. وحتى مسألة الاحتلال لجنوب لبنان هي تقول بأن هذه هي المرة الأولى التي تعترف بها دولة عربية تقوم إسرائيل باحتلال أراضيها بشرعية هذا الاحتلال من خلال مذكرة التفاهم. في غضون ذلك هنالك محاولات الآن للبدء بتنفيذ هذه المذكرة من خلال المضي قدما في الانسحاب أو إعادة الانتشار دعنا نقول من مناطق تجريبية. القنوات الإسرائيلية تنقل عن مصادر مطلعة قولها بأن مسألة الانسحاب من هذه المناطق التجريبية قد تكون مسألة أيام وقد تكون متزامنة مع جولة المفاوضات المقبلة الأسبوع.
1: شكرا لك إلياس. الآن معنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند، أود أن أفهم منك نقطة الحقيقة متعلقة بطريقة تعاطي بنيامين نتنياهو مع تنفيذ الاتفاق مع لبنان من طرف، والدخول الأمريكي. يعني الآن الفاينانشال تايمز نقلت أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت لتنفيذ الاتفاق للمساعدة في تنفيذ الاتفاق، وبالتالي كيف يتعامل بنيامين نتنياهو مع هذا الدور الأمريكي المرتقب الذي قد يراقب أيضا تنفيذ الاتفاق مع اللبناني؟
3: تصور أن إسرائيل تريد هذا الدور الأمريكي أولا لأنه يحيد أدوار وفاعلين آخرين لم تكن إسرائيل تريدهم في لبنان. وجود الدور الأمريكي حتى لو أنه هذا الدور كان ضاغط على إسرائيل في بعض النقاط، إسرائيل بالنسبة لها هذا الدور أفضل من أي أدوار تلعبها قوى أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تصور أن إسرائيل حتى هذه اللحظة

0: ماطل في تنفيذ الاتفاق بالذات ما يتعلق بالانسحاب من مناطق تجريبية معينة في لبنان حتى مجيء الوفد الأمريكي إلى لبنان. ولذلك إسرائيل تماطل حتى تعطي ترامب نوعا من الهدية، نوعا من الجائزة، أنه بدأ تنفيذ الاتفاق مع بداية الدور الأمريكي في لبنان. ولكن في نفس الوقت نتنياهو يتعامل مع هذا الاتفاق على أنه فرصة سياسية، وهذا الأمر لم يكن موجود في إسرائيل قبل ذلك. يعني قبل ذلك إسرائيل تعاملت باستهتار مع المباحثات مع لبنان، لم تكن تريد هذه المباحثات وفرضت عليها هذه المباحثات أصلا، ولكن إسرائيل وجدت أن هذا المسار الدبلوماسي هو الطريقة الوحيدة لفصل جبهة لبنان عن جبهة إيران. بمعنى أن إسرائيل من هذه الناحية تبنت الموقف الأمريكي، لأنه هذا هو كان الموقف الأمريكي. الموقف الإسرائيلي كان فصل الجبهات بالقوة العسكرية، الموقف الأمريكي كان فصل الجبهات بمسار دبلوماسي، وإسرائيل عاندت هذا المسار الدبلوماسي. صحيح ذهبت إلى 4 جولات مباحثات، ولكن لم توقع على الاتفاق الذي كان مطروحا منذ الجولة الأولى. ولكن إسرائيل اكتشفت أن هذا المسار الدبلوماسي هو الحل لفصل الجبهات وليس المسار العسكري. ولذلك الآن الولايات المتحدة الأمريكية تأثيرها على هذا المسار هو أكبر بكثير على سبيل المثال من تأثيرها على المسار في قطاع غزة، لأن هنا في مكنون دبلوماسي كبير جدا أيضا لإسرائيل وأيضا لترامب فيما يتعلق بالمضي بهذا الاتفاق. يعني نتنياهو الآن يستطيع أن يعرض هذا الاتفاق على أنه إنجاز دبلوماسي له في هذه المرحلة، وترامب يستطيع أن يستغل هذا الاتفاق كمكنون سياسي يستطيع أن يفرضه على إسرائيل فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في هذا الاتفاق.
1: هل البعد الزمني في تنفيذ الاتفاق بمعنى المدى الزمني الذي يمكن أن تأخذه عملية الانسحاب الإسرائيلية المترتبة من تنفيذ هذا الاتفاق بعد إيجابي بالنسبة لبنيامين نتنياهو في هذه المسألة، في مسألة تسويق الاتفاق
0: داخلية؟ تعلق هنالك في نوعين من الانسحابات، في الانسحابات خارج المنطقة العازلة، وهذه إسرائيل في النهاية سوف تنسحب منها على الأقل من خلال الضغط الأمريكي. إسرائيل حتى الآن تماطل من الانسحاب، ولكن إسرائيل بالنهاية سوف تنسحب. وطبعا هناك الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة، وفيها إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة الأمنية العازلة. ونتنياهو يعرض أن البقاء الإسرائيلي في هذه المنطقة الأمنية العازلة هو جزء من استراتيجية إسرائيلية دفاعية موجودة في لبنان وفي سوريا وفي غزة، ولذلك الانسحاب الإسرائيلي سيكون انسحابا تكتيكيا مناطق خارج المنطقة الصفراء، ولكن عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وفي المشهد اللبناني أيضا، مع عودة مئات العائلات النازحة إلى مدينة صور جنوبية البلاد بعد وقف إطلاق النار، بدأ يتكشف حجم الدمار وحجم الأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية. وبينما خسر المئات محالهم بشكل كامل، بدأ آخرون أعمال ترميم جزئية تتيح لهم استئناف العمل ولو بشكل محدود.
2: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفراداً من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
3: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكاء، البكاء إنه للمستقبل اللي قدام، قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
2: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم. ترميم ما زال محدوداً بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
4: هون عندي محل مشاوي، وهون محل تليفونات، وهون محل مانيكير مأجرين ويعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. مهم ما حدا صار له شيء من أهلي وما حدا صار له شيء هون بالحي.
2: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاض مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثراً للمصر.

0: المصنع طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
1: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين
2: رغم الدمار.
1: إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر. الدولة شو فينا تساعدنا؟ الأشقاء شو فين يساعدونا؟ أصحاب الضمير الحي شو فيها يساعدونا؟ ساعدوا غيرنا لأن الوطن كله بحاجة للمساعدة، لأن الوطن كله شهيد وكله جريح.
0: لا شك في أن حجم الخسارات التي تكبدها أهل هذه المدينة سيتكشف تباعا مع اكتمال عملية رفع الأنقاض، لكن ما يظهر منها حتى الآن يشير إلى كلفة كبيرة تفوق قدرتهم على تحملها دون دعم وتعويضات. لم تخلف الحرب الإسرائيلية على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكنا حاليا ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
3: نأتي هذه التغطية الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
4: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. بين التساؤلات والاحتمالات سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعاً في حوار هم من يصنع مساراته. المفاوضات مع إيران مستمرة بطلب منها، لكن وقف إطلاق النار لم يعد قائماً. على هذه القاعدة يعيد ترامب تموضع واشنطن بين العودة إلى المواجهة المفتوحة مع إيران ورفع كلفة محاولتها فرض الهيمنة على مضيق هرمز. لا حديث في معادلة ترامب الجديدة عن أجندة وضوابط للمفاوضات التي يشير إليها، ولا تفاصيل بشأن علاقتها بمذكرة التفاهم. إيران من جانبها تهدد باستعدادها للعودة إلى ما تسميه الدفاع الشامل، وهو مفهوم مفاده أن طهران قد لا تستطيع منع الضربات عليها، لكنها ستجعل ثمن ضربها أمراً لا يمكن احتماله. ومع ذلك تنفي طهران رغبتها في الذهاب إلى حرب شاملة، وكذلك يفعل ترامب الذي قلل من خبر عن تخطيط إيران لاغتياله خرج من إسرائيل، في وقت تقول أنباء إنه تواصل مع نتنياهو لمنعه من استغلال أجواء التوتر الراهنة ولمنعه أيضا من شن هجوم قد يفقد الجميع السيطرة على مستوى التصعيد. ويبقى السؤال والحال هذه عن قدرة الوسطاء على توفير مخرج ينزل الطرفين من شجرة التصعيد. تحاول ذلك قطر وباكستان عبر اتصالات مع طهران وواشنطن، تروج أحاديث عن أنها لم تتوقف أصلا، وأنها قد تثمر جولة جديدة تستضيفها سويسرا الأسبوع المقبل. ومع هذه الجهود تتوالى الدعوات للتهدئة وضبط النفس وعدم التفريط في مكاسب سلام تحققت بشق الأنفس خلال الفترة الماضية، مكاسب كانت قد امتدت إلى لبنان الذي لا يزال الجدل دائرا فيه على أو عن تطبيق بنود اتفاق الإطار مع إسرائيل. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور أياد الرفاعي، الأكاديمي والمحلل السياسي. الدكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. والدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك مباشرة سيد سيرجيو بكلام الرئيس ترامب. وافق على استمرار المحادثات مع إيران، لكن وقف إطلاق النار قد انتهى. سبق أن قال مذكرة التفاهم أيضا قد انتهت. على ما تجري هذه المحادثات

0: ماذا يريد ترامب من هذه المحادثات إذا كان لا وقف لإطلاق النار موجود ولا مذكرة تفاهم عادت موجودة؟
1: Well, President Trump did say that,
2: رئيس ترامب قال ذلك، لكنه قال أيضا أنه سيسمح للسيد كوشنر والسيد ويتكوف بأن يعيدوا تقييم الوضع ويرون إذا ما كان هنالك إمكانية لإعادة إطلاق المفاوضات. علينا أن نتذكر أنه قبل 28 من فبراير فإن كان هنالك اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالبحار، وهو يقوم بالسيطرة على الخروج والدخول من مضيق هرمز. إيران قالت أنها لا تريد أن تلتزم بهذا الأمر بعد ذلك، وتريد أن تقوم بتكليف دول الخليج الألم. بالتالي هو قاموا بأخذ مضيق هرمز كرهينة، وهذا أمر غير مقبول للولايات المتحدة. لذلك ما تقوم به الولايات المتحدة أنه نحن نحاول المفاوضات ولم ننجح بذلك. بالتالي الولايات المتحدة قالت أن المضيق سيكون مفتوحا وأن الطريق الجنوبي أو الممر الجنوبي سيكون مفتوحا بمساعدة الولايات المتحدة.
0: لكن سؤالي الآن،
2: وهذا الأمر سيستمر.
0: لكن سؤالي الآن، يعني المحادثات تركز على ماذا؟ لم يعد هناك مذكرة تفاهم ولم يعد هناك وقف لإطلاق النار، الآن على ماذا ستجري المحادثات مع الولايات المتحدة؟
2: ببساطة هو أن يحصل ما يحصل في المفاوضات، أن يكون هنالك لدينا إطار عمل ممثلا بمذكرة التفاهم لنعود إليه. هنالك بعض الأمور الإيران بإمكانها أن تتحدث مع الولايات المتحدة، إما عن تقر لا تتحدث معها بشكل مباشر بل عن طريق الوسطاء، لكن الفكرة هو أن إعادة الوضع التفاوضي والدخول في التفاوض، أو البديل الموجود دائما هو العودة إلى العمليات العسكرية.
0: دكتور صدقيان، عدنا إلى نقطة الصفر، أن البحث يتركز على آلية للعودة إلى مذكرة التفاهم التي هي بحد ذاتها مصدر جدل.
3: من خلال الجهود التي بذلها الوسيطين القطري والباكستاني، عادت مرة أخرى آمال انعقاد أو استمرار المفاوضات. الآن يبدو لي بأن الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية وزعت هذا العمل بحيث يكون هناك دور للشرطي السيء ودور للشرطي الجيد. الدور الشرطي السيء وهو الرئيس ترامب، الشرطي الجيد مع المفاوضات فانس، فيتكوف وكوشنر، وهو أعطاهم هذا المجال أن يتحركوا بهذه الصيغة. وبالتالي الآن يعني الرئيس ترامب قال بأن مفاوضات دون وقف اطلاق النار.
0: نعم، إذن مفاوضات تحت النار.
3: تحت النار.
0: نعم.
3: أما جيدي فانس وودكوف وكوشنر يتحدثون بشكل آخر، وهذا ما تحدثوه للوسيط القطري ونقله للرئيس الإيراني.
0: لكن الواقع أنها مفاوضات تحت النار.
3: الآن هذا الشرطي السيء والشرطي الشرطي الجيد. الآن طهران أمام هذا النوعين، تأتي تصريحات ورسائل تقرأها طهران من خلال الوسيطين الباكستاني والقطري من هذا الثلاثي، وهناك تصريحات نقرأها ويتحدث بها الرئيس ترامب. لكن أعتقد بأن مثل هذه الصيغة، صيغة الشرطي السيء والشرطي الجيد، هذه لا تستطيع أن تخلق أجواء مناسبة لبدء مفاوضات ترتكز على رابح رابح ومصالح مشتركة. وبالتالي مفاوضات بدون أن تكون هناك التزام بمثل هذه الشروط، يعني رابح رابح، مصالح مشتركة، واحترام متبادل، حتى تحدد هذه القاعدة، تحدد طاولة المفاوضات. وإلا أنا أعتقد بأننا ذاهبين إلى تصعيد، وذاهبين أيضا لحالة لا يحسد عليها. وبالتالي المتضرر الوحيد ليست إيران، المتضرر الوحيد هو الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
0: طيب، سأعود للحديث عن نقطة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. دكتور إبراهيم، الأمور يعني عادت على ما يبدو إلى ما قبل مذكرة التفاهم.
4: إذا نظرنا للصورة الكبرى حسن، نعم، أنا لا أعتقد أنه تغير شيء. يعني هو الاستراحة يمكن البسيطة هي فترة التشييع، وهي أيام معدودات، ولكن بالمنظار الكبير أنه في مد وجزر في تجاذب ما بين الطرفين، في المفاوضات لن تتوقف، لا قبل، لا في خلال فترة التشريع ولا قبلها ولا بعدها ولا الآن. وتصعيد تصريح ترامب بالحديث عن أن المذكرة انتهت هو ليست أكثر من تصعيد دبلوماسي، بمعنى أنه استخدام أوراق ضغط سياسية للحديث في الموضوع، وإلا ماذا يعني أن المذكرة انتهت ثم يفتح المجال هناك للتفاوض؟ فالتفاوض كان موجود والآن موجود وسيستمر، لأنه التفاوض بغض النظر عن الحالة التي يوصل إلى الصراع سواء كان مباشر أو ما بين.
0: ذكرتني عن موضوع التفاوض، تذكر عندما قال المرشد إن له خيار آخر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولكن يريد من، بما أنه الرئيس بزشكيان تعهد بأن ذلك يخدم مصلحة إيران، نعم، سيسمح بها. ترامب تحدث بنفس المنطق، قال أنا لست مقتنعا بهذه المفاوضات، سأترك لكوشنر وويتكوف أن يديرا محادثات.
4: أشكرك، هذا هو النموذج التفاوضي الذي ينطبق على الطرفين، وهو موجود في بقية الصراعات. يعني لا يوجد شيء بالحقيقة غريب بهذه الأجواء التي نراها في الوقت الحالي. التصعيد الدبلوماسي، وأيضا تصريح، يعني تصريح المرشد آنذاك هو أيضا دخل بلغة التصعيد، يعني من التصعيد أو الضغط الدبلوماسي، وليس الحقيقة، والحقيقة أنه وافق عليها، وأيضا اللي هي رسائل داخلية.
0: نفس الشيء بالنسبة
4: والآن ترامب هو يقوم بنفس الطريقة، والمفاوضات تستمر سواء كانت مباشرة أو عن طريق الوسطاء. بنفس الوقت الشيء الوحيد الذي يتجدد في الوقت الحالي، أن حسب ملاحظتي للتطورات، أن هناك نوع جديد من قواعد الاشتباك تتشكل، والتي تنص على أن في كل مرة إيران تقصف أو تضرب في ناقلة سيكون هناك رد نعم، أمريكي مضاعف عدة مرات. طيب. أعتقد أن الولايات المتحدة يعني تحاول في هذه اللحظات إلى ترسيخ مثل هذه المعادلة، وهذه المعادلة اللي هي بتعطي تفوق للولايات المتحدة عسكري، ولكن لا تحل المشكلة، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذا.
0: دكتور لقاء، كثيرا ما تحدثت عن أستاتيكو أو المراوحة، لكن الآن نحن أمام مراوحة عسكرية على ما يبدو. يعني إذا ما تمكنت الولايات المتحدة من فرض قواعد الاشتباك هذا في مضيق هرمز، فالأمور سيمكن أن تطول والمحادثات تطول والأمر يستمر في المنطقة على ما هو.
5: حسن، خدي نتخيل طالب جامعي يهيئ بحثه أو جزء الأول من بحثه، وهو يعتقد أنه قد أنجز أو ربما حصل على شيء مهم، لكن الجزء الثاني سيكون أكثر صعوبة وعمق، وربما يعني يتحقق أو لا. الأمر هنا أنه إحنا عبرنا هذه فترة التشييع، الهدوء اللي استفاد من الطرفين،
0: مشكلة كمان،
5: نعم،
0: مشكلة الفترة،
5: يعني طبعا هو أسبوع، يعني يمكن أقل من أسبوع، لكن هذه فترة كانت لي يعني تحسب أنه ربما راجع الطرفان وخصوصا الأمريكان مواقفهم، وحتى الإيرانيين بالمناسبة، لأنه ضرب السفن بدأ من إيران. لكن بالحالتين الفترة اللي سبقت كانت هناك مذكرة اختلف حولها، حول تفسيرها. احنا لاحظنا لبنان والمضيق كان أبرز عنوانين. المرحلة الجديدة لن تنتهي فيها المذكرة، لأنه ليس هناك خارطة الطريق غيرها بالحقيقة. يعني ترامب محتاجها مثل ما إيران محتاجتها. ترامب محتاجها لأنه الوصول إلى المشروع النووي وإلى اليورانيوم على التخصيب لن يتم إلا من خلالها، وكذلك إيران محتاجتها. الآن ماذا سيحصل؟ أعتقد أنه أول مرحلة بالمفاوضات الفنية، نعم، التي ستعقد ربما إسلام آباد أو سويسرا، ستكون مباحثات لتفسير المذكرة، يعني على الأقل إزالة سوء الفهم، وهذا ما سيسعى له الوسيطين القطري والباكستاني، تفسير ما يتعلق بلبنان وتفسير ما يتعلق بالمضيق، هذا اللي خلق كل هاي المشاكل، كي يجري على الأقل البناء على المستقبل. كلام ترامب عن انتهاء وقف اطلاق، نعم، النار، هو بالحقيقة لا أظن أنه سيكون عنوان للمرحلة القادمة أبدا. عنوان المرحلة القادمة مختلف، هو محاولة اغتيال ترامب، هذا هو عنوان المرحلة المقبلة من الدعاية السياسية الأمريكية،
0: نعم،
5: التي ستضع لإيران عملية شيطنة جديدة ومختلفة في أمريكا. منها سيكون ترامب قادر على تجاوز

0: أو على الأقل سيحاول تجاوز العثرات التي رافقت الحرب السابقة.
1: طيب.
0: هذا الموضوع لن يكون بمستوى أهمية ذلك.
1: طيب موضوع محاولة اغتيال ترامب، يعني أنت تريدنا أن نقفز مباشرة
0: لا
1: إلى هذا الموضوع؟ لأنه هذا الموضوع أصلا يعني هو جزء من النقاش، لكن بدي أستكمل نقطة لها علاقة بالمفاوضات، لكن هنا بيان للديوان الأميري القطري يتحدث عن أن رئيس وزراء باكستان أكد التطلع لمواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز السلام بالمنطقة. طبعا ذلك جاء بحسب الديوان الأميري القطري ببيان مشترك أمير قطر ورئيس وزراء باكستان، أكد ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية. طبعا ديوان الأمير القطري أصدر هذا البيان، لكن الجانبان القطري والباكستاني، أمير قطر ورئيس وزراء باكستان، أكد ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية. ذلك جاء في إطار اتصال حصل بين أمير قطر ورئيس وزراء
2: باكستان. رئيس وزراء باكستان أيضا اتصل قبل ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويبدو بأن الوسيطين القطري
1: في إطار الجهود جهود الوساطة. طبيعي دكتور محجوب، تعليقك على موضوع المحادثات، على ماذا ستركز هذه المحادثات؟ يعني هل على تفسير مذكرة التفاهم أو إنتاج بنود أخرى أو آلية تطبيق مختلفة؟
3: حسنا، خلينا نذكر أنه هاي مذكرة تفاهم ليست وفق القانون، ليست ملزمة، وكما قال الرئيس ترامب ما هي مذكرة تفاهم، ممكن أنسحب منها وأعود إلى رمي القنابل. هو قالها أصلا عندما في بدايات توقيع المذكرة، وبالتالي هي من يعني كلامه عن أنه المذكرة ما عادت موجودة لا يعني أنها بقيت ولا يعني أنها ذهبت، لكنها تظهر أنها ليست لا تمتلك حصانة قانونية كثيرة للبقاء إذا أرادت الأطراف التنصل منها، وهذه هي الرسالة الوحيدة باعتقادي. المسألة الثانية، الحقيقة أن المذكرة هي جاءت محاولة للتأسيس لإنهاء صراع بين البلدين، وليس فقط لإنهاء الحرب. مهم جدا يعني نتذكر أن البلدين بينهم عمليا صراع مستمر لعقود، الحرب هي الحلقة الأخيرة من الصراع، المواجهة العسكرية. لذلك ما يجري عمليا الآن سبب كل التعقيدات هو حالة الصراع بين الطرفين، بمعنى آخر مستوى الثقة، عدم الثقة عالي، لا يريدوا تقديم تنازلات، يريدوا المحافظة على الوضع الراهن بعد الحرب ولا يريدوا منح. وباعتقادي قضايا التفسير مرتبطة بأن ردود الأفعال بعد توقيعهما على المذكرة كانت لا تخدم الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني، لذلك تشدد الآن في مسألة تفسير
1: لا يريدان العودة للحرب
3: بدون أدنى شك،
1: ولا يمكنهما الاتفاق
3: ولا يمكنهما أو على الأقل يراهنوا على الزمن في أن واحد منهم قبل الآخر يقدم تنازل أفضل أو ربما يدفع عجلة التقدم في المفاوضات. بعبارة أخرى، ما قدم 3 مليار يبدو في عقبات بيروقراطية لم يتم حتى الآن حلها، وبالتالي ما من حل. أنا باعتقادي المشكلة الآن تكمن في 3 قضايا أساسية. أولا، اللجان الفنية عملها غير واضح. المفاوضات معروفة في كل عملية هي بروسس، هي عملية. اللجان الفنية التي تمثل الطرفين يبدو أنها لا تعمل، غير موجودة. 2، الخط الساخن غير موجود. 3، التواصل يعني من الطرف الإيراني مع الوسطاء أو حتى من الطرف الأمريكي مع الوسطاء في حال حصول اختراقات أيضا غير موجود، وكلاهما يتوسل إلى السلاح مباشرة. الإيرانيون عندما فتح المسار العماني مرتين توسلوا إلى الضرب العسكري، ثم ردت أمريكا بالرد العسكري، وهذا معناه أنه عمليا هم لا يريدوا لعملية التفاوض أن تتم وفق ما يريد الوسطاء، اللي هم باعتقادي لديهم خبرة كبيرة في إدارة مثل هذه المفاوضات.
1: دكتور علي،
4: أريد بالبداية أن أعلق على أهمية الخبر هذا الاتصال. نحن كنا أمام مسارين إلى حد ما، وعندما تكثر الوساطات، وساطة قطرية وساطة باكستان، هذا يعني أننا لسنا قريبين من الحل، ولكن هذا الاتصال يعني أن الجهود القطرية والجهود الباكستانية تتقاطع، وهذا يعني أن إمكانية الخروج ب مسار حل ما باتت قائمة. ولكن بالعودة إلى ما قاله الدكتور إبراهيم، أريد أن أبني قليلا على ما قاله. نحن لازلنا في قلب السياسة، ولازالت المذكرة لأسباب عدة هي الإطار الذي من داخله أو على هوامشه تتم الأمور. وأحد أكبر المؤشرات عليه أن مضيق هرمز لم يغلق تباطأ كما هو التفاوض. ما تريده أمريكا هو التالي، تريد أن تقول بداية أنا أريد أن أعود إلى التفاوض لكن لن أوقف وقف إطلاق النار، أنا أريد لن أريد أن أعطي إيران مجانا هذا السكون، أريد ثمنه، وربما تأسيس لمرحلة اتفاق أوسع. في المقابل إيران تتمسك بالمذكرة لصالحها، هي تراها كذلك، تتمسك أيضا بأن لا تتحول المذكرة إلى سلاح ضدها، تفسير المادة 5 الفقرة 5، وأيضا تتمسك إيران بالرغبة في أن يكون تفسير كما تراه هي. وبالتالي هذان الرأيان أعتقد أن إمكانية خروج الوسيط القطري الباكستاني، لأنه حسب هذا ما خرج اليوم نحن بدأنا نرى الجهود متشابكة ومتقاربة، لا أرى أن هنالك مصلحة للتصعيد. إذن نحن عندنا ثلاث مستويات، مستوى أول مستوى عسكري سيظل مضبوط حتى أن الضربات لم تذهب إلى العمق الإيراني، هيدي كمان مؤشر. الخيار الثاني تفاوضي لم يغلق الطرفان الباب عليه، ولكن الخيار الثالث اللي علينا نراقبه هو المسار الإقليمي، لبنان، موقف دول الخليج بدنا نسمع أكثر، وربما الملف العراقي والملفات الأخرى.
1: طيب إذا كان الطرفان دكتور أياد لا يريدان العودة إلى الحرب، ربما من صالحهما بقاء الأمور على ما هي، لكن هذا لن يكون من صالح دول المنطقة، يعني في كل جولة لدول المنطقة نصيب.
5: نعم، لذلك إذا أكملنا في نفس المسار فلا فائدة، لابد من اختراق، وكما تقولون إخوتنا في لبنان اللي بيجرب المجرب عقله مخرب، لابد من اختراق، تحقيق اختراق حقيقي، لأن مذكرة التفاهم هذه كتبت على أساس كأنها اتفاق إطاري، تم دمج 14 أو 16 موضوع فيها، كان من المفترض أن تكون إعلان حسن النوايا يبنى عليه مستقبلا مذكرة تفاهم بعدما يطلع الطرفان في مفاوضات حقيقية. أما أن تعطى مذكرة تفاهم مثل هذه طويلة جدا عندما تقارن بباقي مذكرات التفاهم لكي يتلاعب بها الطرفان بشكل تكتيكي، هذا بكل تأكيد أنه يشكل مهرب سهل لهما من تحقيق ما
1: ربما كان هذا الهدف من المذكرة أصلا.
5: إذن نحن أمام عدم صدق نوايا. لماذا بدأت هذه الجولة من التصعيد وكيف انتهت وما هي الدروس المستفادة؟ بدأت هذه الجولة من التصعيد لأن كلا الطرفين لم يغيرا استراتيجياتهما بخصوص الحرب. إيران ترى سيطرة كاملة على مضيق هرمز وسيطرة على النظام الشرق الأوسطي، أمريكا كذلك تريد إخضاع النظام الإيراني بطريقة ليست وين وين بل وين لوز. فبالتالي هكذا بدأت، كأننا عدنا كما كان سابقا، كأن عملية المفاوضات هذه فقط أعطت بريك لكلا الطرفين لكي يستجمع قواه. ما هي الدروس المستفادة؟ الدروس المستفادة أن هذه الطريقة يجب أن تتغير. المستفيد الأكبر من هذا الأسبوع ما حدث فيه هو بنيامين نتنياهو الذي تم تخفيف الضغط عليه. قبل 3 أيام أعلنت حماس أنها مستعدة بأن تدخل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، كذلك حدثت مشاكل كبيرة في الموضوع اللبناني. كان من المتوقع أن لقاء نتنياهو مع دونالد ترامب سيكون جلسة تأديب لبنيامين نتنياهو. الآن انقلبت الأمور وأصبح عاد الضغط لإيران، فأصبح وخاصة مع ظهور هذا الحديث اليوم حول عملية اغتيال
1: محاولة الاغتيال نصرت العملية.
5: نعم، فهذا بكل تأكيد ينقل الضغط من عبء بنيامين نتنياهو إلى اللاعبين الإقليميين الآخرين. هنا أيضا درس مستفاد آخر، أن أمن الخليج كل لا يتجزأ.
1: نعم،
5: هذا كان واضح في بيان مجلس التعاون الخليجي أمس، ليس فقط السفن أو الناقلات النفط السعودية والقطرية، بل أيضا التركيز على الضربة التي شهدتها المنامة والكويت اللتان باتتا للأسف في ليلة مظلمة مؤسفة. أمن الخليج كل لا يتجزأ، ما يمس الكويت يمس السعودية ويمس كل باقي دول الخليج. النقطة الثالثة، إيران بلا أصدقاء في العلاقات الدولية. إيران نعم هنالك وسطاء يريدون إنهاء الأزمة، لكن لن نشهد دولة حول العالم حتى كوريا الشمالية تقول أن إيران سيدة على مضيق هرمز، ليست سوى إيران هي التي تقول
1: بذلك. إيران بلا أصدقاء،
5: بلا أصدقاء. حتى الصينيون والروس يقولون أن مضيق هرمز يجب أن يشهد حرية ملاح. النقطة الأخيرة سأنهي بها، الدبلوماسية لها حدود، الدبلوماسية سلاح سياسي مثلها مثل باقي الأسلحة السياسية، إذا استخدمت بشكل زائد عن اللزوم فهي تنقلب إلى أمر عكسي غير المراد.
1: دكتور وسام،
6: يعني لا شك أن إيران والجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة كانتا بحاجة لهذه المرحلة. ما حصل أن نقطتان تحكمتا بعقلية ترامب، النقطة الأولى هو لم يهضم المذكرة، لسيما بالضغط الداخلي الذي حصل عليه وبالموجة العارمة التي كانت من الانتقادات. النقطة الثانية التي استجدت والتي اعتبر أنها ستساهم بهذه المسألة أيضا، مشهد تشييع الإمام الخامنئي من إيران إلى العراق، الذي اعتبر يعني هذا المشهد استفز ترامب حتما. المرحلة الثانية، الجمهورية الإسلامية تعتبر

0: جعل مرافقة عسكرية أمريكية للناقلات حتى في المسار العماني، والكل يعلم أن الجمهورية الإسلامية لن تتهاون ولن تتوانى عن استهداف أي سفينة تمر في المضيق باعتبار أن هذه الورقة الرابحة بالنسبة إليها. جرت الأمور إلى هنا. الآن ما الذي يمكن أن يحصل؟ أنا أعتقد أن المسألة مناوشات أعلى مما كنا قد اعتدنا عليه، ولكن لن نصل إلى مستوى حرب 39 يوم، لأن الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يريدان إدارة هذا الصراع ما بين الدبلوماسية والنار، ولكن بكل أسف المنطقة ستبقى في هذا الستاتيكو كما قال دكتور لقاء، باعتبار أن لا الجمهورية الإسلامية مستعدة للتراجع ولا دونالد ترامب والولايات المتحدة مستعدة للتراجع، إلا إذا كانت الوساطة المزدوجة الآن الباكستانية والقطرية قادرة على تقديم اختراق ما.
1: طيب حسن، ثلاث نقاط رئيسية حول النقاش هذا
2: باختصار.
1: نعم. واحد، مهم ملاحظتهم لفهم الصورة ككل. واحد، أن هذه المفاوضات تدور في حلقة مفرغة. طيب. يعني بنظلنا نكرر أنفسنا بشكل مستمر لا جديد، وهذا عائد لانعدام الثقة وعدم استعداد الطرفين.
2: قالها الإيرانيون أصلا
1: هذا بلا. نعم. ولذلك لإجابة على سؤال سألته قبل شوي، النقطة الثانية اللي هي في ظل هذه الحلقة المفرغة فلا بديل عن العودة إلى المذكرة نفسها وتحديدا إلى البادة الخامسة لإعادة التفاوض على تفسيرها. النقطة الثالثة واللي هي مهم جدا ملاحظتها، أنه بظل هذه الحلقة المفرغة والانسداد الأفق إلى آخره والأطراف تقريبا تدفع الثمن، إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، الطرف الوحيد الذي ليس بهذه الحلقة المفرغة هو إسرائيل.
3: نعم.
1: يعني إسرائيل هي من صنعت قرار الحرب هذا بتسويقه لترامب، وهي التي
2: طب هي اليوم تسوق أيضا لموضوع الاغتيال،
1: اليوم تسوق لموضوع الاغتيال وتسوق لموضوع ضمن الزيارة هاي الصواريخ البالستية، ترجع الصواريخ البالستية للموضوع، وإسرائيل التي لا تدفع الثمن. وهذا مهم باعتقادي كمان للاستراتيجية الإيرانية في إدارة الصراع، أنه لماذا تقبل بأنه إسرائيل هي المعفاة الوحيدة من دفع الثمن بينما بقية الأطراف كلها تدفع الثمن بهذا الموضوع.
0: قالت إيران اليوم، قالت اليوم بتصريح، قالت أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردودنا. يعني بتصور أنه
1: لأنه إسرائيل مستمرة في يعني مستمرة بأعمالها وبحياتها وبكل شيء، وهي الوحيدة المتفرجة والولايات المتحدة تقوم بالمهام عنها.
2: لديك تعليق سيد سيرجيو؟
4: أعتقد أن أحد الأمور التي قد لا ننتبه لها أن السبب لوجودنا هنا جميعا في المقام الأول، دعونا نركز على تحقيق الهدف أن لا تكون إيران لا تمتلك سلاحا نوويا لكي نستطيع الوصول إلى تلك النقطة. علينا أن نضمن أيضا أن مضيق هرمز يظل مفتوحا بدون رسوم، بالتالي لا يؤثر هذا الأمر على دول الخليج العراق وعلى بقية دول العالم. هنالك آليتان باستطاعتي أن نستخدمها للتحقيق ذلك، إما أن نستخدم إطار العمل الذي تم تأسيسه من قبل مذكرة التفاهم على أنه إطار عمل لنوع من اتفاق سلام أو اتفاقية، أو نعود إلى المواجهة العسكرية والخيار العسكري. هذا يعني هو إطار العمل الأساسي.
2: هل لك أن تشرح لنا ولو باختصار شديد ما علاقة مضيق هرمز بالملف النووي الإيراني؟ يعني إذا فتح مضيق هرمز تحل مسألة الملف النووي؟
4: سيفتح مضيق هرمز والفرصة للحديث عن هذا الهدف، لأنه في نهاية المطاف مذكرة التفاهم هي التي تصلنا إلى النقطة التي تقول للنقطة التي لا يمكن أن تتفاوض فيها الولايات المتحدة. مضيق هرمز بدون رسوم أمر لا يمكن أن تتفاوض عنه الولايات المتحدة، وأيضا إيران بدون سلاح نووي. للوصول إلى ذلك الأمر هنالك الكثير من الفرص لإيران لكي تكون قادرة على أن تحرز بعض المكاسب. بإمكانها أن تبيع النفط إلى الأسواق المفتوحة، وبدأ هذا الأمر عندما بدأ تطبيق مذكرة التفاهم.
2: المشكلة أن الولايات المتحدة وضعت بند الموضوع النووي بعد كل هذه الأمور الإجرائية التي لها علاقة بمضيق هرمز.
5: عدل يورانيوم على التخصيب. موضوع النووي لاحق، هذا في الاتفاق، لكن هذا اليورانيوم على التخصيب يجب أن يتم خلال 60 يوم.
6: حسن، أول شيء نقطتان سريعتان.
2: نعم.
6: أولاً الحديث عن البرنامج النووي في هذا الوقت والتوقيت لا ينسجم مع خطورة ما يجري في المضيق. الولايات المتحدة انسحبت من اتفاق نووي كان موجودا، وكان يمكنها أن تسير مع إيران في مفاوضات لتطويره وتغييره دون الذهاب

0: إلى الحرب. يعني إدارة ترامب ذهبت إلى الحرب يعني عما بصيرة وعما بصر ثنتين مع بعض، لأنه ببساطة كان ما وصلنا إلى هذه المرحلة أصلاً. يعني الحديث عن البرنامج النووي وحتى المفاوضة عليه الآن بعد كل الدمار اللي حصل يصبح بلا قيمة. النقطة الخامسة هي جوهر ما يجري الآن. الآن في سؤال كبير، لماذا إيران تصر على المسار الشمالي وتقوم وفق ما تقول وسائل الإعلام الإيرانية أو الجمهورية الإسلامية بأنه هناك مرافقة للقطع البحرية الأمريكية؟ لماذا استهداف قطع بحرية لدول الخليج بدل استهداف القطع العسكرية الأمريكية؟ يعني أنا لا أفهم، إذا كان في قطع عسكرية أمريكية ترافق لماذا لا يتم تحذيرها؟ لماذا نقصف؟ لماذا نستهدف السفن؟ يعني أين الخيارات الموجودة في مثل هذه الأعمال؟ لماذا الذهاب إلى أقصى درجة ممكنة من التصعيد؟ هي مسألة. المسألة الثانية أكمل المسألة.
1: نعم.
0: المسألة الثانية، لماذا لا تريد إيران أن تتوافق مع عمان؟ إيران وافقت على مبدأ فتح المضيق لستين يوما دون رسوم. لماذا لا تتوافق مع عمان على أنه نفتح المسار الشمالي والمسار الجنوبي طالما أنه المسار المتوسط فيه ألغام، وبذلك نخفف عملية التصدير والدخول من المواد الغذائية والسلف
1: مفهوم
0: وخلال الستين يوما، ونخلق بيئة للتفاوض إيجابية من خلال الحصول على 3 مليارات؟ هذا يعني من غير المفهوم لماذا لا تقوم السلطات الإيرانية بتقديم مبادرة واحدة في المضيق
1: دكتور
0: إيجابية؟
1: دكتور صدقيان،
2: يعني لماذا دكتور هذا السليم، لكن لماذا لم تقدم الولايات المتحدة ولو مبادرة واحدة لتعزيز الثقة عند الإيرانيين، ما دامت الولايات المتحدة قامت بعدوان غير مبرر غير شرعي لا قانوني دولي وهاجمت إيران وقتلت المرشد وما عملت به؟ هذه الأسئلة إذا كانت صحيحا أنه تقدم يجب للجانب الإيراني، يجب أيضا تقدم للجانب الأمريكي. لماذا لا يقوم، ولماذا لا يقوم الجانب الأمريكي بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟ الآن نحن دخلنا الأسبوع الثالث، انتهينا من الأسبوع الثالث، لكن لم
3: خصوصاً أن أمريكا لم تفرج عن الأموال
2: ولا نفذت ولا فقرة، بل أكثر من ذلك لم تنفذ أي سطر من هذه المذكرة، لا أفرجت عن الأموال الأرصدة الإيرانية ولا أعادت انتشار.
1: يعني تفاجأت إيران بذلك؟
2: لا لم تفاجأ، هي تدري بأن الرئيس ترامب إنسان متناقض لعوب لا يريد ذريعة،
3: بس بالحقيقة كان يجب أن تفاجأ لأنه هذه بنود تم الاتفاق عليها ويفترض أن يتم تنفيذها.
0: حسن، إيران صدرت نفطا، صدرت 50 مليون برميل،
1: يعني استفادت من هذه الفترة.
0: إيران عندها الآن في البحر 63 مليون برميل.
1: نعم.
0: بعبارة أخرى، في نقطة جوهرية، يعني أنا لست مع يعني النقاش ثنائية النقاش، لكن أطرح هذا الموضوع لماذا؟ لأنه إيران معنية بأن تقدم غير لأمريكا، دول الجوار التي اعتدي عليها أن تأخذ مصالحها بين الاعتبار. أمريكا لم تأخذ مصالح الاعتبار، لماذا تقلد إيران أمريكا بأنها تأخذ مصالح الاعتبار؟ هذا سؤال كبير.
3: خليني أبني على اللي تحدث فيه الدكتور محجوب، بس بعيدا عن اللوم ولماذا لا، يعني أنا أرى أن هناك فرصة في حل النزاعات، وفرصة ثمينة بالحقيقة، والتي تتلخص بالتالي: أنه إذا تمكنت إيران من التفاهم مع دول الجوار تحديدا في موضوع مضيق هرمز، هي تسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة في هذا الموضوع، لأنه وتحديدا مع عمان إذا نعم. كان في هناك تفاهم، والدول المشاطة للمضيق إذا كان هناك تفاهم واتفاق والتزام بهذا الاتفاق، الولايات المتحدة يعني هذا يقوي الموقف.
1: وهناك فرصة يجب أنتقل صغيرة.
2: نعم.
1: أي
2: أنا يعني أفهم، ربما أفهم خطأ ما تفضلت به، يعني أنتم تريدون أن تكون إيران إطفاء طافئ حريق، وتأتي ماذا تقوم به الولايات المتحدة على إيران أن تأتي وتطفئ الحريق؟
3: مش هيك، هي أنا بتحدث عن فرصة لدبلوماسية أن تتوصل للحلفاء، طبعاً أن تتوصل إلى تفاهمات مع الحلفاء
0: بالضبط.
3: اللي هي ما يسمى ببيضة القبان الوسط، منطقة الخليج، إذا توصلت إلى تفاهم أنت تخلق يعني النقطة التي فشلت فيها الولايات المتحدة، تقوية الحلفاء. بتقوية الحلفاء بإمكانك أن تكون موقف.
1: اسمح لنا دكتور فريحات، سيد سيرجيو،
3: فرصة للتسوية.
1: سيد سيرجيو، من إسرائيل صدر هذا الخبر، إيران تريد أن تغتال الرئيس دونالد ترامب. قلل اليوم الرئيس ترامب من هذا الموضوع وقال هذا أمر سابق، و لكن بالأمس لم يكن الأمر كذلك، كان جديا إلى حد أنه حتى غير طائرته الرئيس ترامب من أنقرة، لأنه كان هناك نصائح أمنية له. لماذا أثيرت هذه المسألة اليوم ولماذا من إسرائيل؟
4: الرئيس ترامب دائما هو تحت تهديد الاغتيال، دائما كان هنالك اغتيال، محاولات اغتياله، محاولات سابقه لاغتياله. قضيه الطائره كان تركيا بالقرب من ايران، بالتالي هنالك شيء ربما الحكومه الامريكيه راته على انه تريد لن يضع الرئيس في افضل وضع امني، وبالتالي اتخذت القرار. اريد ان اتعامل مع قضيه تستمرون بالحديث عن إيران وأنها كانت أنه لم نكن نقمح باحترام مذكرة التفاهم. هم لم يحترموا مذكرة التفاهم، وهم الذين زرعوا ألغاما في مضيق هرمز، هم الذين يطلقون النار على جيرانهم، هم الذين يريدون استخدام مضيق هرمز كرهينة، يأخذونه رهينة ضد دول الخليج، مجلس التعاون والعراق، وهذا أمر غير ممكن، لن نسمح به. عندما رأوا أنه تمكننا من فتح الممر الجنوبي لأننا وكنا نساعد، قرروا أن يقوموا بإطلاق النار على الناقلات السعودية وأيضا الناقلة القطرية، ولن نسمح بحصول هذا الأمر.
1: أود أن أعود إلى النقطة الأولى، لماذا موضوع يعني الحديث عن أنه هناك قرار باغتيال الرئيس ترامب، يعني الموضوع أو هذا التحذير جاء من إسرائيل، هل لنا أن نفهم لماذا؟ يعني إسرائيل لديها علم وكيف و
3: قبل زيارة نتنياهو لواشنطن.
4: أعتقد أن هذا الأمر يضيف إلى النقاش. الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية وإمكانيات استخباراتية للمعرفة مثل هذه الأمور. كيف يتم إرسال نشر هذه المعلومة؟ ربما هنالك أشخاص لديهم معلومات أكثر مما لدي، لكن أعتقد أنه علينا أن نركز على القضية الماثلة أمامنا، وبعد ذلك ننتقل إلى الأمور الأخرى التي يمكننا أن نتحدث عنها مثل النووي واليورانيوم على التخصيص. نعم. مذكرة التفاهم تغطي كل الفوائد التي بإمكان إيران أن تحصل عليها.
1: أنت اللي بدأت بالحديث عن هذا الموضوع وأنه سيكون عنوان المرحلة المقبلة.
5: طبعاً.
1: ليش؟
5: هم كانوا محتاجين الأمريكان والإسرائيليين طبعاً إلى قضية يعيدون تشكيل الوعي الأمريكي والعالمي طبعاً، ويعطون شرعية لشيطنة إيران أكثر. شوف، إيران بتشيطن الآن على مرحلتين أو على مستويين. الآن الأساتذة تكلموا عن ماذا تفعله إيران في مضيق هرمز.
1: نعم. تمام؟
5: طبعاً سيرجيو أمريكي ماشي، يعني خلنا نفترض هو طرف، لكن الأساتذة ليسوا طرفاً حقيقة. لا أحد راضي، ما في أحد راضي بالعالم على أنه إيران تضرب سفن مدنية، وإلماً للدول الخليج اللي تصدر نفط للعالم وهي صديقتها، أو يعني على الأقل علاقتهم. دكتور صدقيان في موقع مدافع، حقه يدافع، يعني يدافع عن وجهة نظره، لكن كل دفاع أنه أمريكا ما أعطتنا ثقة. شوف إيران
2: عملية هذه ولا لا،
5: ها؟ بغض النظر أنا يعني أحترم رأيك، بس بغض النظر جزء اختلف يعني لا بأس، هذه ليست مشكلة، لكن إيران حينما توضع في موقف المدافع،
1: نعم،
5: وحينما توضع في موضع التي تنتهك القانون الدولي بالنسبة لكل العالم بما فيها الغربي اللي تحارب الاقتصاد الدولي بدون حرب، هي الآن غير معتدى عليها، ثم في هذه المرحلة والعالم كله يقول لك ترامب، وخصوصا في أمريكا والصراع الانتخابي المعروف، يأتي من يقول أن ترامب، طبعا المخابرات الأمريكية أيضا أكدت وليس فقط الموساد أو إسرائيل، أن هناك مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب. هنا الشيطنة راح تصير شيطنتين، شيطنة ضد العالم، وشيطنة ضد الرمز الرئاسي أو الرمز السيادي الأمريكي. اترك ترامب بس، هو طيب. رمز السيادة،
1: هذا الأمر يحصنه،
5: هذا يعطيه فرصة لاستعادة الألق أمام الديمقراطيين وحتى الجمهوريين المتشككين. نعم هو بس هذا الشيطان اللي حاربته، عفواً،
1: طيب
5: بقوسين هذا يستاهل.
1: فقط أليس يمكن أن يكون هناك خشية من أنه هناك طرف آخر، طرف ثالث يريد فعلاً التخلص منه، فبالتالي ينفذ ذلك من دون
5: هذه ليست مهمة. إيران راح إيران تتعاقب.
1: ما هذا
5: طبعا السؤال. إيران تتعاقب واحتمال يعني أي إن شاء الله يضربوا بحجارة الآن بالشارع.
1: نعم.
5: يقول لك إيران. هذه هي المسألة مهمة في يعني هذه هاي مو جديدة على أمريكا.
1: طيب.
5: إحنا صار لنا سنين يا أخوان أمريكا الولاء حتى عفوا مضيق هرمز أنا أمس قلتها فخ وضع لإيران قطعة سكر تأكلها لأن بسيطة سهلة.
1: مضيق هرمز.
5: طبعا لكن فخ. هو طبعا فخ.
1: طيب.
5: لكن هو بالحقيقة لشيطنة إيران مو المهم إنه إيران
1: يمكن
5: تنجح
1: يمكن
5: أو تخسر.
1: سيرجيو عنده تعليق بسيط لأن بدي أخذ آراء الضيوف.
6: Very quickly.
4: بسرعة بسرعة إذا ما نظرت إلى ما كان يحصل في الجنازة كان هنالك علامات اقتل ترامب الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. بالتالي عندما ترى مثل هذه الأمور الولايات المتحدة تلاحظ مثل هذه لغة الخطاب وهذه العلامات وسترد وتقول الولايات المتحدة إذا ما قمتم باغتيال الرئيس ترامب والآن لدينا التأكيد على ما تضعونه في وما ترفعونه في الجنازة
6: أصبحت واقعنا اليوم وهي أن إيران للأسف ترى المنطقة والعالم كضرر جانبي لصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن كنا نقول هذا الكلام من 3 أشهر وكان يحتاج دلائل أكثر لإثباته.
1: نعم.
6: لكن الحديث اليوم أن الرد يكون في مضيق هرمز على الضربات الأمريكية وعلى التصرفات الأمريكية هذا أكبر دليل أن إيران ترى المنطقة أن أهلها يجب أن يتحملوا الأضرار الجانبية لطردهم أمريكا من هذه المنطقة. وهذا والله شيء عجيب وكأن الإيرانيون لا يفكرون في التاريخ وكأنهم ليسوا أهل حضارة يجب أن يفكروا في المستقبل.
5: هذا نوع
6: في
5: من آخر هذه هي فكرة الشيطنة. صحيح بمنطق منطقي كلام منطقي دكتور
7: بس أصدر كمان منطق أنه إيران إذا قالت أريد قتل ترامب ترامب قتل قائد إيران
5: وهذا
7: يعني,
5: أيضا
7: يعني من حيث المبدأ قبل أن نذهب بعيدا بالتحليل فلنكن قريبين بالتحليل. أليس من حق إيران التي قتل مرشدها من خارج القانون الدولي ومن خارج القيم والأخلاق وإلى آخره أن تأخذ بثار مرشدها؟ هذه نقطة. النقطة
6: أمريكا.
7: الثانية النقطة الثانية
6: أضرب.
7: ما أنا أناقش مسألة أمريكا. النقطة الثانية سواء قتل أو لم يقتل ترامب ما الذي سيغير من هذه السردية بالنسبة للإيرانيين؟ الإيرانيون لن يفتحوا مضيق هرمز ما لم يتفقوا هم والأمريكيين على هذه المسألة والمسألة أصبحت واضحة. لا بالسلاح سيفتح ولا بأنا أوصف واقع يعني وهذا هو الواقع الذي نحن بصدده الآن.
1: بس ولا أن تقول أنه ما رح يصير شيء يعني الرئيس ترامب قال أنه أوصى بأن تضرب إيران بشكل
7: كان يريد ليلة في ليلة ما كان يريد محو الحضارة الفارسية. اليوم التالي قال أنهم شعب عظيم. ترامب لا يؤخذ بحكيه. ترامب يقول الشيء ونقيده حتى لو سواء قتل أو لم يقتل إيران ما هي بصدده خاصة بعد هذا الالتفاف الشعبي في إيران وفي العراق وفي المنطقة بالحد الأدنى على الخيارات التي لها علاقة بالمرشد يعني لن يغير شيء.
6: يا دكتور لا نعترض يواجه أمريكا لماذا يضرب أرزاق
7: أنا ناقشتها من زاوية أمريكا
6: يواجه أمريكا
7: بالنسبة لدول الخليج
6: نحن ضرر جانبي ضرب إيران.
5: هذا شيء آخر
7: لأن دول الخليج تستضيف القواعد الأمريكية.
6: إيش دخل البوارج
7: الإيراني يقول نقلات النفط أنا أضرب من منطقة أنت استضفت فيها القواعد
6: نقلات النفط قواعد أبراج الكهرباء في الكويت قواعد الفنادق هذه كلها قواعد
7: الفنادق كان يختبئ بها أعضاء عسكريون
1: ملاحظة صغيرة
5: يعني صغيرة.
1: يعني يميننا ما
5: الآن, الآن أول ملاحظة من دكتور وسام هي موجودة داخل إيران يعني
1: طيب.
5: هو الشعار الذي رفع أثناء التشييع هو أنه يجب قتل ترامب.
7: هذا شيء طبيعي.
5: هذا الصحافة هذا الغربية طبيعي. الأمريكية أنا معك طبيعي معك أخذته باعتباره دليل
1: على أنه
5: إيران تخطط
1: طيب.
5: القصد
7: هذا
5: وين
7: هذا استسخاف للعقول
5: يا جماعة القصد أنه إيران قد لا تكون فعلا في إطار مؤامرة حكومية
1: لكن محاولة شيطنة
5: لكن شيطنة طيب. من أجل تسهيل ضربها من جديد.
1: تعليقات سريعة
2: جدا دكتور لقاء يعني يبدو إن شاء الله أكون مخطئ فيما فهمت منك أنت تصور الولايات المتحدة حمام السلام
5: لا أبداً حمام السلام
2: وإيران هي الشيطان الأكبر يعني استبدال المواقع. لكن إيران أولاً هذه اغتيال ترامب تتذكر في الحملة الانتخابية عندما جرح في إذنه الرئيس
5: نعم.
2: قالوا أول متهم قالوا إيران
5: طبعاً
2: وبعدين ذريعة اتهام إيران هذه ممكن بشكل أو بآخر أردنا حتى لو وقع بالحمام ببيته يقولون هذا إيران وقعته
7: صابون إيراني
2: أي هذا صابون مثلا
5: قصة ما العراق
2: لا اسمح لي
5: القصة
2: لا اسمح لي
5: تدريب الكويت وراء الكويت نفس
2: لا المشكلة المشكلة من كيف تتهم إيران الرواية أصل رواية القتل والقتل
1: هذا سريع
2: هي رواية إسرائيلية طيب. الرواية الإسرائيلية عادة نقف أمامها وإذ جاءكم فاسق بنبأ فتبين
3: طيب. أنا عندي بشكل سريع
1: تفضل.
3: والسؤالي اللي كلامي وجه للضيف الأمريكي يعني قضية الشعارات الموت الأمريكي هي من 79 مرفوعة مش من اليوم يعني ما فيش شيء جديد فيها جديد اللي هي الرواية الإسرائيلية في هذا الموضوع اللي في قضية قتل ترامب إلى آخره بالتمهيد لزيارة نتنياهو إلى واشنطن والسؤال إنه يعني كيف ينساق العالم اللي هو وراء مثل هذه الأكاذيب نتنياهو أكثر شيء معروف عنه بالخداع والتضليل والأكاذيب وأكبرها هذه الحرب فكيف يعني من يريد أن ينبه حدا إنه فيه الاغتيال بنبهه بالسر مش في العلن هذا فلهذا السبب السؤال الأخير اللي يعني أدعو حقيقة الإدارة الأمريكية أن تفكر فيه لماذا ترامب يصرح بأنه لا يريد إسرائيل أن تدخل إلى هذه الحرب وهي من صنعت قرار الحرب وتبقى الولايات المتحدة هي التي تدفع ثمن الحرب لماذا لا تدفع السؤال للإدارة الأمريكية لماذا لا تدفع إسرائيل الثمن مباشرة مع يعني على نفس المستوى مع الإدارة الأمريكية في هذه الحرب لماذا يريد ترامب أن يعفي إسرائيل من أن تدخل بهذه الحرب
7: Let's take a step back.
4: دعونا نأخذ خطوة إلى الوراء ودعونا ننظر إلى القضية ما هي القضية الولايات المتحدة كل رئيس منذ بدأت إيران بالحديث عن السلاح النووي قالوا أن هذا الأمر غير مقبول كل رئيس قام بذلك وذكر ذلك الرئيس ترامب تحرك على هذا الأساس الرئيس ترامب أيضا قال أنه لن يسمح بإيران بأن تمسك مضيق هرمز رهينة ابتعد عن إسرائيل وركز على الأهداف الأمريكية الأهداف الأمريكية المصالح الأمريكية تأتي أولا إذا ما كان هنالك تلاقي مع المصالح الإسرائيلية أمر رائع وإذا ما سمحت الرئيس ترامب إنه الشخص الذي يتخذ القرارات بالتالي المصالح الأمريكية أولا عندما يكون هنالك تعامل مع إيران
3: ولا تجيب عن
2: العدوان على إيران لم تكن أمريكا أولا إسرائيل كانت أولا
1: طيب دكتور عندنا بعض موضوع آخر لكن لديك تعليق على التحذير الإسرائيلي لترامب
0: نعم.
1: من محاولة
0: اغتيال أصلا القصة بدأت في بداية نهاية مارس بداية أبريل إنه نعم. تقارير أمنية إسرائيلية كانت تقول بأن إيران ستثأر من السياسيين الإسرائيليين ومنهم رئيس الوزراء بسبب قتل المرشد لأنه إسرائيل اعترفت هي التي قصفت بيت المرشد يعني أصلاً الأمريكيين غسلوا إيدهم من الموضوع فترة مبكرة قالوا ما لنا علاقة بقتل المرشد الآن يعني وضع الرواية الآن بعد مراسم التشجيع التشييع والحديث ويعني الشتائم لأمريكا هذا مهندس واضح أنه مهندس يعني ما منه قيمة لكن أنا ملاحظة سريعة أنه الإسرائيلي يريد مرة أخرى استدرار عواطف ترامب من أجل مصالح خاصة فيه متعلقة بلبنان بشكل أساسي ومتعلقة أيضا بشكل اتفاق ممكن يصير مع إيران هذا الهاجس الأساسي
1: متعلقة بلبنان بشكل أساسي دكتور علي مراد سأنتقل من هذه النقطة إلى لبنان مذكرة التفاهم نعم
0: باس
1: بكل الأحوال كنت بدي أقول يعني لأنه
3: جوزيف عن واشنطن رايح
1: مذكرة التفاهم في البند أو بالأحرى لبنان فصل هذا المسار لكن الآن بدأ الحديث عن شكوك إذا إسرائيل بإمكانية الالتزام لا بالمناطق التجريبية ولا حتى الانسحاب ولا غيره طيب هل هناك أو ظهرت فائدة الآن من فصل المسارات هذا أولا ثانيا من أين ستأتي الدولة اللبنانية بضمانات تلزم إسرائيل بالتنفيذ؟
8: لنبدأ من الأول إيران لم تستطع أن تلزم أمريكا
1: نعم
8: وكل وقف إطلاق النار من الـ 2 آذار إلى اليوم ما أتت به الدولة وما أتت به إيران وما أتت به أمريكا لم تلتزم إسرائيل وخرقته. يعني اليوم عندما يكون الحديث أنه محاولة لتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية الدم اللبناني، بعتقد 15 بين 15 و17 وقعت المذكرة، و19 و20 عملت مجزرة إسرائيل وذهب عشرات الشهداء. ولكن أنا أريد أن أضع لأجيبك بالعمل كيف تسير الأمور. فصل المسارات هو واقع قائم، رضينا أو ما رضينا، هذا واقع. حتى الطرف الذي يفاوض في المكانين يفاوض في إسلام أباد ووسيط هنالك موجود. ولكن لنرى الأحداث الأخيرة في اليومين الأخرين كي نفهم الهوامش الضيقة حتما التي تتحرك بها الدولة اللبنانية. ورق، لماذا روما؟ روما لأن الورقة تنص على وجود لجان كما هو الحال في سويسرا، ما عم نخترع شيء. ولكن صدر مصدر دبلوماسي صرح أعتقد للجزيرة وقال أننا لسنا متحمسين لروما وإسرائيل لم تلتزم. لماذا هذا الأمر؟ لأن الدولة اللبنانية تدرك تماما أن إسرائيل لا تلتزم باتفاقياتها. طبعا
1: بس ثاني يوم غيروا رأيهم.
8: لا أبدا. المصدر الثاني اللي إجا قال ورفع السقف بشكل كبير، ومصدر رسمي أعتقد من أوساط رئاسة الجمهورية على الأرجح، قال أن نحن لم نتقدم بالتفاوض إلى مصدر في نقطتين وحمل إسرائيل هيدا المجال. ما الذي حدث في اليوم التالي؟ جاء السفير الأمريكي ميشيل عيسى لزيارة رئيس الجمهورية وخرج بنقطتين إذا بدنا نحلل. أولا شدد على أهمية زيارة أمريكا وهذا أمر حاسم، أعتقد أن زيارة أمريكا ستكون حاسمة إذا استطاعت لبنان أن ينتزع من أمريكا إلزاما لإسرائيل
1: أم زيارة رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اللبنانية.
8: والنقطة الثانية هي المتعلقة بوصول وفد عسكري أمني أمريكي إلى لبنان للبحث بالنقاط التجريبية. أقول كل هذا الأمر لأقول لنفهم الدينامية لما جرى في اليومين الأخيرين. أما الدولة اللبنانية قالت للأمريكي أنت ضامن لهذا الاتفاق، إسرائيل لم تلتزم به، عليك أن تتحمل مسؤولية.
1: لبنان ذاهب إلى روما،
8: لبنان ذاهب إلى روما لأن روما
1: أخذ ضمانات.
8: أنا بعتقد خلينا نشوف بهذا المحل، ربما الإرباك بروما أن هنالك زيارة واشنطن. أعتقد أن الفيصل في المشهد اليوم في مسار ما سيجري من بعد هو زيارة جوزيف عون إلى الولايات المتحدة وماذا سينتج عنها.
1: دكتور وسام، الآن مذكرة التفاهم تعطلت أو على الأقل هناك نقاش حولها، ألا يثبت ذلك أن لبنان الرسمي كان على حق؟ يعني لو أن المسار كان ما زال متصلا مع المسار الإيراني لكنا بمشكلة، كما هي المشكلة الآن بين الولايات المتحدة وإيران. بما أنه فصل ها هو يسير بمساره من دون أي تأثر بالمسار الإيراني.
7: هناك خمس أشياء أجمع عليها السلطة في لبنان وحزب الله: وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، إطلاق أسرى، إعادة إعمار، وإعادة النازحين. ماذا حصلنا من مسار جنيف وباكستان، وماذا حصلنا من مسار السلطة؟ من مسار السلطة لم نحصل على شيء حتى الآن، لا بل على العكس. هلا سأقول لك ما حصلنا من مسار إسلام أباد جنيف. بالحد الأدنى حصلنا على وقف إطلاق نار مع بعض التجاوزات الإسرائيلية التي حينما ادعت الدولة اللبنانية بعد خامس جولة واتفاق إطار واتفاق عدم وجود نوايا عدوانية وتكريس إسرائيلي بهذا الاتفاق ليس كمحتل وإنما كموجود وتقييد لبناني بالمعنى القانوني والدستوري وإلى آخره، على ماذا حصلنا؟ الآن يتفضل الدكتور عم بيقول أنه بدنا نشوف شو ممكن نعمل. لو كانت الدولة اللبنانية تقدم بديلاً لكان يمكن أن يقال أنه ما كان يجب أن نعلق آمالنا على مسار إسلام أباد، علما أن مسار إسلام أباد النقطتان الأساسيتان نوقشتا بجدية. النقطة الأولى وقف إطلاق النار، وكلنا يعلم كيف ضغط ترامب على نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار، وهذا ما لم يحصل من أصدقاء رئيس الجمهورية في لبنان، ولا بل على العكس أعطوا الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب الضاحية الجنوبية، وترامب ونتنياهو كانا يقولان أن ضرب الضاحية الجنوبية هو ضوء أخضر أمريكي، الوسيط الأمريكي كما يفعل الدكتور إياد، الوسيط الأمريكي. بناء عليه الدولة اللبنانية ذاهبة الآن إلى الجولة السادسة من التنازلات ولم نحصل على شيء. يعني بعدما قدمت حصرية السلاح وورقة براك وإدخال مدني إلى الميكانيزم ومفاوضات مباشرة وأربع خمس جولات من المفاوضات المباشرة، حتى الآن اللبنانيون يقتلوا، مديرة مدرسة قتل استشهدت هي ووالدتها، ولم نحصل على شيء سواء كانت في روما أو في غير روما. الإشكالية في الالتزام، الإشكالية في النفوس وليس في النصوص. يعني الآن يقول الإسرائيلي سألتزم، ولم يلتزم بشيء.
1: طب وهل الولايات المتحدة تقول إيران لم تلتزم بالمذكرة؟ يعني نفس الشيء.
7: شأن الولايات المتحدة مع إيران ليس كشأننا مع إسرائيل.
1: أنا أقول فيما لو كانت مرتبطة.
7: إيه.
1: يعني حتى لم عندما لا تلتزم
7: إيران اعتبرت أن الولايات المتحدة هي التي انتهكت لأنها لم تفرج عن الأموال ولأنها لم تلتزم بإدارة إيران وعمان للمضيق ولأنها تدخلت عسكريا بالمضيق وهذا يعتبر إخلال من قبل من الولايات المتحدة وليس إسرائيل.
1: تعليقات سريعة هلا لأنه الدقائق معدودة.
3: طيب أنا بحب أركز على الجانب الإيجابي دائما اللي في عنا قد يكون أفق للتحرك اللبناني وهو بالتحديد تركيز على زيارة جوزيف آن إلى واشنطن. وأعتقد أنه بالإمكان تسوية قضايا هناك.
8: هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية يا دكتور. هذه الإيجابية
7: إن شاء الله بنهرم فيها لهذه
3: اللحظة. ففي هناك فرصة للتحرك ضمن هذا المجال أن يكون هناك تفاهمات ما بين جوزيف آن وترامب وعلى العلم بيحبونا يعني هل بيحبونا خلينا انه نحاول نستغلها شويه وعندنا مثال اللي هو الشرع ايضا راح على واشنطن وتفاهم مع ترامب واعطاه كنيه بارفام كمان يعني وبالنهايه اللي هو هدأ الوضع الامني مع سوريا في بين اسرائيل وسوريا في هذا الموضوع يعني لم تتوصل لنتيجه. احنا المطلوب على الاقل انه ضمن هذا الهامش ان يتحرك لوقف مسلسل القتل في لبنان والتهجير يعني وإلا أن يضع نفسه يعني إذا أخذ الرئيس جوزيف آن موقف حاسم في واشنطن إنه إما أن يتوقف القتل والتهجير اللبناني أو إحنا برا صورة فيكون هناك في مجال باعتقادي يعني
5: حسن لتحقيق إنجاز معين. أشاهد الآن
1: باختصار
5: خبر, كمان خبر, خبر جديد للسي إن إن وسي إن إن طبعا معادية لترامب ومناوئة له تقول أن إيران بدأت بإصلاح المنشآت النووية والصاروخية في انتهاك للاتفاق الإطاري أو المذكرة التفاهم بمعنى أنه حتى الديمقراطيين هي ديمقراطية يعني محاذية للديمقراطيين حتى وسائل الإعلام القريبة من الديمقراطيين بدأت تتهم إيران بانتهاك الإطار وهذا يدخل في إطار الشيء.
7: هي مش مع ترامب
1: نرجع للمنشآت اللبنانية
2: فيها مفصل الاتفاق مذكرة التفاهم
5: ممنوع إصلاح المنشآت النووية
2: أبدا اتفقوا على أنشطة تخصيب أقل من 3.6
1: بكرة من نائش
2: هم يسيرون في هذا
5: المهم
0: المشكلة لبنان دولة ومجتمع يعني شيء واحد إيقاف القتل إجبار إسرائيل على انسحاب وإعادة الإعمار. إذا أتى به الولايات المتحدة حاضرة على هذه الطاولة وحاضرة على الطاولة الثانية مع الإيراني وحاضرة لماذا لا تقوم بشيء؟ لماذا لا تقوم بشيء؟ لماذا لا تجبر الإسرائيلي وتقول له انسحب جنوب خط الليطاني انسحب من يعني لماذا لا تفعل شيئا غير يعني دعوة الناس للاجتماعات
7: يعني من الحب القتل يعني
3: أو تنسحب يعني الحكومة اللبنانية من
0: يعني الاجتماعات يعني هي تزيد الضغط على الحكومة اللبنانية تزيد الاختلافات بين اللبنانيين وبالمحصلة لا يحصلون على شيء.
1: لبنان صديق الولايات المتحدة لماذا لا تعطيه شيئا الولايات المتحدة كانسحاب إسرائيلي أقل من بعض المناطق؟
4: هناك عملية لدينا القيادة اللبنانية التي ستأتي إلى البيت الأبيض بعض الأمور التي هم تفويتها أن حزب الله يهاجم إسرائيل كلما تحدثنا عن وقف إطلاق النار لا ينجح بسبب الطرفين يطلقان النار على بعضهم البعض إذا ما استطعتم إيقاف حزب الله من إطلاق النار على إسرائيل ربما نصل إلى المرحلة التي ربما سيكون فيها مجال أكبر للحكومة اللبنانية والحكومة الأمريكية لكي يصل إلى نوع من الترتيب لكن ما دام هنالك اطلاق نار من كلا الجانبين من الصعب
7: القول ان هنالك اربعه ايام بعد مسار واشنطن الذي لم يكن مقتنعا به ليعطي الفرصة للدولة والذي استأنف إطلاق النار هم الإسرائيليون الناس التي تقتل في جنوب لبنان لبنانيون وليسوا إسرائيليين البيوت التي تدمر لبنانية وليست إسرائيلية وهذا التفرج الأمريكي هو الذي يؤدي إلى تمادي إسرائيل في القتل وفي التدمير وفي تخريب حتى مسار واشنطن.
6: من الواضح أن لدينا مشوار طويل جداً لكي تحل هذه الأزمة سواء اللبنانية أو مضيق هرمز.
8: بعد معنا دقيقة ما
1: بدك تعليق؟
4: رئيس ترامب أجرى محادثات مع نتنياهو حول الطريقة التي كانوا يقومون بإجراءاتهم في لبنان، ونائب الرئيس فانس أيضا أشار إلى هذه القضية وتحدث مع إسرائيل، بالتالي هي عملية، هل سيتم حلها بشكل فوري؟ كلا، هذا أمر عليه يستغرق وقتا،
1: يحتاج إلى وقت.
8: سريعا جدا، كل محاولة تصوير أن كل ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان من تدمير ممنهج واحتلال أنه كان على قاب قوسين أو أدنى لينسحب خلال 60 يوم، هذا حديث شعاراتي ليس حقيقة. التدمير الذي اعتمده العدو يهدي إلى هذا المحل، أول نقطة. ثاني نقطة، هنالك منطقة يعاد رسمها
1: بموافقة أمريكية.
8: طبعا طبعا طبعا، هنالك منطقة يعاد رسمها، وأعتقد أن السؤال الأساسي الذي كلنا نهرب منه حوله هو ما هو مستقبل سلاح حزب الله؟ حتى القوى السياسية، القوى الإقليمية من تركيا إلى السعودية
7: لا تريد، لا تريد، لا تحكي بالاحتلال يا أرضك، بعدين بتحكي بالسلاح.
1: لا لا، شكرا جزيلا،
7: خاصة أن هذا السلاح هو الذي،
1: وشكرا للمتابعة مشاهدينا تحت الهواء، سيستمر النقاش، إلى اللقاء.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته في الأيام القليلة الماضية ولتطورات في لبنان. نبدأ بأحدث المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. إيرانيا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم على حد تعبيره. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. أضاف المصدر أن محادثات المفاوضين القطريين تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والقضايا التي أدت للتصعيد بينهما. إلى ذلك، أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بحثا فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة. أضاف الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر ورئيس وزراء باكستان أكدا ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية بما يدعم أمن الإقليم والممرات البحرية. وكان بيان لمكتب رئيس وزراء باكستان قد قال إن رئيس الوزراء أكد في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة استعادة السلام والاستقرار الإقليميين. وفي لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب على ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأضافت الرئاسة أن الجانبين ناقشا التحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي للجزيرة إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل، وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأنه يعتبر باطلاً وغير دستوري. إلى ذلك، نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين، نبدأ من البيت الأبيض وجد وقفي، ومن طهران رانيا قاسمي. وجد وقفي، نريد أن نفهم سياق تصريحات الرئيس ترامب بأن المفاوضات مستمرة لكن وقف إطلاق النار انتهى.
10: لأنه ببساطة لا يريد استئناف العمليات العسكرية الكبرى أو الحرب بين إيران وطهران. مسؤول أمريكي أوضح لي سي إن إن بأن العمليات العسكرية الأمريكية تأتي بشكل متقطع لتجنب التصعيد العسكري من جهة، ولمنح الدبلوماسية الفرصة من جهة ثانية. لكن في الوقت نفسه نرى بداية عودة سياسة الضغط الاقتصادي على إيران. يعني في الأول أول من يوليو كانت الولايات المتحدة قد ألغت التراخيص لإيران من أجل السماح ببيعها النفط وتصدير النفط الإيراني. تم إلغاء هذه التراخيص بسبب ما قالت واشنطن إن هجمات إيرانية على السفن في المضيق. واليوم وزارة الخزانة فرضت حزمة عقوبات جديدة على إيران، وهي الثانية من بعد إلغاء تراخيص بيع النفط. إذن حزمة عقوبات جديدة تستهدف، ما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها الشبكة المالية للمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. وذكرت وزارة الخزانة بأن هذه العقوبات تستهدف 8 أفراد إيرانيين وست كيانات هي في معظمها مصارف إيرانية. بالتالي كما قلنا سياسة التشديد، تشديد الضغط الاقتصادي، عادت في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع إيران في ظل التوتر الأخير، التوتر العسكري الأخير الذي شهده الطرفان في المنطقة. كما قلنا الرئيس ترامب كان قد صرح منذ أن كان في أنقرة بأنه لا يريد لهذه الحرب أن تستأنف أو أن تعود بين واشنطن وإيران، وهو قال أيضا إن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجانب العسكري هي كلما ضربت إيران نحن سوف نضرب، أي أنه أي عمل عسكري أمريكي سوف يأتي على شكل رد فعل على أي محاولة إيرانية لتوجيه ضربات ضد السفن في المضيق.
9: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من البيت الأبيض رانيا قاسمي. واضح بأن هنالك شعورا بخطورة الموقف، ولذلك توجه وفد قطري إلى طهران لبحث مشاكل مذكرة التفاهم والأسباب التي أدت إلى التصعيد. ماذا يقال في طهران عن هذه الجهود لخفض التصعيد؟
11: نعم بالفعل زين العابدين، يعني هناك جهود من قبل الوسطاء لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل هناك موقف إيراني أيضا داعم لهذه الجهود، حيث تؤكد طهران أنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي والحوار لحل الخلافات، لكنها تضع شرطا لمواصلة تنفيذ تعهداتها، وهي تقول أن أي التزام يجب أن يقابله التزام أيضا من الطرف الأمريكي. في هذا السياق تأتي تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني، والذي أكد فيه على أن إيران تقوم بتنفيذ تعهداتها بحسن نية، ولكنها أيضا تتوقع من الجانب الأمريكي أن يلتزم بتعهداته، معتبرا أن شرط التوصل إلى اتفاق مستدام وناجح هو أن يتم تطبيق البنود بشكل عملي وأن يكون هناك احتراما متبادلا. ومتهمة أيضا في الوقت نفسه الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل بمحاولتهما من خلال إثارة الفوضى وأيضا عدم الالتزام بالتعهدات ألا يعود الاستقرار إلى المنطقة. وفي أيضا في إطار يعني جهود الوسطى استقبل بيزشكيان الوفد القطري الوسيط والذي جاء إلى إيران من أجل العمل على خفض التصعيد أيضا على جدول أعمال هذا الوفد الذي بحسب المعلومات المتوفرة سيبقى في إيران حتى يوم غد. يقع على جدول أعماله أولا العمل على إنشاء آلية لحل النزاع ما بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بسبب الخلاف المستمر ما بين البلدين على تفسير بنود مذكرة التفاهم وخاصة البند المتعلق بمضيق هرمز. الأمر الثاني هو استكمال التفاهمات بشأن البند 11 المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فما زال هناك خلاف بشأن مصارف إنفاق هذه الأموال بعد الاتفاق على يعني وضع خط ائتماني وأيضا المبالغ التي ستحصل عليها إيران. هناك أيضا أمر مهم يتعلق بالبند السادس وهو لم يكن يذكر قبل ذلك، يتعلق بإعادة الإعمار. هناك محاولات لإنشاء آلية لإعادة الإعمار في إيران. إيران تؤكد على أنها متمسكة بضرورة تنفيذ جميع بنود المذكرة من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات للاتفاق النهائي مع أيضا يعني هناك نعم زين العابدين.
9: شكرا جزيلا، انتهى وقتنا. رانيا قاسمي من طهران مراسلة الجزيرة، ومعنا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، وفي الاستوديو كذلك الدكتور بلال سليمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. أهلا بكم جميعا. سأبدأ مع ضيفي هاردينجر، السيد هاردينجر. نريد أن نفهم ما يقوله الرئيس الأمريكي عن أن الإدارة موافقة على المحادثات، لكنها تقول أو أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. هل نحن الآن في وقف إطلاق نار؟ هل مذكرة التفاهم ما زالت تعمل أم انتهت بالنسبة للرئيس ترامب؟
12: هذا سؤال ممتاز، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. ما رأيناه وما أثبت في الأيام القليلة الماضية هو أن الرئيس يرى اتفاق وقف إطلاق النار بطرق مختلفة بالمقارنة مع المنطقة، وهناك خفض للتصعيد، وهذا حتى ولو كان فيه بعض المناوشات ولكنه وقف لإطلاق النار في الوقت نفسه. المذكرة كانت واسعة النطاق وضبابية في صياغتها. الرئيس شدد على هذه النقاط، وطبعا المسار الدبلوماسي لا يزال على قدم وساق، وهذا إيجابي من البيت الأبيض.
9: هل المشكلة سيد مارلين هو تفسيرات مختلفة للمذكرة أم أولويات مختلفة لدى الجانب الأمريكي ولدى الجانب الإيراني من رأيك؟
12: أعتقد أن الأمرين معا هو ما يحصل بالفعل. هناك حاجة إلى توضيح البنود 14 من ضمن مذكرة التفاهم والفرق الفنية، يجب أن تعمل على ذلك طبعا. بالإضافة إلى ذلك هناك مسألة الأولويات. البيت الأبيض يرى أن الأولوية تقضي بفتح مضيق هرمز لخفض الأسعار، ولكننا أيضا نعرف أن الإيرانيين بحاجة إلى رفع العقوبات للحصول على دعم لاقتصاد البلاد.
9: سؤال أخير قبل أن ننتقل لبقية الضيوف. السيد مارلين، هل يقبل الرئيس الأمريكي بآلية لتفسير الاتفاق يكون منخرطا فيها الوسطاء، مثلا أن يفسر الوسطاء النقاط الخلافية؟ هل تقبل الإدارة الأمريكية بوجهة نظر محايدة بدل التفسير الأمريكي في مقابل التفسير الإيراني؟
12: هذه نقطة وجيهة للغاية وفي مكانها. أعتقد أن التعليمات من قبل الرئيس سوف يعطيها لموظفيه وللمسؤولين الأمريكيين والذين يعملون على هذا الملف، ونائب الرئيس أيضا بالإضافة إلى صهره، ويمكن أن تنقل هذه المعلومات للوسطاء. ولكن إذا ما كانت مصلحة الولايات المتحدة نعم سوف يقبل بها، ولكن من الصعوبة في مكان أن تسوق إذا ما لم ترتقي مستوى أولوياته.
9: ضيفنا من طهران دكتور حميد رضا غلام زادة، حول هذه الآلية يبحث الوفد القطري في طهران عن صيغة لحل الصراعات ودون الوصول إلى ما حدث في الأيام الماضية في هرمز. ربما يكون من ضمن هذه الصيغ أن تكون هنالك آلية لتفسير النصوص. هل تقبل إيران بتفسيرات محايدة للنصوص بدل التفسير الإيراني على سبيل المثال للمادة الخامسة؟
12: في الواقع إن المشكلة من المنظور الإيراني هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست ملتزمة بأحكام مذكرة التفاهم وتتردد في تطبيقها. طريقة التفسير في الجانب الأمريكي تختلف عما توقعه الجانب الإيراني. على سبيل المثال في لبنان تم العمل على مسار بالتوازي للتفاوض بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. بالإضافة إلى ذلك رأينا أن الأمريكيين قاموا بتعليق العقوبات لفترة عن النفط الإيراني، ولكنهم بالتوازي عملوا مع عمان لفتح مسار جنوبي في مضيق هرمز، وبعد ذلك عادوا عن القرار الأول. وبالتالي الأمريكيين لا يلتزمون بمذكرة التفاهم هذه، ويرى الأمريكيون أن مذكرة التفاهم تهدف إلى السيطرة على إيران والتحكم بها. في خلال الحرب لم يتمكن الأمريكيون من تحقيق الإنجازات، ولذلك يحاولون أن يحققوا على طاولة المفاوضات ما لم يحققوه في ميدان المعركة. وبالتالي هناك عمل من قبل الوسطاء الآن. الأمريكيون يودون مخرجا من هذا المستنقع الذي استحدثوه لأنفسهم، والطريقة بالنسبة إليهم تقضي بإلحاق الضرر بإيران لإضعاف إيران. هذا هو الواقع الآن. إيران تتعرض للهجمات وتتعرض للتهديدات، وفي الواقع هناك خرق للشروط التي ترتبط بالمسارات البحرية في مضيق هرمز، ووقف إطلاق النار لا يحترم في لبنان. كل الأمور التي توقعتها إيران لا تجري الآن، وبالتالي
9: طيب هل من يعني لأن إيران من حيز دكتور حميد رضا، لأن إيران تقدم تفسيرها للبند الخامس الخاص بمضيق هرمز ليس كرد على الانتهاكات الأمريكية ولكن كأمر واقع، فهل إذا لم تكن هنالك انتهاكات أمريكية من وجهة نظر إيران، يعني مثلا هل لو كان وقف إطلاق النار سليما في لبنان، وهل لو كانت الأموال قد أفرج عنها كما تريد إيران، هل بالضرورة التفسير الإيراني للبند الخامس الخاص بالسيطرة التامة على مضيق هرمز بغض النظر عن الأطراف المشاطئة وذات السيادة عليك عمان، هل هذا التفسير كان ليختلف؟
12: في نص مذكرة التفاهم نرى أن الإدارة إيرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى عملية إزالة الألغام البحرية التي تتم بالتنسيق وبسيطرة إيرانية بالإضافة إلى مسألة تحرك الناقلات والسفن. وإذا إيران لا تتلقى الرسوم في خلال فترة 60 يوما لقاء الخدمات الملاحية إلى آخره، ولكن ما شاهدناه هو أنه عوضا عن التنسيق مع عمان، أي بين إيران وعمان، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اطلعت بزمام المبادرة ومارست الضغوط على العمانيين، وطبعا لفتح هذا المسار الجنوبي في مضيق هرمز. النص واضح، إيران وعمان تتناقشان في كيفية إدارة المرور عبر مضيق هرمز، وهناك ترتيبات سوف يتم العمل عليها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترد في أي مكان في هذا النص. وها هي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تهميش إيران وتعمل على هذه المسألة التي هي في أساسها ثنائية أو إقليمية، ولكن واشنطن ليس لديها فيها أي شيء يمكن أن تعمل عليه.
9: ابقى معنا سيد دكتور حميد، نروي إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا على شاشتنا. الخارجية الإيرانية تقول أن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتضيف أنه انطلاقا من نهج إيران المسؤول لم ترفض طلب وسيط إقليمي زيارة إيران وإجراء محادثات بشأن المستجدات. الخارجية الإيرانية تقول أيضا أن الوفد القطري زار مدينة مشهد وأبلغناه وجهات نظرنا ومواقفنا. وتضيف الخارجية الإيرانية في هذه الأخبار العاجلة أن النقطة التي ينبغي للجميع الانتباه إليها هي أن نقد الولايات المتحدة للالتزامات أصبح عادة. نتابع النقاش مع ضيوفنا الدكتور بلال سليمة، كيف نشخص الحالة التي وصلت إليها مذكرة التفاهم؟
13: أعتقد أننا تجاوزنا منعطف خطير كان في اليومين الأخيرين من خلال التصعيد، أكثر من 170 هدف تم استهدافه، وكان هناك حديث عن أن ممكن كل مذكرة التفاهم تنهار. أعتقد أنه بجهود الوسطاء سواء الدول الإقليمية، كان هناك تواصل لكل من مصر وتركيا وباكستان وقطر والسعودية، ومن ثم توجه الوفد القطري ولقاء المسؤولين الإيرانيين، كان هناك جهد واضح من قبل الوسطاء لإعادة النقاش إلى ضمن إطار مذكرة التفاهم على الأقل نظريا، لكن أعتقد أن التحديات والخطورة ما زالت موجودة. هناك حالة من انعدام الثقة بين الطرفين، وهناك أيضا عدم انخراط بحسن نية في عملية التفاوض. الأصل أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم، وكذلك بعد توقيع أو البيان الذي خرج بعد اللقاء الذي حدث في لوسرن في سويسرا، أن يقوم الطرفين بوساطة الوسطاء باتخاذ خطوات بناء الثقة، وهذا ما لم يتم. مباشرة رأينا بعد توقيع الاتفاق والبيان الذي خرج، جيدي فانس تحدث عن أن الأرصدة التي سوف يتم الإفراج عنها سوف يتم استخدامها فقط لشراء بعض المواد الإنسانية، وكذلك بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية ومن المزارعين الأمريكيين. بعد ذلك رأينا محاولات إيرانية لتحويل السفن، وفي المقابل رأينا أيضا سعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعمان إلى استصدار قرار من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة للسماح بالسفن الموجودة داخل الخليج للخروج من خلال المسار العماني. وأخيرا اليوم العقوبات التي فرضتها منذ ساعات قليلة الخزانة الأمريكية على رجال أعمال مقربين من رأس النظام الإيراني مجتبى خامنئي، أعتقد هذه أيضا نقاط لا تصب في خطوات بناء الثقة، وبالتالي الثقة معدومة بين الطرفين، وأيضا الانخراط بحسن نية غير موجود، وهذا ما يعقد الأمر بشكل كبير على الوسطاء. ما زلنا ضمن نقاش ضمن إطار مذكرة التفاهم، لكن المهمة لن تكون صعبة.
9: هل ما زال من بالإمكان إنقاذ هذه المذكرة، أم أنها تتفلت يوما بعد يوم؟
13: يمكن الإنقاذ. الإشكال الرئيسي أعتقد، وهو الذي يدفع الطرفين للحاجة إليها، أنه لا يوجد بديل. الطرفين أعتقد أنهما غير معنيين بالذهاب إلى الحرب من جديد، الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بإغلاق المضيق من جديد أيضا، وإيران غير معنية بالعودة إلى حالة الحرب، وبالتالي هما مكرهين بشكل أو بآخر للإبقاء على هذه الإطار كنوع من أنواع التواصل السياسي، وكنوع من محاولة الطرفين تحقيق بعض الأهداف التكتيكية ببقاء المضيق مفتوح، ومحاولة الطرف الإيراني تنفيس الوضع داخليا أيضا اقتصاديا من خلال تصدير النفط وإلى آخره. لكن المضي قدما في عملية التفاوض سوف تكون عملية ليست سهلة حقيقة، خاصة كما أشرت إلى انعدام الثقة وانعدام خطوات بناء الثقة. وأيضا بالنسبة للوسطاء، نحن نتحدث عن طرفي النزاع لديهما ثقل كبير، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قوى عسكرية وقوى سياسية. الوسطاء مهما كان حجمهم وجهدهم لن يكون لديهم القدرة على الوساطة والتقدم والضغط على الطرفين، هذا غير موجود حقيقة في عملية الوساطة الحالية، وهو ما يصعب المهمة.
9: طيب في هذه الحالة كيف سيكون شكل آلية خفض التصعيد؟
13: قد يكون هناك آلية لخفض التصعيد إذا تم التوافق بين الطرفين على تحييد أو النقاش فيما يتعلق بمضيق هرمز من خلال لجنة فرعية إنجاز التعبير. كان هناك حديث بداية عن قناة تواصل، وكان هناك أيضا حديث عن اللجنة التي يفترض أن تناقش ملف مضيق هرمز تحديدا. هناك حديث عن إمكانية استمرار المفاوضات في لوتسان في سويسرا في الفترة القادمة أو في الأسبوع القادم. إذا حدث هناك نقاش جدي بين الطرفين، ممكن أن يتم الدفع باتجاه بناء خطوات لبناء الثقة بين الطرفين، ومن ثم ممكن الحديث بعد ذلك عن نقاش المسألة من خلال التحكيم، لأن المسألة البند الخامس يتحدث عن أن فتح المضيق أو إدارة المضيق لاحقا سوف يتم ضمن أطر القانون الدولي، وهذه المسألة ممكن
9: بعد 60 يوما
13: لكن الإطار الحاكم موجود. هذه طبعا خلاف كبير، حتى الخلاف بالنسبة لتفسير القانون الدولي بين الطرفين كبير، إيران لديها تفسيرها والولايات المتحدة الأمريكية لديها تفسيرها، لكن على الأقل إطار التحكيم والنقاش ممكن أن يكون موجودا، وهو ما قد يساهم في تخفيض التصعيد، وإن كانت المهمة للوصول إلى اتفاق لن تكون بالسهلة.
9: شكرا جزيلا لك دكتور بلال سليم، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، ونشكر أيضا ضيفنا من طهران الدكتور حميد رضا غلامزاده مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، وضيفنا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. وفي أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير وانهيار مذكرة التفاهم بين البلدين، عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. التفاصيل في هذا التقرير لأزهار أحمد.
14: في مضيق هرمز عود على بدء، امتداد للتصعيد وانحسار في حركة السفن، هكذا يبدو المشهد في أحد أهم الممرات البحرية الدولية المتحكمة بنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم في 8 يوليو الجاري، لم تعبر مضيق هرمز سوى 38 سفينة، 18 منها دخلت مياه الخليج و20 غادرتها. ومن بين السفن المغادرة 4 ناقلات للنفط بإجمالي حمولة ناهزت 8 ملايين برميل، و5 ناقلات للمشتقات النفطية بإجمالي حمولة بلغت 1.4 مليون برميل. وإذا ما علمنا أن معدل عبور السفن زمن السلم يفوق 100 سفينة يومياً، فيما ناهز في الأسابيع الماضية 40 سفينة، فإن حركة العبور في 9 يوليو

يوليو التي سجلت 15 سفينة فقط كانت الأضعف على الإطلاق، فيما تشير مصادر إلى أن بعض السفن تعمد إلى إيقاف أجهزة التتبع ومحاولة العبور دون رصد، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسفن التي تدخل المضيق وتغادره. أما عن المسار

0: كبلر التي تعتمد على بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الصناعية لتتبع السفن، أكدت في تقرير أنه في ظل استمرار التوتر والخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، فمن المرجح أن يظل مشغلو السفن يتعاملون بحذر مع انتقاء مسارات العبور بعناية وإبداء استعداد أكبر لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى أن تبوح المؤشرات بغير ذلك. تراجع حركة العبور في هرمز جاء في سياق تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة، فمنذ انهيار مذكرة التفاهم التي لم تصمد شهراً واحداً من الزمن حتى عاد الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت إيران ناقلات تعبر المضيق بدعوى تجاهلها التحذيرات، فقصفت الولايات المتحدة عشرات المواقع الإيرانية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع رادار ساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية. الحرس الثوري رد باستهداف بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ليبقى الوضع الأمني في مضيق هرمز عند مستوى تهديد شديد بعد أن تحول إلى بؤرة صراع أمريكي إيراني واسعة الارتدادات طاقية واقتصاديا وسياسيا.
1: الآن نتحول إلى تطورات لبنان. أفاد مراسل الجزيرة بأن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان بقضايا النبطية جنوبية البلاد. أما على الجانب السياسي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن التفاوض وإن الطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. وفي مقابلة مع الجزيرة قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأنه يعتبر باطلا وغير دستوري. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أبدأ معك إلياس كرام، وأهم المواقف الإسرائيلية بشأن الوضع في لبنان.
2: نعم، أولا واضح بأن إسرائيل تحاول أن تثبت معادلة في لبنان على عدة أسس. الأساس الأول والأهم بالنسبة لإسرائيل هو أنه لا يوجد هنالك أي نية للانسحاب من جنوب لبنان، وهذا يأتي تأكيدا أيضا من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي الذي جاء في نبرة تحد كانت كما يبدو موجهة أيضا للإدارة الأمريكية عندما قال بأن إسرائيل عندما احتلت جنوب لبنان لم تأخذ إذنا من أحد وهي لن تنسحب بإذن من أحد، وهذا موقف واضح وثابت من جانب نتنياهو وزير دفاعه، وحتى موقف الجيش الإسرائيلي بأنه لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان دون تجريد حزب الله من سلاحه. والثابت الثاني زين هو أن إسرائيل تريد أن تواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان، ورأينا في الساعات الأخيرة بيانات الجيش الإسرائيلي التي تتحدث عن استهدافات لعناصر لحزب الله، أحدهم كان في منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. في غضون ذلك، هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي أو المستوى السياسي في إسرائيل أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بعدم القيام بعمليات حساسة، وذلك بطلب من الإدارة الأمريكية كي لا ينعكس ذلك على التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أو على الأقل لفهم إلى أين يذهب هذا الصراع في إيران مجددا. لكن واضح بأن إسرائيل لم تلتزم بذلك إلى حد كبير في مرات سابقة أيضا، ولذلك هذا لا يعني الكثير في الميدان، حيث أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية بشكل أو بآخر. في غضون ذلك، هنالك استعداد بطبيعة الحال للجولة المرتقبة في روما، وهنالك حديث متزايد في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن عملية الانسحاب من المناطق التدريجية قد تكون في الأيام القليلة المقبلة، ربما بالتزامن مع انعقاد هذه الجولة.
1: ما المقصود بالانسحاب؟ لأن إسرائيل تقول إنها انسحبت بالفعل من هذه المناطق،
2: وهي أصلا ربما تكون غير موجودة، هي تسيطر عليها ناريا، لذلك هناك كثير من الالتباس في هذه المسألة. دور الجيش اللبناني، متى سيدخل الجيش اللبناني من أي مناطق، وعملية الانتشار التي تقول مصادر إسرائيلية بأنها ستكون مرة واحدة وليس تدريجية من جانب الجيش اللبناني، وكذلك عملية الإشراف
1: وآلية الإشراف من منطقتين،
2: هم يتحدثون عن منطقتين في جنوب لبنان ليس أكثر من ذلك.

0: كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أوضح بأن هذا الانسحاب سيكون الأول والأخير حتى من المناطق التجريبية التي ليست ذات أهمية عسكرية حتى للجيش الإسرائيلي. ونتنياهو أوضح ذلك وقالها بصريح العبارة بأن إسرائيل تنسحب من مناطق ليست ذات أهمية عسكرية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي أوصى أيضا بالانسحاب منها. والواضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا السياق أكد أيضا على أن هذا الانسحاب سيكون الأول والأخير. تبقى الآن المعضلة في تنفيذ ذلك هو في آلية تطبيق وقف إطلاق النار. إسرائيل تريد أن تكون مشتركة ما بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني وبإشراف أمريكي. ديزن.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ومن بيروت إيهاب العقدة، أيضا ماذا في جديد المواقف الإيرانية في ضوء لقاء قائد الجيش برئيس الجمهورية وتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومختلف أيضا الطيف السياسي في لبنان؟
2: اجتماع رئيس الجمهورية بقائد الجيش هو لبحث الإجراءات المرتبطة بالمناطق النموذجية أو ما تسميها إسرائيل بالمناطق التجريبية. وطبعا هذا الأمر يأتي قبيل أو يسبق أيام من انعقاد اجتماع روما الذي من المفترض أن يكون اجتماعا تقنيا تنفيذيا لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية قبل نحو أسبوعين. وهذا الاجتماع جرى البحث فيه في هذه المناطق التي هي عمليا بلدتي فرون، وهي لا تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبلدة زوتر الغربية التي تحتلها إسرائيل. هذا الأمر تزامن كذلك مع اتصالات دولية تجري على مستوى رئاسة الجمهورية ومستوى رئاسة الحكومة. فرئيس الحكومة اليوم بحث تطورات المنطقة والوضع في لبنان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة لافتة واجتماع لافت بين الطرفين، بالإضافة إلى استعداد رئيس الجمهورية للذهاب لاجتماع سيعقد في واشنطن. لم يتحدد تاريخه بعد، لكنه سيجري هذا الشهر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عنوان هذين الاجتماعين وهذه الاتصالات ترتبط بموقف لبنان الداعي لممارسة ضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التجريبية التي كانت أعلنتها، والضغط عليها للانسحاب من أماكن أو من مناطق تجريبية أخرى من جنوب لبنان. ولبنان عمليا بدأ اتصالات مكثفة على المستوى الداخلي أيضا مع القوى السياسية المختلفة لحشد الدعم لموقف السلطة السياسية اللبنانية من المفاوضات، التي أكد بأن رئيس الجمهورية بأن لبنان لا يمتلك إلا هذا الخيار ومستمر به على الرغم من الصعوبات التي تواجه هذا المسار لأسباب إسرائيلية وبسبب الوضع الإيراني الأمريكي في المنطقة الذي ينعكس على لبنان، مع رفض من جانب حزب الله لأي تفاوضات مع إسرائيل وأي ما يسميها حزب الله تقديم أوراق اعتماد لإسرائيل خلال المراحل من المفاوضات السابقة. ولبنان الرسمي كان من خلال رئيس الجمهورية جرى تأكيد كذلك على أن مسار أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال، على الرغم من الانتقادات الموجهة من أطراف سياسية، إلا أن لبنان لن ينقاد إلى مسار إيران كما يريد البعض، في إشارة إلى حزب الله. ورئيس الجمهورية اليوم اجتمع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولدى القوات اللبنانية كتلة وازنة في البرلمان اللبناني، كتلة كبيرة نسبيا، وهي أيضا تشارك في الحكومة اللبنانية. جرى تأكيد على دعم موقف رئيس الجمهورية من خلال التفاوض، وأيضا جرى لفت النظر إلى المصاعب التي تعتري هذا الطريق، والدعوة التي وجهت من جانب القوات اللبنانية لكل القوى السياسية إلى الالتفاف مع حول رئيس الجمهورية وموقف لبنان الرسمي لبث سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى جنوب لبنان الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا إلى سلاح حزب الله الذي لا يزال مثار نقاش داخلي هنا في لبنان. وتأكيدات من أطراف أخرى كانت أقرت وخلال الأيام الماضية بأنها تدعم موقف رئيس الجمهورية، لكن لديها ملاحظات كثيرة على اتفاق الإطار، خصوصا وأنه لا يشير إلى انسحابات أو كثير من المفردات التي بدأت تتردد على لسان عدد من المسؤولين.

0: من اللبنانيين.
1: إيهاب العقدي من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف اليمن. قال مجلس القيادة اليمني أن تسيير شركة ماهان الإيرانية رحلة جوية إلى صنعاء هو انتهاك لسيادة اليمن وتحد للقانون الدولي. أضاف المجلس أن الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان إجراءات سياسية وعسكرية لمنع أي محاولة لانتهاك سيادة اليمن. ودعا مجلس القيادة اليمني إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن واحترام سيادته ووحدة إراضيه، وطالبها بالتوقف عن استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية ومضاعفة معاناة شعبه. معنا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. طبعا هذه الرحلة التي يخصها البيان كانت قبل أسبوع تقريبا،
2: في 3 يوليو طبعا، الجمعة الماضية، الأسبوع الماضي.
1: لماذا تأخر صدور البيان حتى هذه اللحظة، وما ما الذي يريد أن يرسيه هذا البيان من مجلس القيادة اليمني؟
2: نعم، أولا طبعا الرحلة كانت في 3 يوليو الجمعة الماضية، حتى بس نعطي المشاهد يعني المعلومة. هذه الرحلة يعني جاءت العاصمة اليمنية صنعاء لأول مرة، وطبعا معروف بأن العاصمة اليمنية صنعاء تحت حظر جوي تقوده التحالف الممثل في المملكة العربية السعودية، ولا تدخل إلى صنعاء أي طائرة إلا تحت إشراف هذا التحالف طبعا، وهذا بقرار مجلس الأمن في 2015. الطائرة طبعا ماهان الإيرانية، وهي يعني شركة نقل إيرانية، يقول مجلس القيادة الرئاسي بأنها تتبع الحرس الثوري الإيراني، دخلت إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حملت بعض الجرحى وأقلت وفدا من جماعة أنصار الله الحوثيين، ذهب إلى إيران للمشاركة في مراسم تعزية المرشد الأعلى الإيراني خامنئي. طبعا الحكومة اليمنية تقول بأن هذا لم يكن بعلمها، اختراق للأجواء اليمنية، واختراق أيضا للمعاهدات بين هذه الدول التي تشرف على هذه الأجواء. اليوم هناك 3 تفاصيل أو 4 تفاصيل قدمها مجلس القيادة الرئاسي. أولا بأن هناك يعني طلب من قبل إيران قدم إلى الحكومة اليمنية عبر التحالف ممثلا بالمملكة العربية السعودية من أجل عودة هذه الطائرة لإقلال هذا الوفد الذي يتكون من مئات المشاركين في هذه الطائرة، العودة به من طهران إلى صنعاء. هذا الطلب تم رفضه تماما من قبل الحكومة اليمنية الآن، وبالتالي طبعا لا تستطيع طائرة مدنية عموما أن تأتي إلى العاصمة اليمنية صنعاء أو أي مكان في العالم إلا بإذن
1: عبور معين.
2: طبعا هناك الكثير من التكهنات يعني، ولكن طبعا غير معلنة، غير رسمية. هناك من يتحدث عن مسار جوي آخر غير المسار التي تفرضه قوات التحالف في المملكة العربية السعودية. هناك أيضا من يتحدث عن دول أخرى، ولكن ليس هناك رواية رسمية محددة نستطيع أن نمسكها ونقول أنها هذه هي الرواية. طبعا مجلس القيادة الرئاسي أيضا هناك تفصيل آخر يقول بأنه نحن مستعدون أن نأتي لهذا الوفد بطائرة تتبع الخطوط الجوية اليمنية لإقلالهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا طبعا عادي. طبعا من معلوماتي مصادر أخرى كانت تتحدث من أن هناك كان مقترح بأن تأتي طائرة تقلهم إلى مثلا العاصمة اليمنية، ربما عبر سلطنة عمان أو ربما عبر طائرة تتبع الأمم المتحدة، لكن حتى هذه اللحظة طبعا هذا غير مؤكد. الأمر الثالث في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بأنه حدد تماما بأنه أي اختراق آخر للأجواء ستقوم القوات اليمنية باستخدام يعني الأساليب العسكرية، وطبعا لا تعرف بين قوسين ما هي الأساليب العسكرية. ثم بعد ذلك حمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الرحلة وعن أي إجراء ممكن يتخذ في هذا الأمر. وطبعا هناك حديث أيضا عن القيام ببعض الإجراءات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
1: فيما يتعلق بالإجراءات العسكرية، لأن هذا طبعا يفتح بابا كبيرا. ماذا لدى الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي من أدوات عسكرية؟ يعني هل لديه مثلا طائرات تستطيع أن تصطحب هذه الطائرة وترافقها وتجبرها على الهبوط في مكان ما لتقوم بتفتيشها؟ هل لها وجود في مناطق سيطرة الحوثيين كيف ستتصرف عسكريا؟
2: هو طبعا أنا لا أعتقد بأن الطائرة المدنية الإيرانية ماهان تحديدا أو غيرها سواء كانت إيرانية أو غيرها تستطيع أن تصل مرة أخرى للعاصمة اليمنية صنعاء دون إذن عبور. يعني هناك مسارات محددة تحددها طبعا الشركات الناقلة والشركات الجوية يعني، وهذا معروف تماما. ولا أعتقد أيضا بأن الدول

0: التي ترعى هذا الأمر يعني ستقبل بهذا الخرق الجوي، لأنه سيترتب عليه الكثير من الأمور، سواء ما يتعلق الأمور القانونية أو غيرها. الحكومة اليمنية هي لا تشرف على الأمر، الذي يشرف على هذا الأمر هو والذي يفرض حظرا جويا على اليمن وعلى الطيران اليمني وعلى الأجواء اليمنية، سواء الجو أو البر أو البحر، هو التحالف ممثلا بالمملكة العربية السعودية. وحاليا التحالف هو مكون من دولتين، المملكة العربية السعودية واليمن، وبالتالي طبعا التحالف لديه قدرات، ورغم أنه لم يؤكد ما قاله الحوثيون بأنه كان هناك طلعة عندما نزلت طلعات من القوات الجوية السعودية، ولكن تم الحديث حول هذا الأمر رغم أنه لم يتحدث عنه رسميا. وبالتالي أنا أستبعد أن تأتي الطائرة مرة أخرى دون إذن عبور من كل هذه الدول، خاصة وأنه خلال الفترة الماضية حدث اتصالات بين جميع الأطراف المعنية، سواء ما يتعلق بالخارجية السعودية، بالمملكة العربية السعودية، بالحكومة اليمنية أو بالدول المجاورة.
1: ستبقى معنا أحمد الشلفي، ينضم إلينا أيضا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ونريد أن نعرف تفاصيل ما يقال في صنعاء عن هذه الرحلة وملابسات وصولها إلى صنعاء.
2: نعم زين العابدين، سلطات صنعاء تؤكد بأنها ستكسر الحصار مهما كانت التكلفة ومهما كان الثمن، وكانت قد خرجت مظاهرات عصر اليوم تؤكد بأنه لابد أن يكون هناك ثمة كسر للحصار عن مطار صنعاء الدولي، باعتباره الرئة التي يتنفس من خلالها ملايين اليمنيين، خصوصا وأن هذا المطار ربما يغطي نحو 70% من السكان، فضلا عن أن هناك آلاف المرضى الذين ينتظرون بالسفر إلى الخارج من خلال فتح مطار صنعاء الدولي. ولذلك هي تؤكد بأنها لن تتراجع وبأنها سوف تكسر الحصار، وبأن هذا هو حق من حقوقها في فتح مطار صنعاء الدولي الذي كان آخر عمل له ومنذ عام بعد أن استهدفته إسرائيل على طائرته الأخيرة. ولذلك فهي تؤكد بأن بالنسبة لفتح مطار صنعاء فهو حق إنساني تكفله القوانين الدولية، وبأنهم لن يصبروا أكثر من ذلك، وبذلك فأن الأمور قد تتخذ مجرا عسكريا من أجل فتح مطار صنعاء الدولي وإعادة الوفد، كما تؤكد سلطات صنعاء بأنه لابد أن يعيد الوفد الذي شارك في التشييع في إيران، سيعود إلى صنعاء عبر مطار صنعاء الدولي كما أكدت جماعة أنصار الله.
1: كيف نفهم ذلك أحمد، مسألة كسر الحصار وتداعيات ذلك؟
0: نعم طبعا، مسألة كسر الحصار لا تأتي إلا بإجراءات قانونية. كان هناك طبعا خارطة الطريق التي تمت بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية برعاية المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي. هذه خارطة الطريق كانت تتضمن فتح مطار صنعاء، وبدأ فعلا فتح مطار صنعاء، فتح ميناء الحديدة، وايضا يعني كان هناك ايضا تقدم في الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بالبنك المركزي، وكان هناك ايضا خطه ايضا لسلام شامل وكامل في هذه الخارطه. ولكن طبعا جاءت مرحله اسناد غزه بعد 7 أكتوبر 2023، شارك الحوثيون، جماعه انصار الحوثي شاركت في هذه الحرب، طبعا توقفت الامور جميعها، دخل الحوثيون في حرب مع اسرائيل، في الحرب مع امريكا، وكانت طبعا قبلها هناك طيران يذهب ويعود الى صنعاء من عمان، من القاهرة، من الرياض، من جدة، من مناطق كثيرة تحت رقابة طبعا التحالف. كان هناك اتفاق بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة. طبعا ما حدث هو أن المملكة جماعة الحوثي كما تتهمها أيضا الحكومة اليمنية في هذا البيان اليوم في هذا الاجتماع، بأنها كانت السبب في أن تقوم أمريكا وإسرائيل وخاصة إسرائيل بضرب مطار صنعاء وبضرب 4 طائرات في مطار صنعاء، وبذلك توقف المطار وأصبح طبعا هناك وضع جديد. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها ملاحظات كبيرة على خارطة الطريق، ولديها أيضا قيود كثيرة على دخول الحوثيين مرة أخرى في خارطة الطريق وحصولهم على بعض المميزات الاقتصادية، مثل فتح مطار صنعاء، مثل فتح موانئ الحديدة، مثل الحصول على الرواتب، مثل الحصول أيضا على يعني مميزات في البنك المركزي اليمني. وأصبح طبعا من الصعب الدخول في خارطة الطريق مرة أخرى، هذا طبعا صعب الأمور بالنسبة لجماعة الحوثي، وصعب الأمور أيضا بالنسبة لليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتالي لا أعتقد بأنه كسر الحصار سيتم من طرف واحد، إما من طرف إيران أو من طرف جماعة أنصار الله الحوثيين. كسر الحصار بالنسبة للطيران سيتم باتفاق تام وبخارطة الطريق، وكما قلت لك لا تستطيع طائرة أن تذهب إلى أي مطار في العالم وليس إلى مطار

0: صنعاء إلا بإذن عبور تأخذه الطائرة من الهيئات الرسمية.
1: وهنا أعود مرة أخرى لنبيل اليوسفي في صنعاء مراسل الجزيرة. ماذا يقول جماعة أنصار الله عن كيفية كسر الحصار؟ هل هنالك شركاء آخرون مستعدون؟ هل لديهم الإمكانيات لكسر هذا الحصار في ضوء ما قاله الزميل أحمد قبل قليل؟
2: نعم زين العابدين، جماعة أنصار الله تؤكد بأنها قد تلجأ إلى القوة من أجل فتح مطار صنعاء على اعتبار أن هذا حق إنساني، وأكدت أيضا بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، خصوصا وأن الطائرة الإيرانية ماهان إير كانت قد كسرت هذا الحصار وأخذت الوافد من صنعاء بالإضافة إلى عدد من المرضى عبر هذه الطائرة، وهو ما أكدت جماعة أنصار الله بأنها تشكر إيران على كسرها للحصار، وأكدت بأن الوافد سيعود إلى صنعاء وبأنه سوف يصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء قادما من طهران، وسيتم كسر الحظر وبأنها لن تستجب لأي شيء آخر قد يمنع من وصول الطائرة ماهان إير إلى صنعاء. المظاهرات التي خرجت والوقفات الاحتجاجية التي كانت في مطار صنعاء الدولي كلها تطالب بعودة مطار صنعاء الدولي وكسر الحصار، وكذلك الاستعدادات التي تقول جماعة أنصار الله بأنها حتى الاستعدادات العسكرية مستعدة حتى يتم كسر الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام مختلف الرحلات. وكانت الطائرة ماهان إير هي الأولى التي كسرت هذا الحصار حسب جماعة أنصار الله، وأكدت كذلك بأن الوفد سيعود إلى صنعاء عبر هذه الطائرة.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. مرة أخرى أعود إليك أحمد الشلفي، ما الخيارات في مواجهة هذا الإصرار على عودة الطائرة إلى صنعاء؟ خيارات التحالف، خيارات الحكومة اليمنية؟
0: وطبعا ليس الموضوع الآن في موضوع الطائرة ماهان، هناك ملفات متشابكة طبعا بدءا من الحرب الأمريكية الإيرانية نتائجها، اتفاقية مذكرة التفاهم أيضا، يعني ما سينتج عنه هذه مذكرة التفاهم سواء كان حربا أو سلما. هناك أيضا اتفاقات أخرى فيما يتعلق يعني تبادل الأسرى التي كانت من المفترض أن تنطلق يعني خلال يوم غد، ولكنها تأجلت لأسباب كثيرة، كل طرف يتهم الآخر. هناك أيضا موضوع آخر وهو خارطة الطريق، هناك أيضا جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، الآن هناك توقف في المفاوضات، وبالتالي يعني طائرة ماهان هي تفصيل من التفاصيل التي لا يمكن النظر إليها دون النظر إلى المشهد كاملا، وبالتالي جماعة الحوثي بالتأكيد تهديدتها بأن ستستطيع أن تخترق هذا الأمر بشكل عسكري أو ستفرض هذا الأمر، طبعا أنا أعتقد بأن هذا قد لا يتم لصعوبات عسكرية وصعوبات قانونية وصعوبات أخرى.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، ومعنا من الرياضة المحلل السياسي مانع المطري. هل هذا الموضوع، موضوع الحصار، قابل للحل في هذا التوقيت ونحن في مرحلة دقيقة في المنطقة بأكملها؟
3: نعم، تحية لك ومحرر الشؤون اليمنية الأستاذ الفاضل أحمد الشلفي والمشاهدي قناة الجزيرة. الحقيقة يجب التوضيح أنه هناك خلل في التوصيفات أو في التعريفات، أو هناك خلاف في التوصيفات. هناك من يقول أنه هناك حصار، وهذا المصطلح يطلق على الحوثيين دائما، والحكومة لا تقول أن هناك حصار، وإنما تقول أن هناك إجراءات لحفظ السيادة ولضمان أن لا تكون اليمن دولة مصدرة للإرهاب، وأن اليمن دولة لديها التزامات للدول الأخرى، ومن ضمن هذه الالتزامات مثلا على سبيل المثال وافقت الحكومة والتحالف العربي واتفقوا مع الحوثيين على تسيير رحلات من صنعاء إلى مطار المطارات المصرية وفي المقدمة منها مطار القاهرة، ورفضت القاهرة أن تستقبل أي رحلات تأتي من صنعاء إذا كان المسافرون يحملون جوازات تصدرها جماعة الحوثي، بمعنى أن الدولة اليمنية ملتزمة أن تأتي إلى هذه الدول بجوازات تعترف بها وتقبلها وتضمن أيضا أمن هذه الرحلات، أنها لا تكون محملة بإرهابيين أو بعناصر قد تزعزع استقرار الدول المضيفة لهذه الرحلات. وبالتالي ما تقوله الحكومة أنها قدمت مبادرات كثيرة من أجل استمرار استفادة المواطنين من مطار صنعاء، سواء الأغراض السفر أو السياحة أو العلاج أو التجارة أو كل الأنشطة التي تستخدمها أي مطارات في العالم، لكن مبرر أن هذا الفتح من أجل جانب إنساني أو حتى من الجانب العلاقات الاقتصادية والتجارية. فاليمنيون بالملايين يحتاجون هذه الرحلات، لكن الملايين لا يتواجدون في إيران، الملايين يتواجدون في مصر وفي دول الخليج العربي وفي جنوب شرق آسيا. هؤلاء هم اليمنيون الذين يغتربون في العالم ويحتاجون إلى هذه الرحلات. أما إيران فلا يمكن أن نحتاج هذا الكم الكبير من الرحلات. هذا أولا. ثانيا أن المسألة ليست فقط في رحلة واحدة، المسألة في أن الحوثي أو بالأصح إيران، هذا التصعيد لم يكن تصعيدا حوثيا، هو تصعيدا إيرانيا، لأن الطائرة لم تنطلق من مطار صنعاء بل أتت من طهران إلى صنعاء ثم عادت إلى طهران، وبالتالي قرار إطلاق هذه الطائرة هو قرار إيراني، والهدف من الاعتراف رسميا بتقسيم اليمن إلى دولتين، دولة يمن إيراني ويمن عربي.
1: كيف أتت في ظل الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف العربي؟ هل جاءت دون تنسيق؟
3: ليس لدي تفاصيل في هذا الأمر، لكن كان من الواضح في بيان التحالف العربي الذي نشره الناطق والمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي أن هذا الأمر هو اختراق للسيادة اليمنية، والتحالف العربي يرفضه وهدد بأنه سيتخذ إجراءات حازمة وقاسية وراجعة في حال تكرر هذا الأمر، بمعنى أنه لو كان هناك تنسيق لما أصدر هذا البيان، ولو كان هناك تنسيق أيضا لما سعت إيران الآن بعد ما هو واضح أن هناك ضغوط تعرضت له واحتجاج من وراءة أن هناك تحرك دبلوماسي كبير من أجل هذا الأمر، لما كانت قدمت طلبا الآن للتحالف العربي للسماح لها بإعادة الوفد الحوثي الذي خرج بشكل غير قانوني وغير مرخص للذهاب للمشاركة في جنازة خامنائي. هذا الأمر واضح من الحكومة أنها تريد تيسير مرور الرحلات، تيسير أن يتعاملوا مع حتى قيادة الحوثية كمواطنين يمنيين أن يحق لهم التنقل والسفر، وليس هناك منع لأحد من السفر، ولكن وفقا لإجراءات وضوابط تحفظ سيادة اليمن ووحدته. وحدته هنا أمر مهم، لأن لا يمكن أن تسلم أي جماعة أو حتى سلطة أمر واقع أو سميها ما شئت أن تتحكم في مطارات وموانئ، لهذا يجعلها دولة مستقلة بعيدا عن الجمهورية اليمنية، وهذا أمر لا يمكن القبول به. ولهذا نرى موقفا حازما من مجلس القيادة الرئاسي وإصرارا على عدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط في مطار صنعاء مرة أخرى، وأن يتم السماح للوفد الحوثي بالانتقال إلى صنعاء عبر طائرة بديلة يتم استئجارها.
1: يعني موقف المجلس الرئاسي هو لا يرفض عودة الوفد، لكن يرفض أن يعود على طائرة إيرانية.
3: كان الأحرى بإيران بدل من تقديم الطلب أن تقدم اعتذار على انتهاك السيادة وانتهاك قرار مجلس الأمن، لكن أن تقدم طلبا بالمرور، هي لأنها تدرك أن كان هناك موقف حازم من التحالف العربي وأنه لن يتم السماح للطائرة باختراق الأجواء مرة أخرى، سعت لتقديم الطلب، وكان الأحرى بها أن تقدم اعتذارا على هذا الاختراق. كل العالم والتقارير الدولية تتهم إيران باستخدام طرق تهريب للأسلحة وللخبراء إلى جماعة الحوثي، فما بالك إذا سمحنا بإقامة جسر جوي لا نعلم ما كيف تستخدم هذه الطائرات وما يحمل عليها
1: وإذا عادوا
3: الذين يدخلون إلى هذا المكان.
1: وإذا عاد الوفد على طائرة أخرى، يعني ما الضمان أنه لا يأتي بهذه الأشياء أيضا التي تحدثت عنها؟
3: الحكومة اليمنية طلبت ضمانات دولية، أولا بأن لا يتم احتجاز الطائرة كما فعل الحوثيون عندما احتجزوا 4 طائرات يمنية وعرضوها للقصف من قبل إسرائيل أثناء دخولهم في معارك في البحر الأحمر وفي خطوط الملاحة وقصفهم لإسرائيل، مما أدى إلى ضرب هذه الطائرات. المسألة الثانية أن تكون هذه الطائرات التي سيتم استئجارها من دول ليست معادية لليمن ولا تقوم بأفعال عدائية لليمن، مثلا من الأردن أو قطر أو أي دولة صديقة وشقيقة. ليس هناك مشكلة لدينا في أن يكون هناك أو لدى الحكومة اليمنية في أن يكون هناك دور وسيط من هذا الأمر يسمح بالمواطنين اليمنيين بالانتقال إلى صنعاء بعد أن خرجوا بشكل غير قانوني للأسف الشديد.
1: ما هو تفسيرك لاختيار هذا التوقيت؟ هل هو جنازة خامنئي أم أيضا مرتبط بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والحديث الذي سبق عن تنشيط هذه الجبهة، جبهة باب المندب وتنشيط جماعة أنصار الله؟ هل هو يرتبط بهذه المواجهة.

0: ما هو فقط إجراء خاص بجنازة خامنئي.
1: لا بالعكس، هو متصل اتصالا وثيقا. كان خلال فترة الحرب 39 يوما كنا نسمع تصريحات تتردد بشكل مستمر من القيادات الإيرانية أنه قد تلجأ إيران أو قد تقوم بإغلاق باب المندب. أين هي الأساطيل الإيرانية التي تستطيع الوصول إلى باب المندب؟ هي بالتأكيد تتكلم عن قاعدة عسكرية ممثلة بجماعة الحوثي تستطيع أن تشاغل الملاحة الدولية في باب المندب. وبالتالي هذا واضح أن هناك ارتباط وثيق بين جماعة الحوثي، ارتباط عضوي بين جماعة الحوثي والحشد الثوري في طهران. هذه الطائرة لم يتخذ الحوثيون قرارا أن تسير رحلة إلى صنعاء ومن ثم تعود إلى طهران، ليسوا إلا صدى يتفاعلون مع هذا الأمر. فالتصعيد هو تصعيدا إيرانيا ليس موجها فقط ضد اليمن، وإنما استفزازا لدول المنطقة، مثلما تعرضت قطر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية للقصف خلال هذا الصراع، رغم أنها تسعى من أجل التهدئة وتسعى وترفض حتى الضربات على إيران. هذه الدول كلها ترفض الضربات على إيران، لكن إيران تصر على أن تقايض العالم بالممرات المائية حتى يسمح لها بالهيمنة على دولنا وشعوبنا، وهذا ما لا يمكن القبول به. نحن نعتقد أو الحكومة اليمنية بلا شك أنها في خطاب رئيس الوزراء الذي وجهه للشعب وأيضا البيانات مجلس القيادة الرئاسي تعتبر أن هذه الأفعال التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية هي أعمال عدائية ضد الشعب اليمني غير مبررة، حتى لا يوجد في اليمن قواعد عسكرية أجنبية ممكن أن تقصف بها إيران حتى تتذرع وتقول أنها تضرب القواعد العسكرية. هي تستهدفنا كيمنيين وتريد أن تسيطر على أرضنا لكي تتحكم بممرات الملاحة وتضغط على العالم للحصول على مكاسب سياسية، والحوثيون ليسوا إلا بيدق في هذا الصراع. حتى المسألة الإنسانية، لو كانوا فعلا هذه الرحلات الجوانب الإنسانية، أليس من الأحرى السماح لطائرات الهلال الصليب الأحمر بالوصول إلى صنعاء لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى؟ فإن البعد الإنساني، الأسرى أولى من أي يمني من أن يتم إطلاق سراحه والسماح للصليب الأحمر بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الحوثيين.
0: فيما يتعلق بموقف جماعة أنصار الله من حرب الإسناد التي تحدثت عنها قبل قليل أستاذ مانع المطري، كيف تفسر أن هذا القرار كان يحظى بشعبية؟ كنا نتابع كل يوم وخصوصا أيام الجمعة أكبر مظاهرات في العالم كانت تخرج في صنعاء وفي المدن التي تقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله تؤيد مساندة غزة، كيف تفسر ذلك؟
1: أخي العزيز، بمفهوم الدولة العصرية من يتخذ قرار الحرب والسلم هي الدولة وليست الأحزاب أو الجماعات الدينية، وهذا أمر يعطل الدولة. لا يمكن أن تنصر فلسطين إذا عطلت دولتك. الحقيقة أن ما كان يجري وما تقوم به الميليشيات الحوثية كان له هدفان رئيسيان. الهدف الأول إعطاء العالم أو إعطاء إيران ورقة جديدة في يدها أنها تستطيع أن تعطل الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهدف الثاني دعائي الدخول في حرب دعائية، لأن الوجدان العربي وجداننا جميعا متعلق بالقضية الفلسطينية، ونحن دائما ما ندافع عن القضية الفلسطينية. لكن من يتخذ قرار الحرب والسلم هي الدولة وليست جماعة خارجة.
0: ماذا فعلت الدولة للقضية الفلسطينية؟
1: تخيل أن حزب سياسي يعني حتى يكون يعلن الحرب على إسرائيل، هل سيكون هذا مقبولا؟
0: يعني حتى يكون المنطق الكلام أيضا، يعني يقابل المنطق يقابل بالمنطق. هذا ما فعله الحوثيون، ماذا فعلت الحكومة اليمنية للقضية الفلسطينية الحكومة الحالية؟
1: يا أخي لا نكون مزايدين، فاقد الشيء لا يعطيه. نحن دولة معطلة بالحرب، ما الذي نستطيع أن نقدمه للفلسطينيين؟
0: للأسف انقطع الاتصال بالمحلل السياسي مانع المطري، كان معنا من الرياض متحدثا عن البيان الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي اليمني يندد فيه بوصول طائرة شركة مهان الإيرانية إلى العاصمة اليمنية صنعاء و مغادرة العاصمة بوفد من جماعة أنصار الله إلى إيران للمشاركة في تشييع

0: جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي. كنا نتحدث عن هذا الموضوع وبيان المجلس الرئاسي، لكن شكرا لضيفنا من الرياض. وصلنا رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته في الأيام القليلة الماضية، وأيضا نتابع التطورات في لبنان ونبدأ بآخر المستجدات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. قالت الخارجية الإيرانية في المقابل إن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وفدا قطريا زار مدينة مشهد وأنه جرى إبلاغه بوجهات نظر إيران ومواقفها وأنها أجرت المحادثات انطلاقا من نهجها المسؤول. وأضافت الخارجية الإيرانية أن نهجها هو الالتزام مقابل الالتزام، وأن إيران لم تنفذ التزاما دون تنفيذ الطرف الآخر التزامه. هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. في الوقت نفسه أعلن الديوان الأميري القطري وأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بحثا فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر ورئيس وزراء باكستان أكدا ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية بما يدعم أمن الإقليم والممرات البحرية. وكان بيان لمكتب رئيس وزراء باكستان قد قال إن رئيس الوزراء أكد في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ضرورة استعادة السلام والاستقرار الإقليميين. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني. وفي مقابلته مع الجزيرة قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأنه يعتبر باطلا وغير دستوري. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر قولها إن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما، أبدأ معك رانيا قاسمي، وما ذكرته الخارجية الإيرانية عن زيارة الوفد القطري وأيضا عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: نعم زين العابدين، يعني هناك تأكيد إيراني على التزام طهران بالمسار الدبلوماسي والحوار وذلك من أجل إنهاء الخلاف مع الولايات المتحدة، ولكن إيران تشترط مقابل تنفيذها الكامل وبحسن نية لبنود مذكرة التفاهم أن تقوم الولايات المتحدة أيضا بتنفيذ تعهداتها. هذا ما أكد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي الذي عدد الانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم كما قال خلال يعني تصريح تلفزيوني، وأشار إلى أنه في المقابل وعلى أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام قامت إيران باتخاذ إجراءات وستقوم باتخاذ إجراءات في المستقبل فيما يتعلق بهذا الأمر إذا واصلت الولايات المتحدة انتهاكاتها لبنود المذكرة كما قال. أما فيما يتعلق بالمفاوضات زين العابدين، فقد نفى باقائي تصريح الرئيس الأمريكي بأن إيران طلبت التفاوض مع الولايات المتحدة، نفى هذا الأمر، ولكنه أكد أن إيران تستقبل الجهود جهود الوسطاء من أجل حلحلة الوضع، وأشار إلى أنه تم استقبال الوسيط القطري في مدينة مشهد وتم إبلاغه حينها موقف إيران ووجهة نظرها من التطورات خاصة التصعيد الأخير على خلفية مضيق هرمز. وفي الفعل فيما يتعلق بهذا الأمر بحسب المعلومات المتوفرة فقد جاء إلى إيران وفد قطري رفيع المستوى برئاسة مستشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، جاء وذل من أجل العمل على بحث سبل خفض التصعيد وأيضا تهيئة الظروف من أجل مواصلة المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة، وذلك في هذه المرحلة حول بنود مذكرة التفاهم نفسها وأيضا مناقشة القضايا التي أدت إلى هذا التصعيد. يعني نتحدث عن ملف إيجاد آلية لحل النزاع وذلك لحل الخلافات التي تنشأ بسبب الاختلاف والتباين في التفسير، تفسير إيران والولايات المتحدة لبنود المذكرة. الأمر الآخر الذي كان على جدول أعمال الوفد القطري هو الجزء المتعلق باستكمال التفاهمات بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ونتحدث تحديدا عن كيفية استخدام هذه الأموال. أما الأمر الثالث هو تشكيل لجنة من أجل إعادة الإعمار، وذلك وفقا للبند السادس من مذكرة التفاهم، يعني هذا الأمر نتيجة أو تنفيذا لرغبة إيران في تنفيذ كامل بنود مذكرة التفاهم. إيران متمسكة بضرورة تنفيذ بنودها بشكل كامل خاصة من الجانب الأمريكي، وذلك من أجل الانتقال فيما بعد إلى مفاوضات الاتفاق النهائي التي ستكون بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. بالإضافة إلى هذا، هناك تأكيد من قبل محمد بكر غاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض على أن بلاده لا تسعى للحرب وأنها ترى في إنهاء الحرب أولوية، ولكنه قال أن هذا الصراع لن ينتهي باستسلام إيران، وأكد أنه في حال يعني خانت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم فإن إيران مستعدة للدفاع عن حقوقها بشكل كامل وشامل، هكذا قال محمد باقر قاليباف. وفي هذا الإطار أيضا هناك اتهامات وجهها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بمنع عودة الاستقرار إلى المنطقة، وذلك من خلال إثارة الفوضى وأيضا عدم الالتزام بالتعهدات، رغم تأكيده أن إيران متمسكة بالمسار الدبلوماسي وأنها تنتظر من الولايات المتحدة أن تلتزم أيضا بتعهداتها، لأن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام هو التنفيذ والتطبيق العملي لبنود المذكرة بالإضافة إلى الاحترام المتبادل. أما فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز، أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة زين العابدين بأن إيران متمسكة بمسؤولياتها في المضيق وفقا للبند الخامس، واعتبر أن أي تدخل خارجي يعمل على عرقلة إعادة فتح المضيق بالكامل كما هو كان مقررا، وأكد على أن إيران هي المسؤولة عن إزالة الألغام وتسيير الملاحة البحرية في هذا المضيق. وفيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، سيتوجه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي يوم غد إلى سلطنة عمان من أجل استكمال المشاورات بشأن الآليات التي يجب أن تتخذ من أجل إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك أيضا وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. زين العابدين،
0: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. وجد وقفي من البيت الأبيض، أيضا ما الصورة التي يرسمها البيت الأبيض لعودة التفاوض، وأيضا ما الذي يقصده الرئيس الأمريكي بأن وقف إطلاق النار انتهى؟ هل هنالك من تفسيرات لذلك؟
2: يعني سمعنا الزميلة رانيا تقول إن إيران متمسكة بالمسار الدبلوماسي، وهكذا قال الرئيس ترامب اليوم بأنه وافق على أن تستمر المحادثات مع إيران، وهذا تمسك واضح من الإدارة الأمريكية بالمسار الدبلوماسي. طبعا المشكلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ولكل منهم الرؤى الخاصة به فيما يتعلق بما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب عندما قال بأن اتفاق وقف إطلاق النار انتهى، هو أصلا كان الاتفاق هشا بسبب الخروقات من الجانبين، يعني ما تقول الولايات المتحدة أنه إطلاق إيران مسيرات على السفن وناقلات النفط والغاز التي تعبر المضيق، والضربات الأمريكية التي توجهها إدارة الرئيس ترامب ردا على هذه الهجمات، وبالتالي هو كان هشا في الأساس. وكان الرئيس ترامب قد أوضح سابقا عندما كان في أنقرة بأن نهج الولايات المتحدة هو بكل بساطة كما قال: عندما تضربون نحن نضرب، أي بأن الولايات المتحدة لن تبادر لعمليات عسكرية، بل إنها سوف ترد على أي هجمات عسكرية تتم من قبل الجانب الإيراني ضد السفن في المنطقة، لأنها ترى بأن هذه السفن والطواقم على متنها هي يعني طواقم مدنية وليست عسكرية. طبعا بالنسبة لي يترافق مع هذا التصعيد اللفظي من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق باتفاق وقف اطلاق النار وبأنه انتهى عودة للعقوبات الأمريكية على إيران. قبل 10 أيام رأينا كيف أن الولايات المتحدة ألغت التراخيص لبيع النفط الإيراني وتصديره. اليوم بسبب طبعا ما تقول أنه توجيه ضربات للسفن التي تعبر المضيق، اليوم وزارة الخزانة فرضت حزمة عقوبات ضد 8 أفراد إيرانيين و6 كيانات هم مصارف إيرانية. تقول وزارة الخزانة الأمريكية بأن هذه المصارف تحرك مليارات الدولارات نيابة عن البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وبأن هذا هو سبب فرض العقوبات اليوم على هذه المصارف الإيرانية. لا شك بأن الضغط الاقتصادي عاد من قبل الإدارة الأمريكية، وكان سياسة مارستها على طهران قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم.
0: شكرا لك وجد، وننوه أيضا لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. موقع أكسس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني يوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح. إذن هذا ما ينقله أكسس عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة ترامب تطالب إيران بأن تلتزم في البيان بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. في الأثناء تتسارع جهود الوسطاء لاحتواء التصعيد الذي ينذر بعودة الحرب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن انتهاء وقف إطلاق النار، وجاءت هذه التطورات بعد التصعيد في مضيق هرمز الذي كشف عن عمق التباينات بين الولايات المتحدة وإيران في تفسير بنود جدلية في مذكرة التفاهم.
3: أي مصير لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وكل المسار الذي وعدت به؟ بينما تستمر الجهود الدبلوماسية للوسطاء متمسكة ببقايا أمل للحفاظ على حالة التهدئة النسبية، يفتح التصعيد احتمالات خطيرة. لكن هل كان مفاجئاً الوصول إلى حافة الانهيار؟ بدا واضحاً حجم الاختلاف في تفسير بنود في مذكرة التفاهم المتفق عليها الشهر الماضي. تباينات تبدأ من البند الأول الذي نص على إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما يشمل لبنان. فسرت إيران ذلك بأنه يعني وقفاً متبادلاً للهجمات يتضمن وقف الغارات الإسرائيلية بما فيها الضربات ضد حزب الله. أما الولايات المتحدة فاعتبرته نصاً ملزماً للطرفين باستخدام نفوذهما لخفض التصعيد، لكن دون أن يقيد حق إسرائيل في عمليات تعتبرها دفاعاً عن النفس وحماية لمناطقها الشمالية. كان هذا الاختلاف عامل توتر ولم يكن العامل الحاسم في التصعيد ونذر الانهيار الوشيك، فذاك وضع قاد إليه الخلاف بشأن البند الخامس. وفقاً للإدارة الأمريكية فإن ما اتفق عليه هو التزام إيران بحرية الملاحة خلال فترة 60 يوماً دون أي رسوم على السفن، على أن يعود الوضع بعد ذلك كما كان قبل الحرب، ويتم التوافق مع سلطنة عمان وسائر دول الخليج على ترتيبات مستقبلية. لكن طهران فسرت النص بأنه اعتراف ضمني بحقها في إدارة المضيق وتحديد مسارات السفن، وتحدث مسؤولون إيرانيون من بينهم وزير الخارجية عباس عرقجي عن دور رئيسي لإيران في إدارة الملاحة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. بدأت ملامح التصعيد تظهر حينما وقعت احتكاكات بين القوات الإيرانية وسفن سلكت مسارات غير التي حددتها إيران، فتعرضت سفن خليجية وناقلات نفط لهجمات دفعت الولايات المتحدة للرد بشن ضربات على أهداف مرتبطة بالقدرات الإيرانية في عدد من المحافظات. وعلى وقع حالة التصعيد هذه أعلنت الولايات المتحدة أنها في حل من التزامها بالبند العاشر المتعلق بإعفاءات لتصدير النفط الإيراني، وصدر عن وزارة الخزانة قرار بإلغاء الترخيص العام الذي صدر في يونيو ضمن مذكرة التفاهم، مع منح فترة تصفية للمعاملات التجارية مدتها 10 أيام. وتضاف إلى هذه التباينات في التأويل مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، فطهران ترى أن البند يلزم واشنطن بالإفراج الفوري والكامل عن الأصول فور توقيع المذكرة ومع بدء تنفيذها، مع سيطرة إيرانية كاملة على هذه الأموال دون قيود تتعلق باستخداماتها. بينما ترفض الإدارة الأمريكية التنفيذ الفوري وتفسر البند على أن الإفراج مرتبط بالتنفيذ الفعلي للمذكرة وبالتقدم في المفاوضات نحو الاتفاق النهائي. وعلاوة على التباين في تفسير ما اتفق عليه، تظل قضايا جوهرية في هذا الصراع مؤجلة، وأهمها حدود البرنامج النووي وآليات الرقابة والضمانات ومصير المخزون النووي، وهي مسائل تأجل حسمها إلى اتفاق نهائي لا يبدو في ظل التطورات الراهنة أنه سيكون قريبا.
0: معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتور حميد رضا غلامزادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. أبدأ معك سيد مارلين مرة أخرى، وما ذكره أكسس عن مسؤولين أمريكيين بمطالب أمريكية، كيف نفهم هذه المطالب؟ مطالب خاصة بمضيق هرمز وخاصة بحركة السفن، أن تعلن إيران أنه مفتوح، أن تعلن أنها لن تطلق النار على السفن.
4: نعم، شكرا لك. الأمر يتوقف على ما نعنيه عندما نقول إن الممر مفتوح أو المضيق مفتوح، السفن تعبر، ولكن ما شاهدناه في الأيام الماضية هو تراجع في عدد السفن بسبب الأحداث، وهذا يؤدي إلى تقويض النجاحات التي تم تحقيقها في سويسرا، ويجب العودة إلى بناء الثقة بين الطرفين. ما شاهدناه في الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية أن هذه الحوادث تقوض النية الحسنة لكلا الجانبين، وبالتالي تبرز الحاجة إلى العمل على القنوات الدبلوماسية لإعادة فتح القنوات المباشرة في أسرع الأجل.
0: لكن هذا الطلب حسب المسؤولين الأمريكيين في الذين تحدثوا لأكسس، يعني هل هو مطلب لبناء ثقة أم هو شرط لأن يعود الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار الذي قال إنه انتهى؟
4: أعتقد أن ما نتعامل معه هو المواقف بالحد الأقصى بالسقوف القصوى من كل طرف للدخول إلى المرحلة التالية من المفاوضات. أعتقد أن الرئيس سوف يستمر بالسير على هذا المسار للضغط للحصول على أفضل الممكن قبل الجولة المقبلة من المفاوضات.
0: دكتور شرقاوي، كيف تقرأ هذه التصريحات للمسؤولين الأمريكيين؟
5: أولا، هذا المطلب الأمريكي الجديد بأن تعود إيران إلى إصدار ما يثبت أن لها النية بالإبقاء على مضيق هرمز مفتوح، هذا تمرد ضمني على مذكرة التفاهم، وكأن ترامب يريد أن يقلبها على رأسها. لدينا 14 بندا إلى حد الآن لا ينبغي، إذا كان الموقف الأمريكي يتبنى خيار المفاوضات إلى خيار الانتقام كلما كان هناك تجاوز على حرية الملاحة، ينبغي أن لا نبتعد عن هذه المذكرة. ليس لدينا بوصلة تفاوضية أخرى. الآن إذا خرج ترامب عن هذه المذكرة وكأنه يريد أن إما أن يغازل الإيرانيين بشيء مختلف أو أن يتفاوض من بعيد على مضيق هرمز من حيث إبقاؤه مفتوحا، فأعتقد هناك نوع من الرسائل المتضاربة. لو كان ترامب ينصت لبعض الحكماء لقالوا له تمسك بالمذكرة، وربما يمكن عقد بعض الاجتماعات على مستوى الخبراء لتبديد المناطق الملتبسة أو المناطق الضبابية فيما يتعلق بالبند الخامس. أعتقد العقدة المستعصية التي ينبغي حلها الآن دبلوماسيا وعبر قناة الدوحة وإسلام أباد هي ما المعنى النهائي المتفق عليه في البند الخامس، من هنا يبدأ الحل. لكن أرى أن هذا النداء أو هذا المطلب الجديد ربما سيضعنا في منطقة أخرى، ولا أعتقد أن الإيرانيين سيستجيبون، فبالتالي نبعثر مسار مذكرة التفاهم وليس لدينا بديل دبلوماسي آخر يمكن تجربته في أرض الواقع.
0: دكتور حميد من طهران، هذا المطلب الأمريكي إذا ثبت أنه مطلب بالفعل، لأن هذه تصريحات لوسائل الإعلام ما زالت، ما مشكلة إيران في أن تصدر مثل هذا البيان بأن المضيق مفتوح وبأنها لن تهاجم السفن التجارية، لا سيما وأن إيران حتى هذه اللحظة لم تتبنى هجوما على سفن تجارية في الأيام الماضية؟
4: ما من سبب يدفع إيران للقيام بذلك، حيث أن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران تطلع بمسؤولية السماح بتنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى وجه التحديد عمان، وبالتالي الأمر لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: لكن إذا قالت
4: بالإضافة إلى ذلك
0: أن المضيق مفتوح، إذا قالت إيران أن المضيق مفتوح وإذا قالت إنها لا تطلق النار على سفن تجارية، هذا أيضا لا يخالف البند الخامس. البند الخامس لا يقول إن إيران ينبغي أن تطلق النار على السفن التجارية.
4: البند الخامس يقول إن مسؤولية إيران تقضي بتأمين حركة المرور. الأمريكيون يفسرون هذا البند بطريقة مختلفة ويحاولون أن يفتحوا الممر الجنوبي في مضيق هرمز من دون أي تنسيق مع إيران، وهذا على عكس ما ورد في البند الخامس من مذكرة التفاهم.
0: يعني اسمح لي
4: على التنسيق مع إيران.
0: إذا قالت إيران إنها لن تطلق النار على السفن التجارية، وإذا قالت إن مضيق هرمز مفتوح، قل لي وللمشاهدين كيف يعتبر ذلك مخالفة للبند الخامس من مذكرة التفاهم؟
4: إيران تفعل ذلك أصلا. إيران تسمح بمرور السفن عندما تقوم بالتنسيق مع إيران لكي تؤمن المرور. عندما لا يتم ذلك بالتنسيق مع إيران، تعمل إيران على حماية نفسها لأنها ترى أن التهديد يمكن أن يكون من خلال تلك الحركة، وبالتالي في وجود التنسيق مع إيران لا هجمات تستهدف السفن، وهذا ما نصت عليه المذكرة وهذا ما يحصل. وإذا ما لم تمر السفن بتنسيق مع السلطات الإيرانية تعتبر مصدرا للتهديد، والإيرانيون يهاجمون السفن. هذا هو الحال، ولسنا بحاجة إلى إصدار بيان جديد. كل سفينة تنسق مع إيران باستطاعتها أن تعبر مضيق هرمز بمأمن من أي تهديد، وما من مشكلة أبدا بالنسبة إلى تلك السفن. أما السفن الأخرى التي تتفادى التنسيق مع إيران وتمر باستخدام المسارات الأخرى، هذا أمر يعود إلى تلك السفن، وهي لا تود أن تنسق مع القوات الإيرانية، وبالتالي ترى إيران أنها تشكل مصدر تهديد وبالتالي تهاجمها.
0: سيد مارلين، أيضا من الأخبار العاجلة التي قرأناها قبل قليل، أن هنالك خططا أمريكية لسيناريوهات بديلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي. يعني التهديد بالحرب مستمر من الجانب الأمريكي، تهديد بالتدمير مستمر، رغم أن أول بند في مذكرة التفاهم يمنع الحرب ويوقف الحرب في كل الجبهات ويمنع حتى التهديد بها. يعني الولايات المتحدة منتهكة للاتفاق وفق التصور الإيراني من أول بند حتى آخر بند.
4: نعم، الوضع في غاية الصعوبة. هناك أجهزة في الحكومة الأمريكية سوف تستمر بالعمل على الخطط البديلة في حال انهارت مذكرة التفاهم وانهار المسار التفاوضي لإحلال السلام، ولكن هناك الكثير من التركيز من قبل الجهات في المنطقة ومن قبل الميسرين والوسطاء لخفض التصعيد والعمل على القنوات الدبلوماسية. هناك عمل على النقاط الأساسية وهو ضروري في مذكرة التفاهم لتوضيح البنود المختلفة لتفادي ما رأيناه يومي الأربعاء والخميس. وإذا ما تم تركيز العمل الدبلوماسي على هذه المسألة لربما نأمل أن يعود الطرفان إلى إطار المذكرة.
0: من البداية هذه المذكرة تطرح الكثير من التساؤلات الدكتور محمد، هل هي كانت مذكرة مؤقتة لتحقيق هدوء مطلوب أمريكيا مطلوب إيرانيا، أم أنها بالفعل بداية خارطة الطريق لحل إشكالات معقدة؟ قال الرئيس الأمريكي أنها إشكالات استمرت 3000 سنة.
5: كلما تأملنا السياق السياسي والسياق النفسي الذي قامت فيه هذه المفاوضات الأولية التي مهدت لمذكرة التفاهم، ينبغي ألا نركز العدسة فقط على طهران وعلى البيت الأبيض، لأنهما كانا

0: الباكستاني والقطري، هناك مساهمة كبيرة في الوصول بالطرفين إلى مستوى القبول بفكرة مذكرة التفاهم. وإن وصل إليه الطرفان بمساعدة الوسطاء، إلا أنها لم تكن نواة لمعاهدة شاملة أو لاتفاق نهائي أو لما يمكن اعتباره بحصاد دبلوماسي عن طريق التسوية المتبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين، وإنما مجرد خطوط عريضة بوصلت الطريق إلى المفاوضات. وكان من المفترض حالما يتم التوقيع على المذكرة أن يجتمع الخبراء في سويسرا أو في مكان آخر لبدء المناقشة، سواء فيما يتعلق بقضية هرمز وما معنى استعادة حرية الملاحة، إنهاء الحصار البحري الأمريكي، السماح للموانئ الإيرانية بتصدير النفط، أيضا الانتقال إلى ملف الأرصدة المجمدة، وكيف وكم ستحصل عليه إيران من الولايات المتحدة عبر الوسطاء، أيضا اليورانيوم على التخصيب ماذا سيكون مصيره، أيضا الملف النووي والعقوبات الأمريكية، مجموعة من القضايا. للأسف الإيرانيون والأمريكيون أيضا على حد سواء بدأوا في انتقاء بعض البنود، وخاصة الآن الطرف الإيراني يتمسك بأن الولايات المتحدة تنتهك البندين الأول والخامس، ونرى أيضا في المقابل أن الولايات المتحدة أيضا بنفس البند الخامس تتهم إيران بأنها لم تحترم مضمون هذا البند. إذا وقعنا في فخ المناورات التأويلية لما ينفع الموقف الإيراني من ناحية وما ينفع الموقف الأمريكي من ناحية. والكارثة العظمى في نظري هي أن ما لم تنعقد لجان الخبراء إعطاء المعنى أو لتحديد إلى أين تتجه المفاوضات حتى تكتمل الغاية من مذكرة التفاهم، نحن فقط هذه مقدمة الكتاب، ينبغي أن تأتي المفاوضات بما يشكل مضمون الكتاب. لم نصل إلى صياغة الكتاب برمته، توقفنا عند الجملة الأولى هي هذه البنود 14، وأيضا تبين أن الإيرانيين والأمريكيين أيضا على حد سواء لم يخلصوا لنية التفاوض من أجل إنتاج حصيلة متفق عليها. أصبح افتعال الأزمات وافتعال التحدي وافتعال هذه اللغة، لغة التحدي إيرانيا وأمريكيا، فللأسف كل هذا أولا ينال من قيمة مذكرة التفاهم، والآن يبدو أن ترامب قد حسم أمره، لم يعد يهتم ولا يكترث بمذكرة التفاهم ولا حتى بمشروع المفاوضات. وأيضا المزاج السياسي في إيران أصبح مستعدا للتصدي، للصمود، للانتقام، وليس لإعادة الروح إلى المذكرة.
1: وفي هذه الأثناء يظهر من جديد دور الوفد القطري الموجود الآن في طهران، والتقى بالرئيس بزشكيان والبحث عن آلية للخروج من ذلك. ما هي الخيارات المتاحة لآليات يمكن أن تتناسب مع تصورات الطرفين، خصوصا أن هنالك تفسيرات لكل كلمة مختلفة وتكاد تكون متناقضة؟
0: أعتقد أنه لا يمكن الآن في ضوء هذه الأجواء السلبية بين البيت الأبيض وطهران، لا يمكن مواصلة التفاوض على كل الملفات المسطرة، بمعنى كل الملفات الستة الواحد وراء الآخر، ولكن ينبغي الآن أن نبدأ بما هو أساسي وما هو عاجل. موضع مضيق هرمز يحتاج الوسطاء القطريون والباكستانيون لإعادة تركيب معنى آخر لنفس البند الرابع في المذكرة، وأيضا أن يسألوا الإيرانيين والأمريكيين هل هناك فعلا نية الآن للالتزام بروح المفاوضات، أم أن الطرفين ربما يجنحان إلى الحرب أكثر ما يبحثان عن تسوية سياسية.
1: أيضا نروي لهذا الخبر العاجل عطفا على ما ذكرناه سابقا لأكسيوس التي تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع السبت في سلطنة عمان، هذا الاجتماع الذي يجمع عراقجي بالمسؤولين العمانيين. تنقل أكسيوس في الأثناء أيضا عن مسؤول أمريكي في هذا الخبر العاجل أنه ستكون هناك عواقب قاسية إن رفضت إيران إصدار البيان. نريد أن نفهم منك سيد مارلين، ما هي العواقب القاسية إذا لم تصدر إيران بيانا بهذا؟ نحن عدنا إلى لغة التهديد التي سبقت توقيع هذه المذكرة بالتحديد.
2: نعم، أعتقد أن ما نراه الآن هو التشدد في المواقف.

0: حتى قبل الشروع بالعودة إلى العملية التفاوضية من خلال القنوات الدبلوماسية، وتموضعا للعودة إلى العمليات العسكرية، وربما وتوسيع نطاق الضربات كما شاهدنا في هذا الأسبوع. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه من خلال اعتماد هذا السلوك سوف تدفع إيران للانخراط في إطار مذكرة التفاهم لتنفيذها. كما ذكر في السابق، الأولويات ضرورية أن تحدد، والتوضيحات ضرورية لكي نفهم كيفية مرور السفن عبر مضيق هرمز، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال عمل الوسطاء مع الطرفين. نأمل أن هذه التصريحات هي للتموضع فقط، وتمهيدا للجولة المقبلة من المباحثات لتوضيح البند الخامس من مذكرة التفاهم.
1: دكتور حميد رضا غلامزادة، في ضوء هذه التهديدات يذهب عرقجي إلى سلطنة عمان، والمطلوب إصدار بيان بشأن مضيق هرمز يضمن حرية الملاحة في المضيق. هل هنالك أفكار إيرانية حول صيغة ما بين إيران وسلطنة عمان يمكن أن تحل هذا الإشكال؟
0: الآلية لإدارة مضيق هرمز وردت في مذكرة التفاهم ونوقشت في الزيارات السابقة، والطرفان يتناقشان بهذا الموضوع بشكل متكرر. ولكن بالنسبة إلى البيان، أنا لا أعتقد أن الإيرانيين سوف يفعلون ذلك. النقطة الأساسية هي أن البنود الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم لم تنفذ ولم يتم احترامها، وبالتالي بالنسبة إلى الإيرانيين
1: مثل ماذا سيد؟ إيران، ما هي البنود باستثناء البند الأول الذي تقول إيران أن الولايات المتحدة لم تنفذه، وهو يخص وقف إطلاق النار في كل الجبهات لأن إسرائيل ما زالت تقصف في جنوب لبنان؟ باستثناء ذلك، ما هي البنود التي لن تلتزم بها الولايات المتحدة؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية عادت سحب الترخيص، وبالتالي لم تعلق العقوبات، والرئيس ترامب يقول بشكل علني أن مذكرة التفاهم قد انتهت، وبالتالي استمعت إيران إلى تصريح الولايات المتحدة بأن المذكرة قد انتهت. وماذا بالنسبة إلى الالتزامات الواردة في المذكرة؟ يمكن أن يقال مثلا، دعونا ننسى أمر هذه المذكرة، ولا يمكننا أن نتوقع من إيران أن تلتزم بها. بالنسبة إلى مضيق هرمز، النقطة الأساسية هي أنها ورقة استراتيجية بالنسبة إلى الإيرانيين. الأمريكيون يعرفون ذلك، والإيرانيون يعرفون ذلك أيضا. بالنسبة إلى الملف النووي أو حرية الملاحة البحرية إلى آخره، كلها مبررات فقط، وكلها حجج، وهي للضغط على إيران لمنعها من الاستفادة من مضيق هرمز. ولكن لسوء حظ إدارة ترامب والرئيس ترامب، فهمت إيران أهمية هذه الورقة، وبالتالي إيران لن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وهي تتسم بالجدية في موقفها، وبالتالي لا يمكن أن يتخذ القرار الرئيس بازشكيان أو رئيس مجلس النواب قاليباف ولا رئيس مجلس الوزراء. هذا أمر صدر عن المرشد الأعلى منذ أشهر، ولا إمكانية بتغيير ذلك.
1: يعني إزاء هذا الموقف الإيراني دكتور شرقاوي، يعني المسألة ليست النصوص إذن، وليست الصياغات، وأنه هو مبدأ أن إيران تسيطر على المضيق. هل هنالك حل لذلك يمكن أن يقبل به لا الأمريكيون أو دول الخليج أو العالم؟
2: هذا يحتاج لأن نتأمل الفروق الجسيمة بين مدرسة التفاوض الإيرانية ومدرسة التفاوض

0: الفوضى التي ينطلق منها ترامب. شاءت الأقدار أن حرب إيران كانت معقدة وحرب هرمز أكثر تعقيدا، وتشاء الأقدار أيضا أننا أمام مدرستين مختلفتين إلى حد التطرف بينهما. الإيرانيون يعتبرون نفسهم مبدئيين إلى حد الدوغمائية، لا يتزحزحون ولا يقبلون بغير ما يرونه أنه مبدئي بين مزدوجتين، سواء فيما يتعلق بالبند الرابع أو فيما يتعلق بالبند الأول. وأيضا الآن الخطاب العام بأن ترامب هو الذي لم يلتزم بما كان عليه أن يلتزم حتى يقدم الإيرانيون ما ينبغي تقديمه في المقابل. إذا أيضا قارنا بالنسبة لترامب، ينطلق من نظرية الصفقة السريعة، يتفاوض اليوم في الصباح ويريد إعلان النتيجة في المساء وغدا يبدأ التنفيذ. إذن بين الصبر أو التباطؤ الإيراني طويل الأمد والهرولة الترامبية، لا أجد أن هناك منطقة وسطى. الأكثر من هذا الآن، هذا كان ينطبق على ما قبل توقيع مذكرة التفاهم. الآن مع صعود حرب المضيق تبدو أن هناك معركة أخرى أو مسافة شاسعة من حيث،
1: يعني هل إذا تغيرت الصياغة هل ستتخلى إيران عن مضيق هرمز؟
0: لا أعتقد، إحنا الآن ما فوق كل الصياغات القانونية وكل المفاهيم التي يشملها النص. أعتقد أن النص لم يعد يملك معناه. الإيرانيون يملكون المعنى الذي يريدون، وترامب يملك المعنى الذي يريد، ولا ملكية مشتركة في المعاني. النص أصبح عبارة عن ساحة وغى، ساحة خطبية وساحة مناورة في التأويل. حتى هم لا يقبلون، لا الأمريكيون ولا الإيرانيون، لا يبدو أنهم لو كانوا مستعدين لمناقشة الخلافات لفعلوا الخط الساخن ولفعلوا لجنة ترميم الخلافات بينهما، ولعاد الهاتف يتحرك بين قليباه في طهران وفانس في البيت الأبيض. إلى حد الآن لا نجد أن هناك قناة أو أن هناك وسيلة فوضية تستطيع أن تحتوي الخلافات في هذه التأويلات وتعود بالطرفين إلى قبول ما كان به الحال في عند التوقيع. والأكثر من هذا، هم لا يقبلون حتى بعد شهود عيان. الوسيط القطري كان موجودا، الوسيط الباكستاني كان موجودا. إذا لن نجد أفضل ممن كانوا معهم في القاعات وفي الجلسات الخاصة. إذا كنا لا نقبل شهادة القطريين وشهادة الباكستانيين، إذا من يمكن الاعتداد بقوله ليكون له كلمة الفصل في هذه؟ وأعتقد لأن نحتاج ليس فقط لقضية النصوص بقدر ما نحتاج لمراجعة الإيرادات في طهران وفي ولادة ترامب في البيت الأبيض.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات. شكرا كذلك لمارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ولضيفنا من طهران حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. وفي أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير وانهيار مذكرة التفاهم بين البلدين، عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: في مضيق هرمز عود على بدء، امتداد للتصعيد وانحسار في حركة السفن، هكذا يبدو المشهد في أحد أهم الممرات البحرية الدولية المتحكمة بنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم في 8 يوليو الجاري، لم تعبر مضيق هرمز سوى 38 سفينة، 18 منها دخلت مياه الخليج و20 غادرتها. ومن بين السفن المغادرة 4 ناقلات للنفط بإجمالي حمولة ناهزت 8 ملايين برميل، و5 ناقلات للمشتقات النفطية بإجمالي حمولة بلغت 1.4 مليون برميل. وإذا ما علمنا أن معدل عبور السفن زمن السلم يفوق 100 سفينة يومياً، فيما ناهز في الأسابيع الماضية 40 سفينة، فإن حركة العبور في 9 يوليو التي سجلت 15 سفينة فقط كانت الأضعف على الإطلاق. فيما تشير مصادر إلى أن بعض السفن تعمد إلى إيقاف أجهزة التتبع ومحاولة العبور دون رصد، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسفن التي تدخل المضيق وتغادره. أما عن المسارات فتوزعت بين الممر الدولي والإيراني وآخر غير محدد، كما عبرت سفينة واحدة الممر الذي أعلنته سلطنة عمان. شركة كابلر التي تعتمد على بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الصناعية لتتبع السفن، أكدت في تقرير أنه في ظل استمرار التوتر والخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، فمن المرجح أن يظل مشغلو السفن يتعاملون بحذر مع انتقاء مسارات العبور بعناية وإبداء استعداد أكبر لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى أن تبوح المؤشرات بغير ذلك. تراجع حركة العبور في هرمز جاء في سياق تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة. فمنذ انهيار مذكرة التفاهم التي لم تصمد شهراً واحداً من الزمن حتى عاد الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت إيران ناقلات تعبر المضيق بدعوى تجاهلها التحذيرات، فقصفت الولايات المتحدة عشرات المواقع الإيرانية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع رادار ساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية. الحرس الثوري رد باستهداف بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ليبقى الوضع الأمني في مضيق هرمز عند مستوى تهديد شديد بعد أن تحول إلى بؤرة صراع أمريكي إيراني واسعة الارتدادات طاقيا واقتصاديا وسياسيا.
1: نتحول إلى ملف التطورات في لبنان، وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. ضعنا في لقاءات الرئيس اللبناني اليوم وأيضا مجمل التصريحات التي تخص المحادثات وتخص أيضا إعادة انتشار الجيش اللبناني.
3: طبعا لبنان الرسمي يترقب جولة من المحادثات مع إسرائيل في روما. هذه المحادثات هي محادثات ذات طابع تقني عسكري أمني، وأيضا هي تنفيذ لاتفاق الإطار الذي جرى التواصل إليه قبل نحو أسبوعين. هذا الأمر هو كان مثار نقاش بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، خصوصا في مجال تنفيذ الاتفاق من خلال ما يعرف بالمناطق التجريبية. وهذه المناطق التي جرى التوصل إليها في اتفاق الإطار، وأعلنت إسرائيل أنها تعتزم الانسحاب من منطقتين هما فرون التي عمليا لا تحتلها، وأيضا زوتر الغربية التي تقع شمال منطقة الليطاني. لبنان الرسمي عمليا تحفظ وتحدث عن أن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل مناطق إضافية، وهذا الأمر كان جرى الحديث فيه خلال المفاوضات السابقة، لكن لبنان الرسمي لا زال متمسك ببسط كامل سيادته على الأراضي اللبنانية، ويترقب كذلك مساعدة دولية للضغط على إسرائيل لدفعها لتنفيذ هذا الاتفاق، وأيضا من خلال العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتزم الرئيس اللبناني زيارتها في غضون هذا الشهر لبحث مجمل الأوضاع المرتبطة بالشأن اللبناني. عمليا حزب الله لا زال يعترض على هذا الاتفاق، ويرى بأنه يمس السيادة اللبنانية، وأن لبنان الرسمي قدم تنازلات كثيرة للجانب الإسرائيلي. وتحدث النائب إبراهيم الموسوي للجزيرة فأشار إلى أن حزب الله يرفض هذا الاتفاق ويرفض المفاوضات المباشرة، وكذلك أشار إلى أن حزب الله لا زال يعتبر بأن لبنان دخل مسار أو تحت مظلة السلطة الأمريكية، وأن ما جرى هو تقديم تنازلات كان يمكن للبنان أن يتفاداها من خلال هذا الاتفاق. لكن الرئيس اللبناني كان أشار هذا اليوم خلال لقائه وفدا من حزب القوات اللبنانية بأن الانتقادات الموجهة هي محاولة لإدخال إيران على الخط، وأن لبنان يرفض هذا الأمر ويتمسك بقراره المستقل بالقيام بهذه المفاوضات باعتبارها مصلحة وطنية. عدد من الأطراف السياسية وعلى رأسها القوات اللبنانية أعلنت هذا اليوم بعد لقائها الرئيس اللبناني أنها تدعم موقفه في التفاوض، والقوات اللبنانية لديها كتلة نيابية كبيرة في البرلمان اللبناني وتشارك في الحكومة. وقالت وأشارت أيضا إلى أن هناك عقبات تواجه هذا الاتفاق، وهو أيضا ما أشار إليه الرئيس اللبناني، الذي أشار إلى أن هذه العقبات ترتبط بالوضع الإسرائيلي نفسه وبالصراع الأمريكي الإيراني الذي ينعكس على كل المنطقة. لبنان الرسمي عمليا يتمسك بمبادئ ترتبط ببسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة، بما فيها نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان ومن الأراضي اللبنانية الأخرى، وهو ما يرفضه حزب الله، ويتمسك بمسألة بسط سلطة الدولة فقط في منطقة جنوب الليطاني.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. ونرحب بضيفينا من بيروت من جبل لبنان الكاتب والباحث السياسي حسن شقير، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب. كيف نفهم تصريحات الرئيس والسلطة في لبنان عموما عن أن إعادة الانتشار لن تحدث طالما لم تنسحب القوات الإسرائيلية، وأنه مطلوب الضغط على إسرائيل لكي يتم تنفيذ الإطار الثلاثي؟
4: سؤال لي أو للدكتور حسن؟
1: أستاذ يوسف تفضل.
4: مساء الخير لك وللدكتور وللمشاركين طبعا والمشاهدين. لا شك بأن موقف رئيس الجمهورية هو موقف مبدئي ولن يحيد عنه، وهو أنه لا يمكن اليوم أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على جنوب لبنان طالما أن إسرائيل تحتل هذه الأراضي. وطبعا أعتقد أن هذا الأمر سيكون في صلب المحادثات التي سيجريها الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الحالي في البيت الأبيض. بتقديري هناك وعد أمريكي مقطوع للرئيس عون عبر عنه الرئيس ترامب في قمة الناتو في أنقرة، عندما قال بأن إسرائيل لن تبقى في الأراضي اللبنانية أو أن إسرائيل ستنسحب من لبنان. وهذا يعد التزام أمريكي كان موجودا قبل رعاية المفاوضات وخلال المفاوضات، وحتى من ضمن ورقة المبادئ التي قيل عنها الكثير والتي يعني طعن فيها الكثير باعتبار أنها لم تتحدث عن انسحاب إسرائيلي، لكن هذه الورقة تحدثت عن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. لا شك أن هذه المسألة، مسألة الانسحاب الإسرائيلي، هي العنوان الأساسي لمحادثات الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض.
1: لكن قبل البيت الأبيض هنالك محادثات في روما، هل ستمضي قدما؟ هل الجانب اللبناني سيشترط أو سيعلق المشاركة لحين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في واشنطن؟ لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في واشنطن أولا لكي يكون هنالك مسار آخر في روما.
4: واضح أن الجانب اللبناني تحدث عن أنه لن يذهب إلى الجولة السادسة من المفاوضات في روما ما لم يكن هناك تنفيذ إسرائيلي للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. وهذا الأمر بتقديري سيكون قيد البحث ما بين الوفد العسكري الأمريكي الذي زار في الساعات الماضية إسرائيل، ويعني هناك محادثات في لبنان مع الجانب اللبناني، أي بين الجيش الأمريكي والجيش اللبناني في هذه المسألة، وسيكون هناك لقاءات أيضا على المستويات السياسية، بحيث أن الجانب الأمريكي أو الوفد العسكري الأمريكي حمل تطمينات إلى لبنان بأن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية. وأعتقد أن هذه المسألة حددت من أن دون أن يكشف عن طبيعة ومن هي هذه المناطق التي ستبدأ الانسحاب منها.
1: أستاذ يوسف، هل هنالك تعريف لبناني وأمريكي واحد لمسألة الانسحاب الإسرائيلي وما هي المناطق التجريبية؟
4: طبعا هناك تعريف واحد، يعني الأمريكيون الذين رعوا ورقة التفاهم تحدثوا عن ما يسمى إعادة انتشار، رغم أن هذا الأمر أثار حفيظات الكثير من اللبنانيين وطلبوا توضيحات. وبتقديري الرئيس جوزيف عون سيطلب من الرئيس ترامب توضيح وكلام واضح بما خص الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. المناطق التي سيتم الانسحاب منها، هناك معلومات تقول بأن الانسحاب سيكون من المناطق أو المواقع التي احتلتها إسرائيل شمال الليطاني. هناك أيضا مطلب لبناني أساسي بأن يبدأ الانسحاب من قلعة شقيف، لأن لهذه القلعة رمزيتها بالنسبة للبنان، رغم أن هذه يعني لها أهمية خاصة بالنسبة للإسرائيلي باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية، وهي تشرف على مناطق كبيرة في جنوب لبنان، كما أنها تشرف على إصبع الجليل ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. هناك يعني لم يستقر حتى الآن المعلومات عن ما هي المناطق التي ستبدأ الانسحاب منها إسرائيل، لكن أيضا هناك مطلب إسرائيلي حتى الآن لا أعرف كيف يجيب عنه لبنان بهذه المرحلة، أو ماذا سيكون هذا الأمر موضع بحث في الولايات المتحدة، بمعنى أن إسرائيل اليوم تطالب خطوة مقابل خطوة، بمعنى أنها تنسحب من مناطق أو قرى تحتلها في جنوب لبنان لقاء مطلب أن يعني ينزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله في مناطق غير محتلة، أي في مناطق تقع تحت سلطة حزب الله. هذه الأمور أعتقد أنها هي بحاجة لترتيبات من قبل الجيش اللبناني، والجيش اللبناني يدرس هذه الإمكانيات
1: طيب
4: ويعني قدراته على تنفيذها.
1: أستاذ حسن، هذا الطرح الذي طرحه الأستاذ يوسف عن خطوة مقابل خطوة، انسحاب مقابل نزع سلاح، لماذا يرفض حزب الله هذا المبدأ؟
5: تحياتي لكم ولضيفكم الكريم أستاذ يوسف وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أن المشكلة نحن اللبنانيون نريد شيئا، وبنود الاتفاق تحدثت عن شيء، والكيان الإسرائيلي المحتل الإسرائيلي يتحدث عن شيء آخر. حزب الله واضح وصريح فيما يطلبه، يقول أنه هو يريد تنفيذ القرار 1701، وكان موضوع التوازي في الانسحاب من جنوب الليطاني حصرا بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي طرحا موجودا في الأروقة السياسية، وهذا ما طرحه الرئيس بيري مؤخرا على السفير الأمريكي. إسرائيل لا تريد الالتزام بهذا الموضوع، إنما تريد أن تبقى في منطقة محتلة، في المنطقة الأمنية ما تسميها بالصفراء، وأن ينزع سلاح حزب الله على عينها في كامل الأراضي اللبنانية، وهذا خرق للاتفاق 27 تشرين ثاني وخرق للقرار 1701، ولا يدلل على التوازن في تنفيذ أي اتفاقية قد تحدث. لذلك أعتقد بأن المشكلة هنا، إسرائيل تريد من حزب الله أن يخرج من شمال الليطاني وأن تبقى هي في المنطقة المحتلة. لم يأتي طرح واحد من الدولة اللبنانية ولا من الكيان الإسرائيلي بالقول بأن منطقة جنوب الليطاني هي دعنا نقوم فيها باختبار معين، أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من المنطقة الصفراء يقابله
1: طيب.
5: نزع سلاح في منطقة جنوب الليطاني حصرا.
1: سلاح حزب
5: هذا
1: الله
5: الموضوع هو
1: موجود.
5: الذي يحقق التوازن. نعم.
1: اسمح لي، سلاح حزب الله الهدف منه ماذا؟ أليس هو إزاحة الاحتلال؟
5: نعم نعم
1: طيب.
5: الهدف منه إزاحة الاحتلال
1: طيب،
5: ومواجهة الاحتلال.
1: ماشي.
5: نعم.
1: حزب الله جاء باحتلال أكثر بحرب الإسناد لغزة، جاء بخمس نقاط إضافية بجانب مزارع شبعة وكفر شوبة، ثم جاء بنقاط بخط أصفر احتل حوالي 10% من مساحة لبنان بحرب إسناد إيران، ولم يكن هنالك من سبيل حزب الله لمنع هذا الاحتلال أو لإزاحته بالسلاح. الآن كما سمعت من ضيفنا يقول أن إسرائيل ربما تطلب أن تنسحب هي من مناطق محتلة في مقابل أن ينزع سلاح حزب الله من مناطق غير محتلة، وهنا السؤال، أليس هذا ثمنا مقبولا لإزاحة الاحتلال الإسرائيلي؟
5: إطلاقا أستاذ العزيز، أولا حزب الله عندما يعني بدأ في مرحلة جديدة في العام بعد الاتفاق 27 تشرين ثاني، تحدث أمينه العام بشكل واضح وصريح أننا في مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة على إسرائيل تطبيق هذا الاتفاق. وعندما أطلق الصواريخ الستة بعد أن رفضت إسرائيل الالتزام بما التزم به حزب الله لمدة 15 شهر، وعلى امتداد هذه الفترة كان هناك قتل وتدمير وغيرها وتشريد، حزب الله التزم، إسرائيل لم تلتزم. قال حزب الله صراحة بعدها، بعد مرور حوالي 12 ساعة، فلتطبق إسرائيل بنود اتفاق 27 تشرين ثاني، وأنا جاهز لأن أتوقف عن إطلاق النار، أي أنها لم تكن معركة إسناد لو أن الإسرائيلي وافق على هذا الموضوع. أستاذي العزيز، المغالطة أين تكمن؟ اليوم المقاومة في لبنان هي نتيجة الاحتلال وليس سببا للاحتلال. الاحتلال هو الذي أتى بالمقاومة والذي جعل المقاومة موجودة، والمقاومة ليست وظيفتها لا الردع ولا منع الاحتلال، وظيفتها مواجهة الاحتلال واستنزاف الاحتلال وتيئيسه من تحقيق أهدافه. فليخرج الاحتلال وبالتالي المقاومة تصبح شأنا داخليا ضمن استراتيجية الدفاع الوطني التي تحدث عنها بيان الوزاري.
1: ولماذا لا يقول حزب الله هنالك إشكال في كل المواقف؟ نعم. يعني لماذا لا يقول حزب الله أنه بمجرد انسحاب إسرائيل من لبنان سيتخلى عن سلاحه ويتركه للدولة؟ لماذا يضع شروط لأن نضع استراتيجية دفاع وطني؟ لماذا يحدد هو كيف سيدافع كل أبناء الوطن عن أنفسهم؟ لماذا لا يترك ذلك للانتخابات وللديمقراطية أن تفعل مفعولها؟ لماذا يشترط؟ لماذا لا يقول بشكل صريح أني سأتخلى عن السلاح ككل الفرقاء اللبنانيين بمجرد أن ينسحب الإسرائيلي؟ هو لا يقول ذلك.
5: لا، أنا أقول لك حزب الله يقول ما حرفيته، ما قالته الدولة اللبنانية، ما قاله خطاب القسم، ما تبناه البيان الوزاري. لست أنا أستاذي العزيز الذي وضع الاستراتيجية الأمن الوطني ومن ضمنها استراتيجية الدفاع في البيان الوزاري وخطاب القسم. حزب الله يطالب الدولة بأن تلتزم ما التزمت به. هذا على هذا الأساس شكلت هذه السلطة السياسية الجديدة بعد الحرب العام 2024. لذلك أعتقد بأن هذا الموضوع هو موضوع لبناني بحت، وكانت السلطة اللبنانية تقول بأن هذا الموضوع هو سيادي نتحاور فيما بيننا، ثم أتت السلطة ووقعت على اتفاق الإطار وجعلت من نزع سلاح حزب الله شرطا لإخراج الاحتلال. هذا ما قاله كاتس قال حرفيا أستاذي العزيز، لن نخرج من باقي المناطق التجريبية أي فرون والزوتر الغربية إلا إذا نزع سلاح حزب الله بالكامل، وهذا للأسف موجود في داخل الاتفاق الإطاري الذي شرع بقاء الاحتلال إلى أن ينزع سلاح حزب الله، أي أن تضرب ميثاق الأمم المتحدة وتضرب اتفاق الطائف الذي يقول باتخاذ كافة الإجراءات لتحرير الأرض. يعني كيف ننزع سلاح مقاومة والمحتل موجود؟ هذا يعاكس التاريخ وسنن التاريخ وميثاق الأمم المتحدة والبيان الوزاري وخطاب
1: طيب أستاذ يوسف دياب،
5: وأيضا
1: أستاذ يوسف دياب كيف ترد على ذلك؟ وأصلا ما الضمانات لدى السلطة أنها قادرة على إزاحة الاحتلال بالتفاوض؟
4: يعني مع احترامي لكلام الأستاذ حسن، هناك تناقض كبير حتى في يعني خطاب حزب الله. ليس صحيحا ما قاله الأستاذ حسن أن المقاومة يعني هي لا تحمي لبنان وهي تقاوم العدو عندما يدخل. خطاب حزب الله وسردية حزب الله أن هذا السلاح هو الذي يقيم توازن رعب مع العدو الإسرائيلي، هذا السلاح هو الذي يمنع الإسرائيلي أن يفكر بالدخول إلى لبنان. هذا كلام حزب الله وسردية حزب الله الدائمة، ولكن عندما دخلت إسرائيل واحتلت لبنان قال أن دور المقاومة هي عدم قبول أو عدم تمكين العدو من البقاء في الأراضي اللبنانية. لكن للأسف اليوم نحن في وضع كلما عادت العمليات العسكرية كلما احتلت إسرائيل مزيد من الأراضي. وأنا لا أقول اليوم أن المطلوب من لبنان أن يسلم بهذه الاحتلالات وهذه الاغتيالات وعمليات التجريف التي تنفذها إسرائيل، لكن أكيد ما أقوله هو أن حزب الله الذي يقول أنه جزء من الدولة والذي يقول أنه ملتزم بميثاق الدولة وبالبيان الوزاري وبكل ما يعني تقوله شرعة الدولة اللبنانية بأن يلتزم بها، ويقول أنني سأسلم هذا السلاح للدولة اللبنانية، وعندما تقرر الدولة اللبنانية أن يكون هناك أطراف تنخرط في عمل المقاومة لا تكون هذه المقاومة حكرا على حزب الله. ثم يتحدث الأستاذ حسن عن القرار 1701، حتى حزب الله الذي عاد اليوم هو كان يرفض هذا القرار ولا يعترف به، لكن عندما عاد اليوم ليتحدث عنه هو يعلم تماما بأن هذا القرار يتضمن القرار 1559 الذي ينص على نزع السلاح في كل الأراضي اللبنانية. وعندما تحدث رئيس الجمهورية عن استراتيجية دفاعية، الاستراتيجية الدفاعية تقوم بها الدولة وليس حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف دياب، وشكرا كذلك للسيد حسن شقير. ووصلنا رأس الساعة، التغطية مع عبد السلام.
6: شكرا لك زين العابدين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وللتطورات في لبنان. في أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز وجميع ممراته مفتوح دون أي رسوم، وتلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس إنهم يتوقعون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع اليوم السبت في سلطنة عمان. وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنهم ارتكبوا خطأ بإطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وإن الهجمات كانت من تنفيذ جناح مارق من المتشددين يسعى إلى تقويض المفاوضات، وإنهم يرغبون في مواصلة المحادثات. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين مساحة ووقتا محدودا للسعي إلى اتفاق نووي مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وفدا قطريا زار مدينة مشهد وأنه جرى إبلاغه بوجهات نظر إيران ومواقفها، وأنها أجرت المحادثات انطلاقا من نهجها المسؤول. هذا وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. إلى ذلك، أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بحثا فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر ورئيس وزراء باكستان أكدا ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية بما يدعم أمن الإقليم والممرات البحرية. في لبنان، قالت الرئاسة إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل، وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأن ذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. هذا ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر قولها إن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. نتابع هذه التطورات بداية مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ينضم إلينا الآن من واشنطن. أهلا بك معنا. ضعنا إذن في سياق ما جاء في أكسيوس بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي.
7: نعم عبد السلام، إذا أخذنا ما نقله مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس من رؤية أمريكية لما يحدث في إيران ولماذا يتم مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير المسار الإيراني، خصوصا بعد أن ترى الولايات المتحدة أن مذكرة التفاهم تمنح هذا الخيار لهذا السفن وتضع مسؤولية على إيران بأن عليها هي أن تسهل عبور السفن والناقلات مضيق هرمز. هذا المسؤول الأمريكي يرى أن هناك خلافا حادا وصراعا داخليا إيرانيا يحول دون تنفيذ إيران لمذكرة التفاهم وتنفيذ التزاماتها عبر هذه المذكرة، ومن هنا يرى بأن على الإيرانيين أن يصلوا إلى اتفاق وإلى رؤية موحدة حول مدى تنفيذ مذكرة التفاهم أو حتى ما هي الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها في التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. المسؤول الأمريكي أيضا قال أن الولايات المتحدة نقلت عبر الوسطاء إلى إيران أن عليها أن تصدر بيان السبت بعد اجتماع مقرر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين ووسطاء في العاصمة العمانية مسقط، وأن يصدروا هذا البيان بأن يقولوا بأن مضيق هرمز مفتوح، وأنهم بشكل أو بآخر يعترفوا ضمنا بأنهم أخفقوا وأخطأوا وخالفوا مذكرة التفاهم عندما قاموا بمهاجمة السفن التجارية، وأن عدم إصدار هذا البيان ستكون له عواقب وخيمة حسب هذا المسؤول الأمريكي. بالنسبة للولايات المتحدة، هي ترى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران تضع مسؤوليات على إيران وليس تمنح إيران التحكم بمضيق هرمز، وأن هناك تفسير خاطئ لدى الإيرانيين من أن هذه المسؤوليات تعطيهم الحق في التحكم بالمسارات التي يجب على السفن والناقلات أن تسلكها. وأيضا هذا المسؤول يكشف أن الولايات المتحدة ترى أن هناك فريقا في إيران في الداخل الإيراني يسعى إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، يسعى إلى تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، يسعى إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لكن هناك صراع في الداخل الإيراني يحول دون ذلك. وهذا المسؤول قال أن هذا الجانب، أي الجانب الإيراني الذي يسعى للوصول إلى حل، تواصل مع الجانب الأمريكي واعترف بأن أخطاء تمت عندما تم استهداف السفن التجارية في الوقت الذي كان هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة للطرف الآخر في الوقت الذي يتم فيه تشييع المرشد الإيراني السابق أو الراحل خامنئي، لكن هذه الهجمات وقعت أثناء عمليات التشجيع. ومن هنا كان الرد الفعل القاسي في تصريحات سواء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى بتنفيذ ضربات عسكرية ضد أكثر من 80 هدفا إيرانيا. الآن الكرة في ملعب الإيرانيين حسب هذا المسؤول الأمريكي، عليهم أن يعترفوا بهذا الخطأ أولا، ومن ثم أن يصدروا بيان يعترفوا به بأن مضيق هرمز مفتوح أمام الجميع وعبر المسارات الثلاث ودون فرض رسوم. الولايات المتحدة قامت أيضا بإعادة أو تجميد عملية نزع العقوبات أو رفع العقوبات عن الجانب الإيراني، سواء تلك المتعلقة بالأصول المجمدة أو حتى تلك المتعلقة ببيع إيران لنفطها في الخارج، حتى يتم تحقيق هذا الطلب الأمريكي من قبل الإيرانيين. وحذر هذا المسؤول عبد السلام من أن إيران إذا لم تقم بإصدار هذا البيان ستكون هناك عواقب وخيمة.
6: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. تتسارع جهود الوسطاء لاحتواء التصعيد الذي ينذر بعودة الحرب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن انتهاء وقف إطلاق النار. وجاءت هذه التطورات بعد التصعيد في مضيق هرمز الذي كشف عن عمق التباينات بين الولايات المتحدة وإيران في تفسير بنود جدلية في مذكرة التفاهم بينهما.
8: أي مصير لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وكل المسار الذي وعدت به؟ بينما تستمر الجهود الدبلوماسية للوسطاء متمسكة ببقايا أمل للحفاظ على حالة التهدئة النسبية، يفتح التصعيد احتمالات خطيرة. لكن هل كان مفاجئاً الوصول إلى حافة الانهيار؟ بدا واضحاً حجم الاختلاف في تفسير بنود في مذكرة التفاهم المتفق عليها الشهر الماضي. تباينات تبدأ من البند الأول الذي نص على إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما يشمل لبنان. فسرت إيران ذلك بأنه يعني وقفاً متبادلاً للهجمات يتضمن وقف الغارات الإسرائيلية بما فيها الضربات ضد حزب الله. أما الولايات المتحدة فاعتبرته نصاً ملزماً للطرفين باستخدام نفوذهما لخفض التصعيد، لكن دون أن يقيد حق إسرائيل في عمليات تعتبرها دفاعاً عن النفس وحماية لمناطقها الشمالية. كان هذا الاختلاف عامل توتر ولم يكن العامل الحاسم في التصعيد ونذر الانهيار الوشيك، فذاك وضع قاد إليه الخلاف بشأن البند الخامس. وفقاً للإدارة الأمريكية فإن ما اتفق عليه هو التزام إيران بحرية الملاحة خلال فترة 60 يوماً دون أي رسوم على السفن، على أن يعود الوضع بعد ذلك كما كان قبل الحرب، ويتم التوافق مع سلطنة عمان وسائر دول الخليج على ترتيبات مستقبلية. لكن طهران فسرت النص بأنه اعتراف ضمني بحقها في إدارة المضيق وتحديد مسارات السفن. وتحدث مسؤولون إيرانيون من بينهم وزير الخارجية عباس عرقجي عن دور رئيسي لإيران في إدارة الملاحة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. بدأت ملامح التصعيد تظهر حينما وقعت احتكاكات بين القوات الإيرانية وسفن سلكت مسارات غير التي حددتها إيران، فتعرضت سفن خليجية وناقلات نفط لهجمات دفعت الولايات المتحدة للرد بشن ضربات على أهداف مرتبطة بالقدرات الإيرانية في عدد من المحافظات. وعلى وقع حالة التصعيد هذه، أعلنت الولايات المتحدة أنها في حل من التزامها بالبند العاشر المتعلق بإعفاءات لتصدير النفط الإيراني. وصدر عن وزارة الخزانة قرار بإلغاء الترخيص العام الذي صدر في يونيو ضمن مذكرة التفاهم، مع منح فترة تصفية للمعاملات التجارية مدتها 10 أيام. وتضاف إلى هذه التباينات في التأويل مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، فطهران ترى أن البند يلزم واشنطن بالإفراج الفوري والكامل عن الأصول فور توقيع المذكرة ومع بدء تنفيذها، مع سيطرة إيرانية كاملة على هذه الأموال دون قيود تتعلق باستخداماتها. بينما ترفض الإدارة الأمريكية التنفيذ الفوري وتفسر البند على أن الإفراج مرتبط بالتنفيذ الفعلي للمذكرة وبالتقدم في المفاوضات نحو الاتفاق النهائي. وعلاوة على التباين في تفسير ما اتفق عليه، تظل قضايا جوهرية في هذا الصراع مؤجلة، وأهمها حدود البرنامج النووي وآليات الرقابة والضمانات ومصير المخزون النووي، وهي مسائل تأجل حسمها إلى اتفاق نهائي لا يبدو في ظل التطورات الراهنة أنه سيكون قريبا.
6: ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومن واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور شرقاوي في محاولة لوضع أساس للنقاش فيما يتعلق بما جاء في موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين يريدون بيانا واضحا علنيا بعد اجتماعات السبت في مع عمان من الإيرانيين بأن ما حدث كان خطأ، وبأن هناك فريق مارق كما وصفوه داخل إيران، وهناك فريق آخر يريد التفاوض. كيف تقرأ هذه التصريحات؟
0: نبدأ بالسياق الذي انطلقت منه هذه المطالب الأمريكية الجديدة بأن على إيران أن تقدم إقرارا جديدا بشأن مضيق هرمز. والسياق هو بعد اجتماع أنقرة لقادة دول حلف شمال الأطلسي، وخاصة وأن ترامب يشعر أن لديه الآن نوع من التقارب الأوروبي الأمريكي في ضرورة احتواء سلوك إيران في هذه المرحلة، خاصة في موضوع مضيق هرمز وليس فقط بالموضوع التقليدي وهو الطموحات النووية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما يقول ترامب إن مذكرة التفاهم ربما قد انتهت، وكأنه يتصرف خارج هذه المنظومة التفاوضية، بمعنى هو الآن في حل من مذكرة التفاهم. إذن هذا في نظري يقلب الآية أو يقلب مذكرة التفاهم رأسا على عقب، بمعنى ليس هناك على الطاولة بين الإيرانيين والأمريكيين أي شيء يعتد به الآن، وكأن المفاوضات ستبدأ من الصفر. يحتاج ترامب لتعهد واضح من إيران بشأن قضية مضيق هرمز، وهل ستهاجم أو لا تهاجم السفن التي تعبر دون إذنها ودون ضوء الأخضر. بالنسبة لمشروع التسوية الدبلوماسية، هذا يطرح سؤالا حول أن هناك فراغ حقيقي الآن، ليست هناك منطلقات أولية، وهذا ما كانت مذكرة التفاهم تجسده، أن لدينا مجموعة مرجعيات نبدأ بها مسار التفاوضات على أمل أن يجتمع الخبراء سواء في سويسرا أو مكان آخر، ويتم إعطاء المعنى وتحديد المعنى لكل بند من البنود 14 في المذكرة. هذا الآن أصبح شبه لاغي، فبالتالي وكأن ترامب يقول دعونا نتفاوض على أساس جديد، وأيضا يضيف الخبر للمبتدأ إذا هذا لم يحدث سنعود للخيارات الأخرى في تلميح إلى الخيار العسكري.
6: سيد فايفل، كيف يمكن وصف هذه المطالب الأمريكية من الإيرانيين؟ يريدون اعترافا بأنهم أخطأوا في استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز قبل يومين، ويريدون أيضا التفاوض تحت النار كما يفهم من تصريحات الرئيس الأمريكي، قال لقد أبلغوا بأن وقف إطلاق النار انتهى.
9: Good morning. I think Mr. Trump is.
10: صباح الخير. أعتقد أن السيد ترامب يحاول أن يتفاوض مجددا بالفعل، ويفعل ذلك خلف الأبواب المغلقة وأيضا في الفضاء العلني ومن خلال التسريبات عبر مواقع الإعلامية من مثل أكسيوس. يرى أن إيران تحرك موقع الضغط. ترامب يتبع ذلك. إيران حصلت على الأفضلية في مضيق هرمز وحولت هذه الورقة إلى ورقة قيمة أكثر من مذكرة التفاهم. إيران تعمل على مضيق هرمز، ادفعوا لنا أو نقصف السفن الخاصة بكم، ما يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جهات الشحن والشركات والناقلات، وهذا يؤثر بالفعل نفسه على الاقتصاد العالمي، وسوف يستمر بالضغط على الإيرانيين بخصوص موضوع اليورانيوم والتخصيب. هناك تقارير تشير إلى أن العمل يعود في المواقع النووية في إيران. بالإضافة إلى ذلك هناك الملف الذي يرتبط بحزب الله. رئيس الجمهورية اللبنانية سوف يكون في واشنطن العاصمة للتناقش بالإطار. الرئيس ترامب يود أن يدير هذه النقاط، نقاط الضغط الثلاث، بشكل منفصل الواحدة تلو الأخرى، وفي كل مرة يتعاطى فيها مع نقطة محددة تحرك إيران الضغط لتواجهه إلى نقطة أخرى. وبالتالي السيد ترامب يحاول أن يرسي دعائم المسار التفاوضي مجددا للدفع بإيران لكي تتصرف كما يريد هو.
6: وكيف ستتصرف إيران دكتور محسن فرخاني أمام هذه الشروط التي تطرح من الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم بأن أكسيوس نقلت عن مسؤول أمريكي بأن دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين مساحة ووقتا محدودا للسعي إلى اتفاق نووي مع إيران؟
10: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الدعوة. لا يهم ما هي المطالب الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في الواقع، المهم هو المصالح القومية للجمهورية الإسلامية. وبالتالي إذا ما نشر أي بيان من قبل الإيرانيين سوف يستند إلى المصالح الإيرانية وليس المطالب الأمريكية. كما تعرفون أن النهج الأمريكي يستند إلى عدم الوفاء بوعودهم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أنها ملتزمة بإطار عدم التصعيد مع إيران، وأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يكون مستداما إلا عندما نرى أن تكلفة الخرق على واشنطن تكون مرتفعة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية خانت الطرف الآخر لمرات متعددة على طاولة المفاوضات. ولذلك إن الدعم العسكري يكمل العمل الدبلوماسي، وهو ضروري من المنظور الإيراني لنجاح أي اتفاق مع الولايات المتحدة، لأن مذكرة التفاهم الأخيرة أثبتت بشكل لا لبس فيه أنها أداة تود أن تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الأهداف التي لم تتمكن من تحقيقها في ميدان المعركة، وتود أن تتوصل إليها من خلال الحلبة الدبلوماسية، وذلك من خلال هذا الإطار.
6: دكتور فرخان، أنت ذكرت بأن أي بيان يمكن أن يصدر عن الإيرانيين يصدر حسب مصالحهم. الطلب الأمريكي الآن بيان واضح بأن مضيق هرمز مفتوح دون قيود، هل تتوقع أن هذا أمر ممكن إصداره في بيان؟
11: Of course not, because you know,
10: بكل تأكيد هذا غير ممكن، لأن المرور الحر من دون أي عراقيل في مضيق هرمز هو يتنافى مع المصالح القومية الإيرانية، لأن إيران تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستخدم مضيق هرمز لنقل الأسلحة أو لربما المواد الكيميائية التي من شأنها أن تستخدم ضد إيران أو ضد المصالح الإيرانية. نحن في حالة من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لا يمكن أن تسمح إيران لسفن لا تنسق معها أن تعبر مضيق هرمز بشكل يشكل خطرا على مصالحها القومية.
6: هذا السقف دكتور شرقاوي الذي وضع بيان بأن مضيق هرمز مفتوح، ماذا في السيناريوهات المحتملة حوله؟
0: أولا في اختبار واقعي لموقف طهران من هذا المضيق، بغض النظر عن التأويلات سواء لدى الأمريكيين أو لدى الإيرانيين بشأن فحوى البند الخامس من مذكرة التفاهم. أيضا محاولة وضع إيران أمام مسؤوليات جديدة، أن تعهدا بأن مضيق هرمز مفتوح أو لا مفتوح يصبح نوع من المسؤولية الدولية. وأيضا الفقرة تعني أيضا أو تنطوي على بعد آخر أن مفتوح، إذا كان المضيق مفتوحا يعني أن هناك حرية ملحة بحرية تامة، إذا هناك قرينة قانونية يبحث عنها ترامب من خلال هذا البيان، وهذا لن يمنحه الإيرانيون ما يريد. فبالتالي نحن أمام مناورة تبعدنا مسافة أخرى عن مذكرة التفاهم، وسؤالك للضيف الإيراني وجوابه يمثلان نموذج إلى أي حد هناك هذا التنافر الواضح، ليس فقط في المواقف بين إيران والولايات المتحدة، بل أيضا في مفهوم كل طرف لمعنى المفاوضات ولمعنى البحث عن تسوية غير القصف والقصف المضاد. نحن أمام مدرستين متناقضتين، ليس فيما يتعلق بالصبر أو الهرولة التي يريدها ترامب، ولكن أيضا في قضية أن لا أحد يأتي بحسن نية إلى المفاوضات. عدنا إلى مرحلة ما كان عليه الوضع قبل وقت سابق، أن ترامب وطهران يرتفعان من الأعلى الشجرة إلى أعلى الجبل، لا يتواضعان إلى النزول إلى الأرض لكي يعطيا فرصة لنجاح المفاوضات. وأعتقد هذا أيضا ما يضيف مسؤوليات وتحديات كبيرة أخرى على كاهل الوسيطين الباكستاني والقطري.
6: سيد فايفل، عندما يصر الجانب الأمريكي الآن على بيان واضح وفي ذات الإطار يتحدث عن جناح مارق كما وصفه داخل إيران يسعى إلى عرقلة التفاوض، ألا يضع ذلك وفقا للتقييم الأمريكي من يريد التفاوض تحت الضغط في هذه المرحلة، أم أن الهدف هو معرفة أو قياس من يتخذ القرار في هذه المرحلة داخل إيران، من يرغب في التفاوض أو من يرغب في التصعيد؟
10: أعتقد أن هذا صحيح، الأمريكيون يحاولون أن تقول إيران بشكل مسجل إن الاختلافات قائمة على مستوى النظام، النظام لا يود طبعا أن تظهر هذه الصورة لأن هذه الصورة تؤدي إلى إظهار هشاشة ما في النظام. الرئيس ترامب يحاول أن يتفاوض وكأننا في سياق عملية تفاوضية لصفقة مالية مثلا، يحاول أن يستخدم وسائل الإعلام ويحاول أن يحرك الرأي في طهران، ولكن حتى الآن لم تكن هذه الاستراتيجية ناجعة بالنسبة إليه. بالنسبة إلى إيران هي لا تنظر إلى هذه المسألة على أنها مسألة مالية، الرئيس ترامب يناقش بهذا الصدد، ولكن طهران تراها على أنها مسألة بقاء لبقاء النظام على قيد الحياة. وطالما أن الرئيس ترامب سوف يستمر بمحاولة التفاوض بهذه الطريقة وعلى هذا النسق، سوف يرى الرد الإيراني يأتي بهذه الطريقة من دون إمكانية التوصل إلى حل وسط. لذلك إن واشنطن تجد نفسها في موقف صعب، وبالتالي هنا مكمن الضغط والسؤال الذي يطرح من قبل الرئيس ترامب. إلى أين سوف يتحرك الضغط في المستقبل؟ الأمريكيون يحاولون أن يعملوا على هذا المسار لكي يتمكن السيد ترامب من التوصل إلى وقف لإطلاق نار الإتيان بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات لكي تجري المفاوضات بالطريقة الحضارية الغربية كما يصفها هو، وهذا أمر لم يكن متاحا بالنسبة إلى هذه الإدارة منذ البدايات وحتى هذه اللحظة. تبرز بعض الأمور التي يمكن أن يفعلها، على سبيل المثال أن يفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني على أشخاص وكيانات تمول الحرس الثوري الإيراني. هذا أمر كان يجب أن يحصل بطريقة إضافية وبشكل موسع يلحق بكل الطيف من الشخصيات،
12: وهو ما حدث لعدد من الشخصيات نعم هذا المساء. نتيح الفرصة الآن للدكتور محسن فرخاني للإجابة عن هذا السؤال، من الذي سيتخذ القرار بشأن الاستمرار في التفاوض من عدمه في إيران؟
10: في الواقع إن عملية صناعة القرار في إيران تتم من ضمن منظومة في البلاد تعنى بالسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا نتحدث هنا فقط عن وزارة الخارجية الإيرانية بل كل الإدارة الإيرانية التي تتضمن مجلس الأمن القومي والقيادة العليا أي المرشد الأعلى، جميعهم سوف يتخذون القرار بشكل جماعي. كما رأينا الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدي عن حسن نية في هذا السياق، ولذلك أنا لا أرى أن السيناريوهات القادمة سوف تكون إيجابية. منذ فترة الأمريكيون قالوا إن مضيق هرمز لم يكن بتلك الأهمية بالنسبة إليهم، وأن هذا المضيق

لا يؤثر على الولايات المتحدة وليس لديهم أي اهتمام بمضيق هرمز، ولكنها تصريحات شعبوية، وهذا صمم لخداع الدول العربية والمنطقة وأوروبا. إن مضيق هرمز لديه تأثير كرة الثلج، وهذا يؤدي إلى انهيار مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدم السماح للسفن بالمرور. إن السيطرة الإيرانية

0: التأثير والنفوذ الأمريكي عالميا وعلى وجه التحديد في جنوب شرق آسيا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تتصرف هكذا لمجرد اتخاذ الخطوات، ولذلك ترامب بحاجة ماسة إلى نوع من أنواع الاتفاقات مع إيران للقول إننا حققنا إنجازا بخصوص مضيق هرمز.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم. من طهران الدكتور محسن الفرخاني الباحث المختص العلاقات الدولية، ومن واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. ونشكر أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. في أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميلة أزهر أحمد.
2: في مضيق هرمز عود على بدء، امتداد للتصعيد وانحسار في حركة السفن، هكذا يبدو المشهد في أحد أهم الممرات البحرية الدولية المتحكمة بنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم في 8 يوليو الجاري، لم تعبر مضيق هرمز سوى 38 سفينة، 18 منها دخلت مياه الخليج و20 غادرتها. ومن بين السفن المغادرة 4 ناقلات للنفط بإجمالي حمولة ناهزت 8 ملايين برميل، و5 ناقلات للمشتقات النفطية بإجمالي حمولة بلغت 1.4 مليون برميل. وإذا ما علمنا أن معدل عبور السفن زمن السلم يفوق 100 سفينة يومياً، فيما ناهز في الأسابيع الماضية 40 سفينة، فإن حركة العبور في 9 يوليو التي سجلت 15 سفينة فقط كانت الأضعف على الإطلاق. فيما تشير مصادر إلى أن بعض السفن تعمد إلى إيقاف أجهزة التتبع ومحاولة العبور دون رصد، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسفن التي تدخل المضيق وتغادره. أما عن المسارات فتوزعت بين الممر الدولي والإيراني وآخر غير محدد، كما عبرت سفينة واحدة الممر الذي أعلنته سلطنة عمان. شركة كابلر التي تعتمد على بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الصناعية لتتبع السفن، أكدت في تقرير أنه في ظل استمرار التوتر والخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، فمن المرجح أن يظل مشغلو السفن يتعاملون بحذر مع انتقاء مسارات العبور بعناية، وإبداء استعداد أكبر لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى أن تبوح المؤشرات بغير ذلك. تراجع حركة العبور في هرمز جاء في سياق تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة. فمنذ انهيار مذكرة التفاهم التي لم تصمد شهراً واحداً من الزمن حتى عاد الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت إيران ناقلات تعبر المضيق بدعوى تجاهلها التحذيرات، فقصفت الولايات المتحدة عشرات المواقع الإيرانية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع رادار ساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية. الحرس الثوري رد باستهداف بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ليبقى الوضع الأمني في مضيق هرمز عند مستوى تهديد شديد بعد أن تحول إلى بؤرة صراع أمريكي إيراني واسعة الارتدادات طاقيا واقتصاديا وسياسيا.
1: الآن إلى تطورات الملف في لبنان والحديث عن الاجتماعات المقبلة في روما، بالإضافة إلى المناطق التجريبية التي يفترض أن يتم تسلمها من قبل الجيش اللبناني. ينضم إلينا الآن من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي. أهلا بكما. وأبدأ مع الأستاذ جورج، وعن ربما التصريحات الأخيرة للرئيس جوزيف عون أشارت بشكل واضح إلى صعوبات تتعلق بمدى الثقة بتطبيق إسرائيل لما يخصها من الاتفاق الإطاري. ما الذي قرأته في هذه التصريحات؟
3: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. هذه التصريحات أتت لتؤكد صوابية وحتمية خيار الرئيس جوزيف عون التفاوضي، وهي واقعية لأنها لم تستخف ولا تستخف بالصعوبات القائمة، ولكن أيضا وضعت النقاط على

0: الحروف ما يتعلق بارتباط حزب الله بإيران، حيث يشكل الأمر معضلة كبيرة لأن أولويته هي أولوية المصلحة الإيرانية. الرئيس جوزيف عون لم يكتفي بتشخيص الواقع، بل أكد أنه يأخذ المبادرة في خياره هذا ويتحمل المسؤولية، لأن لبنان وشعبه لا يمكن أن يستمروا يدفعوا فاتورة حرب الآخرين ومصالح الآخرين. من هنا ركز على مسألة أن الضامن الأساسي اليوم هو الولايات المتحدة لأنها اللاعب الأساسي، وهذا أمر واقعي. والمسألة الأخرى أن هناك التفاف كبير، وأن معظم المكون الشيعي سئم من الحرب وهو يريد أن ينتقل إلى مرحلة من الاستقرار والازدهار.
1: سأعود إليك، فقط نشير لبعض الأخبار العاجلة الآن نقلا عن ABC الأمريكية، عن مسؤول أمريكي يقول إن الإيرانيين عادوا إلينا وطلبوا إجراء المزيد من المحادثات لمحاولة تسوية بعض القضايا. وأشار المسؤول الأمريكي بأنه قد يكون هناك تفاوض في عمان بين الفريقين المفاوضين الأمريكي والإيراني. إذن هذا المسؤول الأمريكي لABC الأمريكية يقول من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات يوم السبت في عمان. أعود لضيفينا بخصوص لبنان. دكتور علي، يبدو من حديث الرئيس جوزيف عون بأن المضي قدما في المناطق التجريبية وما يلزم لبنان في الاتفاق الإطاري قائم، وهناك اجتماعات مع ربما قائد الجيش لهذا السبب. ألا يفترض أن يمنح الرئيس عون الفرصة لاستكمال هذا المسار؟
2: تحية لكم بداية. هي المسألة ليست في الفرصة، هل يمنح الرئيس الفرصة أو لا يمنح. المسألة في أصل المشكلة التي تكمن، وهي اتفاق الإطار الذي هو اتفاقا هشا وفيه الكثير من الالتزامات. هل نكتفي في مسألة المناطق التجريبية بأن ينسحب الإسرائيلي من مناطق حتى الآن؟ أولا، ما تم الحديث عنه هو غير محتل مثل فرون، أو من مناطق جديدة وهي غير واضحة حتى الآن؟ هذه النقطة. النقطة الثانية أنه حتى الآن مر شهر تقريبا على اتفاق الإطار، لم يلتزم الإسرائيلي بأي بند من هذه البنود فيما يتعلق بوقف اطلاق النار على مستوى التجريف والتدمير الذي يحصل في الأحياء الجنوبية، على مستوى الاغتيالات. اليوم كان هناك اغتيال، قبل ذلك كان أيضا هناك مجموعة انتهاكات ومنها اغتيال لمديرة مدرسة ومعها عائلتها. أيضا هناك مسألة أنه إذا تم التوافق على المناطق التجريبية، هل أنه الإسرائيلي سينسحب كل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر من منطقة، وبالتالي يبقى في كل المناطق الأخرى ويأخذ هذا الانسحاب ربما سنوات، بعد أن أكد بنيامين نتنياهو أيضا ووزير حربه كاتس على مسألة أنه سيبقى في الجنوب ولا يريد أن ينسحب من المنطقة العازلة؟
1: حزب الله ألم يوافق على الفترة السابقة في 2024 على الميكانيزم وما كانت تقوم به؟ ألا يشابه الأمر ذات الفكرة؟ هناك اختلاف بطبيعة الحال، لكن من حيث المضمون أليس هو نفس الفكرة، تسليم الجيش اللبناني مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي؟
2: لا، هناك فارق جوهري، فارق على مستوى الاتفاق 2024 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، لا ينص على انسحاب من منطقة دون أخرى، لكن الإسرائيليون انتهكوه.
1: الرئيس الأمريكي قال إسرائيل ستنسحب قبل يومين،
2: النقاط الخمسة. هناك مسألة
1: نعم اسمح لي، الرئيس الأمريكي قال إسرائيل ستنسحب، وهناك الآن وفد أمريكي أيضا يفترض أنه سيشرف على هذه العمليات، ألا يعد ذلك جانبا إيجابيا في التنفيذ؟
2: في النهاية نحن نريد أن تنسحب إسرائيل، لا أحد يريد أن تبقى إسرائيل في البلد، لكن المسألة تكمن في متى ستنسحب إسرائيل. في هذه المسألة تحديدا، عندما تم الحديث عن اتفاق أو المذكرة الاتفاق الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي الكثير من الكلام والكثير من الأحاديث التي تؤكد على وقف شامل لإطلاق النار وأن إسرائيل

0: إن ستنسحب وكل هذه التفاصيل، لكن انقلب بنيامين نتنياهو على الاتفاق وذهب إلى مسار واشنطن مجددا، وذهب معه الأمريكيون. اليوم الأمريكيين أيضا علينا أن نشير إلى أنهم يتعاملون مع دولة إقليمية مثل إيران وينقلبون على الاتفاقات، وذهبوا إلى جولة تصعيد كانت ربما تفتح حرب شاملة مجددا في المنطقة. وبالتالي ترامب يتحدث الآن شيء وينقلب عليه بعد فترة، ويتحدث عن شيء ولا يمكنه الإلزام الكامل حتى الآن لبنيامين نتنياهو. وبالتالي لا يمكن أن نضع كل سلتنا أو كل بيضنا في السلة الأمريكية. في الميكانيزم كان هناك فرنسا، كان هناك أطراف أخرى لم توافق فيما بعد، يعني حتى في الميكانيزم لم يلتزم لا الإسرائيلي ولا الأمريكي مع الفرنسيين حتى في مسألة المراقبة التي كانت.
1: سيد جورج العقوري، الرئيس اللبناني أشار إلى المخاوف من ربما عدم الالتزام الإسرائيلي، فهذه مخاوف مشروعة يقول ضيفنا الدكتور علي، فما تعليقك؟
2: بطبيعة الحال الأمر بديهي أن تبقى هناك مخاوف وقلق مشروع من أن لا تصل الأمور إلى خواتيمها، ولكن السؤال الأساس ما البديل؟ قالها الرئيس جوزيف عون وكررها هذا المساء، البديل الذي يطرحه علينا حزب الله بنهجه هذا المتفرد في فتح الجبهة في لبنان وإقحامنا بالحرب هو حرب دمار، اقتحام إسرائيل أكثر وأكثر، احتلالها المزيد من القرى، جرفها المزيد من القرى. هذا النهج العسكري نتيجته ما نعيشه اليوم. وقال الرئيس جوزيف عون أن هناك أقله 50% فرصة للمسار الذي اتخذ المسار
1: الدبلوماسي. الرئيس عون أشار إلى الضامن الأمريكي، هل هذا مضمون باعتبار أيضا المواقف الأمريكية من مذكرة التفاهم كما قال الدكتور علي؟
2: في نهاية المطاف لا شيء مضمون في الحياة، ولكن وفق موازين القوى أو وفق ميزان، إن أردنا أن نضع في كفتي الميزان حكما منسوب الضمان مرتفع في الخيار الدبلوماسي عفوا أكثر مما هو في المسار العسكري.
1: دكتور علي، عند هذه النقطة أشار إليها الرئيس عون
2: دولي حول هذا،
1: نعم واضح، إلى أنه هذا المسار مقابل مسار فشل وهو مسار الحرب، مذكرة التفاهم تواجه عقبات، ما تعليقك باختصار؟
0: واضح أن مذكرة التفاهم فيها الكثير من العقبات، لكن نحن في مسار واشنطن أيضا ليس فقط هناك عقبات، المسألة هناك التزامات كبيرة فرضت على لبنان. أنا أريد أن أشير إلى مسألة جوهرية هنا، أنه لما نذهب فقط إلى الأمريكيين وبكل موضوعية، يعني أنا لا يعني هنا لا أضع عراقيل، لكن كان يمكن أن يعني نركن إلى العديد من الأصدقاء فيما يتعلق بال 1701، وفيما يتعلق أولا هو قرار أممي، ثانيا أن نركن إلى أصدقاء مثل يعتبرها لبنان مثل فرنسا قطر والسعودية وغيرها التي تكون أيضا ضامن، لا يمكن فقط أن يكون الضامن هو الأمريكي دون غيره.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، ونشكر أيضا من بيروت سيد جورج العقوري الكاتب الصحفي. مع عودة مئات العائلات النازحة إلى مدينة صور جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار، بدأ يتكشف حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية. وبينما خسر المئات محالهم بشكل كامل، بدأ آخرون أعمال ترميم جزئية تتيح لهم استئناف العمل ولو بشكل محدود.
3: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفراداً من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
4: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكا، البكا إنه للمستقبل اللي قدام، قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
3: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم، ترميم ما زال محدوداً بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
5: هون عندي محل مشاوي، وهون محل تليفونات، وهون محل مانيكير مأجرين يعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. مهم ما حدا صار له شيء من أهلي، وما حدا صار له شيء هون بالحي.
3: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاض مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثراً للمصنع، طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
6: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين.
7: رغم الدمار،
6: إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر. الدولة شو فينا تساعدنا؟ الأشقاء شوفوني يساعدونا، أصحاب الضمير الحي شوفوا يساعدونا، يساعدوا غيرنا، لأن الوطن كله بحاجة للمساعدة، لأن الوطن كله شهيد وكله جريح.
3: لا شك في أن حجم الخسارات التي تكبدها أهل هذه المدينة سيتكشف تباعاً مع اكتمال عملية رفع الأنقاض، لكن ما يظهر منها حتى الآن يشير إلى كلفة كبيرة تفوق قدرتهم على تحملها دون دعم وتعويضات. لم تخلف الحرب الإسرائيلية على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكناً حالياً، ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى قراءة في مآلات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عقب إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء وقف إطلاق النار، مع الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث.
8: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. عقب تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران تتزاحم الإشارات بين لغة الردع ورسائل التهدئة، فواشنطن تؤكد أنها أوقفت توجيه ضربات جديدة بفضل جهود إقليمية لخفض التصعيد، رغم قول الرئيس ترامب أن وقف إطلاق النار انتهى. كما ينقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن جولة جديدة من المفاوضات يتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل. في إيران يحذر المسؤولون من أن أي استهداف وهجمات جديدة ستقابل برد مماثل، وأن إيران لن تستسلم. وفي خضم هذه المعادلة يبرز حراك الوسيط القطري، إذ أفادت رويترز بأن مفاوضين قطريين وصلوا إيران للقاء مسؤولين في محاولة لخفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. في هذه الفقرة نتوقف عند مآلات مذكرة التفاهم ونسأل، هل ما زالت تشكل إطاراً صالحاً لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟ أم أن إعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار يعني فتح الباب أمام مرحلة جديدة؟ وما مدى قدرة الوسطاء على احتواء الأزمة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران وقطر. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران طلبت منا مواصلة المحادثات، وأردف ترامب قائلا أن بلاده وافقت على المحادثات مع إيران لكنها أوضحت أن وقف إطلاق النار قد انتهى. أما في إيران يقول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إنه يجب على الجميع أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي أبداً باستسلام إيران. أضاف قاليباف أن بلاده مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم، وقال إنه من يستطيعون التفاوض مع الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون أصلاً للحرب. أما الخارجية القطرية فنقلت عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تأكيد

0: على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة ككل. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا جدد دعم قطر مساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. الآن سنتعرف أكثر على أبرز الضربات العسكرية التي تبادلها الطرفان، إضافة إلى التطورات في مضيق هرمز، مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. ولعل البداية مع لينكولن حاملة الطائرات، وأيضا السيناريو الذي قد تفرضه هذه المرحلة.
1: هذه هي USS إبراهام لينكولن مع المجموعة الضاربة، موجودة حاليا في بحر العرب وفق سنتكوم. تم إعطاء الأمر للبحارة على متنها وجميع الفرق، بمعنى آخر الأسراب الطائرات المقاتلة وأيضا فرق الدعم، للبقاء على جاهزية تامة. إبراهام لينكولن كما جميع حاملات الطائرات تتحرك برفقة مجموعة هجومية، مجموعة ضاربة، مجموعة من السفن والمدمرات، ثلاثة منها تظهر في هذه الصورة. وبالتالي بحسب القيادة المركزية الأمريكية، إبراهام لينكولن على جهوزية في حال أرادت الولايات المتحدة أن ترفع من مستوى التصعيد الحالي بينها وبين إيران. لازالت أتمت كما يبدو 210 أيام من الإبحار المستمر، ليست بالضرورة جميعها في إبحارا في بحر العرب، كان لديها مهام أخرى قبل أن تأتي إلى الشرق الأوسط ضمن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، موجودة في بحر العرب. ولكن ما الذي حدث قبل بضعة أيام في هذه المنطقة؟ لازلنا نتحدث عن مضيق
0: طبعاً
1: هرمز،
0: ويومين قاسيين بالنسبة لإيران، وأيضا علامات استفهام كثيرة إذا ما كانت ستتجه نحو التصعيد بعد هذه التصريحات الأخيرة.
1: بالضبط، يعني يومين من الضربات التي كانت أكثر عنفا من المرات السابقة التي شهدت عودة للتصعيد بعد انتهاء هذه الحرب، وبعد أيضا توقيع مذكرة التفاهم. في الحقيقة ليلى الساحل الجنوبي الإيراني من أقصى نقطة فيه في تشابهار وصولا إلى ما شهر جميعها، تعرضت للقصف، من بينها سيريك، بندر عباس، جزيرة قشم، بعض المناطق في بوشهر. بعض هذه الضربات بحسب الإعلان الأمريكي استهدفت إما مقرات للرصد المبكر الرادارات أو إطلاق صواريخ بحرية وأيضا مسيرات وفق إعلان القيادة المركزية الإيرانية. لكن نلفت إلى واحدة من الاستهدافات يمكن أن نقول بأنها نادرة وقد تكون بدلالاتها غير مسبوقة حتى في خضم الحرب. كان هناك
0: السكك الحديدية، هذا كان أيضا علامة ونقلة نوعية ربما لهذه الضربات.
1: عسكريا كانت نقلة نوعية بالضبط، في محافظة جولستان بشمال إيران كان هناك استهداف لسكة حديدية. أهمية سكة الحديد هذه بأنها تربط إيران بتركمانستان ومنها إلى كازاخستان وصولا إلى الصين، ويمكن أن يتفرع هذا الخط أيضا باتجاه روسيا عبر أستراخان الواقع عند الحدود بين كازاخستان وأستراخان. أهمية هذا الخط بالنسبة لإيران أنه الخط التجاري البديل عن العقوبات المفروضة، أو نظرا للعقوبات المفروضة على إيران، هو خط يمكنها أن تصدر وتستورد منه. أهم صادرات إيران عبر هذا الخط هي منتجات الحديد والصلب، وبالتالي هذه ربما يمكن أن تقرب بأنها رفع معدل الضغط الأمريكي على الإيرانيين في هذه الفترة التي يفترض أنها تشهد تفاوضا، أي نحن في 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للتفاوض على بقية الملفات والوصول إلى ما وصفها آنذاك دونالد ترامب اتفاق سلام نهائي مع إيران.
0: نعم، والآن طبعا تصريحات ترامب تقول انتهى وقف إطلاق النار، ما الذي يعني هذا؟ أشكرك جزيلا سلام على كل هذا الشرح، وهي معطيات طبعا ميدانية سنناقشها إلى جانب التطورات والمواقف السياسية مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور. لكن اسمح لنا قبل النقاش نستعرض أولويات ومطالب الأطراف المختلفة. الولايات المتحدة مثلا تضع في أولوياتها ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل أساسي، ومنع ارتفاع أسعار الطاقة، ثم ملف البرنامج النووي الإيراني، ومنع إيران من الحصول على النووي. إيران مثلا من الجانب الآخر ترغب في الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز، إضافة إلى ملف العوائد الاقتصادية، سواء من ناحية رفع العقوبات أو من ناحية حرية تصدير النفط. الوسيط القطري يضع في أولوياته إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك تدعو دولة قطر إلى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية وتجنب أي تصعيد يهدد أمن الطاقة أو المنطقة ككل. إذن دكتور محجوب، إذن ترامب يقول انتهى وقف إطلاق النار، ولكن هل انتهت أيضا مذكرة التفاهم التي وقعت؟
2: إذا كان ترامب يعني بذلك انتهاء المذكرة، فعليها أن يعلن في إعلان رسمي تقول إيران أيضا أنها منسحبة من الاتفاق. غير ذلك تبقى مذكرة التفاهم هي مرجعية للطرفين وللوسطاء في كل المسار. أعتقد الولايات المتحدة تريد أن، ما قاله الرئيس الأمريكي بالنسبة لي يعني شيئا واحدا، أنه إذا ما حصل هنالك أي نوع من الأعمال العسكرية خلال الفترة القادمة فإنها لا يمكن تسميتها نقضا لإطلاق النار بالنسبة للولايات المتحدة. أي بعبارة أخرى، لا يمكن أو لن يكون مقبولا اتهام أمريكا بأنها نقضت وقف إطلاق النار.
0: يعني كان هذا لافت، يعني هو يقول المباحثات مستمرة ولكن انتهى وقف إطلاق النار، يعني هل هي مناورة تفاوضية برأيك؟
2: هو يريد أن يقول لإيران توقفوا عن عدم الالتزام فيما يتعلق بوقف المضيق النقطة الخامسة واسمحوا بفتح المضيق، لأنه واضح تماما أن إيران تعيد تفسير المادة الخامسة ليلى بشكل يخدم مصالحها بشكل أساسي ويؤكد سيطرتها على المضيق، وإلا لسمحت باستخدام المسار العماني.
0: إذا كان البند الأول من المذكرة نصف، البند الخامس غير واضح أو هناك سوء تفسير له من الطرفين، إذن ماذا بقي من مذكرة التفاهم؟ هل يمكن البناء عليها أم يجب التفكير في بنود جديدة تماما؟
2: بقي شيء أساسي، هو أنه أن يلتزم الطرفان بفكرة أساسية، أو يسأل أنفسهم السؤال التالي: هل لديهم عودة للحرب؟ هل لديهم رفاهية وشهية المخاطرة العودة للعمل العسكري، سواء كانت الولايات المتحدة بقواتها الموجودة وسواء كانت إيران بقدراتها؟ هل لديهم قدرة للعودة لحالة الاشتباك؟ واعتقادي هذا غير موجود، وبالتالي هذا في حد ذاته كافي للوقوف عند مذكرة التفاهم والتوقف عن تفسير المواد أو البنودها بشكل يخدم كل طرف، ومحاولة الالتقاء عند نقاط وسط. هذا النقاط الوسط المفترض أنهم وصلوا لها، وإلا كيف وضعوا هذه الشروط؟ لكن في ظني ليلى بسريعا أن هنالك شعورا عند الطرفين أنهم وجهات النظر، ردود الفعل على مذكرة التفاهم تدفعهم الآن للتشدد عند تفسيرها وعند تطبيقها.
0: طيب، يعني لفتني اليوم أن هناك وفد قطري رفيع المستوى موجود في طهران وربما سيبقى يومين كاملين، والحديث هو عن لجنة لتفسير أو لتساعدنا على فهم مذكرة التفاهم. يعني هل فعلا هناك فرصة حقيقية للمفاوضات القادمة التي يفترض تم الإعلان عنها الأسبوع المقبل في جنيف انطلاقا من هذه المباحثات في هذه المرحلة؟
2: المفترض أن اللجان الفنية كان يجب أن تحل هذه المشاكل، المفترض أن الخط الساخن كان يجب أن يكون مفعلا ولا نصل إلى هذه المرحلة. يعني هذا الجهد الذي يتم الحديث أنه عن لجنة فريق لتفسير المواد، هو عمليا أن الفريقين لم يلتزما بالفرق الفنية، آراء الفرق الفنية. المفترض، خلينا نتذكر، الفرق الفنية كان مفترض أن يكون في فريق للمضيق، فريق للعقوبات، فريق للبند الأول. أين هذه الفرق الفنية؟ لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تتواصل؟ لماذا لا
0: لم تفعل؟
2: لماذا لم يفعل الخط الساخن؟ إذا كانت يعني سيناريو الحدثين الذي حصلا في المسار العماني، لماذا لم يتم التواصل مع الوسطاء مثلا حتى مع عدم وجود تفعيل الخط الساخن؟ أليس من المناسب كان لإيران مثلا قبل أن تقصف أو تضرب أو تعتدي على السفن أن تتصل بالوسطاء وتقول: يا جماعة، هناك حدث كذا كذا، نحن نعتبره اختراقا، نريد إجراء، قبل أن تقوم بقصف هذه السفن وتعرضها للخطر وتعرض ما عليها للخطر وتدخل المفاوضات كلها في المجهول؟ واضح تماما أن هنالك فجوة كبيرة من الثقة بين الطرفين، ونظرة إلى أنه الكل يريد المعادلة الصفرية، يريد يعني اليوم يتحدث قاليباف ليلى عن لن يرى العالم استسلام إيران، وبالتأكيد هذا طريقة التفكير، هذه معناها أن إيران تفكر أن تنازلها لقيد أنملة ما قد يفسر استسلام، وهذا في حد ذاته إشكال كبير.
0: ولكن أيضا هذه رسالة ربما للداخل وللحرس الثوري الذي يرفض الفكرة أصلا، فكرة التنازل. على العموم دكتور محجوب، على ضوء هذه المعطيات التي ناقشناها نرصد الآن مسارات محتملة رجحتها أنت دكتور، منها السيناريو الأول وهو التصعيد المنضبط، وهو يشمل غالبا التركيز على ضرب أهداف عسكرية. السيناريو الثاني هو تصعيد بين الطرفين، ولكنه تصعيد مرشد، أي أنه يشمل ضرب الأهداف، أهداف بنية تحتية مثل محطات الطاقة. السيناريو الثالث هو تحقيق اختراق وتقدم في مسار التفاوض، والاحتمال الأخير هو العودة للحرب.
2: فقط لأفسر المرشد، أنا عنيت به ما يلي: المنضبط أنهم يقصفون أهداف عسكرية لكل الطرفين، وهذا الأمر حصل الآن مرتين. المرة الأخيرة قصفت أهداف أكثر، الولايات المتحدة اعترفت
0: سكك الحديدية كما تبعنا مع سلام.
2: لكن المرشد أن لا يصلوا إلى الكهرباء، أن لا يصلوا إلى الماء، أن لا يصلوا، لأنه اليوم هناك حديث من مسؤول إيراني، أعتقد أمين عام مجلس الأمن القومي، يقول إذا قصفت الكهرباء أو الماء فإننا سنرد بشكل حازم.
0: يعني معنى هذا ذلك نوع من التصريح الاستباقي
2: تماما. معنى ذلك أنه في فهم عند الطرفين أنه في تصعيد ممكن نتحمله ونتعامل معه، وهو أهداف عسكرية، أماكن، رادارات، لكن في أهداف لا يمكن تحملها، وهي ضرب المواد أو المواقع الحيوية. أنا أعتقد قصف سكة الحديد لا يرقى إلى موضوع الكهرباء، الكهرباء ستكون كارثة أكبر، لكن سكة الحديد هذه ليست
0: تؤثر على المسار التجاري،
2: وربما هذا حتى الآن لا يمثل كثيرا أصلا في حجم التجارة الإيرانية.
0: ولكن إذا غرقت مدن بالظلام فهذا سيكون كارثة
2: كبرى. كارثة كبرى. موضوع التقدم في المفاوضات طبعا وارد، لأنه ببساطة يمكن أن يوجد الوسطاء بعض، يعني خلينا نقول نقاط الالتقاء، كما حصل في 3 مليار دولار التي تم يعني نزول الرقم من 24 ل 6 ل 3، وبالتالي يحدث اختراق، وهذا طبعا ليس مستحيلا، لكن المشكلة ان الطرفين يعيشوا لحظة من المعادلة الصفرية، وهذا في حد ذاته ينبغي ان يتغير لسببين: ايران دفنت مرشدها وانتهى الموضوع، الان كانت تقول انه هذا مفصل مهم في التطورات، وبالتالي المفروض انه بدا فصل جديد، والولايات المتحدة الان تقترب من انتخابات نصفية إلى غير ذلك، وينبغي أن تتحرك حتى على الأقل تقدم شيء للرأي العام الأمريكي في هذا المسار، وتقول أننا صحيح أننا لم ندمر البرنامج، لم ننهيه، لكننا دمرناه بالقوة.
0: وجنيف مرة أخرى
2: ستحضر
0: الأسبوع المقبل
2: بالضبط، هناك حديث عنه.
0: العودة للحرب،
2: العودة للحرب، لا أرى أن الطرفين وفق كل المعطيات التي أمامنا، أعداد القوات، الاستعدادات العسكرية، الخطاب العالمي، لا أرى أن العودة للحرب سيناريو محتمل بمستوى إلا مستوى منخفض جدا. وباعتقادي سيعود الأمريكي للحرب، أنا لا أقول إيراني، الأمريكي سيبدأ، الأمريكي سيعود في الغالب عندما ربما يكون لديه شهية أن يرسل 200 ألف مقاتل للمنطقة، ربما يقوم بعمليات برية مركزة في مدن معينة تستهدف إسقاط النظام بالكامل.
0: ولا ننسى هنا أيضا دور إسرائيل لتحاول ربما دفعه إلى ذلك من خلال ما سمعناه اليوم، التقارير الاستخباراتية التي حذرت ترامب من وجود محاولة اغتيال.
2: وهذا بالمناسبة هذا كله نوع من التضليل، هذه التقارير بدأت إسرائيلية كانت تقول أن إسرائيل ستنتقم من إيران.
0: أشكرك جزيلا دكتور زويري. إذا نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والتغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية، وللتطورات في لبنان في أحدث المستجدات. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز وجميع ممراته مفتوح دون أي رسوم، وتلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس إنهم يتوقعون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع اليوم السبت في سلطنة عمان. وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنهم ارتكبوا خطأ بإطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وإن الهجمات كانت من تنفيذ جناح مارق من المتشددين يسعى إلى تقويض المفاوضات، وإنهم يرغبون في مواصلة المحادثات. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين مساحة ووقتا محدودا للسعي إلى اتفاق نووي مع إيران. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وفدا قطريا زار مدينة مشهد وأنه جرى إبلاغه بوجهات نظر إيران ومواقفها، وإنها أجرت المحادثات انطلاقا من نهجها المسؤول. وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. إلى ذلك أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بحث فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر ورئيس وزراء باكستان أكدا ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية بما يدعم أمن الإقليم والممرات البحرية. هذا ونقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم السبت في عمان. في لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني. وفي مقابلة مع الجزيرة قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل، وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأنه يعتبر باطلا وغير دستوري. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر قولها إن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، أهلا بك معنا، نقف معك على المشهد.
4: نعم عبد السلام، كما ذكرت هناك انطباع لدى صانع القرار الأمريكي وهو ما نقله هذا المسؤول لموقع أكسيوس من أن هناك صراعا داخليا إيرانيا يحول دون تنفيذ إيران لتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة تطالب الآن من إيران بعد اجتماع اليوم في سلطنة عمان أن تصدر بيانا تؤكد فيه على حرية الملاحة في مضيق هرمز عبر مساراته الثلاثة، سواء المسار الإيراني أو المسار الدولي أو المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، وأن تقر سواء ضمنا أو صراحة بأنها أخطأت وأخفقت في الالتزام بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم عندما هاجمت السفن الثلاث قبل يومين في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة إن لم تتلقى هذا الإصدار العلني من قبل الجانب الإيراني فأن هذا سيكون له عواقب وخيمة، وأن الولايات المتحدة تنتظر من إيران أن تحل صراعاتها الداخلية لكي تتضح لديها الصورة كيف ستنفذ إيران تعهداتها ضمن مذكرة التفاهم، وما هي الخطوات التي ستتخذها إيران قدما في المفاوضات مع الجانب الأمريكي وصولا إلى الاتفاق حول المسألة النووية. الولايات المتحدة أيضا والرئيس الأمريكي صرح بأنه تم تجميد بعض إجراءات رفع العقوبات عن إيران، وأيضا إعادة العقوبات على بيع إيران لنفط وجني الأموال من هذا البيع، أن الولايات المتحدة تجمد العمل بمذكرة التفاهم أو بجلها تقريبا حتى يحسم ما تراه صراعا داخليا إيرانيا حول مسألة مذكرة التفاهم أولا والتفاهم والتفاوض مع الولايات المتحدة ثانيا. وهذا ربما ما يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول من أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى، وأن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه باتت ميتة، وأن على الإيرانيين الآن أن يأتوا للتفاوض مع الولايات المتحدة لكن دون وقف لإطلاق النار. ليس واضحا ماذا يقصد الرئيس الأمريكي، هل سيواصل الولايات المتحدة استهداف مواقع عسكرية في الداخل الإيراني؟ ربما مسؤول أمريكي أجاب عن ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام بالقول بأن الولايات المتحدة سترد على أي خرق إيراني ردا عسكريا إذا قامت إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.
3: الإشارة أحمد هزيب، ضعنا في سياق الإشارة إلى أن هناك وقت محدود للتفاوض لبرنامج إيران النووي.
4: نعم عبد السلام، المسؤول الأمريكي ذكر بأنه وصلت الرسائل لإيران عبر الوسطاء من أن الرئيس ترامب أوكل لفريقه بأن يفاوض حول هذه المسألة، لكن الوقت ليس كبيرا جدا. لم يحدد هذا المسؤول موعدا نهائيا لهذا التفاوض، لكن ما أوحي من خلال تصريحاته من أن الرئيس الأمريكي أعطى بعض الوقت للمفاوض الأمريكي لكي يتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لكن هذا المتسع من الوقت ليس كبيرا جدا، وأن على الإيرانيين أن يسارعوا بالوصول إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي حول هذه المسألة.
3: شكرا جزيلا لك أحمد عزيز، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة، وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
5: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءاً من سردية رسمية تعكس إدراكاً ثابتاً لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 من مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفاً عابراً بل مؤشراً واضحاً على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليمياً ودولياً، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجياً من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعاً لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولاً إلى اعتباره رداً على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانياً للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق رداً على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشاً لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافاً بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيداً لفرض رسوم في مرحلة لاحقة. وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلاً منها آلية طوعية.

0: الصناعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين، وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفاً بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضاً إيرانياً. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوماً التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
1: ينضم إلينا الآن من دلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية دلاور، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد روب أرلت باعتبار أن هذه الأخبار تتوارد الآن عن الجانب الأمريكي عن اجتماعات في عمان يتوقع فيها الجانب الأمريكي عدة نقاط، أولها إصدار بيان واضح من الجانب الإيراني بأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا. ما الذي تقرأه في هذه المعلومات الجديدة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لأكسيوس؟
2: يسعدني دائما أن أكون معكم مع جمهوركم، وشكرا على تحت الفرصة. أرى في هذا حركة إيجابية للغاية للعودة إلى اتفاق سلام، ونحن نعلم جميعا أن مضيق هرمز هو النقطة الشائكة الحالية في هذا الصراع، والنظام يريد الاستمرار في إعاقة ممر السفن عبر هذا المضيق الذي يعتبره معظم العالم ممرا دوليا يجب أن تتم فيه حركة الملاحة بحرية. الرئيس ترامب وكثيرون في العالم يرون ذلك. إذن هذه الخطوة بالعودة إلى تركيز دبلوماسي هو أمر جيد، نأمل في أن يثمر عن فتح المضيق بشكل حر وأن نعود إلى مائدة التفاوض وصولا في النهاية إلى اتفاق سلام لهذا النزاع، لأن هذا في النهاية ما يوده الرئيس ترامب وما يركز عليه. وفي نفس الوقت هو طبعا لديه خطوط حمراء، منها المضيق الذي ينبغي أن يبقى حرا في حركة الملاحة فيه.
1: هذه المعلومات دكتور عباس خميار قادمة الآن من مسؤولين أمريكيين في تصريحات صحفية. من الجانب الإيراني الحديث عن استقبال الوسطاء القطريين، هل تعتقد بأن هناك فرصة حقيقية للاجتماع في عمان بين الوفد الإيراني المفاوض والوفد الأمريكي المفاوض؟
3: نعم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين أينما وجدوا. الحقيقة الرواية الإيرانية تختلف عما يقال الآن وعما يطرح. هناك شبكة إعلامية موالية للرئيس ترامب تدير حملة إعلامية كبيرة وتدير حرب نفسية على الشارع الإيراني الذي تجمهر بشكل منقطع النظير في تاريخ إيران وفي تاريخ المنطقة، وأبدى ولائه للقيادة الجديدة وللنظام. لذلك هذا يعتبر في إيران رد فعل على ما قام في العراق وفي إيران،

0: لذلك هذه الحملة هي تريد إيجاد شرخ في الشارع الإيراني. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أمريكا تريد إعادة الهيبة التي فقدتها في صراعها أو في حربها مع إيران، وتريد أن تبين بأنها هي صاحب المبادرة وهي الداعمة والحامية لأمن هذه الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي، وخاصة بعد انهيار القواعد الأمريكية التي بنتها لمدة 70 عاما وانهارت
1: دكتور عباس،
0: لمدة 7 أيام. لذلك
1: سأعود لتفاصيل ما جاء في هذه التصريحات للمسؤولين لأكسيوس المتعلقة بما توصفه أنت الآن بمحاولة إحداث الشرخ، والتوصيف بأن هناك طرف وصف بالمارق هو الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن 3 أيام من التصعيد بسبب استهداف 3 سفن تجارية. لكن سؤالي لك قبل النقاش في هذه النقطة عن احتمال التفاوض، هل ترى بأنه قائم بعد الجهود للوسطاء؟ وهذا الحديث القادم من الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى احتمال أن يكون ذلك السبت اليوم.
0: أنا أتصور إذا استمر التهديد بهذا الشكل الذي نشاهده، وإذا كان ترامب يريد التفاوض بالنار ويفرض أجندته بصورة كاملة على الإيرانيين ويريد الاستسلام، فلا تفاوض أبدا. هذا ما ألمسه أنا من خلال معرفتي بالشارع الإيراني وبالمفاوض الإيراني، لذلك لن يتحقق ذلك. هذا ما شاهدناه حتى في الدوحة في المفاوضات الأخيرة التقنية، ولكن ربما يكون هناك نوع من المفاوضات بصورة غير مباشرة بالوسيط العماني وبواسطته. لكن الإيرانيون أعلنوا بصراحة بأن زيارة وزير الخارجية إلى عمان هي استمرارية للمباحثات التي أجراها سابقا ولدعم اللجنة المشتركة الإيرانية العمانية التي مهمتها إيجاد يعني نوع من النظام الجديد الذي يحكم مرور السفن في
1: واضح.
0: المضيق بناء على البند الخامس، وهذا ما تؤكد عليه طهران
1: سأعود
0: بأنها
1: إليك إذا
0: دولة
1: سمحت لي.
0: مشاطئة.
1: نعم دكتور شرقاوي، في أي إطار تضع هذه المعلومات الجديدة؟
2: أولا يبدو أن هناك مفارقة جديدة في موقف ترامب تتجلى من خلال القرينة. إذا استحضرنا تصريحاته بأن وقف إطلاق النار انتهى وكأنه يتحلل أيضا من مذكرة التفاهم، والآن يفرض شرطا جديدا على إيران أن توقع على بيان تتعهد فيه بحرية الملاحة في المضيق وأيضا ألا تهاجم أي سفن تعبر المضيق. إذن وكأن هناك نوع من المسؤولية الآن، المسؤولية القانونية والمسؤولية السياسية ينبغي أن تتحملها طهران. ما أقرأ في هذا البعد أنه لا مفاوضات ولا مذكرة تفاهم لا تزال على الطاولة بين الطرفين، بقدر ما هي مناورة جديدة، ويصبح مضيق هرمز بكل تعقيداته هو العقبة الكأداء أمام فكرة المفاوضات من أساسها. فكأن ترامب يمسح الطاولة مما سبق من مذكرة التفاهم ومن المفاوضات السابقة ويبدأ من جديد. والأكثر من هذا، هذا عندما يقول إنه يعني إن الهدنة أو وقف إطلاق النار قد انتهى، هو إقرار ضمني أن تفكيره مع الصقور من قادة الحزب الجمهوري ومع هيكسيت وزير الحرب أكثر من تفكيره مع ويتكوف ومع كوشنير. إذا أعتقد المسار الدبلوماسي يتعثر أكثر فأكثر، ونعود إلى المعادلة السابقة التي كانت في شهر ماي وشهر أبريل 70% خيار عسكري و 30% خيار دبلوماسي. ولا حتى هذه اللحظة لم نسمع بعد من الجانب الإيراني، وأشك أن الجانب الإيراني سيأخذ هذه الأمور بأريحية، بل سيبدي الأنف القومي الإيراني بأنها لا تتقبل أي أوامر من البيت الأبيض، ونعود إلى تصعيد كلامي وسياسي أكثر مما نتوقع.
1: سيد روب أرليت، استمعت إلى هذا الحديث وهذا التقييم، وفي إشارة أيضا للمواقف الإيرانية التي تهتم بكل تصريح يقوله الرئيس الأمريكي، وفي أحيان كثيرة كان الطرف الإيراني يقول إنه ينسحب بسبب تصريح. الآن المعلومات الجديدة تتحدث بأن الرئيس الأمريكي طلب بيانا مكتوبا من الإيرانيين يلزمهم بفتح مضيق هرمز ودون التعرض للسفن فيه، وأن يكون ذلك بيانا معلنا ومكتوبا. ألا يصعب ذلك المهمة في طريق التفاوض؟
3: أعتقد أن النظام سينظر إلى هذا باعتبار أنه تعقيد، لكن الرئيس ترامب يتوقع من هذا أن يكون عنصر توضيح. هذا كان خطا أحمر للرئيس ترامب لفترة طويلة، أن نتحدث عن ممر مائي دولي ينبغي أن تكون فيه حرية الملاحة متاحة. هذا ممر دولي، أكرر كلامي، فقط النظام الإيراني يرى خلاف ذلك. وهناك بلد واحد في العالم يزرع ألغاما في مضيق هرمز، وهو المنظمة الإرهابية والنظام الإرهابي الإيراني، والذي يرهب المدن السفن المدنية في هذه المياه الدولة. هذاك بلد واحد، وهو ليس الرئيس ترامب ولا القوة العسكرية الأمريكية، بل هو هذا النظام الإيراني الذي يعيق هذا الممر المائي. الرئيس ترامب لن يقبل بهذا، لن يكون هناك قراصنة أو إرهابيين أو دكتاتوريين يمرون عبر هذه الممرات المائية. الرئيس ترامب أوضح ذلك، وأنه سيجبرهم على الامتثال عبر العمل العسكري إن لم يفعلوا ذلك طواعية. وإذا مرة أخرى الرئيس ترامب يستخدم هذه الكلمات، وبإمكان النظام أن يفعل ذلك بالطريقة السهلة بالامتثال أو بالطريقة الصعبة بالمزيد من العمل العسكري والدمار وإراقة الدماء. الخيار خيارهم.
1: دكتور عباس، هذا الطلب الأمريكي الآن ببيان معلن بأن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا دون قيود أو شروط، يأتي إثر استهداف لثلاث سفن تجارية كما تعلم. الجانب الأمريكي في تقييمه يتحدث عن أن هناك جناح مارق كما وصفه في إيران هو الذي أقدم على هذه الخطوة لتعطيل مسار التفاوض. كيف تعلق؟
0: أولا، هذا الخطاب الذي سمعناه من ضيفك الأمريكي، هذا الخطاب غرلى عليه الزمن. الإرهابيون هؤلاء الذين يغتالون القادة والمرجعيات الدينية والقادة السياسيين، وهؤلاء الذين يبيدون الشعب بأجمعه بأكمله كالشعب الفلسطيني، ويقتلون أكثر من 70,000 طفل ومرأة ورجل، ويفرضون المجاعة على هؤلاء. هؤلاء هم الإرهابيون ومن يدعمون. أمريكا هي التي دعمت هؤلاء الإرهابيين، والمحاكم الدولية هي التي حكمت على من هو الإرهابي. لذلك لا أريد أن أدخل في هذا المجال، ولكن هذا الخطاب خطاب كما قلت ولى عليه الزمن. الرأي العام العالمي هو يحكم من هو الإرهابي ومن هو الذي يدافع من أجل وطنه ومن أجل استقلاله ومن أجل حريته. أما بالنسبة لما يطلب أمريكيا، هذا لن يتحقق، لأنه أساسا المضيق مفتوح وفتحتها طهران على بناء على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تسهل السفن وحركتها في هذا المضيق. وعندما فتحت وأعلنت بأن المضيق أصبح مفتوحا للجميع، لن تحدث حادثة واحدة على مر كل هذه الأيام التي الحقيقة قضيناها. ولكن عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد بديل ومسار بديل عن المسارات التي عينتها طهران، هذا نوع من الابتزاز وهذا يعني عندما تضغط

على بعض الدول لحركة سفنها وبإطفاء العلامات وبإطفاء الإشارات، هذا وبمواكبة عسكرية أمريكية، هذا يعني نوع من الابتزاز للجانب الإيراني.

0: لن تتبنى طهران أي استخدام القوة في هذا المجال، وحتى بما يتعلق بالسفينة الأمريكية القطرية نفت طهران بشكل كامل وبشكل قاطع بأن هي لن تقوم بهذا العمل ولربما طرف ثالث. النقطة الأخرى،
1: دكتور عباس اسمح لي فقط على نقطة، لأن
0: يكمل ولا لا؟
1: لا لا سأعيد لك الكلام، لكن مسار الجديد الذي تتحدث عنه بأنه إشكالية، ألا يتعرض من فكرة أنه مضيق هرمز سيكون مفتوحا في كل الاتجاهات؟ إذا كان مفتوحا، ما الضير في أن يكون في مسارات متعددة سواء هذا الذي فتح أو غيره، طالما أن الفكرة في مذكرة التفاهم أن المضيق يكون مفتوحا على مدى 60 يوما؟
0: السيناريو بالتأكيد سيكون مفتوح، ولكن إيران عندما فرضت عليها حرب يعني وجودية فمن الطبيعي أن تواجه هذه الحرب الوجودية بأدوات جديدة وبقواعد جديدة. ما قامت بها طهران هي نوع من استخدام هذه الورقة التي اعتبرتها ورقة رادعة، وهذه نقطة مهمة رادعة لأي اعتداء جديد على إيران مستقبلي ومحتمل، ومن حقها أن تدافع عن كيانها عندما ولكن هناك سؤال ربما طرحناه عدة مرات، يعني هل كانت الأهداف الأمريكية هو فتح مضيق كان مفتوحا قبل الحرب أساسا، وهل هذه التكلفة الكبيرة وهل هذه الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل فتح مضيق كان مفتوحا على مدى نصف قرن ولم يكن هناك أي إشكالية أمنية وعسكرية في
1: واضح
0: هذا
1: دكتور.
0: المضيق؟
1: هذا سؤال طرحته كثيرا، اسمح لي فقط لنشرك الدكتور شرقاوي، سأعود إليك دكتور شرقاوي. عند هذه النقطة تذكرت بأن هناك إشكاليات كبيرة في هذا الطلب الأمريكي، لكن في المقابل هل تقييم الجانب الأمريكي بأن هناك أكثر من جناح داخل إيران دقيق في هذه المرحلة بناء على رد الفعل في مضيق هرمز؟
2: بعيدا عن أي موقف سياسي، إذا التزمنا بتحليل الصراع وكيف يتطور بين النخب السياسية سواء في طهران أو في واشنطن، يمكن القول بشكل موثوق أن هناك أكثر من جناح، هناك على الأقل جناحين يحكمان عملية صنع القرار. هناك جناح الصقور أو الحرس الثوري وبعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي الذين يتمسكون بالقوة وبأن إيران تستطيع مجابهة قوة الاستكبار كما يسمونها، وفي المقابل هناك الجناح المعتدل الذي ينفتح على روح المفاوضات مثل بيزشكيان مثل عراقجي ومثل قاليباف. ولكن أيضا في المقابل أيضا وإن وجدنا ترامب بين فريقين، هناك من يدفع باتجاه أن لا حل مع الإيرانيين إلا كسر العظام والخيار العسكري، وأيضا الآن إضافة جديدة الاستنزاف الاقتصادي. الآن وزير الخزانة قبل 4 أيام قرر منع أو سحب الترخيص الذي كان بموجبه الإيرانيون يبيعون نفطهم إلى الخارج. الآن مسألة أشم في هذه الدعوة الأمريكية من ترامب بشأن البيان وكأنه يريد أن يأخذ من إيران رفضا ضد البيان لكي يبرر الآن الحاجة إلى العودة إلى حصار بحري أو ما يشابه ذلك، بمعنى إجراءات جديدة ستزيد في خنق الاقتصاد الإيراني. وفي نفس الوقت أرى أن معسكر المفاوضين ويتكوف وكوشنر وهؤلاء الذين هم دعاة التفاوض يصبحون أقلية، إذا أضفنا أيضا أن هناك جمهرة من قادة الحزب الجمهوري ومن قادة مجلس الشيوخ ومجلس النواب مايك جونسون تيد كروز لينزي جرام، هؤلاء يريدون أن يحافظ ترامب على الخط المستقيم، الحرب في بداية مارس وتستمر إلى إنهاء الإيران إما اقتصاديا أو اقتصاديا وسياسيا. إذن قضية هذه النزعة المتطرفة عند صقور إيران وصقور الولايات المتحدة لا تختلف عن بعضها البعض، ولكن بعد كل هذه المناورة وأننا نعود الآن إلى الصوت الجهوري الكبير صوت الصقور هنا وهناك، يبقى السؤال هل هؤلاء سيخدم

0: يهمون القضايا العالقة أم ربما سيزيدون في التعقيد، وخاصة أن موضوع إيران سيصبح حربا قائمة بذاتها ناهيك عن قضية الطموحات النووية الإيرانية وبقية نقاط الخلاف بين الطرفين.
1: سيد روب أرلت، استمعت إلى هذه النقطة. في الجانب الأمريكي كان هناك حديث بأن جي دي فانس كان يقود هذا التفاوض، يرغب في الذهاب إلى نتائج إيجابية بخصوصه. في اللهجة الأخيرة للتصريحات الأمريكية من الرئيس الأمريكي يقول بالنسبة لي انتهت مذكرة التفاهم، الآن يقول أفهمنا الإيرانيين بأن وقف إطلاق النار قد انتهى، يريد تحديد وقت زمني للتفاوض. ألا يدل ذلك على إشارات ربما مما ذكره الدكتور شرقاوي بخصوص ارتفاع صوت الصقور في الإدارة الأمريكية بدأ يطغى على الأداء في الإدارة الأمريكية؟
2: أعتقد أن الزمن وحده سيبين لنا. الرئيس ترامب يبقى متفائلا بأنه سيستطيع حل هذا النزاع بالوسائل العسكرية أو الدبلوماسية، هناك مساران يتم تجربتهما الآن. بالتأكيد الرئيس ترامب يرغب في حل دبلوماسي وإنهاء للنزاع العسكري، لكن في خاتمة المطاف الأمر متروك للنظام. إذا لم يكن راغبا في العودة إلى ما التفاوض والامتثال للخطوط الحمراء، انظروا ما سيحدث. الرئيس ترامب يقول الطريقة الوحيدة لهم ليمتثلوا سيكون بالقوة العسكرية. هذه ليست رغبته أو هدفه النهائي، لكنه كما نعرف جميعا هو يفعل تماما ما يقول وسيفعل ذلك. وفي خاتمة المطاف أنا معتقد جازما بأن الرئيس ملتزم بحل نهائي، سواء كان ذلك دبلوماسيا أو عسكريا. الأمر متروك للنظام، والرئيس ترامب كرر ذلك. إذا أراد النظام ذلك بالطريقة السهلة أي دبلوماسيا أو الصعبة عسكريا، الأمر متروك لهم، وعلى بناء على رأيهم وموقفهم الرئيس ترامب سيتخذ خطوته التالية.
1: دكتور عباس، أيضا في الجانب الإيراني كان هناك حديث بأن هناك أطراف كانت غير راضية عن أداء قليباف وعباس عرقجي وبأنهما قدما تنازلات في مذكرة التفاهم. هل تعتقد بأنه بالفعل هناك مسار يدفع باتجاه التصعيد أكثر وربما تحقيق مكاسب عن طريق التصعيد العسكري داخل إيران؟
3: يعني أنا شخصيا بدون ما أنتمي إلى هذا التيار أو إلى هذه الأصوات، أرى الآن يعني ربما هؤلاء محقون عندما يشاهدون التماطل الأمريكي وهذه المماطلة وعدم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية والوعود الورقية وعدم تنفيذها. أتصور بأن هؤلاء محقون، يقولون كيف نستطيع أن نفاوض دولة أو شخصية أو تيار يعمل بهذه الطريقة وفي قمة المفاوضات يطلق النار، في قمة المفاوضات يعني يفرض عقوبات اقتصادية متزايدة ويعمل خلاف ولا ينفذ حتى بندا واحدا من هذه البنود التي كانت هي في الأساس تعتبر بوابة الورود في هذه المذكرة. لذلك هؤلاء نعم الآن أصبحت لهم الحجة الكافية، وبالتصرف الذي يقوم به الرئيس ترامب وفريقه أصبح صوتهم أكثر علوا من الآخرين. لذلك وهذا يعقد الأمر بشكل كبير، الأمريكيون المتطرفون هم الذين يؤججوا الشارع الإيراني بهذه الطريقة، وهذا ما يعقد الأمر في المستقبل. والمفاوض الإيراني في النهاية هو مضطر أن يسمع هذه الأصوات التي أقولها بصراحة بأنها الآن يبدو إنها محقة وتستطيع ولها الحجة الكافية بسبب التصرف الأمريكي. ولكن في نفس الوقت أريد أن أقول لحد الآن المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار، وهذه المؤسسات الدستورية وكما كانت هي تأخذ القرار والجميع يستسلمون أمام القرارات التي تؤخذ دستوريا، ولكن الأصوات تبقى تعلو وتضغط على المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني كما قلت بسبب هذه التصرفات.
1: دكتور شرقاوي، تعليقك على هذه النقاط.
0: ما استمعنا للتو من الضيف الأمريكي وأيضا الضيف الإيراني مثال حي ونموذجي على مدى المناورة الإعلامية، من حيث أن كل طرف يصدر المسؤولية إلى الطرف الآخر بشكل متبادل، بمعنى أن إذا كانت مذكرة التفاهم وصلت إلى مرحلة الاحتضار هي بسبب مثل هذه المواقف الإعلامية التي تؤثر أيضا سياسيا على أصحاب القرار في كل من طهران والبيت الأبيض. أنت تفضلت بذكر فانس الآن أصبح صوتا على الهامش، وأصبح روبيو وأصبح هيكسيت هم الذين ينصت إليهم ترامب أكثر من هذا. لماذا؟ لأن البيئة الإعلامية وما تكتبه الصحف وما تنشره القنوات أصبح يخدم هذه الفجوة التي تكبر وتكبر، وأصبحنا لسنا أمام خليج جغرافي بين إيران والدول العربية، أصبحنا أمام خليج سياسي أيضا، وإن كانت طهران والبيت الأبيض يتحدثان عن المفاوضات. والأكثر من هذا، أتخيل مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن تكون هي القاطرة التي ستجر خلفها عربات المفاوضات الست، المضيق، الإفراج عن الأرصدة المجمدة، العقوبات الأمريكية، اليورانيوم على التخصيب، والملف النووي. هذه القاطرة أصبح فيها محرك يدفع إلى الأمام ومحركان يدفعان إلى الوراء. هناك نوع من انفصام شخصية مذكرة التفاهم، ليس في نصها وليس في دلالتها السياسية والتفاوضية، بقدر ما كيف الآن عنصر المناورة وعنصر هذا التأويل وهذا التبرير. يمكن أن نقضي ساعات وساعات مع الخطاب الإيراني يبرز حقيقة أن إيران على حق 100%، ويمكن أن نقضي نفس الفترة مع الخطاب الأمريكي ويثبت الشيء ذاته على الصعيد الآخر. لذلك أسأل فقط بالنسبة لهذه النخب الأمريكية والإيرانية، هل حان الوقت لكي نفكر أننا في نهاية المطاف كل العالم يعاني بسبب مضيق هرمز، فهل من قراءة جديدة وهل من تحليل يخدم فكرة المفاوضات وليس القضاء عليها؟
1: سيد روب أرلت، التهديد الأمريكي المستمر وحتى إعلان ربما توقف مذكرة التفاهم أو وقف إطلاق النار، ألا يقودنا إلى هذه النقطة، العودة إلى نقطة الصفر، مضيق هرمز يغلق، ربما يعود إليه الحصار، يتم تبادل أيضا القصف والقصف المتبادل والتأثير على دول المنطقة، فما الذي سيحققه هذا التهديد أو التلويح بالعودة إلى الحرب؟
2: أعتقد أن سؤالكم وجيه، أحيانا تحتاج إلى أن تأخذ خطوة إلى الوراء لتأخذ خطوتين إلى الأمام. بالتأكيد نحن نأخذ خطوة إلى الوراء لنعود إلى مائدة التفاوض الدبلوماسية وأن نعثر على مسار إلى الأمام. في خاتمة المطاف الرئيس ترامب كان واضحا وكان متساوقا في موقفه، وهو يحتاج أن يكون واضحا، وأن المضيق يجب أن يكون حر الملاحة ومفتوحا.
1: شكرا.
2: النظام لا حق له في امتلاك سلاح نووي، وهاتان النقطتان الشائكان تبقيان عالقتان. الرئيس كان ثابتا في موقفه.
1: شكرا. شكرا جزيلا لكم جميعا، سنبقي نقاش عند هذه النقطة، داهمنا الوقت. في أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. التفاصيل في تقرير الزميلة أزهر أحمد.
4: في مضيق هرمز عود على بدء، امتداد للتصعيد وانحسار في حركة السفن، هكذا يبدو المشهد في أحد أهم الممرات البحرية الدولية المتحكمة بنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم في 8 يوليو الجاري، لم تعبر مضيق هرمز سوى 38 سفينة، 18 منها دخلت مياه الخليج و20 غادرتها. ومن بين السفن المغادرة 4 ناقلات للنقل.

0: النفط بإجمالي حمولة ناهزت 8 ملايين برميل، وخمس ناقلات للمشتقات النفطية بإجمالي حمولة بلغت 1.4 مليون برميل. وإذا ما علمنا أن معدل عبور السفن زمن السلم يفوق 100 سفينة يومياً، فيما ناهز في الأسابيع الماضية 40 سفينة، فإن حركة العبور في 9 يوليو التي سجلت 15 سفينة فقط كانت الأضعف على الإطلاق. فيما تشير مصادر إلى أن بعض السفن تعمد إلى إيقاف أجهزة التتبع ومحاولة العبور دون رصد، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسفن التي تدخل المضيق وتغادره. أما عن المسارات فتوزعت بين الممر الدولي والإيراني وآخر غير محدد، كما عبرت سفينة واحدة الممر الذي أعلنته سلطنة عمان. شركة كابلر التي تعتمد على بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الصناعية لتتبع السفن، أكدت في تقرير أنه في ظل استمرار التوتر والخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، فمن المرجح أن يظل مشغلو السفن يتعاملون بحذر مع انتقاء مسارات العبور بعناية وإبداء استعداد أكبر لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى أن تبوح المؤشرات بغير ذلك. تراجع حركة العبور في هرمز جاء في سياق تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة. فمنذ انهيار مذكرة التفاهم التي لم تصمد شهراً واحداً من الزمن حتى عاد الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت إيران ناقلات تعبر المضيق بدعوى تجاهلها التحذيرات، فقصفت الولايات المتحدة عشرات المواقع الإيرانية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع رادار ساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية. الحرس الثوري رد باستهداف بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ليبقى الوضع الأمني في مضيق هرمز عند مستوى تهديد شديد بعد أن تحول إلى بؤرة صراع أمريكي إيراني واسعة الارتدادات طاقيا واقتصاديا وسياسيا.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، ومع عودة مئات العائلات النازحة إلى مدينة صور جنوبي البلاد بعد وقف إطلاق النار، بدأ يتكشف حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية. وبينما خسر المئات محلهم بشكل كامل، بدأ آخرون أعمال ترميم جزئية تتيح لهم استئناف العمل.
2: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفرادا من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
3: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكاء، البكاء إنه للمستقبل اللي قدام قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
2: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم. ترميم ما زال محدودا بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
4: هون عندي محل مشاوي، وهون محل تليفونات، وهون محل مانيكير مأجرين يعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. المهم ما حدا صار له شيء من أهلي وما حدا صار له شيء هون بالحي.
2: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاض مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثراً للمصنع، طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
5: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين
6: رغم الدمار.
5: إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر. الدولة شو فينا تساعدنا؟ الأشقاء شو فين يساعدونا؟ أصحاب الضمير الحي شو فيها يساعدونا؟ يساعدوا غيرنا، لأنه الوطن كله بحاجة للمساعدة، لأنه الوطن كله شهيد. وكله جريح.
2: لا شك في أن حجم الخسارات التي تكبدها أهل هذه المدينة سيتكشف تباعاً مع اكتمال عملية رفع الأنقاض، لكن ما يظهر منها حتى الآن يشير إلى كلفة كبيرة تفوق قدرتهم على تحملها دون دعم وتعويضات. لم تخلف الحرب الإسرائيلية على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكنا حاليا، ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة تقدمها الزميلة سهام أشطو، ترصد فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت.
7: مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نقرأ فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز في ظل موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. نحلل هذا المشهد مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. ومعك محمود نبدأ.
8: شكرا لك سهام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هدوء حذر وجهود دبلوماسية واسعة لاستعادة وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم والعودة إلى ما كان الوضع عليه، لكن حركة الملاحة في مضيق هرمز صفر، شبه معدومة. نحن نعلم أن إيران تعترض على هذا المسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان داخل منطقتها، داخل مياهها الإقليمية، وطبعا كان الحرس الثوري قد استهدف عدة سفن في هذا المسار. منذ أن بدأ التوتر ومنذ استهداف الحرس الثوري لثلاث سفن داخل هذه المنطقة، وطبعا هناك الكثير من السفن التي عادت أدراجها بعد أن وجه لها الحرس الثوري تهديدات في هذه المنطقة، وكان هذا بداية التوترات. منذ ذلك الوقت لم يعبر هذا المسار أي سفينة، ونلاحظ ذلك في هذه الصور المباشرة. تلاحظون أننا بهذه الصور المباشرة هنا، هذه المنطقة التي تعبر منها السفن عادة تبدو خالية من السفن والحركة تقريبا شبه معدومة. نلاحظ، نقارن حركة العبور خلال هذه الفترة التي حصل فيها التوتر. إذن هنا نتحدث في 7 يوليو قبل بدء الإشكال، 33 سفينة عبرت مضيق هرمز، 20 سفينة في يوم 8 يوليو، يوم أمس عبرت 15 سفينة لكن معظمها كانت تدخل إلى المضيق فارغة، واليوم وحتى الساعة 3 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة حركة العبور في مضيق هرمز صفر، وحتى ما عبر يوم أمس لم تعبر أي سفينة من السفن 15 عبر المسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان. إذن نحن ما نزال نتحدث عن حالة توتر في الحركة. نلاحظ أن مسارات الحركة التي حصلت بالأمس، إذن هذا ما حصل يوم أمس، نتحدث عن 15 سفينة، 3 منها في المسار الدولي، 3 منها أيضا في المسار الإيراني. أما المسار الجنوبي الذي تحدثنا عنه الذي أوجدته سلطنة عمان 0 و9، لم تظهر أجهزة الرادار تبعها مسار الذي سلكته. إذن نتحدث عن شبه توقف كامل للحركة في مضيق هرمز، وكما ذكرنا معظم هذه السفن التي عبرت يوم أمس كانت في حالة دخول فارغة إلى المضيق، وليس 6 فقط خرجت، فيها ناقلة نفط أيضا من ضمن هذه 6 التي خرجت، لكن خرجت عبر المسار الإيراني. إذن نستطيع أن نقول أننا ما زلنا في حالة هدوء حذر مع انعدام حركة خلال ساعات اليوم وخلال الأمس بالنسبة للمسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان. سنعود إلى سهام والعقيد لتحليل هذا المشهد العسكري.
7: شكرا لك محمود. عقيد أبو زيد، يعني إذن كما كان يقول محمود، حركة شبه معدومة في المضيق، وهذا يطرح السؤال حول فعالية الضربات الأمريكية التي قيل إن هدفها هو تقويض قدرات إيران في مهاجمة السفن المارة عبر المضيق.
9: نعم سهام، بداية يجب أن نعرف أنه تم إعادة تعريف مضيق هرمز بالواقع الجيوستراتيجي، من ممر مائي استراتيجي تسلك منه السفن إلى بيئة جغرافية تم الاستثمار بها عسكريا من قبل إيران بهدف منع التهديد الوجودي للنظام الإيراني ونقل المعركة من مربع التهديد الوجودي إلى مربع الصراع على جغرافيا. ضمن هذا السياق يمكن أن أقول بالإجابة على سؤالك بأن مضيق هرمز من المبكر الحكم على العملية العسكرية التي قام بها الجانب الأمريكي على طول الشريط الساحلي الغربي لإيران، لأن هذه العملية أهدافها لا يمكن أن تظهر آنية، بمعنى أنها لم تلبث تقريبا أقل من 24 ساعة على هذا الهدوء، ولكن لا أعتقد أن هذا الهدف الرئيسي والسبب الرئيسي في انخفاض مسلك أو في انخفاض عبور السفن ضمن مضيق هرمز، لسبب أن المخاطر مرتفعة، التهديد الإيراني مرتفع، ولا يزال تموضع القطع البحرية الأمريكية خاصة USS لينكولن الموجودة في بحر العرب لا يزال تموضع عملياته، بالإضافة إلى تموضع أيضا المدمرات الموجودة بها هي تموضع عملياته، بمعنى أنه لم تكن لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن وجودها يمكن أن يؤمن مرافقة للسفن ضمن الممر العماني.
7: وهذا ما يطرح أيضا السؤال الأشمل، هل يمكن بالحلول العسكرية فرض إرادة ما في المضيق؟ لأن هو يتأثر أيضا بأي أخبار سلبية أو تطورات عسكرية.
9: نعم، هنا نتكلم عن بيئة اقتصادية، ونتكلم عن بيئة تقريبا بيئة عملياتية تحولت في منطقة جغرافية ضيقة، هذه المنطقة، هذا الكتف الجغرافي الموجود في هذه المنطقة لا يتيح كثيرا للقطع البحرية ولا للطائرات المروحية لمرافقة السفن التجارية عبر المضيق أو عبر الممر العماني الذي يجري الحديث عنه، أو عبر الممر حتى الدولي، لسبب أن قرب المسافة ما بين إيران وما بين هذه الممرات يعطي أفضلية للجهة الإيرانية بأن تقوم بعمليات الاستهداف بشكل مباشر وبشكل متكرر على القطع التجارية، الأمر الذي شكل بيئة تهديدية للسفن التجارية جعلها تندفع باتجاه الممر الإيراني الآمن الذي لا يوجد عليه تهديدات.
7: الآن تسود حالة من الحذر، يعني الهدوء الحذر لنقل. في اعتقادك هل انتهت جولة التصعيد هذه، أم أن الساعات والأيام المقبلة قد تحمل تجددا للقتال؟
9: يعني يمكن الإجابة على سؤالك في هذا المقطع الذي نشرته القيادة الوسطى الأمريكية، لاحظي سهام حجم القطع البحرية الأمريكية، هذا المقطع أشار إلى 20 قطعة بحرية أمريكية تم استخدامها، وهذا يقودنا إلى تصريحات ترامب الذي تحدث بها أن هناك قطع بحرية لا تزال تشكل دوريات في بحر العرب وفي القرب من مضيق هرمز. لذلك هذا المقطع لم يتم بثه عبثا من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، بقدر ما أنه رسالة بأننا قادمون على تصعيد إن لم يقم الجانب الإيراني بضبط السلوك العدواني للحرس الثوري الإيراني تجاه السفن التجارية في مضيق هرمز.
7: وهذا التهديد بالإضافة إلى التصريحات الأمريكية بأن أي هجوم إيراني مقبل على السفن في المضيق سيقابل برد بأضعاف، في اعتقادك كيف سيؤثر على استراتيجية إيران في التعامل مع مسألة السيادة على المضيق كما تراها؟
9: إذا ما ذهبنا إلى خارطة الضربات الجوية، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، نجد أن أغلب الضربات تشكلت على طول الساحل الغربي لإيران، وبالتالي هذه العملية كان المراد منها تجريد قدرات الحرس الثوري الإيراني البحرية من أجل على أقل تقدير تخفيف التهديد على مضيق هرمز، وإعطاء مجال للسفن التجارية بأن تسلك مضيق هرمز. وأعتقد أنه مستقبلا قد يتم استخدام القطع البحرية الأوروبية التي يجري الحديث عنها لتقوم بمرافقة هذه السفن، بالإضافة إلى تغطية الاستطلاع المتكرر على طول المسافة، بمعنى أننا أمام مرحلة تهيئة للبيئة العملياتية في الساحل الغربي لإيران، لأن يتم إقحام المهمة الأوروبية أو مهمة الناتو في عملية تأمين السفن التجارية ضمن المضيق.
7: هل ذلك يبدو واقعيا، أم هناك يعني أساليب أو طرق لدى إيران يمكنها دائما أن تعمل بها على تهديد السفن التي تسير خارج مساراتها وترتيباتها؟
9: الآن هل يبدو واقعيا؟ نعم يبدو واقعيا، يمكن عسكريا أن يتم تطبيقه، لكن يبقى التهديد الإيراني تحديد رئيسي ويحدد شكل هذه المهمة.
7: شكل ماذا؟
9: شكل المهمة والمرافقة باتجاه هذه السفن
7: في شكل أي أسلحة أو أي أساليب.
9: لا ننسى أننا نتحدث عن بحرية الحرس الثوري الإيراني التي تستخدم الوسائل غير التقليدية، وهذه الوسائل إذا ما ذهبنا إلى الخارطة لا يزال لدى الحرس الثوري الإيراني إمكانية استخدام الصواريخ الخفيفة المدفعية الساحلية، بالإضافة إلى استخدامها إلى أسطول البعوض الذي يجري الحديث عنه، رغم تدمير عدد كبير من هذا الأسطول إلا أن إيران لا تزال تملك القدرة على أقل تقدير إن لم يكن التعطيل يمكن التشويش على حركة السفن العابرة لمضيق هرمز.
7: هل هذا ما يفسر الخطاب الإيراني المتشدد حتى الآن والمصر على أن أي سفينة تسير خارج ترتيباتنا سوف تهاجم؟
9: الإجابة على سؤالك تكمن في إعادة تعريف مضيق هرمز الذي ذكرناه في بداية النافذة، عندما قلنا أن إيران تدرك تماماً مدى أهمية مضيق هرمز بورقة ردعية هي الورقة الوحيدة التي باتت بيد إيران يمكن أن تجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. لذلك إيران لا أقول تتمسك وإنما تتشبث بورقة هرمز لأنها تدرك مدى أهمية هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط بين مسطحين مائيات مهمات بظل وجود التشكيل الإيراني على طول الخطوط أو على طول الساحل الغربي لإيران.
7: طيب ما الذي ينبغي حدوثه لكي تعود حركة الملاحة في هذه الظروف إلى طبيعتها؟ يعني هل الهدوء الحذر الآن لو استمر لأيام كاف لتعود السفن وتحاول المرور؟
9: يعني لو استمر الهدوء الحذر سيستمر عبور السفن لفترة محددة ثم يعود بعد ذلك التوتر مرة أخرى ويغلق أو يحدد من مرور السفن. لذلك أن أعتقد أن الحلول الرئيسية في ذلك هو إشراك المهمة الدولية للنيتو الموجودة في الخليج العربي بالقيام بعمليات المرافقة، ولسبب رئيسي أن مهمة النيتو قد تكون مقبولة أكثر من المهمة الأمريكية لأنها ليست مهمة عملياتية ولغاية الآن تأخذ الطابع الإنساني وتأخذ الطابع المدني لمرافقة وتأمين الحماية للسفن على طول الممر العماني، وبالتالي بهذه الطريقة بمرافقة النيتو وباستخدام كاسحات الألغام التي يجري الحديث عنها بمهمة الراغبين الموجودة في بحر العرب يمكن تأمين مرور آمن للسفن التجارية عبر رأس مسندم من الممر العماني.
7: الآن الأمريكيون يتحدثون بعد جولة التصعيد هذه عن أهمية استمرار التفاوض وعودة للهجة دبلوماسية، كيف ستؤثر في اعتقادك جولة التصعيد هذه على مسار التفاوض بين الطرفين؟
9: أعتقد أن المسار التفاوضي قد يؤدي إلى تخفيف حدة العمليات العسكرية في مضيق هرمز لكن لن ينهيها، لأننا أمام تصور إيراني ويقابله تصور أمريكي يريد الهيمنة على هذا الممر الاستراتيجي. إيران لا يمكن أن تتنازل عن مضيق هرمز ضمن كل المعطيات والمؤشرات الموجودة، وبالتالي في ظل تمسك إيران بهذه الورقة لا أعتقد أن أي تنازلات أمريكية قد تكون موجودة ولا تنازلات إيرانية قد تكون موجودة. ليبقى الحل الرئيسي أن يتم تنظيف الممر العماني وأن يتم تحديد مرافقات على طول الممر العماني يمكن لهذه المرافقات أن تؤمن الطريق، لسبب رئيسي أن الجانب الإيراني لو مهما صعد من حدة الخطاب الإعلامي ولو مهما صعد من عملياته إلا أنه في النهاية سيصطدم بواقع دولي أن هذه مياه إقليمية لدولة مشاطئة على مضيق هرمز وهي عمان.
7: شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
10: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وللتطورات في لبنان. في أحدث المستجدات نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز وجميع ممراته مفتوح دون أي رسوم وتلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس إنهم يتوقعون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع اليوم السبت في سلطنة عمان. وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنهم ارتكبوا خطأ بإطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الهجمات كانت من تنفيذ جناح مارق من المتشددين يسعى إلى تقويض المفاوضات وإنهم يرغبون في مواصلة المحادثات. مسؤول أمريكي قال لأكسيوس إن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين مساحة ووقتا محدودا للسعي لاتفاق نووي مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وفدا قطريا زار مدينة مشهد وأنه جرى إبلاغه بوجهات نظر إيران ومواقفها، وأنها أجرت المحادثات انطلاقا من نهجها المسؤول.